0: إيران إغلاق مضيق هرمز.
1: أهلا بكم. تبادلت القوات الأمريكية والإيرانية هجمات مكثفة بالصواريخ والطائرات المسيرة بعدما أعلنت طهران مجدداً إغلاق مضيق هرمز الحيوي، فيما استهدفت هجمات إيرانية منشآت تقول طهران إنها أمريكية في دول عدة بمنطقة الخليج، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف نحو 140 هدفاً عسكرياً في إيران بذخائر دقيقة أطلقتها طائرات مقاتلة برية وبحرية وطائرات مسيرة إضافة إلى سفن حربية. التلفزيون الإيراني من جهته أفاد بسقوط مقذوفات على قواعد عسكرية في بوشهر بالإضافة إلى منطقة عسلوية في المحافظة ذاتها، إضافة إلى سقوط مقذوفات أخرى على قاعدة عسكرية في جوغادك ومواقع عسكرية في قضاء دير في بوشهر أيضا. كما أعلنت سلطات محافظة لورستان تعرض مدينة وسيان مرتين لهجمات دون تسجيل خسائر بشرية، في الوقت الذي تعرضت فيه مدينة خنداب أيضا لهجمات مماثلة. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني تدمير مركز القيادة والسيطرة وحظائر للطائرات المسيرة في قاعدة الأمير حسن الجوية الأمريكية في الأردن، بالإضافة إلى استهداف قاعدة العديد الجوية في قطر. أيضاً استهدف الجيش الإيراني بطائرات مسيرة مستودع ذخيرة وموقع رادار تابع للجيش الأمريكي في الكويت. وفي موجة أخرى من هجمات الطائرات المسيرة، استهدف الجيش الإيراني أيضاً منظومة الاتصالات وموقع الرادار التابع للجيش الأمريكي في البحرين، كما دمرت قواته الجوية مراكز دعم لوجستي ومنصات تزويد حاملات الطائرات الأمريكية بالوقود في ميناء الدقم بسلطنة عمان. هذا التصعيد يأتي في أعقاب عدة هجمات استهدفت سفنا تجارية في المنطقة، لتغلق إيران من جهتها مضيق هرمز بعدما أطلقت طلقة تحذيرية أصابت سفينة كانت تسلك مسارا غير مصرح به وأخرجت سفينة أخرى من الخدمة. ففي ظل التحولات الكبيرة التي طرأت على حركة الملاحة في المضيق بعد الحرب والإجراءات الإيرانية الأمريكية التي ترتبت عليها، ظهرت مسارات جديدة تعكس تنافسا إقليميا ودوليا للسيطرة على هذا الممر المائي الاستراتيجي. فإيران من جهتها حددت مسارا يبدأ من المدخل الشرقي للمضيق ويقع جنوب جزيرة هرمز بالنسبة للسفن الداخلة وجنوب جزيرة لارك بالنسبة للسفن الخارجة. هذا الممر تقدمه طهران بوصفه الطريق المشروع الخاضع لإشرافها بالكامل. في المقابل حددت القيادة المركزية الأمريكية مسارا جنوبيا أعلنته ممرا آمنا وخاليا من الألغام البحرية، يبدأ هذا الممر من بحر عمان وينحرف باتجاه المياه الإقليمية العمانية مارا بجنوب الجزر العمانية كتدمر وسلامة وبعيدا عن مناطق الاحتكاك مع إيران قبل أن يعود إلى مدخل الخليج. الخلاف حول هذه المسارات يتجاوز حدود الملاحة البحرية بحسب خبراء، فإيران ترى في هذا الممر الجنوبي الأمريكي فرصة ومحاولة لسحب السفن من نطاق إشرافها، بينما تدعم واشنطن هذا الممر المحدد بوصفه طريقا أكثر أمنا وحرية في مواجهة التحديات الإيرانية. وما بين ذاك وذاك لا تزال السفن العابرة تواجه احتمال الاستهداف في منطقة ما زالت مفتوحة على التوتر، مما يجعل اختيار المسار المناسب مسألة حياة أو موت في وقت تتصارع فيه المرجعيات الدولية والإقليمية على تحديد مصير هذا الممر الحيوي الأهم عالمياً.
0: للحديث أكثر حول هذا الملف ينضم إلينا من واشنطن كبير الباحثين في معهد واشنطن للسلام والتنمية الدكتور إدموند غريب. أهلا ومرحبا بك دكتور غريب. دكتور، استهداف إيران لقواعد أمريكية في دول الخليج وفي الأردن أيضا، لكن في الوقت ذاته تجنب إيران استهداف الأسطول الخامس أو القواعد الأمريكية الكبرى بصورة مباشرة، هل يعكس محاولة إيرانية لإدارة التصعيد وليس لتوسيعه؟
2: تحياتي لك وللمشاهدين. بدون شك يبدو أن الطرفين الأمريكي والإيراني هما في وضع صعب جدا. القيادة الأمريكية تواجه تحديات كبيرة داخليا وحتى دوليا إلى حد ما بسبب هذا الصراع مع إيران. إيران أيضا تجد نفسها في وضع صعب، فهي تواجه تحديات اقتصادية وإلى حد ما عسكرية أيضا كبيرة، ولذلك أعتقد بأن الطرفين توصلا إلى تفاهم في مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها، ولكن هذه المذكرة كانت هشة جدا، كان فيها الكثير من الغموض، وبدأنا نرى بأنه لا توجد ثقة بين الجانبين، بين الطرفين الأمريكي والإيراني، ولذلك بدأنا نرى خاصة في الآونة الأخيرة بالنسبة لإيران كان هناك استياء إيراني من تشجيع البحرية الأمريكية لقيام حركة ملاحة بالقرب من الساحل العماني وبالاتفاق مع عمان، وهذه كانت تعتبر مثل هيئة عبور هرمز التي أنشأتها إيران. وجد الإيرانيون أن ذلك يشكل تهديد لهم في إحدى بالنسبة لإحدى أهم الأوراق التي لا تزال لديهم، وهي السيطرة على مضيق هرمز. وفي نفس الوقت أيضا كانت هناك الأحداث التي جرت في لبنان والاتفاق الذي تم بين لبنان وإسرائيل يعني موافقة أمريكية إلى حد ما. هذا أقلق الإيرانيين لأنه قال بأن هذا أظهر بأن الولايات المتحدة تريد إضعافهم، ولذلك أعتقد أننا رأينا هذا التصعيد.
0: دكتور إدموند، إيران عادت الحديث عن إغلاق مضيق هرمز، لكنها في الوقت نفسه حددت مسارات ملاحية بديلة للسفن. هل هذا يعني أنها تريد استخدام المضيق كورقة ضغط وتفاوض أكثر من كونه قابل للإغلاق الكامل؟
2: أعتقد أن إيران كان هناك تواصل بين عمان وبين إيران، وذلك حول احتمال فتح ممرين، ممر قريب من الساحل العماني،
0: نعم صحيح،
2: وممر على الساحل الإيراني. ولكن يبدو بأنه بدأنا نرى بعض الضغوط الأمريكية على الأطراف المختلفة، والتوصل إلى تفاهم مع عمان ربما لبدء عمليات العبور عبر الممر العماني. ونظر الإيرانيون إلى هذا الأمر على أنه محاولة من قبل الولايات المتحدة لإضعاف الورقة الوحيدة، أو يعني نزع الورقة الكبيرة الوحيدة بينهم بالنسبة لمضيق هرمز. ومن هنا جاءت التحديات من ناحية التي وجهتها إيران إلى الولايات المتحدة وإلى ناقلي السفن وحركة الملاحة، في حيث قالت بأنه يجب عليهم أن يأخذوا موافقة إيرانية قبل ذلك. وعندما بدأت بعض الشاحنات بالعبور دون العودة إلى الإيرانيين، هذا كان من بين الأسباب التي دفعت إيران إلى شن هجوم على بعض الناقلات. وجاء الرد العسكري الأمريكي خلال اليومين الماضيين، ثم رأينا الرد العسكري الإيراني.
0: دكتور، غريب في الثمانينيات في حرب الناقلات في ثمانينيات القرن الماضي شهدنا استهدافا للسفن دون إغلاق مضيق هرمز بالكامل. هل تحاول طهران أن تعيد اليوم ذات السيناريو؟ المضيق مفتوح لكن نحن نستهدف السفن المخالفة أو التي لن تتبع التعليمات والشروط الإيرانية.
2: أعتقد أنهم يريدوا بدون شك، هذه الورقة هي ورقة مهمة جدا في يد الإيرانيين، وربما قد تكون حتى أهم من البرنامج النووي.
0: هذا فعلا ما وصفه أكثر من مسؤول إيراني، وصفوا المضيق بأنه أهم من القنبلة النووية بالنسبة لإيران.
2: صحيح، ولذلك أعتقد أن الإيرانيين لا يريدوا أن يخسروا هذه الورقة، يريدوا الاستفادة من هذه الورقة. كان قد بدأت يعني مفاوضات بينهم وبين العمانيين حول كيفية السماح بالعبور لسفن من جانبين، الجانب الإيراني والجانب العماني، ولكن يبدو بأن التحركات التي أشرت إليها في البداية، إن كانت هذا الموضوع أنه يمكن للناقلات، وبدأنا نرى عبور عدد من الناقلات التي لم تعد إلى إيران لأخذ الموافقة أيضا منها، ورأى الإيرانيون بأن هذه ربما قد تكون ورقة لحرمانها منها، لأن هذه هي أحدى أقوى الأوراق إن لم تكن أقواهم. وفي نفس الوقت أيضا كان هناك كما ذكرت أن هناك المحاولات للتوصل إلى اتفاق مع لبنان، مع الحكومة اللبنانية ولنزل

0: سلاح حزب الله، وبالتالي هذه أيضا تركت تداعيات. وفي نفس الوقت أيضا كانت هناك ضغوط إسرائيلية على القيادة الأمريكية، لأن الرأي العام الأمريكي تتزايد معارضته للحرب. ولذلك أعتقد بأننا نمر بمرحلة حرجة جدا وصعبة جدا. هناك الآن ضغوط من أطراف إقليمية ودولية على الجانبين للعودة إلى طاولة المفاوضات، ولكن فعلا ما هل هناك إمكانية حقيقية للتوصل إلى تفاهم؟ أعتقد أنه من المبكر لأن القول بذلك، لأن الخلافات عميقة بين الجانبين وتتعلق بقضايا مختلفة. وهناك أيضا بدأنا نرى على المستوى الدولي هناك أطراف بدأت تدعم أيضا هذا الطرف أو ذاك.
1: طيب، من الناحية القانونية دكتور، هل تستطيع إيران فرض مسار ملاحي تراه إلزاميا داخل مضيق هرمز، أم أن ذلك يتعارض مع قانون البحار وقانون المرور وحق المرور العابر للناقلات؟
0: المشكلة هي أن المسافة بين الساحلين، بين الأراضي البرية الإيرانية والعمانية، هي محدودة، هي حوالي ربما 22 ميل أو شيء من هذا المعنى، لا أعلم بالضبط يعني المسافة. والقانون الدولي يقول أن لكل دولة لها حق السيطرة على 12 ميل من الملاحة الدولية، ومن هنا الحساسية، لأن هناك شيء من التناقض. هذا مضيق ضيق جدا، وهناك بلدين على ساحة، هناك عمان وهناك الولايات المتحدة. في المادة الخامسة في اتفاقية أو مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران،
1: نعم،
0: كان هناك تفاهم يقول بأنه يمكن لإيران وعمان أن تتفقا على السماح بعبور السفن كل دولة من جانبها. وهذا كانت بدأنا نرى بعض المفاوضات، ولكنها يبدو أنها لم تصل إلى اتفاق، لأن يبدو أن الإيرانيين يريدوا الحفاظ على الورقة الأقوى، أو بالنسبة لهذا الموضوع أي العبور عبر المضيق. وأعتقد أن هذه كانت من الأمور المقلقة أيضا لواشنطن.
1: دكتور، الدول الخليجية أدانت الهجمات الإيرانية، لكنها في الوقت نفسه لا تبدو راغبة في الانخراط عسكريا في أي هجوم على إيران. كيف تقرؤون هذا التوازن الخليجي في الموقف؟
0: أعتقد أن الدول الخليجية بدأت تشعر بأن هناك مخاطر عليهم من استمرار هذه الحرب. ربما كانت بعض هذه الدول تعتقد بأنه إيران في وضع صعب جدا اقتصاديا وعسكريا ومعزولة إلى حد كبير، ويمكن الضغط عليها، خاصة أن هناك لبعض الدول العربية في الخليج خلافات، بعضها خلافات على أراضي أو جزر مثل الإمارات، لديها
1: صحيح،
0: خلافات على جزيرة الطنب الكبرى والصغرى
1: أبو موسى،
0: وجزيرة أبو
1: صحيح
0: موسى،
1: صحيح،
0: وبالتالي فإن هذه أبو موسى فعلا فإن هذه كانت من النقاط أيضا التي دفعت مثلا دولة مثل الإمارات للاقتراب أكثر وأكثر من الولايات المتحدة، وبينما إيران كانت تنظر إلى ذلك بخطر. كان هناك أيضا قلق لدى بعض الدول الخليجية، وذلك يعود ليس فقط للأحداث الأخيرة، بل كان الهجوم الذي جرى على مثلا على شركة أرامكو في 2019، هذا أزعج السعوديين كثيرا، لأن الولايات المتحدة التي كانت الحكومة السعودية تعتمد عليها لمساعدتها على الدفاع عن أرضها، وبالتالي فإن هذا الولايات المتحدة سحبت صواريخ الباتريوت في ذلك الوقت، وهذا بدأ يزرع شكوك لدى الكثير من القيادات السعودية بأنه هل يمكن الاعتماد على الولايات المتحدة. ولذلك نرى هذا الموقف الذي تفضلت حضرتك وأشرت إليه، من ناحية هناك رغبة في إنهاء الحرب، ولكن هناك أيضا انزعاج من الموقف الإيراني من ناحية، ومن الموقف الأمريكي من ناحية
1: طيب
0: ثانية،
1: دكتور
0: أنه
1: إدموند،
0: هل يمكننا الاعتماد على الولايات
1: دكتور،
0: المتحدة؟ تفضل.
1: إذا استمرت الضربات المتبادلة بهذا السقف ودون استهداف مباشر للقيادات السياسية أو المنشآت النفطية الكبرى، يعني كما تابعنا خلال اليومين الماضيين، هل نتجه إلى شكل من حرب الاستنزاف الطويلة، أم هذا المستوى من التصعيد هو يسبق الذهاب لطاولة المفاوضات، كل طرف يحاول

0: كسب ما يمكن كسبه ومن أوراق الضغط قبل الذهاب للتفاوض؟
1: أعتقد أن هناك ما أتوقعه أن السيناريو الأكثر احتمالا هو أنه في الوقت الذي قد نرى فيه عمليات تصعيد الولايات المتحدة، كلام اليوم عن إرسال قوات إضافية إلى المنطقة، أيضا إيران قواتها بدأت أيضا تتهيأ لمواجهة أي هجمات أمريكية، ولكن في نفس الوقت أعتقد أننا قد نرى المسألتين معا، قد نرى عملية يعني مخاطر التصعيد مستمرة من ناحية، ولكن في نفس الوقت أعتقد أننا سنرى محاولات للعودة إلى المفاوضات، خاصة أن هناك أطراف دولية كثيرة، لأن العالم كله معظم دول العالم ستتأثر بإغلاق مضيق هرمز، ولذلك فإنني أعتقد بأننا سنرى محاولات خلال الأسابيع القليلة القادمة لمفاوضات حساسة، وأعتقد أنها إذا فشلت ربما قد نرى تصعيد أكبر مما رأيناه حتى الآن.
0: كبير الباحثين في معهد واشنطن للسلام والتنمية الدكتور إدموند غريب، شكرا جزيلا لك.

0: في ملفنا الثاني نناقش رحيل أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن عمر ناهز 74 عاما، وقد نعاه الكثير من القادة والمسؤولين لما له من دور في قضايا العالم العربي والإسلامي. يعد الأمير حمد باني نهضة قطر الحديثة، ويعد مهندس سياساتها الداخلية والخارجية، كما اعتبره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أكبر المساهمين في تعزيز العلاقات التركية القطرية.
1: برحيل الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني تطوى في قطر صفحة أساسية من تاريخها الحديث، صفحة ارتبطت بتحول الدولة من بلد صغير على ضفاف الخليج إلى لاعب حاضر في معادلات الطاقة والسياسة والتأثير الإقليمي. ولد الشيخ حمد بن خليفة في الدوحة عام 1952، وتخرج في أكاديمية سانت هيرست العسكرية البريطانية قبل أن يعود إلى بلاده ويلتحق بالقوات المسلحة متدرجاً في مواقع القيادة حتى أصبح ولياً للعهد ووزيراً للدفاع عام 1977. وفي 27 من يونيو 1995 تولى مقاليد الحكم لتبدأ مرحلة أعادت رسم أولويات الدولة وطموحاتها. لم يكن مشروع التحديث اقتصادياً فحسب، بل كان مشروعاً لبناء مكانة جديدة لقطر، استند إلى الاستثمار في حقل الشمال وتطوير صناعة الغاز الطبيعي المسال، حتى أصبحت البلاد عام 2006 أكبر مصدر له في العالم.
2: الذي يجري في سوريا نعتبره.
1: وفي الداخل شهدت قطر توسعاً في مؤسسات التعليم والبحث والثقافة والإعلام، وصدر أول دستور دائم للبلاد عام 2004 بالتوازي مع انفتاح اقتصادي ودبلوماسي عزز حضورها عربياً ودولياً. كما شهدت العلاقات التركية القطرية في عهد الشيخ حمد تحولاً استراتيجياً لافتاً، إذ وقع البلدان عام 2014 اتفاقية تعاون عسكري مهدت لإنشاء أول قاعدة عسكرية تركية في الخليج، وجاء الاتفاق في سياق تقارب سياسي متصاعد بين البلدين منذ مطلع الألفية، وأرسى الأمير الراحل بذلك أساس شراكة دفاعية مثلت لاحقاً أحد أعمدة السياسة الخارجية القطرية في مواجهة أزمات المنطقة، وفي مقدمتها حصار قطر عام 2017. ثم جاء 25 من يونيو 2013 حين اتخذ الشيخ حمد قراراً نادراً في المنطقة، مسلماً مقاليد الحكم طوعاً لنجله الشيخ تميم.
0: للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الدوحة رئيس تحرير جريدة الشرق القطرية الأستاذ جابر الحرمي. أهلا ومرحبا بك سيد جابر، بداية تعازينا الحارة بفقيد قطر الشيخ الوالد حمد بن خليفة آل ثاني. الشيخ حمد وصل إلى الحكم في قطر عام 1995 في لحظة كانت فيها قطر دولة محدودة إلى حد ما إن صح التعبير، لكن هناك العديد من القرارات التي تم اتخاذها في عهد الشيخ حمد والتي غيرت موقع قطر عالميا

0: في كل قطاعات المجتمع وفي كل مسارات الدولة، سواء كان فيما يتعلق بالبدء ببناء دولة المؤسسات، ما يتعلق بتحديث المنظومات التعليمية والصحية، سعى إلى إنشاء مؤسسة قطر التي ساهمت لاحقا باستقطاب مجموعة من المؤسسات التعليمية والجامعات ومؤسسات البحث العلمي. بالتوازي كان هناك أيضا على صعيد التعليم الرسمي أحدث ثورة، أنشأ المجلس الأعلى للتعليم على الصعيد التنموي والاقتصادي، كانت رؤية ورهانة على قطاع الغاز، ربما رهان البعض تحدث أنه قد يكون فيه نوع من المجازفة، آنذاك كان تركيز العالم ورؤية العالم على قطاع النفط، بينما قطاع الغاز لم يكن حضوره واسعا، أدى إلى أن يقوم باستثمارات ضخمة في هذا القطاع حتى تبوأت قطر الدولة الأولى في تصدير قطاعات الغاز. على صعيد الدستور الدائم في عهده تم
1: صحيح.
0: إعداد دستور دائم، وتم الاستفتاء عليه من قبل الشعب في 2004، حتى في قطاعات الإعلام في مطلع 1996 قام بإلغاء وزارة الإعلام، وربما في العالم العربي تعد وزارات الإعلام كأنها وزارة سيادية، وزارة خارجية أو وزارات أمنية. أتى حمد بن خليفة لإلغاء هذه الوزارة وإعطاء سقف أعلى من هامش الحرية، من رفع الرقابة، من النقاش الحر داخل المجتمع القطري وفي علاقاته الخارجية.
1: يعني سيد جابر، تحدثت عن الدستور مرورا بالإعلام، مرورا بالاقتصاد، التنمية، العلوم والحقول الاجتماعية، كلها نهضت في قطر خلال هذه الفترة بعد عام 1995 كما تحدثنا. لكن الأمير الراحل اعتمد مبكرا على الاستثمار في حقل الشمال كما تحدثنا، وتحديدا التركيز على صناعة الغاز الطبيعي المسال لتصبح قطر الأولى في العالم في هذا المجال. إلى أي درجة ترى أن هذا القرار تحديدا كان أساس القوة السياسية التي تتمتع بها قطر الآن؟
0: طبعا هذا القرار أحدث نقلة نوعية على صعيد حضور قطر على خارطة الاقتصاد الدولي فيما يتعلق بالغاز، الذي أصبح اليوم واحد من أهم القطاعات بالنسبة لقطر، وأصبحت قطر تتواجد اليوم وتغذي مجتمعات ودول بنسب تصل إلى 20-25% من الطاقة لديها. لكن حقيقة ليس مجرد أن يكون لديك ثروة أو استثمار تستطيع أن تحقق هذه القفزات النوعية، كانت للأمير الراحل رؤية ثاقبة واستشراف مستقبلي في في في في كثير من هذه القطاعات. قطاع الغاز هو واحد من هذه القطاعات الذي راهن عليه واستثمر فيه بالمناسبة مبالغ طائلة، واستطاع أن يقنع أيضا أطرافا خارجية ودول خارجية للقدوم إلى قطر والاستثمار في هذا الجانب. لكن كانت هناك رؤية حقيقية لدى هذا القائد، ربما اختلفت في تناول مختلف القضايا في الإقليم، وكان لديه تطلع وطموح عال جدا في قطاعات مختلفة. قطاع الطاقة هو واحد منها، لكن أيضا هناك كان قطاع السياسي والدبلوماسي، كان قطاع الرياضة على سبيل المثال، جعل من قطر أن تستضيف بحجمها وبتعداد سكانها واحدة من أكبر البطولات على الصعيد العالمي، بطولة صحيح. كأس العالم
1: صحيح.
0: استطاع أن يدفع لتحقيق هذا الإنجاز لتكون قطر أول دولة عربية وأول دولة مسلمة أن تستضيف حدثا بهذا المستوى، وكانت واحدة من أنجح البطولات بشهادة الفيفا وبشهادة صحيح. الذين شاركوا وحضروا في قطر في 2022، إضافة إلى ما يتعلق بالدور السياسي والدبلوماسي الذي لعبته قطر عندما أسس لنواة الوساطة.

0: والدبلوماسية في إيجاد الحلول لقضايا وملفات في الإقليم وعلى الصعيد الدولي عبر الحوار وعبر الدبلوماسية النشطة. وحققت نجاحات قطر على هذا الصعيد، استطاعت أن تفكك العديد من الأزمات في عدد من الدول وعلى المستوى الإقليمي.
1: سيد جابر، العلاقات التركية القطرية شهدت في عهد الأمير الراحل تحولا استراتيجيا، وصولا إلى اتفاقية التعاون العسكري عام 2014. هل يمكن القول إن الشيخ حمد كان صاحب الرؤية الأولى لهذه الشراكة، والتي لعبت دورا مهما خصوصا في أزمة الحصار؟ ورئيس أردوغان تحدث بخصوص هذه العلاقة والتي بدأها الشيخ حمد وكان عربها.
0: كان مهندس هذه العلاقة من بين قطر وبين تركيا. العلاقة القطرية التركية بدأت بالتنامي بعد 2002 و2004 لاحقا. بدأت هذه الزيارات واللقاءات بين الشيخ حمد بن خليفة رحمه الله وبين الرئيس أردوغان، وبدأ التأسيس لإقامة تحالف حقيقي بين دولتين يشكل اليوم ركيزة في الأمن والاستقرار. التعاون القطري التركي اليوم بناء على تلك المعطيات التي أسست لهذا التحالف يعد أصدق تحالف بين دولتين، ويعد نموذجا حقيقيا في العلاقات الأخوية التي تربط بين بلدينا، سواء كان في وقوف قطر ودعمها المتواصل للشقيقة التركية، أو موقف تركيا المتميز والداعم لدولة قطر في محطات متعددة. لذلك حقيقة العلاقة القطرية التركية اليوم تعد نموذجية جدا، واليوم تدفع بأطراف أو دول أخرى لأن تحتذي بحذو هذه العلاقات. لذلك التعاون القطري التركي حيال ملفات المنطقة والتعاون بينهما أوجد حلولا حقيقية لعدد من هذه القضايا، واستطاع البلدين أن يساهما معا سواء كان عبر المنظمات الأممية أو عبر التعاون الثنائي لإيجاد حلول ومنع عدد من الإشكاليات ووقف الصراعات في الإقليم.
1: سيد جابر، نظرة الأمير الراحل الشيخ حمد الكثير يصفونها بأنها كانت نظرة ثاقبة، لا تنظر إلى البناء الاقتصادي القوي فحسب، بل سعى إلى بناء أدوات نفوذ ناعمة تلخصت وركزت على الإعلام، التعليم والاستثمار أيضا. أي هذه الأدوات تركت الأثر الأكبر برأيك في مكانة قطر الدولية الآن؟
0: أنا باعتقادي بناء الإنسان. صحيح أنه استطاع أن يوجد قوى ناعمة تعزز حضور قطر، لكن هذه القوى الناعمة إذا لم يكن هناك إنسانا متعلما ويستطيع أن يدير هذه الأدوات، فإنه لن تتمكن هذه الأدوات من التأثير على الخارطة الدولية. نعم، اليوم لدينا دبلوماسية حية ونشطة جدا، واستطاعت أن تفكك عدد من الأزمات. لدينا قوى ناعمة على الصعيد الإعلامي، لدينا قوى ناعمة على الصعيد الرياضي، لكن في المقابل ما أقدم عليه الراحل الشيخ حمد بن خليفة من الاستثمار في التعليم، في المنظومة التعليمية، لأنه لا يمكن لأي مجتمع ولا يمكن لأي أمة أن تنهض إذا لم يكن لديها تعليم على مستوى راق يستطيع أن يدفع بالمجتمع إلى مكان مرموق، وهو ما حرص عليه منذ أيامه الأولى عندما تولى الحكم في 1995. أسس لبنية تعليمية كبيرة، سواء كان في الاستثمار في التعليم الأهلي الحكومي وفي استقطاب جامعات وفي مراكز بحثية. كان أيضا لجانب البحث العلمي حيز مهم في العالم العربي، ربما قليل من الدول التي تخصص نسب مالية للاستثمار في البحث العلمي. اليوم في قطر هناك مراكز بحثية وهناك دعم للابتكار وللإبداع في مختلف المجالات. لذلك نعم، القوى الناعمة التي تتميز بها قطر اليوم فاعلة ومؤثرة على الساحة الدولية، لكن من المؤكد أن هذه الأدوات تديرها أيضا

0: كفاءات وعناصر قطرية استطاعت أن توظف ما لديها من إمكانات ومن خبرات ومن أدوات من أجل حضور قطر على الخارطة الدولية بصورة إيجابية وبصورة فاعلة.
1: سيد جابر، بعد رحيله ما هو الإرث السياسي والاستراتيجي الذي سيبقى مرتبطا باسم الشيخ الراحل حمد بن خليفة، والذي سيصعب تجاوزه عند الحديث عن تاريخ قطر الحديث؟
0: يعني قطر اليوم تعد في هذه المرحلة وتنسب على أن باني قطر الحديثة هو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، استطاع بالفعل أن يحدث نقلة نوعية في مختلف مسارات التنمية. اليوم هذه المسيرة وهذا التراكم من الإنجازات يحرص عليه الأمير الشيخ تميم بن حمد أن يواصل وأن يضيف وأن تكون له بصماته الفاعلة على هذا الصعيد، على صعيد السير على النهج الذي أسسه الأمير الراحل وتراكم هذه الإنجازات والتوسع في حضور قطر سواء كان على الصعيد الإقليمي على الصعيد الدولي، إيجاد مقاربات في علاقات قطر الدولية، السياسة العقلانية المتزنة التي تسير عليها قطر هي واحدة من الركائز المهمة التي استطاعت قطر أن تقيم علاقات حتى بين الأضداد من هذه الدول، علاقات مكنتها من لعب أدوار إيجابية وإقامة علاقات متزنة بعيدا عن ردات الفعل، وهو ما تميزت به قطر أن سياستها لم تكن نتاج ظروف وردات فعل أو مواقف معينة، كانت تتخذ سياساتها وقراراتها وفق رؤى ووفق مصالح تدفع بهذه الدولة لأن تتقدم وأن تحظى بمزيد من المصداقية لدى الأطراف الإقليمية والأطراف الدولية.
1: من الدوحة رئيس تحرير جريدة الشرق القطرية الأستاذ جابر الحرمي، شكرا جزيلا لك.

0: ونختم ملفات الليلة بالملف السوري، حيث عقد البرلمان الانتقالي أولى جلساته وانتخب رئيسا له ليعلن بذلك انطلاق مرحلة جديدة من العمل الوطني، فيما دعا الرئيس أحمد الشرع النواب إلى العمل لبناء الدولة السورية الجديدة وتكريس القانون في وقت تنتقل فيه سوريا من مرحلة الثورة إلى مرحلة ترسيخ الدولة وبناء المؤسسات.
1: لحظة فارقة في تاريخ سوريا الحديث من بين ثنايا مجلس الشعب السوري، ففي محطة سياسية تعد الأولى من نوعها منذ سقوط نظام الأسد، عقد مجلس الشعب السوري الجديد جلسته الافتتاحية معلنا انطلاق أول دورة تشريعية في سوريا الجديدة، وسط ترقب واسع لدور المجلس في إدارة المرحلة الانتقالية ورسم ملامح النظام السياسي المقبل. شهدت الجلسة الأولى وفقاً للنظام الداخلي أداء اليمين الدستورية وانتخاب هيئة رئاسة المجلس تمهيداً لانطلاق مهامه التشريعية والرقابية، في خطوة تؤذن ببدء مرحلة جديدة من العمل التشريعي والمؤسساتي في البلاد. الرئيس السوري أحمد الشرع قال إن بلاده تكتب تاريخاً جديداً يعبر عن حضارتها وقيمها، داعياً النواب إلى أن يسهموا في ترسيخ ثقافة الحوار وسيادة القانون واحترام المؤسسات، وأن يكونوا شركاء في بناء سوريا الجديدة. وبموجب الإعلان الدستوري فإن مدة ولاية المجلس الانتقالي 30 شهراً قابلة للتجديد، وسيتولى خلالها مسؤولية اقتراح القوانين وإقرارها وتعديل أو إلغاء القوانين السابقة، كما يتولى مهمة إقرار الموازنة العامة للدولة والمصادقة على المعاهدات الدولية وعقد جلسات استماع للوزراء. سفير تركيا

0: ألد دمشق نوح يلماز بارك افتتاح مجلس الشعب السوري، وقال إن سوريا انتظرت عقودا لاستعادة سيادة الشعب وقدمت الآلاف من الأرواح وقضى الآلاف أعمارهم في السجون، مضيفا أن سوريا استحقت ما وصلت إليه عن جدارة.
1: نرحب بضيفنا في الاستوديو الباحث في مركز جسور للدراسات الأستاذ وائل علوان. أهلا ومرحبا بك سيد وائل. سيد وائل، أول مؤسسة تشريعية تنشأ بعد سقوط نظام الأسد، لكن سوريا كما هو معروف عرفت برلمانات كثيرة منذ عشرينيات القرن الماضي. إلى أي درجة يمكن اعتبار هذا البرلمان امتدادا لما دأبت عليه سوريا سابقا، أم أنه يؤسس لجمهورية جديدة بالكامل؟
2: تحياتي لكم. بالفعل اليوم يوم تاريخي بالنسبة للسوريين، أول مجلس يمثل سوريا الجديدة، يمثل الجمهورية الثالثة ربما. الجمهورية الأولى كانت حافلة ببرلمانات، حافلة بتداول للتشريع وللسلطة ولتمثيل الشعب. نعم. لمجلس تأسيسي صاغ دستور للبلاد، ثم في الجمهورية الثانية ربما سرق البعث كل هذا المنتج،
1: جاءت مرحلة التصويت ب 99%
2: تماما لعقود. نعم. والسلطة التشريعية هي عبارة عن مجلس تصفيق، وهذه صورة نمطية. اليوم كان في مشهد وقف عند السوريين بالأجمع، وهو أن الرئيس الشرع عندما قال كلمته بافتتاحية المجلس لم يصفق أحد. هذه نقطة كتير مهمة. نعم، لها رمزيتها الكبيرة، لأن اليوم سوريا تشهد حالة السوريا الجديدة، سوريا الجمهورية الثالثة، سوريا ما بعد سقوط سوريا القديمة بكل مشاكلها وتصدير المشكلات إلى دول الجوار والاستبداد والفساد، بسوريا جديدة يبنيها أبناؤها السوريين. اليوم كما شاهدنا جميعا كان في بث حي لكل مجريات الانتخابات التي جرت للرئيس، للنواب، لأمين السر. تحدث البعض عن أن سبب التأخر في عقد الجلسة الأولى كان تغول من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وتدخلات. اليوم الجلسة أثبتت أنه لا يوجد شيء من هذا بشكل مطلق أو بشكل كبير جدا. بالتأكيد اليوم في مرحلة انتقالية، السلطة التنفيذية تعمل على موضوع التناغم ما بين السلطات، التناغم ضمن السلطة الواحدة، لكن أيضا اليوم في عنا إطار عام في سوريا اسمه سوريا الجديدة، بمفهوم جديد، بعقلية جديدة، تحرر أبناؤها فيها من أن يكونوا مجرد مصفقين ومجرد شهود زور للسلطة التنفيذية الفاسدة أو المستبدة كما كان في عهد النظام البائد. اليوم هناك سلطة تنفيذية.
1: نعم.
2: تريد أن تحترم سيادة السلطة التشريعية، تريد أن تكون السلطة التشريعية قوية. قوة المؤسسات ورسوخ المؤسسات في النظام الرئاسي أمر ضروري جدا، لأن النظام الرئاسي في كل الدول يقوم على مبدأ الفصل الجامد بين السلطات. لذلك ما يعوض هذا الفصل الجامد بين السلطات هو رسوخ المؤسسات. لذلك في كلمة الرئيس الشرع اليوم أكد على موضوع سيادة القانون، الاحترام، الحوار، هذا ما يضمن أن تكون عملية فصل السلطات بهذا الشكل لا يضر بالمرونة العالية جدا وبتكامل العمل من أجل السير إلى الأمام وليس العرقلة والتضارب ما بين
1: لكن
2: عمل.
1: لكن سيد وائل، المجلس الانتقالي منح ولاية تمتد لثلاثين شهرا وقابلة للتجديد أيضا، وهي مدة طويلة مقارنة بتجارب دول أخرى في مراحل انتقالية. ما الذي يبرر هذه المدة، وهل تحمل مخاطر أن تكون المدة طويلة في فترة انتقالية أو مرحلة انتقالية؟
2: يعني إذا ما بحثنا اليوم بالأولويات التي تحتاجها سوريا من السلطة التشريعية في المدة قصيرة بحسب الأولويات. سمعت من أكثر من عضو مجلس الشعب أن القوانين التي ستقترحها السلطة التنفيذية ووزاراتها ومؤسساتها على المجلس من أجل التعديل والدراسة، مقترحات قوانين جديدة ومقترحات قوانين تحتاج إلى تعديل وقوانين تحتاج إلى إلغاء، أكثر من 800 قانون. إذن اليوم المجلس هذا يحتاج إلى الوقت، يحتاج إلى تشكيل لجان، وهناك مرونة عالية تركها المرسوم التشريعي وتركها الإعلان الدستوري. فمثلا موضوع صياغة الدستور إلى الآن هو أمر مسكوت عنه، هل سيكون لمجلس الشعب دور فيه أم لا يكون له دور في تشكيل اللجنة التخصصية لصياغة الدستور وما إلى هنالك. البعض من السوريين يرى أن هناك غموض في رؤية سوريا ضمن المرحلة

0: المرحلة الانتقالية ومن بعد المرحلة الانتقالية، وهذا ربما يؤثر على ميزان الثقة ما بين السوريين، ما بين الكتل السياسية والمجتمعية، وربما يؤثر على رأس المال الاجتماعي السوري قيد البناء. لكن أعتقد أن المرحلة الانتقالية بتحدياتها الكبيرة جداً وعدم الوضوح هي بحاجة إلى ترك هذه الهوامش العريضة، لكن بنفس الوقت هي بحاجة إلى أن تكون هناك عملية تناغم ومرونة ما بين السلطات الثلاث للمضي بالمرحلة الانتقالية.
1: يعني اليوم الصلاحيات غير واضحة لغاية الآن،
0: هناك أشياء مسكوت عنها، هناك أشياء مسكوت عنها،
1: لكن هناك صلاحيات تتعلق بالمصادقة على المعاهدات الدولية، إقرار الموازنة العامة، إقرار القوانين الداخلية، هذه كلها صلاحيات للمجلس.
0: وأنا أعتقد أن هذه الصلاحيات هي أحد أسباب تأخر عقد الجلسة الأولى أكثر من 9 أشهر بعد الانتخابات وإتمام مجلس الشعب، لأنه هناك ظروف استثنائية تعيش سوريا اليوم. السلطة التنفيذية فيما أعتقد كانت بحاجة مرونة عالية، لا أقول بغياب السلطة التشريعية، لكن ريثما تكتمل السلطة التشريعية السيد الرئيس أعطى مراسيم تشريعية لبعض الأمور. طيب، مثل المعاهدات.
1: اسمح لي سيد وائل، هناك نوع من الحساسية إن صح التعبير لدى المواطن السوري من كلمة السلطة التنفيذية، هذه السلطة التي هيمنت على سوريا لعقود طويلة، هيمنت على السلطة التشريعية وهيمنت على كل السلطات
0: طبعاً.
1: سلطة تنفيذية فقط كانت في سوريا. هل النموذج الذي نعيشه الآن في الإعلان الدستوري بالفصل ما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية بشكل كامل يشكل قطيعة حقيقية مع نموذج سوريا السابق في النظام السابق، أم أن الاختبار سيكون في الممارسة والوقت سيظهر ذلك؟
0: بالتأكيد الاختبار بالممارسة، والسوريون بحاجة بناء ثقة من خلال العمل على الأرض، من خلال رؤية أداء المجلس وأداء أعضاء المجلس. لكن أعتقد أنه الإعلان الدستوري راعى هذا الأمر، يعني كما قلت لك في البداية موضوع عدم التصفيق بعد كلمة السيد الرئيس هو إشارة رمزية للقطيعة عن الصورة النمطية التي تشكلت في ذهن السوريين. السلطة القضائية ما هي بالنسبة للسوريين؟ هي شهود زور تمرر ما يريده الجيش والأمن في عهد النظام البائد. السلطة التشريعية ما هي في نظر السوريين؟ مجموعة من المنافقين يرضون بهذه المقاعد، تكون لهم حصانة،
1: كان البعض يصف ويصفقون. كان البعض يصف المجلس بأنه مجلس للمصادقة وليس للتشريع،
0: للتصفيق،
1: يصادق على جميع القرارات التي
0: ويمرر كل شيء.
1: صحيح.
0: اليوم لاحظ أنت في الجلسة الأولى كان هناك مبدأ أشار إليه الرئيس الذي هو أكبر سناً، لكن ظهر أحد الأعضاء ودعا إلى التصويت على هذا المبدأ وألغي هذا المبدأ، أن لا يحق لمن رشح إلى رئاسة المجلس أن يعود فيترشح إلى نيابة الرئاسة أو إلى أمانة السر. كان هناك ربما موضوع سرعة في إقرار مثل هذا المبدأ، لكن أحد الأعضاء وقف بكل حرية وقال أنه هذا لابد من التصويت عليه، تم التصويت عليه وألغي هذا المبدأ. إذن السوريين اليوم ينظرون إلى شيء من الثقة بمجلس جديد لا يصفق فيه الأعضاء، يتكلمون براحتهم. حصلت بعد المنافسة السياسية خلال الأيام الستة الماضية على موضوع الرئاسة حصلت تكتلات داخل المجلس، لكن للأسف التكتلات كانت على أساس مناطقي. باعتقادي اليوم من أولى الأولويات أيضا تنظيم المجتمع سياسيا، السماح بقانون الأحزاب وتنظيم المجتمع سياسيا لتكون المنافسة على أساس حزبي وليس على أساس مناطق.
1: ربما هذه المراحل يعني أولويات متقدمة بعض،
0: والأولويات كثيرة أستاذ. يعني اليوم مثلا مجلس الشعب.
1: صحيح.
0: إقرار الموازنة، إقرار هذه القوانين الكثيرة جدا التي تكبل البلد، تكبل الوزارات والمؤسسات لأنها من عهد النظام البائد ومصاغة على مقاس النظام البائد. واليوم سوريا الجديدة ليست سوريا النظام البائد، سوريا المنفتحة، سوريا التي تريد التعاون والشراكة مع دول الجوار وليس تصدير الإرهاب لهم. هذه من الأولويات، من الأولويات مجلس الشعب، من أولويات مجلس الشعب إقرار قانون الأحزاب وتنظيم الحياة السياسية. من أولويات مجلس الشعب أيضا قانون العدالة الانتقالية والمضي بالبلاد بالسلم الأهلي والسلم المجتمعي. جميل. بشكل آمن ومطمئن. موضوع الاستثمار ومراجعة التشريعات التي صارت حول الاستثمار وحول الجمارك، لأن اليوم سوريا أكثر ما تحتاج إليه هي التنمية، هي التعافي. صحيح. الاقتصادي. صحيح. من أجل الاستقرار الأمني والسياسي وكله مرتبط ببعضه. إذن أولويات كثيرة جدا. بالعودة إلى سؤالك، هل يكفي 30 شهر؟ أظن لا يكفي 30 شهر، الأولويات كبيرة جدا. ويحتاج مجلس الشعب إلى دعم حقيقي من المجتمع، إلى دعم حقيقي من السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، إضافة إلى التناغم فيما بين السلطات هذه في هذه المرحلة المعقدة. ويحتاج مجلس الشعب إلى لجان، ولذلك يحتاج إلى تمكين وإلى موازنة خاصة، يشكل لجان تخصصية من أجل

0: معالجة كل هذه الملفات المتراكمة في سوريا.
1: سيد وائل، السفير التركي في دمشق حضر الجلسة الأولى، ما هي الدلالات الدبلوماسية لذلك؟
0: اليوم ليس فقط السوريون والشعب السوري ينظرون إلى هذه المؤسسة التشريعية بعين الأمل الكبير جدا، وإنما أيضا الدول وخاصة دول الجوار التي اليوم فرصتها العظيمة جدا على مستوى أمن واستقرار المنطقة هي سوريا مستقرة، سوريا آمنة. اليوم نحن بعد سنة ونصف من سقوط نظام الأسد ننتظر كنا هذه اللحظة لاستكمال الشكل الكامل للحكومة السورية وللدولة السورية. نحن قلنا سنة ونص أستاذي بسلطة قضائية وسلطة تنفيذية ودون محكمة دستورية عليا ودون سلطة تشريعية.
1: صحيح.
0: اليوم يكتمل المشهد السياسي في سوريا، فأعتقد أنه تركيا والسعودية والأردن والقطر ودول المنطقة التي تستثمر في استقرار سوريا كجزء أساسي من استقرار المنطقة، كما كان محور آخر يستثمر في فوضى سوريا كجزء من الاستثمار في فوضى المنطقة كلها.
1: صحيح.
0: لذلك اليوم ربما استقرار سوريا بشكل أو بآخر هو جزء من استقرار المنطقة كاملة، وبالتالي هو من الأمن القومي التركي، ولطالما اعتبرت تركيا أن استقرار سوريا بعكس فوضى سوريا هو جزء متصل بالأمن القومي التركي، لأنه جزء من الأمن القومي على مستوى استقرار المنطقة ككل. اليوم عدة سفراء حضروا، وهذا مؤشر مهم جدا إلى أن هذه الدول شريك حقيقي في استقرار سوريا.
1: نعم.
0: في الأمن والانتقال إلى التعافي والانتقال إلى التنمية والازدهار، وأمام المنطقة كلها فرصة عظيمة جدا باستقرار سوريا بإذن الله.
1: الباحث في مركز جسور للدراسات الأستاذ وائل علوان، شكرا جزيلا على وجودك معنا.
0: لكم.
1: شكرا جزيلا لك. بهذا مشاهدينا وصلنا إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، دمتم في حفظ الله ورعايته، وإلى اللقاء.

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: رغم ما يثقل كاهله من أزمات متراكمة منذ سنوات جراء الحرب والصراعات والانقسام الذي مزق البلاد، يجد اليمن نفسه اليوم أمام تداعيات حرب جديدة. فالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران تلقي بظلالها على عدد من القطاعات الحيوية، من أبرزها قطاع مواد البناء، ما انعكس مباشرة على النشاط العقاري. في صنعاء توجهنا إلى موقع برج سكني بدأ العمل فيه قبل التصعيد الأخير لرصد حجم التأثيرات في أسعار المواد المستوردة، لا سيما الصحية والكهربائية.
1: المواد ارتفعت بنسبة تتفاوت من 20% إلى 50% في بعض المواد، وهذه كارثة في موضوع البناء. الآن أصبحنا لم نعد نبحث عن الربح، يلا نحافظ على رأس المال، وهذه مشكلة بنواجهها بشكل كبير جدا. في ظل الصراع الحالي أيضا في اليمن، اليمن الآن تعاني من ركود اقتصادي، يعني القوة الشرائية أصبحت ضعيفة جدا. وبالجانب الآخر ارتفاع في قيمة المواد ما يرفع الآن تكلفة البناء.
0: التجار والموردون يرجعون سبب هذا الارتفاع إلى جملة عوامل مرتبطة بتداعيات الحرب، في مقدمتها اضطراب إمدادات الطاقة وتكاليف النقل، إلى جانب قيود وتحديات الشحن، ما يؤثر بشكل بالغ في بلد يعتمد على الاستيراد بشكل أساسي لتأمين مواد.

0: وادي البناء. كمستوردين كيف تأثرتم بالصراع الدائر اليوم في الشرق الأوسط؟
1: نحن تأثرنا بسبب الصراع في الشرق الأوسط من الارتفاع النفط عالميا وتأخر البضائع وارتفاع الجمارك، وهذا شكل علينا عبء كبير.
0: أبرز الأصناف التي تأثرت مثلا والارتفاع فيها؟
1: الغر البلاط، لافت، الطلاءات بأنواعها، التينارات، المعاجين، الفتنايت، الكراسي الفرنجي، الكراسي العربي، الأدوات الصحية بشكل عام.
0: أزمة الاستيراد في اليمن تتسم بخصوصية إضافية، إذ تفرض على الواردات رسوم متفاوتة مرتبطة بمخاطر الحرب الدائرة في البلاد، فضلاً عن خضوع السلع لإجراءات جمركية مزدوجة بين السلطتي صنعاء وعدن في ظل الانقسام السياسي وما يرافق ذلك من أعباء مالية إضافية. وفي بلد يستورد نحو 90% من احتياجاته، تتضاعف هذه التحديات ما يجعله أكثر عرضة لتقلبات الأسواق الخارجية. مع استمرار الحرب في الشرق الأوسط، تتزايد المخاوف من انعكاسها على سلاسل الإمداد والتجارة العالمية وتداعيات ذلك على اليمن. فالحرب الدائرة في هذا البلد منذ نحو عقد أنهكت القطاعات الحيوية، لا سيما قطاع الأدوية الذي شهدت وارداته انخفاضا حادا قارب 60%.
2: تراجع استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية خلال السنوات الماضية أدى إلى نقص حاد في السوق، شمل نحو 1350 صنفاً من الأدوية، بينها أدوية منقذة للحياة، ما أثر في المقام الأول في وضع المصابين بأمراض مزمنة، واقع يعكس عمق الأزمة الصحية في اليمن، وتتجاوز تداعياته تأثيرات التصعيد الدائري في المنطقة حتى الآن.
3: الأدوية معظمها مش متوفر والموجود غالي جدا، إضافة إلى أنها بعضها يعني غزيئة، لذلك احنا بنعاني كلنا من هذا الشيء. إذا أنا عندي القلب ولا هذا وبين أدور العلاجات الأصلية ما بنلقاها، يضطر أشل البديل، والبديل رخيص جدا وما ينفعش، وتركيزي يكون ضعيف جدا.
4: أدوية الأورام ماش موجودة، أدوية المناعة ماش موجودة، أدوية الغسيل الكلوي ما هيش موجودة، إبر حق الغسيل الجوي ما هيش موجودة، قساطر الغسل ما هيش موجودة.
5: وبالنسبة للأسعار كيف؟
4: الأسعار خيالية، من 7000 إلى 15000.
2: ولا تبدو أزمة الطاقة بمعزل عن هذه التحديات، إذ تعد واحدة من أبرز الأزمات المزمنة في اليمن. فمع الحرب على إيران وأزمة إغلاق مضيق هرمز، ازداد سعر صفيحة البنزين في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، ففي عدن ارتفع من نحو 15 دولاراً إلى أكثر من 18 دولار، مقترباً من السعر الثابت منذ سنوات في صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين، حيث تباع الصفيحة بنحو 17 دولاراً و90 سنتاً.

0: أسعار المشتقات النفطية طبعاً مرتفعة عندنا من قبل الحرب، ونتمنى أن الأزمة الدولية ما توصلش لعندنا وما تضاعفش المعاناة على المواطن، لأن المواطن ما عاد يحتملش أي أزمات أو أي ارتفاع في الأسعار.
1: وفي ظل هذه الظروف تحذر مراكز اقتصادية من أن استمرار الصراع واتساع رقعته قد يفاقمان الضغوط على الاقتصاد اليمني، مسببين صدمات جديدة تمس الموازنة العامة التي فقدت نحو 70% من إيراداتها مع التوقف شبه الكامل لصادرات النفط والغاز منذ عام 2022، كما تتزايد المخاوف من تراجع تحويلات المغتربين وانخفاض حجم المساعدات الخارجية إذا ما تأثرت اقتصادات دول المنطقة بتداعيات الحرب.
2: عندنا مشكلة رئيسية أنه حركتنا النقدية منخفضة، عندنا مشكلة في السيولة، عندنا تأمين عالي مخاطر، عندنا النقل الداخلي في مشاكل، عندنا عدم تنظيم العملية كامل، وبالتالي نحن متأثرين أصلاً من قبل هرمز. فعملية الحركة الاقتصادية اللي عندنا متذبذبة، أنت لا تزعجها، يعني أنت

0: النتائج المفروض تراعي الوقت. انت كدوله المفروض تراعي الوقت، ما تجلس تضغط على المواطن اللي اساسا مرتباته انخفضت عن سنه 2014 اكثر من 400-500%. يعني هو الان لا يحصل من ما كان يحصل عليه، لو كنا كان يحصل على 100 دولار هو يحصل على 10 دولار الان. فانت ايش اللي باقي؟ من اللي بيدفع لك اصلا؟ من اللي بيغطي لك هذه؟ وبالتالي ايش بيحصل؟ افقار اضافي، بطاله اضافيه.
1: وبحسب تقارير أممية يحتاج أكثر من 22 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية وخدمة حماية، مع تحذيرات من انزلاق أكثر من 18 مليون شخص إلى مستويات حادة من الجوع، فيما يعاني أكثر من 2,200,000 طفل دون سن الخامسة من سوء تغذية حادة في بلد تعطلت نصف مرافقه الصحية ونزح نحو 5,200,000 شخص من منازلهم. أرقام تعكس عمق الأزمة الإنسانية في اليمن وتبرز هشاشة الوضع أمام أي تداعيات إضافية قد تنشأ عن الحرب المستعرة في الشرق الأوسط. عمر الورفي، تيرتي عربي، صنعاء.
2: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
3: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
4: اليوم فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
2: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله، هانت
5: والله، شعور ما يوصف.
6: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
7: أنعم علينا بالفروج من داخل سجن احتلال الغاشم.
8: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
9: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
10: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل،
11: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
12: كنا نستنى انه نتحرر، لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم. هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
13: يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا

سلسلة هجمات أمريكية جديدة تستهدف إيران وانفجارات تهز الساحل الإيراني. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تريتي عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد، وتتابعونا في النشرة أيضا. إيران تعتبر الضربات الأمريكية إجهاضاً للجهود الدبلوماسية المبذولة لخفض التوتر في المنطقة، وتشن هجمات على الأردن وعلى دول خليجية. 8 شهداء على الأقل بقصف إسرائيلي على عدة مناطق في غزة، وتحذير أممي من فراغ إنساني في القطاع حال تعطيل دور وكالة الأونروا.

0: أعلن الجيش الأمريكي الأحد البدء في شن موجة جديدة من الضربات ضد إيران، مشيرا إلى أنها تهدف لتقويض قدرة طهران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. وقالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم في بيان لها إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بشن هذه الضربات لمحاسبة القوات الإيرانية. في المقابل، أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بسماع دوي انفجارات قرب سيريك وغربي بندر عباس فضلا عن قشم وجاسك، فيما استنكرت إيران في وقت متأخر الضربات الأمريكية الأخيرة على أراضيها. واتهمت الخارجية الإيرانية واشنطن بإجهاض الجهود الدبلوماسية المبذولة خلال الأشهر الماضية لخفض التوتر في المنطقة.
1: تشهد منطقة الخليج تصعيدا غير مسبوق بعد أن أعلنت الولايات المتحدة تنفيذ ضربة وصفتها بالقوية

0: جدا ضد إيران في أحدث فصول المواجهة المتسارعة بين الطرفين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن العمليات جاءت ردا على هجمات إيرانية استهدفت سفنا في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن واشنطن كانت على وشك التوصل إلى اتفاق مع طهران قبل أن تتبدد فرص التهدئة إثر استهداف سفينة بطائرة مسيرة على حد تعبيره. وفي موازاة التصعيد العسكري، دخل مضيق هرمز أحد أهم شرايين الطاقة والتجارة العالمية دائرة الصراع، فالولايات المتحدة أعلنت أن الممر البحري سيظل مفتوحا وأن قواتها مستعدة لضمان حرية الملاحة، مؤكدة أن إيران لا تمتلك السيطرة على المضيق. في المقابل، أعلنت الجهات الإيرانية المشرفة على الملاحة أن العبور عبر المضيق غير ممكن حاليا بسبب ما وصفته بالتحركات العسكرية الأمريكية، مع تأجيل إصدار تصاريح المرور إلى حين استقرار الأوضاع. وفي تطور ميداني يعكس اتساع نطاق التصعيد، شهدت 5 دول خليجية هي قطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان إلى جانب الأردن هجمات إيرانية وأخرى وصفتها بعض هذه الدول بالمعادية، في أوسع استهداف لدول عربية منذ التهدئة بين واشنطن وطهران في إبريل الماضي. وفي سلطنة عمان، استدعت وزارة الخارجية السفير الإيراني وسلمته مذكرة احتجاج على خلفية استهداف مواقع في محافظتي مسندم والوسطى بطائرات مسيرة. وفي تطور ميداني آخر، تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن هجوم صاروخي استهدف موقعا تابعا للقوات الأمريكية في الكويت. بينما تواصلت الضربات الجوية الأمريكية على إيران للمرة الثالثة خلال أسبوع، وبين التصريحات المتبادلة والتحركات العسكرية المتسارعة، يبقى السؤال الأكبر: هل لا يزال باب الدبلوماسية مفتوحا؟ أم إن المنطقة تتجه نحو مواجهة أوسع قد تتجاوز حدود الخليج وتترك تداعياتها على الأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي؟ عمر أبو ثواب، تارتي عربيك.
1: ووسط تبادل للاتهامات بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز واستمرار التحركات العسكرية بين الجانبين، تتزايد المخاوف من اتساع نطاق المواجهة وانعكاساتها على الأمن الإقليمي وحركة التجارة العالمية.
2: أهلا بكم. تبادلت القوات الأمريكية والإيرانية هجمات مكثفة بالصواريخ والطائرات المسيرة بعدما أعلن طهران مجدداً إغلاق مضيق هرمز الحيوي، فيما استهدفت هجمات إيرانية منشآت تقول طهران إنها أمريكية في دول عدة بمنطقة الخليج، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف نحو 140 هدفاً عسكرياً في إيران بذخائر دقيقة أطلقتها طائرات مقاتلة برية وبحرية وطائرات مسيرة إضافة إلى سفن حربية. التلفزيون الإيراني من جهته أفاد بسقوط مقذوفات على قواعد عسكرية في بوشهر، بالإضافة إلى منطقة عسلوية في المحافظة ذاتها، إضافة إلى سقوط مقذوفات أخرى على قاعدة عسكرية في جوغادك ومواقع عسكرية في قضاء دير في بوشهر أيضاً. كما أعلنت سلطات محافظة لورستان تعرض مدينة وسيان مرتين لهجمات دون تسجيل خسائر بشرية، في الوقت الذي تعرضت فيه مدينة خنداب أيضا لهجمات مماثلة. في المقابل، أعلن الحرس الثوري الإيراني تدمير مركز القيادة والسيطرة وحظائر للطائرات المسيرة في قاعدة الأمير حسن الجوية الأمريكية في الأردن، بالإضافة إلى استهداف قاعدة العديد الجوية في قطر. أيضا استهدف الجيش الإيراني بطائرات مسيرة مستودع ذخيرة وموقع رادار تابع للجيش الأمريكي في الكويت. وفي موجة أخرى من هجمات الطائرات المسيرة، استهدف الجيش الإيراني أيضا منظومة الاتصالات وموقع الرادار التابع للجيش الأمريكي في البحرين، كما دمرت قواته الجوية مراكز دعم لوجستي ومنصات تزويد حاملات الطائرات الأمريكية بالوقود في ميناء الدقم بسلطنة عمان. هذا التصعيد يأتي في أعقاب عدة هجمات استهدفت سفنا تجارية في المنطقة، لتغلق إيران من جهتها مضيق هرمز بعدما أطلقت طلقة تحذيرية أصابت سفينة كانت تسلك مسارا غير مصرح به وأخرجت سفينة أخرى من الخدمة. ففي ظل التحولات الكبيرة التي طرأت على حركة الملاحة في المضيق بعد الحرب والإجراءات الإيرانية الأمريكية التي ترتبت عليها، ظهرت مسارات جديدة تعكس تنافسا إقليميا ودوليا للسيطرة على هذا الممر المائي الاستراتيجي. فإيران من جهتها حددت مسارا يبدأ من المدخل الشرقي للمضيق ويقع جنوب جزيرة هرمز بالنسبة للسفن الداخلة وجنوب جزيرة لارك بالنسبة للسفن الخارجة. هذا الممر تقدمه طهران بوصفه الطريق المشروع الخاضع لإشرافها بالكامل. في المقابل حددت القيادة المركزية الأمريكية مسارا جنوبيا أعلنته ممرا آمنا وخاليا من الألغام البحرية. يبدأ هذا الممر من بحر عمان وينحرف باتجاه المياه الإقليمية العمانية مارا بجنوب الجزر العمانية كتدمر وسلامة وبعيدا عن مناطق الاحتكاك مع إيران قبل أن يعود إلى مدخل الخليج. الخلاف حول هذه المسارات يتجاوز حدود الملاحة البحرية بحسب خبراء، فإيران ترى في هذا الممر الجنوبي الأمريكي فرصة ومحاولة لسحب السفن من نطاق إشرافها، بينما تدعم واشنطن هذا الممر المحدد بوصفه طريقا أكثر أمنا وحرية في مواجهة التحديات الإيرانية. وما بين ذاك وذاك لا تزال السفن العابرة تواجه احتمال الاستهداف في منطقة ما زالت مفتوحة على التوتر، مما يجعل اختيار المسار المناسب مسألة حياة أو موت في وقت تتصارع فيه المرجعيات الدولية والإقليمية على تحديد مصير هذا الممر الحيوي الأهم عالمياً.
1: ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ فجر الأحد إلى 8 على الأقل بعد استهداف طائرات الجيش الإسرائيلي ورشة حدادة في شارع الصناعة جنوب غربي مدينة غزة، وأصيب آخرون برصاص قوات الجيش وقصف جوي في مدينة غزة ومخيمي البريج والمغازي، كما استهدفت ورشة الصيانة في حارة الريس بحي الصبرة جنوب مدينة غزة، واستشهدت طفلة متأثرة بإصابتها برصاص قوات الجيش الإسرائيلي والمتمركزة شرق مخيم المغازي في المنطقة الوسطى أثناء وجودها داخل مخيم النور والهدى قرب شارع صلاح الدين. دعت منظمة Human Rights Watch حكومات دول العالم إلى تجاهل بيان مجلس السلام الأمريكي بإنهاء دور وكالة الأونروا في قطاع غزة، وقالت المنظمة إن هذا التصريح جزء من حملة ثنائية لتقويض دور الوكالة ولإحداث فراغ إنسانيا خطيرا في القطاع، مذكرة برأي محكمة العدل الدولية الاستشاري والصادر عام 2025 والذي يفرض على إسرائيل تمكين الأونروا من العمل مع ضمان دخول المساعدات. حذرت جمعية حقوقية من مخطط جديد تمضي بلدية القدس في تنفيذه لإقامة بؤرة استيطانية داخل حي أم ليسون الفلسطيني في القدس الشرقية. وقالت جمعية عيير عميم الإسرائيلية إن لجنة التنظيم والبناء في بلدية القدس صدقت على إيداع مخطط يشمل نحو 450 وحدة استيطانية في الحي بعد أن ظل المشروع مجمدا لأكثر من عامين بسبب عقبات تتعلق بالبنية التحتية. قال ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه من المقرر إجراء انتخابات عامة في 27 من أكتوبر المقبل، وأظهرت استطلاعات الرأي الإسرائيلية المتتالية أن ائتلاف نتنياهو سيخسر الانتخابات على الرغم من أن خصومه السياسيين لا يزالون يفتقرون إلى مسار واضح للوصول إلى السلطة، فضلا عن أن المشهد السياسي قد يشهد تغيرات أخرى. افتتح مجلس الشعب السوري أولى جلساته بعد استكمال انتخاب أعضائه في أول دورة تشريعية منذ زوال النظام السابق. الجلسة استهلها الرئيس السوري أحمد الشرع بكلمة تناول فيها ملامح المرحلة المقبلة وأولويات المرحلة، كما أدى أعضاء المجلس اليمين الدستورية فيما تتجه الأنظار إلى دور المجلس في إقرار التشريعات ومعالجة القضايا التي تمس حياة السوريين.
3: انعقد مجلس الشعب السوري في أولى جلساته بعد الانتهاء من عملية انتخاب أعضائه في خطوة تعد بداية لمرحلة سياسية وتشريعية جديدة في البلاد، افتتحها الرئيس السوري بكلمة رسم خلالها ملامح المرحلة المقبلة.
4: دولة تصان فيها الكرامة وتحترم فيها الإرادة، وأن إعادة بناء الاقتصاد وتحسين مستوى الخدمات وتهيئة بيئة الاستثمار وتوفير فرص العمل وزيادة الإنتاج مسؤولية وطنية تشترك فيها جميع مؤسسات الدولة وفي مقدمتها مجلس الشعب بما يقدمه من تشريعات تواكب مرحلة البناء وتلبي تطلعات السوريين وتدعم مسيرة التنمية والازدهار.
3: أدى أعضاء المجلس اليمين الدستورية إذاناً ببدء مهامهم الرسمية في أول دورة تشريعية بعد زوال نظام الأسد، وسط آمال بأن تسهم أعمال المجلس في إقرار التشريعات ومناقشة الملفات الاقتصادية والخدمية بما ينعكس على حياة السوريين.
5: المطلوب من المجلس الحالي المنتخب إنه هو السلطة التشريعية بالبلد واللي بتنقل القوانين للسلطة التنفيذية، يكون بمطلعات هذا الشعب وآلام هذا الشعب ويرفع سوية المواطن ويرفع القوانين الجائرة اللي حطها النظام البائد من 50-60 سنة، من قانون 60، قانون 62، هي القوانين اللي كانت ظلمت كل أكثر من 50% من الشعب السوري. نتمنى منهم كمان رفع معيشة المواطنين.
3: وبين هذه الطموحات والتحديات، تمثل هذه الجلسة بداية مسار جديد يبقى نجاحه مرهونا بقدرة المجلس على تحويل الوعود إلى تشريعات ثم إلى نتائج ملموسة تعزز الاستقرار للمواطنين وترسخ دولة المؤسسات والقانون. بعد عام ونصف على إطاحة نظام الأسد، مجلس الشعب ينعقد لأول مرة في سوريا الجديدة لتبدأ البلاد صفحة جديدة في مسار البناء والتصحيح، مرحلة يعلق السوريون آمالا كبيرة عليها في صياغة مستقبل سوريا رغم التحديات الكبيرة. محمد الحريري، تيريتي عربي، دمشق.
1: افتتح الجسر الحربي العائم في مدينة دير الزور أمام حركة المدنيين دون مراسم رسمية، وجاء افتتاح الجسر عقب مأساة غرق العبارة النهرية في نهر الفرات.
6: الجسر الحربي العائم فوق نهر الفرات افتتح في مدينة دير الزور أمام حركة المدنيين والمركبات من دون إقامة مراسم رسمية عقب حادثة غرق العبارة النهرية التي وقعت وأسفرت عن مقتل عدد من المدنيين.
7: هذا الجسر والله ما شاء الله عليه جاسر بعد بخير والحمد لله، والله هي أمور ممتازة وجيدة ويخدم الناس وينفع الناس للمرضانين والكل الناس والحمد لله، رغم قلت لك أنه صارت علي مآسي البارحة، أما إن شاء الله تكون أمور أسهل وأكثر والحمد لله.
6: ويعد الجسر حلاً إسعافياً مؤقتاً يخفف من معاناة سكان المحافظة، إذ يحد من الاعتماد على العبارات النهرية البدائية التي ارتبطت خلال السنوات الماضية بحوادث غرق متكررة، كما يسهم في تقليل الأعباء المالية والزمنية التي يتحملها الأهالي في تنقلاتهم اليومية.
8: هذا الجسر له أهمية كبيرة، اليوم نخلص من معاناة التنقل بالعبارات. طبعا البارح راح ضحية فوق 25 شخص بسبب عبارة مائية، يعني العبارات المائية والله قاعد يعاني منها الأهالي معاناة كبيرة ومأساة كبيرة قاعد يعانيها.
6: وكانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت بدء تنفيذ مشروع الجسر الحربي العائم بالتعاون مع الجيش التركي في إطار خطة لإعادة وصل ضفتي نهر الفرات وتأمين ممر بري آمن يخدم المدنيين، بالتوازي مع استكمال إنشاء جسر آخر بالتعاون مع محافظة دير الزور.
9: الجسر مشوب يعني يعتبر من أهم الخطوات اللي تم تنفيذها، وخاصة الوضع دير الزور اللي معروف بشكل عام وأصبح يعني معروف على مستوى العالم بموضوع من أيام الفيضانات وتهدم الجسور وانقطاع الجزيرة عن الشامية. طبعا كانت هاي الخطوة كاتفاق بين مثلا الحكومة التركية ووزارة الدفاع، مشكورين الحكومة التركية على هذا الدعم.
6: ويأمل السكان أن يسهم افتتاح الجسر في إنهاء الاعتماد على وسائل العبور النهرية الخطرة التي شهدت حوادث مأساوية متكررة، كان آخرها غرق عبارة في نهر الفرات، وقبلها حادثة غرق شاب مع مركبته عند معبر عياش في الريف الغربي لمدينة دير الزور. راما مطلو، تيرتا عربي.
1: أكد مجلس الأمن والدفاع السوداني انفتاح الحكومة على مبادرات تلبي أمال الشعب وتحافظ على وحدة البلاد وعلى سيادتها. وبحث المجلس في اجتماعه برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان تطورات العملية السلمية، وأكد أنه الجهة الوحيدة المسؤولة عن قضايا الحرب والسلم والمفاوضات، كما ناقش ورقة

0: دول الوساطة وأعد ردا توافقيا عليها. حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الكارثة الإنسانية في السودان، مؤكدة أن 825 ألف طفل يواجهون سوء تغذية حادا يهدد حياتهم جراء الصراع بالسودان. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن وضع الأطفال في السودان لا يزال من بين الأسوأ عالميا، حيث يتأثر الكثير منهم باستمرار القتال وتشتت الأسر والنزوح، فضلا عن تعطل الخدمات الأساسية وتزايد الاحتياجات الإنسانية، ما يعرضهم لمخاطر متزايدة تتعلق بالحماية. قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعازيه بوفاة أمير دولة قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني. وفي تغريدة على منصة إكس، أعرب الرئيس أردوغان عن بالغ حزنه لوفاة الشيخ حمد، وتقدم بتعازيه إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم وإلى الشعب القطري والعالم الإسلامي. وأضاف الرئيس أردوغان أن الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني كان له إسهام كبير في الارتقاء بالعلاقات بين تركيا وقطر، وأكد أنه بذل جهودا مخلصة لأجل استقرار المنطقة ووحدة العالم الإسلامي.
1: الأحد 12 من يوليو لعام 2026، أسدلت الأقدار الستار على حياة رجل غير مجرى التاريخ الحديث لبلاده. غيب الموت الأمير الوالد كما يلقبه شعبه الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن عمر ناهز 74 عاما. من مهد الدوحة عام 1952 بدأت حكاية قائد صاغته العسكرية، فمن كلية ساندهرست العريقة في بريطانيا والتي تخرج فيها عام 1971 يعود إلى أرض الوطن حاملا رؤية التحديث، حيث تدرج في الرتب العسكرية واضعا اللبنات الأولى لجيش وطني حديث ليبايعه الشعب بعد ذلك عام 1977 وليا للعهد ووزيرا للدفاع. في 27 من يونيو عام 1995 تسلم الشيخ حمد مقاليد الحكم لتبدأ حقبة صنعت بجرأة القرار، حيث راهن على حلم استشرافي ضخم واستثمر في تسييل الغاز الطبيعي من حقل الشمال في خطوة غيرت معادلات الطاقة العالمية وجعلت من قطر أكبر مصدر للغاز المسال في العالم وصاحبة أعلى مستويات دخل الفرد عالمية. لم تكن جغرافيا قطر الصغيرة تحد من طموحاته، فبنى للدولة إمبراطورية من القوة الناعمة، حيث كسر جمود الإعلام العربي بإطلاق شبكة الجزيرة عام 1996 وزرع منارات العلم بإنشاء مؤسسة قطر للتربية والعلوم، كما توج هذا الحضور بوضع بلاده على خريطة الرياضة العالمية في تنظيم تاريخي مبهر لكأس العالم 2022. في مواقفه التاريخية سطر الشيخ حمد محطات انحاز فيها للوجدان العربي، فكان أول زعيم عربي يكسر الحصار السياسي والاقتصادي المفروض على قطاع غزة في زيارته التاريخية عام 2012، حاملا معه مشاريع إعادة الإعمار والدعم الإنساني في موقف جسد عمق التضامن وأصالة الموقف. حينما بلغت الرؤية ذروة نضج قدم للعالم درسا نادرا في السياسة، فتنازل طواعية عن الحكم عام 2013 لولي عهده الأمير الحالي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في انتقال سلس واستثنائي للسلطة. قطر تنكس أعلامها وتعلن الحداد، وتنعى الأمة قائدا فذا لم يغير جغرافية بلاده بل غير مكانتها، وترك بصمة لا تمحى في السياسة والاقتصاد والرياضة حول العالم.
0: نظمت رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة سباقا للدراجات الهوائية في إسطنبول ضمن فعاليات إحياء الذكرى العاشرة لمحاولة الانقلاب الفاشلة في 15 من شهر تموز، وذلك بمشاركة مئات الرياضيين والمواطنين.
2: إحياء للذكرى العاشرة لمحاولة الانقلاب الفاشلة في 15 من تموز، نظم سباق للدراجات الهوائية في إسطنبول بمشاركة مئات الرياضيين

0: وإرادة الشعب.
1: وانطلق موكب الدراجات من مركز أتاتورك الثقافي بميدان تقسيم وصولا إلى متحف شهداء 15 من تموز، حيث رفع المشاركون الأعلام التركية مؤكدين أن الرياضة تمثل إحدى وسائل إحياء هذه المناسبة الوطنية وترسيخ قيم الوحدة والتضامن.
2: نأمل أن تشهد الفعالية حضورا واسعا وأن تسهم في تذكير الأجيال الجديدة بما جرى في تلك الليلة. نسأل الله أن يحفظ وطننا، ونشكر كل من أسهم في تنظيم هذه المناسبة وإحياء ذكراها.
3: أدعو الجميع إلى المشاركة في هذه الجولة بالدراجات الهوائية، فعبور الجسر سيكون لحظة مميزة بالنسبة إلينا جميعا، وستبقى ذكرى لا تنسى. إنها فعالية تجمع بين الرياضة واستذكار أحداث 15 من تموز في أجواء من المشاركة والتلاحم.
1: ويعد سباق الدراجات الهوائية واحداً من سلسلة فعاليات تنظم في مختلف أنحاء تركيا لإحياء الذكرى 10 للانقلاب الفاشل، وتشمل أيضاً معارض وندوات ومراسم رسمية وأنشطة ثقافية في إطار إحياء يوم الديمقراطية والوحدة الوطنية.
4: ترسل جولة الدراجات هذه من منطقة تقسيم إلى غاية جسر 15 من تموز برمزيته رسائل كثيرة احتفالاً بالذكرى 10 لإسقاط الانقلاب وانتصار الإرادة الوطنية في تركيا، بالإضافة إلى أنشطة أخرى رياضية وثقافية متنوعة. علي الخضاري، تلتي عربي، اسطنبول.
5: يقف متحف الذاكرة شاهدا على ما جرى في الحرب البوسنية بحق المدنيين لا سيما في سربرينيتسا، ويضم المتحف الذي أقامته هيئة التنسيق والتعاون الدولي تيكا التركية مجموعة كبيرة من الصور والمقتنيات الشخصية للضحايا.
6: على الجانب الآخر من المقبرة في بوتوتشاري حيث يرقد ضحايا مجزرة سربرينيتسا، يقف هذا المبنى القديم، مبنى كان في السابق مصنعا واليوم هو متحف للذاكرة. أقامت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق الدولية تيكا المتحف على مصنع للبطاريات، كان مقرا لقوات أممية خلال الحرب في البوسنة والهرسك. جدران امتلأت بصور الوجوه التي رحلت في الحرب بين عامي 92 و95. هنا تروى الحكاية بكل مرارتها.
7: لا أعرف ما الذي يحدث عندما أزور هذا المكان، لكن مع أن ذلك لا يزول فإن رغبتي في معرفة المزيد تزداد، ولذلك أصبحت آتي كثيرا إلى هنا لأبحث بتفصيل أكبر عما جرى في تلك الفترة. إن هذا المكان يوقظ في داخلي ذكريات مؤلمة عن الطفولة وعن كل ما حدث آنذاك.
6: تفاصيل كثيرة بين جنباته تجعل المتجول فيه يعيش تفاصيل الحرب، مقتنيات شخصية للضحايا، ساعات توقف الزمن فيها عند مقتل أصحابها، أحذية الأطفال الذين تجرعوا مرارة الترحيل وعاشوا رحلة الهروب من أزقة الموت في سربرينيتسا إلى الغابات طلبا للنجاة. الأصوات التي تسمع هي ذاتها كانت قبل 3 عقود، وابل من الرصاص هنا ونداءات الاستغاثة هناك.
8: I'm very sad. أشعر بحزن شديد، أحزن كثيرا لأن الناس اضطروا إلى تحمل كل هذا الألم، كما أنني أتأثر عاطفيا جدا. ليس من السهل النظر إلى الأحذية، فهي تظهر مدى فقر هؤلاء الناس، ثم إنهم قتلوا.
6: وجود المتحف بجانب المقبرة يمثل ترابطا بين الضحايا والحكاية التي يجب أن تبقى حاضرة في وجدان الشعب البوسني بما تحمله من مأساة شاهدها العالم كله آنذاك. هذا المتحف ليس مجرد جدران وصور فحسب، بل ذاكرة ممزوجة بالألم والحقائق، إلى جانب أنه وسيلة لتوثيق ما جرى من جرائم لمنع نسيانها. أحمد سعيد، ترتا عربي، متحف سربرينيتسا، البوسنة والهرسك.
5: ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا قبل أسبوعين إلى نحو 4500 قتيل وفق الجمعية الوطنية الفنزويلية. وقال رئيس الجمعية خورخي رودريغيز أن 16,740 شخصا أصيبوا في الزلزال 24 من يونيو.

0: يونيو الماضي، في حين تم إنقاذ 6462 آخرين. كما أشارت الجمعية إلى أن أكثر من 17900 شخص أصبحوا مشردين جراء الزلزال. نهاية النشرة وإلى العناوين. سلسلة هجمات أمريكية جديدة تستهدف إيران وانفجارات تهز الساحل الإيرانية. إيران تعتبر الضربات الأمريكية إجهاضاً للجهود الدبلوماسية المبذولة لخفض التوتر في المنطقة وتشن هجمات على الأردن وعلى دول الخليج. 8 شهداء على الأقل بقصف إسرائيلي على عدة مناطق في غزة، وتحذير أممي من فراغ إنساني في القطاع حال تعطيل دور وكالة الأونروا. ختام النشرة، شكراً لطيب المتابعة.
1: بالنسبة ليوم 15 تموز، يعني حقيقة كان يوما طبيعيا، يوم جمعة. يعني حتى أحيانا الآن عندما نعود إلى الوراء قليلا أو نتذكر ذلك اليوم، يعني لا نتخيل كيف كان ذلك اليوم الطبيعي الهادئ، كاد أن يكون كارثة على تركيا والمنطقة والعالم.

0: Bir başkadır benim memleketim.
1: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها، هي شاهدة على الزمان. فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهد، وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تريتي عربي.
2: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تريتي عربي.
3: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth.

إن كل بقعة من بقاع كوكبنا معجزة من معجزات الطبيعة. وحيثما توجهنا في هذا الكوكب في كل ركن وفي كل لحظة، يمكن أن نجد أنفسنا أمام بدائع غير متوقعة. ستوكر هي إحدى فوارات الينابيع الحارة في جزيرة أيسلندا البركانية، فأبخرة المياه التي تغلي نتيجة الحركات البركانية يمكنها أن تتسلل عبر الشقوق الصخرية وتتصاعد إلى ارتفاع أمتار عن سطح الأرض. وهي تقوم بذلك بانتظام منذ سنوات طويلة. وبينما يجد الماء الذي يشكل مصدر الحياة طريقه ليتدفق من بين هذه الصخور، يعتبر البحث عن صخور مماثلة في أعماق الفضاء المظلمة الباردة مجرد سعي وراء المعجزات.

0: عالمنا بديع لدرجة أننا قد نسافر مسافة طويلة لرؤية منظر طبيعي، وأحياناً نقضي ساعات ونحن نشاهد وادياً أو مشهد غروب الشمس، لكن رغبتنا لا تقتصر على كرتنا الأرضية بل تمتد إلى الأجرام السماوية الأخرى، إلى حلقات زحل الرائعة الجمال، أو سهول كوكب المريخ الأحمر، أو حتى إلى بقايا سديم، وكلها مشاهد تسحرنا. فهو يريد أن يعرف إن كان هناك كوكب يشبه كوكبنا يمكننا أن نعيش عليه في المستقبل.
1: في 1989 أرسلت ناسا المركبة غاليليو إلى كوكب المشتري. كان هناك عدد من الأجرام ضمن أهداف المركبة، كالمشتري وأقماره آيو ويوروبا وغانيميد وكاليستو. وهذا مصدر معلوماتنا التي نعرفها عن السطح الجليدي المتصدع لأوروبا. وعرفنا عن طريق غاليليو أن عدد البراكين النشطة على آيو أكثر منها على الأرض، وعلمنا أن غانيميد أكبر الأقمار في نظامنا الشمسي من الصور الملتقطة بعدسة غاليليو. أما كاليستو أبعد الأقمار عن المشتري، لا توجد على سطحه جبال ولا براكين، والتضاريس عليه تكونت نتيجة ارتطام النيازك بسطحه خلال ملايين السنين.
0: غاليليو استطاعت أن ترسل لنا بيانات لم نكن نعرفها أبداً عن المشتري وأقماره، بل أكثر من ذلك، لأن التسجيلات التي أرسلتها كانت تحوي أسراراً لم تخطر على بالنا، أسرار لم نلاحظها في البداية لانبهارنا بالصور، لكن بعد سنوات لاحظنا تفاصيلها.
1: في 2012 رصد تلسكوب هابل يوروبا أحد أقمار المشتري. هابل باعتباره تلسكوباً مزوداً بتكنولوجيا متقدمة استطاع رصد هذا القمر الصغير دون الحاجة للذهاب إليه. يقارب حجم يوروبا حجم قمرنا، لكنهما مختلفان، فسطح القمر جاف بينما سطح يوروبا مغطى بطبقات جليدية، ويتخلل هذه الطبقات شقوق تمتد لكيلومترات. تحت الجليد طبقات أكثر سخونة نتيجة الماغما التي في النواة، وهذا ما أدى لتشكل الشقوق نتيجة خروج المياه الساخنة إلى السطح. لكن العلماء لاحظوا في الصور الأخيرة القادمة من هابل شيئاً لم يكونوا يعرفونه سابقاً. لاحظوا حركات غلافية جوية وراء سطح قمر يوروبا، لكنهم لم يكونوا متأكدين. في 2018 قرر بعض العلماء أن يدرسوا مرة أخرى البيانات التي سجلها غاليليو خلال مرورها بجوار يوروبا قبل سنوات، ولاحظوا وجود فوارات حارة تندفع إلى ارتفاع كيلومترات من بين الشقوق الموجودة على سطح يوروبا. وكانت غاليليو قد مرت قبل 20 سنة أثناء هذه الفوارات.
0: هذا الفوران كان أكبر من فوارة ستروكر، ويحدث بنفس شكل الفوارات.

0: الذرات التي تحدث على كوكبنا الأرض، والفوارة هي انبثاق المياه الحارة من بين الطبقات تحت تأثير ضغط مرتفع، وربما المياه تناثرت على سطح غاليليو نفسه. ولأننا لم نكن نتوقع شيئا كهذا لم نلاحظ الفوارات. يوروبا، بما أنه يحتوي الماء فبنيته شبيهة ببنية الأرض على خلاف بقية الكواكب. من هنا خطرت لنا فكرة، لأن ذاكرة حضارتنا والتكنولوجيا التي بلغناها تقول لنا شيئا بهذا الخصوص، وهو أن الماء يعني الحياة.
1: الماء هو أول ما يجب أن يتوفر في كوكب حتى نستطيع العيش عليه. الماء ضروري للعمليات الاستقلابية في أجسامنا، وهو يتكون من الأكسجين والهيدروجين. لهذا قررت ناسا وعدد كبير من علماء الفلك أن صلاحية كوكب للعيش تتأكد عند احتوائه الماء السائل أو جزيئات مشابهة له.
2: يغطي الماء كوكبنا بمساحات كبيرة ولا سيما في القطبين، ولكنه في الغالب متجمد. وتتيح هذه الطبقات الجليدية الحياة للكائنات الحية، ولكن بصعوبة كبيرة. ويبدأ التنوع عندما يذوب الجليد ويصبح في حالة الماء السائل. تخضر النباتات وتتكاثف الأشجار، وتكثر الحيوانات وتتحرك. فالكائنات الحية تتركز في المناطق التي تتوفر فيها المياه السائلة، والماء بحالته السائلة يعطي التراب والصخور وحتى السماء شكلها أيضا.
0: الماء متوفر على الأرض، لكن في الفضاء لم يكتشف الإنسان حتى الآن هذا القدر من الماء كالذي يوجد في أوروبا. لكن الماء على عمق كيلومترات تحت الجليد من الصعب الوصول إليه، لأن الحصول على الماء السائل في الفضاء أمر صعب. تتراوح الحرارة من 273 تحت الصفر إلى آلاف الدرجات حسب كل كوكب. الماء في الظروف الطبيعية لا يمكن أن يكون بحالته السائلة إلا بين صفر ومئة درجة. أما العامل الأساسي الذي يحدد الحرارة واضح للعيان.
2: الشمس هي مركز الحرارة والطاقة في نظامنا الشمسي. الكواكب القريبة منها تكون حارة، والكواكب البعيدة تكون متجمدة. فالكوكب الأقرب للشمس عطارد حرارته عالية جداً. أما عمالقة الغاز وبلوتو الأبعد عن الشمس فتتجمد من البرودة. أما الأرض فحرارتها متوازنة بين الحدين، في توازن لم يختل ولو ليوم واحد منذ مليارات السنين. قبل نحو ملياري عام كانت الأرض بحالة لا تشبه كثيراً ما عليها الآن. كان اليوم 15 ساعة، والغلاف الجوي لم يكن ليسمح لنا بالتنفس، ولم يكن الغطاء النباتي الأخضر قد تشكل بعد. لكن رغم ذلك كانت البحار تغمر أجزاء واسعة من الأرض بخلاف بقية الكواكب.
0: هذه البحار هي نفسها الموجودة على الأرض حالياً، فالأرض استطاعت تخطي كوارث كثيرة خلال مليارات السنين، واستطاعت الاحتفاظ بالمياه، فمنحتنا فرصة الحياة على سطحها. لأنه احتمال تحقق هذه المعجزة ضعيف جدا. كيف عرفنا ذلك؟ لأنه لم تحفظ المياه في كواكب أخرى.
2: الزهرة أقرب إلى الشمس من الأرض بحوالي 40 مليون كيلومتر، ولذلك يستمد من الشمس ضوءاً وطاقة تفوق التي تصل الأرض بمرتين. هذا الضوء الزائد يعرض الزهرة للاحتباس الحراري واستعاره بالحرارة كعطارد. لكن قبل مليارات السنين كان الوضع مختلف. منح الزهرة فرصة لامتلاك كرة زرقاء، فالشمس اليافعة لم تكن قوتها آنذاك كقوتها الآن، حيث كانت الشمس أضعف بعشرين مرة مما هي عليه الآن، والطاقة التي كانت ترسلها في الفضاء منحت الفرصة لتشكل مناخاً معتدلاً في الزهرة، فتشكلت البحار هناك تماماً كما هي الحال في الأرض.

0: نظريات كثيرة عن حالة الزهرة قديما. أقوى هذه النظريات في وقتنا الحالي أن الزهرة في الماضي كان له غلاف جوي مشابه للأرض، وعلى الأرجح كان يوجد على سطحه ماء بل بحار أيضا، لأنه عند دراسة تركيبة الشمس وجدنا أنها كل 100 مليون سنة تزداد سطوعا واحدا بالمئة، أي قبل 2 ملياري عام كانت التفاعلات النووية في الشمس أقل من الآن، لكن الشمس تطورت بمرور الوقت وازدادت قوة، مما أدى لازدياد الطاقة التي تشعها حولها، ولو أن الزيادة بطيئة إلا أنها أدت لتطورات سلبية في الزهرة.
1: بدأت الحرارة في الغلاف الجوي لكوكب الزهرة ترتفع تدريجياً. كان يمكن لهذا الوضع الوصول لنقطة توازن في بدايته من خلال تبخر الماء وتشكيلها للسحب البيضاء والتي تعكس أشعة الشمس إلى الفضاء كالمرآة، لكن الحرارة استمرت بالارتفاع ودخل الغلاف الجوي للزهرة في احتباس حراري لا يمكن إيقافه، وهكذا تبخرت البحار وتناثرت السحب في الفضاء، وانتشر غاز ثاني أكسيد الكربون في كوكب الزهرة، وبدأ بامتصاص الطاقة القادمة من الشمس فارتفعت حرارته تدريجياً. نعرف اليوم كيف يبدو كوكب الزهرة من هذه الصورة. درجة حرارة المكان الذي التقطت صورته مركبة فيرنا 13 السوفيتية هي بالضبط 457 درجة، وهذه الحرارة كانت متوسط حرارة الغلاف الجوي للزهرة.
0: 97% من تركيب الغلاف الجوي لكوكب الزهرة اليوم هي ثاني أكسيد الكربون، وبسبب الاحتباس الحراري الناتج عن هذا الغاز فإن حرارة الزهرة أعلى من عطارد. ولو تطور النظام الشمسي بصورة مختلفة، مثلا لو كان الزهرة أبعد عن الشمس بقليل أو لم تكن الشمس مرتفعة الحرارة، لما كان الزهرة شهد احتباسا حراريا، وربما كان اليوم مختلفا جدا.
1: ما من احتمال لوجود الماء السائل على الزهرة، لكنه موجود على الأرض التي تبعد القليل عنه، ونجد الماء متجمداً في المشتري وزحل وغيرهما من عمالقة الغاز. هذا الوضع الذي يرتبط ببعد الكواكب عن الشمس جعل العلماء يستنتجون بأن الشمس لا تسمح بتوفر الماء السائل إلا في نطاق محدد، نطاق تقع الأرض والمريخ فيه، أما الزهرة فهي خارجه بفارق بسيط.
0: نطاق هابيتابل زون، أي النطاق الصالح للحياة، المريخ والأرض يقعان فيه. متوسط الحرارة في المريخ نحو 60 درجة تحت الصفر، وقطب المريخ باردان جدا كقطبي الأرض. الحرارة خلال النهار عند خط الاستواء قد تصل لصفر درجة، لذا يمكن توفر الماء ولو قليلا. الأرض أكثر اعتدالاً وأكثر قرباً من القسم الدافئ لنطاق الحياة، فمنحتنا فرصة العيش بحكم موقعها المثالي.
1: يبدو أن الأماكن التي يمكننا العيش فيها في نظامنا الشمسي تقتصر على هذين الكوكبين، الأرض التي نعيث فيها فساداً وكوكب المريخ الذي يقع في أقصى حدود النطاق، وقد نذهب إلى المريخ بغضون 20 عاماً. لكن العلماء لديهم فكرة للعثور على كواكب توجد فيها البحار، فكرة لا يمكن تجاهلها. يعتقدون أن النطاق الصالح للعيش لا يوجد في نظامنا فقط، وأن النجوم من حولنا تملك أيضاً نطاقاً صالحاً للحياة، ويعتقدون بوجود الماء السائل وبغلاف جوي أيضاً في الكواكب التي سنكتشفها في تلك الأنظمة.
2: عندما نظر العلماء لأنظمة النجوم القريبة منا، رأوا أن نطاق الحياة يختلف باختلاف حجم النجم، وكان بإمكانهم تحديد مسافتها من خلال النظر لتركيبة النجم. مثلاً النجم كيبلر 452 الذي يكبر الشمس قليلاً يملك نطاقاً صالحاً للعيش في مكان أبعد بقليلاً نتيجة درجة سطوعه، وكذلك النجم القزم جيليز 581. جيليز أصغر من الشمس ب3 مرات ولونه أشد احمراراً، ونطاقه الصالح للحياة قريب جداً من النجم. إجراء هذا الحساب يبدو سهلاً، لكن المشكلة ليست هنا، الصعوبة تكمن في اكتشاف كوكب يكون

0: هناك طريقتان للحصول على معلومات عن الأجرام السماوية. الأولى إرسال مركبة فضائية أو رصدها من الأرض بالتلسكوب. نرسل المركبات دائماً إلى الكواكب القريبة، لكن معلوماتنا عن النجوم البعيدة نحصل عليها حالياً من التلسكوبات. عند اختراع التلسكوب كان علماء الفلك ينظرون إلى الصورة بعيونهم ثم يرسمون ما كانوا يرونه على الورق. بعدها التقطنا صوراً فوتوغرافية من التلسكوب، لكننا اليوم نعرف أن دراسة النجوم بالصورة الفوتوغرافية غير مجدية، فأصبحنا نمسح صور التلسكوب من أجل دراستها وحتى تحليل أدق تفاصيلها. ندرس لون الضوء الوارد وتركيبته وتغيره باستخدام الكمبيوتر، نسبه أغوار هذه الصور لنصل إلى ما وراءها، لأن ما نريد معرفته هو في التفاصيل.
1: يمكننا رؤية الضوء القادم من النجوم بسهولة لأن النجوم مصدر قوي للضوء، لكن إن كنتم تبحثون عن كوكب حول النجم فاعلموا أن ذلك الكوكب لا ينشر الضوء بل يتجول حول النجم كالشبح، لذلك حتى عام 1995 لم يستطع أحد رؤية كوكب في نظام شبيه بنظامنا الشمسي، إلى أن قرر بعض العلماء تتبع آثار الكواكب بدلاً من محاولة رؤيتها.
2: مايور وتلميذه كيلوس في جامعة جنيف تعقبا أن نجم بيغاسي 51، وجدا أن له خواص قريبة من خواص الشمس، أكبر منها وأكثر سطوعاً، لكن حرارته وبقية خواصه مشابهة للشمس، ولأنه يبعد عن الأرض مسافة 50 سنة ضوئية كانت رؤيته سهلة. في الحسابات التي أجراها مير وكيلوز لاحظا أن النجم يهتز باستمرار، وكأن شيئاً يسحب النجم ويجعله يهتز. حركة الأجرام السماوية ليست موضوعاً يمكن مقارنته بحياتنا العادية. لو أنا قلت لكم إن الأرض تهتز باستمرار لن تصدقوا كلامي، لأننا لا نشعر بالاهتزاز، لكنكم ستلاحظون هذا عند النظر إلى الأرض من الخارج.
1: لو استطعتم النظر إلى المسافة بين الأرض والقمر من الخارج لرأيتم حجمهما والمسافة الفاصلة بينهما بهذا الشكل تماماً. المسافة بينهما 150,000 كيلومتر. يدور القمر حول الأرض مرة كل 29 يوماً وهو يحافظ على هذه المسافة ثابتة، وعند تسريع مدة الشهر تلاحظون أن الأرض لا تبقى في مكانها بل تهتز هي الأخرى بسبب جاذبية القمر. هذه نتيجة لقانون نيوتن للجاذبية والكتلة، فليس الجسم الكبير هو الذي يجذب إليه الجسم الصغير فقط، بل الجسم الصغير أيضاً يجذب إليه الجسم الكبير ولو قليلاً، فيحدث اهتزاز لا تشعرون به طوال حياتكم. هذا الوضع لا ينطبق على الأرض والقمر فقط، بل ينطبق على الأرض والشمس أيضاً. فدوران الأرض حول الشمس خلال سنة كاملة يجعل الشمس تهتز قليلاً في هذه المدة.
2: لاحظ مير وكيلوز أن النجم بيغاسي 51 يهتز نتيجة دوران جرم سماوي لم يستطع رؤيته. بحساب شدة الاهتزاز اكتشف أن كوكباً أكبر من الأرض 150 مرة يدور حول النجم مرة كل 4 أيام. هو أول اكتشاف لكوكب خارج نظامنا.
0: مير وكيلوز أول من اكتشف الكواكب الخارجية، وذلك بحساب الضوء الوارد إلى التلسكوب بشكل دقيق، وأصبح اكتشافهما نموذجاً يحتذى للعلماء. ونحن حالياً نكتشف الكواكب الخارجية بطرق مماثلة.
1: الدكتور مسعود يلمز هو رئيس البحث

0: الباحثين المسؤولين عن اكتشاف الكوكب الخارجي HD208897B الذي تم اكتشافه عام 2017. هذا الكوكب الذي اكتشفوه عبارة عن عملاق غازي يبعد أكثر من 200 سنة ضوئية، يتم دورته في 353 يوماً، ويبعد عن نجمه مسافة تقارب المسافة بين الأرض والشمس.
1: اعتمدنا نفس طريقة مايو وكيلوز لاكتشاف هذا الكوكب. لم نقم بشيء سوى رصد النجوم. نقوم برصد ما إذا كان النجم يهتز أم لا، لأننا نعرف أن الكواكب تطبق قوة جذبها على نجومها. قوة الجذب في الواقع ليست كبيرة جداً، ففي نظامنا الشمسي يؤثر المشتري بالشمس بقوة جاذبية تحملها على الاهتزاز. يعني المشتري وسيلة لقيام الشمس بحركة اهتزازية تبلغ 12 متراً في الثانية، وعند رصد هذه الحركة تستطيعون اكتشاف الكوكب بفضل هذا الرصد. اكتشافنا لهذا الكوكب استغرق نحو 10 سنوات، وخلال هذه المدة قمت بالرصد لـ400 ليلة تقريباً. يكمل الكوكب دورته حول النجم في 350 يوماً. اكتشاف من هذا النوع يتطلب منكم رصداً على مدار سنوات طويلة، ثم نحتاج وقتاً للتأكد من ذلك. لا يكفي القول اكتشفنا كوكباً مجرد أننا رصدناه لمرة واحدة. علينا أولاً التحقق من صحة نتائج الاكتشاف، وعند التحقق من النتائج نصبح متأكدين من وجود الكوكب. الكوكب الذي اكتشفناه حجمه أكبر من المشتري بمرة ونصف. هو كوكب غازي عملاق أكبر من المشتري، ونجمه أيضاً هو عملاق في حجمه. بمقارنته بالشمس يتضح أنه يعادل 5 أضعاف حجمها. لذا من غير المتوقع أن يكون هذا الكوكب صالحاً للعيش إذا فكرنا بالأمر.
0: بفضل الدكتور يلمز وعدد من العلماء أصبحنا اليوم على علم بوجود آلاف الكواكب الخارجية، عوالم ذات خواص متنوعة تدور حول النجوم القريبة منا. منها كواكب غازية كالمشتري، ومنها كواكب شديدة الظلمة، بعضها مغطى بمياه متجمدة، وبعضها وإن كانوا قلائل يقع ضمن النطاق الصالح للحياة. وأحد هذه الكواكب الخارجية التي اكتشفت ضمن النطاق الصالح للحياة يمكنه أن يكون بالفعل وطناً لنا في المستقبل. إنه ترابيست 1، نجم أحمر حجمه أصغر من الشمس بـ11 مرة، وقريب من الأرض على مسافة 40 سنة ضوئية. هذا النجم صغير وبارد جداً، اكتشفت حوله 7 كواكب. أما النطاق الصالح للعيش في هذا النجم فيشمل الكواكب التي تقع بين D and E، B, C, D, E, F, G, H. كوكب H الأبعد بين كواكب ترابيست على مسافة تعادل المسافة بين المريخ والشمس. النطاق الصالح للعيش في نظامنا الشمسي يبدأ من الزهرة إلى المريخ. أما النطاق الصالح للعيش في هذا النجم فيشمل الكواكب التي تقع بين دي وإي. ويقع ضمن هذه المجموعة كوكب ترابيست 1E، يكاد يكون توأم الأرض من جميع النواحي.
2: ترابيست 1A أصغر من الأرض قليلاً، وله بنية صخرية مثل الأرض، جاذبيته تكاد أن تعادل جاذبية الأرض. هناك احتمال بوجود البحار عليه، يبعد عنا 40 سنة ضوئية، يعني يمكن أن نذهب لهناك مستقبلاً.
3: جونو أسرع مركبة فضائية أرسلت في رحلة عام 2011، سرعتها القصوى 265 كيلومتراً في الساعة. استغرقت رحلتها من الأرض إلى المشتري 5 أعوام، لكن إن أرسلت إلى ترابيست A ستستغرق الرحلة 160,000 عام. لكن في المستقبل القريب سنتمكن من رصد الغلاف الجوي لترابيست A وبنيته الداخلية من خلال التلسكوبات. وإن وجد هناك غلاف جوي صالح لتنفس وبحار، تأكدوا أننا سنذهب إلى هناك عاجلاً أم آجلاً.

سلسلة هجمات أمريكية جديدة تستهدف إيران، وطهران تعتبر الضربات الأمريكية إجهاضاً للجهود الدبلوماسية. أهلاً بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تيرت عربي في إسطنبول، معكم ريهام محمد، وتتابعون في النشرة أيضاً 8 شهداء على الأقل بقصف إسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة، وتحذير أممي من فراغ إنساني في القطاع حال تعطيل دور وكالة الأونروا. الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الكارثة الإنسانية في السودان، وتؤكد أن أكثر من 800,000 طفل يواجهون سوء التغذية.

0: أعلن الجيش الأمريكي البدء في شن موجة جديدة من الضربات ضد إيران، مشيرا إلى أنها تهدف لتقويض قدرة طهران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. وقالت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمر بشن هذه الضربات لمحاسبة القوات الإيرانية. في المقابل، أفاد التلفزيون الإيراني الرسمي بسماع دوي انفجارات في الساحل الإيراني، وأفادت أنباء بسقوط قتيل وأربعة مصابين في غارة أمريكية على محطة ضخ مياه في مدينة مهشر الإيرانية.
1: تشهد منطقة الخليج تصعيدا غير مسبوق بعد أن أعلنت الولايات المتحدة تنفيذ ضربة وصفتها بالقوية جدا ضد إيران في أحدث فصول المواجهة المتسارعة بين الطرفين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد أن العمليات جاءت ردا على هجمات إيرانية استهدفت سفنا في مضيق هرمز، مشيرا إلى أن واشنطن كانت على وشك التوصل إلى اتفاق مع طهران قبل أن تتبدد فرص التهدئة إثر استهداف سفينة بطائرة سيارة على حد تعبيره. وفي موازاة التصعيد العسكري، دخل مضيق هرمز أحد أهم شرايين الطاقة والتجارة العالمية دائرة الصراع. فالولايات المتحدة أعلنت أن الممر البحري سيظل مفتوحا وأن قواتها مستعدة لضمان حرية الملاحة، مؤكدة أن إيران لا تمتلك السيطرة على المضيق. في المقابل، أعلنت الجهات الإيرانية المشرفة على الملاحة أن العبور عبر المضيق غير ممكن حاليا بسبب ما وصفته بالتحركات العسكرية الأمريكية، مع تأجيل إصدار تصاريح المرور إلى حين استقرار الأوضاع.

0: وفي تطور ميدان جيني يعكس اتساع نطاق التصعيد، شهدت 5 دول خليجية هي قطر والإمارات والكويت والبحرين وسلطنة عمان، إلى جانب الأردن هجمات إيرانية وأخرى وصفتها بعض هذه الدول بالمعادية، في أوسع استهداف لدول عربية منذ التهدئة بين واشنطن وطهران في إبريل الماضي. وفي سلطنة عمان استدعت وزارة الخارجية السفير الإيراني وسلمت مذكرة احتجاج على خلفية استهداف مواقع في محافظتي مسندم والوسطى بطائرات مسيرة. وفي تطور ميداني آخر، تحدثت وسائل إعلام إيرانية عن هجوم صاروخي استهدف موقعا تابعا للقوات الأمريكية في الكويت، بينما تواصلت الضربات الجوية الأمريكية على إيران للمرة الثالثة خلال أسبوع. وبين التصريحات المتبادلة والتحركات العسكرية المتسارعة يبقى السؤال الأكبر، هل لا يزال باب الدبلوماسية مفتوحا أم إن المنطقة تتجه نحو مواجهة أوسع قد تتجاوز حدود الخليج وتترك تداعياتها على الأمن الإقليمي والاقتصاد العالمي؟ عمر أبو ثواب، تارتي عربيك.
1: ووسط تبادل للاتهامات بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز واستمرار التحركات العسكرية بين الجانبين، تتزايد المخاوف من اتساع نطاق المواجهة وانعكاساتها على الأمن الإقليمي وعلى حركة التجارة العالمية.
2: أهلا بكم. تبادلت القوات الأمريكية والإيرانية هجمات مكثفة بالصواريخ والطائرات المسيرة بعدما أعلنت طهران مجدداً إغلاق مضيق هرمز الحيوي، فيما استهدفت هجمات إيرانية منشآت تقول طهران إنها أمريكية في دول عدة بمنطقة الخليج، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف نحو 140 هدفاً عسكرياً في إيران بذخائر دقيقة أطلقتها طائرات مقاتلة برية وبحرية وطائرات مسيرة إضافة إلى سفن حربية. التلفزيون الإيراني من جهته أفاد بسقوط مقذوفات على قواعد عسكرية في بوشهر بالإضافة إلى منطقة عسلوية في المحافظة ذاتها، إضافة إلى سقوط مقذوفات أخرى على قاعدة عسكرية في جغادك ومواقع عسكرية في قضاء دير في بوشهر أيضا. كما أعلنت سلطات محافظة لورستان تعرض مدينة وسيان مرتين لهجمات دون تسجيل خسائر بشرية في الوقت الذي تعرضت فيه مدينة خنداب أيضا لهجمات مماثلة. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني تدمير مركز القيادة والسيطرة وحظائر للطائرات المسيرة في قاعدة الأمير حسن الجوية الأمريكية في الأردن بالإضافة إلى استهداف قاعدة العديد الجوية في قطر. أيضا استهدف الجيش الإيراني بطائرات مسيرة مستودع ذخيرة وموقع رادار تابع للجيش الأمريكي في الكويت. وفي موجة أخرى من هجمات الطائرات المسيرة، استهدف الجيش الإيراني أيضا منظومة الاتصالات وموقع الرادار التابع للجيش الأمريكي في البحرين، كما دمرت قواته الجوية مراكز دعم لوجستي ومنصات تزويد حاملات الطائرات الأمريكية بالوقود في ميناء الدقم بسلطنة عمان. هذا التصعيد يأتي في أعقاب عدة هجمات استهدفت سفنا تجارية في المنطقة لتغلق إيران من جهتها مضيق هرمز بعدما أطلقت طلقة تحذيرية أصابت سفينة كانت تسلك مسارا غير مصرح به وأخرجت سفينة أخرى من الخدمة. ففي ظل التحولات الكبيرة التي طرأت على حركة الملاحة في المضيق بعد الحرب والإجراءات الإيرانية الأمريكية التي ترتبت عليها، ظهرت مسارات جديدة تعكس تنافسا إقليميا ودوليا للسيطرة على هذا الممر المائي الاستراتيجي. فإيران من جهتها حددت مسارا يبدأ من المدخل الشرقي للمضيق ويقع جنوب جزيرة هرمز بالنسبة للسفن الداخلة وجنوب جزيرة لارك بالنسبة للسفن الخارجة. هذا الممر تقدمه طهران بوصفه الطريق المشروع الخاضع لإشرافها بالكامل. في المقابل حددت القيادة المركزية الأمريكية مسارا جنوبيا أعلنته ممرا آمنا وخاليا من الألغام البحرية، يبدأ هذا الممر من بحر عمان وينحرف باتجاه المياه الإقليمية العمانية مارا بجنوب الجزر العمانية كتدمر وسلامة وبعيدا عن مناطق الاحتكاك مع إيران قبل أن يعود إلى مدخل الخليج. الخلاف حول هذه المسارات يتجاوز حدود الملاحة البحرية بحسب خبراء، فإيران ترى في هذا الممر الجنوبي الأمريكي فرصة ومحاولة لسحب السفن من نطاق إشرافها، بينما تدعم واشنطن هذا الممر المحدد

0: بوصفه طريقا أكثر أمنا وحرية في مواجهة التحديات الإيرانية. وما بين ذاك وذاك، لا تزال السفن العابرة تواجه احتمال الاستهداف في منطقة ما زالت مفتوحة على التوتر، مما يجعل اختيار المسار المناسب مسألة حياة أو موت في وقت تتصارع فيه المرجعيات الدولية والإقليمية على تحديد مصير هذا الممر الحيوي الأهم عالمياً.
1: ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ فجر الأحد إلى 8 على الأقل بعد استهداف طائرات الجيش الإسرائيلي ورشة حدادة في شارع الصناعة جنوب غربي مدينة غزة، وأصيب آخرون برصاص قوات الجيش وبقصف جوي في مدينة غزة ومخيمي البريج والمغازي، كما استهدفت ورشة الصيانة في حارة الريس بحي الصبرة جنوب مدينة غزة، واستشهدت طفلة متأثرة بإصابتها برصاص قوات الجيش الإسرائيلي المتمركزة شرق مخيم المغازي في المنطقة الوسطى أثناء وجودها داخل مخيم النور والهدى قرب شارع صلاح الدين. دعت منظمة هيومان رايتس ووتش حكومات دول العالم إلى تجاهل بيان مجلس السلام الأمريكي بإنهاء دور وكالة الأونروا في قطاع غزة، وقالت المنظمة إن هذا التصريح جزء من حملة ثنائية لتقويض دور الوكالة وإحداث فراغ إنسانيا خطيرا في القطاع، مذكرة برأي محكمة العدل الدولية الاستشارية الصادر عام 2025 الذي يفرض على إسرائيل تمكين الأونروا من العمل مع ضمان دخول المساعدات. حذرت جمعية حقوقية من مخطط جديد تمضي بلدية القدس في تنفيذه لإقامة بؤرة استيطانية داخل حي أم ليسون الفلسطيني في القدس الشرقية، وقالت جمعية عير عميم الإسرائيلية إن لجنة التنظيم والبناء في بلدية القدس صدقت على إيداع مخطط يشمل نحو 450 وحدة استيطانية في الحي، بعد أن ظل المشروع مجمدا لأكثر من عامين بسبب عقبات تتعلق بالبنية التحتية. أكد مجلس الأمن والدفاع السوداني انفتاح الحكومة على مبادرات تلبي آمال الشعب وتحافظ على وحدة البلاد وسيادتها، وبحث المجلس في اجتماعه برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان تطورات العملية السياسية السلمية، وأكد أنه الجهة الوحيدة المسؤولة عن قضايا الحرب والسلم والمفاوضات، كما ناقش ورقة دول الوساطة وأعد ردا توافقيا عليها. حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الكارثة الإنسانية في السودان، مؤكدة أن 825 ألف طفل يواجهون سوء تغذية حادا يحدد حياتهم جراء الصراع بالسودان. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن وضع الأطفال في السودان لا يزال من بين الأسوأ عالميا، حيث يتأثر الكثير منهم باستمرار القتال وبالتشتت الأسري والنزوح، فضلا عن تعطل الخدمات الأساسية وتزايد الاحتياجات الإنسانية، ما يعرضهم لمخاطر متزايدة تتعلق بالحماية. افتتح مجلس الشعب السوري أولى جلساته بعد استكمال انتخاب أعضائه في أول دورة تشريعية منذ زوال النظام السابق. الجلسة استهلها الرئيس السوري أحمد الشرع بكلمة تناول فيها ملامح المرحلة المقبلة وأولوياتها، كما أدى أعضاء المجلس اليمين الدستورية فيما تتجه الأنظار إلى دور المجلس في إقرار التشريعات ومعالجة القضايا التي تمس حياة السوريين.
2: انعقد مجلس الشعب السوري في أولى جلساته بعد الانتهاء من عملية انتخاب أعضائه في خطوة تعد بداية لمرحلة سياسية وتشريعية جديدة في البلاد. افتتحها الرئيس السوري بكلمة رسم خلالها ملامح المرحلة المقبلة.
3: دولة تصان فيها الكرامة وتحترم فيها الإرادة، وأن إعادة بناء الاقتصاد وتحسين مستوى الخدمات وتهيئة بيئة الاستثمار وتوفير فرص العمل وزيادة الإنتاج مسؤولية وطنية تشترك فيها جميع مؤسسات الدولة، وفي مقدمتها مجلس الشعب بما يقدمه من تشريعات تواكب مرحلة البناء وتلبي تطلعات السوريين وتدعم مسيرة التنمية والازدهار.
2: أدى أعضاء المجلس اليمين الدستورية إذانا ببدء مهامهم الرسمية في أول دورة تشريعية بعد زوال نظام

0: الأسدي وسط آمال بأن تسهم أعمال المجلس في إقرار التشريعات ومناقشة الملفات الاقتصادية والخدمية بما ينعكس على حياة السوريين.
1: المطلوب من المجلس الحالي المنتخب إنه هو السلطة التشريعية بالبلد واللي بتنقل القوانين للسلطة التنفيذية، يكون بمطلعات هذا الشعب وآلام هذا الشعب، ويرفع سوية المواطن ويرفع القوانين الجائرة اللي حطها النظام البائد من 50 60 سنة، من قانون الستين، قانون الـ62. هي القوانين اللي كانت ظلمت كل أكثر من 50% من الشعب السوري. نتمنى منهم كمان رفع معيشة المواطنين.
0: وبين هذه الطموحات والتحديات، تمثل هذه الجلسة بداية مسار جديد يبقى نجاحه مرهونا بقدرة المجلس على تحويل الوعود إلى تشريعات ثم إلى نتائج ملموسة تعزز الاستقرار للمواطنين وترسخ دولة المؤسسات والقانون. بعد عام ونصف على إطاحة نظام الأسد، مجلس الشعب ينعقد لأول مرة في سوريا الجديدة لتبدأ البلاد صفحة جديدة في مسار البناء والتصحيح، مرحلة يعلق السوريون آمالا كبيرة عليها في صياغة مستقبل سوريا رغم التحديات الكبيرة. محمد الحريري، تيرتي عربي، دمشق.
2: افتتح الجسر الحربي العائم في مدينة دير الزور أمام حركة المدنيين دون مراسم رسمية، وجاء افتتاح الجسر عقب مأساة غرق العبارة النهرية في نهر الفرات.
3: الجسر الحربي العائم فوق نهر الفرات افتتح في مدينة دير الزور أمام حركة المدنيين والمركبات من دون إقامة مراسم رسمية عقب حادثة غرق العبارة النهرية التي وقعت وأسفرت عن مقتل عدد من المدنيين.
4: هذا الجسر والله ما شاء الله عليه، جسر بعد بخير والحمد لله، والله هي أمور ممتازة وجيدة ويخدم الناس وينفع الناس للمرضانين ولكل الناس والحمد لله، رغم قلت لك أنه صارت علي مآسي البارحة، أما إن شاء الله تكون أمور أسهل وأكثر والحمد لله.
3: ويعد الجسر حلاً إسعافياً مؤقتاً يخفف من معاناة سكان المحافظة، إذ يحد من الاعتماد على العبارات النهرية البدائية التي ارتبطت خلال السنوات الماضية بحوادث غرق متكررة، كما يسهم في تقليل الأعباء المالية والزمنية التي يتحملها الأهالي في تنقلاتهم اليومية.
5: هذا الجسر له أهمية كبيرة، اليوم نخلص من معاناة التنقل بالعبارات. طبعا البارح راح ضحية فوق 25 شخص بسبب عبارة مائية، يعني العبارات المائية والله قاعد يعاني منها الأهالي معاناة كبيرة ومأساة كبيرة قاعد يعانيها.
3: وكانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت بدء تنفيذ مشروع الجسر الحربي العائم بالتعاون مع الجيش التركي في إطار خطة لإعادة وصل ضفتي نهر الفرات وتأمين ممر بري آمن يخدم المدنيين، بالتوازي مع استكمال إنشاء جسر آخر بالتعاون مع محافظة دير الزور.
6: الجسر مشروع يعني يعتبر من أهم الخطوات اللي تم تنفيذها، وخاصة الوضع دير الزور اللي معروف بشكل عام وأصبح يعني معروف على مستوى العالم بموضوع من أيام الفيضانات وتهدم الجسور وانقطاع الجزيرة عن الشامية. طبعا كانت هاي الخطوة كاتفاق بين مثلا الحكومة التركية ووزارة الدفاع، مشكورين الحكومة التركية على هذا الدعم.
3: ويأمل السكان أن يسهم افتتاح الجسر في إنهاء الاعتماد على وسائل العبور النهرية الخطرة التي شهدت حوادث مأساوية متكررة، كان آخرها غرق عبارة في نهر الفرات، وقبلها حادثة غرق شاب مع مركبته عند معبر عياش في الريف الغربي لمدينة دير الزور. راما مطلو، تيرتي عربي.
2: قدم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تعازيه بوفاة أمير دولة قطر السابق شيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وفي تغريدة على منصة إكس أعرب الرئيس أردوغان عن بالغ حزنه لوفاة الشيخ حمد، وتقدم بتعازيه إلى أمير دولة قطر الشيخ تميم والشعب القطري وإلى العالم الإسلامي. وأضاف الرئيس أردوغان إن الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني كان له إسهام كبير في الارتقاء بالعلاقات بين تركيا وقطر، وأكد أنه بذل جهودا مخلصة لأجل استقرار المنطقة ووحدة العالم الإسلامي.
7: الأحد، الثاني عشر من يوليو لعام 2026 أسدلت الأقدار الستارة على حياة رجل غير مجرى التاريخ الحديث لبلاده. غيب الموت الأمير الوالد كما يلقبه شعبه الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن عمر ناهز 74 عاما. من مهد الدوحة عام 1952 بدأت حكاية قائد صاغته العسكرية فمن كلية ساندهرست العريقة في بريطانيا والتي تخرج فيها عام 1971 ليعود إلى أرض الوطن حاملا رؤية التحديث، حيث تدرج في الرتب العسكرية واضعا اللبنات الأولى لجيش وطني حديث ليبايعه الشعب بعد ذلك عام 1977 وليا للعهد ووزيرا للدفاع. في 27 من يونيو عام 1995 تسلم الشيخ حمد مقاليد الحكم لتبدأ حقبة صنعت بجرأة القرار، حيث راهن على حلم استشرافي ضخم واستثمر في تسييل الغاز الطبيعي من حقل الشمال في خطوة غيرت معادلات الطاقة العالمية وجعلت من قطر أكبر مصدر للغاز المسال في العالم وصاحبة أعلى مستويات دخل الفرد عالمية. لم تكن جغرافيا قطر الصغيرة تحد من طموحاته، فبنى للدولة إمبراطورية من القوة الناعمة، حيث كسر جمود الإعلام العربي بإطلاق شبكة الجزيرة عام 1996 وزرع منارات العلم بإنشاء مؤسسة قطر للتربية والعلوم، كما توج هذا الحضور بوضع بلاده على خريطة الرياضة العالمية في تنظيم تاريخي مبهر لكأس العالم 2022. في مواقفه التاريخية سطر الشيخ حمد محطات انحاز فيها للوجدان العربي، فكان أول زعيم عربي يكسر الحصار السياسي والاقتصادي المفروض على قطاع غزة في زيارته التاريخية عام 2012 حاملا معه مشاريع إعادة الإعمار والدعم الإنساني في موقف جسد عمق التضامن وأصالة الموقف. حينما بلغت الرؤية ذروة نضج قدم للعالم درسا نادرا في السياسة، فتنازل طواعية عن الحكم عام 2013 لولي عهده الأمير الحالي الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في انتقال سلس واستثنائي للسلطة.
8: أنه أهل المسؤولية.
7: قطر تنكس أعلامها وتعلن الحداد وتنعى الأمة قائدا فذا لم يغير جغرافية بلاده بل غير مكانتها وترك بصمة لا تمحى في السياسة والاقتصاد والرياضة حول العالم.
2: نظمت رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة سباقا للدراجات الهوائية في إسطنبول ضمن فعاليات إحياء الذكرى العاشرة لمحاولة الانقلاب الفاشلة في 15 من تموز، وذلك بمشاركة مئات الرياضيين والمواطنين.
9: إحياء للذكرى العاشرة لمحاولة الانقلاب الفاشلة في 15 من تموز، نظم سباق للدراجات الهوائية في إسطنبول بمشاركة مئات الرياضيين وبرعاية من رئاسة دائرة الاتصال في الرئاسة التركية بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة وولاية إسطنبول.
10: نلتقي مجددا هذا العام لتأكيد أننا لن ننسى هذه المحاولة الانقلابية وسنواصل إحياء ذكرها، لأن من واجبنا أن نروي للجميع قصة المقاومة البطولية التي سطرها شعبنا في تلك الليلة. لقد جسد أبناء شعبنا أروع صور الصمود عندما لبوا دعوة الرئيس رجب طيب أردوغان ونزلوا إلى الميادين للدفاع عن الديمقراطية وإرادة الشعب.
9: وانطلق موكب الدراجات من مركز أتاتورك الثقافي بميدان تقسيم وصولا إلى متحف شهداء 15 من تموز، حيث رفع المشاركون الأعلام التركية مؤكدين أن الرياضة تمثل إحدى وسائل إحياء هذه المناسبة الوطنية وترسيخ قيم الوحدة والتضامن.
11: نأمل أن تشهد الفعالية حضورا واسعا وأن تسهم في تذكير الأجيال الجديدة بما جرى في تلك الليلة. نسأل الله أن يحفظ وطننا ونشكر كل من أسهم في تنظيم هذه المناسبة وإحياء ذكراها.
12: أدعو الجميع إلى المشاركة في هذه الجولة بالدراجات الهوائية، فعبور الجسر سيكون لحظة مميزة بالنسبة إلينا جميعا وستبقى ذكرى لا تنسى. إنها فعالية تجمع بين الرياضة واستذكار أحداث 15 من تموز في أجواء من المشاركة والتلاحم.

0: بالذكرى العاشرة لإسقاط الانقلاب وانتصار الإرادة الوطنية في تركيا، بالإضافة إلى أنشطة أخرى رياضية وثقافية متنوعة. علي الخضاري، تريتي عربي، اسطنبول.
1: يقف متحف الذاكرة شاهدا على ما جرى في الحرب البوسنية بحق المدنيين، لا سيما في سربرينتا. ويضم المتحف الذي أقامته هيئة التنسيق والتعاون الدولي تيكا التركية مجموعة كبيرة من الصور والمقتنيات الشخصية للضحايا.
2: على الجانب الآخر من المقبرة في بوتوتشاري، حيث يرقد ضحايا مجزرة سربرينتسا، يقف هذا المبنى القديم، مبنى كان في السابق مصنعا واليوم هو متحف للذاكرة. أقامت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق الدولية تيكا المتحف على مصنع للبطاريات، كان مقرا لقوات أممية خلال الحرب في البوسنة والهرسك. جدران امتلأت بصور الوجوه التي رحلت في الحرب بين عامي 92 و95. هنا تروى الحكاية بكل مرارتها.
3: لا أعرف ما الذي يحدث عندما أزور هذا المكان، لكن مع أن ذلك لا يزول، فإن رغبتي في معرفة المزيد تزداد، ولذلك أصبحت آتي كثيرا إلى هنا لأبحث بتفصيل أكبر عما جرى في تلك الفترة. إن هذا المكان يوقظ في داخلي ذكريات مؤلمة عن الطفولة وعن كل ما حدث آنذاك.
2: تفاصيل كثيرة بين جنباته تجعل المتجول فيه يعيش تفاصيل الحرب، مقتنيات شخصية للضحايا، ساعات توقف الزمن فيها عند مقتل أصحابها، أحذية الأطفال الذين تجرعوا مرارة الترحيل وعاشوا رحلة الهروب من أزقة الموت في سربرينتسا إلى الغابات طلبا للنجاة. الأصوات التي تسمع هي ذاتها كانت قبل 3 عقود، وابل من الرصاص هنا ونداءات الاستغاثة هناك.
4: I'm very sad. أشعر بحزن شديد، أحزن كثيرا لأن الناس اضطروا إلى تحمل كل هذا الألم، كما أنني أتأثر عاطفيا جدا. ليس من السهل النظر إلى الأحذية، فهي تظهر مدى فقر هؤلاء الناس، ثم إنهم قتلوا.
2: وجود المتحف بجانب المقبرة يمثل ترابطا بين الضحايا والحكاية التي يجب أن تبقى حاضرة في وجدان الشعب البوسني بما تحمله من مأساة شاهدها العالم كله آنذاك. هذا المتحف ليس مجرد جدران وصور فحسب، بل ذاكرة ممزوجة بالألم والحقائق، إلى جانب أنه وسيلة لتوثيق ما جرى من جرائم لمنع نسيانها. أحمد سعيد، ترتا عربي، متحف سربرينتسا، البوسنة والهرسك.
1: ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا قبل أسبوعين إلى نحو 4500 قتيل وفق الجمعية الوطنية الفنزويلية. وقال رئيس الجمعية خورخي رودريغيز إن 16740 شخصا أصيبوا في زلزال 24 من يونيو الماضي، في حين تم إنقاذ 6462 آخرين. كما أشارت الجمعية إلى أن أكثر من 17900 شخص أصبحوا مشردين جراء الزلزال. توفي السناتور الأمريكي الجمهوري لينسي جراهام عن عمر ناهز 71 عاما إثر مرض مفاجئ. ويعد جراهام من أكثر المسؤولين الأمريكيين دعما لإسرائيل، إذ اعتبر في وقت سابق أن دعمها مسؤولية دينية وأخلاقية. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل فقدت أحد أعظم أصدقائها. ختام النشرة وإلى العناوين. سلسلة هجمات أمريكية جديدة تستهدف إيران، وطهران تعتبر الضربات الأمريكية إجهاضا للجهود الدبلوماسية. 8 شهداء على الأقل بقصف إسرائيلي على عدة مناطق في غزة، وتحذير أممي من فراغ إنساني في القطاع حال تعطيل دور وكالة الأونروا. الأمم المتحدة تحذر من تفاقم الكارثة الإنسانية في السودان، وتؤكد أن أكثر من 800 ألف طفل يواجهون سوء التغذية. نهاية النشرة، شكرا لطيب المتابعة.

أنا من مواليد مدينة غازي عنتاب عام 74. انتقلنا للعيش في اسطنبول في الرابعة من عمري بسبب إعاقة سمعية. درست الابتدائية والمتوسطة والثانوية في اسطنبول، وبدأت الرسم وأنا في المرحلة الابتدائية. وإبان إقامتنا في اسطنبول، كان خالي يسكن في دارنا طوال فترة دراسته الجامعية. كان يدرس الهندسة. عندما كان يذهب إلى الجامعة، كنت أتسلل إلى غرفته وأقلد رسم المخططات التي يعدها. استخدمت مسطرته التي على شكل حرف T بالإنجليزية. هكذا بدأ اهتمامي بالرسم. فيما بعد بدأت أرسم شخصيات أفلام الرسوم المتحركة، ثم أخذت ألونها.

0: وذات مرة زارنا جارنا الذي كان تاجر ملابس، وعندما رأى شخصية كرتونية رسمتها أعجبته كثيرا وطلبها مني فأعطيته إياها، فما كان منه إلا أن علقها في موقع لافت في متجره وأهداني طقم ملابس. أسعدني ذلك بالنظر إلى نفسية المحبطة آنذاك. ثم أردت أن أنمي مهاراتي في الإعدادية، فانتسبت إلى معهد لتعليم الرسم. شاركت في الدورة وتعلمت الكثير عن الألوان والرسم بالأصباغ الزيتية وجميع تقنيات الرسم وأنواع الأصباغ. انتظمت في المعهد لعامين تقريبا، لاحقا انتقلت إلى قسم رسم المكنات وأنا في الثانوية. بدا لي هذا القسم أكثر جاذبية لكوني بت أكثر إلماما بالرسم. وبعد أن أنهيت دراستي الثانوية التحقت بكلية الهندسة في جامعة الأناضول في إسكيشهير. كانت تلك الكلية حلمي، لذلك فرحت حينما نجحت في امتحان القبول، وأخيرا صرت طالب هندسة ودرست فيها نحو 6 أعوام.
1: كان يجيد الرسم ويتقن صنع المجسمات وما شابه من الناحية المعمارية، وكنا أحيانا نذهب من جامعة الأناضول إلى جامعة عثمان غازي لتلقي الدروس أيضا. وكانت رسوماته تنال إعجاب حتى أهم الأساتذة، بل وكانت تبهر زملائنا أيضا في كلتا الجامعتين على السواء. كان بولاند فاقدا لحاسة السمع، ومع ذلك كان الطلاب يحبون الالتفاف حوله خصوصا أثناء عمله. كانوا يراقبونه وهو يرسم ويتتبعون حركة يده. كان يفوز بإعجاب الجميع سواء برسومه المنظورية أو بلوحاته بقلم الرصاص أو الفحم.
0: كنت أستمتع جدا بالرسم، لكنني لم أكن أتصوره فنا. لماذا؟ لأنني فاقد للسمع، فلم أكن أعرف معنى كلمة فن. كنت أحب الرسم فحسب.

0: تزوجنا أنا وبولانت عام 2001. في ذلك الوقت كان يرسم بالنهج المنظوري. وبعد أن وهبنا الله طفلاً عام 2006، وبينما كان ابننا في نحو الخامسة، بدأ بولانت يعلمه الرسم. حينها أدركت كم كان بولانت رساماً موهوباً.
1: عملت مهندساً في القطاع الخاص 14 عاماً. كان بودي أن أرسم، لكنني لم أكن أجد وقت فراغ. لم أكن أرسم إلا حينما كنت أخصص وقتاً لتعليم ابني، فكان ذلك يرضيني وإن كان بقدر قليل.

إبان الجائحة كنت أذهب أحياناً إلى ورشتي. كنت أشتغل بالسيراميك، وكان زوجي يرافقني إلى هناك.

كنت أصنع السيراميك، ومرة شعر زوجي بالملل فدخل غرفة في الورشة وبدأ يرسم، ثم استمر على هذا المنوال. شاهدت بولاند كثيراً وهو يرسم، أحب أن أراقبه أثناء عمله، يسعدني ذلك، وهو أيضاً أراه يشعر بسعادة

0: غامرة أثناء الرسم. أحياناً كنت أنهي عملي في الورشة باكراً. كنت أقول له هيا بنا نذهب، لكنه كان يلح علي للبقاء كي يستمر.
1: لاحقاً بدأت أرسم البورتريه، أي الوجوه، ولكن لم أنجز شيئاً يذكر غيرها. كنت في الغالب أرسم وجوه الناس. استخدمت الألوان الزيتية والأصباغ الأكريليكية، وكنت أحياناً أرسم بالألوان المائية. فنالت لوحاتي إعجاب زوجتي بالمقام الأول، ألحت علي أن أستمر، وتابعت طويلاً بدعمها لي.
2: فن الرسم في الواقع ليس مجرد رسم ما هو مرئي فحسب، بل إظهار جمالياته، وهذا ما ترونه في لوحات بولانت. إنه لا يبرز العناصر المرئية بقدر ما يجعلكم تشعرون بما يريده أن يتجلى لكم. بولانت مهندس، لكنه يعبر عن نفسه بالفن. إنه يستعمل الألوان بكثرة، لكن من بين تلك الألوان التي يتركها في لوحاته تقبل عليكم اللوحة بمركزها بشكل مباشر، وكأنها تحاوركم، وهذا هو المؤثر فيها.

لقد تعرفت إلى بولانت في معرض زوجته للسيراميك. خلال حديثنا أخبرني أنه يرسم بالألوان المائية ويرسم لوحات البورتريه والوجوه. طلب رأيي ثم أراني بعض من رسومه. انبهرت بها من دون شك، فقد وجدت أمامي وجوهاً مطلة من بين الألوان تحاول التواصل مع من يقع عليها ناظره، وكأنها وجوه تحاول التسلل لتخرج من مكانها.

0: طلب مني كثير من الناس أن أقيم معرضاً، وبعد نحو 4 سنوات وافقت على ذلك، خصوصاً بعد إلحاح مطول من زوجتي، وقد سبق أن أقامت معارضها الخاصة مرات عديدة، فلديها خبرة وباع طويلان في المعارض، وهكذا عرفنا السيدة أوزلين. وبما أن عدد اللوحات التي أنجزتها كان كافياً، افتتحت أول معرض شخصي لي. ساعدتنا السيدة أوزلين كثيراً في المعرض، كانت تجربة رائعة.
1: حظي معرض بولانت باهتمام كبير، وحضره عدد كبير من أصدقائه القادمين من اسطنبول وأنقرة، وحضره مسؤولون أيضاً. لربما جذبهم فضولهم الشديد لرؤية لوحاته، كان اهتمامهم غير عادي، فكل من رآها غادر المعرض مبهوراً بها، لأنه كان مهندساً لم يتوقع منه أن يرسم لوحات فنية بهذا القدر العالي من الحس الجمالي. بدأ من أصدقائه وكل من حضروا عبروا عن دهشتهم، قالوا إنها لوحات رائعة، لم نتوقع أن تكون بهذا الجمال. أحياناً تكون القطعة الفنية ممتازة تقنياً، لكنها لا ترقى إلى تفاعل من يراها. أما لوحات بولانت فلم تكن على هذا الغرار، بل حققت التفاعل والتواصل وتركت أثراً في أنفس الناظرين إليها. أظن النجاح في هذا قيم للفنان، إنه يدعونا من خلال لوحاته إلى رحلة في عالمه الداخلي، فيفعل ذلك بفضل رسمه لوحات متنوعة مستعيناً بالألوان الزيتية أو الأكريليكية، ثم بتنميقه لها بألوان متباينة. نرى في لوحاته وجوهاً تحثنا على

0: تفاعلي معها من بين الألوان، لكنكم حين تتجولون في كامل المعرض تشاهدون بين تلك الألوان المتباينة أعينا محدقة تنظر إليكم بنظرات تحمل معان كثيرة. فن الرسم ليس مجرد رسم ما هو مرئي، بل إبراز نواحي جماله، وهذا ما نجد أن بولاند قد نجح بفعله. ترى هل يريد بولاند بالإكثار من الألوان أن يقول لنا يمكننا أن نتحول من أنا إلى نحن؟ أي كما اختلاف الناس في لغاتهم وأديانهم وثقافاتهم يشكلون خليطاً جميلاً؟ أو ربما يريد أن يحث من يشاهد لوحاته على التفكير في إمكانية تحقيق الوحدة بين أطياف المجتمع رغم التباين بينها؟ المعرض بهذا المعنى قوي جداً.
1: أثناء المعرض نظرت كثيراً إلى تعابير وجه بولاند، كنت تواقة لمعرفة ردود فعل من حوله. بافتتاحه ذلك المعرض حرك بولاند مشاعر الحضور كثيراً، فسررت كثيراً وافتخرت به. شعرت بالبهجة أكثر عندما رأيت الفرحة والرضا يعلوان وجه بولاند. تلقيت كثيراً من التهاني، وقيل لنا الكثير من عبارات الإطراء التي تدفع المرأة إلى الفخر.

0: عندما أجلس كي أرسم تنقطع صلتي بالعالم الخارجي، في الأثناء تتلاشى كل الأفكار السلبية التي تستحوذ على تفكيري وعقلي، أركز على الرسم لا غير. ولأن حاسة النظر مهمة جدا خاصة لذوي الإعاقة السمعية، أركز على ما تراه عيني. أدقق مثلا بتعابير الوجه حينما أرسم بورتري أو وجه إنسان. الرسم يبعث الراحة في نفسي ويمنحني السعادة. هذا هو المهم بالنسبة إلي. الألوان الزيتية والمائية وغيرها كلها مختلفة. بعض اللوحات لا تناسبها الألوان الزيتية، وبعضها لا تناسبها المائية. المائية مثلا مناسبة من أجل اللوحات المعمارية، لكن الألوان الأخرى غير مناسبة للعمارة ورسوم الأبنية. لا أحب التقيد باستعمال لون واحد، أحب التنويع. لست أدري إن كان هناك رابط، لكنني كذلك عندما أرسم الوجوه أستخدم ألوانا كثيرة. فإماءة وتعابير الوجه مهمة جدا لي باعتباري فاقدا لحاسة السمع. كل لون أستخدمه عند رسم الأوجه هو بمنزلة تعبير عن معنى ما لدي. هذا مهم جدا لذوي الإعاقة السمعية. لكل تعبير معنى، ربما كل لون أستخدمه يعبر عن ذلك، ولعل هذا هو سبب جذب لوحاتي للانتباه. أي يمكن الإيحاء بالمشاعر للناظرين للوحة بتعابير الوجه ليبدأ التواصل وإن كان الناظر لا يعرف لغة الإشارة. هذا ما يحدث بالرسم.
1: أحببت أول لوحة رسمها بولانت لوجه. كانت أول لوحة للألوان الزيتية، وهو يحتفظ بها لنفسه ولا يعطيها لأحد. في تلك اللوحة تشاهدون وجهاً يتجرد من بين ألوان متعددة، يبدو كأنه يريد أن يقول لكم شيئاً وكأنه يريد أن ينطق، فيدفعكم لإطالة النظر إليه ربما لساعات. تلك لوحته المفضلة عندي.

هل تعلمون ما معنى الفن بشكل حقيقي؟ الفن برأيي هو التعبير عن المشاعر والأفكار والإبداع. أقصد أن يعبر الإنسان عما يجول في خاطره من مشاعر، مضيفاً إليها أفكاره وآراءه ويعكسها للخارج، والشخص القادر على فعل هذا هو الفنان.

فولان. منذ عرفته وهو فنان سوريالي، منظوره للحياة مختلف جدا، لوحاته مختلفة وأعماله مغايرة جدا. كنا أيام الدراسة الجامعية ننبهر بأعماله، خصوصا في مادة التصميم. كان يبدع بأشياء لا تخطر في بال. رأيته مرة يصمم بيتا مستلهما من الفطر، ومرة مستلهما من شكل جسم الأخطبوط من أجل رسم شكل معماري. بعد رؤيتي لكل هذا، لا أظن أن لأعماله حدود، فهو يتمتع بإبداع هائل.

لم يكن أصدقائي يعلمون أن بولانت يجيد الرسم، وعندما عرفوا تفاجأوا. كانوا يظنون أنه بدأ الرسم حديثاً، دهشوا عندما علموا أنه رسم هذه اللوحات في 4 أعوام فقط. انبهارهم أسعدني أكثر، افتخرت به. بعد الآن لا يمكننا التوقف، سنتابع، لن نتوانى عن العمل.

أعتبر معرضي الأول بمنزلة خطوة أولى. خضت تجارب جميلة هنا في إسكيشهير، لكنني بعد الآن أرغب أن أقيم معرضاً في إسطنبول بشدة. لدي أهداف في هذا الصدد، ليس في إسطنبول وحدها، بل أطمح بالانفتاح على أوروبا.

أيضا أحلم أن أقيم معرضا في إيطاليا تحديدا. أود أن أعرض أعمالي هناك بشدة، فتحقيق هذا الهدف سيجعلني أفتخر بنفسي أكثر. معرض الأول كان هنا وهذا جميل. برأيي فاقدو حاسة السمع لهم منظور مختلف عن الفن، هذا رأيي. أعتقد أن الإعجاب شيء والفهم شيء آخر. أريد أن أكون ملهما لمن هم بوضع مشابه لي وأن يتشجعوا ويحذوا حذوي. أريدهم أن يكونوا أقوى بكثير، وأنا من أجل هذه الأهداف سأواصل طريقي في الرسم طالما ذلك كان ممكناً.

أنقرة حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

خبايا الفضاء، وثائقي يبحث في أحدث ما توصل إليه البشرية في أسرار الفضاء الواسع، يحاول الإجابة عن تساؤلات مثيرة للحيرة والجدل في قوانين الكون، يسلط الضوء على التوازن البديع لعناصر الحياة على الكوكب الأزرق الفريد الأرض. خبايا الفضاء على شاشة تارت عربي.

موجز الأخبار من تيرت عربي في إسطنبول، أهلا بكم. أعلن الجيش الأمريكي انتهاءه من شن موجة جديدة من الضربات ضد إيران، مشيرا إلى أنها تهدف لتقويض قدرة طهران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. وأضافت القيادة المركزية الأمريكية استخدامها لأول مرة مسيرات انتحارية وزوارق مسيرة انتحارية لأول مرة في الضربات على إيران، مؤكدة أن إيران لا تسيطر على مضيق هرمز في ظل استهداف قدراتها الصاروخية وزوارقها البحرية. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدة الأمير حسن الجوية في الأردن بالصواريخ والطائرات المسيرة، وقال الحرس الثوري إنه استهدف مستودعات للصواريخ ومخازن للوقود في القاعدة، وذلك في ثاني إعلان من نوعه خلال 24 ساعة. وكان الجيش الأردني قد أعلن بالأمس سقوط 3 صواريخ إيرانية داخل أراضي المملكة دون تسجيل إصابات. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صفارات الإنذار ودعت المواطنين والمقيمين إلى التوجه إلى أقرب مكان آمن. وفي المقابل أفادت وسائل إعلام إيرانية بأن النيران أو أعمدة الدخان لا تزال تتصاعد من مقر الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين بعد استهدافها برشقات صاروخية من الحرس الثوري الإيراني. ارتفعت حصيلة الشهداء في قطاع غزة منذ فجر الأحد إلى 8 على الأقل بعد استهداف طائرات للجيش الإسرائيلي ورشة حدادة في شارع الصناعة جنوب غربي مدينة غزة، وأصيب آخرون برصاص قوات الجيش وبقصف جوي في مدينة غزة ومخيمي البريج والمغازي، كما استهدفت ورشة صيانة في حارة الريس بحي الصبرة جنوب مدينة غزة، واستشهدت طفلة متأثرة بإصابتها برصاص قوات الجيش الإسرائيلي المتمركزة شرق مخيم المغازي في المنطقة الوسطى أثناء وجودها داخل مخيم النور والهدى قرب شارع صلاح الدين. دعت منظمة هيومان رايتس ووتش حكومات دول العالم إلى تجاهل بيان مجلس السلام الأمريكي بإنهاء دور وكالة الأونروا في غزة، وقالت المنظمة إن هذا التصريح جزء من حملة ثنائية لتقويض دور الوكالة ولإحداث فراغا إنسانيا خطيرا في القطاع، مذكرة برأي محكمة العدل الدولية الاستشاري والصادر عام 2025 والذي يفرض على إسرائيل تمكين الأونروا من العمل وضمان دخول المساعدة. هذا وحذرت جمعية عير عميم الإسرائيلية الحقوقية من مخطط جديد تمضي بلدية القدس في تنفيذه لإقامة بؤرة استيطانية داخل حي أم ليسون الفلسطيني في القدس الشرقية. وقالت الجمعية إن لجنة التنظيم والبناء في بلدية القدس صدقت على إيداع مخطط يشمل نحو 450 وحدة استيطانية في الحي، وذلك بعد أن ظل المشروع مجمدا لأكثر من عامين بسبب عقبات تتعلق بالبنية التحتية. تظاهر آلاف الإسرائيليين في تل أبيب احتجاجا على سياسات حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وسط انتقادات لأدائها في إدارة الملفات السياسية والأمنية. وتجمع المحتجون في ساحة هبيمة مطالبين بتشكيل لجنة تحقيق رسمية في إخفاقات هجوم 7 أكتوبر. كما شهدت القدس الغربية مظاهرة أخرى دعت إلى إقالة حكومة نتنياهو. يأتي ذلك بعد أيام من إقرار الكنيست مشروع قانون لتشكيل لجنة تحقيق ذات طابع سياسي في الهجوم.

أكد مجلس الأمن والدفاع السوداني انفتاح الحكومة على مبادرات تلبي أمال الشعب وتحافظ على وحدة البلاد وعلى سيادتها. وبحث المجلس خلال اجتماعه برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان تطورات العملية السلمية، وأكد أنه الجهة الوحيدة المسؤولة عن قضايا الحرب والسلم والمفاوضات. كما ناقش ورقة دول الوساطة وأعد ردا توافقيا عليها، ونفى صحة التسريبات المتداولة بشأن مضمون الرد أو مداولات حوله. ختام الموجز، شكرا لطيب المتابعة.

إذن المسرح يضيق والفرص تتلاشى، ولم يبقى في ساحة المونديال إلا من امتحنته الأوقات الإضافية فصمد. هنا كأس العالم، حيث لا تقاس المسافات بين المنتخبات بالأسماء ولا بتاريخها، بل بقدرتها على النجاة عندما تصبح كل دقيقة اختبارا للأعصاب وكل لمسة مشروع انتصار أو بداية انهيار. الأسود الثلاثة عبروا واحدة من أعنف معارك البطولة، وأثبتوا أن الإيمان حتى اللحظة الأخيرة قد يهزم القوة والاندفاع. وعلى الجانب الآخر، واصل راقصو التانجو السير بخطى الواثقين ليؤكدوا أن الكبار يعرفون كيف يكسبون المباريات حين تبلغ البطولة ذروة تعقيدها. الآن لم يعد الحديث عن المرشحين، بل عن من يملك القدرة على كتابة التاريخ. 4 منتخبات فقط ما زالت واقفة على المسرح، وكل مواجهة من هنا فصاعدا ليست مباراة في كأس العالم، بل فصل جديد في ذاكرة كرة القدم. من نيويورك نرحب بكم في تغطية خاصة لأحداث كأس العالم على شاشة تلت عربي.

بلغ المنتخب الإنجليزي نصف نهائي كأس العالم 2026، وذلك بعدما تفوق بهدفين مقابل هدف على منتخب النرويج في اللقاء الذي أقيم على ملعب ميامي. ورغم تقدم النرويج بالهدف الأول في الدقيقة 36 بواسطة نجم نادي بنفيكا أندرياس شيلدروب، فإن إنجلترا نجحت في إدراك التعادل قبل نهاية الشوط الأول عن طريق نجم ريال مدريد جود بيلينغهام. واحتكم المنتخبان إلى الأشواط الإضافية التي عاد فيها بيلينغهام للتألق مجددا بعدما سجل الهدف الثاني لإنجلترا في الدقيقة 93، ليقود منتخب الأسود الثلاثة إلى بلوغ نصف النهائي للمرة الرابعة في تاريخه ويضرب موعدا مع المنتخب الأرجنتيني.

0: بين الفرح والفخر اختلطت مشاعر الجماهير الإنجليزية والنرويجية بعد فوز المنتخب الإنجليزي على نظيره النرويجي وحسمه بطاقة العبور إلى نصف نهائي المونديال. كاميرا تلتا عربي رصدت المشهد عن قرب من محيط ملعب ميامي.
1: لقد كنت في قطر وخسرنا أمام فرنسا، لو تتذكر كين عندما أهدر ركلة الجزاء أرسلها للقمر والجميع سخر منا، لكننا عدنا اليوم مع توخيل ولا يهم من هو منافسنا القادم، سوف نسحق الجميع ونعبر إلى نيويورك.
2: كانت مباراة رائعة، لم نستطع الفوز، هالاند لم يسجل، لكننا فخورون ببلدنا النرويج. لو أخبرتني قبل 3 أشهر أننا سنكون في ربع نهائي المونديال لما صدقت أبدا.
3: أنا فخورة بالنرويج أنهم وصلوا لربع النهائي بعد غياب طويل. لم نفز اليوم لكننا لعبنا جيدا، فخورة وسعيدة لكوني هنا اليوم.
4: المباراة كانت رائعة، من الجميل أن تشاهد بيلينغهام يلعب، إنه لاعب رائع حقا، هالاند لاعب جيد والمنتخب النرويجي أيضا، أظن أننا سنتجاوز الأرجنتين.
5: هذه المرة الوضع مختلف، لأن الطريقة الرائعة التي يلعب بها بيلينغهام وهاري كين من الممكن أن تحقق لنا اللقب. علاوة على ذلك الأرجنتين ليست بمستوى جيد، فإذا صعدنا للنهائي وواجهنا فرنسا فمن الممكن أن تعود البطولة لإنجلترا.
6: كنت متوترا طوال المباراة، كرة القدم كانت جيدة معنا اليوم، النرويج سجلوا هدفا بالخطأ ثم بيلينغهام ظهر وقلب الطاولة عليهم، سنفوز على الأرجنتين.
0: حسم الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا الجدل الذي أثير حول هدف التعادل الذي سجله جود بيلينغهام لمنتخب إنجلترا أمام النرويج، مؤكدا عدم وجود أي دليل يثبت اصطدام الكرة بسلك الكاميرا خلال بناء الهجمة. وقال فيفا في بيان رسمي إن جهاز الاستشعار المدمج داخل الكرة لم يسجل أي إشارة تدل على ملامسة الكرة لسلك الكاميرا، مؤكدا أن البيانات أظهرت عدم حدوث أي تغيير في نبض الكرة أثناء وجودها في الهواء، وبالتالي لا يوجد ما يثبت تغيير مسارها بسبب أي جسم خارجي. وبحسب قوانين اللعبة فإن اصطدام الكرة بجسم خارجي يستوجب إيقاف اللاعب واستئنافه بإسقاط الكرة، وهو ما دفع لاعبي النرويج إلى المطالبة بإلغاء الهدف. أكمل المنتخب الأرجنتيني عقد المتأهلين إلى نصف نهائي المونديال بعدما تجاوز عقبة المنتخب السويسري ب3 أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي أقيم على ملعب كانساس سيتي. ونجح منتخب الأرجنتين في افتتاح التسجيل مبكراً عند الدقيقة 10 برأسية من نجم ليفربول أليكسيس ماكاليستر، إلا أن المنتخب السويسري تمكن من إعادة اللقاء إلى نقطة البداية بفضل هدف سجله دان دوي في 67. ثم شهدت 72 طرد مهاجم سويسرا بريل أمبولو بعد تلقيه البطاقة الصفراء الثانية. ونجح منتخب التانجو في خطف هدف التقدم مجدداً بتسديدة مقوسة من نجم أتلتيكو مدريد خوليان ألفاريز في 12 بعد 100. وقبل أن يلفظ اللقاء أنفاسه الأخيرة وقع البديل لاوتارو مارتينيز على الهدف الثالث لبطل العالم الذي سيواجه منتخب إنجلترا في المربع الذهبي. اجتاحت احتفالات عارمة العاصمة الأرجنتينية بوينس آيرس بعد تأهل منتخب التانجو إلى نصف النهائي إثر فوزه على منتخب سويسرا، وخرج آلاف المشجعين إلى الشوارع احتفالا بانتصار جديد عزز أمالهم بمواصلة المشوار نحو النجمة الرابعة في المونديال الأخير لقائدهم ليونيل ميسي.
7: أنفاس محبوسة وصرخات علت مع كل هجمة وفرصة ضائعة. هكذا عاشت الجماهير الأرجنتينية 120 دقيقة وهي تتابع منتخبها في مواجهة سويسرا بالدور ربع النهائي من بطولة كأس العالم 2026. 3 أهداف كانت كافية لحجز مقعد لمنتخب التانجو وضرب موعد مع إنجلترا في نصف نهائي المونديال.
8: الأرجنتين تمتلك منتخبا قويا ومستعدا للتتويج بالمونديال. المدرب ساكالوني قام بعمل رائع وقائدنا ميسي يقدم كل ما لديه. نحن متحمسون للتتويج مجددا بكأس العالم.
7: وما إن أطلق الحكم صافرة النهاية حتى انفجرت شوارع العاصمة بوينوس آيرس باحتفالات جنونية بدأت من المنطقة المخصصة للمشجعين وانتهت عند ساحة الأوبليسكو الشهيرة، المكان ذاته الذي احتضن احتفالات التتويج بمونديال 2022.
9: مونديال كبير لحد الآن يقدم ليونيل ميسي رغم التقدم في العمر، ولكن يثبت في كل مونديال أن الرقم الصعب وأنه حاضر بقوة وينافس جميع اللاعبين الموجودين وقادر على التسجيل ضد أصعب المنتخبات وفي أصعب الظروف. ميسي طبعاً الجمهور الأرجنتيني يعلق عليه كل الآمال من أجل قيادة الفريق.
7: وفي كل احتفال يبقى اسم ميسي حاضراً أكثر من أي اسم آخر، فالأرجنتينيون يدركون أن هذا المونديال هو الأخير لقائدهم ليعيشوا الانتصار، وكأنه جزء من وداع يحاولون تأجيله على أمل أن ينتهي برفع الكأس مجدداً.
10: بين احتفالات التأهل واقتراب النجمة الرابعة تواصل بوينوس آيرس كتابة ليال استثنائية مع منتخبها. هنا لا يحتفل الأرجنتينيون بالتأهل وحسب، بل لأنه يقربهم خطوة أخرى من اللقب على أمل أن ينهي ميسي رقصته الأخيرة في المونديال كما بدأها بطلا للعالم. دوار كالتوتيرتي عربي، بوينوس آيرس.
0: ولاية نيوجيرسي تتجاوز كرة القدم حدود الملاعب لتصبح جزءا من الحياة اليومية لأبناء الجاليات اللاتينية الذين يعيشون أجواء كأس العالم بكل شغف. تقرير محمد الغول.
11: على بعد دقائق من منهاتن تبدو يونيون سيتي في ولاية نيوجيرسي وكأنها قطعة من أمريكا اللاتينية، أكثر منها مدينة أمريكية. هنا لا تحتاج إلى إتقان الإنجليزية، فالإسبانية هي اللغة التي تسمعها في الشوارع والمحال، والمطاعم تنقل زوارها إلى بونس آيرس وبوغوتا ومكسيكو سيتي أكثر مما توحي بأنهم في نيوجيرسي. الغالبية العظمى من سكان يونيون سيتي تنحدر من أصول لاتينية، ولذلك لم يحملوا معهم إلى الولايات المتحدة ذكرياتهم فقط، بل حملوا ثقافاتهم وعاداتهم وشغفهم بكرة القدم. هنا تبقى قمصان الأرجنتيني والمكسيكي وكولومبيا والإكوادور حاضرة في الشوارع، ويظل الحديث عن كأس العالم حاضراً في كل زاوية. ومع كل مباراة تتحول مقاهي الحي ومطاعمه إلى مدرجات مصغرة يجتمع فيها أبناء الجاليات اللاتينية لمتابعة منتخباتهم، وتتعالى الهتافات مع كل هدف.
8: لقد تأهلنا للدور الثاني وهذا يعد إنجازاً كبيراً لنا أيضاً، كما أنه إنجاز لبلدنا.
12: سنواصل تشجيع منتخبنا رغم النتيجة، لأنه قدم بطولة مشرفة ومثلنا بكل فخر منذ بداية كأس العالم.
11: قد تختلف الأعلام التي يحملها سكان يونيون سيتي، لكنهم يجتمعون على لغة واحدة، لغة كرة القدم، التي جعلت من هذه المدينة واحدة من أكثر الأماكن التي تعكس الروح اللاتينية خلال كأس العالم.
13: وبين منهاتن التي تلمع في الأفق ولاتينو أمريكا التي تنبض في الأزقة، يبقى الحلم هنا بسيطا، أن تقود هذه الشوارع اللاتينية أصحابها إلى ملعب ميت لايف، وأن تكون رحلة الدقائق القليلة إليه رحلة نحو نهائي كأس العالم. محمد الغولتر عربي، نيوجيرسي.
0: ونرحب بشبكة مراسلي تلت عربي المنتشرين في قلب الحدث لننقل لكم الصورة من أرض الميدان لحظة بلحظة، حيث ينضم إلينا من لوس أنجلوس مراسلنا معاذ الهراس، ومن ميامي أرحب بمراسلنا خالد كاتبة. وأبدأ معك خالد، خالد، تابعت القمة الأوروبية البدنية بين إنجلترا والنرويج، ما ردود الفعل وانطباعات الجماهير بعد اللقاء؟
14: نعم أحمد، أهلا بك. يعني بالفعل هنا في مدينة ميامي المنتخب الإنجليزي يحسم بطاقة العبور إلى نصف النهائي، يفوز على المنتخب النرويجي بهدفين مقابل هدف واحد، وينهي مغامرة الفايكينج هنا في بطولة مونديال 2026. المنتخب النرويجي الذي يصل إلى ربع النهائي لأول مرة في تاريخه، هذه المغامرة تنتهي على يد المنتخب الإنجليزي الذي فاز بالمباراة وقطع التذكرة للعبور إلى نصف نهائي البطولة. غاب هالاند عن التسجيل بالأمس، يعني هالاند سجل في كل المباريات التي شارك فيها في هذه البطولة، لكن بالأمس لم يتمكن من التسجيل، غاب هالاند فغاب منتخب النرويج ولم يتمكن من الفوز وغادر البطولة. في الطرف الآخر جود بيلينغهام نجم ريال مدريد الإسباني يواصل التألق، يواصل تسجيل الأهداف في هذه المباراة، يعني بعد هدفيه أمام منتخب المكسيك في ملعب الأزتيكا التاريخي والذي طار بهما بالمنتخب الإنجليزي إلى ربع النهائي، تمكن أيضا بيلينغهام عاد وسجل هدفين آخرين قاد بهما وطار

0: بهما بالمنتخب الإنجليزي إلى نصف النهائي لملاقات المنتخب الأرجنتيني. جود بيلينغهام يحصل على إشادات بالجملة بعد أدائه الكبير في هذه النسخة من البطولة، سجل 6 أهداف حتى الآن. يشارك هاري كين صدارة هدافي المنتخب الإنجليزي، ويواصل كلاهما مطاردة ليونيل ميسي وكيليان مبابي على صدارة هدافي النسخة من المونديال الذي يملك كليهما 8 أهداف حتى الآن. الإشادات بدأت لجود بيلينغهام من زميله في المنتخب المهاجم هاري كين، الذي قال إن بيلينغهام من جديد يعود ويسجل 2 في مباراة صعبة، في مباراة مهمة، ويحمل بهما المنتخب الإنجليزي ويواصل التألق ويتأهل إلى الدور القادم. أيضا مدرب المنتخب الإنجليزي توخيل، الذي لا تربطه علاقة جيدة ببيلينغهام، نعلم أن هناك يعني مشاحنة بين اللاعبين، حتى أن هناك حديث عن إمكانية عدم مشاركة بيلينغهام في مباريات معينة بسبب مشاحنات مع توخيل وبسبب تصريحات من اللاعب. لكن مع ذلك وجد نفسه توخيل بالأمس مجبرا على الإشادة ببيلينغهام وعلى دوره، وقال توخيل إن المنتخب الإنجليزي لم يكن راضيا عن أداء المنتخب ككل، لكن بيلينغهام قدم أداء مميز وسجل 2 وأهل المنتخب إلى الدور القادم. أيضا هناك إشادة من إيرلينغ هالاند منافس بيلينغهام في المباراة، والذي قال إن بيلينغهام لاعب من جودة عالية جدا يتمكن من الحسم. أشاد بزميله السابق في دورتموند إيرلينغ هالاند، وقال إنه أيضا الآن يتمنى أن يحقق المنتخب الإنجليزي اللقب. المنتخب النرويجي يغادر البطولة أيضا كما سمعنا قبل قليل في المقابلات التي أجريتها مع الجماهير، يعني كانت الجماهير النرويجية رغم الخسارة فخورة بالمنتخب، فخورة بأن هذا المنتخب تمكن من الوصول إلى ربع النهائي لأول مرة في تاريخه. كانت بطبيعة الحال حزينة، لكن هي راضية عن نتيجة منتخبها في هذه البطولة، وتنتظر ما سيقدمه في الاستحقاقات القادمة. هناك رقم تاريخي في مونديال في هذه النسخة من المونديال، أنه لأول مرة المنتخبات الأربعة المصنفة الأولى عالميا، أتحدث عن فرنسا، الأرجنتين، إسبانيا وإنجلترا، هذه المنتخبات هي المنتخبات الأربعة الأولى على التصنيف العالمي، جميعها موجودة في نصف النهائي في المربع الذهبي، وهذه سابقة تاريخية لم تحدث أبدا. أيضا هناك رقم يعاد من مونديال 1990، لأول مرة المنتخبات الأربعة التي تشارك في نصف النهائي في المربع الذهبي جميعها أبطال متوجة سابقا، هذا الأمر حدث سابقا في مونديال 1990، ويعود الآن من جديد ويتواجد في المربع الذهبي 4 منتخبات بطلة متوجة سابقا. يعني نحن لن نحصل في هذه البطولة على بطل جديد، جميع المنتخبات التي تبقيت في البطولة هي متوجة سابقا. أريد أن أتحدث أيضا عن ريال مدريد، هذا النادي الذي حطم بالأمس رقما تاريخيا، أصبح لاعبو ريال مدريد سجلوا حتى الآن 19 هدفا في البطولة، وهو رقم تاريخي يكسر لأول مرة للرقم السابق الذي صمد 72 عاما، والذي كان برصيد 18 هدفا. يعني نادي وحيد يسجل في بطولة واحدة 19 هدفا، الرقم السابق 18 هدفا كان يتشارك في نادي هومفيد المجري وبايرن ميونخ الألماني في مونديال 2014، باريس سان جيرمان في مونديال الدوحة 2022، لكن اليوم لاعبو ريال مدريد يسجلون 19 هدفا برقم قياسي. هذا الرقم بطبيعة الحال مرشح للزيادة، لأن لاعبو ريال مدريد يتواجدون في المربع الذهبي، ومن الممكن تسجيل عدد أكبر من الأهداف. أتحدث عن كيليان مبابي، إبراهيم كوناتي، وتشواميني من الطرف الفرنسي، كوكوريا من المنتخب الإسباني، وأيضا جود بيلينغهام المتألق في المنتخب الإنجليزي.
1: نعم خالد، لم

صباح الخير أحمد. نعم، يبدو أن الحديث عن مباراة المنتخب الأرجنتيني والمنتخب السويسري لن تدور على تأهل المنتخب الأرجنتيني مرة أخرى إلى المربع الذهبي، ولن تدور كذلك عن تحطيم ليونيل ميسي رقما قياسيا آخر ليصبح صاحب أكبر عدد من التمريرات الحاسمة في تاريخ كأس العالم، ولن يكون الحديث كذلك عن هدف خوليان ألفاريز الرائع في مرمى المنتخب السويسري، لكن الحديث والضوء كله سلط على المنتخب السويسري وما قيل عنه إنه ظلم في حق المنتخب السويسري بعد طرد اللاعب إمبولو في سابقة تاريخية تحصل في المونديال لأول مرة. يبدو كذلك أنه كلما زاد التدخل الآلي في كأس العالم كلما زاد الجدل وزاد اللغط، وهو عكس الأهداف التي كانت تنشد في بمنح الصلاحيات أكبر للفار، وهو تقليل اللغط التحكيمي وتقليل الأغلاط التحكيمية، لأن الموضوع يصبح في الأخير بناء على تقديرات التحكيم، بناء على تقديرات غرفة الفار، وكذلك بناء على آراء المدربين واللاعبين التي تمشي على هواهم حسب نتيجة مباراتهم. إن كانوا منتصرين فهم سيشيدون بالتحكيم، وإن كانوا غير ذلك فهم سينتقدون التحكيم، وهذا هو دأب كرة القدم الحالية. ما حصل يوم أمس كسابقة تاريخية أنه جرى طرد لاعب منتخب سويسرا إمبولو بعد تدخل أو بعد لقطة مع لاعب المنتخب الأرجنتيني باريدس، أدت من الحكم بينيري حكم جواو بينيري حكم البرتغالي الذي منح بطاقة صفراء لباريدس جراء هذا التدخل، ولكن حكم الفار طلب التدخل الشاشة وطلب التدخل التقني، ثم عدد بعد ذلك الحكم البرتغالي ليمنح البطاقة الصفراء الثانية لإمبولو بداعي التمثيل وسقوط تمثيلي كما قدر الحكم، فبالتالي منحت له البطاقة الصفراء الثانية ثم بعد ذلك الطرد. الحديث لم يكن بالشكل الكبير عن تمثيل إمبولو من عدمه بقدر ما كان الحديث عن مدى تدخل الفار في هذه اللقطة، وهو ما حصل بتعديل جديد في قوانين الفيفا التي طبقت ابتداء من كأس العالم الحالية، ما يسمى بتحديد الهوية الخاطئة. فما حصل أن الحكم طلب العودة إلى الفار لأنه اشتبه أن باريدس لم يرتكب خطأ على إمبولو، فبالتالي فإن الإنذار لا يستحقه، ولكن يمكنه أيضا الحكم حسب القوانين الجديدة أن يعود لرؤية الفار إذا كان هناك شبه بخطأ أو بطاقة صفراء على اللاعب الخصم، وهو ما حصل مع إمبولو حينما قدر الحكم على أن إمبولو مثل في هذه اللقطة، فبالتالي ألغى البطاقة الصفراء عن باريدس ومنح البطاقة الصفراء الثانية للمهاجم السويسري، وبالتالي جرى طرده، ما أدى إلى لاعب المنتخب السويسري 20 دقيقة من الوقت الأصلي وكذلك الأشواط الإضافية كلها بنقص عددي استغله المنتخب الأرجنتيني واستطاع أن يسجل هدف التقدم، ثم بعد ذلك الهدف الثالث الذي سجله المنتخب الأرجنتيني. هذه اللقطة لم تكن لتثير الكثير من الجدل لولا أن اللقطة أدت إلى طرد وتغيير في مجريات ومعطيات المباراة، خاصة أن المنتخب السويسري قبل الطرد كان يقدم أداء جيدا في المباراة، لأن هناك أيضا حادثة مماثلة حصلت في هذا المونديال وبالضبط في المباراة الافتتاحية للمنتخب الأمريكي أمام المنتخب الباراغواي، يعني حينما منح الحكم بطاقة صفراء على اللاعب الأمريكي ثم بعد ذلك عاد بسبب شبهة تمثيل من لاعب المنتخب الباراغواياني الميرون، وهو بالضبط ما ثبت خلال لقطة أو خلال الإعادة بالفيديو، ما أدى إلى إلغاء البطاقة الصفراء عن اللاعب الأمريكي ومنح الميرون البطاقة الصفراء. لكن هذه الحادثة وإن كانت سابقة تاريخية في قوانين كرة القدم في كأس العالم، ولكنها مرت مرور الكرام لأنها لقطة لم تثير الكثير من الجدل. بالحديث عن ردات الفعل المتعلقة بهذه اللقطة وما حصل، فإن العين كلها كانت على المدرب مورات ياكين، مدرب المنتخب السويسري الذي تحدث بعد المباراة في المؤتمر الصحفي وقال بالحرف الواحد إنه لم يكن يعرف أن هناك قانونا مثل هذا موجودا في هذه البطولة، وهو ما يثير أيضا حالات استفهام أخرى أو علامات استفهام أخرى حول مدى القدرة التواصل ما بين لاعبي أو ما بين اللجنة التحكيمية للفيفا وما بين المنتخبات والمدربين واللاعبين وقدرتهم على

0: الألعاب كل هذه المشاكل أو كل هذه التفاصيل التحكيمية والجديد التحكيمي الذي طرأ في هذه البطولة. كذلك حينما نتحدث عن الفار وهذا التدخل الكبير فإنه أثار أيضا موجة من الانتقادات حول مدى جدوى دخول الفار بهذا الشكل الكبير في قوانين التحكيم، وكذلك الأمر الذي ربما قد يجعل اللعبة أو مسار أو إيقاع المباراة يصبح أبطأ، وهو الأمر الذي لا يفضله جمهور كرة القدم في الوقت الحالي. إذن هذا ما حصل أحمد في هذه الحادثة، إمبولو طرد، خرجت سويسرا وتأهل المنتخب الأرجنتيني من أجل مربع ذهبي سيكون ضمن الأقوى خلال بطولة كأس العالم الأخيرة. أحمد،
1: نعم، شكرا لشبكة مراسلي تلتا عربي المنتشرين في مختلف المدن. خالد كاتبة، كنت معنا من مدينة ميامي، وأيضا معادل هراس من مدينة لوس أنجلوس، شكرا جزيلا. وللحديث أكثر عن هذا الموضوع ينضم إلينا في الاستوديو الصحفي والناقد الرياضي رجائي فتحي. كابتن رجائي، صباح الخير.
2: صباح الخير عليك كابتن أحمد وعلى كل المشاهدين.
1: ومن عمان ينضم إلينا عبر الأقمار الصناعية المحلل والناقد الرياضي معتصم يونس. مساء الخير كابتن معتصم بتوقيت عمان. أبدأ مع الكابتن رجائي، المنتخب الإنجليزي نجح في قلب تخلفه إلى فوز على المنتخب النرويجي بعدما احتاج لمجهود مضاعف من أجل تحقيق هذا الانتصار. لماذا فاز المنتخب الإنجليزي وكيف خسر المنتخب النرويجي؟
2: الحقيقة منتخب إنجلترا كان محظوظا بالأمس بحالة التوهج الكبيرة جدا لنجمه جود بلينجهام. بلينجهام بالأمس قدم كل شيء في كرة القدم، تمريرات، تدخلات، سرعة، تسديدات، أداء راقي، استلام، كل شيء في كرة القدم بلينجهام عمله بالأمس وكأنه يولد من جديد في المسرح العالمي. 6 أهداف ليه في المونديال، ترتيبه الرابع بين هدافي كأس العالم بعد كليان مبابي وميسي وأيضا إيرلينغ هالاند. قدم مباراة رائعة في كل شيء في كرة القدم، ساعده على ذلك حالة الرقابة الشديدة اللي كانت مفروضة على هاري كين، وأيضا الحالة الجيدة اللي كان عليها أنتوني جوردون اللي صنع عليه الهدف الأول في المباراة. الحقيقة منتخب النرويج بدأ المباراة بشكل جيد ونجح أندرياس في تسجيل الهدف الأول ليه، وكان هدف جميل جدا بتسديدة رائعة. صحيح في كلام ان كان في ضربة حرة قبل الهدف، لكن الإعادة اثبتت ان الهدف صحيح 100%، وده ساعد منتخب النرويج ان هو يسيطر على المباراة نوعا ما، وحاول ان يسجل الهدف الثاني، ونجح بيكفورد في تصدي لاكثر من كرة كانت من هالاند وايضا من اندرياس صاحب الهدف الاول. الحقيقة تعرض إيرلينغ هالاند لإصابة في بداية الشوط الثاني وتحامل على نفسه وحاول، وهذا الأمر أثر كثيرا على أداء منتخب النرويج.
1: يعني هل استطاع المنتخب الإنجليزي أن يحد من قدرات هالاند بالرقابة الدفاعية، أم أن تأثير الإصابة هو ما أدى إلى عدم ظهور هالاند بالمستوى المطلوب؟
2: تأثير الإصابة نوعا ما، هالاند ما فيش حد في الدنيا يقدر يراقبه من تومان، لأنه هو عنده قدرات خاصة في الطول، هات مدافع يقدر يعمل الجامب بتاعه ويطلع معاه عشان يقدر يمنع كرة عرضية. طول قامته بتخليه حتى في السبرينت بيدي مسافة أكبر بينه وبين أقرب واحد ليه. لكن بصفة عامة تعامل المدرب المتميز جدا توخيل مع إمكانات لاعبي النرويج وحد من خطورتهم والرقابة اللصيقة اللي فرضت على هالاند، ليس هالاند بس، أيضا بقية لاعبي منتخب النرويج حتى مارتن أوديجارد حاول كثيرا أن يصل ويصنع، ولكن في النهاية بقيت الفوارق الفنية البسيطة، جزئيات صغيرة في المباراة لعب عليها المنتخب الإنجليزي ونجح فيها بامتياز عن طريق بلينجهام والاختراق من العمق. شفنا الروح العالية جدا اللي لعب بها بلينجهام والرغبة الكبيرة في أنه يقول أنا موجود في الملعب ونقدم نفسه للعالم بصورة كبيرة كأحد البراويز الكبرى في بطولة كأس العالم الحالية وأبرز نجم موجود في الوقت الحالي.
1: نعم، من حيث انتهى الكابتن رجائي يتحول إلى معتصم. معتصم، هالان أو بلينغهام أصبح الآن برصيد 6 أهداف، ظهر بشكل كبير في مباريات المنتخب الإنجليزي وأصبح يحمل العبء الهجومي. هل هو بلينغهام الآن أصبح النجم الأبرز في المنتخب الإنجليزي على حساب هاري كين، أم هي منظومة متكاملة؟
3: منظومة متكاملة وكل فرد يكمل عمل الآخر بدون انتقاص من قيمة هاري كين والحارس بيكفورد وتألق ديكلان ريس وأفكار

0: قرار المدير الفني توماس توخيل. تحياتي لك أستاذ أحمد، تحياتي للكابتن رجاء، تحياتي لكل أسرة تلتي عربي، وكما العادة سعداء بهذه التغطية المونديالية الأكثر من رائعة عبر تلتي عربي. فعليا المنتخب الإنجليزي في الأمس كان محظوظ في العبور من المنتخب النرويجي، مع احترامي لكل الآراء وكل ما يتم طرحه، ولكن الكثير من المتغيرات والمعطيات في مواجهة النارية أمام المنتخب النرويجي فعليا كانت مرعبة ومقلقة، وكانوا محظوظين فعليا بهذا العبور. تألق بيلينغهام لربما شيء يضاف إلى قيمة عمل المنظومة الإنجليزية، لأنك فعليا شاهدنا بيلينغهام في الفترات الأخيرة لم يظهر كما كان خاصة برفقة ريال مدريد، ولكن انطلاق هذه البطولة غير الكثير من طريقة إدارة بيلينغهام نفسه لأدواره في أرضية الملعب برفقة المدير الفني توماس توخيل، ما بين المهاجم الثانوي وما بين القادم من الخلف وما بين استغلال تحركات هاري كين وماذا يفعل جوردون وماذا يفعل بوكايو ساكا مدويكي وغيرهم من اللاعبين. دوما تستشعر بأن بيلينغهام لن أقول محظوظ في المكان المناسب في التوقيت المناسب، بل أقول يدرك جيدا كيف يتمركز وكيف يستغل أشباه الفرص، وخاصة موضوع الكرة الثانية في طريقة أداء المنتخب الإنجليزي. فعليا في الأمس كان حاسم وكان مميز، كان فعليا هو ترياق العبور والنجاة للمنتخب الإنجليزي من فخ المنتخب النرويجي الذي فعليا كان يستحق شيء أكثر من الإخصاء. لربما أتذهب المباراة لوقت أطول وحتى لربما من ضربات الترجيح، ولكن بيلينغهام قدم الإضافة وقدم البطاقة على طبق من الذهب للمنتخب الإنجليزي إلى نصف النهائي.
1: نعم، نبقى مع بيلينغهام. منذ تولي توماس توخيل تدريب المنتخب الإنجليزي ظهر جود بيلينغهام بصورة مختلفة. المدرب الألماني منحه حرية أكبر هجوميا ووضعه في قلب المنظومة التكتيكية، فتحول لاعب الوسط إلى أحد أبرز مفاتيح الإنجاز الإنجليزي في كأس العالم.

0: نعم، هذه أرقام وميزات اللاعب جود بلينغهام. يعني معتصم بعد المباراة توماس توخيل انتقد أداء المنتخب الإنجليزي وأكد عدم رضاه عن أداء اللاعبين، وهو على العكس مما صرح به جود بلينغهام، والذي قال أن أرض الملعب تختلف عن، يعني بما معناه تختلف عن تنظير المدربين في الخارج. أرض الملعب هناك مواجهات بدنية قوية وهناك منتخب صعب المراس. هل نتكلم عن أزمة بين بيلينغهام والمدرب أم هي تصريحات فقط ما بعد المباراة؟
1: كنت متأكد أنك ستسأل هذا السؤال. هي لربما تباين في الآراء، ولكن هذا هو سبب نجاح بيلينغهام، وهو أيضا سبب نجاح تجارب توماس توخيل السابقة، بأنهم لا ينظرون إلى الأمور من منظور عاطفي. هذا رأيه صحيح وهذا رأيه صحيح. هو يرى بأن إنجلترا حققت المطلوب في أرضية الملعب أمام خصم صعب بحجم المنتخب النرويجي، وتوماس توخيل يرى بأن المنظومة لم تقدم شيء الكثير الذي كان يتوقعه أو كان قام برسمه قبل انطلاقة اللقاء. كانت هناك بطء في رتم المنتخب الإنجليزي، كانت هناك الكثير من الكرات المقطوعة، كان هناك بعض الأخطاء على صعيد محور الدفاع وخاصة من جون ستونز، وحتى فعالية الهجومية لكل الأسماء التي طرحها توخيل لم تقدم الإضافة باستثناء قدرات بيلينغهام الفردية برأيي الشخصي، لأنه ينسل بين الخطوط كمهاجم.

0: واجب ثانوي او مركز 9.5، هذا شيء جديد في العمل المنظومي على كره القدم، لان الموضه اصبحت قديمه. بالتالي لربما هذا راي صحيح وهذا راي صحيح، ولكن اعتقد بشكل لربما مختصر او بالعاميه، الانجليز سيلمون الليله. نعم. لان الهدف الاساسي تحقق، اقصاء منتخب النرويج والعبور الى نصف النهائي، بالتالي هم يكسرون حاجز الخوف من 3 نسخ سابقة كانوا يتم إقصاؤهم على يد منتخب أوروبي كلما حاولوا أن يعبروا إلى هذه المرحلة.
1: نعم، أتحول إلى اللقاء الثاني، لقاء المنتخب الأرجنتيني مع المنتخب السويسري. كابتن رجائي، سويسرا صمدت حتى الأشواط الإضافية أمام الضغط الأرجنتيني، هل حسمت الأرجنتين اللقاء بفضل الجودة الهجومية للمنتخب أم بسبب نقص اللياقة البدنية بعد لعب المنتخب السويسري دقائق طويلة بدون أحد أبرز اللاعبين وهو أمبولو بعد الطرد؟
2: الحقيقة العاملين في آن واحد. العامل الأولاني إن هو لديه عناصر تستطيع أن تصنع الفارق، والأول مرة في بطولة كأس العالم الحالية المدرب إسكالوني يبقي الفريز حتى نهاية المباراة مع إضافة مارتينيز، واحد من لوتار، واحد من أفضل المهاجمين لديه، والاثنين سجلوا، وكانت وجهة نظر جيدة من المدرب ان هو يزيد بالدفع الهجومي، استغلال عامل طرد أمبولو، واحد من افضل لاعبي منتخب سويسرا على الاطلاق. الحقيقة منتخب الارجنتين بالامس بدأ المباراة بصورة هادئة جدا، لم تنبئ ان هو يستطيع ان يحقق شيء في المباراة. السيطرة والاستحواذ كانت على صالح منتخب سويسرا حتى قبل حالة الطرد التسديد على المرمى. الاحصائيات تؤكد ان الكفة كانت شبه متساوية بين المنتخبين سواء الأرجنتيني أو السويسري، لكن حالة الطرد كانت بمثابة منعطف خطير في اللقاء، أعطت الأفضلية لمنتخب الأرجنتين، أعطت الأريحية لمنتخب الأرجنتين. نعم. جعلت المدرب يستطيع أن ينوع في أوراقه الهجومية. لعب لأول مرة منتخب الأرجنتين بتقريبا 4 أو 5 أوراق هجومية، لما احنا نقول عن ماكاليستر كان موجود في المقدمة، لوتارو مارتينيز، الفاريز، بالإضافة لميسي، بالإضافة لبراديز، أسماء كتيرة كانت موجودة تؤدي الدور الهجوم، وأيضا ظاهري الجنب شفنا تقدم كبير ليهم، وحاول حتى من دت الظهير الأيسر سجدد أكتر من كرة، وكاد أن يسجل أكتر من هدف في المباراة لولا براعة الحارس السويسري. نعم. زي ما ذكرت لحضرتك، حال البطاقة الحمراء والجدل الكبير الذي حصل عليها كانت بمثابة نقطة تحول. نعم. في اللقاء.
1: كابتن رجائي، هل أفلتت المباراة من أيدي الحكم بحالة الطرد؟ إلى أي مدى تأثر لاعبي المنتخب السويسري بطرد أمبولو بموضوع الهوية المتشابهة؟
2: الحقيقة أمبولو كان يستحق الطرد في الإنذار الأول، دخل على لاعب الأرجنتين بتهور كبير، والكرة لم تكن في حوزة لاعب الأرجنتين، بل مرر الكرة، كان بالأقدر على الحكم إعطاه البطاقة الحمراء في الإنذار الأول الذي حصل عليه، ولكن لأن الكرة كانت في وسط الملعب تكرر الأمر مرة ثانية، وحاول أن يوهم الحكم أنه يتعرض للعرقلة أو يتعرض للدفع أو يتعرض للجزم من جانب لاعب الأرجنتين، ولكن في النهاية بعد العودة إلى تقنية الفار، هذا هو القانون.
1: نعم.
2: القانون عندما يحدث استيميوليشن في الملعب، عملية تمثيل.
1: نعم.
2: بطاقة صفراء، الحكم طبق القانون، لم يطبق شيء أكثر من القانون. قد يقول البعض أن الكرة في وسط الملعب وغير مؤثرة، لكن هذا الإجراء هو إجراء قانوني بالدرجة الأولى، مع وجود الفار، مع وجود التعديلات الجديدة على القانون، لا توجد حاجة اسمها روح القانون. روح القانون كانت موجودة أن الحكم أحياناً يعطي إنذار غير مستحق، أحياناً يعطي ضربة تماس غير صحيحة.
1: نعم.
2: كورنر غير صحيح. دلوقتي كل شيء أصبح للفار سلطة، والحكم استخدم سلطة الفار اللي كانت موجودة واعطى كل ذي حق حقه، والبطاقة الحمراء صحيحة والإنذار الثاني صحيح.
1: واضح أنك أرجنتيني. طيب نستمع لما قاله نجم المنتخب الأرجنتيني خوليان ألفاريز بعد انتهاء المباراة.
3: على المستوى الشخصي أنا سعيد للغاية بتسجيل هدفا في مباراة سويسرا. أشعر بفخر كبير لوجودنا بين الأربعة الكبار، ونعلم أن لدى إنجلترا لاعبين رائعين، إنه فريق عظيم ويقدم أداء ممتازة. سنعمل على استعادة طاقتنا والاستعداد للمباراة القادمة، وأريد أن أشكر الشباب على دعمهم، فنحن ندرك مدى حماسهم، فهم يشجعوننا ويدعموننا دائما، وهذا يملأنا بالفخر والسعادة.
1: نعم، أعود لمعتصم يونس في عمان. معتصم، لينيل سكالوني حافظ على الهيكل الأساسي للمنتخب الأرجنتيني في التشكيل معظم مباريات

0: البطولة، هل برأيك هذا الخيار الأفضل هو البقاء على نفس الأسماء في التشكيل، أم أنه سيعاني الآن من قلة التدوير وعدم وجود دكة البدلاء الجاهزة لخوض المباريات؟
1: لا بالعكس، أنا أعتقد بأن سكالوني يرى الأمور بالمنظور الصحيح، لأنك الآن تلعب بثلاثي الوسط الأكثر خبرة وأكثر تنظيم وأكثر دراية بحجم ماكاليستر وإنزو فرنانديز، وأيضا بالنسبة لبراديس وبالعافية إنجاز التعبير عبرت أمام الرأس الأخضر وعبرت أمام مصر وعبرت أمام سويسرا، وأنا فعليا في الأمس تخيل الحفاظ على الهيكل للمنتخب الأرجنتيني كان الند للند مع المنتخب السويسري، وفي عديد الأوقات لولا تألق الحارس مارتينيز لفعليا كانت الأمور جدا معقدة على المنتخب الأرجنتيني، لولا حالة الطرد لما كان المنتخب الأرجنتيني قادر فعليا على أن يكسر شوكة المنتخب السويسري. بالتالي أعتقد بأنك في بعض الأحيان يمكن لك أن تقوم بتدوير التشكيلة، ولكن في الأدوار الإقصائية الأمور صعبة، والأهم وهو شيء لاحظت بأن سكالوني لا يتأثر برأيي الشخصي، لديه عدة أسماء مخضرمة من النجوم السابقين بابلو إيمار وولتر سامويل وأيضا سافيولا يقومون أيضا بالمشورة عليه، بالتالي فعليا موضوع تدوير الأسماء الآن ليس وقته، الآن لربما تتأثر بدنيا لأنك تستخدم أسلوب الضغط العالي مبكرا على حامل الكرة في الفريق الخصم، ولكن أعتقد لربما بمرور دقائق المباريات والأدوار الإقصائية تصبح الأمور أكثر وضوحا. المنتخب الأرجنتيني الأساسي هو فعليا القادر على الوصول بعيدا، لا يمكن لك الإجراء الكثير من الخيارات التبديلية مما يضعف هيكلية الفريق الأرجنتيني وحتى يحد من خياراته. تقريبا التبديلات أصبحت واضحة على الأطراف وحتى على الأجنحة فقط، ما دون ذلك الأمور ثابتة في المنتخب الأرجنتيني.
0: نعم معتصم، الأرجنتين لم تدخل في سباق بدني مفتوح، يعني هل فرضت إيقاع يتناسب مع سرعات اللاعبين؟ هل برأيك أصبح المنتخب الأرجنتيني أكثر قدرة على إدارة نسق المباريات بما يتناسب مع اللاعبين وقدرات اللاعبين البدنية بالشكل الأبرز؟
1: فعليا سؤال مهم جدا أستاذ أحمد، موضوع طريقة توفير المصروفات البدنية إنجاز التعبير، أنت الآن تلعب في المستوى العالي لقاء تلو الآخر دور 32 ودور 16، والآن أنت في دور النصف النهائي، بالتالي أنت فعليا تحاول أن تحافظ على شكل المنظومة وتحاول أن تحافظ على اللياقة البدنية للمجموعة وأن يكون لديهم الوقت الكافي لموضوع الاستشفاء العضلي والبدني وإلى غير ذلك، ولكن أنت فعليا لا تمتلك تلك الرفاهية للقيام ب تغييرات جذرية في تركيبة المنتخب الأرجنتيني، لأنك تثق بالأسماء التي تبدأ بها وبقدرتها على تقديم الإضافة، لأنك تقريبا الأدوار موزعة في المنتخب الأرجنتيني أستاذ أحمد، والأهم أنت تلعب بدون لاعب يدافع في الأدوار الدفاعية، ليونيل ميسي لا يدافع، هذا شيء مفروغ من أمر، أنت تدافع فقط بتسعة لاعبين بالإضافة إلى الحارس المرمى، بالتالي هذا يلقي ضغط على اللاعبين ليقدم أكثر من 100% في أرضية الملعب. هناك أسماء متاحة على الدكة، ولكن أعتقد بأن الأسماء التي تبدأ هي التي تمتلك الجودة 100%.
0: نعم، أتحول إلى الكابتن رجائي، الأرجنتين سوف تواجه إنجلترا، مباراة لا تحمل فقط طابع رياضي بل هناك اعتبارات تاريخية عديدة، نذكر حرب الفوكلاند وأيضا السابقة التاريخية في مارادونا وكأس العالم 86 وهدف الذي وصفه بأنه يد الله التي تدخلت في إحراز الهدف. هذه الأمور سواء السياسية النفسية للاعبين كيف يتم التعامل معها وسريعا؟
2: المباراة هتكون مباراة ممتعة، يعني ما تتوقعش أنها تكون مباراة دفاعية أو مباراة فيها رتم بطيء، هتكون مباراة ممتعة من المنتخبين لوجود أوراق هجومية كثيرة، وبحث المنتخبين عن إنهاء المباراة بصورة مبكرة قبل ما يوصلوا لأشواط إضافية وركلات ترجيح زي في الدور ثمن ربع النهائي، لأن خلاص كل شيء أصبح الإرهاق ينال من جميع المنتخبات اللي موجودة في البطولة بلا استثناء. الأول كان في فترات راحة طويلة، دلوقتي فترات الراحة قصيرة جدا،
0: وكما تقول دائما معركة تكسير عظام. كابتن رجائي فتحي الناقد والمحلل الرياضي، شكرا جزيلا على كل هذه الإضافات، وأيضا الشكر موصول للكابتن معتصم يونس المحلل والناقد الرياضي. وأنتم أعزائي إلى هنا نصل إلى ختام هذه التغطية الخاصة والمستمرة لمونديال كأس العالم 2026 من استوديوهات تيرتا عربي في مدينة نيويورك، تحية وإلى اللقاء.

أفضل.

0: في مخيم النصيرات وسط قطاع غزة، قصة عذاب وموت بطيء تعيشها عائلة بأكملها، وهي تعد الساعات بل الدقائق بانتظار لحظة إبلاغها بأن إسرائيل سمحت لطفليها معاذ ومالك بالسفر لإجراء عملية زراعة نخاع عظمي لإنقاذهما بعد أن تدهورت حالتهما الصحية خلال حرب الإبادة.
1: الحين لما بدت الحرب راحت علينا التحويلة، بطل في لنا علاج، بطلنا نروح على المستشفيات لأنه فيش علاج، يعني نروح هناك بس يفحصوا لنا إشي مؤقت، يعني مش هيعملوا لنا إشي، يعني فيش علاجات ولا أكل ولا دواء ولا حاجة في المجاعة كمان يعني. وأجت الحرب زادت علينا
2: المجاعة كتير، كانت صعبة علينا. من أهمها اللي هو اللي أنا كان عشته أنا كمعاهد، إنه كأنه مريض سكري، بقينا كان عندنا فقر شديد جدا من ناحية السكر، من ناحية يعني فيش حتى مش موجود لا في الأسواق ولا، يعني حتى بتذكر كل يوم بقى يصير معي هبوط، بالثلاث أربع مرات يصير معي هبوط، هذا بيأثر كتير جدا، بيعمل مضاعفات في جسمي.
3: الحمد لله اليوم طلعت
0: من
3: المستشفى بالسلامة.
0: أمل الطفلين وأحلامهما كبيرة، ولكن واقعهما ألم ومعاناة.
2: طبعا أنا قبل الحرب بقيت اهتماماتي إنه كان عندي شغف كبير إنه لما أكبر وأتعلم وأصير عندي أبدأ أتعلم على البرمجة، أبدأ أتعلم على الألعاب، وأبدأ أتعلم على التكنولوجيا باختصار. وقبل الحرب عملنا أنا وأخوي قناة على اليوتيوب وبدأنا ننزل فيها يومياتنا، فبدأت أبدأ أتعلم شوي على المونتاج وأبدأ أمنتج شوي في هذه القناة.
1: بس يعني متذكر إنه قبل في الحرب نزلنا فيديو وعلى معاناتنا، يعني كيف رحنا نزحنا الخيم والخيم بس.

شقيقان قد يفقدان حياتهما في أي لحظة جراء مضاعفات شديدة تؤثر على وضعهما الصحي وتحول دون ممارستهما حياتهما اليومية طبيعية.

ايش هذول ذنبهم؟ هذول الاطفال يتم يعني تقييد علاجهم زي هيك؟ وطبعا كل اطباء قطاع غزه بيفهموا بانه هذول الاطفال بنجيهم على المستشفيات كل يومين ثلاثه، ما حد بيقدر يعمل لهم شيء. اخر مره قبل 10 ايام كان بايت في المستشفى، قال لي الدكتور محمد بركه بالحرف الواحد، قال لي لو سمحت احنا في قطاع غزه غير قادرين على التعامل مع هؤلاء الاطفال، هذول عندهم مشكله في المصنع تبع الدم في النخاع، هذول بيحتاجوا لمستشفى عندها امكانيات كبيره عشان يقدروا يتعاملوا معاهم.

0: مستشفيات غزة لم تعد قادرة على تقديم الخدمة الطبية لآلاف المرضى والجرحى. العديد من المرضى توفوا نتيجة عدم تلقيهم العلاج في الوقت المناسب.
1: طفلين معاذ ومالك هما بحاجة لإجراء عملية حساسة. هذه العملية لا يمكن إجراءها في قطاع غزة في ظل الظروف التي نعيشها وفي ظل تدمير الممنهج للمنظومة الصحية. هناك أكثر من 21 ألف مريض قد أتموا إجراء التحويل للعلاج بالخارج وبانتظار فرصة للإجلاء الطبي. هؤلاء المرضى من بينهم كبار السن، من بينهم أطفال، أكثر من 4100 طفل آخرين بحاجة للعلاج الطبي، بحاجة لفرصة للإجلاء والاستشفاء خارج قطاع غزة.
0: ومع استمرار تعطيل جهود الإغاثة وفرض حصار خانق يحول دون تلبية أبسط حاجات المرضى، يهدد الموت حياة آلاف الغزيين الذين يحتاجون إلى إجلاء طبي عاجل من القطاع.
1: معبر رفح منذ إغلاقه من 7 مايو من عام 2024 لأكثر من 18 شهراً أدى إلى تباطؤ شديد جداً في عملية إجلاء المرضى. يعني كل من تم إجلاؤهم خلال أكثر من 20 شهراً وحتى الآن فقط 3000 مريض، بمعنى مريض أو مريضين يتم إجلاؤهم يومياً.

0: مع التطورات المتسارعة في المشهد الإقليمي واندلاع الحرب الإسرائيلية الأمريكية على إيران، ضيق الاحتلال الخناق على غزة. أعداد شاحنات المساعدات تناقصت بنسبة 80% بفعل الإغلاقات المتكررة للمعابر وفرض قيود ميدانية على عملها، وتوقفت عمليات الإجلاء الطبي للجرحى والمرضى. ممارسات تعكس بوضوح استغلال الحكومة الإسرائيلية التصعيد الإقليمي للتنصل من التزاماتها في المرحلة الثانية من اتفاق غزة.
1: إسرائيل تدخل سلع استهلاكية. القضية تكمن ليس في عدد الشاحنات الواردة إلى قطاع غزة، من المفترض أن يكون هناك عدد ونوع الأصناف الواردة إلى قطاع غزة. نحن لا نحتاج 600 شاحنة من المساعدات، تمام؟ نحن لا نحتاج 600 شاحنة من السكر والرز والسيرج والول. نحن نحتاج إلى كل ما هو مطلوب لعملية إعادة الإعمار. كل هذا نحن بحاجة إليه لتعود حياة المواطن إلى حياة طبيعية في قطاع غزة.
0: قد يكون مشهد الحرب على غزة اختلف ظاهريا، لكن جوهر المأساة لم يتغير في شيء، فما زال سكان القطاع يعيشون معاناة تتفاقم تبعاتها كل يوم، وما بين إبادة ممنهجة وحرب صامتة تبقى ممارسة الاحتلال العنصرية واقعا يعيشه الفلسطينيون في كل زمان ومكان. ربا العجرمي، تراتي عربي، قطاع غزة.
2: Come before you not only as the United States Secretary of State but also as a Jew.
3: نحن نلخمين بخيوط الدم ونحن نوهجين بيتين.
4: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacaksın.

أهلا بكم مشاهدين إلى العالم اليوم وتتابعون في حلقة الليلة. بعد إعلان ترامب انتهاء الهدنة، الجيش الأمريكي يشن هجمات على إيران، والحرس الثوري يستهدف مواقع في دول الخليج. وقطر تودع الأمير السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، وأردوغان يؤكد أنه ساهم في تعزيز العلاقات التركية القطرية. والبرلمان السوري يعقد أولى جلساته، والشرع يدعو النواب إلى العمل لبناء سوريا الجديدة وتكريس القانون.

0: في ملفنا الأول نناقش تبادل الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم استكمال جولة جديدة من الضربات العسكرية، قالت إنها استهدفت مواقع عسكرية داخل إيران، في حين أعلن الحرس الثوري الإيراني تنفيذ هجمات على قواعد ومنشآت عسكرية أمريكية في الخليج، في تصعيد أعقب قرار طهران إغلاق مضيق هرمز.
1: أهلا بكم. تبادلت القوات الأمريكية والإيرانية هجمات مكثفة بالصواريخ والطائرات المسيرة بعدما أعلن طهران مجدداً إغلاق مضيق هرمز الحيوي، فيما استهدفت هجمات إيرانية منشآت تقول طهران إنها أمريكية في دول عدة بمنطقة الخليج، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف نحو 140 هدفاً عسكرياً في إيران بذخائر دقيقة أطلقتها طائرات مقاتلة برية وبحرية وطائرات مسيرة إضافة إلى سفن حربية. التلفزيون الإيراني من جهته أفاد بسقوط مقذوفات على قواعد عسكرية في بوشهر بالإضافة إلى منطقة عسلوية في المحافظة ذاتها، إضافة إلى سقوط مقذوفات أخرى على قاعدة عسكرية في جوغادك ومواقع عسكرية في قضاء دير في بوشهر أيضاً. كما أعلنت سلطات محافظة لورستان تعرض مدينة وسيان مرتين لهجمات دون تسجيل خسائر بشرية، في الوقت الذي تعرضت فيه مدينة خنداب أيضا لهجمات مماثلة. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني تدمير مركز القيادة والسيطرة وحظائر للطائرات المسيرة في قاعدة الأمير حسن الجوية الأمريكية في الأردن، بالإضافة إلى استهداف قاعدة العديد الجوية في قطر. أيضا استهدف الجيش الإيراني بطائرات مسيرة مستودع ذخيرة وموقع رادار تابع للجيش الأمريكي في الكويت. وفي موجة أخرى من هجمات الطائرات المسيرة، استهدف الجيش الإيراني أيضا منظومة الاتصالات وموقع الرادار التابع للجيش الأمريكي في البحرين، كما دمرت قواته الجوية مراكز دعم لوجستي ومنصات تزويد حاملات الطائرات الأمريكية بالوقود في ميناء الدقم بسلطنة عمان. هذا التصعيد يأتي في أعقاب عدة هجمات استهدفت سفنا تجارية في المنطقة، لتغلق إيران من جهتها مضيق هرمز بعدما أطلقت طلقة تحذيرية أصابت سفينة كانت تسلك مسارا غير مصرح به وأخرجت سفينة أخرى من الخدمة. ففي ظل التحولات الكبيرة التي طرأت على حركة

0: حركة الملاحة في المضيق بعد الحرب والإجراءات الإيرانية الأمريكية التي ترتبت عليها، ظهرت مسارات جديدة تعكس تنافسا إقليميا ودوليا للسيطرة على هذا الممر المائي الاستراتيجي. فإيران من جهتها حددت مسارا يبدأ من المدخل الشرقي للمضيق ويقع جنوب جزيرة هرمز بالنسبة للسفن الداخلة، وجنوب جزيرة لارك بالنسبة للسفن الخارجة. هذا الممر تقدمه طهران بوصفه الطريق المشروع الخاضع لإشرافها بالكامل. في المقابل حددت القيادة المركزية الأمريكية مسارا جنوبيا أعلنته ممرا آمنا وخاليا من الألغام البحرية. يبدأ هذا الممر من بحر عمان وينحرف باتجاه المياه الإقليمية العمانية، مارا بجنوب الجزر العمانية كتدمر وسلامة، وبعيدا عن مناطق الاحتكاك مع إيران قبل أن يعود إلى مدخل الخليج. الخلاف حول هذه المسارات يتجاوز حدود الملاحة البحرية بحسب خبراء، فإيران ترى في هذا الممر الجنوبي الأمريكي فرصة ومحاولة لسحب السفن من نطاق إشرافها، بينما تدعم واشنطن هذا الممر المحدد بوصفه طريقا أكثر أمنا وحرية في مواجهة التحديات الإيرانية. وما بين ذاك وذاك، لا تزال السفن العابرة تواجه احتمال الاستهداف في منطقة ما زالت مفتوحة على التوتر، مما يجعل اختيار المسار المناسب مسألة حياة أو موت في وقت تتصارع فيه المرجعيات الدولية والإقليمية على تحديد مصير هذا الممر الحيوي الأهم عالمياً.
1: للحديث أكثر حول هذا الملف ينضم إلينا من واشنطن كبير الباحثين في معهد واشنطن للسلام والتنمية الدكتور إدموند غريب. أهلا ومرحبا بك دكتور غريب. دكتور، استهداف إيران لقواعد أمريكية في دول الخليج وفي الأردن أيضا، لكن في الوقت ذاته تجنب إيران استهداف الأسطول الخامس أو القواعد الأمريكية الكبرى بصورة مباشرة، هل يعكس محاولة إيرانية لإدارة التصعيد وليس لتوسيعه؟
2: تحياتي لك وللمشاهدين. بدون شك يبدو أن الطرفين الأمريكي والإيراني هما في وضع صعب جدا. القيادة الأمريكية تواجه تحديات كبيرة داخليا وحتى دوليا إلى حد ما بسبب هذا الصراع مع إيران. إيران أيضا تجد نفسها في وضع صعب، فهي تواجه تحديات اقتصادية وإلى حد ما عسكرية أيضا كبيرة، ولذلك أعتقد بأن الطرفين توصلا إلى تفاهم في مذكرة التفاهم التي تم التوصل إليها، ولكن هذه المذكرة كانت هشة جدا، كان فيها الكثير من الغموض، وبدأنا نرى بأنه لا توجد ثقة بين الجانبين، بين الطرفين الأمريكي والإيراني، ولذلك بدأنا نرى خاصة في الآونة الأخيرة بالنسبة لإيران كان هناك استياء إيراني من تشجيع البحرية الأمريكية لقيام حركة ملاحة بالقرب من الساحل العماني وبالاتفاق مع عمان، وهذه كانت تعتبر مثل هيئة عبور هرمز التي أنشأتها إيران. وجد الإيرانيون أن ذلك يشكل تهديد لهم في إحدى بالنسبة لإحدى أهم الأوراق التي لا تزال لديهم، وهي السيطرة على مضيق هرمز. وفي نفس الوقت أيضا كانت هناك الأحداث التي جرت في لبنان والاتفاق الذي تم بين لبنان وإسرائيل يعني موافقة أمريكية إلى حد ما. هذا أقلق الإيرانيين لأنه قال بأن هذا أظهر بأن الولايات المتحدة تريد إضعافهم، ولذلك أعتقد أننا رأينا هذا التصعيد.
1: دكتور إدموند، إيران أعادت الحديث عن إغلاق مضيق هرمز، لكنها في الوقت نفسه حددت مسارات ملاحية بديلة للسفن. هل هذا يعني أنها تريد استخدام المضيق كورقة ضغط وتفاوض أكثر من كونه قابل للإغلاق الكامل؟
2: أعتقد أن إيران كان هناك تواصل بين عمان وبين إيران، وذلك حول احتمال فتح ممرين، ممر قريب من الساحل العماني.
1: نعم صحيح.
2: وممر على الساحل الإيراني، ولكن يبدو بأنه بدأنا نرى بعض الضغوط الأمريكية على الأطراف المختلفة والتوصل إلى تفاهم مع عمان ربما لبدء عمليات العبور عبر الممر العماني، ونظر الإيرانيون إلى هذا

0: الأمر على أنه محاولة من قبل الولايات المتحدة لإضعاف الورقة الوحيدة أو ل يعني نزع الورقة الكبيرة الوحيدة بينهم بالنسبة لمضيق هرمز، ومن هنا جاءت التحديات من ناحية التي وجهتها إيران إلى الولايات المتحدة وإلى ناقلي السفن وحركة الملاحة، في حيث قالت بأنه يجب عليهم أن يأخذوا موافقة إيرانية قبل ذلك. وعندما بدأت بعض الشاحنات بالعبور دون العودة إلى الإيرانيين، هذا كان من بين الأسباب التي دفعت إيران إلى شن هجوم على بعض الناقلات. وجاء الرد العسكري الأمريكي خلال اليومين الماضيين، ثم رأينا الرد العسكري الإيراني.
1: دكتور غريب، في الثمانينيات في حرب الناقلات في ثمانينيات القرن الماضي شهدنا استهدافا للسفن دون إغلاق مضيق هرمز بالكامل. هل تحاول طهران أن تعيد اليوم ذات السيناريو؟ المضيق مفتوح لكن نحن نستهدف السفن المخالفة أو التي لن تتبع التعليمات والشروط الإيرانية.
0: أعتقد أنهم يريدون بدون شك، هذه الورقة هي ورقة مهمة جدا في يد الإيرانيين، وربما قد تكون حتى أهم من البرنامج النووي
1: هذا فعلا
0: الذي
1: ما
0: نسمع كثيرا عنه في
1: وصفه
0: الولايات
1: أكثر من مسؤول
0: المتحدة.
1: إيراني، وصفوا المضيق بأنه أهم من القنبلة النووية بالنسبة لإيران.
0: صحيح، ولذلك أعتقد أن الإيرانيين لا يريدوا أن يخسروا هذه الورقة، يريدوا الاستفادة من هذه الورقة. كان قد بدأت يعني مفاوضات بينهم وبين العمانيين حول كيفية السماح بالعبور لسفن من جانبين، الجانب الإيراني والجانب العماني، ولكن يبدو بأن التحركات التي أشرت إليها في البداية، إن كانت هذا الموضوع أنه يمكن للناقلات، وبدأنا نرى عبور عدد من الناقلات التي لم تعد إلى إيران لأخذ الموافقة أيضا منها، ورأى الإيرانيون بأن هذه ربما قد تكون ورقة لحرمانها منها، لأن هذه هي إحدى أقوى الأوراق إن لم تكن أقواهم. وفي نفس الوقت أيضا كان هناك كما ذكرت أن هناك محاولات للتوصل إلى اتفاق مع لبنان، مع الحكومة اللبنانية، ولنزع سلاح حزب الله، وبالتالي هذه أيضا تركت تداعيات. وفي نفس الوقت أيضا كانت هناك ضغوط إسرائيلية على القيادة الأمريكية، لأن الرأي العام الأمريكي تتزايد معارضته للحرب. ولذلك أعتقد بأننا نمر بمرحلة حرجة جدا وصعبة جدا. هناك الآن ضغوط من أطراف إقليمية ودولية على الجانبين للعودة إلى طاولة المفاوضات، ولكن فعلا ما هل هناك إمكانية حقيقية للتوصل إلى تفاهم؟ أعتقد أنه من المبكر لأن القول بذلك، لأن الخلافات عميقة بين الجانبين وتتعلق بقضايا مختلفة. وهناك أيضا بدأنا نرى على المستوى الدولي هناك أطراف بدأت تدعم أيضا هذا الطرف أو ذاك.
1: طيب، من الناحية القانونية دكتور، هل تستطيع إيران فرض مسار ملاحي تراه إلزاميا داخل مضيق هرمز، أم أن ذلك يتعارض مع قانون البحار وقانون المرور وحق المرور العابر للناقلات؟
0: المشكلة هي أن المسافة بين الساحلين، بين الأراضي البرية الإيرانية والعمانية، هي محدودة، هي حوالي ربما 22 ميل أو شيء من هذا المعنى، لا أعلم بالضبط يعني المسافة. والقانون الدولي يقول أن لكل دولة لها حق السيطرة على 12 ميل من الملاحة الدولية، ومن هنا الحساسية، لأن هناك شيء من التناقض. هذا مضيق ضيق جدا، وهناك بلدين على ساحة، هناك عمان وهناك الولايات المتحدة. في المادة الخامسة في اتفاقية أو مذكرة التفاهم بين الولايات المتحدة وإيران،
1: لا.
0: كان هناك تفاهم يقول بأنه يمكن لإيران وعمان أن تتفقا على السماح بعبور السفن كل دولة من جانبها. وهذا كانت بدأنا نرى بعض المفاوضات، ولكنها يبدو أنها لم تصل إلى اتفاق.

0: لأن يبدو أن الإيرانيين يريدوا الحفاظ على الورقة الأقوى، أو بالنسبة لهذا الموضوع أي العبور عبر المضيق، وأعتقد أن هذه كانت من الأمور المقلقة أيضا لواشنطن.
1: دكتور، الدول الخليجية أدانت الهجمات الإيرانية، لكنها في الوقت نفسه لا تبدو راغبة في الانخراط عسكريا في أي هجوم على إيران. كيف تقرؤون هذا التوازن الخليجي في الموقف؟
0: أعتقد أن الدول الخليجية بدأت تشعر بأن هناك مخاطر عليهم من استمرار هذه الحرب. ربما كانت بعض هذه الدول تعتقد بأنه إيران في وضع صعب جدا اقتصاديا وعسكريا ومعزولة إلى حد كبير، ويمكن الضغط عليها، خاصة أن هناك بعض لبعض الدول العربية في الخليج خلافات، بعضها خلافات على أراضي أو جزر مثل الإمارات، لديها
1: صحيح
0: خلاف على جزيرة الطنب الكبرى والصغرى
1: أبو موسى،
0: وجزيرة أبو
1: صحيح
0: موسى،
1: صحيح
0: وبالتالي فإن هذه أبو موسى فعلا فإن هذه كانت من النقاط أيضا التي دفعت مثلا دولة مثل الإمارات للاقتراب أكثر وأكثر من الولايات المتحدة، وبينما إيران كانت تنظر إلى ذلك بخطر. كان هناك أيضا قلق لدى بعض الدول الخليجية، وذلك يعود ليس فقط للأحداث الأخيرة، بل كان الهجوم الذي جرى على مثلا على شركة أرامكو في 2019، هذا أزعج السعوديين كثيرا، لأن الولايات المتحدة التي كانت الحكومة السعودية تعتمد عليها للدفاع عن لمساعدتها على الدفاع عن أرضها، وبالتالي فإن هذا الولايات المتحدة سحبت صواريخ الباتريوت في ذلك الوقت، وهذا بدأ يزرع شكوك لدى الكثير من القيادات السعودية بأنه هل يمكن الاعتماد على الولايات المتحدة. ولذلك نرى هذا الموقف الذي تفضلت حضرتك
1: نعم،
0: وأشرت إليه، من ناحية هناك رغبة في إنهاء الحرب، ولكن هناك أيضا انزعاج من الموقف الإيراني من ناحية، ومن الموقف الأمريكي من ناحية
1: طيب
0: ثانية، أنه
1: دكتور إدموند،
0: هل يمكننا الاعتماد على الولايات
1: دكتور
0: المتحدة؟ تفضل.
1: إذا استمرت الضربات المتبادلة بهذا السقف ودون استهداف مباشر للقيادات السياسية أو المنشآت النفطية الكبرى، يعني كما تابعنا خلال اليومين الماضيين، هل نتجه إلى شكل من حرب الاستنزاف الطويلة، أم هذا المستوى من التصعيد هو يسبق الذهاب لطاولة المفاوضات، كل طرف يحاول كسب ما يمكن كسبه ومن أوراق الضغط قبل الذهاب للتفاوض؟
0: أعتقد أن هناك ما توقعه أن السيناريو الأكثر احتمالا هو أنه في الوقت الذي قد نرى فيه عمليات تصعيد الولايات المتحدة، هلا كلام اليوم عن إرسال قوات إضافية إلى المنطقة، أيضا إيران قواتها بدأت أيضا تتهيأ لمواجهة أي هجمات أمريكية، ولكن في نفس الوقت أعتقد أننا قد نرى المسألتين معا، قد نرى عملية يعني مخاطر التصعيد مستمرة من ناحية، ولكن في نفس الوقت أعتقد أننا سنرى محاولات للعودة إلى المفاوضات، خاصة أن هناك أطراف دولية كثيرة، لأن العالم كله معظم دول العالم ستتأثر بإغلاق مضيق هرمز، ولذلك فإنني أعتقد بأننا سنرى محاولات خلال الأسابيع القليلة القادمة لمفاوضات حساسة، وأعتقد أنها إذا فشلت ربما قد نرى تصعيد أكبر مما رأيناه حتى الآن.
1: كبير الباحثين في معهد واشنطن للسلام والتنمية الدكتور إدموند غريب، شكرا جزيلا لك.

0: في ملفنا الثاني نناقش رحيل أمير قطر السابق الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني عن عمر ناهز 74 عاما، وقد نعاه الكثير من القادة والمسؤولين لما له من دور في قضايا العالم العربي والإسلامي. يعد الأمير حمد باني نهضة قطر الحديثة، ويعد مهندس سياساتها الداخلية والخارجية، كما اعتبره الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من أكبر المساهمين في تعزيز العلاقات التركية القطرية.
1: برحيل الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني تطوى في قطر صفحة أساسية من تاريخها الحديث، صفحة ارتبطت بتحول الدولة من

0: بلد صغير على ضفاف الخليج، إلى لاعب حاضر في معادلات الطاقة والسياسة والتأثير الإقليمي. ولد الشيخ حمد بن خليفة في الدوحة عام 1952، وتخرج في أكاديمية سانت هيرست العسكرية البريطانية قبل أن يعود إلى بلاده ويلتحق بالقوات المسلحة متدرجاً في مواقع القيادة حتى أصبح ولياً للعهد ووزيراً للدفاع عام 1977. وفي 27 من يونيو 1995 تولى مقاليد الحكم لتبدأ مرحلة أعادت رسم أولويات الدولة وطموحاتها. لم يكن مشروع التحديث اقتصادياً فحسب، بل كان مشروعاً لبناء مكانة جديدة لقطر، استند إلى الاستثمار في حقل الشمال وتطوير صناعة الغاز الطبيعي المسال، حتى أصبحت البلاد عام 2006 أكبر مصدر له في العالم.
1: الذي يجري في سوريا نعتبره.
0: وفي الداخل شهدت قطر توسعاً في مؤسسات التعليم والبحث والثقافة والإعلام، وصدر أول دستور دائم للبلاد عام 2004 بالتوازي مع انفتاح اقتصادي ودبلوماسي عزز حضورها عربياً ودولياً. كما شهدت العلاقات التركية القطرية في عهد الشيخ حمد تحولاً استراتيجياً لافتاً، إذ وقع البلدان عام 2014 اتفاقية تعاون عسكري مهدت لإنشاء أول قاعدة عسكرية تركية في الخليج، وجاء الاتفاق في سياق تقارب سياسي متصاعد بين البلدين منذ مطلع الألفية، وأرسى الأمير الراحل بذلك أساس شراكة دفاعية مثلت لاحقاً أحد أعمدة السياسة الخارجية القطرية في مواجهة أزمات المنطقة، وفي مقدمتها حصار قطر عام 2017. ثم جاء 25 من يونيو 2013، حين اتخذ الشيخ حمد قراراً نادراً في المنطقة، مسلماً مقاليد الحكم طوعاً لنجله الشيخ تميم.
2: للحديث أكثر حول هذا الموضوع ينضم إلينا من الدوحة رئيس تحرير جريدة الشرق القطرية الأستاذ جابر الحرمي. أهلا ومرحبا بك سيد جابر، بداية تعازينا الحارة بفقيد قطر الشيخ الوالد حمد بن خليفة الثاني. الشيخ حمد وصل إلى الحكم في قطر عام 1995 في لحظة كانت فيها قطر دولة محدودة إلى حد ما إن صح التعبير، لكن هناك العديد من القرارات التي تم اتخاذها في عهد الشيخ حمد والتي غيرت موقع قطر عالميا خلال سنوات قليلة. هل لك أن تطلعنا أكثر على مثل هذه الخطوات التي نهضت بقطر؟
3: طبعا بالفعل كما أشرتم، عندما تولى الأمير الوالد الشيخ حمد بن خليفة رحمه الله الحكم في 1995، قطر كانت بسيطة في حضورها الخارجي أو في أدوارها الإقليمية أو حتى على صعيد التنمية الداخلية. ما حدث بعد 95 كانت ثورة حقيقية في كل قطاعات المجتمع وفي كل مسارات الدولة، سواء كان فيما يتعلق بالبدء ببناء دولة المؤسسات، ما يتعلق بتحديث المنظومات التعليمية والصحية، سعى إلى إنشاء مؤسسة قطر التي ساهمت لاحقا باستقطاب مجموعة من المؤسسات التعليمية والجامعات ومؤسسات البحث العلمي. بالتوازي كان هناك أيضا على صعيد التعليم الرسمي أحدث ثورة، أنشأ المجلس الأعلى للتعليم. على الصعيد التنموي والاقتصادي كانت رؤية ورهانة على قطاع الغاز، ربما رهان البعض تحدث أنه قد يكون فيه نوع من المجازفة، آنذاك كان تركيز العالم ورؤية العالم على قطاع النفط، بينما قطاع الغاز لم يكن حضوره واسعا، أدى إلى أن يقوم باستثمارات ضخمة في هذا القطاع، حتى تبوأت قطر الدولة الأولى في تصدير قطاعات الغاز. على صعيد الدستور الدائم في عهده تم إعداد دستور دائم، وتم الاستفتاء عليه من قبل الشعب في 2004، حتى في قطاعات الإعلام في مطلع 1996 قام بإلغاء وزارة الإعلام، وربما في العالم العربي تعد وزارات الإعلام كأنها وزارة سيادية، وزارة خارجية أو وزارة

0: الأمير الراحل اعتمد مبكرا على الاستثمار في حقل الشمال كما تحدثنا، وتحديدا التركيز على صناعة الغاز الطبيعي المسال لتصبح قطر الأولى في العالم في هذا المجال. إلى أي درجة ترى أن هذا القرار تحديدا كان أساس القوة السياسية التي تتمتع بها قطر الآن؟
1: طبعا هذا القرار أحدث نقلة نوعية على صعيد حضور قطر على خارطة الاقتصاد الدولي فيما يتعلق بالغاز، الذي أصبح اليوم واحد من أهم القطاعات بالنسبة لقطر، وأصبحت قطر تتواجد اليوم وتغذي مجتمعات ودول بنسب تصل إلى 20 و25% من الطاقة لديها. لكن حقيقة ليس مجرد أن يكون لديك ثروة أو استثمار تستطيع أن تحقق هذه القفزات النوعية. كانت للأمير الراحل رؤية ثاقبة واستشراف مستقبلي في في في في كثير من هذه القطاعات. قطاع الغاز هو واحد من هذه القطاعات الذي راهن عليه واستثمر فيه بالمناسبة مبالغ طائلة، واستطاع أن يقنع أيضا أطرافا خارجية ودول خارجية للقدوم إلى قطر والاستثمار في هذا الجانب. لكن كانت هناك رؤية حقيقية لدى هذا القائد، ربما اختلفت في تناول مختلف القضايا في الإقليم، وكان لديه تطلع وطموح عال جدا في قطاعات مختلفة. قطاع الطاقة هو واحد منها، لكن أيضا هناك كان قطاع السياسي والدبلوماسي، كان قطاع الرياضة على سبيل المثال، جعل من قطر أن تستضيف بحجمها وبتعداد سكانها واحدة من أكبر البطولات على الصعيد العالمي، بطولة صحيح. كأس العالم صحيح. استطاع أن يدفع لتحقيق هذا الإنجاز لتكون قطر أول دولة عربية وأول دولة مسلمة أن تستضيف حدثا بهذا المستوى، وكانت واحدة من أنجح البطولات بشهادة الفيفا وبشهادة صحيح. الذين شاركوا وحضروا في قطر في 2022، إضافة إلى ما يتعلق بالدور السياسي والدبلوماسي الذي لعبته قطر عندما أسس لنواة الوساطة والدبلوماسية في إيجاد الحلول لقضايا وملفات في الإقليم وعلى الصعيد الدولي عبر الحوار وعبر الدبلوماسية النشطة. وحققت نجاحات قطر على هذا الصعيد، استطاعت أن تفكك العديد من الأزمات في عدد من الدول وعلى المستوى الإقليمي.
0: سيد جابر، العلاقات التركية القطرية شهدت في عهد الأمير الراحل تحولا استراتيجيا، وصولا إلى اتفاقية التعاون العسكري عام 2014. هل يمكن القول إن الشيخ حمد كان صاحب الرؤية الأولى لهذه الشراكة، والتي لعبت دورا مهما خصوصا في أزمة الحصار؟ ورئيس أردوغان تحدث بخصوص هذه العلاقة والتي بدأها الشيخ حمد وكان عربها.
1: كان مهندس هذه العلاقة بين قطر وبين تركيا. العلاقة القطرية التركية بدأت بالتنامي بعد 2002 و2004 لاحقا، بدأت هذه الزيارات واللقاءات بين الشيخ حمد بن خليفة رحمه الله وبين الرئيس أردوغان، وبدأ التأسيس لإقامة تحالف حقيقي بين دولتين يشكل اليوم ركيزة في الأمن والاستقرار. التعاون القطري التركي اليوم بناء على تلك المعطيات التي أسست لهذا التحالف يعد أصدق تحالف بين دولتين، ويعد نموذجا حقيقيا في العلاقات الأخوية التي تربط بين بلدينا، سواء كان في وقوف قطر ودعمها المتواصل للشقيقة التركية، أو موقف تركيا المتميز والداعم لدولة قطر في محطات متعددة. لذلك حقيقة العلاقة القطرية التركية اليوم تعد نموذجية جداً، واليوم تدفع بأطراف أو دول أخرى لأن تحتدي بحذو هذه العلاقات. لذلك التعاون القطري التركي حيال ملفات المنطقة والتعاون بينهما أوجد حلولا حقيقية لعدد منها.

0: هذه القضايا، واستطاع البلدين أن يساهما معا سواء كان عبر المنظمات الأممية أو عبر التعاون الثنائي لإيجاد حلول ومنع عدد من الإشكاليات ووقف الصراعات في الإقليم.
1: سيد جابر، نظرة الأمير الراحل الشيخ حمد الكثير يصفونها بأنها كانت نظرة ثاقبة لا تنظر إلى البناء الاقتصادي القوي فحسب، بل سعى إلى بناء أدوات نفوذ ناعمة تلخصت وركزت على الإعلام، التعليم والاستثمار أيضا. أي هذه الأدوات تركت الأثر الأكبر برأيك في مكانة قطر الدولية الآن؟
0: أنا باعتقادي بناء الإنسان. صحيح أنه استطاع أن يوجد قوى ناعمة تعزز حضور قطر، لكن هذه القوى الناعمة إذا لم يكن هناك إنسانا متعلما ويستطيع أن يدير هذه الأدوات، فإنه لن تتمكن هذه الأدوات من التأثير على الخارطة الدولية. نعم، اليوم لدينا دبلوماسية حية ونشطة جدا واستطاعت أن تفكك عدد من الأزمات، لدينا قوى ناعمة على الصعيد الإعلامي، لدينا قوى ناعمة على الصعيد الرياضي، لكن في المقابل ما أقدم عليه الراحل الشيخ حمد بن خليفة من الاستثمار في التعليم، في المنظومة التعليمية، لأنه لا يمكن لأي مجتمع ولا يمكن لأي أمة أن تنهض إذا لم يكن لديها تعليم على مستوى راق يستطيع أن يدفع بالمجتمع إلى مكان مرموق، وهو ما حرص عليه منذ أيامه الأولى عندما تولى الحكم في 1995. أسس لبنية تعليمية كبيرة سواء كان في الاستثمار في التعليم الأهلي الحكومي وفي استقطاب جامعات وفي مراكز بحثية، كان أيضا لجانب البحث العلمي حيز مهم في العالم العربي، ربما قليل من الدول التي تخصص نسب مالية للاستثمار في البحث العلمي. اليوم في قطر هناك مراكز بحثية وهناك دعم للابتكار وللإبداع في مختلف المجالات. لذلك نعم، القوى الناعمة التي تتميز بها قطر اليوم فاعلة ومؤثرة على الساحة الدولية، لكن من المؤكد أن هذه الأدوات تديرها أيضا كفاءات وعناصر قطرية استطاعت أن توظف ما لديها من إمكانات ومن خبرات ومن أدوات من أجل حضور قطر على الخارطة الدولية بصورة إيجابية وبصورة فاعلة.
1: سيد جابر، بعد رحيله ما هو الإرث السياسي والاستراتيجي الذي سيبقى مرتبطا باسم الشيخ الراحل حمد بن خليفة والذي سيصعب تجاوزه عند الحديث عن تاريخ قطر الحديث؟
0: عن قطر اليوم تعد في هذه المرحلة وتنسب على أن باني قطر الحديثة هو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني، استطاع بالفعل أن يحدث نقلة نوعية في مختلف مسارات التنمية. اليوم هذه المسيرة وهذا التراكم من الإنجازات يحرص عليه الأمير الشيخ تميم بن حمد أن يواصل وأن يضيف وأن تكون له بصماته الفاعلة على هذا الصعيد، على صعيد السير على النهج الذي أسسه الأمير الراحل، وتراكم هذه الإنجازات والتوسع في حضور قطر سواء كان على الصعيد الإقليمي على الصعيد الدولي، إيجاد مقاربات في علاقات قطر الدولية، السياسة العقلانية المتزنة التي تسير عليها قطر هي واحدة من الركائز المهمة التي استطاعت قطر أن تقيم علاقات حتى بين الأضداد من هذه الدول، علاقات مكنتها من لعب أدوار إيجابية وإقامة علاقات متزنة بعيدا عن ردات الفعل، وهو ما تميزت به قطر أن سياستها لم تكن نتاج ظروف وردات فعل أو مواقف معينة، كانت تتخذ سياساتها وقراراتها وفق رؤى ووفق مصالح تدفع بهذه

0: الدولة لأن تتقدم وأن تحظى بمزيد من المصداقية لدى الأطراف الإقليمية والأطراف الدولية.
1: من الدوحة رئيس تحرير جريدة الشرق القطرية الأستاذ جابر الحرمي، شكرا جزيلا لك.

0: ونختم ملفات الليلة بالملف السوري، حيث عقد البرلمان الانتقالي أولى جلساته وانتخب رئيسا له ليعلن بذلك انطلاق مرحلة جديدة من العمل الوطني، فيما دعا الرئيس أحمد الشرع النواب إلى العمل لبناء الدولة السورية الجديدة وتكريس القانون في وقت تنتقل فيه سوريا من مرحلة الثورة إلى مرحلة ترسيخ الدولة وبناء المؤسسات.
1: لحظة فارقة في تاريخ سوريا الحديث من بين ثنايا مجلس الشعب السوري، ففي محطة سياسية تعد الأولى من نوعها منذ سقوط نظام الأسد، عقد مجلس الشعب السوري الجديد جلسته الافتتاحية معلنا انطلاق أول دورة تشريعية في سوريا الجديدة، وسط ترقب واسع لدور المجلس في إدارة المرحلة الانتقالية ورسم ملامح النظام السياسي المقبل. شهدت الجلسة الأولى وفقاً للنظام الداخلي أداء اليمين الدستورية وانتخاب هيئة رئاسة المجلس تمهيداً لانطلاق مهامه التشريعية والرقابية، في خطوة تؤذن ببدء مرحلة جديدة من العمل التشريعي والمؤسساتي في البلاد. الرئيس السوري أحمد الشرع قال إن بلاده تكتب تاريخاً جديداً يعبر عن حضارتها وقيمها، داعياً النواب إلى أن يسهموا في ترسيخ ثقافة الحوار وسيادة القانون واحترام المؤسسات، وأن يكونوا شركاء في بناء سوريا الجديدة. وبموجب الإعلان الدستوري فإن مدة ولاية المجلس الانتقالي 30 شهراً قابلة للتجديد، وسيتولى خلالها مسؤولية اقتراح القوانين وإقرارها وتعديل أو إلغاء القوانين السابقة، كما يتولى مهمة إقرار الموازنة العامة للدولة والمصادقة على المعاهدات الدولية وعقد جلسات استماع للوزراء. سفير تركيا لدى دمشق نوح يلماز بارك افتتاح مجلس الشعب السوري وقال إن سوريا انتظرت عقوداً لاستعادة سيادة الشعب وقدمت الآلاف من الأرواح وقضى الآلاف أعمارهم في السجون، مضيفاً أن سوريا استحقت ما وصلت إليه عن جدارة.
0: نرحب بضيفنا في الاستوديو الباحث في مركز جسور للدراسات الأستاذ وائل علوان، أهلا ومرحبا بك سيد وائل. سيد وائل، أول مؤسسة تشريعية تنشأ بعد سقوط نظام الأسد، لكن سوريا كما هو معروف عرفت برلمانات كثيرة منذ عشرينيات القرن الماضي، إلى أي درجة يمكن اعتبار هذا البرلمان امتدادا لما دأبت عليه سوريا سابقا، أم أنه يؤسس لجمهورية جديدة بالكامل؟
2: تحياتي لكم. بالفعل اليوم يوم تاريخي بالنسبة للسوريين، أول مجلس يمثل سوريا الجديدة، يمثل الجمهورية الثالثة ربما. الجمهورية الأولى كانت حافلة ببرلمانات، حافلة بتداول للتشريع وللسلطة ولتمثيل الشعب، لمجلس تأسيسي صاغ دستور للبلاد، ثم في الجمهورية الثانية ربما سرق البعث كل هذا المنتج،
0: جاءت مرحلة التصويت ب 99%
2: تماما لعقود. والسلطة التشريعية هي عبارة عن مجلس تصفيق، وهذه صورة نمطية. اليوم كان في مشهد وقف عند السوريين بالأجمع، وهو أن الرئيس الشرع عندما قال كلمته بافتتاحية المجلس لم يصفق أحد. هذه نقطة كتير مهمة، نعم لها رمزيتها الكبيرة، لأن اليوم سوريا تشهد حالة السوريا الجديدة، سوريا الجمهورية الثالثة، سوريا ما بعد سقوط سوريا القديمة بكل مشاكلها وتصدير المشكلات إلى دول الجوار والاستبداد والفساد، بسوريا جديدة يبنيها أبناؤها السوريين. اليوم كما شاهدنا جميعا كان في بث حي لكل مجريات الانتخابات التي جرت للرئيس، للنواب، لأمين السر. تحدث البعض عن أن سبب التأخر في عقد الجلسة الأولى كان تغول من السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية وتدخلات. اليوم الجلسة أثبتت أنه لا يوجد شيء من هذا بشكل مطلق أو بشكل كبير جدا. بالتأكيد اليوم في مرحلة انتقالية، السلطة التنفيذية تعمل على موضوع التناغم ما بين السلطات، التناغم ضمن السلطة الواحدة، لكن أيضا اليوم في عنا إطار عام في سوريا اسمه سوريا الجديدة، بمفهوم جديد، بعقلية جديدة، تحرر أبناؤها فيها من أن يكونوا مجرد مصفقين ومجرد شهود زور للسلطة التنفيذية الفاسدة أو المستبدة كما كان في عهد النظام البائد. اليوم هناك سلطة تنفيذية تريد أن تحترم سيادة السلطة التشريعية، تريد أن تكون السلطة التشريعية قوية. قوة المؤسسات ورسوخ المؤسسات في النظام الرئاسي أمر ضروري جدا، لأن النظام الرئاسي في كل الدول يقوم على مبدأ الفصل الجامد بين السلطات. لذلك ما يعوض هذا الفصل الجامد بين السلطات هو رسوخ المؤسسات. لذلك في كلمة الرئيس الشرع اليوم أكد على موضوع سيادة القانون، الاحترام، الحوار، هذا ما يضمن أن تكون عملية فصل السلطات بهذا الشكل لا يضر بالمرونة العالية جدا وبتكامل العمل من أجل السير إلى الأمام وليس العرقلة والتضارب ما بين عمل.
0: السيد وائل، المجلس الانتقالي منح ولاية تمتد لثلاثين شهرا وقابلة للتجديد أيضا، وهي مدة طويلة مقارنة بتجارب دول أخرى في مراحل انتقالية. ما الذي يبرر هذه المدة، وهل تحمل مخاطر أن تكون المدة طويلة في فترة انتقالية أو مرحلة انتقالية؟
2: يعني إذا ما بحثنا اليوم بالأولويات التي تحتاجها سوريا من السلطة التشريعية في المدة قصيرة بحسب الأولويات، سمعت من أكثر من عضو مجلس الشعب أن القوانين التي ستقترحها السلطة التنفيذية ووزاراتها ومؤسساتها على المجلس من أجل التعديل والدراسة، مقترحات قوانين جديدة ومقترحات قوانين تحتاج إلى تعديل وقوانين تحتاج إلى إلغاء، أكثر من 800 قانون. إذن اليوم المجلس هذا يحتاج إلى الوقت، يحتاج إلى تشكيل لجان، وهناك مرونة عالية تركها المرسوم التشريعي وتركها الإعلان الدستوري. فمثلا موضوع صياغة الدستور إلى الآن هو أمر مسكوت عنه، هل سيكون لمجلس الشعب دور فيه أم لا يكون له دور في تشكيل اللجنة التخصصية لصياغة الدستور وما إلى هنالك. البعض من السوريين يرى أن هناك غموض في رؤية سوريا ضمن المرحلة الانتقالية ومن بعد المرحلة الانتقالية، وهذا ربما يؤثر على ميزان الثقة ما بين السوريين، ما بين الكتل السياسية والمجتمعية، وربما يؤثر على رأس المال الاجتماعي السوري قيد البناء. لكن أعتقد أن المرحلة الانتقالية بتحدياتها الكبيرة جداً وعدم الوضوح هي بحاجة إلى ترك هذه الهوامش العريضة، لكن بنفس الوقت هي بحاجة إلى أن تكون هناك عملية تناغم ومرونة ما بين السلطات الثلاث للمضي بالمرحلة الانتقالية.
0: يعني اليوم الصلاحيات غير واضحة لغاية الآن،
2: هناك أشياء مسكوت عنها، هناك أشياء مسكوت عنها،
0: لكن هناك صلاحيات تتعلق بالمصادقة على المعاهدات الدولية، إقرار الموازنة العامة، إقرار القوانين الداخلية، هذه كلها صلاحيات للمجلس.
2: وأنا أعتقد أن هذه الصلاحيات هي أحد أسباب تأخر عقد الجلسة الأولى أكثر من 9 أشهر بعد الانتخابات وإتمام مجلس الشعب، لأنه هناك ظروف استثنائية تعيشها سوريا. صحيح. اليوم السلطة التنفيذية فيما أعتقد كانت بحاجة مرونة عالية، لا أقول بغياب السلطة التشريعية، لكن ريثما تكتمل السلطة التشريعية السيد الرئيس أعطى مراسيم تشريعية لبعض الأمور. طيب. مثل معاهدات.
0: اسمح لي سيد وائل، هناك نوع من الحساسية إن صح التعبير لدى المواطن السوري من كلمة السلطة التنفيذية، هذه السلطة التي هيمنت على سوريا لعقود طويلة، هيمنت على السلطة التشريعية وهيمنت على كل السلطات
2: طبعاً.
0: سلطة تنفيذية فقط كانت في سوريا. هل النموذج الذي نعيشه الآن في الإعلان الدستوري بالفصل ما بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية بشكل كامل يشكل قطيعة حقيقية مع نموذج سوريا السابق في النظام السابق، أم أن الاختبار سيكون في الممارسة والوقت سيظهر ذلك؟
2: بالتأكيد الاختبار بالممارسة، والسوريون بحاجة بناء ثقة من خلال العمل على الأرض من خلال رؤية أداء المجلس وأداء أعضاء المجلس. لكن أعتقد أنه الإعلان الدستوري راعى هذا الأمر، يعني كما قلت لك في البداية موضوع عدم التصفيق بعد كلمة السيد الرئيس هو إشارة رمزية للقطيعة عن الصورة النمطية التي تشكلت في ذهن السوريين. السلطة القضائية ما هي بالنسبة للسوريين؟ هي شهود زور تمرر ما يريده الجيش والأمن. في عهد النظام البائد. السلطة التشريعية ما هي في نظر السوريين؟ نعم. مجموعة من المنافقين يرضون بهذه المقاعد تكون لهم حصانة،
0: كان البعض يصف كان البعض يصف المجلس بأنه مجلس للمصادقة وليس للتشريع،
2: للتصفيق،
0: يصادق على جميع القرارات التي
2: ويمرر كل شيء.
0: صحيح.
2: اليوم لاحظ أنت في الجلسة الأولى كان هناك مبدأ أشار إليه الرئيس الذي هو أكبر سناً، لكن ظهر أحد الأعضاء ودعا إلى التصويت على هذا المبدأ وألغي هذا المبدأ أن لا يحق لمن رشح إلى رئاسة المجلس أن يعود فيترشح إلى نيابة الرئاسة أو إلى أمانة السر. كان هناك ربما موضوع سرعة في إقرار مثل هذا المبدأ، لكن أحد الأعضاء وقف بكل حرية وقال إنه هذا لابد من التصويت عليه، تم التصويت عليه وألغي هذا المبدأ. إذن السوريين اليوم ينظرون إلى شيء من الثقة بمجلس جديد لا يصفق فيه الأعضاء، يتكلمون براحتهم. حصلت بعد المنافسة السياسية خلال الأيام الستة الماضية على موضوع الرئاسة حصلت تكتلات داخل المجلس، لكن للأسف التكتلات كانت على أساس مناطقي. باعتقادي اليوم من أولى الأولويات أيضا تنظيم المجتمع سياسيا، السماح بقانون الأحزاب وتنظيم المجتمع سياسيا لتكون المنافسة على أساس حزبي وليس على أساس مناطق.
0: ربما هذه المراحل يعني أولويات متقدمة بعض،
2: والأولويات كثيرة أستاذ. يعني اليوم مثلا مجلس الشعب، صحيح، إقرار الموازنة، إقرار هذه القوانين الكثيرة جدا التي تكبل البلد، تكبل الوزارات والمؤسسات لأنها من عهد النظام البائد ومصاغة على مقاصد النظام البائد. واليوم سوريا الجديدة ليست سوريا النظام البائد، سوريا المنفتحة، سوريا التي تريد التعاون والشراكة مع دول الجوار وليس تصدير الإرهاب لهم. هذه من الأولويات، من الأولويات مجلس الشعب، من أولويات مجلس الشعب إقرار قانون الأحزاب وتنظيم الحياة السياسية. من أولويات مجلس الشعب أيضا قانون العدالة الانتقالية والمضي بالبلاد بالسلم الأهلي والسلم المجتمعي. جميل. بشكل آمن ومطمئن. موضوع الاستثمار ومراجعة التشريعات التي صدرت حول الاستثمار وحول الجمارك، لأن اليوم سوريا أكثر ما تحتاج إليه هي التنمية، هي التعافي الاقتصادي. صحيح. من أجل الاستقرار الأمني والسياسي، وكله مرتبط ببعضه. إذن أولويات كثيرة جدا. بالعودة إلى سؤالك، هل يكفي 30 شهر؟ أظن لا يكفي 30 شهر، الأولويات كبيرة جدا. ويحتاج مجلس الشعب إلى دعم حقيقي من المجتمع، إلى دعم حقيقي من السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، إضافة إلى التناغم فيما بين السلطات هذه في هذه المرحلة المعقدة. ويحتاج مجلس الشعب إلى لجان، ولذلك يحتاج إلى تمكين وإلى موازنة خاصة، يشكل لجان تخصصية من أجل معالجة كل هذه الملفات المتراكمة في سوريا.
0: سيد وائل، السفير التركي في دمشق حضر الجلسة الأولى، ما هي الدلالات الدبلوماسية لذلك؟
2: اليوم ليس فقط السوريون والشعب السوري ينظرون إلى هذه المؤسسة التشريعية بعين الأمل الكبير جدا، وإنما أيضا الدول، وخاصة دول الجوار التي اليوم فرصتها العظيمة جدا. نعم. على مستوى أمن واستقرار المنطقة هي سوريا مستقرة، سوريا آمنة. اليوم نحن بعد سنة ونصف من سقوط نظام الأسد ننتظر كنا هذه اللحظة لاستكمال الشكل الكامل للحكومة السورية وللدولة السورية. نحن قلنا سنة ونصف أستاذي بسلطة قضائية وسلطة تنفيذية ودون محكمة دستورية عليا ودون سلطة تشريعية.
0: صحيح.
2: اليوم يكتمل المشهد السياسي في سوريا، فأعتقد أنه تركيا والسعودية والأردن والقطر ودول المنطقة التي تستثمر في استقرار سوريا كجزء أساسي من استقرار المنطقة، كما كان محور آخر يستثمر في فوضى سوريا كجزء من الاستثمار في فوضى المنطقة كلها.
0: صحيح.
2: لذلك اليوم ربما استقرار سوريا بشكل أو بآخر هو جزء من استقرار المنطقة كاملة، وبالتالي هو من الأمن القومي التركي، ولطالما اعتبرت تركيا أن استقرار سوريا بعكس فوضى سوريا هو جزء متصل بالأمن القومي التركي، لأنه جزء من الأمن القومي على مستوى استقرار المنطقة ككل. اليوم عدة سفراء حضروا، وهذا مؤشر مهم جدا إلى أن هذه الدول شريك حقيقي في استقرار سوريا.
0: نعم.
2: في الأمن والانتقال إلى التعافي والانتقال إلى التنمية والازدهار، وأمام المنطقة كلها فرصة عظيمة جدا باستقرار سوريا بإذن الله.
0: الباحث في مركز جسور للدراسات الأستاذ وائل علوان، شكرا جزيلا على وجودك معنا.
2: لكم.
0: شكرا جزيلا لك. بهذا مشاهدينا وصلنا إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، دمتم في حفظ الله ورعايته، وإلى اللقاء.

حتى أحيانا الآن عندما نعود إلى الوراء قليلا أو نتذكر ذلك اليوم، يعني لا نتخيل كيف كان ذلك اليوم الطبيعي الهادئ، كاد أن يكون كارثة على تركيا والمنطقة والعالم.

0: عصيبة.
1: أحدث صدمة في العالم الإسلامي.
2: شخصياً كنا نتألم.
1: يقصف البرلمان بطائرة F-16 على إيش؟
3: والخاسر الأكبر والمسار الديمقراطي في المنطقة.
4: هذا موقف لن أنساه.
3: المشهد كان مختلفاً في تركيا.
5: رئيس أردوغان ظهر لا خوف إن شاء الله.
2: أقول للشعب التركي هنيئاً لكم.

0: 30 يوما تغير فيها إيقاع حياة المصريين بسبب أزمة الطاقة التي أحدثتها الحرب في الشرق الأوسط. فترة تجريبية طبقت خلالها الحكومة إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء كإغلاق المحال عند 9 ثم تمديد الموعد إلى 11 مساء. شهر عدى المصريون أيامه ولا يليه حتى ألغت الحكومة قرار الإغلاق المبكر لتداعياته الاقتصادية السلبية لاسيما على قطاع السياحة، فيما أبقت على إجراءات أخرى كعمل الموظفين عن بعد ليوم واحد في الأسبوع. فترة رصدنا نتائجها على الشارع المصري، فعلى هذه الطرقات لم تعد المسافات تقاس بالكيلومترات، بل صار لكل دورة يدورها إطار السيارة ثمن. حسن سائق سيارة أجرة يحسب تكلفة كل دورة وهو يبحث عن زبون يركب سيارته. فرص العثور على زبائن قلت بعد أن ارتفعت تكلفة عمله مع ارتفاع أسعار المحروقات جراء الحرب وتطبيق قرار الإغلاق المؤقت الذي ألغي لاحقا. والزيادة التي نتحدث عنها هنا ليست مجرد رقم يغير المعادلة، بل واقع يقلبها رأسا على عقب.
1: تاكسي وراش لي شغله كتير في الشارع، أنا بقعد ألف ممكن أقعد بالساعة إلا ربع وبالساعة عشان ألاقي زبون، ولو لقيت ممكن ألاقي واحد مثلا من حتة صغيرة مثلا أول الشارع أو راح مثلا وسط البلد من المهندسين، ما بقتش ألاقي زباين تجمع زباين أكتوبر.
0: سواء كانت السيارات تستخدم البنزين أو الغاز لا فرق، فكلاهما ارتفع سعره بعد أن أقرت الحكومة المصرية زيادة في أسعار المحروقات بلغت 17% للبنزين، أما في الغاز فوصلت الزيادة إلى 30%.
1: البنزين ما بيرفع الحاجة بترفع معاه تاني، فبالتالي بيأثر معانا احنا. ليه أنا هدفع بنزين ولا هدفع صيانة ولا هغير زيت ولا مصاريف بيت؟
0: لم يتوقف التأثير عند حسن، فزيادة أسعار المواصلات على اختلاف أنواعها غيرت المعادلة لزبائنه أيضاً.
1: الزبون لما بيركب معايا وأقول له مثلاً السعر بتاع المشوار كذا يبقى مثلاً فرق مثلاً بتاع حوالي 30-40 جنيه أو 50 جنيه، يقول لي ليه وليه يا عم ده؟ أقول له الحاجة غلت البنزين، يقول لي طب ما غلى عليا وعليك، ما برضك أنا نفس القصة، ما أنا مرتبي هو هو.
2: هذا التغير الذي يلمسه كثير من المصريين جاء بسبب إجراءات استثنائية اتخذتها الحكومة كما تقول لمواجهة تأثيرات الحرب في الشرق الأوسط، ولا سيما مع ارتفاع أسعار الطاقة عالميا وتأثر سلاسل الإمداد وحركة الملاحة.
3: هذا التأثير مداه وشدته هيبقى مرتبط بمدة استدامة الأزمة، لأنه الأسعار سواء كانت بتاعة الدولار أو بتاعة المحروقات بشكل أساسي هيختلف على حسب مدة الأزمة ومدة إغلاق نادي قرطبة. إذا استمرت الأسعار الحالية فعلى أقل تقدير شراء المحروقات هيكلف 24 مليار وقد يصل إلى 30 مليار.

0: ارقام كبيره جدا لو نسبناها لحجم الاقتصاد المصري. فمهم جدا ان احنا نتوسع فيما يخص الشمس والكهرباء او انتاج الكهرباء من الطاقه الشمسيه وطاقه الرياح، ومهم ان احنا نتوسع في الطاقه النوويه. بالحلقه بالطريقه دي انت بتنوع في مزيج الطاقه.
1: ارقام وتحديات استعرضتها الحكومه امام مجلس النواب مقدمه حلولا لمواجهه نتائج ازمات الحرب الدائره في المنطقه.
2: تفشيل الاستهلاك للطاقة أول حاجة، وتفشيل الإنفاق الحكومي ثاني حاجة، والأمر الثالث وهو تأمين المواطن المصري من السعر الاستراتيجية والطاقة أيضا.
3: أما المواطنون المصريون فلا يعبؤون بالأرقام بقدر ما يهتمون بانعكاسات الأوضاع على جيوبهم ومعيشتهم، وإن أبدى كثيرون منهم تفهما لعالمية الأزمة.
4: عامل لي مثلا 600-700 جنيه في اليوم مثلا، ما انا مش هجيب بيهم اكل. ما هو البيت عايز له مثلا اقل حاجه مثلا 200 جنيه مصاريف. عايز اوديهم مثلا ادفع لهم درس مثلا، اوديهم الكتاب عندي ايه، فاهمني؟ فطبعا انا بالنسبه لي انا طبعا متاثره معايا زي السواق اللي زيي.
5: بالنسبه للطاقه زايده في العالم كله، انا متابع يعني، وخصوصا البلاد اللي هي اساسا فيها حروب بتزيد فيها الطاقة أكتر أسعارها. لكن إحنا هنا الحمد لله رب العالمين، يعني بمعنى أصح إحنا أقل من دول اللي هي أساساً بتنتج البترول.
1: مع دخول الليل يتسارع الإيقاع، فساعات القلائل المتبقية أمام إغلاق المحال يقضيها حسن في رحلة بحث عن زبائن تقل أعدادهم باستمرار. فالرحلات اليومية أصبحت تؤجل أو تستبدل بخيارات أكثر توفيراً، كما يفعل محمد في رحلته من الجيزة إلى عمله في شرق القاهرة.
6: أنا باخد دلوقتي عربية للمترو، وبركب المترو لحد مثلاً ممكن أنزل المعادي أو أقرب مسافة ليا، يعني مثلاً بحس إن أطلب أوبر ما يبقاش السعر غالي.
1: ولربما اضطر حسن للحاق بورش صيانة السيارات التي تأثر عاملوها أيضاً خلال فترة تطبيق قرار الإغلاق المبكر.
7: الأول كان الزبون بيمشي بالعربية، لو لمبة عطلانة مش شغالة كان يجيلي. دلوقتي العربية مخبطة ومرزعة وبدل بتدور، خلاص الدنيا اختلفت خالص معايا. وكمان موضوع يعني سعادتك موضوع المواعيد قلت، الشغل قل، ما بقاش زي الأول.
1: يواصل حسن سباقه ليس بحثاً عن زبون آخر هذه المرة، بل لأخذ قسط من الراحة واحتساء كوب شاي في هذا المقهى الذي كان طوال شهر كامل يسابق الزمن هو الآخر ليودع زبائنه على كثرتهم قبل أن يدركه موعد الإغلاق.
8: لا، دي منطقة الناس بتيجي تقعد مع بعض، اللي عنده حاجة بيحكيها للتاني، بيقعدوا يتكلموا مع بعض في الظروف، الدنيا ماشية ازاي. طبعا الموضوع بتاع الساعة 11 ده أثر، وطبعا كان الأول الساعة 9 كمان كان صعب جدا، لأن أنا كنت بطلع من صلاة العشاء أجي أقوم الناس، يعني أنا بستأذن الناس، معلش أنا آسف، عشان الساعة 11 أنا بقفل بالظبط، أنا بستناش لحد بعد 11.
1: تستمر العجلة في الدوران، وغدا سيبدأ يوم جديد محملا بتساؤلات مفتوحة تتعدد إجاباتها بتعدد احتمالات التصعيد في منطقة الشرق الأوسط التي ما تلبث أن تخرج من أزمة حتى تدخل في أخرى. هاشم مناع، تيراتي عربي، القاهرة.
9: Condemn the atrocities of Hamas.
10: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
11: The government doesn't believe that targeting journalists at all in any way.
12: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
13: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
12: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.

الجيش الأمريكي يعلن شن ضربات جديدة على أهداف عسكرية بإيران ومضيق هرمز، والحرس الثوري يرد بقصف قواعد بالبحرين والكويت والأردن. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلتا عربي في إسطنبول، معكم في أسماء الحاج وفي بقية العناوين. شهيد بقصف للاحتلال الإسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة، وإسرائيل تمهد لإقامة أكبر حي استيطاني شرق القدس. مجلس الدفاع والأمن السوداني يجهز ردا توافقيا على مقترح أمريكي لخارطة طريق لإنهاء الحرب.

أعلن الجيش الأمريكي انتهاءه من تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد إيران، مؤكدا أنها تهدف إلى تقويض قدرة طهران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. وقالت القيادة المركزية الأمريكية أنها استخدمت للمرة الأولى طائرات مسيرة انتحارية وزوارق مسيرة انتحارية في الهجمات على إيران، مؤكدة أن استهداف القدرات الصاروخية والزوارق البحرية الإيرانية يعني أن طهران لم تعد تسيطر على مضيق هرمز وفق تعبيرها. أفادت وسائل إعلام ومسؤولون إيرانيون بوقوع هجمات ودوي انفجارات في مناطق عدة جنوبية وغربية أو جنوب غربية إيران، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن انفجارات دوت في أهواز وشاهبار وجاسك وبندر عباس، إضافة إلى جزيرتي قشم وسيريك. وقال مسؤول في محافظة خوزستان إن محيط مدينة أهواز تتعرض لقذائف تم إطلاقها بحسب تعبيره من قبل العدوان الأمريكي. أكد الحرس الثوري الإيراني أن مضيق هرمز جزء من السيادة الإيرانية وأن قواته البحرية أوقفت سفينتين في المضيق. وقال الحرس الثوري في بيان إن السفينتين أطفأتا أنظمة التعريف الخاصة بهما وسلكتا مسارا غير قانوني، ما عرض الملاحة في مضيق هرمز للخطر. وأضاف أن الجيش الأمريكي حرض السفن على القيام بتحركات غير قانونية، متهما واشنطن بشن هجوم على قواعد عسكرية ساحلية إيرانية. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدتي أحمد الجابر في الكويت والأمير حسن الجوية في الأردن. وقال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف مستودعات للصواريخ ومخازن للوقود في قاعدة الأمير حسن الجوية بالأردن في ثاني إعلان من نوعه خلال 24 ساعة. وأضاف أنه استهدف بالصواريخ والطائرات المسيرة قاعدة أحمد الجابر في الكويت، مؤكدا استمرار عملياته ردا على الهجمات الأمريكية. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صافرات الإنذار للمرة الثانية، ودعت المواطنين والمقيمين إلى التوجه إلى الملاجئ في ظل موجة هجمات إيرانية جديدة. في المقابل نقلت وسائل إعلام إيرانية عن الحرس الثوري الإيراني إعلانه استهداف قاعدة الشيخ عيسى الأمريكية في البحرين، كما بثت مقاطع قالت إنها تظهر تصاعد النيران وأعمدة الدخان من مقر الأسطول الخامس الأمريكي عقب استهدافه برشقات صاروخية. قالت وزارة الخارجية الإيرانية أن الهجمات الأمريكية أجهضت جميع الجهود المبذولة خلال الأشهر الأخيرة لخفض التوتر.

0: وأضافت الوزارة أن مزاعم الرئيس الأمريكي بشأن نتائج مفاوضات مسقط كذب محض، مؤكدة أن المباحثات ركزت على ترتيبات إدارة مضيق هرمز ومسارات العبور، واعتبرت أن التدخل الأمريكي في المضيق أعاد حالة انعدام الأمن إليه، كما أدانت الهجمات الأمريكية الأخيرة وعدتها تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين. ووسط تبادل للاتهامات بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز واستمرار التحركات العسكرية بين الجانبين، تتزايد المخاوف من اتساع نطاق المواجهة وانعكاساتها على الأمن الإقليمي وحركة التجارة العالمية.
1: أهلا بكم. تبادلت القوات الأمريكية والإيرانية هجمات مكثفة بالصواريخ والطائرات المسيرة بعدما أعلن طهران مجددا إغلاق مضيق هرمز الحيوي، فيما استهدفت هجمات إيرانية منشآت تقول طهران إنها أمريكية في دول عدة بمنطقة الخليج، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف نحو 140 هدفا عسكريا في إيران بذخائر دقيقة أطلقتها طائرات مقاتلة برية وبحرية وطائرات مسيرة إضافة إلى سفن حربية. التلفزيون الإيراني من جهته أفاد بسقوط مقذوفات على قواعد عسكرية في بوشهر بالإضافة إلى منطقة عسلوية في المحافظة ذاتها، إضافة إلى سقوط مقذوفات أخرى على قاعدة عسكرية في جوغادك ومواقع عسكرية في قضاء دير في بوشهر أيضا. كما أعلنت سلطات محافظة لورستان تعرض مدينة وسيان مرتين لهجمات دون تسجيل خسائر بشرية، في الوقت الذي تعرضت فيه مدينة خنداب أيضا لهجمات مماثلة. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني تدمير مركز القيادة والسيطرة وحظائر للطائرات المسيرة في قاعدة الأمير حسن الجوية الأمريكية في الأردن، بالإضافة إلى استهداف قاعدة العديد الجوية في قطر. أيضا استهدف الجيش الإيراني بطائرات مسيرة مستودع ذخيرة وموقع رادار تابع للجيش الأمريكي في الكويت. وفي موجة أخرى من هجمات الطائرات المسيرة، استهدف الجيش الإيراني أيضا منظومة الاتصالات وموقع الرادار التابع للجيش الأمريكي في البحرين، كما دمرت قواته الجوية مراكز دعم لوجستي ومنصات تزويد حاملات الطائرات الأمريكية بالوقود في ميناء الدقم بسلطنة عمان. هذا التصعيد يأتي في أعقاب عدة هجمات استهدفت سفنا تجارية في المنطقة، لتغلق إيران من جهتها مضيق هرمز بعدما أطلقت طلقة تحذيرية أصابت سفينة كانت تسلك مسارا غير مصرح به وأخرجت سفينة أخرى من الخدمة. ففي ظل التحولات الكبيرة التي طرأت على حركة الملاحة في المضيق بعد الحرب والإجراءات الإيرانية الأمريكية التي ترتبت عليها، ظهرت مسارات جديدة تعكس تنافسا إقليميا ودوليا للسيطرة على هذا الممر المائي الاستراتيجي. فإيران من جهتها حددت مسارا يبدأ من المدخل الشرقي للمضيق ويقع جنوب جزيرة هرمز بالنسبة للسفن الداخلة وجنوب جزيرة لارك بالنسبة للسفن الخارجة. هذا الممر تقدمه طهران بوصفه الطريق المشروع الخاضع لإشرافها بالكامل. في المقابل حددت القيادة المركزية الأمريكية مسارا جنوبيا أعلنته ممرا آمنا وخاليا من الألغام البحرية، يبدأ هذا الممر من بحر عمان وينحرف باتجاه المياه الإقليمية العمانية مارا بجنوب الجزر العمانية كتدمر وسلامة وبعيدا عن مناطق الاحتكاك مع إيران قبل أن يعود إلى مدخل الخليج. الخلاف حول هذه المسارات يتجاوز حدود الملاحة البحرية بحسب خبراء، فإيران ترى في هذا الممر الجنوبي الأمريكي فرصة ومحاولة لسحب السفن من نطاق إشرافها، بينما تدعم واشنطن هذا الممر المحدد بوصفه طريقا أكثر أمنا وحرية في مواجهة التحديات الإيرانية. وما بين ذاك وذاك لا تزال السفن العابرة تواجه احتمال الاستهداف في منطقة ما زالت مفتوحة على التوتر، مما يجعل اختيار المسار المناسب مسألة حياة أو موت في وقت تتصارع فيه المرجعيات الدولية والإقليمية على تحديد مصير هذا الممر الحيوي الأهم عالمياً.
0: وللمزيد ينضم إلينا من طهران مرسلنا أمير جابر. أمير أرحب بك. إذن موجة من الهجمات المتبادلة، قرب لنا الصورة أكثر بمزيد من التفاصيل.
2: صباح الخير أسماء.

0: يعني الضربات الأمريكية ربما يمكن القول بأنها توسعت باتجاه جنوب غرب البلاد، نتحدث عن محافظة خوزستان، والحديث عن مدن جديدة انضمت إلى قائمة الأهداف الأمريكية كبهبهان ودسفول وبعض المدن المجاورة. وهذه المدن أسماء تبعد عن المياه الخليجية أكثر من 150 كيلومتر، ما يعني أن الولايات المتحدة معنية ليس فقط بالسواحل الجنوبية الإيرانية والمدن الساحلية على المياه الخليج وكذلك مضيق هرمز. ويمكن أيضا أن نشير إلى أن قبل قليل التلفزيون الإيراني تحدث عن استهداف إحدى المسيرات الأمريكية وتحطيم هذه المسيرة في مدينة بندر عباس المطلة على مضيق هرمز. حتى الآن ما رصدناه أسماء هو استهداف 3 محافظات إيرانية، محافظة خوزستان بالإضافة إلى محافظة بوشهر وأيضا محافظة هرمزغان، وهذه هي محافظات جنوبية، بالإضافة إلى بعض الجزر الإيرانية كجزيرة قشم وجزيرة بوموسى. إيران أيضا ورسميا عبر بيانات للحرس الثوري الإيراني والجيش الإيراني تبنت استهداف ما وصفته بالقواعد الأمريكية في الأردن وكذلك في البحرين وأيضا في الكويت. أسماء إيران تنظر إلى مضيق هرمز بأنه الورقة الضامنة والقوة الرادعة بالنسبة لها أمام الولايات المتحدة وعدم عودة الحرب، هكذا تنظر إلى هذه الورقة. وأيضا يمكن القول بأن المواجهة العسكرية الآن ما بين إيران والولايات المتحدة، إيران تقرأ بأن هذه هي مواجهة لانتزاع هذه الورقة من يد إيران، ولذلك إيران تؤكد سيطرتها على هذا المضيق عبر القوة وعبر إطلاق النيران باتجاه السفن التجارية، كي تقول بأنها ما زالت ممسكة بزمام الأمور وما زالت تسيطر على هذا المضيق، وهي لا تسمح بالسيطرة الأمريكية على هرمز. كذلك تشير إلى أن المسار العماني، المسار الذي يمر عبر المياه العمانية في جنوب مضيق هرمز، هو محاولة أمريكية لانتزاع مضيق هرمز من يد إيران، ولذلك هي تحذر السفن من العبور من هذا المسار وتقول بأن العبور الآمن يأتي فقط عبر المسار الذي يمر من المياه الإيرانية في شمال مضيق هرمز. بالتالي يمكن القول نحن اليوم نقترب، اليوم 26 أسماء من بعد توقيع مذكرة التفاهم ما بين إيران والولايات المتحدة، نحن الآن في حالة جمود لتنفيذ بنود هذه المذكرة وعودة للمواجهة العسكرية ما بين طهران وواشنطن. والمشهد الآن بات معقدا حقيقة للعودة إلى المفاوضات النووية والتوصل إلى اتفاق نهائي. هناك مهلة شهر فقط بقيت من مهلة 60 يوم كما جاء في مذكرة التفاهم للتوصل إلى اتفاق نهائي بين إيران والولايات المتحدة لإنهاء هذا الصراع. الآن كل الوسطاء، قطر، باكستان، عمان، الكل يسعى لعودة الأطراف إلى طاولة المفاوضات والمفاوضات حول البرنامج النووي وكذلك مضيق هرمز.
1: نعم، وأنا أشكرك على كل هذه التفاصيل أطلعتنا عليها من طهران، مراسلنا من هناك أمير جابر. شكرا لك أمير. ونبقى أيضا للمزيد من التفاصيل في ذات السياق، ولكن من الكويت مع مراسلنا عبر الهاتف محمد العفتان. محمد، أرحب بك. إذن الضربات الإيرانية تطال عدة قواعد أمريكية بما فيها قاعدة أحمد الجابر في الكويت، فكيف تبدو التفاصيل؟
2: أهلا أسماء، صباح الخير.
1: صباح
2: بالفعل
1: النور.
2: بعد يوم كان ساخنا جدا هنا في العواصم الخليجية بعد أن تم استهداف 5 عواصم خليجية ليلة البارحة، اليوم استيقظت دول الخليج على إطلاق صافرات الإنذار في مملكة البحرين لأكثر من مرة. قبل أقل من ساعتين من الآن تم سماع دوي انفجارات في سماء المملكة، وحتى هذه اللحظة لم يتم تسجيل عن ماهية هذه الهجمة وإن كانت هناك إصابات من المتوقع.

0: أن يكون هناك بيانا للدفاع الكويتي الدفاع البحريني عفوا بعد أقل من ساعة من الآن. والحديث عن الكويت نتحدث بأن ليلة البارحة كان هناك بيان للدفاع الكويتي عن تعرض ثلاثة مراكز حدودية شمال الكويت إلى هجوم أسفر عن وقوع أضرار مادية بسيطة لا تذكر، بالإضافة إلى تعرض أحد منصات الحفر البحرية التابعة إلى شركة النفط الكويتية في المياه الإقليمية لاستهداف بطائرة مسيرة. قبل أقل من ساعة من الآن كان هناك أمانة أسماء سماع دوي انفجارات في سماء الكويت. أنا في منطقة قريبة من العاصمة الكويتية، سمعنا دوي انفجارات في سماء الكويت سرعان ما أتى بيان الدفاع الكويتي يتحدث على أنه يتصدى لهجمات معادية للكويت. لم يتم تفعيل صافرات الإنذار، هذه دلالة على أن هذه الاعتداءات كانت خارج نطاق التهديد، أي خارج المناطق المأهولة بالسكان. من المتوقع أيضا أن يكون هناك بيانا إضافيا للدفاع الكويتي بعد أقل من ساعة من الآن. هذه آخر المستجدات هنا أسماء من الخليج ومن الكويت أيضا.
1: وأنا أشكرك على إطلاعك أو إطلاعك علينا أو لها علينا محمد العفتان من الكويت، شكرا لك. استشهد فلسطيني في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة وفق الإسعاف والطوارئ الفلسطينية. وأفادت مصادر محلية بأن قصفا مدفعيا استهدف المناطق الشرقية من بلدة المصدر شمال شرقية دير البلح، كما طال محيط السنافور شرق حي التفاح بمدينة غزة. وتزامن ذلك مع إلقاء آليات الجيش الإسرائيلي قنابل متفجرة وإطلاق نار كثيف شرق شارع صلاح الدين في خان يونس جنوبي القطاع. دعت منظمة Human Rights Watch حكومات العالم إلى تجاهل بيان مجلس السلام الأمريكي الداعي إلى إنهاء دور وكالة الأونروا في قطاع غزة. وقالت المنظمة إن هذا الموقف يأتي ضمن حملة تهدف إلى تقويض دور الوكالة وإحداث فراغ إنساني خطير في القطاع. وذكرت بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر عام 2025 الذي ينص على ضرورة تمكين الأونروا من مواصلة عملها وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. يكرس الفلسطيني جميل مقداد الذي تجاوز 70 من عمره وقته لترميم وتجليد المصاحف المتضررة في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة في مبادرة فردية تهدف إلى إنقاذ نسخ القرآن الكريم التي تعرضت للتلف رغم النقص الحاد في المواد والأدوات اللازمة.
2: بين ألسنة اللهب التي التهمت مساجد غزة ومكتباتها يرتفع الصوت بآيات القرآن ليظل باقياً وعصياً على الاندثار والغياب. جميل مقداد سبعيني لم ينل الكبر من عزيمته ولم يستسلم لرماد الحرب. عادت قدماه إلى مطبعته ومكتبته المحترقتين في مخيم الشاطئ بغزة، فلم يجد أبلغ من مداواة جراح المصاحف الممزقة معيداً لها الحياة والحبر والوقار.
3: المصاحف اللي هي أهم شيء في حياتنا كمسلمين أغلبها ممزقة ومحترقة، والحصار المفروض على قطاع غزة ومنع دخول الكتب والمصاحف بالذات هو أحد أسباب فكرة عودة الإعادة إلى ترميم وصيانة المصاحف التي تصلنا. صارت الناس تجيب مصاحفها المقطعة المهترئة ونشتغل ونصلح لهم إياها ونعيد لهم إياها سليمة، يمكن يقعد يومين يمكن يقعد أسبوع، لكن يأخذوا شغلهم ويأخذوا مصحفهم ونعيد الحياة إلى هذا المصحف، يلاقوه مصحف كامل متكامل يستطيع القراءة فيه ويستطيع أن يخدم سنوات.
2: يجلس مقداد أمام عتبة حكايته يتلقف من أيدي الجيران والمارة مصاحفهم التي تمرها الغبار ونال منها دمار القصف موجها شح المواد، فالغراء والورق المقوى شريانا مهنته، غابا في الحصار وإن وجدا فبأثمان تضاعفت 15 مرة.
3: الغراء مقطوع، الغراء كان العلبة حقها من 30 إلى 35 شيكل يعني حوالي 10 دولار بالدولار، اليوم العلبة من 450 ل 500 شيكل.

0: يعني حوالي 150 دولار ويزيد، يعني الارتفاع 15 ضعف.
1: يهدم القصف مآذن غزة ويحرق مصاحفها، فيأبى شيخ سبعيني إلا أن يعيد للآيات بهاءها في مبادرة فردية لمواجهة محو الهوية في قطاع وثقت أوقافه دمار 1050 مسجداً كلياً، فيما نالت أنياب القصف من 191 مسجداً آخر. آمين العمدوني، تيريتي عربي.
2: حذرت جمعية حقوقية من مخطط جديد تمضي بلدية القدس في تنفيذه لإقامة بؤرة استيطانية داخل حي إم ليسون الفلسطيني في القدس الشرقية. وقالت جمعية عير عميم الإسرائيلية إن لجنة التنظيم والبناء في بلدية القدس صادقت على إيداع مخطط يشمل نحو 450 وحدة استيطانية في الحي، بعد أن ظل المشروع مجمدا لأكثر من عامين بسبب عقبات تتعلق بالبنية التحتية. قال ائتلاف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن الانتخابات العامة ستجرى في 27 من أكتوبر المقبل. وأظهرت استطلاعات رأي إسرائيلية متتالية أن ائتلاف نتنياهو قد يخسر الانتخابات، رغم أن خصومه السياسيين لا يزالون يفتقرون إلى مسار واضح للوصول إلى السلطة في ظل احتمال حدوث تغييرات جديدة في المشهد السياسي. أكد مجلس الأمن والدفاع السوداني انفتاح الحكومة على المبادرات التي تلبي آمال الشعب وتحافظ على وحدة البلاد وسيادتها. وقال المجلس إنه بحث برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان تطورات العملية السلمية، مؤكدا أن الجهة الوحيدة المسؤولة عن قضايا الحرب والسلم والمفاوضات. كما أشار المجلس إلى أنه ناقش ورقة دول الوساطة وأعد ردا توافقيا عليها. أصدرت محكمة سودانية حكما غيابيا بالإعدام بحق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميتي و15 آخرين. وقالت المحكمة إن الأحكام صدرت بعد إدانتهم في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس أبكر وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة في مدينة الجنينة. ويعد الحكم أول قرار قضائي يصدر بحق حميتي منذ اندلاع الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في إبريل 2023. حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الكارثة الإنسانية في السودان، مؤكدة أن 825 ألف طفل يواجهون سوء تغذية حادا يهدد حياتهم جراء الصراع. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أوضاع الأطفال في السودان لا تزال من بين الأسوأ عالميا، إذ يتأثر كثير منهم باستمرار القتال وتشتت الأسر والنزوح، إلى جانب تعطل الخدمات الأساسية وتزايد الاحتياجات الإنسانية، مما يعرضهم لمخاطر متزايدة تتعلق بالحماية. قالت المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان إنه تم رصد 6000 حالة احتجاز في سجون مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي البلاد. وأضافت أن الحرب في السودان أفرزت أكبر كارثة إنسانية في العالم، حيث أدت إلى خروج 14 مليون شخص من منازلهم بين لاجئ ونازح، بالإضافة إلى نحو 25 مليونا يعانون من نقص الغذاء. عقد مجلس الشعب السوري أولى جلساته بعد استكمال انتخاب أعضائه في أول دورة تشريعية منذ سقوط النظام. واستهل الرئيس السوري أحمد الشرع الجلسة بكلمة تناول فيها ملامح المرحلة المقبلة وأولوياتها، فيما أدى أعضاء المجلس اليمين الدستورية وسط ترقب لدور المجلس في إقرار التشريعات ومعالجة القضايا التي تمس حياة السوريين.
3: انعقد مجلس الشعب السوري في أولى جلساته بعد الانتهاء من عملية انتخاب أعضائه، في خطوة تعد بداية لمرحلة سياسية وتشريعية جديدة في البلاد، افتتحها الرئيس السوري بكلمة رسم خلالها ملامح المرحلة المقبلة.
4: دولة تصان فيها الكرامة وتحترم فيها الإرادة، وأن إعادة بناء الاقتصاد وتحسين مستوى الخدمات وتهيئة بيئة الاستثمار وتوفير فرص العمل وزيادة الإنتاج مسؤولية وطنية تشترك

0: من الرسمية في أول دورة تشريعية بعد زوال نظام الأسد، وسط آمال بأن تسهم أعمال المجلس في إقرار التشريعات ومناقشة الملفات الاقتصادية والخدمية بما ينعكس على حياة السوريين.
1: المطلوب من المجلس الحالي المنتخب انه هو السلطة التشريعية بالبلد واللي بتنقل القوانين للسلطة التنفيذية، يكون بمطلعات هذا الشعب وآلام هذا الشعب، ويرفع سوية المواطن ويرفع القوانين الجائرة اللي حطها النظام البائد من 50 60 سنة، من قانون الستين، قانون الـ62. هي القوانين اللي كانت ظلمت كل أكثر من 50% من الشعب السوري. نتمنى منهم كمان رفع معيشة المواطنين.
0: وبين هذه الطموحات والتحديات، تمثل هذه الجلسة بداية مسار جديد يبقى نجاحه مرهونا بقدرة المجلس على تحويل الوعود إلى تشريعات ثم إلى نتائج ملموسة تعزز الاستقرار للمواطنين وترسخ دولة المؤسسات والقانون. بعد عام ونصف على إطاحة نظام الأسد، مجلس الشعب ينعقد لأول مرة في سوريا الجديدة، لتبدأ البلاد صفحة جديدة في مسار البناء والتصحيح، مرحلة يعلق السوريون آمالا كبيرة عليها في صياغة مستقبل سوريا رغم التحديات الكبيرة. محمد الحريري، تيرت عربي، دمشق.
2: يقف متحف الذاكرة شاهدا على ما جرى في الحرب البوسنية بحق المدنيين، لا سيما في سربرنيتسا. ويضم المتحف الذي أقامته هيئة التنسيق والتعاون الدولي تيكا التركية مجموعة كبيرة من الصور والمقتنيات الشخصية للضحايا.
3: على الجانب الآخر من المقبرة في بوتوتشاري، حيث يرقد ضحايا مجزرة سربرنيتسا، يقف هذا المبنى القديم. مبنى كان في السابق مصنعا واليوم هو متحف للذاكرة. أقامت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق الدولية تيكا المتحف على مصنع للبطاريات، كان مقرا لقوات أممية خلال الحرب في البوسنة والهرسك. جدران امتلأت بصور الوجوه التي رحلت في الحرب بين عامي 92 و95. هنا تروى الحكاية بكل مرارتها.
4: لا أعرف ما الذي يحدث عندما أزور هذا المكان، لكن مع أن ذلك لا يزول، فإن رغبتي في معرفة المزيد تزداد، ولذلك أصبحت آتي كثيرا إلى هنا لأبحث بتفصيل أكبر عما جرى في تلك الفترة. إن هذا المكان يوقظ في داخلي ذكريات مؤلمة عن الطفولة وعن كل ما حدث آنذاك.
3: تفاصيل كثيرة بين جنباته تجعل المتجول فيه يعيش تفاصيل الحرب، مقتنيات شخصية للضحايا، ساعات توقف الزمن فيها عند مقتل أصحابها، أحذية الأطفال الذين تجرعوا مرارة الترحيل وعاشوا رحلة الهروب من أزقة الموت في سربرنيتسا إلى الغابات طلبا للنجاة. الأصوات التي تسمع هي ذاتها كانت قبل 3 عقود، وابل من الرصاص هنا ونداءات الاستغاثة هناك.
5: I'm very sad. أشعر بحزن شديد، أحزن كثيرا لأن الناس اضطروا إلى تحمل كل هذا الألم، كما أنني أتأثر عاطفيا جدا. ليس من السهل النظر إلى الأحذية، فهي تظهر مدى فقر هؤلاء الناس، ثم إنهم قتلوا.
3: وجود المتحف بجانب المقبرة يمثل ترابطا بين الضحايا والحكاية التي يجب أن تبقى حاضرة في وجدان الشعب البوسني بما تحمله من مأساة شاهدها العالم كله آنذاك. هذا المتحف ليس مجرد جدران وصور فحسب، بل ذاكرة ممزوجة بالألم والحقائق، إلى جانب أنه وسيلة لتوثيق ما جرى من جرائم لمنع نسيانها. أحمد سعيد، ترتا عربي، متحف سربرنيتسا، البوسنة والهرسك.
2: نذكر الآن بأبرز العناوين. الجيش الأمريكي يعلن شن ضربات جديدة على أهداف عسكرية بإيران ومضيق هرمز، والحرس الثوري يرد بقصف قواعد بالبحرين والكويت والأردن. شهيد بقصف للاحتلال الإسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة، وإسرائيل تمهد لإقامة أكبر حي استيطاني شرق القدس. مجلس الدفاع والأمن السوداني يجهز رداً توافقياً على مقترح أمريكي لخارطة طريق لإنهاء الحرب. النشرة انتهت، والملتقى على رأس الساعة.

أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

تحركات الرؤساء والزعماء تظل دائماً محفوفة بكواليس وحسابات أمنية بالغة التعقيد، حيث تصبح أي خطوة غير مدروسة مسألة حياة أو موت. وترامب يتقن هذه اللعبة، خاصة أنه كما يقول هو هدف لإيران. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم من برنامج تفاعل، أهلا بكم. فيضانات وأعاصير مدمرة تضرب الصين واليابان والهند. الداخلية السورية تعلن القبض على منفذي تفجيرات دمشق. ترامب يصل أنقرة بالطائرة الجديدة ويغادر بالقديمة، فما السبب؟ شوارع تختفي تحت الماء، وأشجار تتهاوى، ورياح عاتية، جميعها مشاهد تنتشر بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد أن اجتاحت الأعاصير والفيضانات عدة دول من بينها اليابان إلى الصين والهند وتايوان. آلاف المقاطع وثقت ما أسموه بين قوسين غضب الطبيعة، حصدت ملايين المشاهدات لتتحول السوشيال ميديا لنافذة تنقل لحظة بلحظة ما عاشته تلك الدول من أحداث صعبة، كتلك التي تظهر خطورة الكارثة الطبيعية هناك في الصين. نشاهد معا. الأخطر هو ما شهدته مقاطعة هينغشو الصينية، حيث فر نحو 800 ثعبان من بينها أفاعي الكوبرا السامة من مزرعة دمرها الفيضان بإحدى قرى المدينة. وقد تعرض السكان المحليون للدغات من هذه الثعابين، كما وصلت حصيلة قتلى الفيضانات في الصين إلى 39 شخصا حتى هذه اللحظة. نشاهد.

كما ضرب الإعصار ميكالا والعاصفة الاستوائية هيجوس أجزاء من اليابان مصحوبين بأمطار غزيرة، ما أدى إلى وقوع انهيارات طينية وإصابات، وهو ما دفع السلطات إلى إصدار أوامر إخلاء فورية للسكان. نتابع هنا جانبا منها.

كما أوقفت الخطوط الجوية اليابانية تشغيل 48 رحلة من وإلى أوكيناوا استعداداً لتداعيات إعصار بافي الذي من المتوقع أن تزداد ذروته ويضرب المدينة بقوة بدءاً من يوم الغد. أوضحت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن بافي هو أكبر إعصار يضرب تايوان منذ العام 1995 ولم يكن الوضع بأفضل حالا منه في الهند. فالفيضانات أغرقت الشوارع والطرقات ولجأت السلطات المحلية إلى استخدام القوارب لإنقاذ العالقين. نشاهد معاً.

كما أجبرت الفيضانات في الهند أعدادا كبيرة من المواطنين على السير وسط المياه بعد تعطل حركة القطارات في منطقة فاساي فيرار بولاية مهاراشترا بسبب الأمطار الغزيرة. نتابع معنا.

0: اللقطات والمشاهد الواردة من أماكن الفيضانات والأعاصير تفاعل معها المستخدمون بتعليقات واسعة، نستعرض أبرزها. يقول حساب بايو ماكيش: الهند ليست مكانا للمبتدئين، غمرت المياه الشوارع بعد المطر والناس يتعاملون معها وكأنها حديقة مائية. لي زيكسين يقول: أرسلت الصين جسورا عائمة آلية تعرف باسم سفينة نوح لإنقاذ الطلاب المحاصرين جراء الفيضانات في إحدى المدارس، ويمكنها نقل 500 شخص في المرة الواحدة. ووك إيمينيت حساب آخر يقول: جرفت الفيضانات مئات من أسطوانات غاز البترول المسال ويقوم الناس بنهبها، يبدو هذا غريبا للغاية. عملية أمنية خاطفة وتنسيق استخباراتي عالي المستوى أنهت لغز الهجمات الأخيرة التي هزت العاصمة السورية دمشق بعد عملية أمنية وصفت بالنوعية كما وصفتها وزارة الداخلية. فقد أعلنت الوزارة أمس إلقاء القبض على أفراد الخلية الإرهابية المسؤولة عن التفجيرات التي وقعت قبل أيام بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. العملية الأمنية الدقيقة جاءت بعد سلسلة مداهمات متزامنة نفذتها قوى الأمن الداخلي بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة في عدد من مناطق دمشق وريفها، وانتهت بتفكيك الخلية واعتقال جميع أفرادها، ما دفع الأجهزة المختصة إلى فرض طوق أمني مؤقت لحماية المدنيين وتأمين خروجهم بسلام من منطقة العمليات. نشاهد.
1: هلا رجعوا الأهالي على منطقة عش الورواد بعد انسحاب قوات الأمن من المنطقة. كما نشاهد الصورة الآن، عودة الأهالي إلى منطقة عش الورواد بعد انسحاب قوات الأمن منها. كما نشاهد الصورة هذه، هي الآن الأهالي يعودون إلى منطقة عش.
0: وفور انتهاء العملية الأمنية نشر وزير الداخلية أنس خطاب تغريدة على منصة إكس قال فيها: الخلية المسؤولة عن التفجيرات الإرهابية التي استهدفت دمشق قبل يومين باتت في قبضتنا، وعقب استكمال التحقيقات سنكشف للرأي العام هوية أفراد الخلية وأدوارهم وكامل ارتباطاتهم. وعلى منصة

0: منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام تصدر النبأ قائمة الاهتمامات وسط حالة من الارتياح والترقب لمعرفة المزيد عن الهجمات التي تقف وراء تمويل أو الجهات التي تقف وراء تمويل هذه الجماعة وتوجيهها. وبحسب التحقيقات الأولية فإن الخلية تتبع لتنظيم داعش، فيما قادت ملاحقة أحد أفرادها إلى كشف بقية العناصر وأماكن وجودهم. وقال قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدلاتي: سنضرب بيد من حديد كل من يسعى إلى زعزعة الاستقرار وإعاقة مسيرة البناء. نشاهد.
1: وزارة الداخلية بالتعاون مع جهاز الاستخبارات بالتحريات اللازمة لمتابعة مجريات الحادث والمكان والاطلاع أيضا على الكاميرات والتصاوير للمنطقة، وصلنا إلى أحد الأفراد المنفذين، ومن خلال رصده وصلنا إلى أفراد الخلية التي قامت بالتفجير. وبعد تخطيط العملية محكمة بإشراف قيادة أمن الداخلي بدمشق وريفا وإدارة مكافحة الإرهاب بجهاز الاستخبارات العامة، قمنا بعملية متزامنة بعدة مناطق بدمشق وريفا، تم من خلالها إلقاء القبض على كامل الخلية التي ضلعت بهذا التفجير الإرهابي. العملية الأمنية شملت عدة مناطق بريف دمشق، بداية من حلة ثم الحسينية في المنطقة الجنوبية، وأيضا تم إلقاء القبض أحد المطلوبين وضالعين الخلية في عش الورور. خلال التحقيقات الأولية تبين انتماء الخلية لتنظيم داعش الإرهابي. الأجهزة الأمنية سواء وزارة الداخلية أو جهاز الاستخبارات العامة بفضل الله عز وجل يقومون بجهد جبار للحفاظ على الأمن واستقرار الوطن.
0: التفجيرات المتزامنة أثارت تساؤلات واسعة حول توقيتها والرسائل المراد إيصالها من خلال تصعيد أمني مفاجئ في قلب العاصمة، لكن ما قصة التفجيرات التي حدثت أثناء زيارة ماكرون إلى البلاد؟ نشاهد معنا.

تم محاولة استهداف الطوق الأمني الذي يقوم بحماية فخامة الرئيس ماكرون، لكن التفجيرات التي حصلت هي تفجيرات وبوات ناسفة كانت على زاوية الطوق الأمني، لم تستطع اختراق الطوق الأمني.

0: فخامة الرئيس ماكرون على شجاعته بأول وصول خبر التفجير فأصدر تصريح باستمرار.
1: بعد إعلان وزارة الداخلية القبض على الخلية الإرهابية شهدت منصات التواصل تفاعلا واسعا، نأخذ بعضا من هذه التعليقات. يقول الدكتور عبد الرحمن الحاج: نجحت قوات الأمن في احتواء التهديد الأمني الناتج عن الخلية المسؤولة عن تفجيرات دمشق، وأظهرت أداء سريعا ودقيقا في كشف الخلية الإجرامية واعتقال أفرادها بما يستحق الإشادة والتقدير. إبراهيم العلبي يقول: وزارة الداخلية كانت سباقة في تحويل المؤسسة الأمنية إلى مؤسسة وطنية عابرة لفئات المجتمع. كل نجاح تحققه الداخلية اليوم هو لبنة في بناء سوريا الغد الخالية من الانقسام والإرهاب والفتن والنعرات. يحيى حاج يعلق والآخر: هذه العملية تؤكد أن الدولة القوية لا تكتفي برد الفعل، بل تلاحق المخططين وتفكك شبكاتهم باحترافية. هبة تقول: ما نريده هو عمل أمني مستمر بخطط واضحة ومتابعة حقيقية للوصول إلى جميع المجرمين وتقديمهم للعدالة. أمن الناس وكرامتهم وهيبة الدولة يحتاج إلى جهود دائمة لا إلى حملات مؤقتة. لم تكن رحلة عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قمة الناتو في أنقرة عادية، بل تحولت في دقائق معدودة إلى لغز تصدر منصات التواصل الاجتماعي والنشرات الإخبارية. فعقب اختتام أعمال قمة حلف الناتو في العاصمة التركية أنقرة، رصدت عدسات الصحفيين لقطة لمغادرة ترامب على متن طائرة الرئاسة القديمة والتقليدية من طراز VC-25A. بدلا من استقلال الطائرة الرئاسية الجديدة والمعدلة المهداة له من دولة قطر والتي كان قد دشن بها حضوره الدولي قبل أيام، نشاهد.

0: هذا تبديل المفاجئ بين طائرات الرئاسة فتح الباب على مصراعيه أمام التكهنات والتحليلات السياسية والأمنية على وسائل الإعلام. أما ترامب نفسه فسارع إلى توضيح الموقف عبر منشور على منصته تروث سوشيال نافيا وجود أي مشكلات فنية، حيث أوضح أنه اختار الطائرة القديمة فقط من أجل استذكار الماضي والأيام الخوالي، وأضاف أنه أرسل الطائرة القطرية الجديدة مسبقا إلى قاعدة ميلدن هال البريطانية لإتاحة الفرصة أمام العسكريين الأمريكيين المتمركزين هناك للتجول داخلها ورؤية فخامته. لكن هذا التبرير لم يبدد الغموض بالكامل لدى الصحافة، لا سيما وأن الرحلة تزامنت مع ظروف إقليمية وتوترات دبلوماسية بالغة الحساسية مع طهران، ليعود ترامب متحدثا أمام الصحفيين ملمحا إلى التهديدات المستمرة ضد حياته بقوله صراحة: أنا الرقم واحد على قائمة الاغتيالات الإيرانية.
1: Probably on a dangerous flight because of the sleaze bags that we have to deal with.
2: So you think that Iran was possibly thinking of trying
1: to... Well, I mean, if they asked you to close your windows, probably they'd feel that way. They didn't ask me to close mine, but if they did, I would have done it. No, these are sick people. So I could see something like that. I didn't know they did that, but I could see something like that.
3: Were you aware of any credible threat by Iran against Air Force
1: One? Well, I have a threat all the time. I'm number one on their list before you. But if I go, you go.
0: هذه الأجواء استدعت خروج المتحدث باسم البيت الأبيض ستيفن تشونغ ببيان رسمي أكد فيه أن طائرة Air Force One الجديدة هي طائرة متطورة للغاية ومجهزة بأعلى البروتوكولات الأمنية السيادية التي تضمن سلامة الرئيس وموظفيه بالكامل. صحيح أن الرئيس ترامب وصل إلى وجهته، لكنه ترك خلفه سجالا يثبت أن تحركات الرؤساء والزعماء تظل محفوفة بكواليس وحسابات أمنية معقدة. الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرصد التفاعل حول هذا الموضوع مشاهدينا. يقول حساب باسم محمد سرهان: السياسة الدولية لا تعترف بالصدف، وتوقيت تبديل الطائرة في ظل التصعيد بين واشنطن وطهران يثير الشكوك. مها هي الأخرى تقول: ترامب تحدث عن استعراض الطائرة الفخمة أمام الجنود الأمريكيين، بينما تصريحاته للصحفيين تلمح لخطر الاغتيال. لديه قدرة رهيبة على تشتيت العالم. بالفعل جورجي يقول: تصريح ترامب بأنه لا يهتم بالتهديدات الإيرانية يعكس أسلوبه المعتاد في مواجهة الأزمات الحساسة أمام الكاميرات. حساب هوان أغولو يقول: تبديل الطائرة الرئاسية في Air Force One لم يحدث لمجرد التسلية، الأجهزة الأمنية تأخذ أي تهديدات بجدية مطلقة، إنها مناورة أمنية مدروسة. العام سعيد. البالغ من العمر 78 عاما أثبت أن النضال لا يعرف الشيخوخة، إذ قيد نفسه داخل شاحنة ليعطل منشأة البت البريطانية بهدف منع تزويد الطائرات المسيرة الإسرائيلية بقطع الغيار قبل أن تعتقله الشرطة، وهو يوبخهم لسكوتهم عن قتل أطفال غزة.
4: In Palestine, and they're killing children. Day in, day out. For the last 3 years, they've been killing children, and that's why I'm protesting. I've nothing wrong. I'm just only for humanity, for the children of the world. That's all I'm doing it for. Okay. Yeah.

أنهت غارة إسرائيلية حياة محمد الوحيدي مدير اللجنة المصرية لإعادة إعمار غزة قبل ساعة من انطلاق مواجهة مصر ضد الأرجنتين بالمونديال. نشاهد التفاصيل.

0: بعث جريح فلسطيني رسالة مصورة مؤثرة من شاطئ بحر غزة، يعبر فيها عن امتنانه العميق لمدرب منتخب مصر حسام حسن والشعب المصري. جاء هذا التكريم الشعبي بعد قيام العميد برفع علم فلسطين وإهداء تأهل بلاده منتخب بلاده بالمونديال لأهالي قطاع غزة. نشاهد.
1: رسالة شكر للكابتن حسام حسن على رفع العلم الفلسطيني وإظهار القضية الفلسطينية وما تعرضنا له من حرب وظلم خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. كل الشكر للكابتن حسام حسن على رفع العلم الفلسطيني وإظهار القضية الفلسطينية. رسالة شكر يا كابتن حسام، كل فلسطين بتحب مصر والكابتن حسام حسن.

غادرت بعثة المنتخب المصري الولايات المتحدة الأمريكية عائدة إلى أرض مصر بممر شرفي على سلم الطائرة احتفاء بإنجازهم التاريخي ومواقفهم المشرفة في المونديال. نشاهد.

0: خبايا الفضاء، وثائقي يبحث في أحدث ما توصل إليه البشرية في أسرار الفضاء الواسع، يحاول الإجابة عن تساؤلات مثيرة للحيرة والجدل في قوانين الكون، يسلط الضوء على التوازن البديع لعناصر الحياة على الكوكب الأزرق الفريد الأرض. خبايا الفضاء على شاشة تارت عربي. النماذج مشرفة من ذوي الاحتياجات الخاصة والهمم العالية، تحدوا إعاقاتهم وحولوها إلى نجاحات باهرة.
1: أما بيدي روحumuz var. Bence sanat bu ihtiyacı karşılıyor.
0: أبدعوا وبثوا الأمل بين أقرانهم.
2: Dans ederken çok daha özgür hissediyorum kendimi. Yüreğimde mi hissediyorum? O ruhumu yansıtıyorum.
3: Sanat, duyguyu, düşünceyi, yaratıcılığı, içinden geleni bir şeyler katarak hepsini dışarı aktarmak bana göre sanat. Bunu yapan kişi de sanatçıdır.
0: Cemaahum yakinun vahid, enel fenne lil cemiya. Mevahibu khasa ala şaşat TRT Arabi.
4: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the idea is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.

الجيش الأمريكي يعلن شن ضربات جديدة على أهداف عسكرية بإيران ومضيق هرمز، والحرس الثوري يرد بقصف قواعد بالبحرين والكويت والأردن. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلتا عربي في إسطنبول، معكم فيها أسماء الحاج وفي بقية عناوينها. شهيد بقصف للاحتلال الإسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة، وإسرائيل تمهد لإقامة أكبر حي استيطاني شرق القدس. مجلس الدفاع والأمن السوداني يجهز ردا توافقيا على مقترح أمريكي لخارطة طريق لإنهاء الحرب. أعلن الجيش الأمريكي انتهاءه من تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد إيران، مؤكدا أنها تهدف إلى تقويض قدرة طهران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. وقالت القيادة المركزية الأمريكية أنها استخدمت للمرة الأولى طائرات مسيرة انتحارية وزوارق مسيرة انتحارية في الهجمات على إيران، مؤكدة أن استهداف القدرات الصاروخية والزوارق البحرية الإيرانية يعني أن طهران لم تعد تسيطر على مضيق هرمز وفق تعبيرها. أفادت وسائل إعلام ومسؤولون إيرانيون بوقوع هجمات ودوي انفجارات في عدة مناطق جنوبية وجنوب غرب إيران، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن انفجارات دوت في أهواز وشهبار وجاسك وبندر عباس، إضافة إلى جزيرتي قشم وسيريك. وقال مسؤول في محافظة خوزستان إن محيط مدينة أهواز تتعرض لقذائف أطلقها بحسب تعبيره العدوان الأمريكي. أكد الحرس الثوري الإيراني أن مضيق هرمز جزء من السيادة الإيرانية وأن قواته البحرية أوقفت سفينتين في المضيق. وقال الحرس الثوري في بيان إن السفينتين أطفأتا أنظمة التعريف الخاصة بهما وسلكتا مسارا غير قانوني ما عرض الملاحة في مضيق هرمز للخطر. وأضاف أن الجيش الأمريكي حرض السفن على القيام بتحركات غير قانونية، متهما واشنطن بشن هجوم على قواعد عسكرية ساحلية إيرانية. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدتي أحمد الجابر في الكويت والأمير حسن الجوية في الأردن. وقال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف مستودعات للصواريخ ومخازن للوقود في قاعدة الأمير حسن الجوية بالأردن في ثاني إعلان من نوعه خلال 24 ساعة. وأضاف أنه استهدف بالصواريخ والطائرات المسيرة قاعدة أحمد الجابر في الكويت، مؤكدا استمرار عملياته ردا على الهجمات الأمريكية. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صافرات الإنذار ودعت المواطنين والمقيمين إلى التوجه إلى الملاجئ في ظل موجة هجمات إيرانية جديدة. في المقابل نقلت وسائل إعلام إيرانية عن الحرس الثوري الإيراني إعلانه استهداف قاعدة الشيخ عيسى الأمريكية في البحرين، كما بثت مقاطع قالت إنها تظهر تصاعد النيران وأعمدة الدخان من مقر الأسطول الخامس الأمريكي عقب استهدافه برشقات صاروخية. قالت وزارة الخارجية الإيرانية أن الهجمات الأمريكية أجهضت جميع الجهود المبذولة خلال الأشهر الأخيرة لخفض التوتر. وأضافت الوزارة أن مزاعم الرئيس الأمريكي بشأن نتائج مفاوضات مسقط كذب محض، مؤكدة أن المباحثات ركزت على ترتيبات إدارة مضيق هرمز ومسارات العبور، واعتبرت أن التدخل الأمريكي في المضيق أعاد حالة انعدام الأمن إليه. كما أدانت الهجمات الأمريكية الأخيرة وعدتها تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلى

0: إلينا من طهران أمير جابر، كما ينضم إلينا من الكويت محمد العفتان. أرحب بكما وأبدأ معك أمير باستطلاع تطورات المشهد من طهران في ظل التصعيد القائم.
1: أسماء، هناك بيان جديد للحرس الثوري الإيراني يتحدث عن استهداف بنى تحتية للجيش الأميركي في البحرين، بالإضافة إلى رادارات في سلطنة عمان. لليوم الثاني على التوالي أسماء، الحرس الثوري يتبنى الهجوم على سلطنة عمان، هذه الدولة المشاطئة على مضيق هرمز، والدولة التي استضافت يوم السبت محادثات ما بين إيران و عمان حول الترتيبات لحركة الملاحة البحرية في مضيق هرمز. هذه طبعا إيران في أيام الحرب الأربعين كانت قد نفت أي هجوم على سلطنة عمان، ولكن هذه المرة بيان رسمي للحرس الثوري الإيراني، ولليوم الثاني على التوالي يتحدث عن استهداف رادارات تابعة للجيش الأميركي في سلطنة عمان. يمكن أيضا أن نشير إلى أن الجيش الإيراني قبل ساعة من الآن تحدث عن تدمير مسيرة أمريكية من طراز لوكاس في مدينة بندر عباس المطلة على مضيق هرمز في جنوب إيران، وكذلك محافظة خوزستان مساعد المحافظ هناك أشار إلى أن 8 مدن في هذه المحافظة تعرضت لهجمات أمريكية في ساعات فجر هذا اليوم، وكذلك تحدث هذا المسؤول عن استهداف إحدى محطات المياه الزراعية في مدينة ماهشهر أو معشور في جنوب هذه المحافظة. هذه المدينة هي مدينة مطلة على المياه الخليجية وتحتضن محطات، وهي منطقة كبيرة، منطقة لشركات البتروكيماويات في جنوب إيران. بالإضافة إلى ذلك أسماء، يمكن القول بأن إيران تنظر إلى الصراع القائم ما بينها وبين الولايات المتحدة، هو الصراع على انتزاع ورقة مضيق هرمز من يد إيران، ولذلك هي تقول بأنها مستعدة للتصدي للهجمات الأمريكية، ولكنها لا تسمح للولايات المتحدة أن تنتزع هذه الورقة من يدها. تنظر إيران إلى هرمز بأنه الورقة الضامنة لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم والقوة الرادعة أمام الجيش الأميركي، ولذلك هي متمسكة بالسيطرة على هذا المضيق، تقول بأن المضيق مغلق حتى أن تنتهي التدخلات الأميركية في شأن هرمز. ولكن هناك مواقع لتتبع بيانات السفن أسماء أشارت بأن يوم الأحد يوم أمس استطاعت 8 سفن أن تعبر هذا المضيق. يبدو أن هذا العبور جاء من المسار الجنوبي الذي يمر عبر المياه العمانية، والذي حذرت طهران بأنه مسار غير آمن للسفن التجارية، وقد قامت في ساعات فجر هذا اليوم باستهداف بعض السفن في هذا المسار، وقالت بأنها لا تسمح بعبور السفن إلا بعد التنسيق معها وعبر المسار الذي يمر من المياه الإيرانية في شمال مضيق هرمز. أسماء، يمكن القول كذلك بأن بعد ساعة من الآن سيبدأ المؤتمر الصحفي للناطق باسم الخارجية الإيرانية، وربما سيتحدث عن المحادثات في مسقط في يوم السبت الماضي، وكذلك يتحدث عن ربما المفاوضات المستقبلية مع إيران، وكيف تنظر إيران إلى هذا الصراع القائم بينها وبين الولايات المتحدة، ونحن نتحدث عن أكبر مواجهة عسكرية منذ بدء الهدنة ما بين طهران وواشنطن قبل 3 أشهر. قامت الولايات المتحدة باستهداف حتى الآن بأكثر من 10 محافظات إيرانية في الغرب وفي الشرق، وكذلك في وسط إيران، بالإضافة إلى المحافظات الجنوبية المطلة على المياه وكذلك على هرمز.
0: نعم، إذن هكذا بدأ المشهد من طهران. معك أمير جابر، شكرا لك، وأتحول الآن إلى محمد العفتان لنرصد أيضا معك محمد تطورات المشهد في عدة دول خليجية، إضافة طبعا إلى الأردن، في ظل ضربات إيرانية طالت عدة مواقع أو قواعد أمريكية هناك.
2: أهلا أسماء، صباح الخير.
0: صباح
2: بالفعل
0: الخير.
2: كما تفضل زميلي أمير بأن عمان هي التي تم استهدافها من قبل إيران، لكن حتى هذه اللحظة أسماء لا وجود لأي بيانات عمانية حول ماهية هذه الهجمة أو إن كانت هناك هجمة على عمان. صافرات الإنذار هنا أسماء لم يتم تفعيلها في الخليج إلا في مملكة البحرين منذ الساعة 6 حتى هذه اللحظة، تم تفعيل صافرات الإنذار لأكثر من 3 مرات، كان آخرها قبل دقائق من الآن. انتهت صافرات الإنذار ولا وجود لأي خسائر بشرية ولا خسائر تذكر. تم سماع دوي انفجارات في سماء مملكة البحرين حتى هذه اللحظة، لا وجود أي حركة غير طبيعية هناك في مملكة البحرين ولا في البيانات التي تم تلقيها من مملكة البحرين. بهذا السياق نتحدث هنا عن الكويت، تم سماع أسماء دوي انفجارات في سماء الكويت، لا وجود لأي إطلاق صافرات إنذار. هذه دلالة على أن الانفجارات التي سمعت هي نتيجة تصدي اعتداءات كانت باتجاه الكويت خارج المناطق المأهولة بالسكان، كما جاء في بيان الدفاع الكويتي. الدفاع الكويتي تحدث ليلة البارحة في وقت متأخر على أن 3 حدود شمالية برية تم استهدافها، وتمت هناك أضرار شبه مادية ولا وجود لأي أضرار بشرية ولله الحمد. أيضا تم استهداف أحد معدات الآبار البحرية التي موجودة في المياه الإقليمية الكويتية التابعة لشركة النفط الكويتية، وتم استهدافها بمسيرة ولا وجود لأي خسائر مادية ولا خسائر بشرية. على الصعيد الدبلوماسي نتحدث عن كمية بيانات هائلة كانت ليلة البارحة، تتحدث عن الإدانة والاستنكار تجاه الهجمات التي تعرضت لها دول الخليج الخمس. نتحدث عن ليلة البارحة كانت هناك دول خليج خمسة تم استهدافها من قبل إيران بعد وقف إطلاق النار في 8 إبريل الماضي. من المتوقع أن تكون هناك بيانات عن ماهية الهجمة التي كانت على مملكة البحرين وعلى سلطنة عمان وأيضا على الكويت، بالإضافة إلى بيانات خليجية بهذا السياق. هذه آخر المستجدات هنا أسماء من الكويت ومن الخليج أيضا.
0: نعم، وأنا أشكرك على نقل الصور لنا من الكويت مراسلنا محمد العفتان. شكرا لك محمد. ووسط تبادل الاتهامات بشأن أمن الملاحة في مضيق هرمز واستمرار التحركات العسكرية بين الجانبين، تتزايد المخاوف من اتساع نطاق المواجهة وانعكاساتها على الأمن الأقليمي وحركة التجارة العالمية.
3: أهلا بكم. تبادلت القوات الأمريكية والإيرانية هجمات مكثفة بالصواريخ والطائرات المسيرة بعدما أعلنت طهران مجدداً إغلاق مضيق هرمز الحيوي، فيما استهدفت هجمات إيرانية منشآت تقول طهران إنها أمريكية في دول عدة بمنطقة الخليج، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية استهداف نحو 140 هدفاً عسكرياً في إيران بذخائر دقيقة أطلقتها طائرات مقاتلة برية وبحرية وطائرات مسيرة إضافة إلى سفن حربية. التلفزيون الإيراني من جهته أفاد بسقوط مقذوفات على قواعد عسكرية في بوشهر بالإضافة إلى منطقة عسلوية في المحافظة ذاتها، إضافة إلى سقوط مقذوفات أخرى على قاعدة عسكرية في جوغادك ومواقع عسكرية في قضاء دير في بوشهر أيضا. كما أعلنت سلطات محافظة لورستان تعرض مدينة وسيان مرتين لهجمات دون تسجيل خسائر بشرية، في الوقت الذي تعرضت فيه مدينة خنداب أيضا لهجمات مماثلة. في المقابل أعلن الحرس الثوري الإيراني تدمير مركز القيادة والسيطرة وحظائر للطائرات المسيرة في قاعدة الأمير حسن الجوية الأمريكية في الأردن، بالإضافة إلى استهداف قاعدة العديد الجوية في قطر. أيضا استهدف الجيش الإيراني بطائرات مسيرة مستودع ذخيرة وموقع رادار تابع للجيش الأمريكي في الكويت. وفي موجة أخرى من هجمات الطائرات المسيرة، استهدف الجيش الإيراني أيضا منظومة الاتصالات وموقع الرادار التابع للجيش الأمريكي في البحرين، كما دمرت قواته الجوية مراكز دعم لوجستي ومنصات تزويد حاملات الطائرات الأمريكية بالوقود في ميناء الدقم بسلطنة عمان. هذا التصعيد يأتي في أعقاب عدة هجمات استهدفت سفنا تجارية في المنطقة، لتغلق إيران من جهتها مضيق هرمز بعدما أطلقت طلقة تحذيرية أصابت سفينة كانت تسلك مسارا غير مصرح به.

0: وأخرجت سفينة أخرى من الخدمة. ففي ظل التحولات الكبيرة التي طرأت على حركة الملاحة في المضيق بعد الحرب والإجراءات الإيرانية الأمريكية التي ترتبت عليها، ظهرت مسارات جديدة تعكس تنافسا إقليميا ودوليا للسيطرة على هذا الممر المائي الاستراتيجي. فإيران من جهتها حددت مسارا يبدأ من المدخل الشرقي للمضيق ويقع جنوب جزيرة هرمز بالنسبة للسفن الداخلة، وجنوب جزيرة لارك بالنسبة للسفن الخارجة. هذا الممر تقدمه طهران بوصفه الطريق المشروع الخاضع لإشرافها بالكامل. في المقابل حددت القيادة المركزية الأمريكية مسارا جنوبيا أعلنته ممرا آمنا وخاليا من الألغام البحرية. يبدأ هذا الممر من بحر عمان وينحرف باتجاه المياه الإقليمية العمانية، مارا بجنوب الجزر العمانية كتدمر وسلامة، وبعيدا عن مناطق الاحتكاك مع إيران قبل أن يعود إلى مدخل الخليج. الخلاف حول هذه المسارات يتجاوز حدود الملاحة البحرية بحسب خبراء، فإيران ترى في هذا الممر الجنوبي الأمريكي فرصة ومحاولة لسحب السفن من نطاق إشرافها، بينما تدعم واشنطن هذا الممر المحدد بوصفه طريقا أكثر أمنا وحرية في مواجهة التحديات الإيرانية. وما بين ذاك وذاك، لا تزال السفن العابرة تواجه احتمال الاستهداف في منطقة ما زالت مفتوحة على التوتر، مما يجعل اختيار المسار المناسب مسألة حياة أو موت في وقت تتصارع فيه المرجعيات الدولية والإقليمية على تحديد مصير هذا الممر الحيوي الأهم عالمياً.
1: استشهد فلسطيني في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة وفق الإسعاف والطوارئ الفلسطينية. وأفادت مصادر محلية بأن قصفا مدفعيا استهدف المناطق الشرقية من بلدة المصدر شمال شرقي دير البلح، كما طال محيط السينافور شرق حي التفاح بمدينة غزة. وتزامن ذلك مع إلقاء آليات الجيش الإسرائيلي قنابل متفجرة وإطلاق نار كثيف شرق شارع صلاح الدين في خان يونس جنوبي القطاع. دعت منظمة هيومان رايتس ووتش حكومة العالم إلى تجاهل بيان مجلس السلام الأمريكي الداعي إلى إنهاء دور وكالة الأونروا في قطاع غزة. وقالت المنظمة إن هذا الموقف يأتي ضمن حملة تهدف إلى تقويض دور الوكالة وأحداث فراغ إنساني خطير في القطاع. وذكرت بالرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية الصادر عام 2025 الذي ينص على ضرورة تمكين الأونروا من مواصلة عملها وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى غزة. يكرس الفلسطيني جميل مقداد الذي تجاوز 70 من عمره وقته لترميم وتجليد المصاحف المتضررة في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة في مبادرة فردية تهدف إلى إنقاذ نسخ القرآن الكريم التي تعرضت للتلف رغم النقص الحاد في المواد والأدوات اللازمة.
2: بين ألسنة اللهب التي التهمت مساجد غزة ومكتباتها يرتفع الصوت بآيات القرآن ليظل باقياً وعصياً على الاندثار والغياب. جميل مقداد سبعيني لم ينل الكبر من عزيمته ولم يستسلم لرماد الحرب. عادت قدماه إلى مطبعته ومكتبته المحترقتين في مخيم الشاطئ بغزة، فلم يجد أبلغ من مداواة جراح المصاحف الممزقة معيداً لها الحياة والحبر والوقار.
3: المصاحف اللي هي أهم شيء في حياتنا كمسلمين أغلبها ممزقة ومحترقة، والحصار المفروض على قطاع غزة ومنع دخول الكتب والمصاحف بالذات هو أحد أسباب فكرة عودة الإعادة إلى ترميم وصيانة المصاحف التي تصلنا. صارت الناس تجيب مصاحفها المقطعة المهترئة ونشتغل ونصلح لهم إياها ونعيد لهم إياها سليمة، يمكن يقعد يومين يمكن يقعد أسبوع، لكن يأخذوا شغلهم ويأخذوا مصحفهم ونعيد الحياة إلى هذا المصحف، يلاقوه مصحف كامل متكامل يستطيع القراءة فيه ويستطيع أن يخدم سنوات.
2: يجلس مقداد أمام عتبة حكايته يتلقف من أيدي الجيران والمارة مصاحفهم التي تمرها الغبار ونال منها دمار القصف مواجها شح المواد، فالغراء

0: والورق المقوى شريان مهنته، غابا في الحصار وإن وجدا فبأثمان تضاعفت 15 مرة.
1: الغيرة مقطوع، الغيرة كان العلبة حقها من 30 إلى 35 شيكل، يعني حوالي 10 دولار بالدولار. اليوم العلبة من 450 إلى 500 شيكل، يعني حوالي 150 دولار ويزيد. يعني الارتفاع 15 ضعف.
0: يهدم القصف مآذن غزة ويحرق مصاحفها، فيأبى شيخ سبعيني إلا أن يعيد للآيات بهاءها في مبادرة فردية لمواجهة محو الهوية في قطاع وثقت أوقافه دمار 1050 مسجداً كلياً، فيما نالت أنياب القصف من 191 مسجداً آخر. أمين العمدوني، تيريتي عربي.
2: حذرت جمعية حقوقية من مخطط جديد تمضي بلدية القدس في تنفيذه لإقامة بؤرة استيطانية داخل حي أم لسيون الفلسطيني في القدس الشرقية. وقالت جمعية عير عميم الإسرائيلية إن لجنة التنظيم والبناء في بلدية القدس صادقت على إيداع مخطط يشمل نحو 450 وحدة استيطانية في الحي، بعد أن ظل المشروع مجمدا لأكثر من عامين بسبب عقبات تتعلق بالبنية التحتية. أكد مجلس الأمن والدفاع السوداني انفتاح الحكومة على المبادرات التي تلبي آمال الشعب وتحافظ على وحدة البلاد وسيادتها. وقال المجلس إنه بحث برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان تطورات العملية السلمية، مؤكدا أن الجهة الوحيدة المسؤولة عن قضايا الحرب والسلم والمفاوضات. كما أشار المجلس إلى أنه ناقش ورقة دول الوساطة وأعد ردا توافقيا عليها. أصدرت محكمة سودانية حكما غيابيا بالإعدام بحق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميتي و15 آخرين. وقالت المحكمة إن الأحكام صدرت بعد إدانتهم في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس أبكر، وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة في مدينة الجنينة. ويعد الحكم أول قرار قضائي يصدر بحق حميتي منذ اندلاع الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في إبريل 2023. حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الكارثة الإنسانية في السودان، مؤكدة أن 825 ألف طفل يواجهون سوء تغذية حادا يهدد حياتهم جراء الصراع. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أوضاع الأطفال في السودان لا تزال من بين الأسوأ عالميا، إذ يتأثر كثير منهم باستمرار القتال وتشتت الأسر والنزوح، إلى جانب تعطل الخدمات الأساسية وتزايد الاحتياجات الإنسانية، ما يعرضهم لمخاطر متزايدة تتعلق بالحماية. افتتح الجسر الحربي العائم في مدينة دير الزور أمام حركة المدنيين دون مراسم رسمية، وجاء افتتاح الجسر عقب مأساة غرق العبارة النهرية في نهر الفرات.
3: الجسر الحربي العائم فوق نهر الفرات افتتح في مدينة دير الزور أمام حركة المدنيين والمركبات من دون إقامة مراسم رسمية عقب حادثة غرق العبارة النهرية التي وقعت وأسفرت عن مقتل عدد من المدنيين.
4: هذا الجسر والله ما شاء الله عليه جاسر بعد بخير والحمد لله، والله هي أمور ممتازة وجيدة ويخدم الناس وينفع الناس للمرضانين والكل الناس، والحمد لله رغم قلت لك أنه صارت علي مآسي البارحة، أما إن شاء الله تكون أمور أسهل وأكثر والحمد لله.
3: ويعد الجسر حلاً إسعافياً مؤقتاً يخفف من معاناة سكان المحافظة، إذ يحد من الاعتماد على العبارات النهرية البدائية التي ارتبطت خلال السنوات الماضية بحوادث غرق متكررة، كما يسهم في تقليل الأعباء المالية والزمنية التي يتحملها الأهالي في تنقلاتهم اليومية.
5: هذا الجسر له أهمية كبيرة، اليوم انخلص من معاناة التنقل بالعبارات. طبعا البارح راح ضحية فوق 25 شخص بسبب عبارة مائية، يعني العبارات المائية والله قاعد يعاني منها الأهالي معاناة.

0: قيام الفيضانات وتهدم الجسور وانقطاع الجزيرة عن الشامية. طبعا كانت هاي الخطوة كاتفاق بين مثلا الحكومة التركية ووزارة الدفاع، مشكورين الحكومة التركية على هذا الدعم.
1: ويأمل السكان أن يسهم افتتاح الجسر في إنهاء الاعتماد على وسائل العبور النهرية الخطرة التي شهدت حوادث مأساوية متكررة، كان آخرها غرق عبارة في نهر الفرات، وقبلها حادثة غرق شاب مع مركبته عند معبر عياش في الريف الغربي لمدينة دير الزور. راما مطلو، تيرتا عربي.
2: قتل 3 أشخاص وجرح 5 آخرون جراء هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية استهدفت مناطق في العاصمة الروسية موسكو. وبحسب السلطات المحلية قتل 3 أشخاص وأصيب 3 آخرون بجروح عندما تحطمت طائرة مسيرة في بلدة يونيريسكي، كما أصيب شخصان بجروح بعد أن تحطمت طائرة مسيرة بعد اصطدامها بمبنى سكني في سولتي شوغورسك، في حين أدى هجوم بطائرات مسيرة إلى اندلاع حريق في منطقة صناعية في مقاطعة ستافروبول جنوب روسيا، في وقت تكثف فيه أوكرانيا ضرباتها ردا على القصف الروسي المتواصل. أصيب 6 أشخاص بينهم طفل جراء هجوم روسي بطائرات مسيرة استهدف مدينة زاباروجيا جنوب شرق أوكرانيا. وقالت السلطات الأوكرانية أن الهجوم أدى إلى اندلاع حريق في مبنى سكني امتد من الطابق الثاني إلى الرابع قبل أن تتمكن فرق الإنقاذ من إخماده. وأضافت أن فرق الطوارئ أنقذت 2 من المبنى ونقلت المصابين إلى المشافي لتلقي الرعاية الطبية. تستضيف العاصمة الفرنسية باريس قمة تحالف الراغبين من أجل أوكرانيا بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أكثر من 30 دولة. ومن المقرر أن تبحث القمة سبل تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية وإمكانية إنتاج صواريخ باتريوت داخل أوكرانيا، إضافة إلى الضمانات الأمنية التي يمكن تقديمها لكييف في حال التوصل إلى اتفاق مع روسيا لإنهاء الحرب. أكدت الفلبين واليابان والولايات المتحدة وإحدى 10 دولة أخرى أن مطالب الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي لا تستند إلى أي أساس قانوني. وجاء في بيان مشترك بمناسبة الذكرى 10 لحكم محكمة التحكيم الدولية أن قرار المحكمة بشأن النزاع بين الصين والفلبين نهائي وملزم قانونياً. وكانت المحكمة قد قضت عام 2016 بأن مطالب بكين الواسعة بالسيادة في بحر الصين الجنوبي لا تستند إلى القانون الدولي، وهو حكم ترفضه الصين. نذكر الآن بعناوين هذه النشرة. الجيش الأمريكي يعلن شن ضربات جديدة على أهداف عسكرية بإيران ومضيق هرمز، والحرس الثوري يرد بقصف قواعد بالبحرين والكويت والأردن. شهيد بقصف الاحتلال الإسرائيلي على مناطق عدة في قطاع غزة، وإسرائيل تمهد لإقامة أكبر حي استيطاني شرق القدس. مجلس الدفاع والأمن السوداني يجهز رداً توافقياً على مقترح أمريكي لخارطة طريق لإنهاء الحرب. النشر انتهت، والملتقى على رأس الساحة.

0: Bir başkadır benim memleketim.
1: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ، بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها هي شاهدة على الزمان. فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهدوا؟ وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائق

0: يا ماما
1: يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا ر

إن كل بقعة من بقاع كوكبنا معجزة من معجزات الطبيعة. وحيثما توجهنا في هذا الكوكب في كل ركن وفي كل لحظة، يمكن أن نجد أنفسنا أمام بدائع غير متوقعة. ستوكر هي إحدى فوارات الينابيع الحارة في جزيرة أيسلندا البركانية، فأبخرة المياه التي تغلي نتيجة الحركات البركانية يمكنها أن تتسلل عبر الشقوق الصخرية وتتصاعد إلى ارتفاع أمتار عن سطح الأرض. وهي تقوم بذلك بانتظام منذ سنوات طويلة. وبينما يجد الماء الذي يشكل مصدر الحياة طريقه ليتدفق من بين هذه الصخور، يعتبر البحث عن صخور مماثلة في أعماق الفضاء المظلمة الباردة مجرد سعي وراء المعجزات.

0: عالمنا بديع لدرجة أننا قد نسافر مسافة طويلة لرؤية منظر طبيعي، وأحياناً نقضي ساعات ونحن نشاهد وادياً أو مشهد غروب الشمس. لكن رغبتنا لا تقتصر على كرتنا الأرضية، بل تمتد إلى الأجرام السماوية الأخرى، إلى حلقات زحل الرائعة الجمال، أو سهول كوكب المريخ الأحمر، أو حتى إلى بقايا سديم، وكلها مشاهد تسحرنا. فهو يريد أن يعرف إن كان هناك كوكب يشبه كوكبنا يمكننا أن نعيش عليه في المستقبل.
1: في 1989 أرسلت ناسا المركبة غاليليو إلى كوكب المشتري. كان هناك عدد من الأجرام ضمن أهداف المركبة، كالمشتري وأقماره آيو ويوروبا وغانيميد وكاليستو. وهذا مصدر معلوماتنا التي نعرفها عن السطح الجليدي المتصدع ليوروبا. وعرفنا عن طريق غاليليو أن عدد البراكين النشطة على آيو أكثر منها على الأرض. وعلمنا أن غانيميد أكبر الأقمار في نظامنا الشمسي من الصور الملتقطة بعدسة غاليليو. أما كاليستو أبعد الأقمار عن المشتري، لا توجد على سطحه جبال ولا براكين، والتضاريس عليه تكونت نتيجة ارتطام النيازك بسطحه خلال ملايين السنين.
0: غاليليو استطاعت أن ترسل لنا بيانات لم نكن نعرفها أبداً عن المشتري وأقماره، بل أكثر من ذلك، لأن التسجيلات التي أرسلتها كانت تحوي أسراراً لم تخطر على بالنا، أسرار لم نلاحظها في البداية لانبهارنا بالصور، لكن بعد سنوات لاحظنا تفاصيلها.
1: في 2002

0: 2012 رصد تلسكوب هابل يوروبا أحد أقمار المشتري. هابل باعتباره تلسكوباً مزوداً بتكنولوجيا متقدمة استطاع رصد هذا القمر الصغير دون الحاجة للذهاب إليه. يقارب حجم يوروبا حجم قمرنا، لكنهما مختلفان. فسطح القمر جاف، بينما سطح يوروبا مغطى بطبقات جليدية، ويتخلل هذه الطبقات شقوق تمتد لكيلومترات. تحت الجليد طبقات أكثر سخونة نتيجة الماغما التي في النواة، وهذا ما أدى لتشكل الشقوق نتيجة خروج المياه الساخنة إلى السطح. لكن العلماء لاحظوا في الصور الأخيرة القادمة من هابل شيئاً لم يكونوا يعرفونه سابقاً. لاحظوا حركات غلافية جوية وراء سطح قمر يوروبا، لكنهم لم يكونوا متأكدين. في 2018 قرر بعض العلماء أن يدرسوا مرة أخرى البيانات التي سجلها غاليليو خلال مرورها بجوار يوروبا قبل سنوات، ولاحظوا وجود فوارات حارة تندفع إلى ارتفاع كيلومترات من بين الشقوق الموجودة على سطح يوروبا. وكانت غاليليو قد مرت قبل 20 سنة أثناء هذه الفوارات.
1: هذا الفوران كان أكبر من فوارة ستروكر، ويحدث بنفس شكل الفوارات التي تحدث على كوكبنا الأرض، والفوارة هي انبثاق المياه الحارة من بين الطبقات تحت تأثير ضغط مرتفع، وربما المياه تناثرت على سطح غاليليو نفسه، ولأننا لم نكن نتوقع شيئا كهذا لم نلاحظ الفوارات. يوروبا، بما أنه يحتوي الماء فبنيته شبيهة ببنية الأرض على خلاف بقية الكواكب. من هنا خطرت لنا فكرة، لأن ذاكرة حضارتنا والتكنولوجيا التي بلغناها تقول لنا شيئاً بهذا الخصوص، وهو أن الماء يعني الحياة.
2: الماء هو أول ما يجب أن يتوفر في كوكب حتى نستطيع العيش عليه. الماء ضروري للعمليات الاستقلابية في أجسامنا، وهو يتكون من الأكسجين والهيدروجين. لهذا قررت ناسا وعدد كبير من علماء الفلك أن صلاحية كوكب للعيش تتأكد عند احتوائه الماء السائل أو جزيئات مشابهة له.
0: يغطي الماء كوكبنا بمساحات كبيرة ولا سيما في القطبين، ولكنه في الغالب متجمد. وتتيح هذه الطبقات الجليدية الحياة للكائنات الحية، ولكن بصعوبة كبيرة. ويبدأ التنوع عندما يذوب الجليد ويصبح في حالة الماء السائل. تخضر النباتات وتتكاثف الأشجار، وتكثر الحيوانات وتتحرك. فالكائنات الحية تتركز في المناطق التي تتوفر فيها المياه السائلة، والماء بحالته السائلة يعطي التراب والصخور وحتى السماء شكلها أيضاً.
1: الماء متوفر على الأرض، لكن في الفضاء لم يكتشف الإنسان حتى الآن هذا القدر من الماء كالذي يوجد في أوروبا. لكن الماء على عمق كيلومترات تحت الجليد من الصعب الوصول إليه، لأن الحصول على الماء السائل في الفضاء أمر صعب. تتراوح الحرارة من 273 تحت الصفر إلى آلاف الدرجات حسب كل كوكب. الماء في الظروف الطبيعية لا يمكن أن يكون بحالته السائلة إلا بين 0 و100 درجة. أما العامل الأساسي الذي يحدد الحرارة واضح للعيان.
0: الشمس هي مركز الحرارة والطاقة في نظامنا الشمسي. الكواكب القريبة منها تكون حارة، والكواكب البعيدة تكون متجمدة. فالكوكب الأقرب للشمس عطارد حرارته عالية جداً. أما عمالقة الغاز وبلوتو الأبعد عن الشمس فتتجمد من البرودة. أما الأرض فحرارتها متوازنة بين الحدين، في توازن لم يختل ولو ليوم واحد منذ مليارات السنين. قبل نحو ملياري عام كانت الأرض بحالة لا تشبه كثيراً ما عليها الآن. كان اليوم 15 ساعة، والغلاف الجوي لم يكن ليسمح لنا بالتنفس، ولم يكن الغطاء النباتي الأخضر قد تشكل بعد. لكن رغم ذلك كانت البحار تغمر أجزاء واسعة من الأرض بخلاف بقية الكواكب.
1: هذه البحار هي نفسها الموجودة على الأرض حالياً، فالأرض استطاعت تخطي كوارث كثيرة خلال مليارات السنين، واستطاعت الاحتفاظ بالمياه، فمنحتنا فرصة الحياة على سطحها، لأنه احتمال تحقق هذه المعجزة ضعيف جداً. كيف عرفنا ذلك؟ لأنه لم تحفظ المياه في كواكب أخرى.
0: الزهرة أقرب إلى الشمس من الأرض بحوالي 40 مليون كيلومتر، ولذلك يستمد من الشمس ضوءاً وطاقة تفوق التي تصل الأرض بمرتين. هذا الضوء الزائد يعرض الزهرة للاحتباس الحراري واستعاره بالحرارة كعطارد. لكن قبل مليارات السنين كان الوضع مختلف. منح الزهرة فرصة لامتلاك كرة زرقاء، فالشمس اليافعة لم تكن قوتها آنذاك كقوتها الآن، حيث كانت الشمس أضعف 20 مرة مما هي عليه الآن، والطاقة التي كانت ترسلها في الفضاء منحت الفرصة لتشكل مناخاً معتدلاً في الزهرة، فتشكلت البحار هناك تماماً كما هي الحال في الأرض.
2: نظريات كثيرة عن حالة الزهرة قديماً. أقوى هذه النظريات في وقتنا الحالي أن الزهرة في الماضي كان له غلاف جوي مشابه للأرض، وعلى الأرجح كان يوجد على سطحه ماء بل بحار أيضاً، لأنه عند دراسة تركيبة الشمس وجدنا أنها كل 100 مليون سنة تزداد سطوعاً 1%، أي قبل ملياري عام كانت التفاعلات النووية في الشمس أقل من الآن، لكن الشمس تطورت بمرور الوقت وازدادت قوة مما أدى لازدياد الطاقة التي تشعها حولها، ولو أن الزيادة بطيئة إلا أنها أدت لتطورات سلبية في الزهرة.
0: بدأت الحرارة في الغلاف الجوي لكوكب الزهرة ترتفع تدريجياً. كان يمكن لهذا الوضع الوصول لنقطة توازن في بدايته من خلال تبخر الماء وتشكيلها للسحب البيضاء والتي تعكس أشعة الشمس إلى الفضاء كالمرآة، لكن الحرارة استمرت بالارتفاع، ودخل الغلاف الجوي للزهرة في احتباس حراري لا يمكن إيقافه، وهكذا تبخرت البحار وتناثرت السحب في الفضاء، وانتشر غاز ثاني أكسيد الكربون في كوكب الزهرة، وبدأ بامتصاص الطاقة القادمة من الشمس، فارتفعت حرارته تدريجياً. نعرف اليوم كيف يبدو كوكب الزهرة من هذه الصورة. درجة حرارة المكان الذي التقطت صورته مركبة فيرنا 13 السوفيتية هي بالضبط 457 درجة، وهذه الحرارة كانت متوسط حرارة الغلاف الجوي للزهرة.
2: 97% من تركيب الغلاف الجوي لكوكب الزهرة اليوم هي ثاني أكسيد الكربون، وبسبب الاحتباس الحراري الناتج عن هذا الغاز فإن حرارة الزهرة أعلى من عطارد. ولو تطور النظام الشمسي بصورة مختلفة، مثلاً لو كان الزهرة أبعد عن الشمس بقليل، أو لم تكن الشمس مرتفعة الحرارة، لما كان الزهرة شهد احتباساً حرارياً، وربما كان اليوم مختلفاً جداً.
0: ما من احتمال لوجود الماء السائل على الزهرة، لكنه موجود على الأرض التي تبعد القليل عنه، ونجد الماء متجمداً في المشتري وزحل وغيرهما من عمالقة الغاز. هذا الوضع الذي يرتبط ببعد الكواكب عن الشمس جعل العلماء يستنتجون بأن الشمس لا تسمح بتوفر الماء السائل إلا في نطاق محدد، نطاق تقع الأرض والمريخ فيه، أما الزهرة فهي خارجه بفارق بسيط.
2: نطاق هابيتابل زون، أي النطاق الصالح للحياة، المريخ والأرض يقعان فيه. متوسط الحرارة في المريخ نحو 60 درجة تحت الصفر، وقطب المريخ باردان جداً كقطبي الأرض. الحرارة خلال النهار عند خط الاستواء قد تصل لصفر درجة، لذا يمكن توفر الماء ولو قليلاً، الأرض أكثر اعتدالاً وأكثر قرباً من القسم الدافئ لنطاق الحياة، فمنحتنا فرصة العيش بحكم موقعها

0: يبدو أن الأماكن التي يمكننا العيش فيها في نظامنا الشمسي تقتصر على هذين الكوكبين، الأرض التي نعيث فيها فساداً، وكوكب المريخ الذي يقع في أقصى حدود النطاق، وقد نذهب إلى المريخ بغضون 20 عاماً. لكن العلماء لديهم فكرة للعثور على كواكب توجد فيها البحار، فكرة لا يمكن تجاهلها. يعتقدون أن النطاق الصالح للعيش لا يوجد في نظامنا فقط، وأن النجوم من حولنا تملك أيضاً نطاقاً صالحاً للحياة، ويعتقدون بوجود الماء السائل وبغلاف جوي أيضاً في الكواكب التي سنكتشفها في تلك الأنظمة.
1: عندما نظر العلماء لأنظمة النجوم القريبة منا، رأوا أن نطاق الحياة يختلف باختلاف حجم النجم، وكان بإمكانهم تحديد مسافتها من خلال النظر لتركيبة النجم. مثلاً النجم كيبلر 452 الذي يكبر الشمس قليلاً يملك نطاقاً صالحاً للعيش في مكان أبعد بقليلاً نتيجة درجة سطوعه، وكذلك النجم القزم بيليز 581. بيليز أصغر من الشمس 3 مرات ولونه أشد احمراراً، ونطاقه الصالح للحياة قريب جداً من النجم. إجراء هذا الحساب يبدو سهلاً، لكن المشكلة ليست هنا. الصعوبة تكمن في اكتشاف كوكب يكون مداره بهذا النطاق.

0: هناك طريقتان للحصول على معلومات عن الأجرام السماوية. الأولى إرسال مركبة فضائية أو رصدها من الأرض بالتلسكوب. نرسل المركبات دائماً إلى الكواكب القريبة، لكن معلوماتنا عن النجوم البعيدة نحصل عليها حالياً من التلسكوبات. عند اختراع التلسكوب كان علماء الفلك ينظرون إلى الصورة بعيونهم ثم يرسمون ما كانوا يرونه على الورق. بعدها التقطنا صوراً فوتوغرافية من التلسكوب، لكننا اليوم نعرف أن دراسة النجوم بالصورة الفوتوغرافية غير مجدية، فأصبحنا نمسح صور التلسكوب من أجل دراستها وحتى تحليل أدق تفاصيلها. ندرس لون الضوء الوارد وتركيبته وتغيره باستخدام الكمبيوتر. نسبغ أغوار هذه الصور لنصل إلى ما وراءها، لأن ما نريد معرفته هو في التفاصيل.
1: يمكننا رؤية الضوء القادم من النجوم بسهولة لأن النجوم مصدر قوي للضوء، لكن إن كنتم تبحثون عن كوكب حول النجم فاعلموا أن ذلك الكوكب لا ينشر الضوء بل يتجول حول النجم كالشبح. لذلك حتى عام 1995 لم يستطع أحد رؤية كوكب في نظام شبيه بنظامنا الشمسي، إلى أن قرر بعض العلماء تتبع آثار الكواكب بدلاً من محاولة رؤيتها.
2: مايور وتلميذه كيلوس في جامعة جنيف تعقبا النجم بيجاسي 51، وجدا أن له خواص قريبة من خواص الشمس، أكبر منها وأكثر سطوعاً، لكن حرارته وبقية خواصه مشابهة للشمس. ولأنه يبعد عن الأرض مسافة 50 سنة ضوئية كانت رؤيته سهلة. في الحسابات التي أجراها مير وكيلوز لاحظا أن النجم يهتز باستمرار، وكأن شيئاً يسحب النجم ويجعله يهتز. حركة الأجرام السماوية ليست موضوعاً يمكن مقارنته بحياتنا العادية. لو أنا قلت لكم إن الأرض تهتز باستمرار لن تصدقوا كلامي، لأننا لا نشعر بالاهتزاز، لكنكم ستلاحظون هذا عند النظر إلى الأرض من الخارج.
1: لو استطعتم النظر إلى المسافة بين الأرض والقمر من الخارج لرأيتم حجمهما والمسافة الفاصلة بينهما بهذا الشكل.

0: تماماً. المسافة بينهما 150,000 كيلومتر. يدور القمر حول الأرض مرة كل 29 يوماً، وهو يحافظ على هذه المسافة ثابتة. وعند تسريع مدة الشهر، تلاحظون أن الأرض لا تبقى في مكانها، بل تهتز هي الأخرى بسبب جاذبية القمر. هذه نتيجة لقانون نيوتن للجاذبية والكتلة، فليس الجسم الكبير هو الذي يجذب إليه الجسم الصغير فقط، بل الجسم الصغير أيضاً يجذب إليه الجسم الكبير ولو قليلاً، فيحدث اهتزاز لا تشعرون به طوال حياتكم. هذا الوضع لا ينطبق على الأرض والقمر فقط، بل ينطبق على الأرض والشمس أيضاً. فدوران الأرض حول الشمس خلال سنة كاملة يجعل الشمس تهتز قليلاً في هذه المدة.
1: لاحظ مير وكيلوز أن النجم بيغاسي 51 يهتز نتيجة دوران جرم سماوي لم يستطعا رؤيته. بحساب شدة الاهتزاز اكتشفا أن كوكباً أكبر من الأرض 150 مرة يدور حول النجم مرة كل 4 أيام. هو أول اكتشاف لكوكب خارج نظامنا.
2: مير وكيلوز أول من اكتشف الكواكب الخارجية، وذلك بحساب الضوء الوارد إلى التلسكوب بشكل دقيق، وأصبح اكتشافهما نموذجاً يحتذى للعلماء. ونحن حالياً نكتشف الكواكب الخارجية بطرق مماثلة.
0: الدكتور مسعود يلمز هو رئيس الباحثين المسؤولين عن اكتشاف الكوكب الخارجي HD208897B الذي تم اكتشافه عام 2017. هذا الكوكب الذي اكتشفوه عبارة عن عملاق غازي يبعد أكثر من 200 سنة ضوئية، يتم دورته في 353 يوماً، ويبعد عن نجمه مسافة تقارب المسافة بين الأرض والشمس.
2: اعتمدنا نفس طريقة مايور وكيلوز لاكتشاف هذا الكوكب. لم نقم بشيء سوى رصد النجوم. نقوم برصد ما إذا كان النجم يهتز أم لا، لأننا نعرف أن الكواكب تطبق قوة جذبها على نجومها. قوة الجذب في الواقع ليست كبيرة جداً، ففي نظامنا الشمسي يؤثر المشتري بالشمس بقوة جاذبية تحمله على الاهتزاز. يعني المشتري وسيلة لقيام الشمس بحركة اهتزازية تبلغ 12 متراً في الثانية، وعند رصد هذه الحركة تستطيعون اكتشاف الكوكب بفضل هذا الرصد. اكتشافنا لهذا الكوكب استغرق نحو 10 سنوات، وخلال هذه المدة قمت بالرصد ل400 ليلة تقريباً. يكمل الكوكب دورته حول النجم في 350 يوماً. اكتشاف من هذا النوع يتطلب منكم رصداً على مدار سنوات طويلة، ثم نحتاج وقتاً للتأكد من ذلك. لا يكفي القول اكتشفنا كوكباً مجرد أننا رصدناه لمرة واحدة. علينا أولاً التحقق من صحة نتائج الاكتشاف، وعند التحقق من النتائج نصبح متأكدين من وجود الكوكب. الكوكب الذي اكتشفناه حجمه أكبر من المشتري بمرة ونصف. هو كوكب غازي عملاق أكبر من المشتري، ونجمه أيضاً هو عملاق في حجمه. بمقارنته بالشمس يتضح أنه يعادل 5 أضعاف حجمها. لذا من غير المتوقع أن يكون هذا الكوكب صالحاً للعيش إذا فكرنا بالأمر.
0: بفضل الدكتور يلمز وعدد من العلماء، أصبحنا اليوم على علم بوجود آلاف الكواكب الخارجية، عوالم ذات خواص متنوعة تدور حول النجوم القريبة منا. منها كواكب غازية كالمشتري، ومنها كواكب شديدة الظلمة، بعضها مغطى بمياه متجمدة، وبعضها وإن كانوا قلائل يقع ضمن النطاق الصالح للحياة. وأحد هذه الكواكب الخارجية التي اكتشفت ضمن النطاق الصالح للحياة يمكنه أن يكون بالفعل وطناً لنا في المستقبل. إنه ترابيست 1، نجم أحمر حجمه أصغر من الشمس ب11 مرة، وقريب من الأرض على مسافة 40 سنة ضوئية. هذا النجم صغير وبارد جداً، اكتشفت حوله 7 كواكب. أما النطاق الصالح للعيش في هذا النجم فيشمل الكواكب التي تقع بين D and E، B, C, D, E, F, G, H. كوكب إتش الأبعد بين كواكب ترابيست على مسافة تعادل المسافة بين المريخ والشمس. النطاق الصالح للعيش في نظامنا الشمسي يبدأ من الزهرة إلى المريخ، أما النطاق الصالح للعيش في هذا النجم فيشمل الكواكب التي تقع بين دي وإي. ويقع ضمن هذه المجموعة كوكب ترابيست واحد إي، يكاد يكون توأم الأرض من جميع النواحي.
1: ترابيست واحد إي أصغر من الأرض قليلاً، وله بنية صخرية مثل الأرض، جاذبيته تكاد أن تعادل جاذبية الأرض. هناك احتمال بوجود البحار عليه، يبعد عنا 40 سنة ضوئية، يعني يمكن أن نذهب لهناك مستقبلاً.
3: جونو أسرع مركبة فضائية أرسلت في رحلة عام 2011، سرعتها القصوى 265 كيلومتراً في الساعة. استغرقت رحلتها من الأرض إلى المشتري 5 أعوام، لكن إن أرسلت إلى ترابيست إي ستستغرق الرحلة 160,000 عام. لكن في المستقبل القريب سنتمكن من رصد الغلاف الجوي لترابيست إي وبنيته الداخلية من خلال التلسكوبات، وإن وجد هناك غلاف جوي صالح لتنفس وبحار، تأكدوا أننا سنذهب إلى هناك عاجلاً أم آجلاً.

بالنسبة ليوم 15 تموز، يعني حقيقة كان يوم طبيعي، يوم جمعة. يعني حتى أحيانا الآن عندما نعود إلى الوراء قليلا أو نتذكر ذلك اليوم، يعني لا نتخيل كيف كان ذلك اليوم الطبيعي الهادئ، كاد أن يكون كارثة على تركيا والمنطقة والعالم.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذن فهمي.
4: نعم أسرع وقت ممكن
5: ويعتقدون الآن.
6: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: كرب مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
8: الله أكبر
9: الجيش الأمريكي يعلن شن ضربات جديدة على أهداف عسكرية بإيران ومضيق هرمز، والحرس الثوري يرد بقصف قواعد بالبحرين والكويت والأردن. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلت عربي في إسطنبول، معكم فيها أسماء الحاج وفي بقية العناوين. مجلس الدفاع والأمن السوداني يجهز رداً توافقياً على مقترح أمريكي لخارطة طريق لإنهاء الحرب. قصف روسي أوكراني متبادل يوقع قتلى ودماراً في الجانبين، واجتماع تحالف الراغبين في باريس لمناقشة المساعدات المقدمة لأوكرانيا.

0: أعلن الجيش الأمريكي انتهاءه من تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد إيران، مؤكدا أنها تهدف إلى تقويض قدرة طهران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها استخدمت للمرة الأولى طائرات مسيرة انتحارية وزوارق مسيرة انتحارية في الهجمات على إيران، مؤكدة أن استهداف القدرات الصاروخية والزوارق البحرية الإيرانية يعني أن طهران لم تعد تسيطر على مضيق هرمز وفق تعبيرها. أفادت وسائل إعلام ومسؤولون إيرانيون بوقوع هجمات ودوي انفجارات في مناطق عدة جنوبية وجنوب غربي إيران، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة أربعة آخرين. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن انفجارات دوت في أهواز وتشهبار وجاسك وبندر عباس، إضافة إلى جزيرتي قشم وسيريك. وقال مسؤول في محافظة خوزستان إن محيط مدينة أهواز تتعرض لقذائف أطلقها بحسب تعبيره العدو الأمريكي. أكد الحرس الثوري الإيراني أن مضيق هرمز جزء من السيادة الإيرانية وأن قواته البحرية أوقفت سفينتين في المضيق. وقال الحرس الثوري في بيان إن السفينتين أطفأتا أنظمة التعريف الخاصة بهما وسلكتا مسارا غير قانوني، ما عرض الملاحة في مضيق هرمز للخطر. وأضاف أن الجيش الأمريكي حرض السفن على القيام بتحركات غير قانونية، متهما واشنطن بشن هجوم على قواعد عسكرية ساحلية إيرانية. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدتي أحمد الجابر في الكويت والأمير حسن الجوية في الأردن. وقال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف مستودعات للصواريخ ومخازن للوقود في قاعدة الأمير حسن الجوية بالأردن في ثاني إعلان من نوعه خلال 24 ساعة. وأضاف أنه استهدف بالصواريخ والطائرات المسيرة قاعدة أحمد الجابر في الكويت، مؤكدا استمرار عملياته ردا على الهجمات الأمريكية. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صافرات الإنذار ودعت المواطنين والمقيمين إلى التوجه إلى الملاجئ في ظل موجة هجمات إيرانية جديدة. في المقابل نقلت وسائل إعلام إيرانية عن الحرس الثوري الإيراني إعلانه استهداف قاعدة الشيخ عيسى الأمريكية في البحرين، كما بثت مقاطع قالت إنها تظهر تصاعد النيران وأعمدة الدخان من مقر الأسطول الخامس الأمريكي عقب استهدافه برشقات صاروخية. قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الهجمات الأمريكية أجهضت جميع الجهود المبذولة خلال الأشهر الأخيرة لخفض التوتر. وأضافت الوزارة أن مزاعم الرئيس الأمريكي بشأن نتائج مفاوضات مسقط كذب محض، مؤكدة أن المباحثات ركزت على ترتيبات إدارة مضيق هرمز ومسارات العبور، واعتبرت أن التدخل الأمريكي في المضيق أعاد حالة انعدام الأمن إليه، كما أدانت الهجمات الأمريكية الأخيرة وعدتها تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلينا مراسلانا من طهران أمير جابر ومن الكويت محمد العفتان. أرحب بكما وأبدأ معك أمير باستطلاع الجديد في مجريات التصعيد القائم.
1: نعم أسماء، يمكن الإشارة إلى بيان للجيش الإيراني يتحدث عن تدمير مسيرة أمريكية من طراز لوكاس في مدينة بندر عباس المطلة على مضيق هرمز، بالإضافة إلى أن يمكن الإشارة إلى أن الضربات الأمريكية في ساعات فجر هذا اليوم طالت عدد من المحافظات.

0: المفاوضات الإيرانية، ولكن التركيز كان على محافظة خوزستان في جنوب غرب البلاد. مسؤول في هذه المحافظة تحدث عن أن 8 مدن في هذه المحافظة تعرضت لضربات أمريكية، بالإضافة إلى أن هناك محطة لضخ المياه الزراعية في مدينة ماهشهر ومحشور في جنوب هذه المحافظة تعرضت لقصف أمريكي، وهذا القصف أدى إلى مقتل شخص وكذلك 4 مصابين في مدينة ماهشهر في جنوب غرب إيران. أيضا أسماء، يمكن القول بأننا نقترب من إنهاء الشهر الأول من مهلة 60 يوم كما جاء في مذكرة التفاهم، وهذه المهلة هي مهلة زمنية للتفاوض بين طهران وواشنطن حول الملفات العالقة وحول بالتحديد البرنامج النووي الإيراني للتوصل إلى اتفاق نهائي كما جاء في مذكرة التفاهم. ولكن عمليا نحن الآن في حالة تجميد لبنود مذكرة التفاهم. كل الأطراف، يعني الطرف الإيراني والطرف الأمريكي، هناك تبادل للاتهامات بالتنصل عن الالتزامات بتنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وبالتالي مسار العودة إلى طاولة المفاوضات بات معقداً من خلال الاشتباكات والمناوشات العسكرية الجارية في مضيق هرمز منذ الأسبوع الماضي. أيضا يمكن الإشارة إلى أن ما يجري الآن في مضيق هرمز من وجهة نظر إيران هو تحرك أمريكي واعتداء أمريكي لانتزاع ورقة مضيق هرمز من يد إيران، ولذلك طهران تبدو متحمسة لفرض سيطرتها ولمنع عبور السفن وإغلاق المضيق لكي تظهر القوة، تظهر قوتها وسيطرتها وسيادتها على هذا المضيق. الخارجية الإيرانية في بيانها في ساعات صباح هذا اليوم تحدثت بأن الولايات المتحدة تقوم بتحريك السفن لكي تعبر من المسار الأمريكي أو الممر الذي يمر عبر المياه العمانية في جنوب مضيق هرمز، وقالت بأن التحركات الأمريكية في المضيق هي التي سببت بحالة انعدام الأمن في هذا المضيق. الحرس الثوري الإيراني يقول بأن هرمز جزء من السيادة الإيرانية ولا يمكن التنازل منه، ويتحدث عن فرض سيطرته على هذا المضيق الحيوي والاستراتيجي، ويحذر السفن من العبور إلا عبر الممر الإيراني الواقع في شمال هذا المضيق. الرد الإيراني على الضربات الأمريكية أسماء جاء في ساعات فجر هذا اليوم، وقد طال الأردن والبحرين والكويت وكذلك سلطنة عمان، هذه الدولة المشاطئة والمطلة على هذا المضيق، وقد احتضنت في يوم السبت الماضي محادثات مع الجانب الإيراني حول ترتيبات الوضع وإدارة حركة المرور البحرية في هذا المضيق.
1: نعم، أنا أشكرك على كل هذه التفاصيل نقلتها لنا من طهران أمير جابر، وأتحول الآن إلى الكويت معك محمد العفتان لنرصد أيضا الصورة القائمة في عدة دول خليجية تعرضت لهجمات إيرانية بما فيها الكويت.
2: أهلا أسماء، كما تفضلتي بما فيها الكويت، الكويت اليوم تعرضت لعدد من الهجمات ودون وجود على غير العادة لإطلاق لصافرات الإنذار، هذه دلالة على أن الهجمة كانت خارج نطاق المناطق المأهولة بالسكان. تحدث الدفاع الكويتي بأنه تصدى لعدد من الهجمات صباح هذا اليوم، وتحديدا في تمام الساعة 6:30 من صباح هذا اليوم يأتي هذا البيان بعد أن تحدثت الدفاعات الكويتية ليلة البارحة في وقت متأخر بأن 3 مراكز حدودية شمال البلاد تعرضت لهجمات غير معلومة. هذه الهجمات بالإضافة إلى مسيرة كانت باتجاه أحد منصات آبار النفط المتواجدة في المياه الإقليمية الكويتية، هذه الآبار المملوكة إلى شركة النفط الكويتية. وأيضا اليوم في البحرين أكثر من 6 إلى 5 مرات متتالية من الساعة 6:00 صباحا حتى هذه اللحظة كانت هناك إطلاق لصافرات الإنذار بشكل مستمر، تم سماع دوي انفجارات في سماء المملكة البحرين، ولا وجود لأي إصابات بشرية ولا إصابات مادية. بهذا السياق نتحدث على الصعيد الدبلوماسي، أسماء ليلة البارحة كانت هناك بيانات كثيرة، لعل أبرزها البيان الذي كان من منظمة التعاون الخليجي الذي أدان واستنكر الهجمات التي كانت على الدول الخليجية، بالإضافة إلى مملكة الأردن. أيضا المملكة العربية السعودية كان لديها بيان تحدثت فيه بأن الإدانة والاستنكار للمملكة العربية السعودية على الهجمات الإيرانية التي كانت على السفن المتواجدة في المياه الإقليمية، بالإضافة إلى البيان الذي أدان به واستنكر الهجمات التي كانت على الدول الخليجية الخمسة. اليوم نتحدث عن متغير جديد. ليلة البارحة كانت هناك استدعاء للسفير الإيراني المتواجد في سلطنة عمان، واستدعاء للسفير الإيراني المتواجد في دولة قطر، وتقديم لهم مذكرة احتجاج على ما كانت لديه من ضربات موجهة إلى دول الخليج. هذه آخر المستجدات هنا أسماء من الخليج ومن الكويت أيضا.
1: نعم، إذن شكرا لك محمد العفتان على كل هذه التفاصيل نقلتها لنا من الكويت. استشهد فلسطيني في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة وفق الإسعاف والطوارئ الفلسطينية. وأفادت مصادر محلية بأن قصفا مدفعيا استهدف المناطق الشرقية من بلدة المصدر شمال شرقي دير البلح، كما طال محيط السنافور شرق حي التفاح بمدينة غزة. وتزامن ذلك مع إلقاء آليات الجيش الإسرائيلي قنابل متفجرة وإطلاق نار كثيف شرق شارع صلاح الدين في خان يونس جنوبي القطاع. يكرس الفلسطيني جميل مقداد الذي تجاوز 70 من عمره وقته للترميم وتجليد المصاحف المتضررة في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة في مبادرة فردية تهدف إلى إنقاذ نسخ القرآن الكريم التي تعرضت للتلف رغم النقص الحاد في المواد والأدوات اللازمة.
3: بين ألسنة اللهب التي التهمت مساجد غزة ومكتباتها يرتفع الصوت بآيات القرآن ليظل باقيا وعصيا على الاندثار والغياب. جميل مقداد سبعيني لم ينل الكبر من عزيمته ولم يستسلم لرماد الحرب. عادت قدماه إلى مطبعته ومكتبته المحترقتين في مخيم الشاطئ بغزة، فلم يجد أبلغ من مداواة جراح المصاحف الممزقة معيدا لها الحياة والحبر والوقار.
4: المصاحف اللي هي أهم شيء في حياتنا كمسلمين أغلبها ممزقة ومحترقة، والحصار المفروض على قطاع غزة ومنع دخول الكتب والمصاحف بالذات هو أحد أسباب فكرة عودة الإعادة إلى ترميم وصيانة المصاحف التي تصلنا. صارت الناس تجيب مصاحفها المقطعة المهترئة ونشتغل ونصلح لهم إياها ونعيد لهم إياها سليمة، يمكن يقعد يومين يمكن يقعد أسبوع، لكن يأخذوا شغلهم ويأخذوا مصحفهم ونعيد الحياة إلى هذا المصحف، يلاقوه مصحف كامل متكامل يستطيع القراءة فيه ويستطيع أن يخدم سنوات.
3: يجلس مقداد أمام عتبة حكايته يتلقف من أيدي الجيران والمارة مصاحفهم التي تمرها الغبار ونال منها دمار القصف موجها شح المواد، فالغراء والورق المقوى شريانا مهنته، غابا في الحصار وإن وجدا فبأثمان تضاعفت 15 مرة.
4: الغراء مقطوع، الغراء كان العلبة حقها من 30 إلى 35 شيكل، يعني حوالي $10 بالدولار. اليوم العلبة من 450 إلى 500 شيكل، يعني حوالي $150 ويزيد، يعني الارتفاع 15 ضعف.
3: يهدم القصف مآذن غزة ويحرق مصاحفها، فيأبى شيخ سبعيني إلا أن يعيد للآيات بهاءها في مبادرة فردية لمواجهة محو الهوية في قطاع وثقت أوقافه دمار 1050 مسجدا كليا، فيما نالت أنياب القصف من 191 مسجدا آخر. أمين العمدوني، تي ري تي عربي.
1: استشهد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب جدار برنبا.

0: على شمال شرقي القدس المحتلة وفق جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية. وأفاد الهلال الأحمر بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على شاب فلسطيني قرب جدار الفصل في بلدة بير نبالة شمال القدس المحتلة، ما أدى إلى استشهاده. هذا وتشهد المناطق المحاذية لجدار الفصل العنصري في الضفة الغربية والقدس اعتداءات متكررة من قبل قوات الاحتلال التي تطلق النار على المواطنين بذريعة محاولات اجتياز الجدار أو الاقتراب منه. حذرت جمعية حقوقية من مخطط جديد تمضي بلدية القدس في تنفيذه لإقامة بؤرة استيطانية داخل حي إم ليسون الفلسطيني في القدس الشرقية. وقالت جمعية عير عميم الإسرائيلية إن لجنة التنظيم والبناء في بلدية القدس صادقت على إيداع مخطط يشمل نحو 450 وحدة استيطانية في الحي، بعد أن ظل المشروع مجمدا لأكثر من عامين بسبب عقبات تتعلق بالبنية التحتية. أكد مجلس الأمن والدفاع السوداني انفتاح الحكومة على المبادرات التي تلبي أمال الشعب وتحافظ على وحدة البلاد وسيادتها. وقال المجلس إنه بحث برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان تطورات العملية السلمية، مؤكدا أن الجهة الوحيدة المسؤولة عن قضايا السلم والحرب والمفاوضات. كما أشار المجلس إلى أنه ناقش ورقة دول الوساطة وأعد ردا توافقيا عليها. أصدرت محكمة سودانية حكما غيابيا بالإعدام بحق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميتي و15 آخرين. وقالت المحكمة إن الأحكام صدرت بعد إدانتهم في قضية مقتل وادي غرب دارفور السابق خميس أبكر وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة في مدينة الجنينة. ويعد الحكم أول قرار قضائي يصدر بحق حميتي منذ اندلاع الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في إبريل 2023. حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الكارثة الإنسانية في السودان، مؤكدة أن 825 ألف طفل يواجهون سوء تغذية حادا يهدد حياتهم جراء الصراع. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أوضاع الأطفال في السودان لا تزال من بين الأسوأ عالميا، إذ يتأثر كثير منهم باستمرار القتال وتشتت الأسر والنزوح، إلى جانب تعطل الخدمات الأساسية وتزايد الاحتياجات الإنسانية، مما يعرضهم لمخاطر متزايدة تتعلق بالحماية. قالت المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان إنه تم رصد 6000 حالة احتجاز في سجون مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي البلاد. وأضافت أن الحرب في السودان أفرزت أكبر كارثة إنسانية في العالم، حيث أدت إلى خروج 14 مليون شخص من منازلهم بين لاجئ ونازح، بالإضافة إلى نحو 25 مليونا يعانون نقص الغذاء. افتتح الجسر الحربي العائم في مدينة دير الزور أمام حركة المدنيين دون مراسم رسمية، وجاء افتتاح الجسر عقب مأساة غرق العبارة النهرية في نهر الفرات.
1: الجسر الحربي العائم فوق نهر الفرات افتتح في مدينة دير الزور أمام حركة المدنيين والمركبات من دون إقامة مراسم رسمية عقب حادثة غرق العبارة النهرية التي وقعت وأسفرت عن مقتل عدد من المدنيين.
2: هذا الجسر والله ما شاء الله عليه جاسر بعد بخير والحمد لله، والله هي أمور ممتازة وجيدة ويخدم الناس وينفع الناس للمرضانين والكل الناس، والحمد لله رغم قلت لك أنه صارت علي مآسي البارحة، أما إن شاء الله تكون أمور أسهل وأكثر والحمد لله.
1: ويعد الجسر حلا إسعافيا مؤقتا يخفف من معاناة سكان المحافظة، إذ يحد من الاعتماد على العبارات النهرية البدائية التي ارتبطت خلال السنوات الماضية بحوادث غرق متكررة، كما يسهم في تقليل الأعباء المالية والزمنية التي يتحملها الأهالي في تنقلاتهم اليومية.
3: هذا الجسر له أهمية كبيرة، اليوم نخلص من معاناة التنقل بالعبارات. طبعا البارح راح ضحية فوق 25 شخص بسبب عبارة مائية، يعني عبارة

0: المائية والله قاعد يعاني منها الأهالي معاناة كبيرة ومأساة كبيرة قاعد يعانيها.
1: وكانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت بدء تنفيذ مشروع الجسر الحربي العائم بالتعاون مع الجيش التركي في إطار خطة لإعادة وصل ضفتي نهر الفرات وتأمين ممر بري آمن يخدم المدنيين، بالتوازي مع استكمال إنشاء جسر آخر بالتعاون مع محافظة دير الزور.
2: الجسر مشوب يعني يعتبر من أهم الخطوات اللي تم تنفيذها، وخاصة وضع دير الزور اللي معروف بشكل عام وأصبح يعني معروف على مستوى العالم بموضوع من أيام الفيضانات وتهدم الجسور وانقطاع الجزيرة عن الشامية. طبعا كانت هذه الخطوة كاتفاق بين مثلا الحكومة التركية ووزارة الدفاع، مشكورين الحكومة التركية على هذا الدعم.
1: ويأمل السكان أن يسهم افتتاح الجسر في إنهاء الاعتماد على وسائل العبور النهرية الخطرة التي شهدت حوادث مأساوية متكررة، كان آخرها غرق عبارة في نهر الفرات، وقبلها حادثة غرق شاب مع مركبته عند معبر عياش في الريف الغربي لمدينة دير الزور. راما مطلو، تيرتا عربي.
3: قتل 3 أشخاص وجرح 5 آخرون جراء هجمات بطائرات مسير أوكرانية استهدفت مناطق في العاصمة الروسية موسكو. وقالت السلطات المحلية إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 3 آخرون بعد تحطم طائرة مسيرة في بلدة بيونيرسكي، فيما أصيب شخصان إثر اصطدام طائرة مسيرة بمبنى سكني في مدينة سولنيشنوغورسك، كما أدى هجوم آخر إلى اندلاع حريق في منطقة صناعية بمقاطعة ستافروبول جنوبية روسيا، وسط تصاعد الهجمات الأوكرانية ردا على القصف الروسي المتواصل. أصيب 6 أشخاص بينهم طفل جراء هجوم روسي بطائرة مسيرة استهدف مدينة زابوريجيا جنوب شرقي أوكرانيا. وقالت السلطات الأوكرانية أن الهجوم أدى إلى اندلاع حريق في مبنى سكني امتد من الطابق الثاني إلى الرابع قبل أن تتمكن فرق الإنقاذ من إخماده. وأضافت أن فرق الطوارئ أنقذت 2 من المبنى، فيما نقل المصابون إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية. تستضيف العاصمة الفرنسية باريس قمة تحالف الراغبين من أجل أوكرانيا بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أكثر من 30 دولة. ومن المقرر أن تبحث القمة سبل تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية وإمكانية إنتاج صواريخ باتريوت داخل أوكرانيا، إضافة إلى الضمانات الأمنية التي يمكن تقديمها لكييف في حال التوصل إلى اتفاق مع روسيا لإنهاء الحرب. كشفت وكالة رويترز أن ألمانيا تمول صفقة لتزويد أوكرانيا بنحو 50,000 طائرة مسيرة هجومية. وقالت الوكالة إن قيمة الصفقة تبلغ نحو 90 مليون يورو وتشمل طائرات مسيرة هجومية قادرة على تعقب الأهداف المتحركة وضربها ذاتيا. وأضافت أن جزءا من هذه الطائرات سلم بالفعل إلى أوكرانيا على أن يستكمل تسليم الكمية المتبقية خلال العام الجاري. يقف متحف الذاكرة شاهدا على ما جرى في الحرب البوسنية بحق المدنيين، لا سيما في سربرنيتسا. ويضم المتحف الذي أقامته هيئة التنسيق والتعاون الدولي تيكا التركية مجموعة كبيرة من الصور والمقتنيات الشخصية للضحايا.
4: على الجانب الآخر من المقبرة في بوتوتشاري، حيث يرقد ضحايا مجزرة سربرنيتسا، يقف هذا المبنى القديم، مبنى كان في السابق مصنعا واليوم هو متحف للذاكرة. أقامت الوكالة التركية للتعاون والتنسيق الدولية تيكا المتحف على مصنع للبطاريات كان مقرا لقوات أممية خلال الحرب في البوسنة والهرسك. جدران امتلأت بصور الوجوه التي رحلت في الحرب بين عامي 92 و 95. هنا تروى الحكاية بكل مرارتها.
5: لا أعرف ما الذي يحدث عندما أزور هذا المكان، لكن مع أن ذلك لا يزول فإن رغبتي في معرفة المزيد تزداد، ولذلك أصبحت آتي كثيرا إلى هنا لأبحث بتفصيل أكبر عما جرى في تلك الفترة. إن هذا المكان يوقظ في داخلي ذكريات

0: وابل من الرصاص هنا ونداءات الاستغاثة هناك.
1: أشعر بحزن شديد، أحزن كثيراً لأن الناس اضطروا إلى تحمل كل هذا الألم، كما أنني أتأثر عاطفياً جداً. ليس من السهل النظر إلى الأحذية، فهي تظهر مدى فقر هؤلاء الناس، ثم إنهم قتلوا.
0: وجود المتحف بجانب المقبرة يمثل ترابطاً بين الضحايا والحكاية التي يجب أن تبقى حاضرة في وجدان الشعب البوسني، بما تحمله من مأساة شاهدها العالم كله آنذاك. هذا المتحف ليس مجرد جدران وصور فحسب، بل ذاكرة ممزوجة بالألم والحقائق، إلى جانب أنه وسيلة لتوثيق ما جرى من جرائم لمنع نسيانها. أحمد سعيد، ترتا عربي، متحف سربرينيتسا، البوسنة والهرسك.
2: أكدت الفلبين واليابان والولايات المتحدة وإحدى عشرة دولة أخرى أن مطالب الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي لا تستند إلى أي أساس قانوني، وجاء في بيان مشترك بمناسبة الذكرى العاشرة لحكم محكمة التحكيم الدولية أن قرار المحكمة بشأن النزاع بين الصين والفلبين نهائي وملزم قانونيا. وكانت المحكمة قد قضت عام 2016 بأن مطالب بكين الواسعة بالسيادة في بحر الصين الجنوبي لا تستند إلى القانون الدولي، وهو حكم ترفضه الصين. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا قبل أسبوعين إلى نحو 4500 قتيل وفق الجمعية الوطنية الفنزويلية. وقال رئيس الجمعية خورخي رودريغيز إن 16740 شخصا أصيبوا جراء الزلزال 24 من يونيو، فيما جرى إنقاذ 6462 آخرين. وأضاف أن أكثر من 17900 شخص أصبحوا مشردين بسبب الزلزال. نذكر الآن بأبرز عناوين هذه النشرة. الجيش الأمريكي يعلن شن ضربات جديدة على أهداف عسكرية بإيران ومضيق هرمز، والحرس الثوري يرد بقصف قواعد بالبحرين والكويت والأردن. مجلس الدفاع والأمن السوداني يجهز ردا توافقيا على مقترح أمريكي لخارطة طريق لإنهاء الحرب. قصف روسي أوكراني متبادل يوقع قتلى ودمارا في الجانبين، واجتماع تحالف الراغبين في باريس لمناقشة المساعدات المقدمة لأوكرانيا. النشرة انتهت، أعود وألقاكم على رأس الساعة.
3: Gittik ve kurşuna dizildik.
4: Siz bir hayat, aile hayatınız hiçbir şey olmayacak.
5: Yakınınıza düştü ise, eğer bombanın sesini duydu iseniz korkmayın.
6: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum.
7: Şükür ki böylesine necip bir milletimiz var. İrademize sahip çıktık. 15 Temmuz'u bir darbe girişimi olarak kapattık.
6: Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım bugüne kadar.
8: هل تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
9: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
8: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
9: في عالم تملأه الشاشات قصص كثيرة تمر أمامنا يوميا ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
10: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: الذي يخلد ذكرى الملحمة التاريخية التي سطرها الشعب التركي ضد المحاولة الانقلابية الفاشلة. وفي حلقتنا اليوم أيضاً نصحبكم إلى مدن مختلفة، حيث نقدم عدداً من القصص الإنسانية والتجارب الحياتية والتاريخية الشائقة، فأهلاً بكم. تطوف ذكريات الانقلابات كخيالات في أذهان الناس، تدفعها السنوات إلى حدود النسيان، تكاد تسقط فيه لولا أن تتلقفها أياد ماهرة لتحبسها في ذاكرة الأرض. متحف الخامس عشر من تموز، ذاكرة ما حدث في المحاولة الانقلابية الفاشلة بتركيا، فأفرد لتلك الذكرى مساحة خصبة من أديمها لتورق فيه قصص تضحيات شعب أبى السقوط في الهاوية.
1: هدأ صوت الرصاص إلى غير رجعة، وعلت فوقه أرواح الشهداء ليبقى أثر لها في زوايا هذا المكان. تطوف مع الزائرين تقدم لهم القصة غضة طرية كما أنها حدثت بالأمس.

مشاهدينا تحية طيبة، أنا إيمان العربي أحدثكم من إسطنبول وتحديداً من أمام متحف 15 من تموز.

0: 15 تموز 2016'ın da kazanılan zaferin.
1: قررنا إنشاء هذا المكان لكي لا تغيب عن ذاكرة الأجيال المكاسب التي حققناها في 15 من تموز. فقد اعتمد إنشاء هذا المكان من قبل وزارة الثقافة والسياحة التركية بعد استشارات واسعة مع عدد من المؤسسات الثقافية والفكرية في البلاد، ليفتتح المكان أبوابه أمام الزوار عام 2019 بعد فترة طويلة من التجهيز والإعداد. وقع الاختيار على هذا المكان لأنه كان شاهداً على أفظع الجرائم التي ارتكبها الإنقلابيون بحق الأهالي، ففيه ارتقى 34 شهيداً وأصيب العشرات. هذا المكان سيكون ذاكرة حية للأجيال اللاحقة لتستذكر ما عاشته تركيا في المحاولة الإنقلابية الفاشلة عام 2016. اعتمدنا في تصميم هذا المتحف عدداً من العناصر والأنظمة الحديثة التي تسرد وقائع المحاولة الإنقلابية الفاشلة بحسب ترتيبها الزمني، معتمدين في ذلك على الصور ومقاطع الفيديو والمتعلقات الشخصية لشهداء ذلك اليوم.

0: Bu bölüm daha önceden de bahsettiğim gibi 15 Temmuz 2016'ya...
1: في هذه الزاوية حاولنا أن نعود بالزمن إلى القرن 15 الميلادي لربطه بوقائع المحاولة الإنقلابية الفاشلة في 15 من تموز عام 2016. فنحن لا نعتبر تلك الليلة حدثاً مفصولاً عن تاريخ المظالم في العالم، لذلك ارتأينا أن نبدأ من عصر العبودية المقيتة يوم هيمن الاستعمار وسادة العرقية والطبقية، واستعبد صاحب المال والقوة من هم دونه. والصورة اليوم ليست بعيدة عما عاشه العالم سابقاً، فالعبودية اليوم تتمثل في دفع الدول المتسلطة إلى تكوين مجتمعات مستهلكة يسيطر عليها من خلال منظومة رقمية متشعبة.
2: يلف المكان نمط معماري فريد لا تنفصل خطوطه عن ثقافة ممتدة إلى الحواضر الإسلامية والعربية، وعلى تلك الخطوط نسير لنفهم الفلسفة المعمارية التي قام عليها هذا الصرح.
3: ونحن نفكر في الطريقة المثلى في عرض مقتنيات الشهداء الذين خرجوا لإفشال المحاولة الانقلابية، توافقنا على عرض أحذيتهم التي كانوا ينتعلونها يوم 15 من تموز

بشكل يظهرها وهي تسير على الأرض إلى أعلى. فكان هدفنا في عرض مقتنياتهم هو تصوير الطريق الذي سلكوه والأحاسيس التي أحاطت بهم. الهدف الأساسي كان العمل على تصميم بناء يشكل رمزية عميقة لتلك الأحداث مستوحاة من عمقنا الثقافي. فكانت ثقافتنا الإسلامية جزءاً من إلهامنا، خصوصاً تلك التصاميم المعمارية المتصلة بمقامات الصحابة والصالحين. واعتمدنا أيضاً خطوط الزخارف الإسلامية في إنشاء القبة في الخارج، ووضعنا داخلها نافورة ماء في إشارة إلى أن الماء أساس الحياة.

0: مقام تمام ناندكتان سورا إنشاءت سرا.
1: لم يكن هدفنا إنشاء متحف بمفهومه التقليدي، بل كان الهدف تكوين حافظة لأحداث 15 من تموز، فلا يجب التركيز على المعروضات على أنها مقتنيات متحف، بل هي عناصر نابضة بالحياة توحي بما حدث في تلك الليلة. وعلى هذا الأساس قمنا بتصميم هذا المكان. بعد إتمام مقام الشهداء بسنة واحدة، تم إنشاء هذا الصرح الذي لا يناظره أي مبنى آخر في جواره، وحرصنا في الألوان أن يكون لون الجدران مستمداً من اللون الرصاص الإسمنتي للجسر الذي قضى عليه عدد من شهداء 15 من تموز نحبهم. وفي جوار هذا المكان ارتأينا أن نزرع عدداً من الأشجار والورود بعدد الشهداء الذين ارتقوا في ليلة المحاولة الانقلابية الفاشلة، وكتب بجوارها أسماؤهم جميعاً.

0: لا يحسب عمر الشعوب في ذاكرة التاريخ بتقادم الزمن عليها، فهنالك أيام يستطيل فيها الزمن ليترك مساحة للفنون لتشكل جزءاً من وجدانه.
1: تزخر بلاد الرافدين بالعديد من الأماكن التراثية التي يزيد عمر بعضها على 1000 عام. قصر القشلة في بغداد القديمة واحد من الأبنية التراثية التي شيدها العثمانيون إبان فترة حكمهم، والذي لا يزال شامخاً ويستقبل زائريه من رواد الفن والأدب والثقافة.

0: في قلب عاصمة الرشيد النابض بالتراث العتيق التي تحمله الأبنية والحارة العتيقة، يتربع هذا القصر التاريخي المعروف بالقشلة. بني القشلة على قواعد المدرسة الموفقية في عهد والي بغداد العثماني محمد نامق باشا عام 1850، وكان حينها يضم طابقاً واحداً، ثم أكمل بناءه بعد ذلك الوالي العثماني مدحت باشا عام 1886، وأضاف إليه طابقاً آخر مستعيناً بطوب جلبه من سور بغداد الشرقي بعد هدمه، لذلك يرى الناظر إليه تبايناً في الطراز المعماري والنقوش بين القسمين العلوي والسفلي للمبنى.
1: في هذا المكان اللي احنا نتواجد به كانت مرابع الخيل مال ابو جعفر المنصور، يعني كانت الخيل تمرح في هذه الاماكن. طبعا خطوه عن هذا المكان سرايا الحكومه العثمانيه التي كانت في كل دوله عربيه قصور اعلاميه تسمى السرايا، فهي كلمه تركيه عثمانيه. كذلك هاي القشلة كانت هي من قشلق، قشلق هي كلمة تركية بمعنى ثكنة عسكرية، فهذا المكان كان يزدحم بالشخصيات التاريخية. قريبة من القشلة هناك بيوت لمسؤولين عراقيين في زمن الدولة العثمانية، وكذلك في زمن الدولة في زمن حكومة الملك.
0: تعددت استخدامات القشلة على مر التاريخ، حيث كان في بادئ الأمر مقراً للوالي العثماني وثكنة عسكرية قبل أن يتحول إلى مبنى حكم حكومي، كما شهدت ساحته مراسم تتويج أول ملوك العراق فيصل الأول عام 1921. أما برج القشلة الذي يبلغ ارتفاعه

0: 23 مترا، وتعتليه ساعة بأربعة أوجه. فكان أمر ببنائه الوالي العثماني مدحت باشا الذي أراد لها أن تنافس ساعة بيجبن اللندنية الشهيرة.
1: تعد ساعة القشلة أعجوبة زمانها، كما أنها واحدة من روائع التراث البغدادي، فقد ظلت أجراسها لعقود من الزمن يسمعها البغداديون في جانبي الكرخ والرصافة وتنظم أوقاتهم.
0: جانب من التراث والزمن الجميل المطرز على جدران هذا المكان لا يزال يجذب الزوار من كل حدب وصوب، ويبث فيهم روحا من الحياة التي كانت تملأ جنبات بغداد القديمة. واليوم يغدو القشلة مركزا لإقامة النشاطات الثقافية المتنوعة، وبوتقة ينصهر بداخلها رواد الفن والأدب على مختلف مشاربهم وتوجهاتهم.
2: هذا الموقع أصبح قبلة للعوائل، قبلة للناس الزائرين المثقفين، لكل الناس، وأيضا ساحات مفتوحة ويعني تعطي فسحة من الحرية بالحركة، بالانتقال، بالجلوس بالتأكيد. وأعتقد اليوم هذا الموقع لم يصبح حكرا على فئة على حساب الآخرين، وإنما كل الثقافات المتنوعة تجدها هنا.
3: أجواء جميلة جدا، شفت طفولتي، شفت أهلي، شفت ريحة بغداد، شفت تاريخنا، شفت كل شيء حلو، كل شيء حلو. الناس طيبة، وما شايفة أني هيك ناس، من نصعد بالتاكسي إلى اللي غني، إلى المواهب كلها، إلى المنظر، إلى الشط، إلى أنتو، كل شيء حلو.
0: الكتب هي الأخرى وجدت لها ركنا في إحدى زوايا القشلة، مطبوعات وبحوث علمية يسرد أغلبها تاريخ البلاد وآثارها.
4: معرض مطبوعات الهيئة العامة للآثار والتراث الذي أنشأ في مبنى القشلة في شارع المتنبي، شارع المبدعين والمفكرين والمثقفين، ليطلع الزائر العراقي على آثار بلاده من خلال هذه المطبوعات. أنشئ سنة 2015، والحمد لله نشوف أكو إقبال على الكتاب رغم وجود الإنترنت وعدة فئات من المجتمع قاعد يعني تناول هذا الكتاب. مطبوعاتنا خاصة بالآثار حصراً، آثار والتراث، مطبوعات بحثية يستفاد منها الباحث في شؤون الآثار بالدراسات الماجستير والدكتوراه، وهي أصلاً بحوث.
0: ليوم الجمعة خصوصية كبيرة في هذا المكان، فهو أشبه بكرنفال ثقافي وأدبي ينتهي بحلول ساعات الظهيرة.
1: بالرغم من التحولات السياسية التي شهدتها البلاد على مدى عقود، فإن مبنى القشلة كان وما يزال رئة يتنفس من خلالها العراقيون عبق الماضي، وواحة يستظل بها المثقفون والفنانون والأدباء. رائد المعموري، ترتع عربي، بغداد.
5: تعد مهنة تربية ورعي الإبل من المهن التقليدية العمانية التي تنتشر في مختلف قرى ومحافظات سلطنة عمان، أمر جعل الآباء في البادية يشجعون أبناءهم على التمسك بهذه المهنة من أجل المحافظة على استمراريتها. وليس بعيداً عن هذه الثقافة يهتم البدو في عمان بمهنة الشحاثة التي يستخدمونها لاقتفاء أثر الجمال الضائعة.
6: يقول تعالى في كتابه العزيز: ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون. منذ غابر الزمان تحتل الإبل مكانة خاصة عند البدو، فهي رفيق الترحال وسندهم في الحرب والسلم. سماها العرب سفينة الصحراء كونها وسيلة السفر لدى المرتحلين عبر الصحراء، تنقل بضائعهم وتحمل أيضاً في تلك الأسفار معارف وخبرات الناس من مكان لآخر. لذلك لا نجانب الصواب إذا قلنا إنها بقيت ردحاً طويلاً من الزمن وسيلة تساعد على الاتصال بين الشعوب في الصحراء.
7: هاي عندنا حال البوش هذا الآن مسوي لها أقسام، زين مسوي لها أقسام، مات الأطفال اللي تحتنا عيال يكونن وقت المساء يباتن هنا، واضح، ويتعشن ويتمم بشبوك كلين الصباح، من عدهن الصبح نطلعهن يروحن في البادية يوكلن يدورن، والوقت هذه يرجعن، واضح، اللي تحتنا أطفالهم.

0: قسماتنا، واللي ما تحتن واللي ما عليها أطفال فرديات يكون لهن قسم ثاني.
1: تعد مهنة تربية ورعي الإبل من المهن التقليدية العمانية التي تنتشر في مختلف قرى ومحافظات السلطنة، الأمر الذي يجعل من الآباء في البادية يشجعون أبنائهم على التمسك بهذه المهنة من أجل المحافظة على نمائها. وليس بعيدا عن هذه الثقافة يهتم البدو أيضا بمهنة الشحاثة التي يستخدمونها لاقتفاء الأثر.
2: الشحاثة الرجل الذي يدور على البوش ويحصلهن ويرجعهن، أو سواء لها أو الغيره. إذا الغيره أطرهن قال إني حصلت بوش فلان عليه اسم يادته، له يادة كلها قبائل في عمان، كل واحد له يادة. يادة عزل، عزل كل قبيلة بعزلها، عزل نعم، يادة وسم نار، نار وسم نعم،
3: اللي هي العلامة،
2: العلامة قبائل كل قبيلة في عمان اللي هي عزلها. وذي الريال الشحاثي يعرف القبائل كلهم ويعرف المعزلهم، أي عزل قبيلة مثلا، أي قبيلة يا وهيبي يا عويسي، أي قبائل يقول أي قبيلة فلانية، وحتى بيوت فرع من القبائل لهم عزل، كل بيت بعزلة.
1: لقد أحب البدوي الإبل، فهي موضع ثقته في الصحراء الشاسعة، فهو يعتمد عليها في تلمس طريقه الصحيح عندما يضيع البدوي فيها ويجهل الطريق لسبب من الأسباب مثل غياب النجوم أو العلامات الأرضية الدالة على الطريق. ومن هنا أتت الحاجة إلى وجود الشحاث أو القفار الذي يقتفي أثر الناقة الضائعة، لما بخبرته ودرايته بطرق الصحراء ومواطن الكلأ والمرعى.
4: رغم تمكن الجمال من العيش في الصحراء لأسابيع بدون ماء وضياعها وفقدانها للرعاية، إلا أن عودتها ملحة لحيرانها الصغار وملاكها الذين يقصدون متتبعي أثر الجمال الذين يدعون الشحاثين، فهم القادرون على إعادتها لموطنها في المراح.
5: في حاضر عن ناقل يدوري يوم غايب عدنا ناقل دب شادي وش حاضر يدور ونشاد عنها من دار إلى دار ويابي
3: سبق غابت عنك
5: شحاثي ذا بلا واحد انزل. 20 واحد 30 واحد.
3: وكيف حصلتهم؟
5: حصلت الناقة دورت ميات الشحاثي إلى بعيد، جبت فوق بعيد وشليت فوق مياه وشليت فوق الزاد وشليت فوق كل شيء، وضويت من دار إلى دار لين جيت ونشأت عنها ودورت يوم فوق مياه وحصلت يتبه ويكان ذلك حي تبعت أنا رديت.
1: رغم التطور الكبير في مختلف جوانب الحياة، إلا أن هذا التطور لم يؤثر على مكانة الإبل في نفوس البدو، فهي لا تزال تشكل جزءا أصيلا من الثقافة الشعبية المتوارثة.
4: قيل في الإبل: ما خلق الله شيئا من الدواب خيرا من الإبل، إن حملت أثقلت، وإن سارت أبعدت، وإن حلبت أروت، وإن نحرت أشبعت، فضلا عن أنها أنفس الأموال، لذا نجد أهميتها ومكانتها عند العرب عامة والعمانيين خاصة. عيد الخويطري، تيرتي عربي، من ولاية جعلان بني بو حسن، سلطنة عمان.
6: تعتبر مدينة كيكلا بجبل نفوسة جنوب غربي العاصمة الليبية طرابلس أحد أهم وأبرز المدن التي توالت وتعاقبت عليها الحضارات، وتتميز كيكلا باحتوائها على أبرز المعالم الأثرية المعروفة بغرف أبو موسى وأولاد عمران وغيرهما. كما تشتهر المدينة بكونها الحاضنة الدينية والعلمية في فترات زمنية مختلفة.

0: مدينة كيكلا بجبل نافوس الضاربة جذورها في أعماق التاريخ طوع الليبيون منذ مئات السنين ما تجود به الطبيعة لينحتوا أركان بيوتهم التي لا تزال صامدة وشاهدة على تاريخهم.
1: من أهم المدن التاريخية بجبل نافوس مدينة كيكلا ببلداتها وقراها التي يتجاوز عددها 20. تلك المدينة تتميز بموقعها الجغرافي وشواهدها التاريخية التي حجزت لها مكانا مهما في ذاكرة الإنسانية، فأينما وليت وجهك في هذه المدينة ستجد أثرا يمثل حقبة من الحقب الغابرة، بدءا من الحضارات الحجرية وصولا إلى الحضارات التاريخية اللاحقة. وأول ما يشد انتباه الزائر إليها بعد المرور بأوديتها وتضاريس جبالها معالم أثرية بارزة تعرف بغرف أبو موسي وغرف أولاد عمران وغيرها، وهي بيوت معلقة يحتضنها الجبل كانت تستخدم في الماضي للتخزين والحماية.
2: طبعا يعود تاريخ هذه الغرف ممكن من 1297 تقريبا، حسب ما جينا في عندنا معالم تاريخية هنا مسجل فيهم التاريخ. فطبعا كانوا يستعملوا فيهم هذه الغرف لتخزين المون متاعهم والأغذية والزيوت، وكانت هذه المنطقة تشتهر بهذه الأماكن وكانوا يعتمدوا عليهم اعتماد كلي في تخزين المواد متاعهم. وطبعا المنطقة هذه يعيشوا فيها كانوا أجدادنا، والمنطقة لأنها كانت كثرت فيها العيون متاع المية تول الوقت الحالي ضعفت وجفت شوي ما عادش فيه مي.
1: تفاصيل تاريخية عدة تحفل بها مدينة كيكلا، لا سيما تلك المتعلقة بالعمارات المحلية. كل بلدة تتميز بمعالمها التاريخية كالقصور التي تحيط بها البيوت الأثرية ودور العبادة، إلى جانب معاصر الزيتون التقليدية وعيون المياه التي تعد نواة الحياة لأي مجتمع حضاري على مر العصور.
3: كل قبائل كيكلا فيها ما يعرف بالغيران أو الدواميس المنحوتة في الجبال، وهذا ما يدل على أنها مدينة قديمة جدا، ثم انتقلت من النحت في الجبال إلى البناء بالجبس، وهذه المرحلة الثانية، واستمرت في هذه المرحلة عدة سنوات بل مئات السنوات، ثم انتقلت إلى مرحلة البناء بالجير ما يعرف بالجير. كل قبيلة من قبائل كيكلا تلقى فيها 4 5 معاصر 6 معاصر، نحن في هذه القبيلة هناك 9 معاصر، هذا دليل على أن غزارة إنتاج الزيتون أيضا تشتهر بالنخيل بالكروم بالعنب.
1: واشتهرت كيكلا أيضا بمساجدها ومناراتها الدينية والعلمية التي كانت مقصدا لطلبة العلم من كل مكان من داخل البلاد وخارجها، أشهرها زاوية أبو ماطي، المنارة الدينية التي يتجاوز عمرها أكثر من 700 عام. كل هذه المميزات جعلت من المدينة مركزا مهما للحكم والقضاء في فترات تاريخية مختلفة.
4: هي زي ما تقول كانت إدارة، ويعني تمتد إلى حسب ما يقال ويروى موجود في التاريخ، تمتد من الأصابعة إلى عند مداكم، وإلى ويقال إنها كانت إلى عند جربة، يعني كانت المحكمة في جربة والحكومة كانت في كيكلا في يوم ما، فهمتني؟ قبل ترسيم الحدود في شمال أفريقيا، قبل بعد اتفاقية ساكس بيكو تم التقسيم، كانت إدارة واحدة يعني في يعني امتداد قبائل في شمال أفريقيا، كانت مقسمة إدارات، كانت إدارة المنطقة الغربية تمتد من كيكلا إلى عند جربة يقال، يعني متوسط جبل منطقة جبل نفوسة مترامية الأطراف، فها حوالي 21 قبيلة، يعني منطقة متسعة وكانت تعتمد على الرعي والزراعة، وكانت أهلها يسكنوا الجبل يعني نوع من التأمين من الأمن خوفا من الغزو ومن الكذا، كانت الناس كلها تسكن في الجبل، يعني حياتهم كلها كانت في الجبل، وكانت في الجبل في بعض الأودية هذه كانت فيها موجودة فيها المياه، يعني الناس تدور في الأمان وتدور في المياه.
1: حضارات تاريخية تمتد إلى ما قبل مئات السنين توالت على المدينة تباعا كالأشولية والمستيرية والعاترية والقفصية، بالإضافة إلى المغارات والكهوف الطبيعية التي تكتشف، أمور تجعل من كيكلا بيئة خصبة للباحثين والمستكشفين من شتى المجالات وموطنا يستقطب السياح من داخل ليبيا وخارجها.
0: آثار منسية بين دفاتر التاريخ الليبي الغني بتنوعه وثقافاته. الإرث الإنساني ببلدة كيكلا ما زال يحمل في جعبته الكثير من الخفايا والحكايا حول تاريخ الأولين. زياد الحجاجي، ترتي عربي، مدينة كيكلا، جبل

0: تنافسا.
1: بهذا نصل إلى ختام حلقة اليوم من برنامج القصة وما فيها، على أمل اللقاء بكم في حلقة مقبلة. لكم مني كل التحية، في أمان الله.

الحرس الثوري الإيراني يضرب قواعد بالبحرين والكويت والأردن ويتبنى قصف عمان، والجيش الأمريكي يقول إن إيران لم تعد تسيطر على مضيق هرمز. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلتا عربي في إسطنبول، معكم في أسماء الحاج وفي بقية عناوينها. مجلس الدفاع والأمن السوداني يجهز ردا توافقيا على مقترح أمريكي لخريطة طريق من أجل إنهاء الحرب. قصف روسي أوكراني متبادل يوقع قتلى ودمارا في الجانبين، واجتماع تحالف الراغبين في باريس لمناقشة المساعدات المقدمة لأوكرانيا. أعلن الجيش الأمريكي انتهاءه من تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد إيران، مؤكدا أنها تهدف إلى تقويض قدرة طهران.

على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها استخدمت للمرة الأولى طائرات مسيرة انتحارية وزوارق مسيرة انتحارية في الهجمات على إيران، مؤكدة أن استهداف القدرات الصاروخية والزوارق البحرية الإيرانية يعني أن طهران لم تعد تسيطر على مضيق هرمز وفق تعبيرها. أفادت وسائل إعلام ومسؤولون إيرانيون بوقوع هجمات ودوي انفجارات في مناطق عدة جنوبية وجنوب غربي إيران، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 4 آخرين. وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن انفجارات دوت في أهواز وتشهبار وجاسك وبندر عباس، إضافة إلى جزيرتي قشم وسيرك. وقال مسؤول في محافظة خوزستان إن محيط مدينة أهواز تتعرض لقذائف أطلقها بحسب تعبيره العدو الأمريكي. أكد الحرس الثوري الإيراني أن مضيق هرمز جزء من السيادة الإيرانية وأن قواته البحرية أوقفت سفينتين في المضيق. وقال الحرس الثوري في بيان إن السفينتين أطفأتا أنظمة التعريف الخاصة بهما وسلكتا مسارا غير قانوني مع عرض الملاحة في مضيق هرمز للخطر. وأضاف أن الجيش الأمريكي حرض السفن على القيام بتحركات غير قانونية، متهما واشنطن بشن هجوم على قواعد عسكرية ساحلية إيرانية. هذا وكشفت بيانات شركة كابلر أن 6 سفن فقط عبرت مضيق هرمز يوم أمس الأحد، وهو أقل عدد في أي يوم منذ 5 أسابيع. ومن بين السفن التي عبرت المضيق ناقلة النفط العملاقة هيومانيتي المحملة بمليوني برميل من النفط الإيراني، كما شملت القائمة ناقلة كابيتان أندرياس التي تحمل نحو 500,000 برميل من المنتجات النفطية الكويتية بحسب بيانات شركة كيبلر. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف قاعدتي أحمد الجابر في الكويت والأمير حسن الجوية في الأردن. وقال الحرس الثوري الإيراني إنه استهدف مستودعات للصواريخ ومخازن للوقود في قاعدة الأمير حسن الجوية بالأردن في ثاني إعلان من نوعه خلال 24 ساعة. وأضاف أنه استهدف بالصواريخ والطائرات المسيرة قاعدة أحمد الجابر في الكويت، مؤكدا استمرار عملياته ردا على الهجمات الأمريكية. أعلن الحرس الثوري الإيراني تنبيه استهداف منظومات رادار في سلطنة عمان إلى جانب منشآت عسكرية أمريكية في البحرين. وقال الحرس الثوري إنه نفذ أمس هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة، هجمات استهدفت منظومات رادار في سلطنة عمان، مضيفا أن قواته استهدفت اليوم منشآت وبنية تحتية للجيش الأمريكي في منطقة الجفير بالبحرين. يأتي ذلك بعد يوم من استدعاء سلطنة عمان السفير الإيراني وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية على خلفية هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مواقع داخل السلطنة. أعلنت وزارة الداخلية البحرينية إطلاق صافرات الإنذار ودعت المواطنين والمقيمين إلى التوجه إلى الملاجئ في ظل موجة هجمات إيرانية جديدة. في المقابل نقلت وسائل إعلام إيرانية عن الحرس الثوري الإيراني إعلانه استهداف قاعدة الشيخ عيسى الأمريكية في البحرين، كما بثت مقاطع قالت إنها تظهر تصاعد النيران وأعمدة الدخان من مقر الأسطول الخامس الأمريكي عقب استهدافه برشقات صاروخية. أعلن الجيش الأردني اعتراض وإسقاط 4 صواريخ دخلت المجال الجوي للمملكة قادمة من إيران دون تسجيل إصابات أو أضرار. وأكد مصدر مسؤول في القوات المسلحة الأردنية أن عملية الاعتراض نفذت بكفاءة عالية ضمن الإجراءات العملياتية الهادفة إلى حماية سيادة المملكة وأمنها وسلامة مواطنيها. وأضاف أن القوات المسلحة تواصل رصد التطورات وتتخذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع أي تهديد.

0: قالت وزارة الخارجية الإيرانية إن الهجمات الأمريكية أجهضت جميع الجهود المبذولة خلال الأشهر الأخيرة لخفض التوتر. وأضافت الوزارة أن مزاعم الرئيس الأمريكي بشأن نتائج مفاوضات مسقط كذب محض، مؤكدة أن المباحثات ركزت على ترتيبات إدارة مضيق هرمز ومسارات العبور، واعتبرت أن التدخل الأمريكي في المضيق أعاد حالة انعدام الأمن إليه. كما أدانت الهجمات الأمريكية الأخيرة وعدتها تهديدا خطيرا للسلم والأمن الدوليين. وللمزيد من التفاصيل تنضم إلينا شبكة مراسلينا من طهران أمير جابر، ومن الكويت محمد العفتان، ومن عمان لينا قرعان. أرحب بكم جميعا وأبدأ معك أمير باستطلاع الجديد الآن في مجريات التصعيد المتبادل القائم. على ما يبدو بأننا فقدنا التواصل مع أمير، أتحول الآن إلى الكويت معك محمد العفتان أيضا لنرصد صورة التطورات في ظل الهجمات الإيرانية التي طالت عدة مواقع خليجية.
1: أهلا أسماء، بالفعل نتحدث بأن ليلة البارحة كانت هي الليلة الأكثر شدة على الدول الخليجية، فمنذ 8 أبريل الماضي لم تكن الدول الخليجية عرضة لهذه الاستهدافات كما جاء في ليلة البارحة. نتحدث على أن دول الخليج تصدت لأكثر من 7000 هجمة منذ 28 فبراير الماضي، وقت حرب 40 يوما تجاوزت هذه الهجمة لأكثر من 98% تصدت الدفاعات الخليجية لهذه الهجمة. الليلة البارحة نرى بأن هناك هجمة على 5 عواصم خليجية، كانت هناك بيانات للخارجية الخليجية بهذا الصدد، كان هناك أيضا إطلاق لصافرات الإنذار في معظم العواصم الخليجية، نتحدث عن 3 عواصم خليجية: قطر والإمارات والبحرين. اليوم كان هناك فقط حتى هذه اللحظة في مملكة البحرين تم تفعيل صافرات الإنذار، تم سماع دوي انفجارات في سماء البحرين اليوم، وتم تفعيل صافرات الإنذار لأكثر من 5 مرات على التوالي منذ الساعة 6 من صباح هذا اليوم. لم يتم تسجيل أي إصابات بشرية ولا إصابات مادية ولله الحمد حتى هذه اللحظة. هنا في الكويت أسماء الأمر مختلف، سمعنا دوي انفجارات في السماء ولا وجود لإطلاق صافرات إنذار كما حدث ليلة البارحة. تحدثت الدفاعات الكويتية بأنها تصدت لعدد من الهجمات في سماء الكويت. هذه الهجمة أتت خارج نطاق التهديد، أي خارج نطاق المناطق المأهولة بالسكان كما جاء في بيانات الدفاع الكويتية. نتحدث على أن ليلة البارحة أسماء كان هناك بيان في وقت متأخر، كان هناك بيان للدفاع الكويتي تحدث بأن 3 مراكز حدودية شمال دولة الكويت تعرضت لهجوم وتعرضت لإصابة مادية بسيطة. أيضا تعرضت 1 منصات الحفر في المياه الإقليمية الكويتية المملوكة لشركة نفط الكويت تعرضت بهجوم بطائرة مسيرة، وهناك إصابة مادية ولا وجود لأي إصابات بشرية ولا إصابات مادية ولله الحمد. نتحدث على الصعيد الدبلوماسي، هناك تحرك دبلوماسي، اتصالات كثيفة نراها بين وزراء الخارجية الخليجيين وخصوصا وزير الخارجية القطري ليلة البارحة، يعني تلقى اتصالات كثيرة بصفتها الوسيط لهذه المفاوضات الإيرانية الأمريكية. هذه آخر المستجدات هنا من الكويت ومن الخليج أيضا أسماء.
0: وأنا أشكرك على نقل الصورة من الكويت محمد العفتان، وأعود مرة أخرى إلى طهران معك أمير جابر في ظل اتساع التصعيد المتبادل، كيف تبدو الصورة؟
2: أسماء، دعيني أشير إلى أن وسائل الإعلام المحلية تتحدث عن 3 قتلى وأكثر من 10 مصابين خلال الضربات الأمريكية في ساعات فجر هذا اليوم في 5 محافظات إيرانية. قبل قليل تم الإعلان عن أن مدينة نائين في محافظة إصفهان في وسط البلاد كذلك كانت قد تعرضت لهجوم أمريكي في ساعات فجر هذا اليوم، وبالتالي بالإضافة إلى 4 محافظات في الجنوب الإيراني، هذه المحافظات المطلة على المياه الخليجية، خوزستان، بوشهر، هرمزغان، وسيستان وبلوشستان، وأيضا الجزر التابعة لهذه المحافظات. نتحدث عن محافظة إصفهان أيضا، وهي في وسط البلاد. قبل قليل تم الإعلان عن أن قاعدة عسكرية في مدينة نائين في هذه المحافظة تعرضت لهجوم أمريكي في ساعات فجر هذا اليوم، والحديث عن قتيل وأكثر من 7 مصابين في هذا الهجوم الأمريكي. قبل أكثر من نصف ساعة من الآن أسماء، بدأ المؤتمر الصحفي للخارجية الإيرانية، وإسماعيل بقائي كان قد أشار بأن مذكرة التفاهم بين طهران وواشنطن تمر بمرحلة صعبة جدا وبمرحلة أزمة، هكذا وصفها إسماعيل بقائي. يوم السبت الماضي قال بأن طهران ذهبت إلى مسقط لكي تحقق آلية آمنة لعبور السفن عبر هرمز بالتشاور مع الجانب العماني، ولكن يقول بأن الضغوط الأمريكية على مسقط منعت ذلك.
0: نعم، شكرا لك على كل هذه التفاصيل من طهران أمير جابر، وإلى عمان معك لينا قرعان لنرصد أيضا تطورات المشهد من الأردن في ظل استهدافات إيرانية طالت بعض المواقع هناك.
3: نعم أسماء، إذن هو الاستهداف الإيراني الثاني للمملكة خلال 24 ساعة بطبيعة الحال. هذا الاستهداف وبهذه المرة على وجه الخصوص كان ب4 صواريخ وجهت إلى الأراضي الأردنية ودخلت المجال الجوي الأردني. مصدر مسؤول في القوات المسلحة الأردنية أكد بأن القوات المسلحة قد تصدت للصواريخ الأربعة وقامت بإسقاطها، وذلك لم ينجم عنه أي نوع من الإصابات المادية أو البشرية بأي شكل من الأشكال. يعني أسماء، المصدر المسؤول في القوات المسلحة الأردنية أكد على جاهزية القوات المسلحة للتعامل مع أي انتهاك أو استهداف للسيادة الأردنية ولسلامة الأردن ومواطني. وبطبيعة الحال أكد بأن هنالك متابعة حثيثة لكافة التطورات الإقليمية والميدانية التي تمر بها وخلالها هذه الفترة المملكة. يعني أسماء، أيضا القوات المسلحة تؤكد بأن فرق سلاح الهندسة الملكية تتعامل مع بقايا الصواريخ التي تسقط. لم يتم التحديد بطبيعة الحال عن مكان الاعتراض هذه الصواريخ، وهي خلافا لما كان يوم أمس حيث تم الإعلان رسميا بأن الصواريخ قد سقطت فعليا في الأراضي الأردنية، لكن اليوم كان الإعلان من نوع آخر بأن الأردن قد تصدى للصواريخ الأربعة الإيرانية المستهدفة للأراضي الأردنية وتم إسقاطها بطبيعة الحال. يعني أسماء، الأردن وهو في حالة تأهب كبيرة على الصعيد العسكري، وإن كانت طبيعة الحياة هنا تسير على ما يرام، ولربما في كثير من الأحيان المواطنون لا يشعرون بشيء نظرا لأن الاستهدافين الأخيرين كانا في ساعات الفجر، حيث يعمل البروتوكول الأردني على إطلاق صفارات الإنذار خلال الساعات النهار كاملة باستثناء الواحدة بعد منتصف الليل، وحتى 7 صباحا لا يكون هنالك أي إطلاق لصفارات الإنذار. دبلوماسيا أيضا ما زال الأردن يبذل جهود دبلوماسية كبيرة لاحتواء هذه الأزمة بالتأكيد على موقفه السياسي من الدعوة إلى الدبلوماسية والحوار ورفض جرء المنطقة إلى حروب إقليمية قد تكون مهلكة للبلدان والشعوب. من جانب آخر، وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي تواصل هاتفيا مع عدد من نظرائه في الخليج العربي، وأكد إدارة الأردن واستنكارها لهذه الهجمات الإيرانية التي تستهدف الخليج العربي والأردن أيضا. أسماء،
0: شكرا لك على كل هذه التفاصيل، كنت معنا من عمان لينا القرعان. استشهد فلسطيني في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة وفق الإسعاف والطوارئ الفلسطينية. وأفادت مصادر محلية بأن قصفا مدفعيا استهدف المناطق الشرقية من بلدة المصدر شمال شرقي دير البلح، كما طال محيط السنافور شرق حي التفاح بمدينة غزة. وتزامن ذلك مع إلقاء آليات الجيش الإسرائيلي قنابل متفجرة وإطلاق نار كثيف شرق شارع صلاح الدين في خان يونس جنوبي القطاع. يكرس الفلسطيني جميل مقداد الذي تجاوز 70 من عمره وقته لترميم وتجليد المصاحف المتضررة في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة في مبادرة فردية تهدف إلى إنقاذ نسخ القرآن الكريم التي تعرضت للتلف رغم النقص الحاد في المواد والأدوات اللازمة.
4: بين ألسنة اللهب التي التهمت مساجد غزة ومكتباتها يرتفع الصوت بآيات القرآن ليظل باقيا وعصيا على الاندثار والغياب. جميل مقداد سبعيني لم ينال الكبر من عزيمته ولم يستسلم لرماد الحرب، عادت قدماه إلى مطبعته ومكتبته المحترقتين في مخيم الشاطئ بغزة، فلم يجد أبلغ من مداواة جراح المصاحف الممزقة معيداً لها الحياة والحبر والوقار.
5: المصاحف اللي هي أهم شيء في حياتنا كمسلمين أغلبها ممزقة ومحترقة، والحصار المفروض على قطاع غزة ومنع دخول الكتب والمصاحف بالذات هو أحد أسباب فكرة عودة الإعادة إلى ترميم وصيانة المصاحف التي تصلنا. صارت الناس تجيب مصاحفها المقطعة المهترئة ونشتغل ونصلح لهم إياها ونعيد لهم إياها سليمة، يمكن يقعد يومين يمكن يقعد أسبوع، لكن يأخذوا شغلهم ويأخذوا مصحفهم ونعيد الحياة إلى هذا المصحف، يلاقوه مصحف كامل متكامل يستطيع القراءة فيه ويستطيع أن يخدم سنوات.
4: يجلس مقداد أمام عتبة حكايته يتلقف من أيدي الجيران والمارة مصاحفهم التي تمرها الغبار ونال منها دمار القصف مواجها شح المواد، فالغراء والورق المقوى شريانا مهنته، غابا في الحصار وإن وجدا فبأثمان تضاعفت 15 مرة.
5: الغراء مقطوع، الغراء كان العلبة حقها من 30 إلى 35 شيكل يعني حوالي 10 دولار بالدولار، اليوم العلبة من 450 ل 500 شيكل يعني حوالي 150 دولار ويزيد، يعني الارتفاع 15 ضعف.
4: يهدم القصف مآذن غزة ويحرق مصاحفها، فيأبى شيخ سبعيني إلا أن يعيد للآيات بهاءها في مبادرة فردية لمواجهة محو الهوية في قطاع وثقت أوقافه دمار 1050 مسجداً كلياً، فيما نالت أنياب القصف من 191 مسجداً آخر. أمين العمدوني، تيريتي عربي.
0: استشهد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب جدار بير نابالا شمال شرقي القدس المحتلة وفق جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية. وأفاد الهلال الأحمر بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على شاب فلسطيني قرب جدار الفصل في بلدة بير نابالا ما أدى إلى استشهاده. وتشهد المناطق المحاذية لجدار الفصل في الضفة الغربية والقدس اعتداءات متكررة، إذ تطلق قوات الاحتلال النار على الفلسطينيين بذريعة محاولات اجتياز الجدار أو الاقتراب منه. حذرت جمعية حقوقية من مخطط جديد تمضي بلدية القدس في تنفيذه لإقامة بؤرة استيطانية داخل حي إم لسون الفلسطيني في القدس الشرقية. وقالت جمعية عير عميم الإسرائيلية إن لجنة التنظيم والبناء في بلدية القدس صادقت على إيداع مخطط يشمل نحو 450 وحدة استيطانية في الحي بعد أن ظل المشروع مجمدا لأكثر من عامين بسبب عقبات تتعلق بالبنية التحتية. أكد مجلس الأمن والدفاع السوداني انفتاح الحكومة على المبادرات التي تلبي أمال الشعب وتحافظ على وحدة البلاد وسيادتها. وقال المجلس إنه بحث برئاسة رئيس المجلس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان تطورات العملية السلمية، مؤكدا أن الجهة الوحيدة المسؤولة عن قضايا الحرب والسلم والمفاوضات. كما أشار المجلس إلى أنه ناقش ورقة دول الوساطة وأعد ردا توافقيا عليها. أصدرت محكمة سودانية حكما غيابيا بالإعدام بحق قائد قوة الدعم السريع محمد حمدان دقلو حميتي و15 آخرين. وقالت المحكمة إن الأحكام صدرت بعد إدانتهم في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس أبكر، وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة في مدينة الجنينة، ويعد الحكم أول قرار قضائي يصدر بحق حميتي منذ اندلاع الصراع بين

0: الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في إبريل 2023. حذرت الأمم المتحدة من تفاقم الكارثة الإنسانية في السودان، مؤكدة أن 825 ألف طفل يواجهون سوء تغذية حادا يهدد حياتهم جراء الصراع. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن أوضاع الأطفال في السودان لا تزال من بين الأسوأ عالميا، إذ يتأثر كثير منهم باستمرار القتال وتشتت الأسر والنزوح، إلى جانب تعطل الخدمات الأساسية وتزايد الاحتياجات الإنسانية، مما يعرضهم لمخاطر متزايدة تتعلق بالحماية. قالت المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان إنه تم رصد 6000 حالة احتجاز في سجون مدينة الفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور غربي البلاد. وأضافت أن الحرب في السودان أفرزت أكبر كارثة إنسانية في العالم، حيث أدت إلى خروج 14 مليون شخص من منازلهم بين لاجئ ونازح، بالإضافة إلى نحو 25 مليونا يعانون من نقص الغذاء. افتتح الجسر الحربي العائم في مدينة دير الزور أمام حركة المدنيين دون مراسم رسمية، وجاء افتتاح الجسر عقب مأساة غرق العبارة النهرية في نهر الفرات.
1: الجسر الحربي العائم فوق نهر الفرات افتتح في مدينة دير الزور أمام حركة المدنيين والمركبات من دون إقامة مراسم رسمية عقب حادثة غرق العبارة النهرية التي وقعت وأسفرت عن مقتل عدد من المدنيين.
2: هذا الجسر والله ما شاء الله عليه جاسر بعد بخير والحمد لله، والله هي أمور ممتازة وجيدة ويخدم الناس وينفع الناس للمرضانين والكل الناس، والحمد لله رغم قلت لك أنه صارت علي مآسة البارحة، أما إن شاء الله تكون أمور أسهل وأكثر والحمد لله.
1: ويعد الجسر حلاً إسعافياً مؤقتاً يخفف من معاناة سكان المحافظة، إذ يحد من الاعتماد على العبارات النهرية البدائية التي ارتبطت خلال السنوات الماضية بحوادث غرق متكررة، كما يسهم في تقليل الأعباء المالية والزمنية التي يتحملها الأهالي في تنقلاتهم اليومية.
3: هذا الجسر له أهمية كبيرة، اليوم نخلص من معاناة التنقل بالعبارات. طبعا البارح راح ضحية فوق 25 شخص بسبب عبارة مائية، يعني عبارات المائية والله قاعد يعاني منها الأهالي معاناة كبيرة ومأساة كبيرة قاعد يعانيها.
1: وكانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت بدء تنفيذ مشروع الجسر الحربي العائم بالتعاون مع الجيش التركي في إطار خطة لإعادة وصل ضفتي نهر الفرات وتأمين ممر بري آمن يخدم المدنيين، بالتوازي مع استكمال إنشاء جسر آخر بالتعاون مع محافظة دير الزور.
4: الجسر يعني يعتبر من أهم الخطوات اللي تم تنفيذها، وخاصة الوضع دير الزور اللي معروف بشكل عام وأصبح يعني معروف على مستوى العالم بموضوع من أيام الفيضانات وتهدم الجسور وانقطاع الجزيرة عن الشامية. طبعا كانت هاي الخطوة كاتفاق بين مثلا الحكومة التركية ووزارة الدفاع، مشكورين الحكومة التركية على هذا الدعم.
1: ويأمل السكان أن يسهم افتتاح الجسر في إنهاء الاعتماد على وسائل العبور النهرية الخطرة التي شهدت حوادث مأساوية متكررة، كان آخرها غرق عبارة في نهر الفرات، وقبلها حادثة غرق شاب مع مركبته عند معبر عياش في الريف الغربي لمدينة دير الزور. راما مطلو، تيرتي عربي.
0: قتل 3 أشخاص وجرح 5 آخرون جراء هجمات بطائرة مسيرة أوكرانية استهدفت مناطق في العاصمة الروسية موسكو. وقالت السلطات المحلية أن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 3 آخرون في تحطم طائرة مسيرة في بلدة بيونيرسكي، فيما أصيب شخصان إثر اصطدام طائرة مسيرة بمبنى سكني في مدينة سولنيشنو غورسك، كما أدى هجوم آخر إلى اندلاع حريق في منطقة صناعية بمقاطعة ستافروبول جنوبية روسيا وسط تصاعد الهجمات الأوكرانية ردا على القصف الروسي المتواصل. أصيب 6 أشخاص

0: لأوكرانيا بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أكثر من 30 دولة. ومن المقرر أن تبحث القمة سبل تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية وإمكانية إنتاج صواريخ باتريوت داخل أوكرانيا، إضافة إلى الضمانات الأمنية التي يمكن تقديمها لكييف في حال التوصل إلى اتفاق مع روسيا لإنهاء الحرب. كشفت وكالة رويترز أن ألمانيا تمول صفقة لتزويد أوكرانيا بنحو 50,000 طائرة مسيرة هجومية. وقالت الوكالة إن قيمة الصفقة تبلغ نحو 90 مليون يورو، تشمل طائرات مسيرة هجومية قادرة على تعقب الأهداف المتحركة وضربها ذاتيا. وأضافت أن جزءا من هذه الطائرات سلم بالفعل إلى أوكرانيا، على أن يستكمل تسليم الكمية المتبقية خلال العام الجاري. أكدت الفلبين واليابان والولايات المتحدة وإحدى عشر دولة أخرى أن مطالب الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي لا تستند إلى أي أساس قانوني. وجاء في بيان مشترك بمناسبة الذكرى العاشرة لحكم محكمة التحكيم الدولية أن قرار المحكمة بشأن النزاع بين الصين والفلبين نهائي وملزم قانونيا. وكانت المحكمة قد قضت عام 2016 بأن مطالب بكين الواسعة بالسيادة في بحر الصين الجنوبي لا تستند إلى القانون الدولي، وهو حكم ترفضه الصين. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا قبل أسبوعين إلى نحو 4500 قتيل وفق الجمعية الوطنية الفنزويلية. وقال رئيس الجمعية خورخي رودريغيز إن 16,740 شخصا أصيبوا جراء الزلزال 24 من يونيو، فيما جرى إنقاذ 6,462 آخرين. وأضاف أن أكثر من 17,900 شخص أصبحوا مشردين بسبب الزلزال. نذكر الآن بأبرز عناوين هذه النشرة. الحرس الثوري الإيراني يضرب قواعد بالبحرين والكويت والأردن ويتبنى قصف عمان، والجيش الأمريكي يقول إن إيران لم تعد تسيطر على مضيق هرمز. مجلس الدفاع والأمن السوداني يجهز ردا توافقيا على مقترح أمريكي لخريطة طريق من أجل إنهاء الحرب. قصف روسي أوكراني متبادل يوقع قتلى ودمارا في الجانبين، واجتماع تحالف الراغبين في باريس لمناقشة المساعدات المقدمة لأوكرانيا. النشرة انتهت، تحية لكم وإلى اللقاء.
1: كانت ليلة عصيبة،
2: أحدى صدمة في العالم الإسلامي.
3: شخصيا كنا نتألم.
2: يقصف البرلمان بطائرة F-16 على إيش؟
4: والخاسر الأكبر هو المسار الديمقراطي في المنطقة.
5: هذا موقف لن أنسى.
4: المشهد كان مختلفا في تركيا.
6: رئيس أردوغان ظهر، لا خوف إن شاء الله.
7: أقول للشعب التركي هنيئا لكم.

تحركات الرؤساء والزعماء تظل دائماً محفوفة بكواليس وحسابات أمنية بالغة التعقيد، حيث تصبح أي خطوة غير مدروسة مسألة حياة أو موت. وترامب يتقن هذه اللعبة، خاصة أنه كما يقول هو هدف لإيران. بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم من برنامج تفاعل، أهلا بكم. فيضانات وأعاصير مدمرة تضرب الصين واليابان والهند. الداخلية السورية تعلن القبض على منفذي تفجيرات دمشق. ترامب يصل أنقرة بالطريق

الطائرة الجديدة ويغادر بالقديمة، فما السبب؟ شوارع تختفي تحت الماء، وأشجار تتهاوى، ورياح عاتية، جميعها مشاهد تنتشر بشكل واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي بعد أن اجتاحت الأعاصير والفيضانات عدة دول من بينها اليابان إلى الصين والهند وتايوان. آلاف المقاطع وثقت ما أسموه بين قوسين غضب الطبيعة، حصدت ملايين المشاهدات لتتحول السوشيال ميديا لنافذة تنقل لحظة بلحظة ما عاشته تلك الدول من أحداث صعبة، كتلك التي تظهر خطورة الكارثة الطبيعية هناك في الصين. نشاهد معا. الأخطر هو ما شهدته مقاطعة هنغشو الصينية، حيث فر نحو 800 ثعبان من بينها أفاعي الكوبرا السامة من مزرعة دمرها الفيضان بإحدى قرى المدينة. وقد تعرض السكان المحليون للدغات من هذه الثعابين، كما وصلت حصيلة قتلى الفيضانات في الصين إلى 39 شخصا حتى هذه اللحظة. نشاهد.

كما ضرب الإعصار ميكالا والعاصفة الاستوائية هيجوس أجزاء من اليابان مصحوبين بأمطار غزيرة، ما أدى إلى وقوع انهيارات طينية وإصابات، وهو ما دفع السلطات إلى إصدار أوامر إخلاء فورية للسكان. نتابع هنا جانبا منها.

كما أوقفت الخطوط الجوية اليابانية تشغيل 48 رحلة من وإلى أوكيناوا استعدادا لتداعيات إعصار بافي الذي من المتوقع أن تزداد ذروته ويضرب المدينة بقوة بدءا من يوم الغد. أوضحت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية أن بافي هو أكبر إعصار يضرب تايوان منذ العام 1995، ولم يكن الوضع بأفضل حالا منه في الهند. فالفيضانات أغرقت الشوارع والطرقات، ولجأت السلطات المحلية إلى استخدام القوارب لإنقاذ العالقين. نشاهد معاً.

كما أجبرت الفيضانات في الهند أعدادا كبيرة من المواطنين على السير وسط المياه بعد تعطل حركة القطارات في منطقة فاساي فيرار بولاية مهاراشترا بسبب الأمطار الغزيرة. نتابع معاً.

0: اللقطات والمشاهد الواردة من أماكن الفيضانات والأعاصير تفاعل معها المستخدمون بتعليقات واسعة، نستعرض أبرزها. يقول حساب بايو ماكيش: الهند ليست مكانا للمبتدئين، غمرت المياه الشوارع بعد المطر والناس يتعاملون معها وكأنها حديقة مائية. لي زيكسين يقول: أرسلت الصين جسورا عائمة آلية تعرف باسم سفينة نوح لإنقاذ الطلاب المحاصرين جراء الفيضانات في إحدى المدارس، ويمكنها نقل 500 شخص في المرة الواحدة. ووك إيمينيت حساب آخر يقول: جرفت الفيضانات مئات من أسطوانات غاز البترول المسال ويقوم الناس بنهبها، يبدو هذا غريبا للغاية. عملية أمنية خاطفة وتنسيق استخباراتي عالي المستوى أنهت لغز الهجمات الأخيرة التي هزت العاصمة السورية دمشق بعد عملية أمنية وصفت بالنوعية كما وصفتها وزارة الداخلية. فقد أعلنت الوزارة أمس إلقاء القبض على أفراد الخلية الإرهابية المسؤولة عن التفجيرات التي وقعت قبل أيام بالتزامن مع زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. العملية الأمنية الدقيقة جاءت بعد سلسلة مداهمات متزامنة نفذتها قوى الأمن الداخلي بالتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة في عدد من مناطق دمشق وريفق، وانتهت بتفكيك الخلية واعتقال جميع أفرادها، ما دفع الأجهزة المختصة إلى فرض طوق أمني مؤقت لحماية المدنيين وتأمين خروجهم بسلام من منطقة العمليات. نشاهد.
1: هلا رجعوا الأهالي على منطقة عش الورواد بعد انسحاب قوات الأمن من المنطقة. كما شاهد الصورة الآن، عودة الأهالي إلى منطقة عش الورواد بعد انسحاب قوات الأمن منها. كما شاهد الصورة هذه هي الآن الأهالي يعودون إلى منطقة عش.
0: وفور انتهاء العملية الأمنية نشر وزير الداخلية أنس خطاب تغريدة على منصة إكس قال فيها: الخلية المسؤولة عن التفجيرات الإرهابية التي استهدفت دمشق قبل يومين باتت في قبضتنا، وعقب استكمال التحقيقات سنكشف للرأي العام هوية أفراد الخلية وأدوارهم وكامل ارتباطاتهم. وعلى منصات التواصل الاجتماعي ووسائل الإعلام تصدر النبأ قائمة الاهتمامات وسط حالة من الارتياح والترقب لمعرفة المزيد عن الهجمات التي تقف وراء تمويل أو الجهات التي تقف وراء تمويل هذه الجماعة وتوجيهها. وبحسب التحقيقات الأولية فإن الخلية تتبع لتنظيم داعش، فيما قادت ملاحقة أحد أفرادها إلى كشف بقية العناصر وأماكن وجودهم. وقال قائد الأمن الداخلي في ريف دمشق العميد أحمد الدلاتي: سنضرب بيد من حديد كل من يسعى إلى زعزعة الاستقرار وإعاقة مسيرة البناء. نشاهد.
2: وزارة الداخلية بالتعاون مع الجهاز الاستخبارات بالتحريات اللازمة متابعة مجريات الحادث والمكان والاطلاع أيضا على الكاميرات والتصاوير للمنطقة، وصلنا إلى أحد الأفراد المنفذين، ومن خلال رصده وصلنا إلى أفراد الخلية التي قامت بالتفجير. وبعد تخطيط العملية محكمة بإشراف قيادة أمن الداخلي بدمشق وريفا وإدارة مكافحة الإرهاب بجهاز الاستخبارات العامة، قمنا بعملية متزامنة بعدة مناطق بدمشق وريفا، تم من خلالها إلقاء القبض على كامل الخلية التي ضلعت بهذا التفجير الإرهابي. العملية الأمنية شملت عدة مناطق بريف دمشق، بداية من حلة ثم الحسينية في المنطقة الجنوبية، وأيضا تم إلقاء القبض أحد المطلوبين وضالعين الخلية في عش الورور. خلال التحقيقات الأولية تبين انتماء الخلية لتنظيم داعش الإرهابي. الأجهزة الأمنية سواء وزارة الداخلية أو جهاز الاستخبارات العامة بفضل الله عز وجل يقومون بجهد جبار للحفاظ على الأمن واستقرار الوطن.
0: التفجيرات المتزامنة أثارت تساؤلات واسعة حول توقيتها والرسائل المراد إيصالها من خلال تصعيد أمني مفاجئ في قلب العاصمة، لكن

تم محاولة استهداف الطوق الأمني الذي يقوم بحماية فخامة الرئيس ماكرون، لكن التفجيرات التي حصلت هي تفجيرات وبوات ناسفة كانت على زاوية الطوق الأمني، لم تستطع اختراق الطوق الأمني.

0: فخامة الرئيس ماكرون على شجاعته بأول وصول خبر التفجير فأصدر تصريح باستمرار.
1: بعد إعلان وزارة الداخلية القبض على الخلية الإرهابية شهدت منصات التواصل تفاعلا واسعا، نأخذ بعضا من هذه التعليقات. يقول الدكتور عبد الرحمن الحاج: نجحت قوات الأمن في احتواء التهديد الأمني الناتج عن الخلية المسؤولة عن تفجيرات دمشق، وأظهرت أداء سريعا ودقيقا في كشف الخلية الإجرامية واعتقال أفرادها بما يستحق الإشادة والتقدير. إبراهيم العلبي يقول: وزارة الداخلية كانت سباقة في تحويل المؤسسة الأمنية إلى مؤسسة وطنية عابرة لفئات المجتمع. كل نجاح تحققه الداخلية اليوم هو لبنة في بناء سوريا الغد الخالية من الانقسام والإرهاب والفتن والنعرات. يحيى حاج يعلق والآخر: هذه العملية تؤكد أن الدولة القوية لا تكتفي برد الفعل، بل تلاحق المخططين وتفكك شبكاتهم باحترافية. هبة تقول: ما نريده هو عمل أمني مستمر بخطط واضحة ومتابعة حقيقية للوصول إلى جميع المجرمين وتقديمهم للعدالة. أمن الناس وكرامتهم وهيبة الدولة يحتاج إلى جهود دائمة لا إلى حملات مؤقتة. لم تكن رحلة عودة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من قمة الناتو في أنقرة عادية، بل تحولت في دقائق معدودة إلى لغز تصدر منصات التواصل الاجتماعي والنشرات الإخبارية. فعقب اختتام أعمال قمة حلف الناتو في العاصمة التركية أنقرة، رصدت عدسات الصحفيين لقطة لمغادرة ترامب على متن طائرة الرئاسة القديمة والتقليدية من طراز VC-25A. بدلاً من استقلال الطائرة الرئاسية الجديدة والمعدلة المهداة له من دولة قطر والتي كان قد دشن بها حضوره الدولي قبل أيام، نشاهد.

0: هذا تبديل المفاجئ بين طائرات الرئاسة فتح الباب على مصراعيه أمام التكهنات والتحليلات السياسية والأمنية على وسائل الإعلام. أما ترامب نفسه فسارع إلى توضيح الموقف عبر منشور على منصته تروث سوشيال نافياً وجود أي مشكلات فنية، حيث أوضح أنه اختار الطائرة القديمة فقط من أجل استذكار الماضي والأيام الخوالي، وأضاف أنه أرسل الطائرة القطرية الجديدة مسبقاً إلى قاعدة ميلدن هال البريطانية لإتاحة الفرصة أمام العسكريين الأمريكيين المتمركزين هناك للتجول داخلها ورؤية فخامته. لكن هذا التبرير لم يبدد الغموض بالكامل لدى الصحافة، لا سيما وأن الرحلة تزامنت مع ظروف إقليمية وتوترات دبلوماسية بالغة الحساسية مع طهران، ليعود ترامب متحدثا أمام الصحفيين ملمحا إلى التهديدات المستمرة ضد حياته بقوله صراحة: أنا الرقم واحد على قائمة الاغتيالات الإيرانية.
1: Probably on a dangerous flight because of the sleaze bags that we have to deal with.
2: So you think that Iran was possibly thinking of trying
1: to... Well, I mean, if they asked you to close your windows, probably they'd feel that way. They didn't ask me to close mine, but if they did, I would have done it. No, these are sick people. So I could see something like that. I didn't know they did that, but I could see something.

0: credible threat by Iran against Air Force One?
1: Well, I have a threat all the time. I'm number one on their list before you. But if I go, you go. Right?
0: But was there a specific threat today?
1: Perhaps.
2: هذه الأجواء استدعت خروج المتحدث باسم البيت الأبيض ستيفن تشونغ ببيان رسمي أكد فيه أن طائرة Air Force One الجديدة هي طائرة متطورة للغاية ومجهزة بأعلى البروتوكولات الأمنية السيادية التي تضمن سلامة الرئيس وموظفيه بالكامل. صحيح أن الرئيس ترامب وصل إلى وجهته، لكنه ترك خلفه سجالا يثبت أن تحركات الرؤساء والزعماء تظل محفوفة بكواليس وحسابات أمنية معقدة. الآن إلى منصات التواصل الاجتماعي لنرصد التفاعل حول هذا الموضوع مشاهدينا. يقول حساب باسم محمد سرهان: السياسة الدولية لا تعترف بالصدف، وتوقيت تبديل الطائرة في ظل التصعيد بين واشنطن وطهران يثير الشكوك. مها هي الأخرى تقول: ترامب تحدث عن استعراض الطائرة الفخمة أمام الجنود الأمريكيين، بينما تصريحاته للصحفيين تلمح لخطر الاغتيال. لديه قدرة رهيبة على تشتيت العالم. بالفعل جورجي يقول: تصريح ترامب بأنه لا يهتم بالتهديدات الإيرانية يعكس أسلوبه المعتاد في مواجهة الأزمات الحساسة أمام الكاميرات. حساب هوان أغولو يقول: تبديل الطائرة الرئاسية في Air Force One لم يحدث لمجرد التسلية، الأجهزة الأمنية تأخذ أي تهديدات بجدية مطلقة، إنها مناورة أمنية مدروسة. العم سعيد البالغ من العمر 78 عاما أثبت أن النضال لا يعرف الشيخوخة، إذ قيد نفسه داخل شاحنة ليعطل منشأة البت البريطانية بهدف منع تزويد الطائرات المسيرة الإسرائيلية بقطع الغيار، قبل أن تعتقله الشرطة وهو يوبخهم لسكوتهم عن قتل أطفال غزة.
3: In Palestine, and they're killing children. Okay. Day in, day out. For the last 3 years, they've been killing children. And that's why I'm protesting. I've nothing wrong. I'm just only for humanity, for the children of the world. That's all I'm doing it for.
4: Okay. Yeah.

0: continue to be complicit in the deaths of innocent people 3 years on.
1: Drop Project Nimbus! Drop Project Nimbus!
0: When Amazon employees say something against Project Nimbus, you fire them! That's what you do! You fire the employees!
2: Stop! Why are you putting me in a chokehold?
0: Is this the future you want to see? Is this the future you want to see? Where AI executives can pretend like they have the answers and they are doing good?
3: أثار يائير نجلو بنيامين نتنياهو عاصفة من الجدل بعد كشف وثائق رسمية لتغيير اسمه قانونياً إلى يوناتان هون. هذا التحول الغريب أثار شكوكاً واسعة لدى الشارع الإسرائيلي وسط اتهامات متزايدة بأن الخطة تهدف للتملص من قضايا فساد.

أنهت غارة إسرائيلية حياة محمد الوحيدي مدير اللجنة المصرية لإعادة إعمار غزة قبل ساعة من انطلاق مواجهة مصر ضد الأرجنتين بالمونديال. نشاهد التفاصيل.

0: بعث جريح فلسطيني رسالة مصورة مؤثرة من شاطئ بحر غزة، يعبر فيها عن امتنانه العميق لمدرب منتخب مصر حسام حسن والشعب المصري. جاء هذا التكريم الشعبي بعد قيام العميد برفع علم فلسطين وإهداء تأهل بلاده منتخب بلاده بالمونديال لأهالي قطاع غزة. نشاهد.
1: رسالة شكر للكابتن حسام حسن على رفع العلم الفلسطيني وإظهار القضية الفلسطينية وما تعرضنا له من حرب وظلم خلال الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. كل الشكر للكابتن حسام حسن على رفع العلم الفلسطيني وإظهار القضية الفلسطينية. رسالة شكر يا كابتن حسام، كل فلسطين بتحب مصر والكابتن حسام حسن.

غادرت بعثة المنتخب المصري الولايات المتحدة الأمريكية عائدة إلى أرض مصر بممر شرفي على سلم الطائرة احتفاء بإنجازهم التاريخي ومواقفهم المشرفة في المونديال. نشاهد.

موجز الأخبار من تلت عربي في إسطنبول، أهلا بكم. أعلن الجيش الأمريكي تنفيذ موجة جديدة من الضربات ضد إيران، مؤكدا أنها تهدف إلى تقويض قدرة طهران على مهاجمة السفن التجارية في مضيق هرمز. وقالت القيادة المركزية الأمريكية إنها استخدمت للمرة الأولى طائرات مسيرة انتحارية وزوارق مسيرة انتحارية في الهجمات على إيران، مؤكدة أنها تستهدف القدرات الصاروخية والزوارق البحرية الإيرانية، يعني أن طهران لم تعد تسيطر على مضيق هرمز وفق تعبيرها. قال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف قاعدتي أحمد الجابر في الكويت والأمير حسن الجوية في الأردن. وأفاد الحرس الثوري الإيراني أنه ضرب مستودعات للصواريخ ومخازن للوقود في قاعدة الأمير حسن الجوية بالأردن في ثاني إعلان من نوعه خلال 24 ساعة. وأضاف أنه استهدف بالصواريخ والطائرات المسيرة قاعدة أحمد الجابر في الكويت، مؤكدا استمرار عملياته ردا على الهجمات الأمريكية. كما أعلن الحرس الثوري الإيراني تبنيه استهداف منظومات رادار في سلطنة عمان إلى جانب منشآت عسكرية أمريكية في البحرين. وقال الحرس الثوري أنه نفذ أمس هجمات بالصواريخ وبالطائرات المسيرة استهدفت منظومات رادار في سلطنة عمان، مضيفا أن قواته استهدفت اليوم منشآت وبناء

تحتية للجيش الأمريكي في منطقة الجفير بالبحرين، ويأتي ذلك بعد يوم من استدعاء سلطنة عمان السفير الإيراني وتسليمه مذكرة احتجاج رسمية على خلفية هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مواقع داخل السلطنة. هذا وكشفت بيانات شركة كليبر أن 6 سفن فقط عبرت مضيق هرمز أمس الأحد، وهو أدنى عدد يسجل في يوم واحد منذ 5 أسابيع. أظهرت البيانات أن من بين السفن العابرة ناقلة النفط العملاقة هيومينيتي المحملة بمليوني برميل من النفط الإيراني، إلى جانب ناقلة كابيتان أندرياس التي تحمل نحو 500,000 برميل من المنتجات النفطية الكويتية. استشهد فلسطيني في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وفق الإسعاف والطوارئ الفلسطينية. وأفادت مصادر محلية أن قصفا مدفعيا استهدف المناطق الشرقية من بلدة المصدر شمال شرقي دير البلح، كما طال محيط السنفور شرق حي تفع بمدينة غزة. وتزامن ذلك مع إلقاء آليات الجيش الإسرائيلي قنابل متفجرة وإطلاق نار كثيفة شرق شارع صلاح الدين في خان يونس جنوبي القطاع. كما استشهد فلسطيني آخر برصاص الجيش الإسرائيلي شمال شرقي القدس المحتلة، وفق جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية. وأفاد الهلال الأحمر بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على شاب فلسطيني قرب جدار الفصل بين بلدة بيرنبال، ما أدى إلى استشهاده. أصدرت محكمة سودانية حكما غيابيا بالإعدام بحق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دوغلو حميتي و15 آخرين. وقالت المحكمة إن الأحكام صدرت بعد إدانتهم في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس أبكر وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وأخرى في إبادة في مدينة الجنينة. قتل 3 أشخاص وجرح 5 آخرون جراء هجمات بطائرة مسيرة أوكرانية استهدفت مناطق في العاصمة الروسية موسكو. وقالت السلطات المحلية إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 3 آخرون بعد تحطم طائرة مسيرة في بلدة بيو نيرسكي، فيما أصيب شخصان إثر اصطدام طائرة مسيرة بمبنى سكني في مدينة سلوتشوغورسك. أصيب 6 أشخاص بينهم طفل جراء هجوم روسي بطائرة مسيرة استهدفت مدينة زاباروجيا جنوب شرقي أوكرانيا. وقالت السلطات الأوكرانية أن الهجوم أدى إلى اندلاع حريق في مبنى سكني امتد إلى الطابق الثاني وإلى الرابع قبل أن تتمكن فرق الإنقاذ من إخماده. وأضافت أن فرق الطوارئ أنقذت شخصين من المبنى، فيما نقل المصابون إلى المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية. نهاية هذا الموجز، تحية مني وإلى اللقاء. Thank you.

أنا من مواليد مدينة غازي عنتاب عام 74. انتقلنا للعيش في اسطنبول في الرابعة من عمري بسبب إعاقة سمعية. درست الابتدائية والمتوسطة والثانوية في اسطنبول، وبدأت الرسم وأنا في المرحلة الابتدائية. وإبان إقامتنا في اسطنبول، كان خالي يسكن في دارنا طوال فترة دراسته الجامعية. كان يدرس الهندسة. عندما كان يذهب إلى الجامعة، كنت أتسلل إلى غرفته وأقلد رسم المخططات التي يعدها. استخدمت مسطرته التي على شكل حرف T بالإنجليزية. هكذا بدأ اهتمامي بالرسم. فيما بعد بدأت أرسم شخصيات أفلام الرسوم المتحركة، ثم أخذت ألونها. وذات مرة زارنا جارنا الذي كان تاجر ملابس، وعندما رأى شخصية كرتونية

0: فما كان منه إلا أن علقها في موقع لافت في متجره وأهداني طقم ملابس. أسعدني ذلك بالنظر إلى نفسية المحبطة آنذاك. ثم أردت أن أنمي مهاراتي في الإعدادية، فانتسبت إلى معهد لتعليم الرسم. شاركت في الدورة وتعلمت الكثير عن الألوان والرسم بالأصباغ الزيتية وجميع تقنيات الرسم وأنواع الأصباغ. انتظمت في المعهد لعامين تقريبا. لاحقا انتقلت إلى قسم رسم المكنات وأنا في الثانوية. بدا لي هذا القسم أكثر جاذبية لكوني بت أكثر إلماما بالرسم. وبعد أن أنهيت دراسة الثانوية التحقت بكلية الهندسة في جامعة الأناضول في إسكيشهير. كانت تلك الكلية حلمي، لذلك فرحت حينما نجحت في امتحان القبول، وأخيرا صرت طالب هندسة ودرست فيها نحو 6 أعوام.
1: كان يجيد الرسم ويتقن صنع المجسمات وما شابه من الناحية المعمارية، وكنا أحيانا نذهب من جامعة الأناضول إلى جامعة عثمان غازي لتلقي الدروس أيضا. وكانت رسوماته تنال إعجاب حتى أهم الأساتذة، بل وكانت تبهر زملائنا أيضا في كلتا الجامعتين على السواء. كان بولاند فاقدا لحاسة السمع، ومع ذلك كان الطلاب يحبون الالتفاف حوله خصوصا أثناء عمله. كانوا يراقبونه وهو يرسم ويتتبعون حركة يده. كان يفوز بإعجاب الجميع سواء برسومه المنظورية أو بلوحاته بقلم الرصاص أو الفحم.
0: كنت أستمتع جدا بالرسم، لكنني لم أكن أتصوره فنا. لماذا؟ لأنني فاقد للسمع، فلم أكن أعرف معنى كلمة فن. كنت أحب الرسم فحسب.

0: تزوجنا أنا وبولانت عام 2001. في ذلك الوقت كان يرسم بالنهج المنظوري. وبعد أن وهبنا الله طفلاً عام 2006، وبينما كان ابننا في نحو الخامسة، بدأ بولانت يعلمه الرسم. حينها أدركت كم كان بولانت رساماً موهوباً.
1: عملت مهندساً في القطاع الخاص 14 عاماً. كان بودي أن أرسم، لكنني لم أكن أجد وقت فراغ. لم أكن أرسم إلا حينما كنت أخصص وقتاً لتعليم ابني، فكان ذلك يرضيني وإن كان بقدر قليل.

إبان الجائحة كنت أذهب أحياناً إلى ورشتي. كنت أشتغل بالسيراميك وكان زوجي يرافقني إلى هناك.

كنت أصنع السيراميك، ومرة شعر زوجي بالملل فدخل غرفة في الورشة وبدأ يرسم، ثم استمر على هذا المنوال. شاهدت بولاند كثيراً وهو يرسم، أحب أن أراقبه أثناء عمله، يسعدني ذلك، وهو أيضاً أراه يشعر بسعادة غامرة أثناء الرسم. أحياناً كنت أنهي عملي في الورشة باكراً، كنت أقول له هيا بنا نذهب، لكنه كان يلح علي للبقاء كي يستمر.

0: لاحقاً بدأت أرسم البورتري أي الوجوه، ولكن لم أنجز شيئاً يذكر غيرها. كنت في الغالب أرسم وجوه الناس، استخدمت الألوان الزيتية والأصباغ الأكريليكية، وكنت أحياناً أرسم بالألوان المائية. فنالت لوحاتي إعجاب زوجتي بالمقام الأول، ألحت علي أن أستمر وتابعت طويلاً بدعمها لي.
1: فن الرسم في الواقع ليس مجرد رسم ما هو مرئي فحسب، بل إظهار جمالياته، وهذا ما ترونه في لوحات بولانت. إنه لا يبرز العناصر المرئية بقدر ما يجعلكم تشعرون بما يريده أن يتجلى لكم. بولانت مهندس، لكنه يعبر عن نفسه بالفن. إنه يستعمل الألوان بكثرة، لكن من بين تلك الألوان التي يتركها في لوحاته تقبل عليكم اللوحة بمركزها بشكل مباشر، وكأنها تحاوركم، وهذا هو المؤثر فيها.

لقد تعرفت إلى بولانت في معرض زوجته للسيراميك. خلال حديثنا أخبرني أنه يرسم بالألوان المائية ويرسم لوحات البورتري والوجوه. طلب رأيي ثم أراني بعض من رسومه. انبهرت بها من دون شك، فقد وجدت أمامي وجوهاً مطلة من بين الألوان تحاول التواصل مع من يقع عليها ناظره، وكأنها وجوه تحاول التسلل لتخرج من مكانها.

0: طلب مني كثير من الناس أن أقيم معرضاً، وبعد نحو 4 سنوات وافقت على ذلك، خصوصاً بعد إلحاح مطول من زوجتي، وقد سبق أن أقامت معارضها الخاصة مرات عديدة، فلديها خبرة وباع طويلان في المعارض، وهكذا عرفنا السيدة أوزلين. وبما أن عدد اللوحات التي أنجزتها كان كافياً، افتتحت أول معرض شخصي لي. ساعدتنا السيدة أوزلين كثيراً في المعرض، كانت تجربة رائعة.
1: حظي معرض بولاند باهتمام كبير، وحضره عدد كبير من أصدقائه القادمين من اسطنبول وأنقرة، وحضره مسؤولون أيضاً. لربما جذبهم فضولهم الشديد لرؤية لوحاته، كان اهتمامهم غير عادي، فكل من رآها غادر المعرض مبهوراً بها، لأنه كان مهندساً لم يتوقع منه أن يرسم لوحات فنية بهذا القدر العالي من الحس الجمالي. بدأ من أصدقائه وكل من حضروا عبروا عن دهشتهم، قالوا إنها لوحات رائعة، لم نتوقع أن تكون بهذا الجمال. أحياناً تكون القطعة الفنية ممتازة تقنياً، لكنها لا ترقى إلى تفاعل من يراها. أما لوحات بولاند فلم تكن على هذا الغرار، بل حققت التفاعل والتواصل وتركت أثراً في أنفس الناظرين إليها. أظن النجاح في هذا قيم للفنان، إنه يدعونا من خلال لوحاته إلى رحلة في عالمه الداخلي، فيفعل ذلك بفضل رسمه لوحات متنوعة مستعيناً بالألوان الزيتية أو الأكريليكية، ثم بتنميقه لها بألوان متباينة. نرى في لوحاته وجوهاً تحثنا على التفاعل معها من بين الألوان، لكنكم حين تتجولون في كامل المعرض تشاهدون بين تلك الألوان المتباينة أعيناً محدقة تنظر إليكم بنظرات تحمل

0: معان كثيرة. فن الرسم ليس مجرد رسم ما هو مرئي، بل إبراز نواحي جماله، وهذا ما نجد أن بولاند قد نجح بفعله. ترى هل يريد بولاند بالإكثار من الألوان أن يقول لنا يمكننا أن نتحول من أنا إلى نحن؟ أي كما اختلاف الناس في لغاتهم وأديانهم وثقافاتهم يشكلون خليطاً جميلاً؟ أو ربما يريد أن يحث من يشاهد لوحاته على التفكير في إمكانية تحقيق الوحدة بين أطياف المجتمع رغم التباين بينها؟ المعرض بهذا المعنى قوي جداً.
1: أثناء المعرض نظرت كثيراً إلى تعابير وجه بولاند، كنت تواقة لمعرفة ردود فعل من حوله. بافتتاحه ذلك المعرض حرك بولاند مشاعر الحضور كثيراً، فسررت كثيراً وافتخرت به. شعرت بالبهجة أكثر عندما رأيت الفرحة والرضا يعلوان وجه بولاند. تلقيت كثيراً من التهاني، وقيل لنا الكثير من عبارات الإطراء التي تدفع المرأة إلى الفخر.

0: عندما أجلس كي أرسم تنقطع صلتي بالعالم الخارجي، في الأثناء تتلاشى كل الأفكار السلبية التي تستحوذ على تفكيري وعقلي، أركز على الرسم لا غير. ولأن حاسة النظر مهمة جدا خاصة لذوي الإعاقة السمعية، أركز على ما تراه عيني. أدقق مثلا بتعابير الوجه حينما أرسم بورتريه أو وجه إنسان. الرسم يبعث الراحة في نفسي ويمنحني السعادة. هذا هو المهم بالنسبة إلي. الألوان الزيتية والمائية وغيرها كلها مختلفة. بعض اللوحات لا تناسبها الألوان الزيتية، وبعضها لا تناسبها المائية. المائية مثلا مناسبة من أجل اللوحات المعمارية، لكن الألوان الأخرى غير مناسبة للعمارة ورسوم الأبنية. لا أحب التقيد باستعمال لون واحد، أحب التنويع. لست أدري إن كان هناك رابط، لكنني كذلك عندما أرسم الوجوه أستخدم ألوانا كثيرة. فإماءة وتعابير الوجه مهمة جدا لي باعتباري فاقدا لحاسة السمع. كل لون أستخدمه عند رسم الأوجه هو بمنزلة تعبير عن معنى ما لدي. هذا مهم جدا لذوي الإعاقة السمعية. لكل تعبير معنى، ربما كل لون أستخدمه يعبر عن ذلك، ولعل هذا هو سبب جذب لوحاتي للانتباه. أي يمكن الإيحاء بالمشاعر للناظرين للوحة بتعابير الوجه ليبدأ التواصل وإن كان الناظر لا يعرف لغة الإشارة. هذا ما يحدث بالرسم.
1: أحببت أول لوحة رسمها بولانت لوجه. كانت أول لوحة للألوان الزيتية، وهو يحتفظ بها لنفسه ولا يعطيها لأحد. في تلك اللوحة تشاهدون وجهاً يتجرد من بين ألوان متعددة، يبدو كأنه يريد أن يقول لكم شيئاً وكأنه يريد أن ينطق، فيدفعكم لإطالة النظر إليه ربما لساعات. تلك لوحته المفضلة عندي.

هل تعلمون ما معنى الفن بشكل حقيقي؟ الفن برأيي هو التعبير عن المشاعر والأفكار والإبداع. أقصد أن يعبر الإنسان عما يجول في خاطره من مشاعر، مضيفاً إليها أفكاره وآراءه

مغايرة جدا. كنا أيام الدراسة الجامعية ننبهر بأعماله خصوصا في مادة التصميم. كان يبدع بأشياء لا تخطر في بال. رأيته مرة يصمم بيتا مستلهما من الفطر، ومرة مستلهما من شكل جسم الأخطبوط من أجل رسم شكل معماري. بعد رؤيتي لكل هذا لا أظن أن لأعماله حدود، فهو يتمتع بإبداع هائل.

شقيق أصدقائي يعلمون أن بولاند يجيد الرسم، وعندما عرفوا تفاجأوا. كانوا يظنون أنه بدأ الرسم حديثاً، دهشوا عندما علموا أنه رسم هذه اللوحات في 4 أعوام فقط. انبهارهم أسعدني أكثر، افتخرت به. بعد الآن لا يمكننا التوقف، سنتابع، لن نتوانى عن العمل.

أعتبر معرضي الأول بمنزلة خطوة أولى. خضت تجارب جميلة هنا في إسكيشهير، لكنني بعد الآن أرغب أن أقيم معرضاً في إسطنبول بشدة. لدي أهداف في هذا الصدد، ليس في إسطنبول وحدها، بل أطمح بالانفتاح على أوروبا أيضاً. أحلم أن أقيم معرضاً في إيطاليا تحديداً. أود أن أعرض أعمالي هناك بشدة، فتحقيق هذا الهدف سيجعلني أفتخر بنفسي أكثر. معرض الأول كان هنا وهذا جميل. برأيي فاقدو حاسة السمع لهم منظور مختلف عن الفن، هذا رأيي. أعتقد أن الإعجاب شيء والفهم شيء آخر. أريد أن أكون ملهماً لمن هم بوضع مشابه لي وأن يتشجعوا ويحذوا حذوي. أريدهم أن يكونوا أقوى بكثير، وأنا من أجل هذه الأهداف سأواصل طريقي في الرسم طالما ذلك كان ممكناً.

بالنسبة ليوم 15 تموز يعني حقيقة كان يوما طبيعيا، يوم جمعة. يعني حتى أحيانا الآن عندما نعود إلى الوراء قليلا أو نتذكر ذلك اليوم، يعني لا نتخيل كيف كان ذلك اليوم الطبيعي الهادئ، كاد أن يكون كارثة على تركيا والمنطقة والعالم.

في عالم تتسارع فيه الأحداث نقترب أكثر من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى، وسياسة تفهم من داخل المشهد، وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة. القصة وما فيها.

0: هما وهما يرتديان الزي المميز للعمل الإعلامي، وتستطيع طائرات الاحتلال أن تميزهما تماما.
1: إن كل بقعة من بقاع كوكبنا معجزة من معجزات الطبيعة. وحيثما توجهنا في هذا الكوكب في كل ركن وفي كل لحظة، يمكن أن نجد أنفسنا أمام بدائع غير متوقعة. ستوكر هي إحدى فوارات الينابيع الحارة في جزيرة أيسلندا البركانية، فأبخرة المياه التي تغلي نتيجة الحركات البركانية يمكنها أن تتسلل عبر الشقوق الصخرية وتتصاعد إلى ارتفاع أمتار عن سطح الأرض. وهي تقوم بذلك بانتظام منذ سنوات طويلة. وبينما يجد الماء الذي يشكل مصدر الحياة طريقه ليتدفق من بين هذه الصخور، يعتبر البحث عن صخور مماثلة في أعماق الفضاء المظلمة الباردة مجرد سعي وراء المعجزات.

0: عالمنا بديع لدرجة أننا قد نسافر مسافة طويلة لرؤية منظر طبيعي، وأحياناً نقضي ساعات ونحن نشاهد وادياً أو مشهد غروب الشمس، لكن رغبتنا لا تقتصر على كرتنا الأرضية بل تمتد إلى الأجرام السماوية الأخرى، إلى حلقات زحل الرائعة الجمال، أو سهول كوكب المريخ الأحمر، أو حتى إلى بقايا سديم، وكلها مشاهد تسحرنا. فهو يريد أن يعرف إن كان هناك كوكب يشبه كوكبنا يمكننا أن نعيش عليه في المستقبل.
1: في 1989 أرسلت ناسا المركبة غاليليو إلى كوكب المشتري. كان هناك عدد من الأجرام ضمن أهداف المركبة، كالمشتري وأقماره آيو ويوروبا وغانيميد وكاليستو. وهذا مصدر معلوماتنا التي نعرفها عن السطح الجليدي المتصدع لأوروبا. وعرفنا عن طريق غاليليو أن عدد البراكين النشطة على آيو أكثر منها على الأرض، وعلمنا أن غانيميد أكبر الأقمار في نظامنا الشمسي من الصور الملتقطة بعدسة غاليليو. أما كاليستو أبعد الأقمار عن المشتري، لا توجد على سطحه جبال ولا براكين، والتضاريس عليه تكونت نتيجة ارتطام النيازك بسطحه خلال ملايين السنين.
0: غاليليو استطاعت أن ترسل لنا بيانات لم نكن نعرفها أبداً عن المشتري وأقماره، بل أكثر من ذلك، لأن التسجيلات التي أرسلتها كانت تحوي أسراراً لم تخطر على بالنا، أسرار لم نلاحظها في البداية لانبهارنا بالصور، لكن بعد سنوات لاحظنا تفاصيلها.
1: في 2012 رصد تلسكوب هابل يوروبا أحد أقمار المشتري. هابل باعتباره تلسكوباً مزوداً بتكنولوجيا متقدمة استطاع رصد هذا القمر الصغير دون الحاجة للذهاب إليه. يقارب حجم يوروبا حجم قمرنا، لكنهما مختلفان، فسطح القمر جاف بينما سطح يوروبا مغطى بطبقات جليدية، ويتخلل هذه الطبقات شقوق تمتد لكيلومترات. تحت الجليد طبقات أكثر سخونة نتيجة الماغما التي في النواة، وهذا ما أدى لتشكل الشقوق نتيجة خروج المياه الساخنة إلى السطح. لكن العلماء لاحظوا في الصور الأخيرة القادمة من هابل شيئاً لم يكونوا يعرفونه سابقاً. لاحظوا حركات غلافية جوية وراء سطح قمر يوروبا، لكنهم لم يكونوا متأكدين. في 2018 قرر بعض العلماء أن يدرسوا مرة أخرى البيانات التي سجلها غاليليو خلال مرورها بجوار يوروبا قبل سنوات، ولاحظوا وجود فوارات حارة تندفع إلى ارتفاع كيلومترات من بين الشقوق الموجودة على سطح يوروبا. وكانت غاليليو قد مرت قبل 20 سنة أثناء هذه الفوارات.
0: هذا الفوران كان أكبر من فوارة ستروكر، ويحدث بنفس شكل الفوارات التي تحدث على كوكبنا الأرض، والفوارة هي انبثاق المياه الحارة من بين الطبقات تحت تأثير ضغط مرتفع، وربما المياه تناثرت على سطح غاليليو نفسه، ولأننا لم نكن نتوقع شيئاً كهذا لم نلاحظ الفوارات. يوروبا بما أنه يحتوي الماء فبنيته شبيهة ببنية الأرض على خلاف بقية الكواكب. من هنا خطرت لنا فكرة، لأن ذاكرة حضارتنا والتكنولوجيا التي بلغناها تقول لنا شيئاً بهذا الخصوص، وهو أن الماء يعني الحياة.
2: الماء هو أول ما يجب أن يتوفر في كوكب حتى نستطيع العيش عليه. الماء ضروري للعمليات الاستقلابية في أجسامنا، وهو يتكون من الأكسجين والهيدروجين. لهذا قررت ناسا وعدد كبير من علماء الفلك أن صلاحية كوكب للعيش تتأكد عند احتوائه الماء السائل أو جزيئات مشابهة له.
1: يغطي الماء كوكبنا بمساحات كبيرة ولا سيما في القطبين، ولكنه في الغالب متجمد. وتتيح هذه الطبقات الجليدية الحياة للكائنات الحية، ولكن بصعوبة كبيرة. ويبدأ التنوع عندما يذوب الجليد ويصبح في حالة الماء السائل. تخضر النباتات وتتكاثف الأشجار، وتكثر الحيوانات وتتحرك. فالكائنات الحية تتركز في المناطق التي تتوفر فيها المياه السائلة، والماء بحالته السائلة يعطي التراب والصخور وحتى السماء شكلها أيضا.
0: الماء متوفر على الأرض، لكن في الفضاء لم يكتشف الإنسان حتى الآن هذا القدر من الماء كالذي يوجد في أوروبا. لكن الماء على عمق كيلومترات تحت الجليد من الصعب الوصول إليه، لأن الحصول على الماء السائل في الفضاء أمر صعب. تتراوح الحرارة من 273 تحت الصفر إلى آلاف الدرجات حسب كل كوكب. الماء في الظروف الطبيعية لا يمكن أن يكون بحالته السائلة إلا بين صفر ومائة درجة. أما العامل الأساسي الذي يحدد الحرارة واضح للعيان.
1: الشمس هي مركز الحرارة والطاقة في نظامنا الشمسي. الكواكب القريبة منها تكون حارة، والكواكب البعيدة تكون متجمدة. فالكوكب الأقرب للشمس عطارد حرارته عالية جداً. أما عمالقة الغاز وبلوتو الأبعد عن الشمس فتتجمد من البرودة. أما الأرض فحرارتها متوازنة بين الحدين، في توازن لم يختل ولو ليوم واحد منذ مليارات السنين. قبل نحو ملياري عام كانت الأرض بحالة لا تشبه كثيراً ما عليها الآن. كان اليوم 15 ساعة، والغلاف الجوي لم يكن ليسمح لنا بالتنفس، ولم يكن الغطاء النباتي الأخضر قد تشكل بعد. لكن رغم ذلك كانت البحار تغمر أجزاء واسعة من الأرض بخلاف بقية الكواكب.
0: هذه البحار هي نفسها الموجودة على الأرض حالياً، فالأرض استطاعت تخطي كوارث كثيرة خلال مليارات السنين، واستطاعت الاحتفاظ بالمياه، فمنحتنا فرصة الحياة على سطحها، لأنه احتمال تحقق هذه المعجزة ضعيف جداً. كيف عرفنا ذلك؟ لأنه لم تحفظ المياه في كواكب أخرى.
1: الزهرة أقرب إلى الشمس من الأرض بحوالي 40 مليون كيلومتر، ولذلك يستمد من الشمس ضوءاً وطاقة تفوق التي تصل الأرض بمرتين. هذا الضوء الزائد يعرض الزهرة للاحتباس الحراري واستعاره بالحرارة كعطارد. لكن قبل مليارات السنين كان الوضع مختلف. منح الزهرة فرصة لامتلاك كرة زرقاء، فالشمس اليافعة لم تكن قوتها آنذاك كقوتها الآن، حيث كانت الشمس أضعف بعشرين مرة مما هي عليه الآن، والطاقة التي كانت ترسلها في الفضاء منحت الفرصة لتشكل مناخاً معتدلاً في الزهرة، فتشكلت البحار هناك تماماً كما هي الحال في الأرض.
2: نظريات كثيرة عن حالة الزهرة قديماً. أقوى هذه النظريات في وقتنا الحالي أن الزهرة في الماضي كان له غلاف جوي مشابه للأرض، وعلى الأرجح كان يوجد على سطحه ماء بل بحار أيضاً، لأنه عند دراسة تركيبة الشمس وجدنا أنها كل 100 مليون سنة تزداد سطوعاً واحداً بالمئة. أي قبل ملياري عام كانت التفاعلات النووية في الشمس أقل من الآن، لكن الشمس تطورت بمرور الوقت وازدادت قوة مما أدى لازدياد الطاقة التي تشعها حولها، ولو أن زيادة بطيئة إلا أنها أدت لتطورات سلبية في الزهرة.
1: بدأت الحرارة في الغلاف الجوي لكوكب الزهرة ترتفع تدريجياً. كان يمكن لهذا الوضع الوصول لنقطة توازن في بدايته من خلال تبخر الماء وتشكيلها للسحب البيضاء والتي تعكس أشعة الشمس إلى الفضاء كالمرآة، لكن الحرارة استمرت بالارتفاع ودخل الغلاف الجوي للزهرة في احتباس حراري لا يمكن إيقافه. وهكذا تبخرت البحار وتناثرت السحب في الفضاء، وانتشر غاز ثاني أكسيد الكربون في كوكب الزهرة، وبدأ بامتصاص الطاقة القادمة من الشمس، فارتفعت حرارته تدريجياً. نعرف اليوم كيف يبدو كوكب الزهرة من هذه الصورة. درجة حرارة المكان الذي التقطت صورته مركبة فيرنا 13 السوفيتية هي بالضبط 457 درجة، وهذه الحرارة كانت متوسط حرارة الغلاف الجوي للزهرة.
2: 97% من تركيب الغلاف الجوي لكوكب الزهرة اليوم هي ثاني أكسيد الكربون، وبسبب الاحتباس الحراري الناتج عن هذا الغاز فإن حرارة الزهرة أعلى من عطارد. ولو تطور النظام الشمسي بصورة مختلفة، مثلا لو كان الزهرة أبعد عن الشمس بقليل أو لم تكن الشمس مرتفعة الحرارة، لما كان الزهرة شهد احتباسا حراريا، وربما كان اليوم مختلفا جدا.
1: ما من احتمال لوجود الماء السائل على الزهرة، لكنه موجود على الأرض التي تبعد القليل عنه، ونجد الماء متجمداً في المشتري وزحل وغيرهما من عمالقة الغاز. هذا الوضع الذي يرتبط ببعد الكواكب عن الشمس جعل العلماء يستنتجون بأن الشمس لا تسمح بتوفر الماء السائل إلا في نطاق محدد، نطاق تقع الأرض والمريخ فيه، أما الزهرة فهي خارجه بفارق بسيط.
2: نطاق هابيتابل زون، أي النطاق الصالح للحياة، المريخ والأرض يقعان فيه. متوسط الحرارة في المريخ نحو 60 درجة تحت الصفر، وقطب المريخ باردان جدا كقطبي الأرض. الحرارة خلال النهار عند خط الاستواء قد تصل لصفر درجة، لذا يمكن توفر الماء ولو قليلا. الأرض أكثر اعتدالاً وأكثر قرباً من القسم الدافئ لنطاق الحياة، فمنحتنا فرصة العيش بحكم موقعها المداري.
1: يبدو أن الأماكن التي يمكننا العيش فيها في نظامنا الشمسي تقتصر على هذين الكوكبين، الأرض التي نعيث فيها فساداً وكوكب المريخ الذي يقع في أقصى حدود النطاق، وقد نذهب إلى المريخ بغضون 20 عاماً. لكن العلماء لديهم فكرة للعثور على كواكب توجد فيها البحار، فكرة لا يمكن تجاهلها. يعتقدون أن النطاق الصالح للعيش لا يوجد في نظامنا فقط، وأن النجوم من حولنا تملك أيضاً نطاقاً صالحاً للحياة، ويعتقدون بوجود الماء السائل وبغلاف جوي أيضاً في الكواكب التي سنكتشفها في تلك الأنظمة.
0: عندما نظر العلماء لأنظمة النجوم القريبة منا، رأوا أن نطاق الحياة يختلف باختلاف حجم النجم، وكان بإمكانهم تحديد مسافتها من خلال النظر لتركيبة النجم. مثلاً النجم كيبلر 452 الذي يكبر الشمس قليلاً يملك نطاقاً صالحاً للعيش في مكان أبعد بقليلاً نتيجة درجة سطوعه، وكذلك النجم القزم جيليز 581. جيليز أصغر من الشمس بثلاث مرات، ولونه أشد احمراراً، ونطاقه الصالح للحياة قريب جداً من النجم. إجراء هذا الحساب يبدو سهلاً، لكن المشكلة ليست هنا. الصعوبة تكمن في اكتشاف كوكب يكون مداره بهذا النطاق.

0: هناك طريقتان للحصول على معلومات عن الأجرام السماوية. الأولى إرسال مركبة فضائية أو رصدها من الأرض بالتلسكوب. نرسل المركبات دائماً إلى الكواكب القريبة، لكن معلوماتنا عن النجوم البعيدة نحصل عليها حالياً من التلسكوبات. عند اختراع التلسكوب كان علماء الفلك ينظرون إلى الصورة بعيونهم ثم يرسمون ما كانوا يرونه على الورق. بعدها التقطنا صوراً فوتوغرافية من التلسكوب، لكننا اليوم نعرف أن دراسة النجوم بالصورة الفوتوغرافية غير مجدية، فأصبحنا نمسح صور التلسكوب من أجل دراستها وحتى تحليل أدق تفاصيلها. ندرس لون الضوء الوارد وتركيبته وتغيره باستخدام الكمبيوتر، نسبه أغوار هذه الصور لنصل إلى ما وراءها، لأن ما نريد معرفته هو في التفاصيل.
1: يمكننا رؤية الضوء القادم من النجوم بسهولة لأن النجوم مصدر قوي للضوء، لكن إن كنتم تبحثون عن كوكب حول النجم فاعلموا أن ذلك الكوكب لا ينشر الضوء بل يتجول حول النجم كالشبح، لذلك حتى عام 1995 لم يستطع أحد رؤية كوكب في نظام شبيه بنظامنا الشمسي، إلى أن قرر بعض العلماء تتبع آثار الكواكب بدلاً من محاولة رؤيتها.
2: مايور وتلميذه كيلوس في جامعة جنيف تعقبا أن نجم بيغاسي 51، وجدا أن له خواص قريبة من خواص الشمس، أكبر منها وأكثر سطوعاً، لكن حرارته وبقية خواصه مشابهة للشمس، ولأنه يبعد عن الأرض مسافة 50 سنة ضوئية كانت رؤيته سهلة. في الحسابات التي أجراها مير وكيلوز لاحظا أن النجم يهتز باستمرار، وكأن شيئاً يسحب النجم ويجعله يهتز. حركة الأجرام السماوية ليست موضوعاً يمكن مقارنته بحياتنا العادية. لو أنا قلت لكم إن الأرض تهتز باستمرار لن تصدقوا كلامي، لأننا لا نشعر بالاهتزاز، لكنكم ستلاحظون هذا عند النظر إلى الأرض من الخارج.
1: لو استطعتم النظر إلى المسافة بين الأرض والقمر من الخارج لرأيتم حجمهما والمسافة الفاصلة بينهما بهذا الشكل تماماً. المسافة بينهما 150,000 كيلومتر. يدور القمر حول الأرض مرة كل 29 يوماً وهو يحافظ على هذه المسافة ثابتة، وعند تسريع مدة الشهر تلاحظون أن الأرض لا تبقى في مكانها بل تهتز هي الأخرى بسبب جاذبية القمر. هذه نتيجة لقانون نيوتن للجاذبية والكتلة، فليس الجسم الكبير هو الذي يجذب إليه الجسم الصغير فقط، بل الجسم الصغير أيضاً يجذب إليه الجسم الكبير ولو قليلاً، فيحدث اهتزاز لا تشعرون به طوال حياتكم. هذا الوضع لا ينطبق على الأرض والقمر فقط، بل ينطبق على الأرض والشمس أيضاً.

0: فدوران الأرض حول الشمس خلال سنة كاملة يجعل الشمس تهتز قليلاً في هذه المدة.
1: لاحظ مير وكيلوز أن النجم بيغاسي 51 يهتز نتيجة دوران جرم سماوي لم يستطعا رؤيته. بحساب شدة الاهتزاز اكتشف أن كوكباً أكبر من الأرض ب 150 مرة يدور حول النجم مرة كل 4 أيام. هو أول اكتشاف لكوكب خارج نظامنا.
2: مير وكيلوز أول من اكتشف الكواكب الخارجية، وذلك بحساب الضوء الوارد إلى التلسكوب بشكل دقيق، وأصبح اكتشافهما نموذجاً يحتذى للعلماء. ونحن حالياً نكتشف الكواكب الخارجية بطرق مماثلة.
0: الدكتور مسعود يلمز هو رئيس الباحثين المسؤولين عن اكتشاف الكوكب الخارجي HD208897B الذي تم اكتشافه عام 2017. هذا الكوكب الذي اكتشفوه عبارة عن عملاق غازي يبعد أكثر من 200 سنة ضوئية، يتم دورته في 353 يوماً، ويبعد عن نجمه مسافة تقارب المسافة بين الأرض والشمس.
2: اعتمدنا نفس طريقة مايور وكيلوز لاكتشاف هذا الكوكب. لم نقم بشيء سوى رصد النجوم. نقوم برصد ما إذا كان النجم يهتز أم لا، لأننا نعرف أن الكواكب تطبق قوة جذبها على نجومها. قوة الجذب في الواقع ليست كبيرة جداً، ففي نظامنا الشمسي يؤثر المشتري بالشمس بقوة جاذبية تحمله على الاهتزاز. يعني المشتري وسيلة لقيام الشمس بحركة اهتزازية تبلغ 12 متراً في الثانية، وعند رصد هذه الحركة تستطيعون اكتشاف الكوكب بفضل هذا الرصد. اكتشافنا لهذا الكوكب استغرق نحو 10 سنوات، وخلال هذه المدة قمت بالرصد لـ400 ليلة تقريباً. يكمل الكوكب دورته حول النجم في 350 يوماً. اكتشاف من هذا النوع يتطلب منكم رصداً على مدار سنوات طويلة، ثم نحتاج وقتاً للتأكد من ذلك. لا يكفي القول اكتشفنا كوكباً مجرد أننا رصدناه لمرة واحدة. علينا أولاً التحقق من صحة نتائج الاكتشاف، وعند التحقق من النتائج نصبح متأكدين من وجود الكوكب. الكوكب الذي اكتشفناه حجمه أكبر من المشتري بمرة ونصف. هو كوكب غازي عملاق أكبر من المشتري، ونجمه أيضاً هو عملاق في حجمه. بمقارنته بالشمس يتضح أنه يعادل 5 أضعاف حجمها. لذا من غير المتوقع أن يكون هذا الكوكب صالحاً للعيش إذا فكرنا بالأمر.
0: بفضل الدكتور يلمز وعدد من العلماء أصبحنا اليوم على علم بوجود آلاف الكواكب الخارجية، عوالم ذات خواص متنوعة تدور حول النجوم القريبة منا. منها كواكب غازية كالمشتري، ومنها كواكب شديدة الظلمة، بعضها مغطى بمياه متجمدة، وبعضها وإن كانوا قلائل يقع ضمن النطاق الصالح للحياة. وأحد هذه الكواكب الخارجية التي اكتشفت ضمن النطاق الصالح للحياة يمكنه أن يكون بالفعل وطناً لنا في المستقبل. إنه ترابيست 1، نجم أحمر حجمه أصغر من الشمس بـ11 مرة، وقريب من الأرض على مسافة 40 سنة ضوئية. هذا النجم صغير وبارد جداً، اكتشفت حوله 7 كواكب. أما النطاق الصالح للعيش في هذا النجم فيشمل الكواكب التي تقع بين D and E، B, C, D, E, F, G, H. كوكب H الأبعد بين كواكب ترابيست على مسافة تعادل المسافة بين المريخ والشمس. النطاق الصالح للعيش في نظامنا الشمسي يبدأ من الزهرة إلى المريخ. أما النطاق الصالح للعيش في هذا النجم فيشمل الكواكب التي تقع بين دي وإي، ويقع ضمن هذه المجموعة كوكب ترابيست 1E، يكاد يكون توأم الأرض من جميع النواحي.
1: ترابيست 1A أصغر من الأرض قليلاً، وله بنية صخرية مثل الأرض، جاذبيته تكاد أن تعادل جاذبية الأرض. هناك احتمال بوجود البحار عليه. يبعد عنا 40 سنة ضوئية، يعني يمكن أن نذهب لهناك مستقبلاً. جنو

أسرع مركبة فضائية أرسلت في رحلة عام 2011، سرعتها القصوى 265 كيلومتراً في الساعة. استغرقت رحلتها من الأرض إلى المشتري 5 أعوام، لكن إن أرسلت إلى ترابيست A ستستغرق الرحلة 160,000 عام. لكن في المستقبل القريب سنتمكن من رصد الغلاف الجوي لترابيست A وبنيته الداخلية من خلال التلسكوبات، وإن وجد هناك غلاف جوي صالح لتنفس وبحار، تأكدوا أننا سنذهب إلى هناك عاجلاً أم آجلاً.

0: النماذج مشرفة من ذوي الاحتياجات الخاصة والهمم العالية، تحدوا إعاقاتهم وحولوها إلى نجاحات باهرة.
1: Ama bir de ruhumuz var. Bence sanat bu ihtiyacı karşılıyor.
0: أبدعوا وبثوا الأمل بين أقرانهم.
2: Dans ederken çok daha özgür hissediyorum kendimi. Yüreğimde mi hissediyorum? O ruhumu yansıtıyorum.
3: Sanat, duyguyu, düşünceyi, yaratıcılığı, içinden geleni bir şeyler katarak hepsini dışarı aktarmak bana göre sanat. Bunu yapan kişi de sanatçıdır.
0: جمعهم يقين واحد أن الفن للجميع. مواهب خاصة على شاشة TRT عربي.
4: يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا رب يا

الحرس الثوري الإيراني يضرب قواعد بالبحرين والكويت والأردن ويتبنى قصف عمان، والجيش الأمريكي يقول إن إيران لم تعد تسيطر على مضيق هرمز. نشرة الأخبار من تريت عربي في إسطنبول، أنا أحمد بن خيال، وفيها من عناوين: مجلس الدفاع والأمن السوداني يجهز ردا توافقيا على مقترح أمريكي لخريطة طريق من أجل إنهاء الحرب، وقصف روسي أوكراني متبادل يوقع قتلى ويحدث دمارا في الجانبين، واجتماع تحالف الراغبين في باريس لمناقشة المساعدات المقدمة لأوكرانيا.

نظرك طيب الله وقتكم في تفاصيل هذه الساعات الإخبارية. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف منشأة عسكرية أمريكية في البحرين والكويت والأردن وتدمير أنظمة رادار في عمان ردا على الهجمات التي ينفذها الجيش الأمريكي ضد مواقع إيرانية. وقال الحرس الثوري الإيراني أنه استهدف مستودعات للصواريخ ومخازن للوقود في قاعدة الأمير حسن الجوية بالأردن، وأنه استهدف بالصواريخ والطائرات المسيرة قاعدة أحمد الجابر في الكويت إلى جانب منشآت عسكرية أمريكية في البحرين. كما أعلن تبنيه استهداف منظومات رادار في سلطنة عمان مؤكدا استمرار عملياته ردا على الهجمات الأمريكية. كشفت بيانات شركة كليبر أن 6 سفن فقط عبرت مضيق هرمز أمس الأحد، وهو أدنى عدد يسجل في يوم واحد منذ 5 أسابيع. وأظهرت البيانات أن من بين السفن العابرة ناقلة النفط العملاقة هيومينيتي المحملة بمليوني برميل من النفط الإيراني إلى جانب ناقلة كابيتان أندرياس والتي تحمل نحو 5000 برميل من المنتجات النفطية.

0: الكويتية. من جانبي أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة تمر بمرحلة أزمة في ظل استمرار تبادل الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران، وأضاف أن بلاده لن تكون الطرف الذي يبدأ بانتهاك مذكرة التفاهم رغم أن واشنطن تنتهكها بشكل متكرر، مؤكدا على حق بلاده بمهاجمة أي منطقة أو نقطة تنطلق منها الهجمات ضد إيران.
1: على أشدها تتواصل الضربات والاتهامات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران في سادس أيام عودة التصعيد. تريد واشنطن تقويض قدرة إيران على مواصلة مهاجمة حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز، فأوعزت بتنفيذ موجة جديدة من الضربات الهجومية ضد إيران باستخدام ذخائر دقيقة في ظل توقعات بموجة أشد من الهجمات، بحسب نيويورك تايمز. سرعان ما دوت انفجارات واسعة في مناطق عدة بأنحاء إيران، في بندر عباس وجزيرة قشم والأهواز وخوزستان وبوشهر ومدن أخرى. وسائل إعلام إيرانية أكدت سقوط قتلى وجرحى إثر هجمات مكثفة على مدينة ماهشهر جنوب غربي إيران، كما استهدف القصف الأمريكي برج اتصالات في مدينة سيريك جنوبي البلاد. الحرس الثوري الإيراني رد سريعا بإعادة استهداف قاعدة أحمد الجابر بالكويت وقاعدة الأمير حسن الجوية في الأردن ومنشآت عسكرية أمريكية في البحرين، كما استهدف بالصواريخ والمسيرات منظومات رادار في سلطنة عمان، في إطار ما قال إنه رد على الهجمات الأمريكية. في المقابل أعلنت وزارات الدفاع في تلك الدول تصديها لأهداف جوية معادية دخلت مجالها الجوي، فيما أعلن الجيش الأردني إسقاط 4 صواريخ إيرانية جديدة.
2: مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة تمر بأزمة، ولن نكون الطرف الذي يبدأ بانتهاك مذكرة التفاهم. واشنطن تنتهكها بشكل متكرر، وهي لم تصبر ولم تنتظر. سعينا إلى آلية لعبور السفن من هرمز بالتشاور مع سلطنة عمان، لكن ضغوط واشنطن على مسقط منعت ذلك. لن نتردد في الدفاع عن بلادنا، وردودنا ستشمل أي منطقة تنطلق منها الهجمات ضدنا.
1: الخارجية الإيرانية اتهمت واشنطن بإجهاد جميع الجهود التي بذلت في الأشهر الأخيرة لخفض التوتر، بالتزامن مع عبور نحو 20 سفينة تجارية في مضيق هرمز بالتنسيق مع الجيش الأمريكي، وفق ما أعلنته أكسيوس، ما اعتبرته طهران سبباً لاحتدام الصراع على نطاق أوسع، ما يهدد قطاع النفط والغاز العالمي ويقوض مذكرة التفاهم المبرمة لإنهاء الحرب، فيما تترقب إسرائيل متأهبة لأي تطور قد لا يصب في صالحها في المواجهة الأمريكية الإيرانية. سعيد محمود، تيريتي عربي.
0: وللمزيد من التفاصيل تنضم إلينا شبكة مراسلين من مسقط عيد الخويطري ومن عمان لينا قرعان ومن طهران أمير جابر، وأبدا معك عيد للوقوف عن آخر هذه التطورات الراهنة وهذه الهجمات بين واشنطن وطهران والتي طالت بعض منها سلطنة عمان.
3: نعم أحمد، دعني أبدأها معك بأن سلطنة عمان شهدت منذ شهر مارس الماضي لسلسلة من الحوادث المرتبطة بالطائرات المسيرة، طالت عدد من المواقع والمواني الحيوية في مشهد يعكس تصاعد في وتيرة التهديدات الجوية. في المقابل هناك تعامل أمني مباشر وإجراءات احترازية مستمرة للحفاظ على أمن البلاد وسلامة القاطنين عليها. بالأمس استدعت سلطنة عمان السفير الإيراني في مسقط موسى فارانك سفير الجمهورية الإيرانية المعتمد لدى سلطنة عمان، وسلمته مذكرة احتجاج بعد استهداف مواقع في محافظتي مسندم والوسطى بسلطنة عمان بطائرات مسيرة، معربة سلطنة عمان عن استيائها من هذه الأعمال الغير مسؤولة، داعيا إلى

0: ضرورة التقيد بأحكام سيادة الدول وحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية واحترام الأعراف والقيم الأخلاقية التي تربط البلدين والشعبين الجارين. وأيضا دعني أشير أحمد إلى قبل أمس أو قبل يومين إلى الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي إلى مسقط في إطار مواصلة المشاورات التي كانت تهدف إلى المساهمة في تسهيل العبور الآمن للسفن عبر مضيق هرمز، مع تأكيد الموقف العماني الداعي إلى الدبلوماسية وعدم التصعيد. ونشير إلى التصريح الذي أدلى به مؤخرا وزير الخارجية العماني بدر البوسعيدي أن سلطنة عمان ترفض فرض أي رسوم على عبور السفن في مضيق هرمز، معتبرا ذلك محرما دوليا. أحمد،
1: أشكرك جزيل الشكر الزميل عيد الأخويطر، كنت معنا من مدينة مسقط عن كل هذه التفاصيل وهذه التطورات. وينضم إلي الآن من طهران الزميل أمير جابر ليطلعنا بمزيد من التفاصيل عن التطورات الراهنة التي تحيط بالمشهد الإيراني وكذلك التصريحات السياسية.
2: أحمد، دعني أبدأ من المحافظات التي استهدفت في ساعات فجر هذا اليوم. نتحدث عن 4 محافظات في الجنوب الإيراني المطلة على المياه الخليجية، وكذلك مضيق هرمز وخليج عمان، خوزستان في جنوب غرب إيران، حتى محافظة سيستان وبلوشستان في جنوب شرق البلاد. بالإضافة إلى ذلك، وقبل ساعتين من الآن تحدث مسؤول في محافظة إصفهان في وسط البلاد عن استهداف إحدى المقار العسكرية في مدينة نائين، ما أسفر عن مقتل شخص وإصابة 6 أشخاص. يمكن القول وحسب ما رصدناه في وسائل الإعلام المحلية أحمد، حتى الآن الحديث عن مقتل 3 أفراد بالإضافة إلى عشرات المصابين أو أكثر من 10 مصابين في هذه المحافظات المستهدفة: أصفهان، خوزستان، بوشهر وهرمزكان، بالإضافة إلى الجزر الإيرانية جزيرة قشم وهي أكبر الجزر الإيرانية في المياه الخليجية وقريبة جدا من المضيق، بالإضافة إلى جزيرة بوموسا. الخارجية الإيرانية اليوم كان لها مؤتمر صحفي أحمد، إسماعيل بقائي تحدث عن ما جرى في يوم السبت الماضي في مسقط، قال بأن عباس عراقجي ذهب إلى مسقط لإجراء مشاورات تحقيق آلية آمنة لعبور السفن من مضيق هرمز بالتعاون بين طهران ومسقط، ولكن كما يقول الجانب الإيراني بأن الضغوط الأمريكية على مسقط منعت تحقيق هذا الهدف. ولذلك عباس عراقجي قبل نصف ساعة من الآن تحدث وقال بأن المشاورات السياسية وكذلك الفنية مع الجانب العماني ستستمر لتحقيق هذا الهدف، وهو خلق آلية جديدة لعبور آمن للسفن عبر مضيق هرمز. ما يجري في المضيق أحمد من وجهة نظر إيران محاولة أمريكية لانتزاع هذه الورقة من يد إيران، وإيران ترفض ذلك تماما، تقول بأن التدخلات الأمريكية خلقت حالة انعدام الأمن في هذا المضيق. تتحدث بأن المسار الأمريكي، الممر الأمريكي الذي يمر عبر المياه العمانية في جنوب المضيق، هو ممر غير آمن للسفن. ولذلك في ساعات فجر هذا اليوم قامت كما جاء في بيان الحرس الثوري، منعت بعض السفن من العبور، وهو يعني أنها استهدفت بعض السفن التجارية التي أرادت أن تعبر دون التنسيق مع الجانب الإيراني. السيطرة الإيرانية على مضيق هرمز هو مطلب أساسي، المرشد الإيراني أكد عليه مرارا أحمد، وقال بأن على القوات الإيرانية أن تبقى مسيطرة على الوضع في مضيق هرمز، ومن خلال هذا من خلال هذه السيطرة تريد طهران أن تحتفظ بحقها في الرد وقوة مقابل الولايات المتحدة، وكذلك تريد أن تتموضع في المستقبل على أساس سيطرتها على هذا الممر الاستراتيجي الحيوي في العالم.
1: أشكرك جزيلا، شكرا الزميل أمير جابر، كنت معنا من العاصمة الإيرانية طهران. وأنتقل إلى عمان العاصمة الأردنية إلى زميلة لينا قرعان لتطلعنا بمزيد من التفاصيل عن المواقف الإيرانية إزاء كل هذه الهجمات الإيرانية والتي طالت بعض الأهداف في الداخل الأردني لا سيما قاعدة الأمير حسن الجوية. لينا، هل أنت في التواصل معي؟ إذا يصلك الصوت بصورة واضحة، لينا هل أنت معي؟ المواقف الأردنية، هل أنت معي لينا؟ يبدو أن لينا لم تتواصل معي بعد، ريثما يكون ذلك سأتواصل. نعم تسمعيني الآن؟ نعم
3: الأردنية ما زالت مستمرة. نعم نعم أحمد، إذن المواقف الأردنية مستمرة برفض هذا العدوان الإيراني المستمر على الأراضي الأردنية وانتهاك السيادة الأردنية. آخر الضربات والهجمات الإيرانية كانت عبارة عن 4 صواريخ استهدفت الأراضي الأردنية وتم التعامل معها وأسقاطها بشكل كامل، وذلك بحسب ما صرح مسؤول عسكري في القوات المسلحة الأردنية. أحمد، المسؤول العسكري الذي صرح صباح اليوم عن هذه الصواريخ التي استهدفت الأردن فجر اليوم أكد بأنه تم التعامل معها وفرق الهندسة الملكية تعاملت مع بقايا هذه الصواريخ والشظايا دون تحديد موقع سقوط هذه الشظايا من الصواريخ الإيرانية التي استهدفت الأراضي الأردنية، لكن بطبيعة الحال كان هنالك تأكيد مجددا على جهوزية القوات المسلحة الأردنية بكافة تشكيلاتها ووحداتها لحماية السيادة الأردنية والمواطنين والأردن بشكل عام، والتأكيد على رفض انتهاك السيادة والاستعداد لتطبيق قواعد الاشتباك بشكل مباشر مع أي جسم معاد يصل إلى الأراضي الأردنية. أيضا كان هنالك تأكيد بأن هنالك حالة من المتابعة المكثفة للقوات المسلحة بمختلف وحداتها وتشكيلاتها للمحيط وللتطورات الإقليمية، وما بطبيعة الحال بات يعني يلقي بظلالها الثقيلة على الأردن. إن تحدثنا عن قاعدة الأمير حسن أحمد وهي التي تتحدث عنها إيران بأنه تم استهدافها، هذه القاعدة بطبيعة الحال هي متواجدة في عمق الصحراء الأردنية شمال شرق الأردن، بالتحديد على بعد 100 كيلومتر من العاصمة الأردنية عمان وشرق محافظة المفرق في ذلك المكان. هي في عمق الصحراء الأردنية متواجدة بطبيعة الحال، أنشئت عام 69 من العام الماضي، وبطبيعة الحال أيضا يعني أحمد هنالك جهود دبلوماسية كثيرة.
1: نعم.
3: ما زال يتلقى عدد كبير من الاتصالات من وزراء الخارجية.
1: نعم.
3: العرب بشكل عام، دول الخليج العربي كاملة، العراق، فلسطين،
1: وعدد
3: من الجهات وآخرها وزير الخارجية الألماني الذي دان اعتداءات إيران على الأردن.
1: نعم.
3: وطالب بضرورة استمرارية العمل باتفاقية بين الولايات المتحدة وإيران. أحمد
1: أشكرك جزيلا، شكرا الزميلة لينا قرعان، كنت معنا من العاصمة الأردنية عمان عن كل هذه التفاصيل. وينضم إلي الآن من طهران المختص والمحلل السياسي في شأن الإيرانية سيد سعيد شاوردي. سيد سعيد، بداية أرحب بك في سياق هذه الساعة الإخبارية، يعني إزاء كل هذه التطورات ولعل الأبرز فيها هو مضيق هرمز، طهران ترسل برسائل بأنها راغبة وماضية في السيطرة على هذا المضيق، وجه وطبيعة هذه السيطرة التي تريدها طهران؟
4: تحية طيبة لك أستاذ أحمد ولجميع المشاهدين. هذه السيطرة هي، شكرا جزيلا، تأتي كما تقول إيران وفقا للقانون الدولي وليست على حساب حقوق دول العالم ودول الجوار. إيران تحترم حقوق كل دول الجوار، الدول الجوار الخليجية الستة بالإضافة إلى العراق و الدول الأخرى التي تأتي للمنطقة وتعبر المضيق. هذا الكلام كررته إيران يعني عدة مرات، سمعناه من الخارجية الإيرانية وأيضا من قبل القوات المسلحة الإيرانية، من قبل مسعود بزشيان الرئيس الإيراني ومسؤولون غير هؤلاء. لكن إيران تقول أن المشكلة في هذه المنطقة هو الحضور غير الشرعي الأمريكي، حضور الولايات المتحدة الذي يريد أن يغير الجغرافيا، يريد أن يفتح ممرات تكون تعمل ضد الأمن القومي الإيراني، وتكون بمقدور ويكون بمقدور الولايات المتحدة من خلال العبور من هذه

الممرات المستحدثة جديدا ليكون لأمريكا حضور عسكري هنا، وبإمكان أمريكا أن تستهدف إيران وتشن حرب على إيران هي وإسرائيل متى ما أرادت. فلذلك إيران تقول نحن نرفض هذه السياسة لأنها تشكل خطرا علينا. الولايات المتحدة كما تؤكد الخارجية الإيرانية كما قال يعني قبل ساعات المتحدث باسم الخارجية بقائي إسماعيل بقائي ومسؤولون كثر يقولون في إيران أن أمريكا تمارس ضغوطا هائلة وكبيرة جدا على سلطنة عمان لفتح ممر جديد. هذا الممر هو مرفوض من قبل سلطنة عمان، ولكن للأسف الشديد الضغوط كبيرة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية. لذلك إيران تقول نحن نتصدى لهذه السياسة والتدخلات السافرة الأمريكية في المنطقة. أمريكا كل ما لها يا أستاذ أحمد، طبعا لأمريكا وكل دول العالم حق العبور أن تعبر.

0: لكن بالمقابل سيد سعيد، يعني دعني أستوقفك للإيضاح أكثر في هذه النقطة، ألا تتعارض كل هذه المطالب الإيرانية بشأن السيطرة على المضيق مع القوانين الدولية المنظمة لحركة الملاحة عبر المضايق فيما يتعلق بمعاهدات جنيف؟ هذا مضيق بحري وليس قناة بحرية، بمعنى أنه ممر طبيعي يحق لكل سفينة أن تمر منه، خاصة عندما يكون بمعزل عن المياه الداخلية البحرية للدول المتشاطئة مع تلك المضائق.
1: والله يعني إيران أيضا وضحت هذه النقطة التي أشرت لها أستاذ أحمد. إيران يعني بعيدا عن أنها تقبل بأن هذا المضيق هو ممر دولي أم لا، لها أدلة كثيرة من ضمنها يعني مساحة أو مسافة 12 مايل لكل دولة لإيران ولسلطنة عمان. هذا إن احتسبنا هذه المسافة فلن يبقى في نقاط محددة من المضيق شيء اسمه يعني مياه دولية، لأن مسافة هذا المضيق في الأماكن الضيقة هي أقل من أن تحصل إيران أو سلطنة عمان كل واحدة على 12 مايل. في هناك أماكن هو في مساحة كبيرة صحيح يعني وتوجد مياه إقليمية، لكن حتى بعيدا عن هذه النقطة وبعيدا عن أن إيران لم تقر قانون البحار في البرلمان الإيراني، يعني إيران وقعت على هذا القانون ولكنه لم يتم إقراره من قبل البرلمان، فلذلك إيران غير ملزمة أساسا بقانون البحار. ولكن بعيدا عن كل هذه القضايا والإشكاليات، إيران لا تريد أن تسيطر حقيقة عن المضيق، يعني ولو أرادت تفعل ذلك لفعلت ذلك يعني طيل 47 عاما. لكن الآن تقول إيران شنت أمريكا وإسرائيل من هذه المنطقة علينا حرب، ومن أجل أن نقلق يعني إمكانية أن تعود أمريكا مجددا للحرب علينا من مضيق هرمز، يجب أن نتخذ تدابير أمنية وعسكرية تحفظ أمننا وتمنع أمريكا وإسرائيل من أن يعاودوا مرة أخرى.
0: يا أستاذ سعيد، يعني سؤال أخير،
1: هذا كل ما تريده
0: سؤال
1: إيران.
0: أخير أستاذ سعيد، ماذا لو اصطفت هذه الدول في سياق القانون الدولي مع واشنطن الدول الغربية ومع دول المنطقة ضد طهران؟ كيف ستكون الاستراتيجيات والتحركات الإيرانية؟
1: والله طبعا وفق الرسائل طبعا بشكل مباشر أو غير مباشر التي تأتي من عدة دول في المنطقة، لا أقول كل الدول، يعني نستثني ربما البحرين ونستثني الإمارات، يعني لديهم سياسة متطابقة مع الأمريكيين يعني 100% ربما، ولكن سلطنة عمان وحتى المملكة العربية السعودية وقطر والعراق يرفضون يعني أن تفتح أمريكا ممرا جديدا، لأن هذا الممر سيكون منطلقا للحروب بين إيران وبين الدول الأخرى. هذا يعني بكل صراحة اليوم نحن هذه المشكلة والأزمة اللي حصلت بين إيران وجيرانها بسبب استضافتهم لقواعد أمريكية
0: في أقل من دقيقة أستاذ سعيد، لو سمحت أستاذ سعيد، يعني في أقل من دقيقة، حتى مع هذه الدول الخليجية التي تفضلت بذكرها بأنها تسعى للحلول الدبلوماسية ولا تقف مع الغرب، لم تسلم من هجمات طهران، كيف يمكن تفسير كل هذا في أقل من دقيقة لو سمحت؟
1: في أقل من دقيقة أستاذ أحمد، لو وجدت إيران قواعد أمريكية داخل الأراضي الإيرانية ستضربها وستستهدفها وستعمل على تدميرها، فلذلك علاقتنا وأخوتنا مع كافة هذه الدول شيء، ووجود هذه القواعد الأمريكية التي تحارب إيران شيء آخر. فلذلك إيران يعني تكرر أنها تستهدف قواعد أمريكية، رادارات أمريكية وليست أراضي تابعة لهذه الدول. للأسف الشديد الأمريكي ينتهك سيادة هذه الدول ولا يريد يعني أن يعمل وفق إرادتها. سلطنة عمان لا
0: أشكرك.
1: تريد أن تستخدم أراضيها من قبل الأمريكيين، ولكن للأسف الأمريكي يستخدم الأراضي العمانية ضد إيران للأسف الشديد.
0: أشكرك جزيل الشكر سيد سعيد شاوردي المختص في الشأن الإيراني، كنت

0: معنا من العاصمة الإيرانية طهران، وينضم إلي الآن من الرياض أستاذ الدراسات الاستراتيجية والسياسية اللواء الدكتور محمد بن صالح الحربي. سيادة اللواء، أرحب بك في سياق هذه الساعة الإخبارية. لطالما كانت الدول الخليجية في المواقف السابقة تصدر الدبلوماسية ولا تعرض المنطقة لمزيد من التطورات والتوترات، المواقف الراهنة الآن كيف ستكون، لا سيما من المملكة السعودية كبرى هذه الدول؟
1: مساء الخير سيد احمد، تحيه لك ولمشاهدي تي ار تي في كل مكان. نعرف انه هذه حرب لا تماثليه بدات 28 فبراير، ثم هناك هدن هشه استمرت منذ ابريل ولمده 68 يوم، ثم جاءتنا الاتفاق الاطاري او اتفاق الهدنه في 17 يونيو، ولطالما ذكرنا انها اتفاقيه من 14 بند، لا يوجد لديها اي التزام او اي ضمانات. ايران ما زالت تحت ابتزاز لمضيق هرمز للمنطقه والعالم. فنحن حقيقه نخصم في المملكه العربيه السعوديه تحت تقدير موقف شديد على مدار الساعة، وما زلنا نمارس التوازن الاستراتيجي، وقد أعلننا أننا لن نخوض في هذه الحرب العبثية المضرة على اقتصاد المنطقة واقتصاد العالم. إيران هناك تخبط شديد، هناك شتات في القرار ما بين المحافظين المتشددين أو الأكثر تشددا في صناعة القرار، خاصة إنه إيران ما زالت تعتقد أنه مضيق هرمز وعملية ضرب دول مجلس التعاون الخليجي هذه ورقة يمكن لها أن تحسن في مفاوضاتها. ولكن الآن انتقلنا يا سيد أحمد إلى مرحلة جديدة، هناك 4 موجات خلال أسبوع من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على إيران، بل توسع بنك الأهداف الأمريكي من خورستان إلى حتى شرق المضيق لمقاطعات زي شهبار بندر عباس وأيضا سيريك. فيبدو لي أنه نحن في مرحلة هامة، إيران في وضع اقتصادي شديد تستنزف حقيقة، لأنه حتى الولايات المتحدة الأمريكية رغم أنه هناك يعني انفاق غير يعني مشهود يعني نقول في الذخيرة والسلاح والمخزون الاستراتيجي، لكنها تستطيع أن تعوض هذه الخسائر في الأسلحة جدا جدا. طبعا نعرف أنه الآن دونالد ترامب تحت ضغط شديد، هناك انتخابات نصفية في نوفمبر القادم، هو الآن يراقب الموقف، يريد أن ينهي هذا الصراع بكل ما أوتي من قوة، لأن وضع الجمهوريين ووضع الماغا والوضع الاقتصادي في الولايات المتحدة الأمريكية في حرج شديد أيضا.
0: إذا ما صعدت سيادة اللواء طهران من عملياتها العسكرية تجاه دول الخليج باستهدافها للقواعد الأمريكية كما تقول، استراتيجية دول الخليج برأيك كيف ستكون؟
1: أولا خلينا نتكلم عن موضوع القواعد الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية لديها 2 من حاملات الطائرات، لديها قيادة

0: كثير مثل ما ذكرت لك يا أستاذ أحمد، موقف شديد. أطلقت إيران علينا ما يقارب 4950 صاروخ ومسيرة، يعني 85% من مجهودها العسكري، بينما لم تطلق على إسرائيل ولا على الأصول الأمريكية، أطلقت على إسرائيل فقط 15%. فيبدو لي أن إيران تستهدف الأهداف التقليدية لمزيد من الضغط. ولكن في نقطة مهمة يا أستاذ أحمد عن مضيق هرمز. مضيق هرمز، أنا استمعت للضيف الإيراني، هذا خطأ شديد. مضيق هرمز حتى لو لم توقع عليه أو تصادق عليه أو يصادق عليه البرلمان الإيراني، هناك 173 دولة لها حق المرور وحق العبور وفق اتفاقية جامايكا 1982 بدون هذا حق.
1: سؤال أخير سيادة اللواء، وضحت الفكرة كاملة. السؤال الأخير وفي أقل من دقيقة، فرص الحوار ودول الوساطة لا سيما العمانية والقطرية إذا كل هذه تطورت؟
0: والله هم يستخدمون الآن نظرية استخدمها، نظرية كيسنجر اللي هي العباءة والخنجر. العباءة هو الاحتواء السياسي تحت جاهزية عسكرية مهمة. مسار الدبلوماسية والسياسي ما زال مستمرا وقائما، ولكن دخولنا في عملية رد غير محسوب أو محاولة استنزافنا أو قيامنا بحرب لا ناقة لنا فيها ولا جمل، هناك نعرف أنه من 95% إلى 98% تم اعتراض وصد جميع الطائرات المسيرة والصواريخ، سواء كانت باليستية أو حتى صواريخ جوالة. فنحن الآن في مرحلة توازن الردع، ما يطلق عليه توازن الردع وجاهزية قصوى، لأنه في الأخير يا
1: أشكرك
0: أنه الحرب سلسلة من المعارك، معركة الأخيرة مهما طالت هي المفاوضات السياسية.
1: سيادة اللواء دكتور محمد بن صالح الحربي، أستاذ الدراسات الاستراتيجية والسياسية، أشكرك جزيل الشكر عن هذا الكم الوافر من القراءة والتحليل، كنت معنا من العاصمة السعودية الرياض.
0: شكرا جزيلا.
1: أفاد مراسل تارت عربي بأن الجيش الإسرائيلي وصل نصف المنازل وإحراقها في الأحياء الجنوبية لبلدة حداثة بقضاء بنت جبيل جنوبي لبنان. وأفادت وسائل إعلام بأن الطائرة المسيرة الإسرائيلية تواصل التحليق في أجواء جنوب لبنان وفي مناطق بالضاحية الجنوبية لبيروت، ويأتي ذلك رغم السريان لوقف إطلاق النار والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، في وقت تعتبر فيها الحكومة اللبنانية هذه العمليات خرقا للاتفاق وانتهاكا لسيادة البلاد. قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجولة السادسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في العاصمة الإيطالية روما برئاسة سفيري البلدين لدى الولايات المتحدة. وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، تعمل إسرائيل والقيادة المركزية الأمريكية والجيش اللبناني على تهيئة الظروف لإطلاق منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان. وأضافت أن السفير الإسرائيلي في واشنطن أكد أن تنفيذ هذه الخطوة مشروط بتولي الجيش اللبناني المسؤولية الكاملة على المنطقتين، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب منهما في حال استمرار وجود حزب الله فيهما. استشهد فلسطينيون في قصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة وفق الإسعاف والطوارئ الفلسطينية. وأفادت مصادر محلية بأن قصفا مدفعيا استهدف المناطق الشرقية من بلدة المصدر شمال شرقي دير البلح، كما طال محيط السنفور وشرق حي التفاح بمدينة غزة. وتزامن ذلك مع إلقاء آليات الجيش الإسرائيلي قنابل متفجرة وإطلاق نار كثيف شرق شارع صلاح الدين في خان يونس جنوبي القطاع. كما استشهد فلسطينيون برصاص الجيش الإسرائيلي قرب جدار بيرنبالا شمال شرقي القدس المحتلة وفق جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية. وأفاد الهلال الأحمر بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على شاب فلسطيني قرب جدار الفصل بين بلدة بيرنبالا، ما أدى إلى استشهاده. وتشهد المناطق المحاذية لجدار الفصل في الضفة الغربية وفي القدس اعتداءات متكررة، إذ تطلق قوات الاحتلال النار على الفلسطينيين بذريعة محاولة اجتياز الجدار أو الاقتراب منه.

0: أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عائلة فلسطينية على هدم منزلها في بلدة أم طوبة جنوب شرقي القدس المحتلة. وأفادت محافظة القدس بأن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة الاحتلال الهادفة إلى تهجير المقدسيين قسرا والتضييق عليهم. وأضافت أن سلطات الاحتلال تواصل استخدام سياسة الهدم الذاتي كأداة لفرض العقوبات في ظل تكاليف الهدم الباهظة والغرامات المالية التي تفرضها بلدية الاحتلال. أكد مجلس الأمن والدفاع السوداني انفتاح الحكومة على المبادرات التي تلبي آمال الشعب وتحافظ على وحدة البلاد وعلى سيادتها. وقال المجلس إنه بحث برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان تطورات العملية السلمية، مؤكدا أن الجهة الوحيدة المسؤولة عن قضايا الحرب والسلم والمفاوضات. كما أشار المجلس إلى أنه ناقش ورقة دول الوساطة وأعاد ردا توافقيا عليها. أصدرت محكمة سودانية حكما غيابيا بالإعدام بحق قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دوغلو حميتي و15 آخرين. وقالت المحكمة إن الأحكام صدرت بعد إدانة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس أبكر وارتكاب جرائم حرب وكذلك جرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة في مدينة جنينة. ويعد الحكم أول قرار قضائي يصدر بحق حميتي منذ اندلاع الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023. حذرت الأمم المتحدة من أن هجمات الطائرات المسيرة تفاقم الأزمة الإنسانية في إقليم كردفان السوداني. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية أن هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مركبة مدنية وشاحنة مياه في شمال كردفان ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وفاقم من أزمة المياه. وأضاف أن تفشي الكوليرا لا يزال مستمرا في الإقليم فيما تراجعت إمدادات المياه في مدينة لبيض إلى نحو 20% من احتياجاتها بسبب الهجمات المتواصلة. أعلنت المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان في السودان توثيق 6000 حالة احتجاز في سجون تديرها قوات الدعم السريع بمدينة الفاشر. وقالت المفوضية إن تقريرها وثق انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان شملت الاحتجاز والعنف ضد النساء والأطفال إلى جانب تدمير واسع للبنية التحتية وللمؤسسات الصحية. وأضافت أن الحرب تسببت في نزوح نحو 14 مليون شخص فيما يواجه 25 مليونا نقصا حادا في الغذاء. ووصفت الأزمة بأنها من أكبر الكوارث الإنسانية في العالم. وللمزيد من التفاصيل ينضم إلي من أم درمان الزميل طارق تيجاني ليطلعنا بمزيد من التفاصيل عن هذه التطورات سياسيا وميدانيا وإنسانيا. أهلا بك طارق.
1: مرحبا أحمد. أعلنت الحكومة السودانية انفتاحها على أي مبادرات دولية من شأنها أن تحقق السلام وتحفظ سيادة البلاد من أي تدخلات خارجية. جاء ذلك في اجتماع لمجلس الأمن والدفاع الذي رأسه رئيس المجلس وقائد الجيش عبد الفتاح البرهان، ويضم رئيس الوزراء ووزراء المالية والداخلية والخارجية والعدل. وأشار إلى أن السودان أعد ردا على المقترح الأمريكي الذي قدمته الولايات المتحدة ومجموعة من الدول بشأن وقف إطلاق النار في السودان وإقرار هدنة إنسانية لثلاثة أشهر، لكن المجلس لم يفصح عن ماهية هذا الرد وماذا تضمنه، لكنه أشار إلى أنه مستعد للجلوس للتفاوض شريطة أن تكون هذه المقترحات التي تقدمت بها الولايات المتحدة متوائمة مع ما قرره السودان مسبقا، حيث أشار السودان إلى أنه يطالب بخروج قوات الدعم السريع من كل المدن التي سيطرت عليها إبان هذه الحرب التي وصلت إلى أو دخلت إلى عامها الرابع. وكذلك هذا المجلس أيضا أشار إلى ضرورة أن تكون هذه الهدنة هي بداية

0: لسلام وليست هدنة من أجل يعني مد قوات الدعم السريع بالأسلحة والتوغل في مدن أخرى. بالتوازي مع ذلك أصدرت محكمة سودانية حكما بالإعدام تعزيرا على قائد قوات الدعم السريع وشقيقيه عبد الرحيم دقلو والجوني دقلو، وذلك على خلفية ما تم اتهامهم به هو القيام بإبادة جماعية ومقتل والي غرب دارفور وكذلك مقتل 15,000 شخص في مدينة الجنينة عاصمة ولاية غرب كردفان. هذه القرارات جاءت على خلفية لجنة تحقيق كان قد كونها رئيس مجلس السيادة وقامت بعد ذلك برفع قراراتها إلى المحكمة التي اختتمت جلساتها أمس وأصدرت هذه الأحكام بحق قائد قوات الدعم السريع وعدد من منسوبي هذه القوات.
1: أشكرك جزيل الشكر الزميل طارق تيجاني، كنت معنا من أمي درمان عن كل هذه التفاصيل وهذه المعلومات. وينضم إلي الآن من أنقرة الباحث في الشؤون الإفريقية ورئيس منصة دراسات الأمن والسلامة دكتور إبراهيم ناصر. دكتور إبراهيم، بداية أرحب بك في سياق هذه الساعة الإخبارية، ودعني أتناول معك هذه التأكيدات لمجلس الأمن والدفاع السوداني التي تجيز بانفتاح الحكومة على المبادرات الدولية لا سيما الولايات المتحدة الأمريكية لتلبية آمال وطموح السودانيين في عديد المجالات المسة للسودانيين.
2: أستاذ أحمد أهلا وسهلا بك ومشاهديك الكرام. نعم، الحكومة السودانية تؤكد بأنها حريصة على تحقيق السلام في السودان بصورة صحيحة دون أن يكون هناك حالة من التساكن مع حالة الدعم السريع أو حالة جماعة الدعم السريع الإجرامية. هذه جماعة ارتكبت مجازر بحق الشعب السوداني ولا يمكن القبول بها كطرف سوداني شرعي. لذلك الحكومة السودانية ترى بأن الانفتاح على أي مبادرة يتأتى من خلال تحقيق بعض الاشتراطات السياسية والأمنية والعسكرية والسيادية كذلك تخص وحدة أراضي الشعب السوداني ووحدة الشعب السوداني. لذلك الولايات المتحدة الأمريكية تحركاتها الحثيثة تجاه التعامل مع الأزمة السودانية هي محمودة ومقبولة، لكن عليها أن تصطحب أولاً أن لا تنازع هذه الجماعة الشرعية للحكومة السودانية وكذلك أن تعترف بالمجازر التي ارتكبتها فضلاً عن تحقيق متطلبات الحوار السوداني السوداني. هذه المتطلبات تضعها الحكومة السودانية أمام الطاولة الأمريكية حتى يتحقق السلام في السودان بصورة صحيحة.
1: يعني دكتور إبراهيم، البداية العملية التي يمكن أن تتأتى من خلال كل هذه التطلعات السودانية لا سيما بخطوات الحكومة السودانية في الوضع الإنساني على وجه الخصوص.
2: نعم، الوضع الإنساني هو أكثر ما يؤرق الدولة السودانية والحكومة السودانية. ترى أن الممارسات التي ترتكبها جماعة الدعم السريع بحق الشعب السوداني ممارسات ترتقي إلى الجرائم وجرائم الحرب والإبادة الجماعية. لذلك هناك محاكمات تقام ضد قيادة جماعة الدعم السريع. بالتالي الوضع الإنساني الذي تفاقم في مدينة لوبي تسببت فيه جماعة الدعم السريع من خلال الاستهدافات المتعمدة والممنهجة للأعيان المدنية والمدارس وأيضا الأماكن السكنية المأهولة. لذلك الحكومة السودانية خشيتها إذا أردنا أن نحل الأزمة السودانية تطرح شروط واضحة أن تخرج جماعة الدعم السريع من الأعيان المدنية وأن تتجمع في بعض النقاط المحددة يتفق حولها وفق أجندة زمنية واضحة. لذلك ما تقوم به الحكومة السودانية هو لأجل تحقيق السلام في السودان دون أن يكون هناك أي عملية لفتح أو فرصة تمنح لجماعة الدعم السريع أن تعيد ترتيب صفوفها ومن أجل مهاجمة بعض النقاط التي سيطر عليها السودان أو طردها منها الجيش السوداني. بالتالي عملية السلام عملية مطلوبة من طرف الدولة السودانية وتعمل الحكومة السودانية على تحقيق السلام بأي صورة كانت، حتى أن الحكومة السودانية قالت أنها منفتحة أمام خيار دمج بعض عناصر الدعم السريع في الجيش السوداني، وهذا تنازل كبير أن تتنازل الحكومة السودانية لصالح عناصر الدعم السريع أن يندمجوا في البنى العسكرية والأمنية السودانية. هذا تنازل كبير على قيادة الدعم السريع أن تعي هذه الفرصة، عليها أن تدمج عناصرها في الجيش السوداني حتى يكون هناك جيش وطني موحد لا تتنازع فيه الدولة السودانية الشرعية ولا تتنازع فيه

0: امتلاك ادوات العنف في الدوله السودانيه. هذا هو الخيار الواضح لاحقاق السلام وتخفيف وطاه الازمه السودانيه، الازمه الانسانيه في السودان.
1: سؤال أخير دكتور إبراهيم، يعني الحكم الذي صدر من القضاء السوداني بحق حميتي وآخرين في أي اتجاه سيدفع؟ بمعنى ما الذي سيعطيه للمشهد السوداني؟
0: نعم، هذه الخطوة جاءت متأخرة ولكن تؤكد أن القضاء السوداني قضاء نزيه، حاول أن يلملم كل أطراف القضايا والحيثيات التي أو الجرائم التي حيثيات الجرائم التي ارتكبت بحق الشعب السوداني في مدينة الفاشر ومدينة الجنينة ومقتل الوالي خميس بكر على يد عناصر جماعة الدعم السريع بأمر من نائب قائد الدعم السريع. لذلك القضاء السوداني حاول أن يجمع كل الحيثيات وحتى يصدر هذا القرار. هناك قرار مصاحب، قرار الإعدام شنقا لقائد الدعم السريع، هناك قرارات مصاحبة وأعتقد أنها مهمة، وهو مصادرة ممتلكات جماعة الدعم السريع. هذه الجماعة أسست لك اقتصاد موازي للدولة السودانية، للدولة السودانية، وهذا الاقتصاد أثر أو حاولت الجماعة الدعم السريع من خلال علي
1: أشكرك.
0: الدقلو التغول على الاقتصاد السوداني، وهذا ما أثر على الدولة السودانية خلال السنوات الماضية.
1: أشكرك جزيل الشكر، الباحث في الشؤون الإفريقية ورئيس منصة دراسات الأمن والسلام الدكتور إبراهيم ناصر عن هذا الكم الوافر من القراءات والتحليل. أصيب 10 أشخاص في هجوم روسي استهدف مدينتي زاباروجيا وأوديسا الأوكرانيتين، فيما أعلنت السلطات الروسية مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 آخرين في هجوم أوكراني على منطقة موسكو. ويأتي هذا التصعيد بالتزامن مع انعقاد قمة تحالف الراغبين لدعم أوكرانيا في باريس واجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل لبحث مواصلة دعم كييف.
2: تتواصل الضربات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا في وقت يتصاعد فيه الحراك الغربي لتعزيز الدعم العسكري لكييف. ففي أوكرانيا أصيب عدد من الأشخاص في هجوم روسي بطائرات مسيرة استهدف مدينة زاباروجيا وأدى إلى اندلاع حريق في مبنى سكني. وفي أوديسا وقعت إصابات بعد هجوم مماثل تسبب باحتراق 6 حافلات وتضرر عدد من المركبات. في المقابل أعلنت السلطات الروسية سقوط قتلى وجرحى في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة استهدف منطقة موسكو، مؤكدة أن دفاعاتها الجوية أسقطت 10 المسيرات. ويتزامن هذا التصعيد مع انعقاد قمة تحالف الراغبين في العاصمة الفرنسية باريس لبحث تعزيز الدعم العسكري والضمانات الأمنية لأوكرانيا بمشاركة قادة أكثر من 30 دولة، يتقدمهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي أكد ضرورة دعم دفاع بلاده الجوي وزيادة الضغط على موسكو في ظل ما سماه جنون الروس ورفضهم إنهاء الحرب. وفي بروكسل قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن دول الاتحاد لم تتوصل بعد إلى توافق بشأن الحزمة 21 من العقوبات على روسيا، لكن عقوبات جديدة تستهدف أفراداً وكيانات إضافية قد تعتمد خلال اجتماع وزراء الخارجية. وفي سياق الدعم العسكري، كشفت وكالة رويترز أن ألمانيا تمول صفقة بقيمة تقارب 90 مليون يورو لتزويد أوكرانيا بنحو 50,000 طائرة مسيرة، مشيرة إلى أن جزءا منها سلم بالفعل على أن تسلم الكمية المتبقية خلال العام الجاري. مالك خالد أوغلو، تيريتي عربي.
1: وللمزيد من التفاصيل ينضم إلي من مدينة كييف الزميل صفوان جولاق. صفوان، إذن هي تطورات ميدانية في المشهد الإيراني الأوكراني تترافق معها تحركات أوروبية لدعم كييف، ضعنا في التفاصيل.
3: نعم، التفاصيل كانت مليئة بالأحداث التي شهدتها المقاطعات والمدن الأوكرانية. أحمد، بعد منتصف الليل هاجمت روسيا بوابل من الصواريخ والمسيرات عدة مقاطعات أوكرانية، لعل أبرزها مقاطعة أوديسا في الجنوب التي تعرضت إلى قصف ب3 صواريخ مجنحة وعدد آخر من المسيرات. أصابت هذه المسيرات سقف مبنى سكني وعدة طوابق عليا في ذلك المبنى، وأصابت أيضا مركزا تجاريا.

0: متخصصا ببيع مواد البناء، إضافة إلى منشأة بنية تحتية خاصة بالمواصلات ضمت 6 حافلات وفق ما ذكر التقرير قبل قليل، والأمر أدى إلى إصابة عدد من الأشخاص في تلك المدينة وانقطاع التيار الكهربائي، وربما في ذلك إشارة أيضا إلى أن القصف الروسي شمل أيضا مواقع للطاقة. فيما يتعلق بالطاقة، أيضا انقطعت إمدادات الكهرباء عن أرجاء واسعة من مقاطعة تشيرنيهيف في الشمال، انقطعت بالضبط عن نحو 69,000 مشترك في تلك المقاطعة التي تقع إلى الشمال من العاصمة الأوكرانية كييف، وذلك بعد ضربات روسية بالمسيرات. أيضا كان هنالك قصف على مدينة سلوفيانسك في مقاطعة دونيسك، والقصف عليها أدى إلى سقوط عدد من المصابين وإلى حرائق واسعة شملت عددا من المباني السكنية المجاورة لموقع القصف. كان هنالك قصف عنيف على مدينة زابوريجيا، هذا القصف هو الذي دفع زيلينسكي الرئيس الأوكراني إلى وصف القيادة الروسية بأنها فقدت عقلها. القصف أدى إلى مقتل شخصين وإصابة 11 آخرين، من بينهم طفل في 15 من العمر، وأيضا امرأة في الثلاثينيات من العمر. الجبهات وجبهات القتال لم تكن أقل سخونة خلال اليوم الماضي. هيئة الأركان تحدثت عن هجمات روسية زاد عددها عن 250 خلال يوم واحد فقط، وعن أكثر من 70 غارة جوية ألقت خلالها روسيا أكثر من 240 قنبلة جوية موجهة على القرى والبلدات والمواقع الأوكرانية القريبة من جبهات القتال، هذا بالإضافة إلى أكثر من 3,200 عملية قصف بواسطة المدافع وقذائف الهاون وما إلى ذلك. في المقابل وفي إطار عمليات الصد، الأوكرانيون يتحدثون عن تحييد نحو 1,600 جندي روسي بين قتيل وجريح خلال هذا اليوم الماضي، وربما في هذا الرقم إن صح بطبيعة الحال إشارة إلى حدة المعارك التي تشهدها الجبهات الروسية الأوكرانية على حد سواء، وذلك بغض النظر عن تراجع عدد هذا الجبهات وفق ما كان قد أعلن الجنرال أولكسندر سيرسكي رئيس هيئة الأركان. ليك أحمد،
1: أشكر جزيل الشكر الزميل صفوان جولاف، كنت معنا من العاصمة الأوكرانية كييف عن هذا الكم الوافر من التفاصيل والمعلومات. افتتح الجسر الحربي العائم في مدينة دير الزور أمام حركة المدنيين دون مراسم رسمية، وجاء افتتاح الجسر عقب مأساة غرق العبارة النهرية في نهر الفرات.
2: الجسر الحربي العائم فوق نهر الفرات افتتح في مدينة دير الزور أمام حركة المدنيين والمركبات من دون إقامة مراسم رسمية عقب حادثة غرق العبارة النهرية التي وقعت وأسفرت عن مقتل عدد من المدنيين.
3: هذا الجسر والله ما شاء الله عليه جاسر باد بالخير والحمد لله، والله هي أمور ممتازة وجيدة ويخدم الناس وينفع الناس للمرضانين والكل الناس، والحمد لله رغم قلت لك أنه صارت علي مآسي البارحة، أما إن شاء الله تكون أمور أسهل وأكثر والحمد لله.
2: ويعد الجسر حلاً إسعافياً مؤقتاً يخفف من معاناة سكان المحافظة، إذ يحد من الاعتماد على العبارات النهرية البدائية التي ارتبطت خلال السنوات الماضية بحوادث غرق متكررة، كما يسهم في تقليل الأعباء المالية والزمنية التي يتحملها الأهالي في تنقلاتهم اليومية.
4: هذا الجسر له أهمية كبيرة، اليوم نخلص من معاناة التنقل بالعبارات. طبعا البارح راح ضحية فوق 25 شخص بسبب عبارة مائية، يعني العبارات المائية والله قاعد يعاني منها الأهالي معاناة كبيرة ومأساة كبيرة قاعد يعانيها.
2: وكانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت بدء تنفيذ مشروع الجسر الحربي العائم بالتعاون مع الجيش التركي في إطار خطة لإعادة وصل ضفتي نهر الفرات وتأمين ممر بري آمن يخدم المدنيين، بالتوازي مع استكمال إنشاء جسر آخر بالتعاون مع محافظة دير الزور.
5: الجسر مشوب يعني يعتبر من أهم الخطوات اللي تم تنفيذها، وخاصة الوضع دير الزور اللي معروف بشكل عام وأصبح يعني معروف على مستوى العالم بموضوع من أيام الفيضانات. وتهدم الجسور وانقطاع الجزيرة عن الشامية. طبعا كانت هاي الخطوة كاتفاق بين مثلا الحكومة التركية ووزارة الدفاع، مشكورين الحكومة التركية على هذا الدعم.
2: ويأمل السكان أن يسهم افتتاح الجسر في إنهاء الاعتماد على وسائل العبور النهرية الخطرة التي شهدت حوادث مأساوية متكررة، كان آخرها غرق عبارة في نهر الفرات، وقبلها حادثة غرق شاب مع مركبته عند معبر عياش في الريف الغربي لمدينة دير الزور. راما مطلو، تيرتا عربي.
1: أكدت الفلبين واليابان والولايات المتحدة و11 دولة أخرى أن مطالب الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي لا تستند إلى أي أساس قانوني، وجاء في بيان مشترك بمناسبة الذكرى العاشرة لحكم محكمة التحكيم الدولية أن قرار المحكمة بشأن النزاع بين الصين والفلبين نهائي وملزم قانونا. وكانت المحكمة قد قضت عام 2016 بأن مطالب بكين الواسعة بالسيادة في بحر الصين الجنوبي لا تستند إلى القانون الدولي، وهو حكم ترفضه الصين. بذا وصلنا بكم النظر الكرام إلى نهاية هذه الساعة الإخبارية، إلى عناوينها البارزة. الحرس الثوري الإيراني يضرب قواعد بالبحرين والكويت والأردن ويتبنى قصف عمان، والجيش الأمريكي يقول إن إيران لم تعد تسيطر على مضيق هرمز. مجلس الدفاع والأمن السوداني يجهز ردا توافقيا على مقترح أمريكي لخريطة طريق من أجل إنهاء الحرب. قصف روسي أوكراني متبادل يوقع قتلى ويحدث دمارا في الجانبين، واجتماع تحالف الراغبين في باريس لمناقشة المساعدات المقدمة لأوكرانيا. تكملت هذه الساعة الإخبارية، تحية مني ومن الفريق المصاحب، ألقاكم بإذن الله على رأس الساعة، إلى اللقاء.
6: هل تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
7: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
6: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
7: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يوميا ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
6: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: هذه الصدمة في العالم الإسلامي؟
1: شخصياً كنا نتألم.
0: يقصف البرلمان بطائرة F-16 على إيش؟
2: هو الخاسر الأكبر والمسار الديمقراطي في المنطقة.
3: هذا موقف لن أنساه.
2: المشهد كان مختلفاً في تركيا.
4: رئيس أردوغان ظهر لا خوف إن شاء الله.
1: أقول للشعب التركي هنيئاً لكم.
5: أنقرة حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.
6: Come before you not only as the United States Secretary of State but also as a Jew.
7: אנחנו נלחמים בחיות אדם ואנחנו נוהגים בהתאם.
8: Biz Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.

0: başkadır benim memleketim.
1: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها، هي شاهدة على الزمان. فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهدوا؟ وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تريتي عرب.

الحرس الثوري الإيراني يضرب قواعد في البحرين والكويت والأردن ويتبنى قصف عمان، والجيش الأمريكي يقول إن إيران لم تعد تسيطر على مضيق هرمز. نشرة الأخبار من تلت عربي في إسطنبول، أنا أحمد بن خيال وفيها من عناوين: مجلس الدفاع والأمن السوداني يجهز ردا توافقيا على مقترح أمريكي لخريطة طريق من أجل إنهاء الحرب. قصف روسي أوكراني متبادل يخلف قتلى ويحدث دمارا في الجانبين، واجتماع التحالف الراغبين في باريس لمناقشة المساعدات المقدمة لأوكرانيا.

0: النظر الكريم، طيب الله اوقاتكم. في تفاصيل هذا العرض الاخباري، اعلن الحرس الثوري الايراني استهداف منشات عسكريه امريكيه في البحرين والكويت والاردن وتدمير انظمه رادار في عمان ردا على الهجمات التي ينفذها الجيش الامريكي ضد مواقع ايرانيه. وقال الحرس الثوري الايراني انه استهدف مستودعات للصواريخ ومخازن للوقود في قاعدة الأمير حسن الجوية بالأردن، وأنه استهدف بالصواريخ والطائرات المسيرة قاعدة أحمد الجابر في الكويت إلى جانب منشآت عسكرية أمريكية في البحرين. كما أعلن تبنيه استهداف منظومات رادار في سلطنة عمان مؤكدا استمرار عملياته ردا على الهجمات الأمريكية. كشفت بيانات شركة كليبر أن 6 سفن فقط عبرت مضيق هرمز أمس الأحد، وهو أدنى عدد يسجل في يوم واحد منذ 5 أسابيع. أظهرت البيانات أن من بين السفن العابرة ناقلة النفط العملاقة هيومينيتي المحملة بمليوني برميل من النفط الإيراني إلى جانب ناقلة كابيتان أندرياس والتي تحمل نحو 500,000 برميل من المنتجات النفطية الكويتية. هذا أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة تمر بمرحلة أزمة في ظل استمرار تبادل الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران، وأضاف أن بلاده لن تكون الطرف الذي يبدأ بانتهاك مذكرة التفاهم رغم أن واشنطن تنتهكها باستمرار، مؤكدا حق بلاده في مهاجمة أي منطقة أو نقطة تنطلق منها الهجمات ضد إيران.
1: على أشدها تتواصل الضربات والاتهامات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران في 6 أيام عودة التصعيد. تريد واشنطن تقويض قدرة إيران على مواصلة مهاجمة حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز، فأوعزت بتنفيذ موجة جديدة من الضربات الهجومية ضد إيران باستخدام ذخائر دقيقة في ظل توقعات بموجة أشد من الهجمات، بحسب نيويورك تايمز. سرعان ما دوت انفجارات واسعة في مناطق عدة بأنحاء إيران، في بندر عباس وجزيرة قشم والأهواز وخوزستان وبوشهر ومدن أخرى. وسائل إعلام إيرانية أكدت سقوط قتلى وجرحى إثر هجمات مكثفة على مدينة ماهشهر جنوب غربي إيران، كما استهدف القصف الأمريكي برج اتصالات في مدينة سيريك جنوبي البلاد. الحرس الثوري الإيراني رد سريعا بإعادة استهداف قاعدة أحمد الجابر بالكويت وقاعدة الأمير حسن الجوية في الأردن ومنشآت عسكرية أمريكية في البحرين، كما استهدف بالصواريخ والمسيرات منظومات رادار في سلطنة عمان في إطار ما قال إنه رد على الهجمات الأمريكية. في المقابل أعلنت وزارات الدفاع في تلك الدول تصديها لأهداف جوية معادية دخلت مجالها الجوي، فيما أعلن الجيش الأردني إسقاط 4 صواريخ إيرانية جديدة.
2: مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة تمر بأزمة، ولن نكون الطرف الذي يبدأ بانتهاك مذكرة التفاهم. واشنطن تنتهكها بشكل متكرر وهي لم تصبر ولم تنتظر. سعينا إلى آلية لعبور السفن من هرمز بالتشاور مع سلطنة عمان، لكن ضغوط واشنطن على مسقط منعت ذلك. لن نتردد في الدفاع عن بلادنا، وردودنا ستشمل أي منطقة تنطلق منها الهجمات ضدنا.
1: الخارجية الإيرانية اتهمت واشنطن بإجهاد جميع الجهود التي بذلت في الأشهر الأخيرة لخفض التوتر، بالتزامن مع عبور نحو 20 سفينة تجارية في مضيق هرمز بالتنسيق مع الجيش الأمريكي، وفق ما أعلنته أكسيوس، ما اعتبرته طهران سبباً لاحتدام الصراع على نطاق أوسع، ما يهدد قطاع النفط والغاز العالمي ويقوض مذكرة التفاهم المبرمة لإنهاء الحرب، فيما تترقب إسرائيل متأهبة لأي تطور قد لا يصب في صالحها في المواجهة الأمريكية الإيرانية. سعيد محمود، تي تي عربي.
0: وعلى خلفية هذه التطورات الراهنة بين طهران وواشنطن ينضم إلي من طهران الزميل أمير جابر ليضعنا في جملة من هذه التطورات الراهنة. أهلا بك أمير.
3: أحمد، يمكن القول بأن الضربات الأمريكية تتجدد الآن على بعض من المدن الإيرانية حسب ما رصدناه في وسائل الإعلام الإيرانية في مدينة بندر عباس المطلة على مضيق هرمز، كذلك في جزيرة قشم الإيرانية. الحديث عن سماع أصوات ذوي انفجارات في هذه المدن، بالإضافة إلى مدينة عبادان، الحديث هناك نقلا عن مسؤول في هذه المدينة يتحدث عن استهداف 3 نقاط في هذه المدينة قبل أقل من ساعة من الآن، ويتحدث عن قتلى وجرحى إثر هذا الهجوم الأمريكي على هذه المدينة المطلة على المياه الخليجية. أحمد، منذ ساعات فجر هذا اليوم حتى الآن وسائل الإعلام الإيرانية تتحدث عن 5 قتلى وأكثر من 10 مصابين جراء الضربات الأمريكية التي طالت المحافظات الجنوبية المطلة على المياه الخليجية وهرم خليج عمان، بالإضافة إلى محافظة إصفهان في وسط البلاد، حيث حاكم مدينة نائين تحدث عن استهداف إحدى المواقع العسكرية في هذه المدينة الواقعة في إصفهان وسط البلاد. بالتالي يمكن القول بأن هذه الموجة من الضربات الأمريكية

0: التركية المتواصلة منذ الأسبوع الماضي. طهران تراها بأنها تأتي في إطار الضغط على إيران لانتزاع ورقة هرمز من يد إيران، وطهران تؤكد بأنها متمسكة بفرض سيطرتها على مضيق هرمز، وتقول بأن التدخلات الأمريكية في وكذلك الضغوط الأمريكية على السفن التجارية كي تسلك المسار الأمريكي الذي يمر عبر المياه العمانية من جنوب المضيق هو يأتي في إطار ضغوط أمريكية، وهو ما يفرض حالة انعدام الأمن في نطاق مضيق هرمز. التلفزيون الرسمي الإيراني قبل قليل تحدث عن نقل عن بحرية الحرس الثوري بأن الوضع في مضيق هرمز تحت السيطرة الإيرانية، وإيران ما زالت تغلق هذا المضيق، لا تسمح بعبور السفن من مضيق هرمز إلا بعد التنسيق مع الجانب الإيراني والمرور عبر المسارات الإيرانية في شمال مضيق هرمز. كذلك يمكن أن نشير أحمد إلى محادثات مسقط ما بين عباس عراقچي وزير الخارجية ونظيره العماني بدر البوسعيدي، وكذلك بمشاركة الوفد القطري حول وضع ترتيبات للعبور الآمن للسفن. طهران تقول بأن الضغوط الأمريكية على الجانب العماني منعت من تحقيق هذه الآلية، وبالتالي تؤكد بأن المشاورات مستمرة مع الجانب العماني سياسيا وفنيا لوضع آلية آمنة لعبور السفن عبر هرمز، ولكن حتى اللحظة يبدو لم يتحقق ذلك ولم تنجح المحادثات في مسقط في يوم السبت الماضي. إيران في ساعات فجر هذا اليوم وفي ساعات صباح هذا اليوم ردت على الضربات الأمريكية باستهداف عدد من القواعد الأمريكية كما جاء في بيان للحرس الثوري وكذلك الجيش الإيراني في الأردن، في البحرين، في الكويت، وكذلك في سلطنة عمان الدولة المشاطية لإيران على مضيق هرمز. وبالتالي يمكن القول بأن إيران تتحدث بأنها لم تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في وضع ترتيبات جديدة لفتح مضيق هرمز. وأحمد، نذكر بأننا نقترب من انتهاء الشهر الأول من مهلة الـ60 يوم، الذي المهلة هذه التي جاءت في مذكرة التفاهم للتوصل إلى اتفاق نهائي بين إيران والولايات المتحدة.
1: نعم،
0: المشهد بات يعني معقدا للعودة إلى طاولة المفاوضات والتفاوض حول البرنامج النووي وكذلك هرمز.
1: الزميل أمير جابر كنت معنا من طهران، أشكرك جزيل الشكر عن هذه الإحاطة الوافية والمفصلة، شكرا جزيلا لك أمير. أفاد مراسل تيرت عربي بأن الجيش الإسرائيلي يواصل نسف المنازل وإحراقها في الأحياء الجنوبية لبلدة عدافة بقضاء بنت جبيل، وأفادت وسائل إعلام بأن الطائرات المسيرة الإسرائيلية تواصل التحليق في أجواء جنوب لبنان وفي مناطق بالضاحية الجنوبية لبيروت، ويأتي ذلك رغم سريان وقف إطلاق النار والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية في وقت تعد فيه الحكومة اللبنانية هذه العمليات خرقا للاتفاق وانتهاكا لسيادة لبنان. قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجولة 6 من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في العاصمة الإيطالية روما برئاسة سفيري البلدين لدى الولايات المتحدة. وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية تعمل إسرائيل والقيادة المركزية الأمريكية والجيش اللبناني على تهيئة الظروف لإطلاق منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان، وأضافت أن السفير الإسرائيلي في واشنطن أكد أن تنفيذ هذه الخطوة مشروط بتولي الجيش اللبناني المسؤولية الكاملة عن المنطقتين، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب منهما مع استمرار وجود حزب الله فيهما. استشهد فلسطيني بقصف إسرائيلي استهدف منزلا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة، وفق الإسعاف والطوارئ الفلسطينية. وأفادت مصادر محلية بأن قصفا مدفعيا استهدف المناطق الشرقية من بلدة المصدر شمال شرق دير البلح، كما نال محيط

محيط السنافور شرق حي التفاح في مدينة غزة، وتزامن ذلك مع إلقاء آليات الجيش الإسرائيلي قنابل متفجرة وإطلاق نار كثيف شرق شارع صلاح الدين في خان يونس جنوب القطاع. كما استشهد فلسطيني آخر برصاص الجيش الإسرائيلي قرب جدار بيرنبالا شمال شرق القدس المحتلة وفق جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية. وأفاد الهلال الأحمر بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على شاب فلسطيني قرب جدار الفصل في بلدة بيرنبالا، ما أدى لاستشهاده. وتشهد المناطق المحاذية لجدار الفصل في الضفة الغربية وفي القدس اعتداءات متكررة، إذ تطلق قوات الاحتلال النار على الفلسطينيين بذريعة محاولة اجتياز الجدار أو الاقتراب منه. أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عائلة فلسطينية على هدم منزلها في بلدة أم طوبة جنوب شرق القدس المحتلة. وأفادت محافظة القدس بأن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة الاحتلال الهادفة إلى تفجير المقدسيين قصرا والتضييق عليهم. وأضافت أن سلطات الاحتلال تواصل استخدام سياسة الهدم الذاتي أداة لفرض العقوبات في ظل تكاليف الهدم الباهظة والغرامات المالية التي تفرضها بلدية الاحتلال. أضرم مستوطنون النار في منزل بقرية دير عمار غرب مدينة رام الله في تصعيد جديد لاعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وعلى ممتلكاتهم. ويأتي هذا الاعتداء في ظل تصاعد هجمات المستوطنين في المنطقة، والتي نالت في وقت سابق عائلة أبو عواد في سهل ترمسعية، حيث تطورت الاعتداءات من أعمال استفزاز متكررة إلى اعتداءات مباشرة ضمن سلسلة انتهاكات تستهدف المواطنين وممتلكاتهم. إلى السودان، إذ أكد مجلس الأمن والدفاع السوداني انفتاح الحكومة على المبادرات التي تلبي آمال الشعب وتحافظ على وحدة البلاد وعلى سيادتها. وقال إنه بحث برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان تطورات العملية السلمية، مؤكدا أنه الجهة الوحيدة المسؤولة عن قضايا الحرب والسلم والمفاوضات. كما أشار المجلس إلى أنه ناقش ورقة دول الوساطة وأعد ردا توافقيا عليها. أصدرت محكمة سودانية حكما غيابيا بالإعدام على قائد قوات الدعم السري محمد حمدان دجلو حمدتي و15 آخرين. وقالت المحكمة إن الأحكام صدرت بعد إدانة في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس أبكر وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة في مدينة الجنينة. ويعد الحكم أول قرار قضائي يصدر بحق حمدتي منذ اندلاع الصراع بين الجيش السوداني وبين قوات الدعم السريع في أبريل 2023. حذرت الأمم المتحدة من أن هجمات الطائرات المسيرة تفاقم الأزمة الإنسانية في إقليم كردفان السوداني. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مركبة مدنية وشاحنة مياه في شمال كردفان، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وفاقم من أزمة المياه. وأضاف أن تفشي الكوليرا لا يزال مستمرا في الإقليم، فيما تراجعت إمدادات المياه في مدينة الأبيض إلى نحو 20% من حاجاتها بسبب الهجمات المتواصلة. إنسانيا، أعلنت المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان في السودان توثيق 6000 حالة احتجاز في سجون تديرها قوات الدعم السريع بمدينة الفاشر. وقالت المفوضية إن تقريرها وثق انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان شملت الاحتجاز والعنف ضد النساء والأطفال، إلى جانب تدمير واسع للبنية التحتية وللمؤسسات الصحية. وأضافت أن الحرب تسببت بنزوح نحو 14 مليون شخص، فيما يواجه 25 مليونا نقصا حادا في الغذاء. ووصفت الأزمة بأنها من أكبر الكوارث الإنسانية في العالم. قتل 3 أشخاص وجرح 5 آخرون جراء هجمات

0: بطائرة مسيرة أوكرانية استهدفت مناطق في العاصمة الروسية موسكو. وقالت السلطات المحلية إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 3 آخرون بعد تحطم طائرة مسيرة في بلدة بيو نيرسكي، فيما أصيب شخصان إثر اصطدام طائرة مسيرة بمبنى سكني في مدينة سلينيتشوغورسك، وأدى هجوم آخر إلى اندلاع حريق في منطقة صناعية بمقاطعة ستافروبول جنوب روسيا، وسط تصاعد الهجمات الأوكرانية ردا على القصف الروسي المتواصل. أصيب 10 أشخاص بهجوم روسي على مدينة زابوروجيا وأوديسا في أوكرانيا. في المقابل أعلنت السلطات الروسية مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 بهجوم أوكراني على منطقة موسكو. يأتي هذا التصعيد بالتزامن مع انعقاد قمة تحالف الراغبين لدعم أوكرانيا في باريس واجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
1: تتواصل الضربات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا في وقت يتصاعد فيه الحراك الغربي لتعزيز الدعم العسكري لكييف. ففي أوكرانيا أصيب عدد من الأشخاص في هجوم روسي بطائرات مسيرة استهدف مدينة زاباروجيا وأدى إلى اندلاع حريق في مبنى سكني. وفي أوديسا وقعت إصابات بعد هجوم مماثل تسبب باحتراق 6 حافلات وتضرر عدد من المركبات. في المقابل أعلنت السلطات الروسية سقوط قتلى وجرحى في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة استهدف منطقة موسكو، مؤكدة أن دفاعاتها الجوية أسقطت 10 المسيرات. ويتزامن هذا التصعيد مع انعقاد قمة تحالف الراغبين في العاصمة الفرنسية باريس لبحث تعزيز الدعم العسكري والضمانات الأمنية لأوكرانيا بمشاركة قادة أكثر من 30 دولة، يتقدمهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي أكد ضرورة دعم دفاع بلاده الجوي وزيادة الضغط على موسكو في ظل ما سماه جنون الروس ورفضهم إنهاء الحرب. وفي بروكسل قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن دول الاتحاد لم تتوصل بعد إلى توافق بشأن الحزمة 21 من العقوبات على روسيا، لكن عقوبات جديدة تستهدف أفراداً وكيانات إضافية قد تعتمد خلال اجتماع وزراء الخارجية. وفي سياق الدعم العسكري كشفت وكالة رويترز أن ألمانيا تمول صفقة بقيمة تقارب 90 مليون يورو لتزويد أوكرانيا بنحو 50,000 طائرة مسيرة، مشيرة إلى أن جزءاً منها سلم بالفعل على أن تسلم الكمية المتبقية خلال العام الجاري. مالك خالد أوغلو، تيريتي عربي.
0: كشفت وكالة رويترز أن ألمانيا تمول صفقة لتزويد أوكرانيا بنحو 50,000 طائرة مسيرة هجومية. وقالت الوكالة إن قيمة الصفقة تبلغ نحو 90 مليون يورو وتشمل طائرات مسيرة هجومية قادرة على تعقب الأهداف المتحركة وضربها ذاتيا. وأضافت أن بعض هذه الطائرات سلم بالفعل أوكرانيا على أن يستكمل تسليم الكمية المتبقية خلال العام الجاري. تستضيف العاصمة الفرنسية باريس قمة تحالف الراغبين من أجل أوكرانيا بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أكثر من 30 دولة. ومن المقرر أن تبحث القمة سبل تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية وإمكانية إنتاج صواريخ باتريوت داخل أوكرانيا، إضافة إلى الضمانات الأمنية التي يمكن تقديمها لكييف حال التوصل إلى اتفاق مع روسيا لإنهاء الحرب. وعلى خلفية هذه الأخبار العاجلة التي تظهر أمامكم أسفل الشاشة عن وزارة الدفاع اليمنية بأن مطار صنعاء الدولي منع هبوط طائرة إيرانية، والحوثيون يقولون بأن هذا الإجراء لن يمر دون عقاب. ينضم إلي من صنعاء مراسلتنا غادة.

0: دكاك لتطلعنا بمزيد من التفاصيل عن هذه التطورات. أهلا بك غدا، وضعينا في التفاصيل.
1: نعم أهلا بك. كانت الطائرة الإيرانية القادمة من طهران تحاول الهبوط في مطار صنعاء الدولي عائدة بالوفد اليمني الذي شارك في مراسم التشييع في طهران منذ عدة أيام، وغادرت أو غادر الوفد بطبيعة الحال بطائرة إيرانية هبطت قبل ساعات من مغادرتهم، أوصلت بحسب جماعة أنصار الله الحوثيين في رحلة قدومها أوصلت 200 من العالقين ومن المدنيين الذين كانوا في طهران وخارج اليمن، وبعد ذلك أقلت الوفد المشارك في مراسم التشييع. بعد مراسم التشييع الوفد المشارك في هذه المراسم قرر العودة إلى صنعاء عبر نفس الطائرة التي غادرت به، وأيضا ظهرت ردود أفعال مختلفة ونقاط خلاف مختلفة. حذر التحالف العربي بقيادة السعودية من عودة هذه الطائرة، حذرت أيضا الحكومة المعترف بها دوليا من عودة هذه الطائرة ومن ما أثمت اختراق الأجواء اليمنية واختراق وانتهاك السيادة اليمنية من قبل الطيران الإيراني. لكن بطبيعة الحال ردت جماعة أنصار الله الحوثيين في صنعاء بأنها ستعود أو سيعود وفدها عبر نفس الطائرة، فيما قالت الجماعة بأنه محاولة لكسر الحصار المفروض على مطار صنعاء منذ عدة سنوات. وكما نعلم أن مطار صنعاء لا يستقبل أي رحلات ولا تقلع منه أي رحلات منذ سنوات عديدة. كانت هناك رحلات قليلة في الأوقات الماضية أو في السنوات الماضية، رحلات محصورة إلى جهات معينة، لكنها توقفت بطبيعة الحال بعد ضرب إسرائيل لما تبقى من طائرات تابعة للخطوط الجوية اليمنية في مطار صنعاء وعطلت تماما، فيما عدا رحلات أممية تقتصر على الرحلات الأممية والرسمية ما بين جماعة أنصار الله الحوثيين والأمم المتحدة. حاليا بعد محاولة الطائرة الإيرانية العودة إلى مطار صنعاء وتحديها ربما للتحذيرات التي أطلقتها الحكومة المعترف بها دوليا منذ ليلة أمس، كانت قد أقامت الحكومة اجتماعات معقدة ومتكررة ومتتالية حاولت من خلالها إيجاد بديل وتوفير بديل لعودة الوفد في أو وفد الحوثيين في طهران عبر وسيط أو دولة ثالثة عبر عمان وعبر غير عمان، لكن جماعة أنصار الله الحوثيين والطيران الإيراني قرر العودة يومنا هذا إلى مطار صنعاء عبر نفس الطائرة التي غادرت به في نفس التوقيت التي أقلعت منه الطائرة من مطار أو من مطارات طهران. حاولت الحكومة تحذير مجددا عبر وزير الدفاع وعبر الداخلية وعبر رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليمي التابع للحكومة المعترف بها دوليا، بيانات متكررة صدرت منذ تلك الساعة أو منذ ساعتين تقريبا للحديث حول تحذيرات متكررة، وحذروا في مجملها من أنه إذا ربما استمرت هذه الرحلة في الوصول إلى مطار صنعاء تلك السيادة اليمنية كما ذكرت بياناتهم فإنها سترد الحكومة المعترف بها دوليا وستتعامل بالقوة مع هذا الانتهاك. في رد من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين تحدثوا أنه إذا ما حدث استخدام القوة من قبل الحكومة أو من قبل التحالف أو من قبل السعودية فإنها سترد. بعد مباشرة ضربات وغارات استهدف بها الطيران السعودي لمدرج المطار في مطار صنعاء الدولي في سعي منه لمنع هبوط أو طائرة أو لمنع وصولها، أعلنت وزارة الدفاع أن وزارة الدفاع في الحكومة المعترف بها دوليا طبعا أعلنت أن القوات المسلحة التابعة لها استهدفت مطار صنعاء الدولي لمنع الطائرة الإيرانية من الهبوط. في الجانب الآخر الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين العميد يحيى سريع أصدر بيانا مقتضب قال فيه أن ما حدث هو عدوان ظالم وسافر وأنه لن يمر مرور الكرام ولن يمر دون عقاب. إذن تهديدات متواصلة ومتبادلة من قبل الحكومة المعترف بها دوليا ومن قبل جماعة أنصار الله الحوثيين هنا في صنعاء حول هذه الطائرة. الأنباء الواردة حتى الآن هي غير مؤكدة رسميا، أن الطائرة لم تصل إلى مطار صنعاء ولم تهبط وغيرت اتجاهها، لكن إلى أين غيرت اتجاهها وهل ستعود أدراجها أم هل ستهبط في ربما مطار آخر؟ الخطة القادمة لهذه الطائرة غير معروفة حتى الآن وغير معلن عنها رسميا من قبل طائراتها ومن قبل جماعة أنصار الله الحوثيين. ننتظر ربما المستجدات حول هذه الطائرة والمستجدات التي قد تحدث من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين بحكم تهديدهم المتكرر لعدم استخدام القوة من قبل الحكومة أو من قبل السعودية، وتحذيرهم أنه في حال تم استخدام القوة من قبل الطرف الآخر فإنهم سيستخدمون القوة.
0: أشكرك جزيل الشكر الزميلة غادة دكاك، كنت معنا من صنعاء وتفضلي بالبقاء معنا لرصد

0: ماضية للهبوط في مطار صنعاء، والحوثي يقول بأنها هي غارات سعودية ولن يمر ذلك دون عقاب. برأيك الدوافع وراء كل هذا التطور الراهن الآن الذي يشهده مطار صنعاء؟
1: لا شك أن هذه التحولات والتطورات الأخيرة فيما يتعلق بمنع هبوط طائرات خطوط المهن الإيرانية في مصر لم تكن منقطعة السلع عن الأحداث التي حدثت خلال الماضي، حينما هبطت إحدى طائرات خطوط الجوية الإيرانية في مطار صنعاء وأقلت الحكومة الشرعية حينها اتهمت بها أنها تحمل بعض الأجهزة العسكرية وأيضا تحمل أفراد ميليشيات جماعة الحوثي العائدون من طهران، وأقلت بعودتها وفدا حوثيا كبيرا شارك في تشييع جنازة المرشد الإيراني علي خامنئي. كان هناك بعد ذلك يعني خطاب متبادل بين الجانب الحكومي الشرعي وبين جماعة الحوثي في أن هذا انتهاك صارخ للحكومة للسيادة اليمنية من قبل إيران، وبالتالي ظلت الأمر عبارة عن جدل وسجال سياسي بين الطرفين. الآن أنا باعتقادي كان قبل أقل من ساعة بيان لوزير الدفاع اليمني، ثم تلاه بيان من قيادة رئاسة المجلس الرئاسي شديد اللهجة يحذر من انتهاك السيادة اليمنية وأن لليمنيين حق الرد على هذه الانتهاكات، وبالتالي اليوم لا تزال الأمر معلقة. ربما قصف مطار صنعاء قبل قليل مدرج منع لوصول الطائرة، الطائرة الآن ليس هناك أي أخبار مؤكدة حول الوجهة التي ذهبت إليها، ما إذا كانت ستذهب إلى مطار صنعاء أو إلى مطار آخر. أنا باعتقادي أنه هذا تطور طبيعي وهو أشبه بفرض إرادات وكسر إرادات بين الحكومة الشرعية وميليشيات جماعة الحوثي التي الآن هي لا تندفع من ذاتها وإنما تندفع بإرادة ورغبة إيرانية واضحة من خلال تدخل إيران المباشر من خلال خطوط الطيران الإيراني، ومن خلال أيضا الإصرار الإيراني على اختراق الأجواء اليمنية وما يسمونه بكسر الحصار المفروض على جماعة الحوثي وعلى المطارات التي تقع تحت.
0: نعم دكتور نبيل، أيضا وزارة الدفاع اليمنية تقول بأن جماعة الحوثي منعت طائرات وطنية يمنية من الهبوط بمطار صنعاء، والحوثي يقول في هذه التطورات الراهنة بأن هذا الإجراء من قبل الحكومة اليمنية لن يمر دون عقاب. برأيك ما الذي يمكن أن يؤسس له كل هذا التطور الذي يشهده مطار صنعاء؟
1: لا شك أن هذا التطور تطور لافت، وهو قد يقود إلى عودة الحرب مجددا، لأنه لما كانت تعيش فترة يعني أشبه باستراحة محارب إذا جاز التعبير منذ 2023، شهدت نوعا من الهدوء الحذر، لكن أنا أعتقد أنه عودة التصعيد بهذه الطريقة وأيضا تجاوز لكثير من المحطات ما كانت تسمى بخارطة الطريق، و أيضا لا يفصل ما يجري في اليمن اليوم عن سياق ما يجري في الضفة المقابلة في خليج العرب والحرب الإيرانية الأمريكية، هو أنا باعتقادي أنه يعني نوع من تطورات أو نوع من أعراض هذه الحرب التي أدت إلى يعني حالة استعصاء إيرانية كبيرة فيما يتعلق ب المواجهة مع الولايات المتحدة الأمريكية. لا شك أنه
0: وهذا هو سؤالي لك التالي دكتور نبيل، يعني جماعة الحوثي تصرح بأن هذا الاستهداف سيؤسس إلى استهداف مطار الرياض، كيف يمكن ربط كل هذه التطورات الحالية الآن بما يحدث في مضيق هرمز من تطورات تشهدها المنطقة من هجمات تتعرض لها دول الخليج وكذلك من هجمات أمريكية تتعرض لها إيران؟
1: هو لا شك أنه ظلت جماعة الحوثي طويلة منذ سنوات وهي تقول وتصرح أنها يعني تتصرف من تلقاء نفسها وأن لا علاقة لإيران بهذه الحرب أو لا علاقة لها بإيران مباشرة، لكن يبدو أن الأحداث الأخيرة أدت إلى يعني بروز جماعة الحوثي كوكيل واضح ومباشر للإيرانيين في اليمن، وبالتالي أيضا كان هناك تصريح لافت قبل أيام لمستشار المرشد يعني عياد برولاتي تقريبا مستشار المرشد للشؤون السياسية، تحدث على أن مضيق باب المندب سيدخل في هذه المرة أو في الجولة القادمة من الحرب ضمن

0: يعني ضمن مناطق الصراع، وبالتالي كان هناك هذا التصريح اللافت أتى بعده استقدام الوفد الجماعة الحوثي ومحاولة إعادته إلى صنعاء. كل ذلك أنا باعتقادي يرشح إلى تطور وعودة الحرب مجددا في اليمن، وخاصة إذا مضت هذه الحادثة يعني ومنعت من دخول مطار صنعاء، بالتالي فهذا سيؤكد أنه عودة الحرب مجددا في الحالة اليمنية.
1: إلى أي مدى يمكن لفرص التفاوض وطاولات الحوار أن تعود قبل أن تتطور هذه الظروف الراهنة والتي تفضلت بأنها قد تقود إلى حرب جديدة بين الأطراف في اليمن؟
0: أنا باعتقادي كان هناك تواصلات كبيرة، وكانت عمان موجودة في بين الطرفين وفي خط هذه التواصلات، لكن يبدو أنه في هذه المرحلة أنا باعتقادي أنه الإيرانيون مصرين على أن يفرضوا شروطا ما من خلال يعني إرسال طائراتهم إلى اليمن. كل هذا أنا باعتقادي سيعمل على تصعيد الملف في اليمن بشكل أكبر، ربما ايضا تهديد الحوثي ايضا للمملكه العربيه السعوديه هو يصب في هذا السياق، انه هناك رغبه ايرانيه بالانخراط وادخال جماعه الحوثي ضمن المواجهات، وخاصه ان جماعه الحوثي لم تدخل في المرحله السابقه في حرب العشر الايام وفي الحرب الاخيره التي كانت خلال الشهرين الماضيين، مما يؤدي الى انه قد تتمدد رقعه الحرب في المرحله القادمه، وخاصه في ظل التصعيد الايراني وعدم الرضوخ ل رغبة الدولية بالتهدئة وتجنيب الملفات وتجنيب خلط الأوراق، وخاصة فيما يتعلق بالملف اليمني.
1: إلى أي مدى تقف برأيك طهران وراء كل هذا التصعيد وهذا التطور، لا سيما بأن الرئاسي اليمني يحمل الحوثي كل هذه التطورات المدعومة إيرانياً؟
0: الخطاب الرئاسي واضح وصريح ويتهم مباشرة الحكومة الإيرانية بأنها تقف وراء هذا التصعيد. إيران أيضا من جانبها يعني من خلال إرسال طائراتها هي يعني تؤكد بشكل مباشر أنها وراء التصعيد وأنها قادرة على خلط الأوراق في الملف اليمني في المنطقة كلها، وبالتالي أنا باعتقادي أنه إيران متورطة بشكل كبير، وهذا التورط هو نتاج لحالة يعني المراوحة في نفس المكان في هذه الحرب التي لم تحسم سلما أو حربا أو لم تحسم انتصارا لأي طرف في الحرب الدائرة بين الولايات المتحدة الأمريكية والإيرانيين والإسرائيليين، وبالتالي أنا أعتقد أنه ستكون الجغرافيا اليمنية واحدة من المحطات الجديدة للحرب، ربما بدلا عن الجغرافيا التي يوشك على إيصال توصل إلى اتفاق في لبنان، لكن في الحالة اليمنية أنا أعتقد يستعصي الأمر أكثر، وتظهر إيران أكثر حضورا وأكثر قدرة على إثارة هذا الملف أو على إعادة مسار الحرب في اليمن بشكل أو بآخر.
1: يعني دكتور نبيل، برأيك إزاء كل هذه التهديدات التي يطلقها الحوثي إلى أين سيذهب في الداخل أو بالداخل اليمني؟
0: لا شك انه في الوضع الداخلي في اليمن هناك حالات من دعني اسميها معادله يعني توازن الرعب اذا صح التعبير، منذ 3 سنوات او 4 سنوات ربما لا يوجد هناك اي تقدم لاي طرف، الحدود شبه مرسومه بين حدود ميليشيات جماعه الحوثي وبين الحكومه الشرعيه، لكن هذا لا يعني ان هناك يعني عدم نية للذهاب إلى حرب أو عدم القدرة على الحسم، هناك استعدادات مكثفة من قبل الطرفين، الحوثي يحشد ويعد، الحكومة الشرعية تحشد وتعد، وبالتالي أنا باعتقادي أنه إذا ما ذهبت الأمور إلى المواجهة سيكون هناك حرب كبيرة في الداخل اليمني، هذه الحرب يعني لن تتوقف عند حدود الالتقاءات أو حدود يعني العودة إلى طاولة المفاوضات مجددا، لأنها حرب ستكون ربما حرب دعني أقول حرب حسم لأي من الطرفين في هذه المعركة.
1: بالمقابل
0: خاصة أن الجانب الحكومة الشرعية في وضع أفضل مما كانت عليه في المرحلة السابقة.
1: وبالتالي كيف ستتحرك الحكومة الشرعية في الداخل اليمني إزاء كل هذه التطورات لا سيما في السياق الدبلوماسي؟
0: الحكومة الشرعية يعني محكومة بمعادلة ما يسمى بالتحالف العربي، والتحالف العربي أنا باعتقادي يهيمن كثيرا على القرار السياسي وقرار الحرب والسلم، وبالتالي ستبقى الحكومة اليمنية خاضعة لهذا

0: القرار باعتبار أنها تعتبر أيضا هي جزء من هذا الحلف التحالف العربي الذي يرسم مسارات الحرب والسلام في هذا المرحلة.
1: يعني إذا كل هذه التضررات الراهنة دكتور نبيل، إلى أي مدى يمكن أن يلعب دور الوساطة إقليميا وعربيا؟
0: لا شك أن المجتمع الدولي في هذه المرحلة حريص على عدم الذهاب إلى حرب. المجتمع الدولي يعني وخاصة إذا ما يعني أدركنا خطورة المرحلة السابقة، خطورة الاختناق العالمي في مضيق هرمز، وبالتالي لا يحبذ العالم أن يضاف مضيق باب المندب إلى مضيق هرمز في مسألة يعني تحويل الممرات المائية إلى أزمة وعائق، لأن المسألة لن تتوقف عند حدود هذه الدول، وإنما مضيق هرمز ومضيق باب المندب يهم المجتمع الدولي كله، يهم الاقتصاد العالمي والأمن الدولي وأمن الملاحة الدولي، وبالتالي أنا باعتقادي أنه سيكون هناك وساطات، وربما سيدفع باتجاه يعني عدم خفض التصعيد وعدم الذهاب إلى مواجهة مباشرة أو مواجهة مفتوحة بين المملكة العربية السعودية وبين إيران، وخاصة أن هذه المواجهة ستتمثل بالأطراف الداخلية اليمنية التي ربما تدخل في حرب يعني لن تسلم منها أيضا حتى الممرات المائية في البحر الأحمر وخليج عدن.
1: إذا كان فصل الكلام بين كل هذه التطورات هي المواجهة بين الطرفين، وهذا ما لا نتمناه على الصعيد الإنساني، نقاط الضعف والقوى لكلا الطرفين.
0: الحكومة الشرعية أنا بعتقادي هي في أفضل حال، وخاصة بعد حسم ملف المجلس الانتقالي الجنوبي الذي كان يمثل عائق كبير في الحرب والسلم في اليمن. ايضا هناك يعني على طوال الفتره الماضيه تم انجاز اعمال كبيره فيما يتعلق بتوحيد مسار القوات المسلحه اليمنيه وتوحيد الفصائل والكتائب المختلفه في اطار ما يسمى بوزاره الدفاع اليمنيه والقوات المسلحه اليمنيه. جماعه الحوثي تعيش وضعا اقتصاديا صعبا، ايضا هناك نوع من عدم الرضا من الحاضنه الاجتماعيه، لانه هناك انهيار تام للمسألة الاقتصادية، وبالتالي أنا بعتقد وضعها الاقتصادي ليس جيدا، لكنها عسكريا هي يعني سخرت كل مقدرات البلاد التي تقع تحت سيطرتها في هذه المعركة، لكنها أيضا هناك احتقان داخلي اجتماعي كبير تمثل باحتقان القبائل اليمنية التي تتجمع الآن في محافظة الجوف تحت مسمى بالنكف القبلي لمواجهة جماعة الحوثي. هناك تطورات في الملف الداخلي كلها ليست في صالح جماعة الحوثي في هذه المرحلة.
1: يعني عطفا على الدور الذي يمكن أن يلعب عربيا وإقليميا ودوليا للوساطة، ماذا عن الداخل اليمني؟ إلى أي مدى يمكن للأطراف داخل اليمن أن تحول دون أي مواجهة عسكرية تزيد من معاناة اليمنيين الذين شردتهم هذه الحرب وهذه الفرقة والصراع الراهن بين كل الأطراف في الداخل اليمني؟
0: الأطراف اليمنية أطراف محكومة بمعادلة إقليمية، وخير مثال على ذلك هو التصعيد الأخير من خلال الطيران الإيراني الذي أعاد الأحداث في اليمن مجددا إلى الواجهة، وبالتالي هذه الأطراف لا تمتلك قرارا مستقلا عن القرار الإقليمي، سواء جماعة الحوثي أو حتى الحكومة الشرعية التي مرتبطة بتحالف ما يسمى بالتحالف العربي، وبالتالي هي خاضعة لحسابات التحالف العربي وتحولات وتطورات المشهد الإقليمي والدولي في هذه المرحلة. وبالتالي أنا باعتقادي الأطراف اليمنية هي آخر ما يمكن أن يكون لها صوت فيما يتعلق بالحرب والسلم. الحكومة الشرعية كما قلت لك هي اليوم في أفضل حال، لكنها أيضا تبقى خاضعة لما سيقرره التحالف العربي في هذه المرحلة.
1: يعني دكتور نبيل، هل أفهم منك أن لا يوجد أي فرصة للتفاوض، لا سيما أن هذه الحرب كما أسلفت لك الذكر شردت كثير من اليمنيين وأرقت الوضع الإنساني داخل البلاد؟ إلى أي مدى يمكن حتى من الداخل اليمني بمعزل عن كلا الطرفين المتسارعين؟
0: المعادلة الداخلية اليمنية صعبة وشديدة التعقيد، وهي إلى حد كبير مرتبطة بالأطراف الحاكمة، الحكومة الشرعية وجماعة الحوثي، وبالتالي لا توجد هناك أطراف مستقلة في الداخل الآن، كل الأطراف إما في صف الشرعية أو مع جماعة الحوثي، وبالتالي الحديث عن أطراف داخلية صحيح هناك صوت مدني كبير وواسع، هذا الصوت المدني يتمثل بكثير من الفعاليات المدنية والشخصيات الاجتماعية والسياسية.

0: السياسية تحاول أن تبحث عن خيط سلام في هذه في هذه الأزمة أو في هذه الحرب، لكن هذه الأطراف أيضا هي الأخرى مستقطبة ضمن طرفي السلطة والميليشيات، وبالتالي سيصعب بمكان الحديث عن أطراف يمنية مستقلة ممكن أن تلعب دورا رئيسيا في هذه الأثناء وفي هذه الأزمة. الجميع محكومين بالمعادلة الإقليمية ومعادلة السلطة والمعارضة، أو بمعنى الشرعية والانقلاب.
1: وبالتالي إذا
0: لا يوجد طرف خارج هذين الطرفين.
1: وبالتالي إذا كل هذه التطورات التداعيات التي يمكن أن تلقي بظلالها على الداخل اليمني على كافة الصعد، لا سيما الوضع الإنساني في الداخل اليمني.
0: الوضع الإنساني هو يتأثر يعني بشكل أو بآخر بهذه الحرب، لا شك في ذلك، لكن أنا اعتقادي أن الوضع الإنساني في مناطق الشرعية أفضل حال من مناطق جماعة الحوثي. الوضع الإنساني أيضا هناك تخلي من المجتمع الدولي عن مسؤولياته تجاه ما يجري في اليمن، وبالتالي أصبح المجتمع المحلي والمجتمع الداخلي والوضع الإنساني ضحية لهذه الحرب، وضحية أيضا للسياسات الدولية التي فرطت بكثير من فرص، يعني دعني أقول فرص تقوية المجتمع المحلي في مواجهة هذا المصير، لأنه خلال ال10 سنوات الماضية كانت كثير من هذه المساعدات تذهب وخاصة في مناطق سيطرة جماعة الحوثي، تذهب إلى جماعة الحوثي وسخرت هذه المساعدات، وفي في إطار معركة تاحت كانت تستخدم هذه المعونات مقابل يعني تجنيد أفراد ومقاتلين لها من خلال مقايضتهم والإعانات الإنسانية التي كانت هناك. ملف مثقل يعني الكثير من القضايا والمشاكل، وخاصة ملف الإعانة للإغاثة الإنسانية، ملف وخاصة في منطقة سيطرة الحوثي الذي سيطر على حتى هذه المنظمات الدولية، كثير منها غادرة يعني مناطق جماعة الحوثي، بعض أفرادها لا يزالون معتقلين لدى جماعة الحوثي، بالتالي الوضع الإنساني في مناطق الحوثي هي أكثر يعني سوءا من المناطق المحررة والمناطق الشرعية.
1: يعني بالتالي السيناريو الذي ينتظر المشهد في الداخل الإيراني إزاء كل هذه التطورات.
0: المشهد اليمني، طبعا المشهد الداخلي، اليمنيون انا باعتقادي على امتداد ال10 سنوات الماضيه تكيفوا مع هذه الحرب وخلقوا فرص وخلقوا يعني تكيفوا مع هذه الظروف وخلقوا فرص اخرى مختلفه. يعني انت يعني على امتداد 10 سنوات لا يوجد هناك رواتب، الناس ذهبت الى يعني ايجاد فرص اخرى، يعني الموظفون تركوا وظائفهم وعاشوا بعيدا عن يعني انتظار راتب نهاية الشهر، كثير من الناس غادروا وهاجروا، هناك لا توجد أسرة في اليمن إلا لديها مغتربين ومهاجرين، إما في الخليج وإما في القرن الأفريقي وإما في أوروبا وأمريكا. كثير من الناس اليوم تعتمد على تحويلات أبنائها وأفرادها في الخارج. الوضع يعني الوضع صعب جدا، لكن كما قلت لك أن المجتمع اقترح.
1: نعم دكتور نبيل، يبدو أننا فقدنا التواصل مع الدكتور نبيل البكيري من اسطنبول، الكاتب والباحث السياسي في الشأن اليمني. أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به من قراءة وتحليل. قال وزير الدفاع اليمني طاهر العقيلي إن الحكومة اليمنية قد نفذ صبرها تجاه الانتهاكات المستمرة للسيادة الوطنية، وأكد أن القوات المسلحة ستتصدى بكل الوسائل المتاحة للطيران الإيراني المعادي والذي ينتهك الأجواء اليمنية.
2: بيان القوات المسلحة اليمنية لمنتسبيها بشكل خاص وللشعب اليمني بشكل عام. لقد حاولت الحكومة الشرعية اليابانية وبالتعاون مع المجتمع الإقليمي والدولي وبكل الوسائل الدبلوماسية والقانونية إقناع النظام الإيراني وميليشيات الإنقلاب الحوثي في صنعاء بالعودة إلى جادة الصواب وعدم اختراق الأجواء اليمنية بالطيران الإيراني. وهذا الاختراق ليس الأول، إنما اختلف عن سابقيه بالتحدي للشرعية الدولية. فنحن في هذه اللحظة نقول نفذ الصبر، وعليه سنقوم بالرد المناسب على هذا العمل الغاشم الغادر وبالتصدي والتعامل مع الطيران المعادي المنتهك للأجواء والسيادة اليمنية وبجميع الوسائل المتاحة حتى نلقن العدو درسا يسمع به القاصي والداني وتعلم به الأجيال اليمنية القادمة، ويعرف الجميع أن لليمن شعبا وقيادة يدافع عنه برا وبحرا وجوا مهما كانت العواقب، ونحمل النظام الإيراني كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية. والله أكبر، والخزي والعار لمشروع الإمامة وداعميه.
1: ولمزيد من القراءة والتحليل إزاء هذه التطورات الراهنة التي تحيط بمطار صنعاء والمشهد اليمني، ينضم إلي من إسطنبول الكاتب والمحلل السياسي السيد ياسين التميمي. أهلا بك سيد ياسين، ودعني أقرأ منك أبعاد هذا التطور الراهن الذي يحيط بمطار صنعاء في اليمن.
3: تحية لك وللمشاهدين. هو تطور خطير في الحقيقة، لأنه إصرار إيران على تسيير رحلة إلى صنعاء خارج الترتيبات، ويعني عدم الانتباه إلى العروض التي قدمها مجلس القيادة الرئاسي، وهو تقديم طائرة بديلة لنقل الوفد الذي ذهب إلى طهران للمشاركة في تشييع علي خامنئي. هذا الأمر يشير إلى أن المخطط أوسع من مجرد أن وفد يذهب ووفد يريد العودة إلى صنعاء. هو محاولة واضحة، وقد عبر عنها الحوثيون بشكل صريح وواضح، وهو تأسيس خط أو مسار جوي منفصل تماما عن الترتيبات مع المجتمع الدولي ومع المجتمع الإقليمي وخارج عن نفوذ السلطة الشرعية، وتكريس واضح للانقسام داخل الدولة اليمنية. هذا الأمر بطبيعة الحال سيترتب عليه العديد من الأمور، منها أن الحوثيون سيذهبون أبعد من ذلك، وهو فصل شمال اليمن تماما عن جنوب اليمن، وبالتالي التصرف بهذه المنطقة الجغرافية بشكل منفصل وتحويلها إلى منصة مواجهة على المستوى الإقليمي والدولي، وإبقاء معاناة اليمنيين أطول مدى. هذا الأمر يذكرنا تماما بما حاول القيام به الانفصاليون في 3 ديسمبر عام 2025، وهو إفراغ المحافظات الجنوبية كاملها من نفوذ السلطة الشرعية. وهذا الأمر نتج عنه أنه المملكة العربية السعودية التي تلعب دورا وفق لقرارات الشرعية الدولية في يعني الإشراف على الأجواء اليمنية البرية والبحرية، ويعني على الفضاء الجغرافي اليمني برا وبحرا وجوا، وبالتالي هي تشكل حالة من حالات الضمان لعودة الدولة اليمنية وعودة اليمنيين إلى مسار السلام إلى آخره، وجدت المملكة العربية السعودية نفسها خارج المشهد الجنوبي تماما، مما اضطرها إلى يعني تبني مقاربة مختلفة تماما نتج عنها إنهاء المشروع الانفصالي في الجنوب. هذا الأمر يبدو أنه يتكرر اليوم، أنه محاولة إيران من خلال الحوثيين يعني شق مسار جوي يربط إيران بصنعاء. هذا يعني فتح مسار للإمداد العسكري المفتوح والخارج عن الرقابة، وبالتالي خروج اليمن الشمالي تماما عن سيطرة السلطة الشرعية وعن الترتيبات الدولية إلى آخره. هذا الأمر استدعى هذا التدخل الجوي ربما لضرب المدرج الجوي الذي يمنع هبوط هذه الطائرة، وبالتالي قد ينتج عن هذا الأمر تطور عسكري ما من شك في ذلك، خصوصا وأن التهديدات الحوثية بالرد على المملكة العربية السعودية ربما ينشئ حالة عسكرية جديدة في المنطقة.
1: يعني في آخر خبر عاجل، وكالة فارس تقول بأن الطائرة التي منعت من الهبوط في مطار صنعاء توجهت إلى مطار الحديدة، ويسبق ذلك تصريحات من الحوثي بأن هذا الإجراء لن يمر دون عقاب. يعني ما الذي يريد أن يصل إليه الحوثي بهذا التصريح برأيك؟
3: هذه خطوة تكتيكية، أنا في تقديري أنها يعني أيضا ستبقي تصعيد على ما هو عليه. هبوط الطائرة ونجاح الطائرة كما تقول الوكالة الإيرانية في الهبوط في مطار الحديدة هذا يشكل اختراق ونجاح للحوثيين، ما من شك في ذلك. لكن ما هو الإجراء المحتمل اليوم؟ هل سيسفر عن ذلك ضرب الطائرة نفسها من قبل السلطة الشرعية أم لا؟ هذا ما سننتظره، لكن ما من شك أن التحدي قد حصل، وأن اختراق السيادة اليمنية قد تم من قبل طائرة إيرانية ومن قبل إيران على وجه التحديد. الحوثيون بطبيعة الحال هم حليف لإيران، لكن الذي قام بهذا العمل هو إيران ومن خلال طائرة وشركة حظوظ جوية أصلا خاضعة للعقوبات الدولية، وبالتالي نحن أمام حالة خطيرة جدا للغاية، لا ندري ما هي مترتباتها على وجه الحدود. يعني هل سيكتفي الحوثيون وإيران من بعدهم بالاكتفاء بالقول بأنهم نجحوا في يعني إيصال الطائرة

0: وإيصال الوفد رغما عن كل التهديدات ومحاولة المنع من جانب السلطة الشرعية، وبالتالي سينتهي الأمر إلى هذا الحد، أم أن إجراء ما قد سيصدر عن السلطة الشرعية ومن خلفها المملكة العربية السعودية، وهذا أيضا سيبقي الحال على ما هو عليه، التصعيد العسكري على ما هو عليه، إجراءات ربما يعني تحدث نقلة نوعية في المشهد اليمني، وخصوصا في المنطقة الشمالية من اليمن. لا ندري ما هي تداعياتها، لكن بالتأكيد هذا تحدي سينتج عنه رد فعل آخر ربما يدفع باتجاه المزيد من التطورات العسكرية الخطيرة.
1: يعني برأيك ما الذي تريدها السلطات الإيرانية من هذه الرحلة لهذه الطائرة التي تم إبعادها وتم استهدافها من قبل السلطات اليمنية؟ بمعنى إلى أي مدى يمكن ربط ما يحدث الآن في مطار صنعاء بالتطورات الراهنة في مضيق هرمز بين واشنطن وطهران؟
0: إيران بهذه المحاولات، هذا السؤال في غاية الأهمية، لأنه إيران هي تحاول أن تربط صنعاء بترتيبات بالتفاهمات القائمة بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية. هي لا تتحدث فقط عن حزب الله في لبنان، ولا تتحدث عن العراق، وإنما أيضا تتحدث عن اليمن، وبالتالي هي تريد أن تفرض هذا المسار، تريد أن تنشئ خط جوي أو مسار ملاحة جوي بين طهران واليمن، وتعتبره مكسب من مكاسب هذه التفاهمات، ونتيجة من النتائج الحالية للمعركة أو للحرب الإيرانية الأمريكية. ما من شك بطبيعة الحال أنه هذه الخطوة إذا أردنا أن نفهمها بأنها محاولة لربط اليمن بإيران والتلويح بإمكانية استخدام مضيق باب المندب، فأنا أعتقد أن الطريقة التي اتخذتها إيران غير صحيحة وغير موفقة، لأنه هذا تحدي أنا في تقديري أنه يضاعف المأزق الإيراني نفسه، لأنه اليوم إيران اليوم تتواجه مع الولايات المتحدة الأمريكية ليس صدا لما تسميه العدوان الأمريكي، وإنما لتحمل نتائج إقدامها على إغلاق مضيق هرمز واستهداف سفن تابعة لدول المنطقة. الولايات المتحدة الأمريكية اليوم عندما تستهدف مواقع إيرانية فهي تدافع عن الملاحة البحرية، لهذا إطار التفاهم القائم بين إيران والولايات المتحدة أسس المرحلة الجديدة تماما، إيران تقع في المأزق شاءت أم أبت. فهي عندما تصعد على مسار آخر على المسار اليمني فهي تضاعف الأخطاء الكارثية التي ترتكبها سواء في مضيق هرمز أو على الساحة اليمنية. ما تقدم عليه إيران هو حالة من حالات الحرب غير المبررة على السيادة اليمنية، وبالتالي أي إجراء مضاد يمكن أن يكون مبررا.
1: نعم.
0: من جانب السلطة الشرعية.
1: يعني سيد ياسين، أثرت نقطة غاية في الأهمية المتمثلة في ذكرك لباب المندب، إلى أي مدى يمكن أن يتحرك الحوثي الآن صوب هذا الاتجاه؟
0: هذا التهديد الذي صدر عن الحوثيين قد يترجم من خلال يعني استهداف الملاحة في منطقة باب المندب، وهو يعني تأثير على هذه الملاحة سواء تعلق الأمر بالسفن السعودية أم لا، لكن استهداف مضيق باب المندب يمكن أن يكون أحد الردود، أو أن الحوثيين سيذهبون إلى بديل آخر وهو استهداف المطارات السعودية كما سبق وأن هددوا بذلك. لا ندري ما نوع الخطوة التي يمكن أن يتخذها الحوثيين، لكن إن أقدموا على خلق وضع ناشئ في مضيق باب المندب فهذا يعني أن الأمر سيكون أعقد بكثير، وأنه ربما يفضي إلى تحولات في غاية الأهمية، وهي ضرورة يعني تدشين معركة برية لإزالة التهديد الحوثي المرتبط بإيران في صنعاء.
1: يعني هذا التطور الراهن برأيك كيف سيؤثر على سيناريو المشهد عسكريا بين واشنطن وطهران؟
0: لن يضيف شيء في تقديري. التهديد الذي يأتي من هرمز هو أكبر بكثير من التهديد الذي يمكن أن يأتي من مضيق باب المندب. الولايات المتحدة الأمريكية اليوم تتعامل مع التهديدات الإيرانية، وربما أن المجتمع الدولي يصفق لها أكثر مما كان يفعل في السابق. المجتمع الدولي لم يكن يعبأ بما تقوم به الولايات المتحدة الأمريكية بالأخطاء التي قامت بها الولايات المتحدة الأمريكية، لكن بعد اتفاقية التفاهم أصبحت إيران لا تدافع عن شيء ذي قيمة، وإنما تدافع عن حق غير قانوني في التحكم الكامل بمضيق هرمز، والتصرف ضدا عن أولا حقائق الجغرافية، وهو أن هناك دولة أخرى هي سلطنة عمان تتحكم أيضا بمضيق هرمز ولها حق سيادي في مضيق هرمز. أيضا الدول المشاطئة للخليج العربي التي من حقها أن تمر عبر مضيق هرمز بدون أي تحديات أو صعوبات أو عراقيل.

0: فالأمر مختلف تماما. أنا في تقديري أنه إيران تضيف أعباء جديدة وتحديات جديدة وتؤلب المجتمع الدولي والمجتمع الإقليمي ضدها بهذه السلوكيات المعادية التي لا مبرر لها.
1: يعني سيد ياسين، دعني أنتقل بالحوار إلى الداخل اليمني. يعني اليمن عانى الكثير، اليمنيون عانوا الكثير، ولا تفلح أي مساعي، سواء كانت هذه المساعي عربية إقليمية دولية، في إنهاء هذا الصراع وهذا الوضع المأساوي داخل اليمن. إلى أي مدى يمكن أن يكون هناك صوت مستقل يعمل على تقريب وجهات النظر، أو يعمل على يعني الحد من هذا التطور الذي ينتظره المصير اليمني أو المشهد اليمني؟
0: اليمن كان على الدوام ضحية المقاربة الخاطئة، المقاربة الدولية، المقاربة الإقليمية، المقاربة المحلية. هناك أخطاء ارتكبت من قبل السلطة الشرعية عندما كانت لا تزال في صنعاء، وهناك أخطاء ارتكبها المجتمع الإقليمي الذي له صلة مباشرة بالوضع في اليمن، وهناك أخطاء أيضا ارتكبها المجتمع الدولي الذي كان دائما يتمالأ مع الحوثيين ويؤيدهم ويدعم مشروعهم في اليمن. كان يفترض أن المعركة العسكرية التي نشأت في 2015 تنهي الانقلاب ويدخل اليمنيون مرحلة السلام، جميع اليمنيين دون استثناء بما في ذلك الحوثيون. وهناك مرجعيات واضحة هي قرارات مجلس الأمن الدولي والمخرجات الحوار الوطني واتفاق المبادرة الخليجية. لدينا مرجعيات كاملة ولدينا خط واضح للوصول إلى السلام في اليمن، ولكن الجميع تآمر على هذا البلد، والجميع اليوم يحصد النتائج الكارثية لتلك المؤامرات والإهمال والمقاربات الخاطئة للوضع في اليمن. اليوم لا نحتاج طرف مستقل، هناك طرف يمتنع عن الدخول في السلام، يفضل الخيار العسكري، يواصل مغامراته الكارثية في التي تقود المشهد اليمني للمزيد من المآسي. المقاربة الوحيدة هو توحيد اليمنيين حول هدف استعادة الدولة. الطرف الذي سيرفض خيار السلام واليد الممدودة للسلام ينبغي معاقبته، ومعاقبته من خلال الشعب اليمني وليس من قبل أي طرف آخر. وأعتقد أن الشعب اليمني مؤهل لاستعادة دولته من خلال عملية عسكرية تنهي الحالة الشاذة التي يواجهها اليمن. اليمن مهدد بالانقسام، اليمن مهدد ببقاء الوضع الكارثي على ما هو عليه، تفاقم الوضع الإنساني والاقتصادي والحالة الشتات التي يعاني منها آلاف بل
1: طيب،
0: عشرات آلاف.
1: وهل قادر الشعب اليمني لإيصال صوته سيد ياسين؟ يعني سيد ياسين، هل قادر الشعب الإيراني الآن في ظل كل ما يحيط باليمن إلى إيصال صوته، لا سيما للأطراف المتسارعة حتى هذه اللحظة، الشرعية والحوثي؟
0: الشعب اليمني ليس منفصل، الشعب اليمني خياره واضح، هو في نهاية المطاف يدعم أولا الحكومة الشرعية الحالية على الرغم من حالة الضعف التي تعاني منها، يدعم خيار السلام، ويدعم أيضا قبل كل ذلك خيار القوة الذي يوصل إلى السلام، لأنه الطرف الآخر للأسف الشديد وهو جماعة الحوثيين المرتبطة بإيران مصرة على استخدام خيار القوة، مصرة على التمسك بالمكاسب السياسية والعسكرية التي جاءت من خلال الحرب ومن خلال التواطؤ الشامل ومتعدد الأطراف. للأسف الشديد هذا الطرف لا يمكن أن ينكسر إلا من خلال القوة. لا، أنا هنا لا لا لا, لا أدعو إلى الحرب، ولكن في نهاية المطاف هناك أمثلة كثيرة على مستوى العالم، أحياناً الحرب يمكن تكون أقصر الطرق التي يمكن أن توصل شعب ما إلى السلام، وهذا السلام سينعم به كل الأطراف، ستنعم به كل الأطراف اليمنية، وستنتهي المعاناة التي يتكبدها الشعب اليمني من مختلف الفئات كما هو الحال اليوم.
1: أشكرك جزيل الشكر من اسطنبول الكاتب والمحلل السياسي سيد ياسين التميمي عن هذا الكم الوافر من القراءة والتحليل. وفي ضوء هذه التطورات ينضم إلي الآن من اسطنبول الكاتب الصحفي السيد أحمد الزرقا. سيد أحمد، بداية أرحب بك في سياق هذه التغطية عن هذه التطورات الراهنة التي تحيط بالمشهد يمنيا، الخيارات التي يمتلكها اليمنيون الآن لإيقاف هذا السيناريو الذي قد يؤسس إلى مواجهة عسكرية بين الشرعية والحوثي.
2: مرحبا وشكرا جزيلا لطرح هذا الموضوع. لكن الخيارات اليوم اللي تحدث عن اليمنيين، من هو المقصود باليمنيين؟ إذا تحدثنا عن المواطنين في كلا الضفتي المعادلة خارج التأثير. يعني اليوم المعركة هي واضحة أنها بأدوات محلية، لكن هناك أجندات إقليمية ودولية. يعني هناك صراع

0: واضح لكسر الإرادات بين الشرعية والحوثي من طرف، وأيضا بين إيران والسعودية، لأن هناك نوع من التحدي بين الطرفين. والسعودية كما هي راعية المبادرة وهي راعية التسوية في اليمن، وهي أيضا مخولة بالتدخل بشكل كبير جدا. وبالتالي الغارات هي جاءت بطلب من الحكومة اليمنية، لكن التنفيذ هو تنفيذ سعودي. الحكومة الشرعية لا تمتلك أي قدرة على تنفيذ أي عمليات عسكرية بهذا الحجم عن طريق الغارات أو عن أي بأي طريقة أخرى. وبالتالي اليوم نعود إلى نقطة البداية، ربما إلى 2015 عندما بدأ التحالف السعودي وقتها، لكن اليوم بأجندة مختلفة وبأدوات مختلفة. كان هناك تحذيرات متبادلة بين الطرفين، وكان هناك لهجة من التهديد والوعيد من الطرفين. كان الحوثي وإيران كسروا الحظر المفروض على مطار صنعاء، وهو حظر أيضا مرعي أو موافق عليه من قبل الأمم المتحدة ومن قبل أيضا المجتمع الدولي، باعتبار أن هناك إشكالية تتعلق بالانقلاب. الحوثي ما زال مصنف كجماعة انقلابية، وهناك قرارات أممية تحدد طريقة أو طبيعة التعامل مع مطار صنعاء أو حتى مع الأجواء اليمنية. هذا أيضا هو في مجمله تكرار للخلل الموجود في معالجة الأزمة اليمنية، وأيضا الوقت الذي مضى، يعني 10 سنوات أو 11، نقارب على العام 11، بدون أي أزمة، بدون أي حلول للأزمة. وأيضا المجتمع الدولي ترك اليمن وصاية يعني فريسة للصراع الإقليمي والدولي، سواء كان بين التحالف الذي كانت تقوده السعودية والإمارات سابقا وبين إيران. المعادلة اليوم يعني هي وصلنا إلى مرحلة كسر العظم بين الطرفين، ولا أعتقد أن اليمنيين سيخرجون سالمين
1: نعم
0: من هذه المعركة ما لم تكن هذه رسائل محددة يعني. لكن فيما يعني الرواية التي تصل والتصريحات تقول أن هناك موجة من التصعيد كبيرة جدا، قد ترد الحوثيين يهددوا بالرد على السعودية اليوم أو في أقرب فرصة، وهذا التهديد ربما معناه أنه جر المنطقة مرة أخرى، أو فتح توسيع دائرة النار المشتعلة من إيران ومضيق هرمز إلى البحر الأحمر وأيضا إلى اليمن والسعودية. وهذه يعني قد تنذر بتفاقم الحالة وربما انتشار عودة مرة أخرى لسيناريو 2015 والضربات المتكررة من قبل السعودية والرد عليها من قبل الحوثيين باستهداف المصالح السعودية أو حتى المصافي النفطية كما حدث لأرامكو في 2019.
1: يعني سيد أحمد، هذا المشهد وهذا التطور الذي يحيط بمطار صنعاء جاء بتزامن مع التصعيد الأمريكي الإيراني بينهما على خلفية مضيق هرمز، كيف يمكن ربط كل هذه التطورات بهذا التصعيد الأمريكي الإيراني؟
0: الملف اليمني هو او التصعيد في الجبهه اليمنيه هو مرعي بتفاهمات سعوديه حوثيه سابقه منذ 2020 و2021، لكن الحوثيون منذ اكثر من عام وهم يعني يصرحوا بانهم يريدوا ان يتم انجاز التسويه، وان السعوديه تماطل في انجاز هذه التسويه، وانهم يتحملوا الخسائر خاصه بعد اغلاق مطار صنعاء، وايضا الحصار مفروض بريا على او بحريا على ميناء الحديدة، وأيضا الضربات التي تعرض لها الحوثيين من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وإسرائيل. وبالتالي ما يحدث اليوم هو امتداد للمشهد للسيناريو الكبير. إيران اليوم في مرحلة تحاول أن تفرض شروطها عن طريق أدواتها، هي تقول أنها لم تستخدم هذه الأدوات، لكن اليوم بات واضحا أنها قررت، عندما قررت إرسال يعني طائرة الأسبوع الماضي والعودة بها اليوم، إلى أنها إنهاء مرحلة خفض التصعيد الذي، وحتى العلاقة التي كانت بينهما برعاية صينية أو التسوية برعاية صينية قبل أكثر من 3 سنوات، اليوم يعود الطرفان لتبادل التصعيد. إيران ترى أنها تمتلك الكثير من الأدوات وتستطيع، ليست الأدوات القادرة على الحسم، لكن القدرات القادرة على الإيذاء، إحداث أذى اقتصادي وأذى سياسي وأذى عسكري بالسعودية، وهو أيضا استمرار أيضا للسياسة الإيرانية باستهداف دول الخليج. يعني نلاحظنا مستمرة في ضرب قطر والبحرين والكويت وسلطنة عمان، اليوم ربما ستعود لاستهداف السعودية عن طريق الحوثيين وعن طريق أيضا الميليشيات التابعة لها، ونحن أمام سيناريو مفتوح. لكن هل ستنتهي هذه الحالة بوقف يعني بتعليق الغارات إذا ما تم عدم استخدام مطار صنعاء مجددا؟ هل الحوثيين سيسكتون أم سيصعدون؟ هناك

0: الحوثي داخل عدد من المسارات التسوية، يعني لديه تسوية يعني معلنة في 2023 مع الولايات المتحدة الأمريكية بعدم استهداف الطرفين لبعضهم البعض. لديه أيضا تسوية، أو كان لديه شبه مسودة اتفاق سلام مع السعودية، لكن اليوم أعتقد أنه قد تلجأ السعودية إلى البحث عن ملف الوسطى مرة أخرى، قد تلجأ إلى سلطنة عمان لتخفيض التصعيد، أو حتى للطلب من الصين للتدخل مرة أخرى لدى إيران. ما لم يحدث هذا باعتقادي أن ستشهد الحالة اليمنية أيضا سينعكس على القوى اليمنية. هناك حالة تحشيد من الطرفين، الحوثيين يحشدون في مارب وفي الحديدة، وهناك تحشيد أيضا مضاد، وحالة أيضا ارتفاع رفع الجاهزية في مارب وفي المنطقة العسكرية الرابعة في تعز وفي غيرها، وأيضا في الساحل الغربي. بالإضافة إلى أن هناك إشكالية كبيرة تتعلق بالحوثي اليوم، هناك حالة من السخط الكبيرة تتعلق هناك حالة من النكف القبلي في على مشارف محافظة الجوف.
1: نعم.
0: وهذه كلها قد يؤدي.
1: ابقى معي سيد أحمد، سأعود إليك مجددا، ابقى معي وتنضم إلي الآن في ضوء هذه التغطية المتواصلة من تيرت عربية على كل هذه التطورات التي تحيط بمطار صنعاء. تنضم إلي الزميلة غادة الدكاك لرصد الجديد لديها حتى هذه اللحظة. أهلا بك غادة، وضعينا في التفاصيل.
2: نعم، ربما أبرز المستجدات على الميدان حاليا هو وصول الطائرة الإيرانية إلى مطار الحديدة، وبالتالي هو وصول الوفد التابع لجماعة أنصار الله الحوثيين إلى مدينة الحديدة وإلى مطار الحديدة تحديدا. هذا ما أعلنه ربما وسائل إعلام تابعة لجماعة أنصار الله، وأعلنه أيضا إعلاميون بارزون تابعون للجماعة كحميد رزق وغيرهم من الإعلاميين هنا ومن وسائل الإعلام التابعة لهم. إذن الطائرة الإيرانية التي حاولت الهبوط قبل ربما أقل من ساعتين في مطار صنعاء، وتم استهداف مطار صنعاء من قبل التحالف ومن قبل الحكومة المعترف بها دوليا، عاودت وغادرت مطار صنعاء باتجاه مدينة الحديدة الساحلية وهبطت هناك في المطار. ربما أيضا من أبرز المستجدات هي توالي البيانات الغاضبة من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين ومن قبل الجهات الرسمية هنا، سواء وزارة النقل، المكتب السياسي لجماعة أنصار الله، المجلس السياسي، وأيضا عدد من السياسيين البارزين في الجماعة الذين انتقدوا هذه الغارات وهاجموها بشدة، وقالوا أن ربما هي تمهيد لمرحلة قادمة وانتهاء خفض التصعيد كما جاء في البيان العسكري الصادر عن الناطق العسكري باسم جماعة أنصار الله الحوثيين العميد يحيى سريع. وزارة الخارجية في صنعاء تحدثت أنه بخطوة قصف مطار صنعاء ستبدأ مرحلة جديدة الجماعة، وربما هو بداية لرد قادم من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين التي هددت وتوعدت بالرد القادم على هذه الغارات التي استهدفت مطار صنعاء. مدير مطار صنعاء خالد الشايف تحدث أن السعودية ارتكبت خطأ كبيرا باستهداف مطار مدني وبدون مبرر، وهي جريمة حرب كما قال خالد الشايف، وتكلم أن استمرار الحصار السعودي والعدوان السعودي على اليمن وبالأخص على مطار صنعاء، وأن هذه الغارات جاءت امتدادا للحصار المفروض عليها منذ سنوات، والتي تسعى جماعة أنصار الله الحوثيين بهبوط طائرة إيرانية يومنا هذا لكسر هذا الحصار بحسب الجماعة. نتحدث عن خفض تصعيد ربما استمر لأكثر من 4 سنوات منذ عام 2022، هو فترة الهدنة التي تمت ما بين جماعة أنصار الله الحوثيين وبين التحالف بقيادة السعودية وبين الحكومة المعترف بها دوليا. ربما لم تنتهي الاحتكاكات بشكل كامل في بعض الجبهات كما شهدنا في خلال الفترات السابقة، تجدد المواجهات وتجدد بداية المواجهات ما بين طرفي الصراع هنا في اليمن، لكن نتحدث عن مرحلة قادمة، أو تتحدث جماعة أنصار الله الحوثيين عن مرحلة قادمة ربما هي عودة لما قبل 2022. عضو المكتب السياسي لأنصار الله حزام الأسد تحدث عن هبوط الطائرة بالسلام، وتحدث أيضا عن رد قادم ربما قد يكون جاء امتدادا لتهديداتهم ما قبل هبوط الطائرة في مطار الحديدة وقبل حديثهم عن هبوط الطائرة في مطار الحديدة. أيضا الطائرة التي هبطت في مطار الحديدة وتقل الوفد جماعة أنصار الله الحوثيين تحدثوا عن ربما أنهم كان غايتهم وبغيتهم حتى قبل خروجهم من مطارات طهران، تحدثوا أن هذه الطائرة وهذه الرحلة هم لا يعلمون ما سيواجهون لكنهم قادمون.

0: هنا لكسر الحصار المفروض على مطار صنعاء الدولي. إذن في الميدان حتى الآن الطائرة وصلت إلى مطار الحديدة. جماعة أنصار الله الحوثيين صعدت من لهجة التهديد وتحدثت عن فتح مرحلة جديدة في المواجهات ما بينها وما بين السعودية، وتحدثت أن الحكومة المعترف بها دوليا هنا هي ليست سوى امتداد للنظام السعودي، وأن النظام السعودي والسعودية كما تحدثت جماعة أنصار الله الحوثيين هي ستشهد ربما تصعيدا جديدا وانتهاء مرحلة خفض التصعيد وانتهاء الهدنة التي ربما كانت مؤقتة كما نستطيع أن نقول ما بينها وما بين السعودية منذ العام 2022.
1: أشكرك جزيل الشكر غدا الدكاكة زميلتنا من صنعاء عن كل هذه المعلومات وهذه التفاصيل. وأعود مرة أخرى إلى ضيفي من إسطنبول الكاتب الصحفي السيد أحمد الزرقاني. يعني في ضوء كل هذه التصريحات التي رشحت حتى هذه اللحظة لا سيما بما يتعلق بمرحلة خفض التصعيد، السيناريو الذي ينتظر المشهد يمنيا الآن؟
2: هو الموضوع مطروح أو الباب مفتوح على كل الاحتمالات، لكن بعتقد أن الحوثيين سيبدأوا بمحاولة التصعيد وإيصال رسائل أولا إما داخلية عبر محاولة اقتحام جبهات حدودية أو حتى استهداف السعودية بالمسيرات أو بالصواريخ البالستية، وهي قد تكون هذه في إذا ما تم البدء بهذه المرحلة فهي قد تؤدي إلى عودة الحرب بشكل كبير جدا، وربما يتم فتح جبهات كبيرة، هناك قوات متاهبة أيضا تخضع للسيطرة السعودية أو تم تدريبها سعوديا، وهي قوات كبيرة، قوات درع الوطن وقوات أيضا الطوارئ اليمنية وغيرها من القوات، بالإضافة إلى القوات الحكومية في مأرب وفي تعز وفي غيرها. ولكن لا أعتقد أنه الحوثي قادر في هذا التوقيت على فتح جبهات داخلية، قد ربما يكتفي بتوجيه رسائل للمملكة العربية السعودية، وهو أيضا لا يريد أن لا يمكن أن يقوم بالمجازفة بكل المكاسب التي حققها خلال الفترة الماضية من خلال علاقته بالسعودية، بالإضافة إلى أن الوضع الداخلي في مناطق الحوثي ليس في أفضل حالاته سواء اقتصاديا أو سياسيا أو عسكريا، هناك الكثير من التحديات حتى التي تواجه الحوثي، لكن هي مرحلة لابد أن يقوم الحوثي برد فعل كي يثبت أنه ليس في أسوأ حالته وأنه قادر على التأثير على المعادلة أو أيضا نضغط على المملكة العربية السعودية. ربما قد يحدث استدعاء للدور الإيراني في أيضا سواء سياسيا أو عسكريا في اتجاه ضد المملكة العربية السعودية أو حتى عبر الفصائل العراقية الموجودة في الجهة الأخرى من المملكة العربية السعودية. بالتالي الحالة الحكومة اليمنية هي مصرة أيضا على أنها قادرة على تدخل عسكريا ضد الحوثي إذا ما قام بالتصعيد، لكن هذه أيضا لم تختبر القوات الحكومية لم تختبر داخليا، اختبرت
1: يعني سيد أحمد مجلس الوزراء يصرح ويقول سمح بأي مساس بحق الدولة في إدارة أجوائها أو منافذها، ماذا يعكس هذا التصريح في هذا التوقيت الموجه للحوثي على صعيد التحركات الميدانية؟
2: هذا التصريح هو أصلا منسجم مع قرار أو بيانات مجلس الرئاسة القيادة الرئاسي وأيضا وزارة الخارجية بالأمس، وهو أيضا استمرار لأن حالة التصعيد مستمرة وأن القرار محاولة لقول أن القرار باستهداف مطار صنعاء ومنع دخول أي طيران إلى الأجواء اليمنية هو قرار للحكومة اليمنية، وهي أنها هي الجهة المخولة دوليا بإدارة المجال الجوي والسيادة الجوية، وهذا أيضا يؤكد على أن نفس السيناريو الذي تم في 2015 أنه لابد من وجود غطاء محلي لتبرير الضربات التي قامت بها المملكة العربية السعودية حينها أو التحالف الذي تشكل وقتها، وبالتالي الحكومة اليمنية تتصدر بالتصريحات ولكن العمليات العسكرية تقوم بها المملكة العربية السعودية. وهناك يعني قبل حوالي 6 أشهر أو 8 أشهر عندما تم طلب عندما قام رئيس مجلس القيادة الرئاسي بإخراج القوات الإماراتية، كان هناك في نفس اليوم قام بتفويض المملكة العربية السعودية بإدارة الملف الأمني والعسكري للجمهورية اليمنية، وبالتالي اليوم الأمر العملياتي هو بيد المملكة العربية السعودية مباشرة.
1: يعني مجلس الوزراء اليمني في خبر عاجل يشكل فريق حكومي لإدارة الأزمة مع جماعة الحوثي، برأيك شكل إدارة هذه الأزمة كيف ستكون؟
2: أولا لا توجد إدارة حقيقية على الأرض، لأنه المجلس الوزراء غالبيا ورئيس الوزراء والحكومة موجودين خارج الجمهورية اليمنية أو خارج اليمن، وبالتالي تشكيل هذه الحكومة هي حكومة يعني أو فريق لإدارة العملية إعلاميا وليس وسياسيا وليس عسكريا. المجلس الوزراء ليس مخول بالعمل العسكري أو حتى بالإشراف على العمل العسكري، هذه من صلاحيات رئيس مجلس القيادة الرئاسي ورئيس المجلس، أيضا هو الطرف المعني به، وهو أيضا فوض صلاحياته العسكرية وجزء منها للمجلس للجنة السعودية العليا لإعادة هيكلة الجيش اليمني وأيضا لاتخاذ القرارات المناسبة. لكن في اعتقادي أنه هذه مرحلة مفصلية قد تؤدي بعدها إلى إما إلى حرب شاملة أو قد تؤدي إلى انفراجات سياسية وعودة الأطراف جميعا إلى المفاوضات، لكن هذا أيضا ما مشمول أيضا أو مشترط يشترط فيه أيضا ما هو الدور الذي ستقوم به إيران والسعودية بشكل مباشر في حال تعرضت للضربات. هل ستلجأ السعودية للخيار الدبلوماسي وفتح قنوة تفاوض مباشرة مع الحوثيين ومع مع إيران، أم ستلجأ للوسيط للقناة الثالثة اللي هي سلطنة عمان لتخفيف حدة التوتر وخفض التصعيد، وهي أيضا تراهن أيضا على أنها قادرة. التصريحات كانت الأسابيع الماضية من الجانب السعودي أنها قادرة على يعني إحداث ضرر كبير جدا بالحوثيين، وأنه لن تسمح للحوثي بالعودة لاستهدافها كما حدث في 2017 و18 والمرحلة.
1: يعني سيد أحمد، ماذا عن الرهانات الداخلية للمشهد اليمني في ضوء هذه التطورات؟ إلى أي مدى يمكن للداخل اليمني أن يعمل على تمديد مرحلة خفض التصعيد بدلا من إنهائها واللجوء إلى المواجهة العسكرية بين كل الأطراف؟
2: لا توجد أطراف يمنية محايدة أو في المنطقة الوسطى بين الحوثي وبين الحكومة الشرعية، هناك انقسام واضح في المجتمع اليمني أو في القوى السياسية اليمنية إما مع الحوثي أو مع الحكومة الشرعية، وبالتالي ليس هناك طرف ثالث يمكنه التدخل لخفض هذا التصعيد. بالعكس الطرفين يدقان طبول الحرب سواء الحوثي أو الشرعية، هناك أطراف تريد أيضا يعني للأزمة الإنسانية أو السياسية والعسكرية في اليمن أن تنتهي، لكن كل طرف لديه اشتراطاته المعينة. لكن باعتقادي أن اليوم هناك خلال الست الأشهر الماضية قامت المملكة العربية السعودية بإعادة هيكلة القوات التابعة لها أو التابعة للشرعية، وبالتالي تراهن هي أيضا على أنها قادرة على التدخل عسكريا عن طريق هذه القوات مع إسنادها مع الإسناد الجوي. لكن الأطراف الأخرى القبلية والسياسية، هناك حالة من النكف السياسي والقبلي كبير ضد الحوثيين مستمر منذ أكثر من حوالي شهر، وبالتالي ربما هذه تراها السعودية أنها أوراق يمكن أن تلعب فيها تحريك الورقة القبلية وتحريك الورقة العسكرية بالإضافة إلى الفصائل المتعددة التي
1: وما الذي يمكن أن تؤثر هذه الورقة القبلية في هذا المشهد سيد أحمد؟
2: بالتأكيد المجتمع اليمني في 70% من مكونات المجتمع اليمني هي مجتمع قبلي، والقبيلة ما زال لديها حضور وتأثير كبير جدا. في حال استمرار الأزمة بين الحوثيين والقبائل، هناك تقريبا في مطارح الريان في الجوف هناك أكثر من 180 قبيلة أو ممثلين ل 180 قبيلة يمنية موجودين في تلك المنطقة، وهم ربما لديهم خصومة واضحة مع الحوثي. باعتقادي أنها ستكون ورقة وازنة إذا ما تم استخدامها عسكريا، ستحسم الوضع كبير جدا، لانه جزء كبير من المشكله اليمنيه كانت ان الحوثي استطاع خلال السنوات الماضيه بالتعاون مع علي عبد الله صالح قبل ان يقتل تحييد القبيله وجعلها ايضا تقاتل في صفوف المؤتمر الشعبي العام وفي صفوف الحوثيين. باعتقادي اليوم اذا فقد الحوثي هذه الورقه ستنعكس الامور عسكريا وسياسيا وميدانيا ضد الحوثي، وقد تؤدي إلى اشتعال مواجهات أو انطلاق بؤر توتر كبير جدا في مناطق سيطرة الحوثيين.
1: يعني إذا كانت هناك مواجهات وهذا ما لا نريده من صعيد وعلى صعيد إنساني، يعني الكفة لمن برأيك؟
2: أه يعني الحوثي لا يستطيع في المرحلة الحالية خوض معركة

0: في أكثر من جهة. هناك العديد من المناطق التي الحوثي اليوم منتشر على مدى 8 مناطق تماس مع قوات الشرعية، باعتقادي أنه لا يستطيع الخوض المواجهات في جميع هذه الجبهات وخوض أيضا معركة خارجية. إذا ما تم توحيد القرار العسكري من قبل الشرعية ومن قبل السعودية، باعتقادي أنها ستستطيع أن تؤثر على ميزان القوى، وقد تؤدي إلى استعادة مناطق واسعة من سيطرة الحوثيين. لكن هذا مرهون أيضا بالموقف الأمريكي والموقف الغربي. هل المجتمع الغربي قادر على تحمل تسوية جديدة أو حتى معركة جديدة؟ ربما يعني في حال توحد القرار السياسي هناك إمكانية لتكرار ما حدث في سوريا بشكل أو بآخر، لأنه اليوم الحوثي لديه خصومة مع جميع الأطراف المحلية، وأيضا لديه خصومة مع الإقليم سواء مع السعودية أو حتى مع الدول الأخرى الفاعلة. وهو أيضا اليوم يحتمي بشكل كبير جدا بالقدرة الوحيدة التي يمتلكها، ربما هي القدرة الصاروخية والقوى المسيرة التي تحدث أذى. لكن الأطراف الأخرى اليوم اليمنية لديها جميعا نفس الأسلحة، لديها مسيرات ولديها قوات عسكرية. يعني وزارة الدفاع اليمنية تتحدث عن 400,000 مقاتل ضمن قوام وزارة الدفاع. الحوثي أيضا يتحدث عن حوالي 300 إلى 400,000 مقاتل تستطيع تحشيدهم وتجنيدهم خلال السنوات الماضية. وبالتالي المعركة إذا كانت ستكون معركة دامية، وربما ستكون ليست معركة خاطفة بالحد المتعارف عليه في الحروب، لأنه أيضا هناك عوامل كبيرة تتأثر بالصراع، وهي الصراع سيتم في مناطق مأهولة بالسكان. لكن باعتقاد أن هذا كما يقول المثل اليمني أنه آخر العلاج هو الكي. قد تلجأ الأطراف كلها لحسم هذه المعركة، لأنه طال غياب الدولة وطالت أيضا تمزق اليمن بين أكثر من فصيل وأكثر من قوة، وبالتالي ربما حان الوقت لأن تتم إدارة معركة واسعة. لكن هذا كما قلنا مرهون أيضا بالأطراف الدولية والإقليمية، ونحن لا نأمل أنه تذهب جميع الأطراف اليمنية باتجاه السلام، لكن السلام في اليمن هو الطريق الصعب والطويل والذي لا يمكن أن يمضي إليه الجميع، نظرا لأن هناك يعني فروقات كبيرة جدا تتعلق بالفكر السياسي لدى الأطراف المختلفة. الحوثي لديه مشروع آخر يتناقض مع الدولة اليمنية، ولديه مشروع يتعلق بالولاية وبالإمامة، وهذه واحدة من الإشكاليات التي ربما يعني جعلت من الصعب التوصل إلى اتفاقات سلام خلال الجولات الأربعة الماضية التي تمت خلال ال10 سنوات الماضية. المعركة إذا ما تمت هي تحتاج أيضا إلى قرار وإسناد دولي واضح لمعالجة أيضا آثار هذه الكارثة، وأيضا ضمان عدم امتدادها إلى الإقليم، إلى السعودية وإلى البحر الأحمر وغيرها من المناطق التي قد تؤثر أو قد تزيد يعني إشعال المنطقة أكثر، وتجعل أيضا التقاء جبهتي، وهي الذي كانت تحدد بها دائما ميليشيا الحوثي أو جماعة الحوثي، كانت تحدد أنها ستغلق البحر الأحمر إذا ما تعرضت لأي أذى أو لأي استهداف. وبالتالي هي تريد أن تضع العالم بين كماشة هرمز وكماشة باب المندب.
1: وهذا هو سؤالي لك التالي سيد أحمد، يعني كل هذه التطورات ترى تؤسس لتحرك حوثي صوب باب المندب على خلفية التطورات الراهنة بين واشنطن وطهران؟
0: خلال الفترة الماضية حيدت الولايات المتحدة الأمريكية الحوثيين عن استهداف باب المندب وعن استهداف الملاحة، وكان هناك اتفاق واضح تتوقف العمليات الأمريكية ضد الحوثيين، العمليات الأمريكية البريطانية ضد الحوثيين مقابل توقف الحوثيين عن استهداف الملاحة في البحر الأحمر. أيضا الحوثي لا يمتلك القدرة على تعطيل الملاحة بالكامل في البحر الأحمر، لكن هو قد يؤدي إلى تعطيل جزئي، خاصة أنه هو لا يطلع لا يمتلك الشواطئ الكبيرة. باب المندب محمي بقوات الساحل الغربي وأيضا بالقوات الشرعية والعمالقة وغيرها، لكن هو قد يؤثر على حركة الملاحة إلى حد ما، لكن
1: نعم.
0: في حال قرر
1: أشكرك.
0: القيام بذلك سيتعرض أيضا لضربة أمريكية وبريطانيا، وأيضا المجتمع الدولي سينضم مباشرة للمعركة السعودية ضد الحوثيين.
1: الكاتب المختص في الشأن اليمنية الأستاذ أحمد الزرق، أشكرك جزيل الشكر على كل ما تفضلت به من قراءة وتحليل، ونعود مرة أخرى إلى الزميلة غادة دكاك في صنعاء للمزيد من الرصد في ظل هذه التطورات الراهنة.

0: أيضا التحالف الذي تقوده السعودية في تصريحات وتهديدات من منع عودة هذه الطائرة. جماعة أنصار الله الحوثيين قرروا عودة هذه الطائرة في محاولة لكسر الحصار كما يقولون، وعادت الطائرة بالفعل. وأيضا قامت تحالف بعدة غارات كما أعلنت الجماعة هنا في صنعاء، استهدفت المدرج في مطار صنعاء الدولي، ما دفع الطائرة الإيرانية إلى مغادرة الأجواء في مطار صنعاء وتغيير اتجاهها إلى مطار الحديدة في مدينة الحديدة الساحلية غربي اليمن، وحطت رحالها هناك في مطار الحديدة، ووصل الوفد إلى هناك. ردود فعل غاضبة من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين، هددت بالرد على هذه الانتهاكات وعلى هذه الغارات من قبل التحالف.
1: نعم، شكرا جزيلا. شكرا زميلة غادة أدكا، كنت معنا من صنعاء، شكرا جزيلا لك. وصلنا بكم نظرة الكرام إلى ختام هذه التغطية والتي كانت حول التطورات الراهنة التي تحيط بمطار صنعاء. تحية مني ومن الفريق المصاحب، إلى اللقاء.
2: من هدوء ما قبل عواصف الاشتباك، وعلى وقع زخات الرصاص ودوي القنابل، من بين ركام الأبنية والمنازل، وعلى صوت نداءات المستغيثين، نكون هناك. فنحن مع الإنسان أينما كان. تيريتي عرب.

0: أنا من مواليد مدينة غازي عنتاب عام 74. انتقلنا للعيش في اسطنبول في الرابعة من عمري بسبب إعاقة السمعية. درست الابتدائية والمتوسطة والثانوية في اسطنبول، وبدأت الرسم وأنا في المرحلة الابتدائية. وإبان إقامتنا في اسطنبول، كان خالي يسكن في دارنا طوال فترة دراسته الجامعية. كان يدرس الهندسة. عندما كان يذهب إلى الجامعة، كنت أتسلل إلى غرفته وأقلد رسم المخططات التي يعدها. استخدمت مسطرته التي على شكل حرف تي بالإنجليزية. هكذا بدأ اهتمامي بالرسم. فيما بعد بدأت أرسم شخصيات أفلام الرسوم المتحركة، ثم أخذت ألونها. وذات مرة زارنا جارنا الذي كان تاجر ملابس، وعندما رأى شخصية كرتونية رسمتها أعجبته كثيرا وطلبها مني، فأعطيته إياها. فما كان منه إلا أن علقها في موقع لافت في متجره وأهداني طقم ملابس. أسعدني ذلك بالنظر إلى نفسية المحبطة آنذاك. ثم أردت أن أنمي مهاراتي في الإعدادية، فانتسبت إلى معهد لتعليم الرسم. شاركت في الدورة وتعلمت الكثير عن الألوان والرسم بالأصباغ الزيتية وجميع تقنيات الرسم وأنواع الأصباغ. انتظمت في المعهد لعامين تقريبا. لاحقا انتقلت إلى قسم رسم المكانات وأنا في الثانوية. بدا لي هذا القسم أكثر جاذبية لكوني بت أكثر إلماما بالرسم. وبعد أن أنهيت دراسة الثانوية، التحقت بكلية الهندسة في جامعة الأناضول في إسكيشهير. كانت تلك الكلية حلمي، لذلك فرحت حينما نجحت في امتحان القبول، وأخيرا صرت طالب هندسة ودرست فيها نحو 6 أعوام.
1: كان يجيد الرسم ويتقن صنع المجسمات وما شابه من الناحية المعمارية، وكنا أحيانا نذهب من جامعة الأناضول إلى جامعة عثمان غازي لتلقي الدروس أيضا. وكانت رسوماته تنال إعجاب حتى أهم الأساتذة، بل وكانت تبهر زملائنا أيضا في كلتا الجامعتين على السواء. كان بولاند فاقدا لحاسة السمع، ومع ذلك كان الطلاب يحبون الالتفاف حوله خصوصا أثناء عمله. كانوا يراقبونه وهو يرسم ويتتبعون حركة يده. كان يفوز بإعجاب الجميع سواء برسومه المنظورية أو بلوحاته بقلم الرصاص أو الفحم.
0: كنت أستمتع جدا بالرسم، لكنني لم أكن أتصوره فنا. لماذا؟ لأنني فاقد للسمع، فلم أكن أعرف معنى كلمة فن. كنت أحب الرسم فحسب.

0: تزوجنا أنا وبولانت عام 2001. في ذلك الوقت كان يرسم بالنهج المنظوري. وبعد أن وهبنا الله طفلاً عام 2006، وبينما كان ابننا في نحو الخامسة، بدأ بولانت يعلمه الرسم. حينها أدركت كم كان بولانت رساماً موهوباً.
1: عملت مهندساً في القطاع الخاص 14 عاماً. كان بودي أن أرسم، لكنني لم أكن أجد وقت فراغ. لم أكن أرسم إلا حينما كنت أخصص وقتاً لتعليم ابني، فكان ذلك يرضيني وإن كان بقدر قليل.

إبان الجائحة كنت أذهب أحياناً إلى ورشتي. كنت أشتغل بالسيراميك، وكان زوجي يرافقني إلى هناك.

0: كنت أصنع السيراميك، ومرة شعر زوجي بالملل فدخل غرفة في الورشة وبدأ يرسم، ثم استمر على هذا المنوال. شاهدت بولاند كثيراً وهو يرسم، أحب أن أراقبه أثناء عمله، يسعدني ذلك، وهو أيضاً أراه يشعر بسعادة غامرة أثناء الرسم. أحياناً كنت أنهي عملي في الورشة باكراً، كنت أقول له هيا بنا نذهب، لكنه كان يلح علي للبقاء كي يستمر.
1: لاحقاً بدأت أرسم البورتريه أي الوجوه، ولكن لم أنجز شيئاً يذكر غيرها. كنت في الغالب أرسم وجوه الناس، استخدمت الألوان الزيتية والأصباغ الأكريليكية، وكنت أحياناً أرسم بالألوان المائية، فنالت لوحاتي إعجاب زوجتي بالمقام الأول. ألحت علي أن أستمر، وتابعت طويلاً بدعمها لي.
2: فن الرسم في الواقع ليس مجرد رسم ما هو مرئي فحسب، بل إظهار جمالياته، وهذا ما ترونه في لوحات بولاند. إنه لا يبرز العناصر المرئية بقدر ما يجعلكم تشعرون بما يريده أن يتجلى لكم. بولاند مهندس، لكنه يعبر عن نفسه بالفن. إنه يستعمل الألوان بكثرة، لكن من بين تلك الألوان التي يتركها في لوحاته تقبل عليكم اللوحة بمركزها بشكل مباشر، وكأنها تحاوركم، وهذا هو المؤثر فيها.

لقد تعرفت إلى بولانت في معرض زوجته للسيراميك. خلال حديثنا أخبرني أنه يرسم بالألوان المائية ويرسم لوحات البورتري والوجوه. طلب رأيي ثم أراني بعض من رسومه.

تظاهرت بها من دون شك، فقد وجدت أمامي وجوهاً مطلة من بين الألوان تحاول التواصل مع من يقع عليها ناظرة، وكأنها وجوه تحاول التسلل لتخرج من مكانها.

0: طلب مني كثير من الناس أن أقيم معرضاً، وبعد نحو 4 سنوات وافقت على ذلك، خصوصاً بعد إلحاح مطول من زوجتي، وقد سبق أن أقامت معارضها الخاصة مرات عديدة، فلديها خبرة وباع طويلان في المعارض، وهكذا عرفنا السيدة أوزلين. وبما أن عدد اللوحات التي أنجزتها كان كافياً، افتتحت أول معرض شخصي لي. ساعدتنا السيدة أوزلين كثيراً في المعرض، كانت تجربة رائعة.
1: حظي معرض بولانت باهتمام كبير، وحضره عدد كبير من أصدقائه القادمين من اسطنبول وأنقرة، وحضره مسؤولون أيضاً. لربما جذبهم فضولهم الشديد لرؤية لوحاته، كان اهتمامهم غير عادي، فكل من رآها غادر المعرض مبهوراً بها، لأنه كان مهندساً لم يتوقع منه أن يرسم لوحات فنية بهذا القدر العالي من الحس الجمالي. بدأ من أصدقائه وكل من حضروا عبروا عن دهشتهم، قالوا إنها لوحات رائعة، لم نتوقع أن تكون بهذا الجمال. أحياناً تكون القطعة الفنية ممتازة تقنياً، لكنها لا ترقى إلى تفاعل من يراها. أما لوحات بولانت فلم تكن على هذا الغرار، بل حققت التفاعل والتواصل وتركت أثراً في أنفس الناظرين إليها. أظن النجاح في هذا قيم للفنان، إنه يدعونا من خلال لوحاته إلى رحلة في عالمه الداخلي، فيفعل ذلك بفضل رسمه لوحات متنوعة مستعيناً بالألوان الزيتية أو الأكريليكية، ثم بتنميقه لها بألوان متباينة. نرى في لوحاته وجوهاً تحثنا على التفاعل معها من بين الألوان، لكنكم حين تتجولون في كامل المعرض تشاهدون بين تلك الألوان المتباينة أعيناً محدقة تنظر إليكم بنظرات تحمل معان كثيرة. فن الرسم ليس مجرد رسم ما هو مرئي، بل إبراز نواحي جماله، وهذا ما نجد أن بولانت قد نجح بفعله. ترى، هل يريد بولانت بالإكثار من الألوان أن يقول لنا يمكننا أن نتحول من أنا إلى نحن؟ أي كما اختلاف الناس في لغاتهم وأديانهم وثقافاتهم يشكلون خليطاً جميلاً؟ أو ربما يريد أن يحث من يشاهد لوحاته على التفكير في إمكانية تحقيق الوحدة بين أطياف المجتمع رغم التباين بينها؟ المعرض بهذا المعنى قوي جداً.
2: أثناء المعرض نظرت كثيراً إلى تعابير وجه بولانت، كنت تواقة لمعرفة ردود فعل من حوله. بافتتاحه ذلك المعرض حرك بولانت مشاعر الحضور كثيراً، فسررت كثيراً وافتخرت به. شعرت بالبهجة أكثر عندما رأيت الفرحة والرضا يعلوان وجه بولانت. تلقيت كثيراً من التهاني، وقيل لنا الكثير من عبارات الإطراء التي تدفع المرأة إلى الفخر.

0: السلبية التي تستحوذ على تفكيري وعقلي، أركز على الرسم لا غير. ولأن حاسة النظر مهمة جدا خاصة لذوي الإعاقة السمعية، أركز على ما تراه عيني. أدقق مثلا بتعابير الوجه حينما أرسم بورتري أو وجه إنسان. الرسم يبعث الراحة في نفسي ويمنحني السعادة. هذا هو المهم بالنسبة إلي. الألوان الزيتية والمائية وغيرها كلها مختلفة. بعض اللوحات لا تناسبها الألوان الزيتية، وبعضها لا تناسبها المائية. المائية مثلا مناسبة من أجل اللوحات المعمارية، لكن الألوان الأخرى غير مناسبة للعمارة ورسوم الأبنية. لا أحب التقيد باستعمال لون واحد، أحب التنويع. لست أدري إن كان هناك رابط، لكنني كذلك عندما أرسم الوجوه أستخدم ألوانا كثيرة. فإماءة وتعابير الوجه مهمة جدا لي باعتباري فاقدا لحاسة السمع. كل لون أستخدمه عند رسم الأوجه هو بمنزلة تعبير عن معنى ما لدي. هذا مهم جدا لذوي الإعاقة السمعية. لكل تعبير معنى، ربما كل لون أستخدمه يعبر عن ذلك، ولعل هذا هو سبب جذب لوحاتي للانتباه. أي يمكن الإيحاء بالمشاعر للناظرين للوحة بتعابير الوجه ليبدأ التواصل وإن كان الناظر لا يعرف لغة الإشارة. هذا ما يحدث بالرسم.
1: أحببت أول لوحة رسمها بولانت لوجه. كانت أول لوحة للألوان الزيتية، وهو يحتفظ بها لنفسه ولا يعطيها لأحد. في تلك اللوحة تشاهدون وجهاً يتجرد من بين ألوان متعددة، يبدو كأنه يريد أن يقول لكم شيئاً وكأنه يريد أن ينطق، فيدفعكم لإطالة النظر إليه ربما لساعات. تلك لوحته المفضلة عندي.

هل تعلمون ما معنى الفن بشكل حقيقي؟ الفن برأيي هو التعبير عن المشاعر والأفكار والإبداع، أقصد أن يعبر الإنسان عما يجول في خاطره من مشاعر، مضيفاً إليها أفكاره وآراءه ويعكسها للخارج، والشخص القادر على فعل هذا هو الفنان.

بولاند. منذ عرفته وهو فنان سوريالي، منظوره للحياة مختلف جداً، لوحاته مختلفة وأعماله مغايرة جداً. كنا أيام الدراسة الجامعية ننبهر بأعماله، خصوصاً في مادة التصميم. كان يبدع بأشياء لا تخطر في بال. رأيته مرة يصمم بيتاً مستلهماً من الفطر، ومرة مستلهماً من شكل جسم الأخطبوط من أجل رسم شكل معماري. بعد رؤيتي لكل هذا، لا أظن أن لأعماله حدود، فهو يتمتع بإبداع هائل.

لم يكن أصدقائي يعلمون أن بولانت يجيد الرسم، وعندما عرفوا تفاجأوا. كانوا يظنون أنه بدأ الرسم حديثاً، دهشوا عندما علموا أنه رسم هذه اللوحات في 4 أعوام فقط. انبهارهم أسعدني أكثر، افتخرت به. بعد الآن لا يمكننا التوقف، سنتابع، لن نتوانى عن العمل.

أعتبر معرضي الأول بمنزلة خطوة أولى. خضت تجارب جميلة هنا في إسكيشاهير، لكنني بعد الآن أرغب أن أقيم معرضاً في إسطنبول بشدة. لدي أهداف في هذا الصدد، ليس في إسطنبول وحدها، بل أطمح بالانفتاح على أوروبا أيضاً. أحلم أن أقيم معرضاً في إيطاليا تحديداً. أود أن أعرض أعمالي هناك بشدة، فتحقيق هذا الهدف سيجعلني أفتخر بنفسي أكثر. معرض الأول كان هنا وهذا جميل. برأيي فاقدو حاسة السمع لهم منظور مختلف عن الفن، هذا رأيي. أعتقد أن الإعجاب شيء والفهم شيء آخر. أريد أن أكون ملهماً لمن هم بوضع مشابه لي وأن يتشجعوا ويحذوا حذوي. أريدهم أن يكونوا أقوى بكثير، وأنا من أجل هذه الأهداف سأواصل طريقي في الرسم طالما ذلك كان ممكناً.

0: condemn the atrocities of Hamas.
1: Clear violations of international humanitarian law that we are witnessing in Gaza.
2: The president doesn't believe they're targeting journalists at all in any way.
3: İsrail tam 22 gündür açıkça savaş suçu işliyor.
1: The attacks by Hamas did not happen in a vacuum. Palestinian people have been subjected to 56 years of suffocating occupation.
3: İsrail, biz de seni savaş suçlusu olarak dünyaya ilan ediyoruz.
4: في عالم تتسارع فيه الأحداث
5: نقترب أكثر
4: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
5: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
4: وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة، ضمن تجربة خبرية.

الحكومة اليمنية تقصف مطار صنعاء الدولي لمنع طائرة إيرانية من الهبوط فيه، والحوثيون يعتبرون استهداف المطار إنهاء لمرحلة خفض التصعيد. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرت عربي في إسطنبول، معكم لميس السردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. الحرس الثوري الإيراني يقصف مواقع في البحرين والكويت والأردن وعمان، والجيش الأمريكي يقول إن إيران لم تعد تسيطر على مضيق هرمز. استشهاد 3 فلسطينيين بغارات إسرائيلية شمال قطاع غزة ووسطه، والاحتلال يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار.

0: أهلا بكم. أعلنت وزارة الدفاع اليمنية استهداف مدرج مطار صنعاء الدولي لمنع هبوط طائرة إيرانية، واتهمت وزارة الدفاع جماعة الحوثيين بمنع الطائرات الوطنية من استخدام المطار، كما اتهمت إيران بانتهاك الأراضي اليمنية، وأكدت أنها ستتصدى لما سمتها الطائرات المعادية المنتهكة للأجواء اليمنية بجميع الوسائل المتاحة. فيما قال وزير الدفاع اليمني طاهر العقيلي إن الحكومة اليمنية قد نفذ صبرها تجاه الانتهاكات المستمرة للسيادة الوطنية، وأكد أن القوات المسلحة ستتصدى بكل الوسائل المتاحة للطائرات الإيرانية المعادية التي تنتهك الأجواء اليمنية.
1: بيان القوات المسلحة اليمنية لمنتسبيها بشكل خاص وللشعب اليمني بشكل عام. لقد حاولت الحكومة الشرعية اليابانية وبالتعاون مع المجتمع الإقليمي والدولي وبكل الوسائل الدبلوماسية والقانونية إقناع النظام الإيراني وميليشيات الإنقلاب الحوثي في صنعاء بالعودة إلى جادة الصواب وعدم اختراق الأجواء اليمنية بالطيران الإيراني. وهذا الاختراق ليس الأول، إنما اختلف عن سابقيه بالتحدي للشرعية الدولية. فنحن في هذه اللحظة نقول نفذ الصبر، وعليه سنقوم بالرد المناسب على هذا العمل الغاشم الغادر وبالتصدي والتعامل مع الطيران المعادي المنتهك للأجواء والسيادة اليمنية وبجميع الوسائل المتاحة حتى نلقن العدو درسا يسمع به القاسي والداني وتعلم به الأجيال اليمنية القادمة، ويعرف الجميع أن لليمن شعبا وقيادة يدافع عنه برا وبحرا وجوا مهما كانت العواقب، ونحمل النظام الإيراني كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية. والله أكبر، والخزي والعار لمشروع الإمامة وداعميه.
0: بالمقابل اتهمت جماعة الحوثيين السعودية باستهداف مطار صنعاء الدولي، وقال المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع في تغريدة على منصة إكس إن استهداف مطار صنعاء الدولي وإخراجه عن الخدمة أنهى مرحلة خفض التصعيد، محملا السعودية عواقب الهجوم، وأكد أن الحوثيين سيردون عليه. أعلن عضو مجلس القيادة الرئاسي اليمني عبد الله العليمي أن الحكومة دعت مجلس الأمن الدولي للانعقاد لبحث تداعيات

0: تحيات أزمة رحلة جوية إيرانية إلى صنعاء. وقال الإعلامي إن إيران اخترقت السيادة اليمنية من خلال إرسال طائرة لنقل وفد حوثي من صنعاء إلى طهران في 3 يوليو. وأكد الإعلامي أن ما فعلته إيران يمثل انتهاكا سافرا للسيادة اليمنية وتحديا واضحا للأمم المتحدة وقرارات الشرعية الدولية، مطالبا بإدانة واضحة لذلك. أعلن الحرس الثوري الإيراني استهداف منشآت عسكرية أمريكية في البحرين والكويت والأردن وتدمير أنظمة رادار في عمان رداً على الهجمات الأمريكية على مواقع إيرانية. وقال الحرس الثوري إنه استهدف مستودعات للصواريخ ومخازن للوقود في قاعدة الأمير حسن الجوية بالأردن، وإنه استهدف بالصواريخ والطائرات المسيرة قاعدة أحمد الجابر في الكويت إلى جانب منشآت عسكرية أمريكية في البحرين. كما أعلن تبنيه استهداف منظومات رادار في سلطنة عمان مؤكدا استمرار عملياته ردا على الهجمات الأمريكية. كشفت بيانات شركة كيبلر أن 6 سفن فقط عبرت مضيق هرمز أمس الأحد، وهو أدنى عدد يسجل في يوم واحد منذ 5 أسابيع. وأظهرت البيانات أن من بين السفن العابرة نقلت النفط العملاقة هيومانيتي المحملة بمليوني برميل من النفط الإيراني، إلى جانب ناقلة كابيتان أندرياس التي تحمل نحو 500,000 برميل من المنتجات النفطية الكويتية. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة تمر بمرحلة أزمة في ظل استمرار تبادل الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران. وأضاف أن بلاده لن تكون الطرف الذي يبدأ بانتهاء مذكرة التفاهم، رغم أن واشنطن تنتهكها باستمرار، مؤكدا حق بلاده في مهاجمة أي منطقة أو نقطة تنطلق منها الهجمات ضد إيران.
1: على أشدها تتواصل الضربات والاتهامات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران في 6 أيام عودة التصعيد. تريد واشنطن تقويض قدرة إيران على مواصلة مهاجمة حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز، فأوعزت بتنفيذ موجة جديدة من الضربات الهجومية ضد إيران باستخدام ذخائر دقيقة في ظل توقعات بموجة أشد من الهجمات، بحسب نيويورك تايمز. سرعان ما دوت انفجارات واسعة في مناطق عدة بأنحاء إيران، في بندر عباس وجزيرة قشم والأهواز وخوزستان وبوشهر ومدن أخرى. وسائل إعلام إيرانية أكدت سقوط قتلى وجرحى إثر هجمات مكثفة على مدينة ماهشهر جنوب غربي إيران. كما استهدف القصف الأمريكي برج اتصالات في مدينة سيريك جنوبي البلاد. الحرس الثوري الإيراني رد سريعاً بإعادة استهداف قاعدة أحمد الجابر بالكويت وقاعدة الأمير حسن الجوية في الأردن ومنشآت عسكرية أمريكية في البحرين، كما استهدف بالصواريخ والمسيرات منظومات رادار في سلطنة عمان في إطار ما قال إنه رد على الهجمات الأمريكية. في المقابل أعلنت وزارات الدفاع في تلك الدول تصديها لأهداف جوية معادية دخلت مجالها الجوي، فيما أعلن الجيش الأردني إسقاط 4 صواريخ إيرانية جديدة.
2: مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة تمر بأزمة، ولن نكون الطرف الذي يبدأ بانتهاك مذكرة التفاهم. واشنطن تنتهكها بشكل متكرر وهي لم تصبر ولم تنتظر. سعينا إلى آلية لعبور السفن من هرمز بالتشاور مع سلطنة عمان، لكن ضغوط واشنطن على مسقط منعت ذلك. لن نتردد في الدفاع عن بلادنا، وردودنا ستشمل أي منطقة تنطلق منها الهجمات ضدنا.
1: الخارجية الإيرانية اتهمت واشنطن بإجهاد جميع الجهود التي بذلت في الأشهر الأخيرة لخفض التوتر، بالتزامن مع عبور نحو 20 سفينة تجارية في مضيق هرمز

0: بالتنسيق مع الجيش الأمريكي وفق ما أعلنته أكسيوس، ما اعتبرته طهران سبباً لاحتدام الصراع على نطاق أوسع، ما يهدد قطاع النفط والغاز العالمي ويقوض مذكرة التفاهم المبرمة لإنهاء الحرب، فيما تترقب إسرائيل متأهبة لأي تطور قد لا يصب في صالحها في المواجهة الأمريكية الإيرانية. سعيد محمود، تيريتي عربي.
1: أفاد مراسل تيريتي عربي بأن الجيش الإسرائيلي يواصل نسف المنازل وإحراقها في الأحياء الجنوبية لبلدة حداثة بقضاء بنت جبيل، وأفادت وسائل أعلام بأن الطائرات المسيرة الإسرائيلية تواصل التحليق في أجواء جنوب لبنان ومناطق بالضاحية الجنوبية لبيروت، ويأتي ذلك رغم سريان وقف إطلاق النار والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، في وقت تعد فيه الحكومة اللبنانية هذه العمليات خرقا للاتفاق وانتهاكا لسيادة البلاد. قالت وسائل أعلام إسرائيلية إن الجولة السادسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في العاصمة الإيطالية روما برئاسة سفيري البلدين لدى الولايات المتحدة. وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، تعمل إسرائيل والقيادة المركزية الأمريكية والجيش اللبناني على تهيئة الظروف لإطلاق منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان. وأضافت أن إسرائيل في واشنطن أكد أن تنفيذ هذه الخطوة مشروط بتولي الجيش اللبناني المسؤولية الكاملة عن المنطقتين، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب منهما مع استمرار وجود حزب الله فيهما. في قطاع غزة استشهد 3 فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة شمال قطاع غزة ووسطه وفق الإسعاف والطوارئ الفلسطينية. وأفادت مصادر محلية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء استهداف طائرات الاحتلال نقطة للشرطة غرب منطقة توام شمال غرب مدينة غزة. وفي سياق متصل، أفاد مراسل وكالة شهاب في وقت سابق ظهر اليوم باستشهاد شاب إثر قصف إسرائيلي استهدف دراجة نارية في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. كما استشهد فلسطيني بغارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية على منزل في مخيم المغازي وسط القطاع. استشهد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب جدار الفصل العنصري شمال بلدة بير نبالة شرق القدس وفق جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. وأفاد الهلال الأحمر بأن قوات الاحتلال أطلقت النار على شاب فلسطيني قرب جدار الفصل في بلدة بير نبالة ما أدى إلى استشهاده. وتشهد المناطق المحاذية لجدار الفصل العنصري في الضفة الغربية والقدس اعتداءات متكررة، إذ تطلق قوات الاحتلال النار على الفلسطينيين بذريعة محاولات اجتياز الجدار أو الاقتراب منه. أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عائلة فلسطينية على هدم منزلها في بلدة أم طوبة جنوب شرق القدس المحتلة. وأفادت محافظة القدس بأن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة الاحتلال الهادفة إلى تهجير المقدسيين قصراً والتضييق عليهم. وأضافت أن سلطات الاحتلال تواصل استخدام سياسة الهدم الذاتي أداة لفرض العقوبات في ظل تكاليف الهدم الباهظة والغرامات المالية التي تفرضها بلدية الاحتلال. أضرم مستوطنون نار في منزل بقرية دير عمار غرب مدينة رام الله في تصعيد جديد لاعتداءاتهم على المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم. ويأتي هذا الاعتداء في ظل تصاعد هجمات المستوطنين في المنطقة، والتي نالت في وقت سابق عائلة أبو عواد في سهل ترمس عية، حيث تطورت الاعتداءات من أعمال استفزاز متكررة إلى اعتداءات مباشرة ضمن سلسلة انتهاكات تستهدف المواطنين وممتلكاتهم. أكد مجلس الأمن.

0: والدفاع السوداني انفتاح الحكومة على المبادرات التي تلبي أمال الشعب وتحافظ على وحدة البلاد وسيادتها. وقال إنه بحث برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان تطورات العملية السلمية، مؤكدا أنه الجهة الوحيدة المسؤولة عن قضايا الحرب والسلم والمفاوضات. كما أشار المجلس إلى أنه ناقش ورقة دول الوساطة وعد ردا توافقيا عليها.
1: يدخل ملف الحرب في السودان رواقا سياسيا جديدا بعدما وضع مجلس الأمن والدفاع برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان ورقة دول الوساطة على طاولة البحث وشرع في إعداد رد توافقي عليها. جدد المجلس انفتاح الحكومة على أي مبادرة تلبي تطلعات السودانيين وتحافظ على وحدة البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها، وهذا يعني أن الخرطوم تتعامل رسمياً مع ورقة الوسطاء من دون أن تعلن قبولها حتى الآن. قبل يومين قال مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس أمام مجلس الأمن إن مجلس السيادة رفض النسخة الأخيرة من مسودة الهدنة، وتلت ذلك تصريحات للبرهان أكد فيها أن السودان لن يمضي في مقترح لا يحقق الأمن والاستقرار ولا يحظى بقبول السودانيين. وكان الجيش قد اشترط انسحاب قوات الدعم السريع من جميع المدن التي تسيطر عليها بدلاً من الانسحابات المحدودة التي تضمنتها الخطة الأمريكية. وهكذا لم تنتقل الخرطوم إلى القبول، لكنها لم تغلق الملف أيضاً، إذ أعد اجتماع مجلس الأمن والدفاع ورقة الوسطاء إلى دائرة النقاش. ويقترح الوسطاء هدنة إنسانية لمدة 90 يوماً تمهد لوقف دائم لإطلاق النار وإطلاق مسار سياسي، لكن الخلاف حول الانسحابات ما يزال العقدة الأبرز أمام أي اتفاق. التفاعل الرسمي مع الورقة تطور جديد، لكنه لا يعني أن المواقف تغيرت، والرد الذي تعده الخرطوم سيكشف إن كانت المبادرة قابلة للتفاوض أم أنها ستلحق بمحاولات سابقة توقفت عند شروط الميدان. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
0: أصدرت محكمة سودانية حكماً غيابياً بالإعدام على قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان ديغلو حميتي و15 آخرين. وقالت المحكمة إن الأحكام صدرت بعد إدانتهم في قضية مقتل والي غرب دارفور السابق خميس أبكر وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجرائم إبادة في مدينة الجنينة، ويعد الحكم أول قرار قضائي يصدر بحق حميتي منذ اندلاع الصراع بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023. حذرت الأمم المتحدة من أن هجمات الطائرات المسيرة تفاقم الأزمة الإنسانية في إقليم كردفان السوداني. وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن هجمات بطائرات مسيرة استهدفت مركبة مدنية وشاحنة مياه في شمال كردفان، ما أسفر عن سقوط ضحايا مدنيين وفاقم أزمة المياه. وأضاف أن تفشي الكوليرا لا يزال مستمرا في الإقليم، فيما تراجعت إمدادات المياه في مدينة الأبيض إلى نحو 20% من حاجاتها بسبب الهجمات المتواصلة. أعلنت المفوضية الوطنية لحقوق الإنسان في السودان توثيق 6000 حالة احتجاز في سجون تديرها قوات الدعم السريع بمدينة الفاشر. وقالت المفوضية إن تقريرها وثق انتهاكات واسعة لحقوق الإنسان شملت الاحتجاز والعنف ضد النساء والأطفال، إلى جانب تدمير واسع للبنية التحتية والمؤسسات الصحية. وأضافت أن الحرب تسببت بنزوح نحو 14 مليون شخص، فيما يواجه 25 مليون نقصا حادا في الغذاء. ووصفت الأزمة بأنها من أكبر الكوارث الإنسانية في العالم. قتل 3 أشخاص وجرح 5 آخرون جراء هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية استهدفت مناطق في العاصمة الروسية موسكو. وقالت السلطات المحلية إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 3 آخرون بعد تحطم طائرة مسيرة في بلدة بيورونيسكي.

0: فيما أصيب شخصان إثر اصطدام طائرة مسيرة بمبنى سكني في مدينة سولنيشنوغورسك، وأدى هجوم آخر إلى اندلاع حريق في منطقة صناعية بمقاطعة ستافروبول جنوب روسيا، وسط تصاعد الهجمات الأوكرانية ردا على القصف الروسي المتواصل. أصيب عشرة أشخاص بهجوم روسي على مدينتي زاباروجيا وأوديسا في أوكرانيا. في المقابل أعلنت السلطات الروسية مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة خمسة بهجوم أوكراني على منطقة موسكو. يأتي هذا التصعيد بالتزامن مع انعقاد قمة تحالف الراغبين لدعم أوكرانيا في باريس واجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
1: تتواصل الضربات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا في وقت يتصاعد فيه الحراك الغربي لتعزيز الدعم العسكري لكييف. ففي أوكرانيا أصيب عدد من الأشخاص في هجوم روسي بطائرات مسيرة استهدف مدينة زاباروجيا وأدى إلى اندلاع حريق في مبنى سكني. وفي أوديسا وقعت إصابات بعد هجوم مماثل تسبب باحتراق ست حافلات وتضرر عدد من المركبات. في المقابل أعلنت السلطات الروسية سقوط قتلى وجرحى في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة استهدف منطقة موسكو، مؤكدة أن دفاعاتها الجوية أسقطت عشرات المسيرات. ويتزامن هذا التصعيد مع انعقاد قمة تحالف الراغبين في العاصمة الفرنسية باريس لبحث تعزيز الدعم العسكري والضمانات الأمنية لأوكرانيا بمشاركة قادة أكثر من 30 دولة، يتقدمهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي أكد ضرورة دعم دفاع بلاده الجوي وزيادة الضغط على موسكو في ظل ما سماه جنون الروس ورفضهم إنهاء الحرب. وفي بروكسل قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن دول الاتحاد لم تتوصل بعد إلى توافق بشأن الحزمة 21 من العقوبات على روسيا، لكن عقوبات جديدة تستهدف أفراداً وكيانات إضافية قد تعتمد خلال اجتماع وزراء الخارجية. وفي سياق الدعم العسكري كشفت وكالة رويترز أن ألمانيا تمول صفقة بقيمة تقارب 90 مليون يورو لتزويد أوكرانيا بنحو 50,000 طائرة مسيرة، مشيرة إلى أن جزءا منها سلم بالفعل على أن تسلم الكمية المتبقية خلال العام الجاري. مالك خالد أوغلو، تيريتي عربي.
0: تستضيف العاصمة الفرنسية باريس قمة تحالف الراغبين من أجل أوكرانيا بمشاركة الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أكثر من 30 دولة. ومن المقرر أن تبحث القمة سبل تعزيز الدفاعات الجوية الأوكرانية وإمكانية إنتاج صواريخ باتريوت داخل أوكرانيا، إضافة إلى الضمانات الأمنية التي يمكن تقديمها لكييف حال التوصل إلى اتفاق مع روسيا لإنهاء الحرب. أعلن جهاز الاستخبارات التركي إلقاء القبض على عبد السلام تركي الملقب بطالب جولر والمطلوب بالنشرة الصفراء وإحضاره إلى تركيا بعد رصد أنشطته ضمن تنظيم داعش الإرهابي. وأضاف جهاز الاستخبارات التركي أن طالب جولار دخل سوريا بطرق غير قانونية في يناير عام 2014 ونشط بالتنسيق مع شقيقه قاسم جولار وعدد من مسؤولي تنظيم داعش الإرهابي قبل ملاحقته وإلقاء القبض عليه ونقله إلى تركيا. كما أفاد الجهاز بأنه أدلى بإفادات عن أنشطته داخل التنظيم الإرهابي. كشفت التحقيقات التركية أن تطبيق بايلوك، وهو نظام مشفر أوجدته منظمة جولان الإرهابية لتبادل المعلومات، اعتمد أرقاماً تعريفية عكست التسلسل التنظيمي لأعضائها. وأفادت التحقيقات بأن أعضاء التنظيم لم يظهروا في التطبيق بأسمائهم وإنما بأرقام تعريفية خصصت لهم. وأضافت أن أرقام التعريف بدأت من الرقم 1 وأظهرت مستوى الأهمية والأقدمية داخل التنظيم، وأن إجمالي الحسابات

0: تجاوز 215,000، وذكرت أن قائمة المستخدمين الأوائل ضمت قادة وعناصر بارزين بينهم مسؤولون أمنيون سابقون وأسماء وردت في قضايا اغتيال ومحاكمات مرتبطة بالتنظيم قبل توسيع استخدام التطبيق لاحقا إلى بقية الأعضاء. في سوريا افتتح الجسر الحربي العائم في مدينة دير الزور أمام حركة المدنيين دون مراسم رسمية، وجاء افتتاح الجسر عقب مأساة غرق العبارة النهرية في نهر الفرات.
1: الجسر الحربي العائم فوق نهر الفرات افتتح في مدينة دير الزور أمام حركة المدنيين والمركبات من دون إقامة مراسم رسمية عقب حادثة غرق العبارة النهرية التي وقعت وأسفرت عن مقتل عدد من المدنيين.
2: هذا الجسر والله ما شاء الله عليه جاسر بعد الخير والحمد لله، والله هي أمور ممتازة وجيدة ويخدم الناس وينفع الناس للمرضانين والكل الناس، والحمد لله رغم قلت لك أنه صارت علي مآسي البارحة، أما إن شاء الله تكون أمور أسهل وأكثر والحمد لله.
1: ويعد الجسر حلاً إسعافياً مؤقتاً يخفف من معاناة سكان المحافظة، إذ يحد من الاعتماد على العبارات النهرية البدائية التي ارتبطت خلال السنوات الماضية بحوادث غرق متكررة، كما يسهم في تقليل الأعباء المالية والزمنية التي يتحملها الأهالي في تنقلاتهم اليومية.
3: هذا الجسر له أهمية كبيرة، اليوم نخلص من معاناة التنقل بالعبارات. طبعا البارح راح ضحية فوق 25 شخص بسبب عبارة مائية، يعني العبارات المائية والله قاعد يعاني منها الأهالي معاناة كبيرة ومأساة كبيرة قاعد يعانيها.
1: وكانت وزارة الدفاع السورية قد أعلنت بدء تنفيذ مشروع الجسر الحربي العائم بالتعاون مع الجيش التركي في إطار خطة لإعادة وصل ضفتي نهر الفرات وتأمين ممر بري آمن يخدم المدنيين، بالتوازي مع استكمال إنشاء جسر آخر بالتعاون مع محافظة دير الزور.
4: الجسر يعني يعتبر من أهم الخطوات اللي تم تنفيذها، وخاصة الوضع دير الزور اللي معروف بشكل عام وأصبح يعني معروف على مستوى العالم بموضوع من أيام الفيضانات وتهدم الجسور وانقطاع الجزيرة عن الشامية. طبعا كانت هذه الخطوة كاتفاق بين مثلا الحكومة التركية ووزارة الدفاع، مشكورين الحكومة التركية على هذا الدعم.
1: ويأمل السكان أن يسهم افتتاح الجسر في إنهاء الاعتماد على وسائل العبور النهرية الخطرة التي شهدت حوادث مأساوية متكررة كان آخرها غرق عبارة في نهر الفرات، وقبلها حادثة غرق شاب مع مركبته عند معبر عياش في الريف الغربي لمدينة دير الزور. راما مطلو، تيرتي عربي.
0: أكدت الفلبين واليابان والولايات المتحدة وأحدى عشرة دولة أخرى أن مطالب الصين بالسيادة على بحر الصين الجنوبي لا تستند إلى أي أساس قانوني، وجاء في بيان مشترك بمناسبة الذكرى العاشرة لحكم محكمة التحكيم الدولية أن قرار المحكمة بشأن النزاع بين الصين والفلبين نهائي وملزم قانونياً. وكانت المحكمة قد قضت عام 2016 بأن مطالب بكين الواسعة بالسيادة في بحر الصين الجنوبي لا تستند إلى القانون الدولي، وهو حكم ترفضه الصين. ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال المزدوج الذي ضرب فنزويلا قبل أسبوعين إلى نحو 4500 قتيل وفق الجمعية الوطنية الفنزويلية. وقال رئيس الجمعية خورخي رودريغز إن 16,740 شخصا أصيبوا بزلزال 24 من يونيو، فيما جرى إنقاذ 6,462 آخرين. وأضاف أن أكثر من 17,900 شخص أصبحوا مشردين بسبب الزلزال. نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الحكومة اليمنية تقصف مطار صنعاء الدولي لمنع طائرة إيرانية من الهبوط فيه، والحوثيون يعتبرون استهداف المطار إنهاء لمرحلة خفض التصعيد. الحرس الثوري الإيراني يقصف مواقع في البحرين والكويت والأردن وعمان، والجيش

خبايا الفضاء، وثائقي يبحث في أحدث ما توصل إليه البشرية في أسرار الفضاء الواسع، يحاول الإجابة عن تساؤلات مثيرة للحيرة والجدل في قوانين الكون، يسلط الضوء على التوازن البديع لعناصر الحياة على الكوكب الأزرق الفريد الأرض. خبايا الفضاء على شاشة تارت عربي. الله أكبر.

0: السيناتور الأمريكي لينسي جراهام الذي عرف بعدائه الشديد للمسلمين وقال محرضا إسرائيل على غزة افعلوا ما يلزم سووا المكان بالأرض مات فجأة الآن لا حصانة لا نفوذ لا ألقاب ولا دولة ولا جيوش يأوي إليها عند الله فقط العدل والجزاء بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم التفاعل فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وتتابعونا معنا وفاة السيناتور الأمريكي لينسي جراهام أحد أبرز داعمي إسرائيل مستوطنون في الضفة الغربية يعتدون على نائب ديمقراطي أمريكي على الهواء تبع السوريون الجلسة الأولى لمجلس الشعب رحل السيناتور الأمريكي لينسي جراهام مخلفا حزنا وذهولا في واشنطن وتل أبيب وكييف مقابل ابتهاج علني في طهران وموسكو وتذكير بين رواد المنصات بمواقفه الداعمة للاحتلال الإسرائيلي ولإبادة قطاع غزة. دعونا في البداية نستعرض مسيرته السياسية من الهجوم الشرس على ترامب إلى أوثق حليف له. نشاهد.
1: انتقد ترامب في الماضي ثم تحالف معه كان من أبرز مؤيدي إسرائيل في واشنطن وداعماً قوياً لحرب إيران الولايات المتحدة تطوي صفحة لينسي جراهام السناتور الجمهوري الأمريكي بعد وفاته عن عمر ناهز 71 إثر إصابته بمرض مفاجئ بحسب ما أعلنه مكتبه لتفقد واشنطن أحد أبرز صقور الحزب الجمهوري وأكثرهم تأثيراً في ملفات الأمن القومي والسياسة الخارجية جراهام كان عضواً في مجلس النواب خلال تسعينيات القرن الماضي وشغل عضوية مجلس الشيوخ عن ولاية ساوث كارولينا منذ انتخابه عام 2002 عرف بمواقفه المتشددة تجاه إيران وسعيه للحد من برامجها النووية والصاروخية وكان من الداعمين للصراع الأخير الذي اندلع قبل بضعة أشهر
0: برحيله المفاجئ ينفرط العقد الأخير لما كان يعرف بفرسان الحرب والدمار الثلاثة في واشنطن وهم جون ماكين وجو ليبرمان وبطل فقرتنا لينسي جراهام هذه صورهم جراهام غادر الحياة بعد يومين فقط من احتفاله بعيد ميلاده 71 في منزله وعودته من رحلة رسمية إلى كييف ما فتح الباب أمام تكهنات

0: ونظريات بضلوع إيران أو روسيا في مقتله، لكن الرجل السبعيني كان من الأساس يعاني أمراضا قلبية. دعونا نشاهد معا.
1: Thank you for making me part of the clan.
2: When it's over, it is over. It is over. Final thing. Thank you,
3: Trump policies without Donald Trump.
2: Sorry.
4: We need to fix immigration.
5: Getting into this race to put forward a plan to win a war we cannot afford to lose in 30 minutes.
6: Ask for your support and your vote.
0: أول من احتفى بوفاة غراهام التلفزيون الرسمي الإيراني الذي أعلن نبأ الوفاة بعبارات احتفاء وتهنئة، خاصة بعد دعوات غراهام المتكررة في واشنطن إلى ضرب المنشآت النفطية والنووية في طهران. كذلك رواد منصات التواصل سواء في الولايات المتحدة أو في منطقتنا العربية أعادوا التذكير بمواقفه المثيرة للجدل ودفاعه المستميت عن إسرائيل، وتداول مغردون بكثافة تصريحه الذي شبه فيه حرب غزة بأحداث هيروشيما وناكازاكي في اليابان قبل عقود. لنشاهد.
7: So when we were faced with destruction as a nation after Pearl Harbor, fighting the Germans and the Japanese, we decided to end the war by bombing Hiroshima and Nagasaki with nuclear weapons. That was the right decision. Give Israel the bombs they need to end the war they can't afford to lose and work with them to minimize casualties. Well, can I say this? Why is it okay for America to not to drop two nuclear bombs on Hiroshima and Nagasaki to end their existential threat war? Why was it okay for us to do that? I thought it was okay. To Israel, do whatever you have to do to survive.
0: والآن مشاهدينا الكرام إلى جولة لرصد آراء رواد المنصات بعد وفاة السيناتور الأمريكي لينسي غراهام، ونبدأ مع ريان. شاهدوا معي. إذن ريان يقول: لقد توفي غراهام بسبب مرض مفاجئ. إن كنت أنت من فعل هذا يا بوتين فأمريكا تشكرك. أيضا تعليق آخر: لقد أمضى لينسي غراهام سنواته الأخيرة في الدعوة إلى الحرب والإبادة الجماعية وإسقاط قنبلة نووية على الشعب الفلسطيني، غير مأسوف عليه العالم مكان أفضل وأكثر أمانا بدونه. تعليق آخر لمحمد يقول: سبحان الله، مات غراهام الذي تمنى إبادة غزة بالنووي بنفس اليوم الذي توفي فيه الأمير حمد بن خليفة الذي عمرها وسند أهلها، شتان بين من لوث يديه بدم الأبرياء ومن يرحل وتدعو له مآذن غزة. اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين لم ولن تتوقف على ما يبدو. انتهاكات يومية لم يسلم منها لا الحجر ولا البشر ولا الشجر ولا حتى الحيوانات. ففي قرية بتلو غربي رام الله هاجم مستوطنون كالوحوش حاملين أسلحة لتخويف الأبرياء. فكيف كان يا ترى رد أحد الفلسطينيين؟ شاهدوا معي. هذه الممارسات المتكررة دفعت بعض الفلسطينيين إلى تحويل منازلهم إلى ما يشبه السجون لحماية أنفسهم من اقتحامات المستوطنين. لنشاهد.

وضعنا بوابات وضعنا شيك، لأنه أكثر من اعتداء حصل علينا في منطقة المسعودية، وعشان برضو نحمي أطفالنا إحنا يعني بالنهاية.

0: من 12 البيت للأسف الشديد من سنتين وطالع، تعرضنا لكثير من الاعتداءات من المستوطنين.
1: حتى أغنام المستوطنين تعيث فسادا بأراضي الفلسطينيين في مسافر يطا سعيا لتدميرها، فيما يحرس جيش الاحتلال المستوطنين ويعتقل أصحاب الأرض. لنشاهد معا
2: اللي بيصير معنا. إله يعني الفترة هذه يعني بتسلط علينا بكثير يعني، والمستوطن بيجيب فيش ثواني بيجيب الجيش، والجيش ما بخليناش نعرف لأي إشي يعني، نهجم على الغنم نطلعهن نحاول ندافع عن نفسنا بخليناش، والمستوطن بس يشوف الحج بغيص عليه بده يدعو بده يضربه بده يرش عليه غاز.

0: جد جد جدنا يعني أرض من أكثر من 400 سنة إحنا نمتلك هذه الأرض. في خلال 11 شهر بيجي مستوطن اسمه موشي وحط بؤرة استيطانية، إن 11 شهر معاناة معاناة مع هذا المستوطن. 11 شهر بيستفز العالم بالتراكترون، بيستفز العالم بالسيارات، بيستفز العالم بالغنم، وبيقول لك ارحل، بيقول لك ارحل. بس احنا
1: ولأن الاعتداءات بلغت حدا لا يمكن وصفه، فلسطينيون في قرية بورين بالضفة الغربية يطلقون الطائرات الورقية كتعبير رمزي عن حقوقهم المسلوبة. لنشاهد.

0: في مشهد مغاير تماما لما عهده السوريون لعقود وسط متابعة واسعة داخل سوريا وخارجها باعتبارها أول جلسة منذ سقوط النظام المخلوع. وفي بداية الجلسة أدى أعضاء المجلس المكون من 210 أعضاء قسما جماعيا لتبدأ مباشرة مهامهم الدستورية. نشاهد أجواء أداء القسم الجماعي.
1: أقسم بالله العظيم،
2: أقسم بالله العظيم،
1: أقسم بالله العظيم،
2: أقسم بالله العظيم،
1: أن أؤدي مهمتي بأمانة وإخلاص،
2: أن أؤدي مهمتي بأمانة وإخلاص.
1: شكرا لكم. الآن أدعو السيد أحمد شرف رئيس الجمهورية العربية السورية للحاضر.
0: الجلسة عقدت بحضور الرئيس أحمد الشارع وعدد من الوزراء، إذ ألقى كلمة دعا فيها إلى ترسيخ الحوار وبناء مؤسسات الدولة دون الاعتماد على التصفيق الجماعي الذي كان ملازما لخطابات آل الأسد في السابق، وهو ما اعتبره رواد التواصل الاجتماعي أحد أبرز الفوارق الرمزية. شاهدوا معي.
3: وبانتظار أن يعقد مجلس الشعب أولى جلساته لأداء القسم وانتخاب أعضاء المكتب الرئاسي للمجلس، يدخل الآن إذن الرئيس أحمد الشارع، السيد الرئيس أحمد الشارع إذن يدخل إلى قاعة مجلس الشعب لحضور الجلسة الأولى لمجلس الشعب. إذن بعد إذن وصل الآن الرئيس أحمد الشارع ودخل قاعة المجلس للمشاركة في
0: وبعد أداء القسم تولى النائب أسامة العساف، وهو الشخص الأكبر سنا في المجلس، إدارة الإجراءات التنظيمية الأولية ليبدأ أول استحقاق برلماني بانتخاب رئيس المجلس ونائبيه وأمين السر في عملية شهدت منافسة بين أكثر من مرشح على المناصب، بدلا من التزكية التي كانت تطغى على جلسات المجلس في السابق. وأسفرت الانتخابات عن فوز الدكتور عبد الحميد العواك برئاسة المجلس، وهو أكاديمي وأستاذ في القانون الدستوري وعضو في لجنة صياغة الإعلان الدستوري. هذا وطالب الأعضاء بالعمل الجاد لتجاوز الصورة النمطية القديمة للبرلمان والتعاون الفعال مع السلطة التنفيذية. لنشاهد معا.
4: وحمل البرلمان حقيقة هو ليس فرديا، هو عمل جمعي، فنجاحه جمعا وفشله جمعا، وهذه الوجوه الطيبة أعتقد بأنها تأمل النجاح ونأمل السداد من الله عز وجل. نحن عملنا في هذا البرلمان حقيقة كما ذكرنا يجب أن دائما جميعنا نذكر بأننا أن نلغي الصورة النمطية عن البرلمان وعن مؤسسة البرلمان، الصورة النمطية التي كرسها نظام الاستبداد لمدة أكثر من 60 عاما.
0: العملية الانتخابية أسفرت أيضا عن اختيار نائبين للرئيس، وهما مصطفى موسى نائبا أول ومادونا بشارة نائبا ثانيا. وكان لافتا ومبشرا اختيار امرأة مسيحية، وهي خطوة إضافية لتكريس التعددية الدينية والسياسية تحت مظلة المؤسسة الدستورية. اللافت في هذه الدورة البرلمانية كان الحضور الأكاديمي البارز، حيث تميز أعضاء المجلس بدرجاتهم العلمية العالية تخصصاتهم الحيوية والمهمة، مما أعطى انطباعا بوجود كفاءات قانونية وإدارية قادرة على قيادة هذه المرحلة. كما تداول مستخدمو منصات التواصل صورة لعضوين داخل المجلس، إحداهما ترتدي الزي الكردي كما تشاهدون، والأخرى النقاب، ما يعكس تنوعا مجتمعيا داخل المجلس، وهي الصورة التي أعادت نشرها أيضا وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبيوات عبر حسابها على منصة إكس، وقالت: جميلات بلادي في خمارها وفي لباسها الكردي تحت قبة البرلمان، نعم هذه هي سوريا التي نريدها. واستذكر نواب البرلمان النائب محمد كلتوم فقد توفاه الله قبل نحو شهر، ورفع زملاؤه صورته تقديرا له. وتباينت قراءات السوريين للجلسة الأولى، فبينما رأى كثيرون أن ما جرى يمثل بداية جديدة في الحياة البرلمانية السورية، دعا آخرون إلى انتظار أداء المجلس وتشريعاته قبل إصدار الأحكام عليه. لكن كيف ينظر الشارع السوري إلى أول جلسة لمجلس الشعب الجديد؟ شاهدوا.

0: ان شاء الله يكون مجلس الشعب نظامي وكويس، بطالبه بس بالشفافيه وانه يحلف اليمين الدستوري ويكون قد اليمين اللي بده يحلفه هو فقط، ما بدي اكثر من هيك منه.
1: طبعا هذا مجلسنا، مجلس الشعب الجديد، ان شاء الله متفائلين الشعب كله فيه، هو بمثل الشعب كلياته، الشعب اختاره، بعض الاعضاء تعينوا لقدراتهم لكفاءاتهم لحسن توسمنا فيه انه فيها خير. الشعب كلياتهم بانتظارهم، انتظار قرارات جديده يعطونا امل، يعطونا طاقه جديده ان شاء الله.
2: بنتامل مجلس الشعب يكونوا قريبين من الناس، يكونوا على الارض عم يسمعوا وجع الناس، الام الناس، اكيد تحسين الاوضاع الاقتصاديه، موضوع التعليم، موضوع يعني سكن الناس، كل هدول الامور يعني.
3: تفاعل واسع أيها الأحباء على منصات التواصل الاجتماعي بعد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب السوري، ونقرأ بعض التعليقات ونبدأ مع عبد الرحمن الكيلاني نشاهد. انتهت كلمة الرئيس الشرفي مجلس الشعب دون تصفيق في لحظة تعيد بناء الصورة الذهنية للمجلس ودوره الطبيعي. عسى أن يكون المجلس للشعب اسما ومعنى ممثلا وحاميا لحقوقه. أما الدكتور عبد الرحمن الحاج فكتب قائلا: هذه هي المرة الأولى في حياتي التي أقف فيها متسمرا أمام شاشة التلفزيون أتابع انتخابات مجلس الشعب الداخلية. إن انعقاد المجلس نقطة تحول كبيرة في المرحلة الانتقالية. ثائر جلال كتب قائلا: أشعر أننا أصبحنا بالفعل أمام مجلس شعب لا يضم نوابا متوترين أو خائفين، ولا يفكر كل واحد منهم في نوع المديح أو التطبيل الذي سيقدمه للقيادة الحكيمة، بينما يكون الشعب آخر اهتماماتهم. بلهجة فيها استنكار واستغراب، الإعلامية الأمريكية كانس أونس تنتقد الدعم الأمريكي لإسرائيل قائلة إن الولايات المتحدة تتحمل أعباء مالية وبشرية لصالح إسرائيل. شاهدوا معي.
4: We're slaves.
5: Yeah, you're slaves.
4: We're slaves.
5: Yeah.
4: We're all slaves.
5: Mm-hmm. I've had a real awakening about
4: We
5: that.
4: We have to be tax mules sending our money. To Israel.
5: And our sons and daughters to die for them.
4: Yep.
5: And people should not serve. I've been strong on that. It's like our country's occupied. You're not signing up to serve for the United States military. Your streets are not going to become more paved. Your streets are not going to become safer. Your schools are not going to become better. Theirs will. So if that is a draw for you, then sign up and serve.
3: الاتحاد النرويجي لكرة القدم يتبرع ب 75 ألف دولار أمريكي لجهود الإغاثة في غزة، مستخدما إيرادات مباراة جمعة منتخب النرويج مع منتخب الإسرائيلي في تصفيات كأس العالم. التفاصيل ترويها مؤثرة أمريكية، شاهدوا معي.
6: I just learned that the Norwegian Football Federation donated the equivalent of about 75,000 US dollars to relief efforts in Gaza. And guess where that money came from? They used the revenue that they made off of the Norway versus Israel World Cup qualifier game. So if you think about it, any Israel fans came, purchased tickets, likely spent money on other stuff. So their money.
3: ناشط مؤيد لفلسطين يقاطع كلمة نائب رئيس أمازون متهما شركته بتمكين جيش الاحتلال الإسرائيلي من ارتكاب مزيد من المجازر عبر خدمات الذكاء الصناعي والحوسبة السحابية التي يتيحها مشروع نيمبوس. نشاهد.
7: So that Israel has free access to your servers. You are investing billions in that. Your technology, Project Nimbus, develops Lavender, develops the software Where's Daddy, that actively tracks using AI people in Palestine. And when they come back, they kill them together with their families. And you know this. You know this, Verdafunders, and you're making millions out of this. You're sitting here as if you're trying to do good. As if you're trying to be for the good of AI. What do you have to say for yourself? How do you sleep at night? Maybe that's why you're looking so panicked. Maybe that's why you cannot even stand on this stage anymore and look at these people. Because you know exactly what your technology is being used for. They know exactly where their profits are coming from. And they continue anyways.

0: them. You should be stopping those criminals right here. Why you facilitate genocide? Why you continue to be complicit in the deaths of innocent people? 3 years on.
1: Drop Project Nimbus. Drop Project Nimbus.
0: When Amazon employees say something against Project Nimbus, you fire them. That's what you do. You fire the employees.
2: خلال وقفة تضامنية للمطالبة بالإفراج عن الطبيب حسام أبو صفية، يروي أحد الأطباء قصة ساعة يد أعطاها إياه أبو صفية قبل أسره. لنشاهد معا.
3: أخبرني أن هذه ساعة ابنه الشهيد، هذه يا إخوة ساعة الدكتور حسام أبو صفية، أهداني إياها وقال هذه لك، وقال لي عندما تعود الأردن سوف أخبرك بقصة هذه الساعة. فنعم أن عدنا إلى الأردن، هو بعدها بشهر أو أكثر تم اعتقاله، فأخبرني أن هذه ساعة ابنه الشهيد الذي استشهد. قال هذه الساعة أنا أهديك إياها ولكل الشعب الأردني، وهي ساعة ابن الشهيد لما قدمه الشعب الأردني وأطباء الأردن وكل المستويات في الأردن قدموه مساعدة لأهل غزة. هذه ساعة الشهيد ابن الدكتور حسام أبو صفية، وهذه ساعة حسام أبو صفية الذي ورثه من ابنه، أهداها لنا للأردنيين وللشعب الأردني. نحن أكبرنا يعني مهما قلنا فلن ننفي هذا الطبيب حقه بما قدمه من تضحيات. يعني حسام أبو صفية بحب الأردن كثير.
2: بهذا نصل وإياكم مشاهدينا الأحبة إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم من جديد. تقبلوا تحياتي وتحيات كل فريق العمل، في أمان الله وإلى اللقاء.

0: النماذج مشرفة من ذوي الاحتياجات الخاصة والهمم العالية، تحدوا إعاقاتهم وحولوها إلى نجاحات باهرة.
1: أما بيدي روحumuz var. Bence sanat bu ihtiyacı karşılıyor.
0: أبدعوا وبثوا الأمل بين أقرانهم.
2: Dans ederken çok daha özgür hissediyorum kendimi. Yüreğimde mi hissediyorum? O ruhumu yansıtıyorum.

الحكومة اليمنية تقصف مطار صنعاء الدولي لمنع طائرة إيرانية من الهبوط فيه، والحوثيون يعتبرون استهداف المطار إنهاء لمرحلة خفض التصعيد. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تيرت عربي في إسطنبول، معكم لميس السردي، وتتابعون في نشرتنا أيضا. ترامب يقول إن بلاده ستسيطر على مضيق هرمز، وطهران تؤكد أنها لن تسمح لواشنطن بالتدخل في إدارة المضيق وتحذر من اتساع رقعة الحرب. استشهاد 3 فلسطينيين بغارات إسرائيلية شمال قطاع غزة ووسطه، والاحتلال يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار.

0: أهلا بكم من جديد. أعلنت وزارة الدفاع اليمنية استهداف مدرج مطار صنعاء الدولي لمنع هبوط طائرة إيرانية، واتهمت وزارة الدفاع جماعة الحوثيين بمنع الطائرة الوطنية من استخدام المطار، كما اتهمت إيران بانتهاك الأراضي اليمنية، وأكدت أنها ستتصدى لما سمتها الطائرات المعادية المنتهكة للأجواء اليمنية بجميع الوسائل المتاحة. فيما قال وزير الدفاع اليمني طاهر العقيلي إن الحكومة اليمنية قد نفذ صبرها تجاه الانتهاكات المستمرة للسيادة الوطنية، وأكد أن القوات المسلحة ستتصدى بكل الوسائل المتاحة للطائرات الإيرانية المعادية التي تنتهك الأجواء اليمنية.
1: المسلحة اليمنية لمنتسبيها بشكل خاص وللشعب اليمني بشكل عام، لقد حاولت الحكومة الشرعية اليابانية وبالتعاون مع المجتمع الإقليمي والدولي وبكل الوسائل الدبلوماسية والقانونية إقناع النظام الإيراني وميليشيات الإنقلاب الحوثي في صنعاء بالعودة إلى جادة الصواب وعدم اختراق الأجواء اليمنية بالطيران الإيراني. وهذا الاختراق ليس الأول، إنما اختلف عن سابقيه بالتحدي للشرعية الدولية. فنحن في هذه اللحظة نقول نفذ الصبر، وعليه سنقوم بالرد المناسب على هذا العمل الغاشم الغادر وبالتصدي والتعامل مع الطيران المعادي المنتهك للأجواء والسيادة اليمنية وبجميع الوسائل المتاحة حتى نلقن العدو درسا يسمع به القاسي والداني وتعلم به الأجيال اليمنية القادمة، ويعرف الجميع أن لليمن شعبا وقيادة يدافع عنه برا وبحرا وجوا مهما كانت العواقب، ونحمل النظام الإيراني كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية. والله أكبر، والخزي والعار لمشروع الإمامة وداعميه.
0: بالمقابل اتهمت جماعة الحوثيين السعودية باستهداف مطار صنعاء الدولي، وقال المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع في تغريدة على منصة إكس إن استهداف مطار صنعاء الدولي وإخراجه عن الخدمة أنهى مرحلة خفض تصعيد، محملا السعودية عواقب الهجوم، وأكد أن الحوثيين سيردون عليه. تنضم الآن إلينا

0: من صنعاء مراسلة تيرتي عربي غادة الدكاك. غادة مرحبا بك معنا، يعني نرصد معك آخر تصريحات وآخر ما يقال في اليمن بعد وصول هذه الطائرة الإيرانية إلى مطار الحديدة وتحويل مسارها من مطار صنعاء إلى الحديدة.
1: نعم مرحبا، يجدر بنا الآن الحديث عما بعد وصول هذه الطائرة إلى مطار الحديدة بعد مغادرتها أجواء مطار صنعاء بعد الغارات الأربع التي استهدفت مدرج المطار ومنعتها من الهبوط فيه، ووصلت بعد ذلك كما تحدثنا إلى مطار الحديدة. ما بعد هذه أو ما بعد وصول الطائرة وما بعد هذه الأربع الغارات التي استهدفت مطار صنعاء، ربما تباينت ردود الفعل ما بين جماعة أنصار الله الحوثيين وحكومتها هنا في صنعاء، وأيضا ما بين الحكومة المعترف بها دوليا هناك في عدن. نبدأ من ما ذكرتموه ربما، وهو بيان للناطق العسكري باسم الجماعة يحيى سريع أن مرحلة خفض التصعيد قد انتهت بهذه الغارات، وأن الغارات هذه ستقابل بالرد. محمد عبد السلام الناطق أو رئيس أو الوفد المفاوض والذي يقوم بالمفاوضة عن جماعة أنصار الله الحوثيين منذ سنوات، تحدث في بيان له أن هذه الغارات هي ليست سوى استمرار لما يحدث من 2015 وحتى الآن، وهي ربما تنهي مرحلة ما بعد 2022، ويقصد بها الهدنة التي تمت وتم الاتفاق عليها ما بين جماعة أنصار الله الحوثيين وبين الطرف الآخر ممثلا بالسعودية، واستمرت هذه الهدنة حتى الآن. من الجانب الآخر، هيئة الطيران التابعة للحكومة المعترف بها دوليا قررت إغلاق المجال الجوي اليمني ومنعت هبوط وانطلاق أي رحلات من أي مطار في الجمهورية اليمنية كما تحدثت وزارة النقل هناك. وزارة النقل التابعة لحكومة أو لجماعة أنصار الله الحوثيين ووزير النقل قحيم كان قد زار مطار صنعاء بعد الغارات الأربع، وتحدث أن هذا عدوان سافر على مطار مدني، وتحدث أيضا عن أن المطار يستغرق إصلاحه ربما يومين فقط وسيعاود استقبال الرحلات التي قررت الجماعة بطبيعة الحال بدءها وكسر الحصار عن مطار صنعاء الدولي من خلال هذه الرحلات التي لم تعلن عنها حتى الآن. بطبيعة الحال تم إغلاق أيضا مطار عدن الذي أو منع الرحلات منه، كان من المقرر وصول رحلتين من جدة ومن القاهرة إلى مطار عدن في الساعات الماضية، لكنهما توجهتا إلى جيبوتي ولم تهبطا في مطار عدن. ربما هي بداية ما أعلنته وزارة النقل التابعة للحكومة المعترف بها دوليا عن إيقاف جميع الرحلات القادمة إلى أي مطار في اليمن. نتحدث أيضا عن ربما حديث كثير من بيانات وصدرت عن جهات رسمية سياسية وعسكرية هنا في صنعاء، المكتب السياسي لجماعة أنصار الله الحوثيين، وزارة النقل، إدارة مطار صنعاء، وأيضا سياسيون وعسكريون تحدثوا أن هذه الغارات هي استئناف للحرب وأنها لن تمر دون رد كما تحدث محمد عبد السلام وغير محمد عبد السلام حول هذه الغارات. ربما أود الإشارة أن رئيس المجلس الرئاسي رشاد العليم في الحكومة المعترف بها دوليا في عدن كان قد تحدث وأصدر بيانات عدة خلال اليوم، ربما أبرز بيان هو الأخير الذي تحدث فيه عن جوانب عدة لهذه أو للمستجدات الأخيرة التي حدثت اليوم، لكنه نوه إلى أنه بعد تحييد وصول طائرة مهان الإيرانية إلى مطار صنعاء، قال رشاد العليمي أنه دعا ووجه بخفض التصعيد العسكري حفاظا على ربما الممتلكات والمقدرات، وأنه من واجبه الدستوري والقانوني وجه بخفض التصعيد وعدم الوصول إلى مرحلة الصراع كما حدث والعودة إلى مرحلة الصراع. ربما هذا ما أود الإشارة إليه بعد البيانات التي تحدث فيها رشاد العليمي والحكومة. أيضا يجدر الذكر بأن الحكومة المعترف بها دوليا مجلس الوزراء عقد اجتماعا طارئا وتحدث فيه عن أبرز هذه المستجدات وعن الطائرة التي وصلت إلى مطار الحديدة وعلى التحذيرات السابقة لوصول هذه الطائرة والتحذيرات التي لاحقت أيضا وصول الطائرة من قبل جماعة أنصار الله الحوثيين، التهديدات والتحذيرات التي دعت وتحدثت عن مرحلة جديدة ربما تنخرط فيها جماعة أنصار الله الحوثيين في الحرب أو عودة ربما إشارة إلى عودة الحرب. تحدث الاجتماع لمجلس الوزراء في الحكومة المعترف بها دوليا عن كل هذه المستجدات، وتحدث أنه سيستمر بإقامة وإجراء اجتماعات دورية للوقوف على آخر المستجدات. ربما هذا أبرز ما حدث. جماعة أنصار الله الحوثيين لوحت بالتهديد.

0: ولوحت أنه ربما الغارات الأربع التي استهدفت مطار صنعاء سيكون لها رد، ورد قوي كما ذكر بيان محمد عبد السلام، وكما ذكر أو ذكرت جميع البيانات الصادرة عن جماعة أنصار الله الحوثيين.
1: نعم
0: ننتظر فقط ما ستؤول إليه الأحداث. هل فعلا ستعود جماعة أنصار الله الحوثيين لاستهداف ربما كما هددت أو كما أشار مجموعة من السياسيين والعسكريين هنا في صنعاء، كما قالوا مطار بمطار، ربما هذه لها دواعي وإشارات معينة نراها في الساعات القادمة أو في الأيام القادمة.
1: شكرا جزيلا لك غادة الدكاك مراسلة تيرتي عربي، كنت معنا من صنعاء. انضم الآن إلينا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي عبد الرحمن شحيتلي، مرحبا بك معنا سيد عبد الرحمن. يعني في أي مرحلة نحن
2: مرحبا.
1: في ضمن هذه المواجهة الجديدة ما بين الحوثيين والحكومة اليمنية المعترف بها دوليا؟ يعني الإعلامي رئيس مجلس القيادة الرئاسي يقول بأنني وجهت بعدم تصعيد أو توسيع نطاق المواجهة، في المقابل الحوثيين يتحدثون عن أن هذه الغارات لن تمر دون رد. في أي مرحلة نحن من هذا التصعيد؟
2: يعني على ما يبدو أن المرحلة سوف لن تمر دون تأثيرات كبيرة. يعني إذا دخل الحوثيين في الحرب وهناك حكومة لا تريد الحرب، هذا يعني أنها سوف تطلب مساعدة دولية، وبالتخصيص بالأخص يعني مساعدة من ربما من الحلف الأطلسي، يعني قوى الحلف الأطلسي من اعتبارها من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وغيرها. يعني ممكن أن يكون ذلك من ضمن برنامج يعني او مخطط او انه مرحله ان يكون هناك قوات اطلسيه في اليمن، حتى يعني لا تستطيع ايران استعمال هذه الورقه مجددا، خاصه على يعني باب الخليج العربي هناك او
1: طيب
2: عمليه
1: يعني لماذا إذا ما
2: عمليه
1: كانت
2: هرمز في حال سيطرت الولايات المتحده على عمليه هرمز.
1: طيب إذا ما
2: نعم.
1: كان لا يراد لهذه الورقه ان تستخدم
2: تفضل.
1: من قبل ايران، لماذا الان يتم قصف مطار صنعاء ومنع طائره ايرانيه بالذهاب والهبوط في هذا المطار؟ يعني هذا الا يعد استفزازا للحوثيين ويعني خلق مبرر لدخولهم في هذه المواجهه؟
2: طبعا هم يريدونهم أن يدخلوا في هذه المواجهة، وعدم دخولهم كان قرار استراتيجي من إيران بعدم دخولهم في هذه المواجهة حتى لا يتم هناك أي إنزالات أو أي إبرار لقوى أجنبية في هذه المنطقة.
1: لكن ما الذي يريد؟ يعني ما الذي
2: أن
1: يريد؟
2: يدخلوا في هذه الحرب.
1: هل الولايات المتحدة وإسرائيل هي من تريد؟ أم
2: على رأسها الولايات المتحدة الأمريكية؟ نعم.
1: لكن السعودية والدول
2: الولايات
1: الخليجية
2: هي من تريد.
1: يعني اليوم كان هناك، إذا سمحت لي فقط، كان اليوم هناك اتهاما واضحا من الحوثيين بأن وراء هذا القصف هو السعودية. من الذي يريد للحوثيين الدخول في هذه المواجهة؟ هل الدول الخليجية والسعودية أم الولايات المتحدة وإسرائيل؟
2: يعني لا تستطيع السعودية والدول العربية الدخول في هكذا دون أن يكون هناك يعني انضباط بالعربية أو يعني موافقة أو دعم أمريكي في هذا الموضوع. يعني المنطقة منطقة عمليات أمريكية بامتياز، لا يستطيع أي أحد أن يتحرك عسكريا في هذه المنطقة دون الموافقة ودون المواكبة الأمريكية. هذه منطقة عمليات للولايات المتحدة الأمريكية، وأعلنت اليوم أنها تريد السيطرة العسكرية الكاملة على هذه المنطقة. السيطرة العسكرية الكاملة على هذه المنطقة يعني عليها أن تقوم باحتلال النقاط الاستراتيجية في هذه المنطقة التي تتحكم بحركة المرور. وأعلن ترامب اليوم أنه يريد أن العبور أصبح مكلفا وسوف يكون بثمن وليس مجانا، وأعتقد أنه بذلك هو يريد أن يجر الدول للدخول في هذه المعركة حتى لا يستفرد بالعبور ويصبح الأمر مرتبطا فيه. يعني ربما هو في ذلك يريد استدراج الدول الأوروبية يعني دول الحلف الأطلسي الأخرى إلى الدخول في المعركة، وهذا ما يفسر توسيع نطاق المعركة إلى اليمن. يعني لا أعتقد أن القرار هو قرار سعودي أو قرار عربي في الدخول في هذه الحرب، ليس

0: ليس هناك مصلحة للسعودية اليوم في إشعال جبهة جنوبية عندها، وهي يعني تتلقى من تحاول أن يعني تطفئ النار التي تأتيها من إيران لتشعل نار تأتيها من جنوبها. يعني أعتقد أن القرار هو أمريكي والتنفيذ هو أمريكي من ضمن المخطط العسكري الذي تقوم به القوات الأمريكية في هذه المنطقة. إذا جر الحوثيين إلى الرد سوف يكون هناك يعني عملية عسكرية كبيرة عليهم، وإذا لم يجروا إلى الرد سوف تعاد هكذا ضربات عليهم حتى يصلوا إلى النقطة التي يكونوا مجبرين فيها على الرد. يعني
1: كيف سيكون شكل
0: ليس
1: هذا
0: هناك
1: الرد؟
0: من يعني أنا أعتقد أنه احتلال لنقاط يعني بحرية التي خاصة الموانئ التي يمكن أن تستخدمها من قبل اليمنيين في البحر، يعني عملية احتلال للموانئ البحرية، وطبعا عملية منع يعني أو السيطرة على الموانئ الجوية في هكذا حالة.
1: طيب فيما يتعلق
0: العملية ليست بريئة، يعني ليست أنه فقط.
1: طيب فيما يتعلق برد الحوثيين على هذه الضربات، هل سيكون هذا الرد فقط على القوات الحكومة اليمنية الموجودة، أم أنه سيشمل أيضا إطار أوسع من داخل اليمن ليتوسع ليصل لمواقع أخرى في المنطقة؟
0: يعني تقصدين أن يقصفوا باتجاه السعودية؟ إذا كان لليمنيين بعد نظر يكتفوا بالرد الداخلي على الحكومة وتصبح المشكلة داخلية، وهنا يمكن للحكومة طلب يعني دعم خارجي في هذه الحالة. هذا ما يمكن أن يحدث، هذا الأرجح، هذا السيناريو الأرجح. أما السيناريو الذي يعني يمكن أن يلجأ إليه اليمنيين وهو القصف باتجاه مطار في مطار في قصف باتجاه السعودية، هذا يعني أنهم وقعوا في الفخ الذي رسم لهم، وبالتالي يكون قد استعجلوا التدخل الأجنبي قبل أن تطلب الحكومة اليمنية الحالية عملية التدخل. يعني إما أن يدخلوا في مواجهة داخلية ويؤجل التدخل الأجنبي، وأما أن يردوا باتجاه خارج اليمن ويكونوا قد استعجلوا في دخول القوات الأجنبية في هذه المعركة. وفي كلا الحالتين يعني الحوثيين كما باقي القوى التي تدور في فلك إيران في المنطقة هم هدف أساسي للولايات المتحدة الأمريكية ولكل يعني لإسرائيل طبعا من وراءها ولكل المجموعة التي تدخل في فلك الولايات المتحدة الأمريكية. عملية ليست بريئة، و يعني تطوير الوضع الذي قرأناه الآن بإغلاق كافة المطارات، هذا يعني الوضع ذاهب إلى التصعيد وليس إلى التهدئة. ف بانتظار رد الحوثيين ليبنى على شيء مقتضاه، بأي اتجاه، باتجاه تدخل خارجي مباشر ولا باتجاه يعني إشكالات داخلية أو صراع داخلي يؤدي فيما بعد إلى تدخل خارجي في اليمن.
1: شكرا جزيلا لك الخبير العسكري والاستراتيجي عبد الرحمن شحيتلي، كنت معنا من بيروت. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الولايات المتحدة في طور السيطرة على مضيق هرمز، وأضاف أن بلاده ستواصل ضرب إيران بشدة وأن المضيق سيبقى تحت سيطرة الولايات المتحدة وستديره على الأرجح، وأشار إلى أن بلاده تولت حماية مضيق هرمز دون مقابل لأكثر من 50 عاما، بينما حصل الإيرانيون على الأموال كلها حسب تعبيره. وأضاف أن الولايات المتحدة ستدير على الأرجح عمليات العبور في المضيق مقابل الحصول على أموال. قال الجيش الإيراني إن طهران لن تسمح للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة مضيق هرمز، وأكد الجيش أن طهران ستواجه بقوة أي محاولة لعبور المضيق دون إذن إيراني. وأضاف في رسالة إلى قادة دول المنطقة أن أي تعاون مع الولايات المتحدة سيعد حربا على إيران، محذرا من أن اتساع رقعة الحرب سيشمل جميع دول المنطقة، وحمل الولايات المتحدة وحلفائها مسؤولية ذلك.

0: ذلك. كشفت بيانات شركة كيبلر أن 6 سفن فقط عبرت المضيق مضيق هرمز أمس الأحد، وهو أدنى عدد يسجل في يوم واحد منذ 5 أسابيع. وأظهرت البيانات أن من بين السفن العابرة ناقلة النفط العملاقة هيومانيتي المحملة بمليوني برميل من النفط الإيراني، إلى جانب ناقلة كابيتان أندرياس التي تحمل نحو 500,000 برميل من المنتجات النفطية الكويتية. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة تمر بمرحلة أزمة في ظل استمرار تبادل الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران، وأضاف أن بلاده لن تكون الطرف الذي يبدأ بانتهاك مذكرة التفاهم رغم أن واشنطن تنتهكها باستمرار، مؤكدا حق بلاده في مهاجمة أي منطقة أو نقطة تنطلق منها الهجمات ضد إيران.
1: على أشدها تتواصل الضربات والاتهامات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران في 6 أيام عودة التصعيد. تريد واشنطن تقويض قدرة إيران على مواصلة مهاجمة حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز، فأوعزت بتنفيذ موجة جديدة من الضربات الهجومية ضد إيران باستخدام ذخائر دقيقة في ظل توقعات بموجة أشد من الهجمات، بحسب نيويورك تايمز. سرعان ما دوت انفجارات واسعة في مناطق عدة بأنحاء إيران، في بندر عباس وجزيرة قشم والأهواز وخوزستان وبوشهر ومدن أخرى. وسائل إعلام إيرانية أكدت سقوط قتلى وجرحى إثر هجمات مكثفة على مدينة ماهشهر جنوب غربي إيران، كما استهدف القصف الأمريكي برج اتصالات في مدينة سيريك جنوبي البلاد. الحرس الثوري الإيراني رد سريعا بإعادة استهداف قاعدة أحمد الجابر بالكويت وقاعدة الأمير حسن الجوية في الأردن ومنشآت عسكرية أمريكية في البحرين، كما استهدف بالصواريخ والمسيرات منظومات رادار في سلطنة عمان، في إطار ما قال إنه رد على الهجمات الأمريكية. في المقابل أعلنت وزارات الدفاع في تلك الدول تصديها لأهداف جوية معادية دخلت مجالها الجوي، فيما أعلن الجيش الأردني إسقاط 4 صواريخ إيرانية جديدة.
2: مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة تمر بأزمة، ولن نكون الطرف الذي يبدأ بانتهاك مذكرة التفاهم. واشنطن تنتهكها بشكل متكرر وهي لم تصبر ولم تنتظر. سعينا إلى آلية لعبور السفن من هرمز بالتشاور مع سلطنة عمان، لكن ضغوط واشنطن على مسقط منعت ذلك. لن نتردد في الدفاع عن بلادنا، وردودنا ستشمل أي منطقة تنطلق منها الهجمات ضدنا.
1: الخارجية الإيرانية اتهمت واشنطن بإجهاد جميع الجهود التي بذلت في الأشهر الأخيرة لخفض التوتر، بالتزامن مع عبور نحو 20 سفينة تجارية في مضيق هرمز بالتنسيق مع الجيش الأمريكي، وفق ما أعلنته أكسيوس، ما اعتبرته طهران سبباً لاحتدام الصراع على نطاق أوسع، ما يهدد قطاع النفط والغاز العالمي ويقوض مذكرة التفاهم المبرمة لإنهاء الحرب، فيما تترقب إسرائيل متأهبة لأي تطور قد لا يصب في صالحها في المواجهة الأمريكية الإيرانية. سعيد محمود، تيريتي عربي.
0: انضم الآن إلينا من طهران مراسل تيريتي عربي أمير جابر. أمير، مرحبا بك معنا. يعني أمير، يعني ما هي ردود الفعل على ما يقوله الآن الرئيس ترامب، إذا ما كان هناك ردود فعل، بأنه سيبدأ حصارا أو سيعيد الحصار البحري على إيران منذ هذه اللحظة، وأن واشنطن ستكون حامية لمضيق هرمز، وأنه سيبقى مفتوحا ولن تستطيع إيران إغلاقه؟ وهل من أي تصريحات أو ردود على هذه التصريحات الأمريكية للرئيس الأمريكي؟
3: الأميس، الرد جاء عسكريا، تصريحات لمقر قيادة العمليات العسكرية الإيرانية، بالإضافة إلى تصريحات أخرى للناطق باسم الحرس الثوري الإيراني. كل هذه

0: التصريحات العسكرية تؤكد على أن طهران متمسكة بفرض سيطرتها على مضيق هرمز، تقول بأن التدخلات الأمريكية والتصريحات الأمريكية فيما يتعلق بهرمز تأتي في إطار انتزاع ورقة هرمز من يد إيران. هكذا تقرأ إيران المشهد، وهكذا تقرأ المناوشات والاشتباكات العسكرية الحاصلة في مضيق هرمز منذ الأسبوع الماضي حتى الآن. طهران تقول بأن الترتيبات لعبور السفن في هذا المضيق هو من حق إيران، كما جاء في البند الخامس من مذكرة التفاهم. تتحدث بأن محادثات مسقط في يوم السبت الماضي فشلت بعد ضغوط أمريكية على الجانب العماني وإيران وعمان، بالتالي لم تستطع أن تتصل إلى يعني تكون هناك اتفاق، يكون هناك اتفاق للعبور الآمن وفرض آلية جديدة لعبور السفن عبر هذا المضيق. إيران تقول بأن المسار الأمريكي الذي يمر عبر المياه العمانية في جنوب مضيق هرمز هو غير قانوني، تحذر السفن. في آخر بيان للحرس الثوري الإيراني يحذر السفن التجارية من العبور من هذا المسار، وتؤكد بحرية الحرس الثوري الإيراني بأن المسار الآمن هو المسار الذي يقع في شمال المضيق وعبر المياه الإيرانية. وبالتالي يمكن القول بأن طهران تقرأ بأن هرمز هي ورقة ضامنة لتنفيذ بنود مذكرة التفاهم، وكذلك هي القوة الرادعة أمام الولايات المتحدة وكذلك إسرائيل، وهي لا تريد أن تتنازل عن هذه الورقة. كما نقرأ في التصريحات السياسية كذلك، مستشار المرشد الإيراني محمد مخبر يتحدث عن ذلك ويقول بأن هرمز أكثر من كونه يعني قوة اقتصادية أو سياسية، تحدث بأن إيران لم تتنازل عن حقها في فرض سيطرتها على هذا المضيق، وأيضا يؤكد بأن إيران مستعدة للتشاور مع الجانب العماني لفرض آلية جديدة لعبور السفن عبر
1: نعم،
0: هذا المضيق. بالنسبة للضربات الأمريكية لميس، يمكن أن نشير إلى حتى الآن وسائل الإعلام الإيرانية تشير إلى 5 قتلى وأكثر من 10 مصابين خلال الضربات الأمريكية التي طالت 5 محافظات إيرانية، منها 4 محافظات
1: نعم
0: في
1: أمير.
0: الجنوب مطلة على المياه الخليجية وهرمز، وكذلك محافظة إصفهان في وسط البلاد.
1: شكرا جزيلا لك أمير جابر، مراسل تيريتي عربي، كنت معنا من طهران. نبقى في طهران حيث ينضم إلينا الباحث في الشأن الإيراني الدكتور حكم أمهز. مرحبا بك معنا دكتور حكم. يعني كيف سترد الآن إيران على هذه التصريحات للرئيس الأمريكي دونالد ترامب؟ سنعيد حصار إيران، وأيضا سيبقى مضيق هرمز مفتوح سواء بوجود إيران أو بدونها، عملية الحصار أيضا ستبدأ فورا. كيف سترد طهران؟
2: يعني أولا أغلق مضيق هرمز، يمكن أن تعتبري أن مضيق هرمز أغلق، لأنه كما تفضلت الآن الرئيس الأمريكي أعلن أنه سيبدأ الحصار فورا مرة أخرى. إذا الإيرانيين بطبيعة الحال لن يبدأوا بحرب عسكرية، يعني يبدأوا بمهاجمة القوات الأمريكية إلا إذا هاجمتهم القوات الأمريكية، وهذا ما عودونا عليه خلال الفترة الماضية. أما الورقة الأقوى هي الآن، أنت تعرفين أن الورقة الأقوى هي ورقة مضيق هرمز. الصراع الأساسي الآن لم يعد بين إيران والولايات المتحدة الأمريكية على موضوع النظام في إيران وعلى موضوع النووي وعلى موضوعات أخرى، أصبح الآن الموضوع على الصراع أصبح على مضيق هرمز. من يمسك مضيق هرمز يهز العالم. يعني هناك مقولة لنابليون بونابرت يقول فيها الأم التي تهز سرير ابنها أو طفلها بيسارها تهز العالم بيمينها. فالآن من يمسك بقضية هرمز أو ملف مضيق هرمز هو من يهز العالم بكلتا يديه وليس بيد واحد. فعمليا الآن الرئيس الأمريكي وجد نفسه أنه وقع في فخ إذا صح التعبير، وأن مذكرة التفاهم التي وقعها مع الإيرانيين هي ليست في صالحه، وخصوصا فيما يتعلق بمضيق هرمز. هو خرج فاشلا من العدوان على إيران في إسقاط النظام، خرج فاشلا في تحريك الشارع، لا يستطيع أن يقوم بعملية برية لأسباب كثيرة لا مجال لذكرها الآن. إذا الآن هو وقع في مطب، في مأزق، هو غير قادر على الاستمرار بتوجيه هذه الضربات إلى الإيرانيين، لأنه يدرك تماما بأن إيران لن تركع مهما كلف الثمن، وبالتالي هو غير قادر على العودة إلى الاتفاق، لأن الاتفاق بات واضحا أنه في مصلحة الإيرانيين بشكل كامل، وهذا ما يتعرض له في في في في أمريكا. فلذلك الآن ورقة مضيق هرمز هي التي تنقذه، سواء كان في أمريكا أو تحفظ ماء وجهه، وإذا أمسكها أيضا هو أصبح يمسك العالم. الآن لاحظي أنه يريد أن يفرض، إذا سيطر على المضيق يريد أن يفرض 20% على كل ناقلة، يعني على حمولة كل ناقلة. تصوري أنه كان يهاجم هو وغيره من العالم أن إيران تريد أن تتقاضى رسوم خدماتية، وهو في القانون الدولي حق لإيران وسلطنة عمان أن تتقاضى رسوما خدماتية وليس رسوم عبور، رسوم
1: طيب
2: خدماتية
1: عند هذه
2: حق لهم.
1: النقطة.
2: هذا كان بالنسبة إليه هذا حرام غير قانوني. الآن هو يطالب ب 20%، 20% تصوري.

0: يمر عبر أو بالقرب من سلطنة عمان. إذا ما كانت هذه المذكرة مذكرة التفاهم كما قلت هي في صالح طهران وليست في صالح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لماذا تقوم طهران الآن بإغلاق المضيق والعودة لنسف ربما هذه المذكرة وإعادة التصعيد؟ وأيضا كما قلت يعني ترامب الآن أصبح يطالب بالسيطرة على المضيق وفرض رسوم تعويض مقابل حماية هذا المضيق 20%. يعني لماذا تقوم الآن طهران برفض هذا المسار الذي فتح من جانب سلطنة عمان والعودة لنقطة ربما الصفر في هذه المفاوضات؟
1: أولا الأجوبة على هذا السؤال متشعبة سأبدأ بها، ولكن أفهم من كلامك كأن إيران هي التي يعني عرقلت مسار مذكرة التفاهم. الإيرانيون مباشرة ووفقا للبندين الرابع والخامس من مذكرة التفاهم والقاضيين بفتح مضيق هرمز جيد، وبوفقا للمرحلة الأولى من مذكرة التفاهم، المرحلة الأولى شوفي المرحلة الأولى تقضي بالتالي: إيران تفتح مضيق هرمز جيد مقابل أن تقوم الولايات المتحدة الأمريكية بفك الحصار عن مضيق هرمز، أن تسحب قواتها من محيط إيران، أن ترفع العقوبات عن الصادرات النفطية والبتروكيماوية الإيرانية، أن تنهي الحرب في المنطقة وفي لبنان كما تعهدت للوسيطين الباكستاني والقطري، وأيضا أن يعني تحرر الأرصدة الإيرانية المجمدة جيد. إيران مباشرة وفقا لهذه المذكرة فتحت مضيق هرمز بعد توقيع الاتفاقية مباشرة. الأمريكي ماذا فعل؟ فعل أمرين من ثلاثة من خمسة. الأمر الأول هو فك الحصار عن مضيق هرمز، والأمر الثاني هو رفع العقوبات عن الصادرات النفطية والبتروكيماوية. أما النقاط الثلاثة الأخرى وهي إنهاء الحرب وإبعاد القوات الأمريكية وأيضا تحرير الأرصدة لم يفعلها. جيد، النص هنا ندخل على النص، ولذلك إيران التزمت والطرف الآخر لم يتزم. ندخل الآن على موضوع مضيق هرمز. موضوع مضيق هرمز في البندين الرابع والخامس ينصان على التالي: أنه وفق الاتفاق بعد توقيع الاتفاق، هكذا يقول يعني هكذا يقول النصين، أنه بعد توقيع المذكرة مباشرة تتولى إيران إجراءات ترتيب مرور دخول وخروج السفن بشكل آمن إلى عبر مضيق هرمز. جيد، يعني عمليا عندما تقول المذكرة أنه تم الاتفاق يعني أمريكا أعطت موافقة، هذه الموافقة تذهب إلى مدة 60 يوما، خلال مدة 60 يوما. لكن الأمر الذي حصل أن الأمريكي وجد أنه كما أشرت أنه وقع في خطأ ربما، أو وقع في مأزق أو وقع في فخ ربما، فلذلك حاول أن يسحب الورقة من الإيراني، ذهب إلى خرق هذين البندين الرابع والخامس، وذهب إلى محاولة فتح ممر كوريدور في الجنوب. طب ممر كوريدور في الجنوب، ما هناك أصلا مخاطر، هناك مزروعة ألغام زرعتها إيران. طيب أنت تقوم بهذه العملية لماذا؟ لأنه كما ذكرت في البداية.
0: طيب لماذا يعني عند هذه النقطة
1: قبل الاستهداف، عفوا،
0: طيب عند هذه النقطة لماذا يسمح لإيران؟
1: قبل الاستهداف
0: تفضل.
1: فقط اسمحي بأخذ أوضح، إيران لم تستهدف السفن قبل أن يفتح مضيق هرمز. إيران عفوا من الكوريدور الجنوبي، إيران قامت بتوجيه تحذيرات لها لأن هناك محاولة من قبل الأمريكي كما قلت أنه يريد أن يسحب ورقة مضيق هرمز من إيران. جيد، وهو هدد، تذكرين أنه هدد سلطنة عمان بتفجير سلطنة عمان وتدميرها إذا ذهبت مع الإيراني في تسوية أوضاع المضيق، مع العلم أن المذكرة تنص في آخر الفقرة الخامسة على أنه بعد 60 يوما يكون هناك مشاورات ما بين إيران وسلطنة عمان والدول العربية لترتيب عملية مضيق هرمز وفقا للقانون الدولي. لاحظي، وفقا للقانون الدولي، يعني لم يتحدث عن موضوع لا رسوم ولا غير رسوم يعني. فلذلك جاء الأمريكي ليخرق هذا البند. الآن هنا النقطة عند موضوع السفن التي تفضلت بها، أنه الأمريكي الإيراني لم يستهدف السفن إلا عندما فتح المضيق. طيب لماذا؟ سأقول لك. أنت أفرضي أنك تريد أن تمر بطريقين، طريق أنا أقول لك أنه آمن وليس فيه أي مشكلة، وطريق فيه متفجرات، عن أي طريق تسلكين؟ إذا تسلكين طريق السليم، صحيح؟ ليس فيه متفجرات، الآمن. الإيرانيون يقولون أن

0: هذا الطريق السليم ليس فيه أي مشاكل، والطريق الآخر فيه متوجرات، ولكن الطرف الآخر وتحديدا السفن تقرر أن تمر في الطريق الخطر. لماذا؟ إذن هنا النقطة، أن من يملك السفينة على مستوى دولة وليس على مستوى شركة هو متآمر مع الأمريكي على سحب هذه الورقة من إيران،
1: صحيح.
0: فلذلك هو يريد أن يفتح هذا الممر بالقوة.
1: صحيح، هنا لهذا سألت كيف ستتصرف طهران الآن مع ما يقوله ترامب. يعني الآن من ضمن ما يقوله ترامب بأنه سيسمح لكل الدول الأخرى باستخدام المضيق عبر هذا الطريق الغير آمن كما تفضلت القريب من سلطنة عمان، وسيقوم بتأمينه لمرور هذه السفن، وسيقتصر الحصار على منع سفن إيران. يعني هذه السفن إذا ما قررت أن تسلك الطريق الآخر تحت قيادة الحرس الثوري الإيراني وطلبت الإذن ومرت، ستقع فريسة للحصار الأمريكي من جهة، وأيضا للعقوبات الأمريكية من جهة أخرى. يعني هذه الشركة تقرر الذهاب نحو سلطنة عمان أو بالقرب من سلطنة عمان لتتجاوز هذه العقوبات، ولكي لا تقع ضمن العقوبات. هي ليست متآمرة يعني مع الطرف الأمريكي، هي في نهاية الأمر الشركات تجارية ليست سياسية يعني، لكن الطريق اليوم غير مفتوح. كيف سترد وكيف ستتصرف
0: لا
1: الآن؟
0: ناقلات النفط تملكها دول، أنت تعرفين أنه كانت يعني ناقلات نفط سعودية وقطرية. جيد، لا شوفي الآن الأمريكي سيغلق المضيق من الخارج، إيران ستغلق المضيق من الداخل. إذا لاحظت اليوم أن السفينة التي تعرضت للاستهداف خرج منها الطاقم عبر الزوارق، يعني نجا بنفسه عبر الزوارق. يعني إيران كانت توجه رسالة أنه كل أي سفينة تريد أن تخرج من مضيق هرمز ليس وفقا للتنسيق الذي طالبت به ستستهدف، حتى لو تم إغراقها في في في في بحر في بحر في خل في الخليج في الخليج الفارسي. عمليا الآن الأمريكي سيغلق المضيق من الخارج، والإيراني سيغلق المضيق من الداخل، وأي سفينة ستتحرك هنا ستستهدف. أنت تعرفين حتى أصلا الأمريكي خلال الفترة الماضية تعرفين أنه استهدف أعتقد 3 ناقلات نفطية إيرانية، واستهدفها وأوقفها وقرصنها، وقال استخدم كلمة قرصنة الرئيس الأمريكي عندما قرصنوها وصوروا أنفسهم بالفيديو، يعني تصوير إعلامي على أنهم كيف ينزلون من المروحيات ويسيطرون على الناقلة إلى آخره. يعني عمليا لا، أنا أقول لك الآن حتى نكون دقيقين، الآن كل الخطوط الحمراء سقطت. يعني لا أحد يتحدث عن قانون دولي ولا أحد يتحدث عن شيء آخر. الآن هناك حرب وجودية تخوضها إيران مع هذا العدو الذي هو معروف أنه الأشرس في العالم والأشيطن في العالم. فلذلك إيران مستعدة لأن تقوم بأي شيء للحفاظ على وجودها. إذا سحبت ورقة مضيق هرمز منها، تعرفي ماذا يعني ذلك؟ يعني ذلك أنه ستدخل السفن والقطع البحرية الأمريكية بمضيق هرمز لتنقل المعدات إلى القواعد العسكرية الأمريكية التي دمرت بشكل شبه كامل في الدول العربية. وأعطيك معلومة هنا، معلومة وليس تحليل، معلومة أنه خلال الحرب إيران صادرت ناقلة تحمل كميات كبيرة من الأسلحة كانت متوجهة إلى إحدى القواعد العسكرية الأمريكية في إحدى الدول العربية خلال الحرب. فلذلك لا، خلاص الآن الإيراني يعمل بالمعادلة التالية، ليس معادلة عين بالعين، إنما العين بعيون، والسن ليس بالسن إنما السن بأسنان. فلذلك كل خطوة يقوم بها عدائية يقوم بها الأمريكي ستقابل بردود مضاعفة. الآن سيأتي من يقول لي أن الولايات المتحدة الأمريكية أقوى، ما ليس هناك من شك بهذا الموضوع، القدرات العسكرية الأمريكية أقوى بكثير جدا، ولكن إيران خلال الفترة الماضية استطاعت أن تثبت وجودها، أن تصمد، أن تفشل كل الأهداف التي وضعتها الولايات المتحدة الأمريكية، وأن تضع معادلات مقيدة للأمريكي ومنها مضيق هرمز.
1: شكرا جزيلا لك دكتور حكم أمهز الباحث في الشأن الإيراني، كنت معنا من طهران. أفاد مراسل تيرتي عربي بأن الجيش الإسرائيلي يواصل نسف المنازل وإحراقها في الأحياء الجنوبية لبلدة حداثة بقضاء بنت جبيل. وأفادت وسائل أعلام بأن الطائرات المسيرة الإسرائيلية تواصل التحليق في أجواء جنوب لبنان ومناطق بالضاحية الجنوبية لبيروت، ويأتي ذلك رغم سريان وقف إطلاق النار والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، في وقت تعد فيه الحكومة اللبنانية هذه العمليات خرقا للاتفاق وانتهاكا لسيادة البلاد. قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجولة السادسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في العاصمة الإيطالية روما برئاسة سفيري البلدين لدى الولايات المتحدة. وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية تعمل إسرائيل والقيادة المركزية الأمريكية والجيش اللبناني على تهيئة الظروف لإطلاق منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان. وأضافت أن السفير الإسرائيلي في واشنطن أكد أن تنفيذ هذه الخطوة مشروط بتولي الجيش اللبناني المسؤولية الكاملة عن المنطقتين، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب منهما مع استمرار وجود حزب الله فيهما. استشهد ثلاثة فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة شمال قطاع غزة ووسطه وفق مصادر طبية فلسطينية. وأفادت مصادر محلية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء استهداف طائرات الاحتلال نقطة للشرطة غرب منطقة توام شمال غرب مدينة غزة. وفي سياق متصل استشهد شاب إثر قصف إسرائيلي استهدف دراجة نارية في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. كما استشهد فلسطيني بغارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية على منزل في مخيم المغازي وسط القطاع. يعيش سكان مدينة بيت لاهيا شمال القطاع حربا صامتة بسبب القصف المستمر وإطلاق النار المتواصل من جيش الاحتلال نحو خيامهم ومراكز إيوائهم، إضافة إلى اقتطاع الجيش لأكثر من 80% من مساحة أراضي المدينة التي تعد السلة الغذائية لسكان قطاع غزة.
2: حرب صامتة يعيشها سكان مدينة بيت لاهيا شمال القطاع، حيث إطلاق النار المستمر والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين الباقين هناك واقع يفرض عليهم الخوف ويجعل البقاء في المدينة معركة مستمرة من أجل الحياة.
3: رغم كل ما يحدث ورغم إطلاق النار المستمر والتهديدات المستمرة واستخدام القذائف واستخدام القوات الخاصة وإطلاق النار المتواصل من قبل طائرات كوات كابتر، هناك إصرار على الحياة، إصرار على البقاء رغم نقص كل شيء، نقص في المياه، نقص في الغذاء، أزمة خبز خانقة، ولكن هناك عزيمة قوية وإرادة صلبة باتجاه مواصلة الحياة حتى نستطيع أن نكمل مسيرة النضال والتحدي.
2: أكثر من 80% من مساحة مدينة بيت لاهيا أصبحت ضمن المنطقة الصفراء التي فرضها الاحتلال بعد أن أحاط المدينة بمواقع عسكرية لا تتوقف عن تهديد حياة سكانها. ورغم ذلك عاد إليها بعض الأهالي عقب إعلان وقف إطلاق النار متمسكين بالبقاء فوق أرضهم رغم غياب أبسط مقومات الحياة.
4: بعد انسحاب جيش الاحتلال فوجدنا يعني كل شيء مدمر، طرق، شبكات مياه، شبكات صرف صحي، أبار مياه، يعني لا يوجد أي مقومات للحياة في داخل المدينة. استولى الاحتلال على ما يزيد من 90% من الأراضي الزراعية في داخل المدينة وضمها إلى الخط الأصفر. لا زال إلا مساحة بسيطة داخل المدينة، ولكن في هذه المساحة المتبقية يعني يصر الأهالي على إعادة إحياء هذا القطاع. فاليوم يوجد حوالي 700 دلم مزروعة بالمحاصيل الموسمية التي من شأنها التخفيف ولو بالشكل القليل عن أهلنا في شمال قطاع غزة.
2: سلة القطاع الغذائية بهذا الاسم تعرف مدينة بيت لاهيا، والتي كانت تكفي سكان القطاع من الخضروات، باتت اليوم تحاول الاستشفاء بما تبقى من أراض يمكن استزراعها أملا بتعزيز صمود الأهالي في مدينتهم وتحديا لممارسات الاحتلال باقتطاع مزيد منها.
5: صراع يومي يعيشه سكان مدينة بيت لاهيا ما بين الاستقرار فيما تبقى من المدينة وما بين عنجهية الاحتلال الإسرائيلي واستمرار عمليات القصف والتضييق على السكان رغم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار قبل 9 أشهر. محمد أحمد، تراتي عربي، مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
1: تفاقم درجات الحرارة المرتفعة من معاناة آلاف النازحين في قطاع غزة، حيث باتت الخيام تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، فيما يزداد القلق من تأثير نقص المياه وتردي الأوضاع الصحية مع استمرار فصل الصيف.
6: تفرض درجات الحرارة المرتفعة واقعا أكثر قسوة على آلاف النازحين في قطاع غزة، حيث تتحول الخيام إلى أماكن تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة. في مخيم المصريين وسط القطاع يحاول الأهالي التخفيف من حرارة الخيام برش المياه على أغطيتها، بينما تستخدم الأمهات الماء والمراوح اليدوية لتبريد

0: في مخيم المصريين وسط القطاع، يحاول الأهالي التخفيف من حرارة الخيام برش المياه على أغطيتها، بينما تستخدم الأمهات الماء والمراوح اليدوية لتبريد أطفالهن في ظل غياب الكهرباء ووسائل التهوية. ويقول نازحون إن الخيام المصنوعة من الأغطية البلاستيكية تحتفظ بالحرارة لساعات طويلة، ما يدفع كثيرين إلى قضاء معظم أوقاتهم خارجها هربا من الأجواء الخانقة.
1: نار يا عم، نار، خش في الخيمة أنت، نار. نار الخيام العادي، هذه خيمة شرايط وحاطط عليها شقفة نايلون، يحطون عليها نايلون، والنايلون بيعطي حرارة. شيء شوادر. أنا ساكن في فيلا بطون، ولا عندي هواية ولا عندي ثلاجة ولا عندي غسالة ولا عندي ولا حاجة من زلمة الحياة ولا شيء في موجود منه.
0: ولا تقتصر معاناة النازحين على الحرارة المرتفعة، إذ يشكو السكان أيضا من نقص المياه وتراكم النفايات وانتشار الحشرات والقوارض، وسط ظروف معيشية تزداد صعوبة داخل المخيم.
2: احنا عن جد بنعاني معاناة مش طبيعي، لا خيام زي الناس، ولا في مي زي الناس، ولا في تكية زي الخلق، معيك الضفادع، فيران، عرس بيطلعونا، صار افاعي، انا شفت افعى في الخيمة عندي وشردت، مش محطوطين، بعيد عنك زبل مرمي في حوالين الخيام، عيشة لن تطاق في هذا المخيم.
0: ووسط هذه الأوضاع الصعبة، يعاني الكثير من الأطفال أمراضا جلدية في وقت تحذر فيه الأمم المتحدة من أن الاكتظاظ داخل مخيمات النزوح إلى جانب محدودية الوصول إلى المياه النظيفة وتدهور خدمات الصرف الصحي يزيد من مخاطر الجفاف وانتشار الأمراض خلال أشهر الصيف.
3: استشهد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب جدار الفصل العنصري في بلدة بير نبالة شمال شرقي القدس المحتلة، وفق جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية. وتشهد المناطق المحاذية لجدار الفصل في الضفة الغربية والقدس اعتداءات متكررة، إذ تطلق قوات الاحتلال النار على الفلسطينيين بذريعة محاولات اجتياز الجدار أو الاقتراب منه. أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عائلة فلسطينية على هدم منزلها في بلدة أم طوبة جنوب شرق القدس المحتلة، وأفادت محافظة القدس بأن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة الاحتلال الهادفة إلى تهجير المقدسيين قسرا والتضييق عليهم. وأضافت أن سلطات الاحتلال تواصل استخدام سياسة الهدم الذاتي أداة لفرض العقوبات في ظل تكاليف الهدم الباهظة والغرامات المالية التي تفرضها بلدية الاحتلال. تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بوتيرة متصاعدة وسط تصعيد في اعتداءات المستوطنين واقتحامات الجيش، بالتزامن مع تسارع الخطوات الاستيطانية التي تقول جهات فلسطينية إنها تستهدف فرض وقائع جديدة على الأرض.
4: تشهد الضفة الغربية المحتلة تصعيدا متواصلا في الانتهاكات الإسرائيلية مع استمرار اقتحامات الجيش واعتداءات المستوطنين، بالتزامن مع تسارع المشاريع الاستيطانية. وفي أحدث التطورات، اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي برفقة عدد من المستوطنين مدخل قرية المغير شمال شرقي رام الله، ويأتي الاقتحام في ظل اعتداءات متكررة تستهدف القرية والبلدات الفلسطينية المجاورة، وتشمل مهاجمة السكان وممتلكاتهم والأراضي الزراعية. وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الإسرائيلية تحويل مستوطنة جعفات زائيف المقامة على أراضي القدس المحتلة إلى مدينة، في خطوة تمنحها صلاحيات وميزانيات أكثر لتوسيع البناء الاستيطاني. من جانبها، عقبت حركة حماس على القرار معتبرة أنه يمثل عدوانا خطيرا جديدا وامتدادا لسياسات فرض أمر الواقع، وأكدت الحركة أن جميع الإجراءات المتعلقة بالمستوطنات باطلة ولا تمنح الاحتلال أي شرعية، محذرة من أن توسيع المستوطنات وتحويلها إلى مدن كبرى يهدف إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية وعزل القدس وتقويض فرص إقامة دولة فلسطينية. تأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، إذ أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية بتسجيل 11,470 اعتداء نفذها الجيش الإسرائيلي والمستوطنون خلال النصف الأول من العام الجاري، وشملت اعتداءات على المواطنين ومصادرة أراضٍ وتجريفها واقتلاع آلاف الأشجار إلى جانب

0: التوسع في إقامة بؤر ومستوطنات. إذا تمضي الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ سياسات يبدو أنها تعكس تصعيدا ممنهجا يستهدف تكريس الاستيطان وفرض وقائع جديدة على الأرض في ظل استمرار التوتر في الضفة الغربية. سيرين حامدي، تلت عربي.
1: أكد مجلس الأمن والدفاع السوداني انفتاح الحكومة على المبادرات التي تلبي أمال الشعب وتحافظ على وحدة البلاد وسيادتها، وقال إنه بحث برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان تطورات العملية السلمية، مؤكدا أنه الجهة الوحيدة المسؤولة عن قضايا الحرب والسلم والمفاوضات. كما أشار المجلس إلى أنه ناقش ورقة دول الوساطة وأعد ردا توافقيا عليها.
2: يدخل ملف الحرب في السودان رواقا سياسيا جديدا بعدما وضع مجلس الأمن والدفاع برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان ورقة دول الوساطة على طاولة البحث وشرع في إعداد رد توافقي عليها. جدد المجلس انفتاح الحكومة على أي مبادرة تلبي تطلعات السودانيين وتحافظ على وحدة البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها، وهذا يعني أن الخرطوم تتعامل رسمياً مع ورقة الوسطاء من دون أن تعلن قبولها حتى الآن. قبل يومين قال مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس أمام مجلس الأمن إن مجلس السيادة رفض النسخة الأخيرة من مسودة الهدنة، وتلت ذلك تصريحات للبرهان أكد فيها أن السودان لن يمضي في مقترح لا يحقق الأمن والاستقرار ولا يحظى بقبول السودانيين. وكان الجيش قد اشترط انسحاب قوات الدعم السريع من جميع المدن التي تسيطر عليها بدلاً من الانسحابات المحدودة التي تضمنتها الخطة الأمريكية. وهكذا لم تنتقل الخرطوم إلى القبول، لكنها لم تغلق الملف أيضاً، إذ أعد اجتماع مجلس الأمن والدفاع ورقة الوسطاء إلى دائرة النقاش. ويقترح الوسطاء هدنة إنسانية لمدة 90 يوماً تمهد لوقف دائم لإطلاق النار وإطلاق مسار سياسي، لكن الخلاف حول الانسحابات ما يزال العقدة الأبرز أمام أي اتفاق. التفاعل الرسمي مع الورقة تطور جديد، لكنه لا يعني أن المواقف تغيرت، والرد الذي تعده الخرطوم سيكشف إن كانت المبادرة قابلة للتفاوض أم أنها ستلحق بمحاولات سابقة توقفت عند شروط الميدان. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز إن السنوات العشر التي أعقبت محاولة الانقلاب في 15 تموز شهدت إعادة لهيكلة مؤسسات الدولة ومراجعة أدائها، وأضاف أن المؤسسات التركية استخلصت الدروس من تلك التجربة واكتسبت قدرة أكبر على مواجهة التهديدات الأمنية.
3: شكلت السنوات العشر التي أعقبت 15 تموز بالنسبة إلى تركيا مرحلة شاملة لإعادة الهيكلة والمراجعة، فقد استخلصت جميع مؤسساتنا الدرس من هذه التجربة القاسية التي واجهناها، واكتسبت قدرة أقوى على الاستجابة للبيئة الأمنية المتغيرة والتهديدات الجديدة. وأعتقد أن تنفيذ العمليات العابرة للحدود مباشرة بعد محاولة الانقلاب يعد أفضل الأمثلة على ذلك.
1: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. الحكومة اليمنية تقصف مطار صنعاء الدولي لمنع طائرة إيرانية من الهبوط فيه، والحوثيون يعتبرون استهداف المطار إنهاء لمرحلة خفض التصعيد. ترامب يقول إن بلاده ستسيطر على مضيق هرمز، وطهران تؤكد أنها لن تسمح لواشنطن بالتدخل في إدارة المضيق وتحذر من اتساع رقعة الحرب. استشهاد 3 فلسطينيين بغارة إسرائيلية شمال قطاع غزة ووسطه، والاحتلال يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار. شكراً على المتابعة وإلى اللقاء.
4: بالنسبة ليوم 15 تموز، يعني حقيقة كان يوماً طبيعياً، يوم جمعة. يعني حتى أحياناً الآن عندما نعود إلى الوراء قليلاً أو نتذكر

تذكر ذلك اليوم، يعني لا نتخيل كيف كان ذلك اليوم الطبيعي الهادئ، كاد أن يكون كارثة على تركيا والمنطقة والعالم.

0: تبدأ الصدمة في العالم الإسلامي.
1: شخصياً كنا نتألم.
0: يقصف البرلمان بطائرة F-16 على إيش؟
2: والخاسر الأكبر هو المسار الديمقراطي في المنطقة.
3: هذا موقف لن أنساه.
2: المشهد كان مختلفاً في تركيا.
4: رئيس أردوغان ظهر لا خوف إن شاء الله.
1: أقول للشعب التركي هنيئاً لكم.
5: أنقرة حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

0: bir başkadır benim memleketim.
1: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ، بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها، هي شاهدة على الزمان. فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهدوا؟ وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تريتي عرب.

الاطفال، الله بيتكلم للاطفال مشان البنت مرات من الزوج.

0: أهلا بكم مشاهدينا في جولة المراسلين من تيريتي عربي. أعلنت وزارة الدفاع اليمنية استهداف مدرج مطار صنعاء الدولي لمنع هبوط طائرة إيرانية، واتهمت وزارة الدفاع جماعة الحوثيين بمنع الطائرات الوطنية من استخدام المطار، كما اتهمت إيران بانتهاك الأراضي اليمنية، وأكدت أنها ستتصدى لما سمتها الطائرات المعادية المنتهكة للأجواء اليمنية بجميع الوسائل المتاحة. في المقابل اتهمت جماعة الحوثيين السعودية باستهداف مطار صنعاء الدولي، وقال المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع في تغريدة على منصة إكس إن استهداف مطار صنعاء الدولي وإخراجه عن الخدمة أنهى مرحلة خفض التصعيد، محملا السعودية عواقب الهجوم، وأكد أن الحوثيين سيردون عليها. للمزيد من التفاصيل تنضم إلينا من صنعاء مراسلة تيريتي عربي غادة الدكاك. مرحبا بك غادة معنا. غادة، إذن ما بين ما يقوله الحوثيون عن الرد على هذه الضربات وما يقوله أيضا رشاد العليمي عن أنه لا يريد أن يكون لهذه المواجهة أي تبعات أو أي تصعيد أكبر؟
1: نعم، كما ذكرت رشاد العليمي رئيس مجلس القيادة الرئاسي كان قد أصدر بيانا قبل ساعتين تقريبا، تحدث فيه أنه بعد الوصول إلى مبتغى وزارة الدفاع التابعة للحكومة وهي عدم وصول الطائرة الإيرانية مهان إلى مطار صنعاء جراء قيام وزارة الدفاع بتبني 4 غارات شنتها على مدرج مطار صنعاء، قال أنه بعد هذا أو بعد هذه المستجدات أمر بخفض التصعيد وعدم الانخراط والعودة إلى مربع القتال والتصعيد العسكري. لكن من جهة أخرى جماعة أنصار الله الحوثيين ما زالت تصاعد من بياناتها ومن تهديداتها العسكرية. محمد علي الحوثي عضو المجلس السياسي الأعلى تحدث قبل قليل في بيان له أنه يحمل أمريكا ووكيلها السعودية، كما قال محمد الحوثي، مسؤولية ما جرى ومسؤولية العودة إلى هذه الحرب ومسؤولية انتهاء ما أسميناه وما أسمه أو ما أسمته جماعة أنصار الله الحوثيين مرحلة خفض التصعيد والعودة إلى مربع الحرب إلى ما قبل 2022. هذا بيان محمد علي الحوثي، رافقه ووافقه العديد من البيانات العسكرية الصادرة من جماعة أنصار الله الحوثيين والبيانات السياسية الناتجة عن جهات سياسية وربما شخصيات سياسية كان من أبرزها كما تحدثنا محمد عبد السلام رئيس الوفد المفاوض باسم جماعة أنصار الله الحوثيين الذي تحدث في بيان أن ما حدث اليوم ليس سوى امتداد لما قامت به السعودية منذ 2015، ويقصد به الغارات التي ربما تبنتها أيضا كما ذكرت بطبيعة الحال وزارة الدفاع التابعة للحكومة المعترف بها دوليا، لكن جماعة أنصار الله الحوثيين لا تعترف بذلك وتتحدث أن هذه الغارات هي ناتجة عن السعودية وتهدد السعودية وتتحدث عن رد قادم ووشيك ضد السعودية التي ربما تقول الجماعة أنها لولا هي لما قامت الحكومة ووزارة الدفاع في الحكومة المعترف بها دوليا بشن هذه الغارات وهذه الضربات. إذن جماعة أنصار الله الحوثيين
0: شكرا لك غادة الدكاك،
1: ربما العدو الذي تتحدث
0: كلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
2: دعم تركيا ودعم الشعب التركي،
3: تركيا
2: أود أن يعلم أنه تركيا وشعب تركيا سيكون دعمهما دائما مع البوسنة والهرسك. وبهذه المناسبة فإنني أستذكر أيضا صديقي العزيز الأمير الوالد لدولة قطر الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني الذي توفي إلى رحمة الله أمس، أسأل الله له الرحمة وأتقدم إلى قطر الشقيقة والصديقة وشعبها متجسدين في شخص الأمير الشيخ تميم الثاني، أتقدم إليهم بأحر تعازي. المرحوم الشيخ حمد فإنه بقيادته الرؤيوية المتبصرة كان صاحب نصيب عظيم في أن تبلغ قطر مكانتها التي هي عليه اليوم، وأيضا فيما يتعلق مسائل العالم الإسلامي وعلى رأسها القضية الفلسطينية فقد كان يعتني بذلك من كثب، وأن كانت هنالك جراح تدمى فقد كان يسعى لتضمينها لتضميدها وكان مسلما ذا ضمير حي ومخلص. وإنني شخصيا وإنه فيما يخص تركيا أيضا فإنه قدم إسهامات استثنائية في تعزيز العلاقات بين تركيا وقطر، لن ننسى هذه الإسهامات أبدا وسنستذكره دائما بشكر والعرفان. أسأل الله أن يتغمد روحه برحمته ويجعل مثواه الجنة. أيها الأصدقاء الأعزاء، في تواريخ 7 و8 من تموز فإنه باستضافة من تركيا أجرينا القمة 36 لقمة قادة ورؤساء وحكومات دول الناتو بنجاح، القمة التي أجريناها في المجمع الرئاسي فإن 32 دولة شارك رؤساؤها ورؤساء حكوماتها في القمة، وقبيل القمة رغم التصريحات التي المتعددة التي أجريت قبل القمة فإن كل القادة بما في ذلك الرئيس الأمريكي ترامب قد لبوا دعوتنا وحضروا بأنفسهم، وإلى جانب القادة فإن ما يقارب 100 من الوزراء و1000 من الأعضاء بمجموع 4800 من الدبلوماسيين رفيعي المستوى ممثلي المنظمات الدولية والمدعوين استضفناهم في أنقرة. وإلى جانب الدول الحليفة فإنه من ضمن شركاء الناتو في آسيا والباسيفيك، اليابان وكوريا الجنوبية ونيوزيلندا وأستراليا وأيضا قطر والكويت والبحرين والإمارات العربية المتحدة أيضا شاركوا في القمة على مستوى رؤساء الدول أو الوزراء. الرئيس الأوكراني زيلينسكي أيضا والرئيس السوري السيد الشرع أيضا قد أجريا زيارات ثنائية إلى أنقرة، أكثر من 2500 من منسوبي وسائل الإعلام المحلية والأجنبية تابعوا القمة عن قرب. هنا نقطة أود أن أؤكد عليها، ها هنا، إن قمم الناتو لا هي قمم تجرى على أعلى مستوى أمني ولا تحتمل أدنى إهمال أو قصورا، وهي اجتماعات دولية تحمل هذه الصفات. وفيما يخص التدابير الأمنية فإننا أيضا لم نترك الأمن هملا، الأمن والاستخبارات والوحدات العدلية كلها شاركت في اتخاذ كل التدابير بصورة موزونة. الإعلامات اللازمة تم مشاركتها إلى الرأي العام قبل أسابيع، ما وجد من قصور في البناء التحتية فقد عمل على سده في وقته المناسب. ولأجل إتمام هذه الأعمال فإن الوزارات والولاية والإدارات المحلية أيضا قد حركناها، مطار إسمبوا فيما يخص ولتخفيف حركة النقل والطائرات في مطار إسمبوا وأيضا لاستخدام في الزيارات الرسمية، فإن مطار إتيمسكوت أحييناه من جديد وفتحناه لخدمة العامة. وهكذا فقد أكسبنا عاصمتنا مطارا جديدا بمنشأته ومرافقه وبيت الضيافة وطرقه وجسوره المرتبطة به. مطار أنقرة أتمنى أن يعود على مدينتنا بالخير والبركة مرة أخرى. وهنا أمر أود أن أخط تحته خطا وأنوه إليه على مدى القمة أيام القمة، فإنه فيما يخص الأمن والمواصلات والتجارة والنظام العام والمعيشة اليومية في المدينة قد سعينا لإنشاء موازنة دقيقة، لكن رغم هذا فإنه بسبب القمة من تأثرت حيواتهم اليومية من إخواني في أنقرة بسبب القمة فإني أشكرهم على صبرهم وعلى تفهمهم. أنقرة قد استضافت قمة تاريخية وذيلت بنجاح تاريخي، إذ استضافت هذه القمة بنجاح، وهكذا فإنها على الصعيد الدولي قد عززت من ظهورها على الصعيد الدولي كما لم يكن من قبل أبدا. أنقرة قد برز هكذا للعيان أنها باتت شهرا عالميا، مدينة عالمية، وهكذا فإن هذا انعكاساته أرى أننا سنرى أصداءها ولا سيما فيما يخص السياحة. سنستضيف إن شاء الله هذا العام في أنقرة قمة قادة ورؤساء مجموعة الدول التركية مع أصدقائنا إخواننا في الدماء الأتراك، وأيضا ما سننظمه في قمة الدول التركية، تلك أيضا سنبرز النجاح نفسه إن شاء الله. أيها الأصدقاء الأعزاء، إن مكتبة المجمع الرئاسي على مدى أيام القمة فقد عملت وكانت مركزاً للإعلام العالمي، 96 كاميرا و18 مركبة نقل متحركة و26 نقطة مختلفة لإجراء البث، وهكذا فقد أوصل هذا إلى العالم كله. قسم مهم من اجتماعات الناتو الأخرى، اجتماعات الناتو السابقة شاركت في قدر مهم وصالح منها، لكن قمة الناتو التي أجرت في أنقرة كانت واحدة من أكثر القمم التي جرت في السنوات الماضية كلها لفتا لأنظار العالم وإقبالا، وهذا من قبل الإعلام العالمي، وسواء في منصات التواصل الاجتماعي نرى أن هذا الاهتمام لا زال متواصلا، من أغاني المهتر إلى قطعة الحفل انكشاريون الذين استلموا مراكزهم في للمرة الأمة، النجوم نجوم تركيا ووحدة الفرسان وأصالة الهدايا المقدمة وحسن التنظيم من المجمع الرئاسي إلى المكتبة، هذه أجزاء كلها كان يكمل بعضها بعضا، وهذه تفاصيل كلها بقيت ولا زالت تجذب أنظار الناس ويتحدثون حولها. هذه أمور كلها لا نرى فيها مجرد التعريف بتركيا وحسب، بل فيما يخص التعريف بالثراء التاريخ التركي والثقافة التركية وحسن الضيافة لدى تركيا، نرى هذا مهما من حيث التعريف بهذه الجوانب والمناحي الثقافية أيضا. طبعا هنا أيضا هنا أمر بات حالة مرضية أود أن ألفت أنظاركم إليها، للأسف في تركيا هنالك أناس لا يتفوهون، لا يحتملون ولو استماع جملة واحدة تطري أو تمدح دولتهم، أولئك المتطرفون رؤساء الدول والوزراء والصحفيون الجميع كل المشاركين دون ما استثناء، إذ كانوا يتحدثون عن بلادنا بمدح وإطراء فإن هؤلاء لم يتقبلوا ذلك ولم يستطيعوا أن يتقبلوه، بلغ بهم الأمر أنه ويتشويه استضافة تركيا للقمة، فإنهم على مدى أيام يتفوهون بهراءات جديدة، مسألة تلك الثلة والطائفة ليست مسألة السياسة بل مسألة الأطباء، مرض يعالجون منه ووضعهم هذا إنما نأسف لأجله لا غير. هذا ومن يتوسلون إلى مخاطبين لأجل لقاء يمتد 5 دقائق، أولئكم المساكين فقط ليبرزوا إلى الرأي العام وليصبحوا حديث الناس، يتفوهون بتصريحات ونحن إنما نضحك منها لا غير. انظروا أن يصبح الإنسان أن يشعر بالأجنبية والغربة هذا سيء، لكن أن يشعر الإنسان بنفسه غريبا عن بلاده وأجنبيا عن بلاده بل وعدوا لها فذلك أسوأ بكثير. كما قلت دائما فإن الجمهورية التركية هي دولتنا جميعا، دولتنا المشتركة، أن كانت الأحزاب والآراء والأعراق التي نعود إليها وننتسب إليها، فكلنا مواطنو هذه الدولة وكلنا أفراد من هذا الشعب العزيز، وما هو جيد لتركيا هو جيد لنا جميعا ومفيد وخير. نجاح تركيا هو نجاح 86 مليونا بأسرهم، ومشكلة تواجه تركيا هي مشكلتنا جميعا دون ما استثناء، مسائلنا الوطنية أن تذهب وأن تصبح عرضة للنقاشات الأيديولوجية والسياسية، هذه أمور لا نراها صائبة. وكما قلت مرارا من قبل فإنني أقول الآن وأصلح بهذه الحقيقة مرة أخرى، ولا سيما من ينزعجون من أغاني المهتر ومن الانكشاريين ومن إجراء المراسم بالشكل الذي يليق بتاريخنا كما ينبغي، من ينزعجون من هذا أذكرهم بالأمر الآتي، سواء قبلتم أو لم تقبلوا، فهنا حقيقة، وهي أنه لم تعد هناك تركيا تتنكر لتاريخها. على العكس من ذلك، تركيا اليوم تحتضن تاريخها وإرثها الحضاري. الجمهورية التركية

0: هي جمهورية تستذكر ماضيها المليء بالشرف وبسلسلة. الجمهورية التركية هي الحلقة الأخيرة من سلسلة دول مليئة تاريخها بالقيم وبالتاريخ الأغر المليء بالملاحم. واجتماعنا كان اجتماعا شهد هذا وشهد عظمة شعبنا وأصالته ومكانة دولتنا، وهذه أمور أظهرت وتجسدت في القمة التي أجريت في مجمعنا الرئاسي. أجدادنا الأبطال وصليل سيوفهم في الميادين من صفقوا لها وجعلوها تتحمس أكثر بفريق المهتر، فريق المهتر ذلك، وأيضا الإنكشاريين الذين هم نخبة نخبة وصفوة صفوة الجيش العثماني. أولئكم أن كانوا في ذلك المكان أضافوا للقمة جمالا ومعنى إضافيا. هنا أمر أود أن أعبر عنه بوضوح، إن مجمعنا الرئاسي كما الشأن فيما يخص مجلسنا الغازي لهو مكان يمثل دولتنا ومواطنين 86 مليونا. هذا المكان الذي تستهدفه بعض الأوساط هو بيت الشعب، هنا مكان عقل الدولة الذي جاء ممتدا من إرث عريق، ومكانة شعبنا وثقل تركيا وعظمتها إذ تجسدت في صورة معمارية. المنظومة القديمة في عناية مشددة، وأما المنظومة الجديدة في العالم والنظام الجديد في العالم فإنه في مرحلة الخداج. في أيام كهذه أن نستضيف قمة ناتو في أنقرة، من كانوا يقولون ما الداعي إلى إنشاء المجمع الرئاسي؟ وكانوا يقولون عندما نتولى سدة الحكم سنهدم المجمع الرئاسي. أولئكم منعدموا الرؤية، ربما فهموا ما المعنى. لقد أظهرنا لهم وأظهرت قمة ناتو لهم لماذا أنشئ هذا المجمع وأكسب لتركيا إنجازا جديدا في صفحتها. أيها الأصدقاء الأعزاء، إن قمة الناتو في أنقرة كانت وسيلة إلى بزوغ نجم تركيا اللماع. الدول الأوروبية نهضت بمسؤوليات أكثر، والأعباء باتت تتقاسم بشكل عادي أكثر، والدفاع الجمعي بات أولوية في العهد الجديد الذي تحول إلى صورة ملموسة في أنقرة. وهذا جعل هذا الاجتماع واحدا من القمم التاريخية لحلف الناتو. وأما تركيا فإن بالقدرات العسكرية التي تمتلكها والموقع الاستراتيجي وإرثها الدبلوماسي وقدراتها في مجال الصناعات الدفاعية فإنها تقبع في مركز هذا التحول، واحدة من أقوى دول حلف الناتو. في القمة فإن المعوقات أمام مجال الصناعات الدفاعية والتعاون فيها والتحديدات سجلنا وأكدنا على أهمية رفع تلك العقوبات والمعوقات. وهنا أمر مهم، وهو أنه من بين الأنشطة الرئيسية في القمة فإنه هذا العام نظم للمرة الأولى منتدى الصناعات الدفاعية، وشارك فيه ما يقارب 1000 من المشاركين ومنسوبي وسائل الإعلام. وإلى جانب هذا فإن من بين مسائل الحلف ذات الأولوية هي الأعمال المضادة للمسيرات، وأيضا المنظومات المسيرة، إذ أنشأنا مركز الكمال تقرر إنشاؤه في قونيا الذي سينشأ فيه هذا. وهذه القمة كانت قمة ومنصة تحدث فيها بأعلى صوت برسائل تركيا وما تقوله إخواننا الغزيون واللبنانيون وما يتعرضون له من هجمات غير إنسانية، كانت في جدول أعمالنا بشكل واضح وجدناها في جدول أعمالنا. الحرب الروسية الأوكرانية أكدنا مرة أخرى على أهمية أن تحل بالحلول الدبلوماسية، وفي هامش القمة فإنه على مدى 3 أيام كانت لنا اتصالات مكثفة الأمين العام للناتو، وإلى جانب ذلك رئيس وزراء كندا وفنلندا والمملكة المتحدة وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وبلغاريا والجبل الأسود وسلوفاكيا وألبانيا والاتحاد الأوروبي، قادة هذه الدول كلها أجرينا لقاءات معهم، والرئيس رئيس جمهورية الرئيس أحمد الشرح أيضا تناولنا معه الشأن في سوريا. وإلى جانب هذا فإنه فيما يخص الدفاع والأمن وبمشاركة من 50 مؤسسة فكرية نظمت فعالية في أنقرة بلس، 7 فعاليات مختلفة استضفناها في أنقرة كذلك، وأزواج القادة الذين شاركوا أيضا في القمة تم استضافتهم بفعالية أخرى استضفناهم فيها على أحسن وجه طبعا، ولا سيما السيد ترامب إذ أجرى زيارة من أمريكا إلى تركيا، وهي الزيارة الرسمية الأولى على مستوى رئيس الدولة بعد منذ 17 عاما أجراها إلى تركيا، وكان زيارة ذات معنى مهم للغاية، وهو عباراته ورسائله المليئة بالمدح والإطراء نحو بلادنا، والقمة تلقيناها بامتنان، وسواء فيما يخص تعزز العلاقات التركية الأمريكية، وسواء فيما يخص أن نصل بتجارتنا إلى هدف 100 مليار دولار، وسواء فيما يخص إرساء السلام والاستقرار وإرساء السلام والاستقرار في منطقتنا، فإننا سنواصل العمل مع السيد ترامب. وبهذه المناسبة فإنني أود أن أستذكر مرة أخرى كل من عملوا على أن تكون كل مراحل القمة بشكل الذي يليق بلادنا، من الاستقبال إلى الوداع، وكل من أسهموا في هذا لتكون الفعالية بشكل يليق ببلادنا، كل عاملين ومؤسساتنا أشكرهم. منذ أسابيع فإنه وبتفان كبير عملت الهيئة المنظمة والشرطة والدرك والجنود وكل أجهزتنا الأمنية ودبلوماسيين وعاملو الحراسة والأمن والعاملو القطاع الصحي ومن عملوا وأسهموا في سد نقص البنى التحتية من عاملي الإدارات المحلية والمرشدين إلى عاملي البروتوكول، ومن الطباخين إلى المقدمين، ومن الطيارين إلى السائقين، ومن عاملي النظافة إلى الفنيين، ومن عاملي قطاع الاتصال إلى مؤسساتنا الخاصة، جميع من لا يسعني أن أذكر أسماءهم هنا واحدا واحدا لطول القائمة، كلهم جميعا أهنئهم فردا فردا. قمة الناتو في أنقرة مرة أخرى أتمنى أن تكون وسيلة إلى الخير. شعبي العزيز، السادة منسوبي وسائل الإعلام، إنه ولأجل أن لا يتباطأ الإنتاج والحفاظ على قوة صناعتنا التنافسية ولزيادة الصادرات، فإن الخطوات اللازمة نواصل اتخاذها، ولأجل قطاع الإنتاج فإن مستوى ضرائب المؤسسات خفضناه إلى 12.5%، وقروض ريسكونت رفعناها إلى 5 مليار ليرة يومياً، وفي إطار برنامج الحفاظ على الأيدي العاملة فإنه لكل فرصة عمل 3500 ليرة هي المدفوع الشهري لكل فرصة عمل توفر. وبهذه المناسبة فإن 900 ألف فرصة عمل نواصل الحفاظ عليها وعلى العاملين فيها، وأيضاً 100 مليار ليرة هي حزمة القروض التي كانت داعما لصناعيين للوصول إلى التمويل وداعما إضافيا. ولتسريع هذا فإن الآن نتخذ خطوة جديدة لندخل برنامج القروض ذات التعهد بالاستثمار، نوسع نطاق استخدامها المعايير، إذ ستعلن من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا في هذا البرنامج الجديد، فإن ميزانية البرنامج نرفعها إلى 750 مليار ليرة. صناعيون لن يستخدموا هذا لأجل استثماراتهم الجديدة، بل فيما يخص ميزانيات محل أعمالهم، فإن إمكان الوصول إلى قروض بشروط مناسبة نوفرها لهم. برنامج التمويل الجديد هذا من خلاله فإن 250 مليار ليرة من خلالها ندخل حزمة قروض وتمويل جديدة ندخلها قطاع الصناعة، وهكذا فإن ظروف هذه القروض جاذبة أكثر من السوق. 6 أشهر هي التي لن يدفع فيها أي جزء من القرض، وخلال 36 شهراً فإننا نتكفل بتكاليف 12 نقطة من تكاليف هذا القرض من قبالنا نحن، وهكذا فإن المجموع 1 تريليون ليرة هي قيمة التمويل التي نفتح الإمكان إليها للوصول إليها من قبل الصناعيين. أتمنى أن يعود هذا بالخير على قطاع الصناعة وعلى بلادنا بالخير. بهذه الأفكار فإن اجتماعنا الحكومي أتمنى أن يعود بالخير. أحييكم جميعا بكل احترام وحب، وأستودعكم الله جميعا، دمتم سالمين.
1: إذن مشاهدينا، كانت هذه كلمة للرئيس التركي رجب طيب أردوغان عقب الاجتماع الحكومي الأسبوعي في العاصمة أنقرة. نبقى في أنقرة حيث ينضم إلينا مراسل تيرتي عربي أيمن جاد. أيمن، مرحبا بك معنا. أيمن، الرئيس التركي تحدث عن عدة نقاط أبرزها عن نجاح قمة الناتو التي عقدت الأسبوع الماضي في أنقرة. ما أبرز النقاط التي تحدث عنها في هذا الإطار؟
2: لميس، بالفعل الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في المؤتمر الصحفي الذي أعقب اجتماع الحكومة الذي استمر قرابة 4 ساعات تحدث عن أبرز الملفات التي بحثها مع وزراء حكومته على مدار هذه الساعات الأربع، وكان من أبرز هذه الملفات وعلى رأسها قمة قادة الناتو في العاصمة التركية أنقرة التي احتضنتها العاصمة التركية لمدة 2 يوم. تحدث الرئيس أردوغان عن أبرز مخرجات هذه القمة وما قبل ذلك الاستعدادات التي قامت بها الحكومة التركية لاستضافة هذه القمة التي وصفها الرئيس التركي بأنها قمة تاريخية في سياق الاستعداد والتنظيم وكذلك في سياق المخرجات التي خرجت بها هذه القمة. قال بأن جميع قادة دول حلف شمال الأطلسي الناتو حضروا هذه القمة. نتحدث عن 32 رئيس دولة وحكومة هم الدول الأعضاء في هذا الحلف الأطلسي حضروا إلى العاصمة التركية أنقرة، وكان للرئيس أردوغان اللقاءات الثنائية أو نصيب من اللقاءات الثنائية التي عقدها مع نظرائه المشاركين في هذه القمة. قال بأن هذه المشاركة الواسعة لقادة دول الناتو في قمة أنقرة جعلها قمة تاريخية على سبيل الحفاظ على وحدة حلف شمال الأطلسي الناتو وكذلك تعزيز القدرة الدفاعية لهذا الحلف الأطلسي. قال بأن القرارات التي تم اتخاذها خاصة في مجال الصناعات الدفاعية والمشروعات التي عرضت وتم تنظيمها ضمن فعالية منتدى الصناعات الدفاعية الذي ابتدأت به هذه القمة في يومها الأول كان له النتج وكان له الأثر الكبير في تقريب وجهات النظر بين الدول الحلفاء خاصة في سبيل أو في مجال الوصول إلى حجم الإنفاق الدفاعي 5% من الإجمالي أو الناتج الإجمالي لكل دولة من دول حلف شمال الأطلسي الناتو. تحدث الرئيس أردوغان كذلك عن الحضور الآخر أو حضور الآخرين الذين وصلوا وشاركوا في هذه القمة. 9 دول أخرى كانت حاضرة كضيوف إلى جانب عدد من الدول الحليفة التي سماها الرئيس أردوغان كقطر والبحرين والكويت والإمارات، وكذلك مشاركة الرئيس السوري أحمد الشرع الذي قال عنها الرئيس أردوغان بأنه ناقش مع الرئيس السوري أبرز الملفات والعلاقات الثنائية بين البلدين. إلى جانب هذه المشاركات الواسعة قال بأن هذه القمة وما قدمته تركيا فيها جعلت اسم تركيا عاليا حتى هذه اللحظة، والجميع يتحدث عن تركيا بدءا من التنظيم والمخرجات وكذلك الهدايا. بعد ذلك تحدث الرئيس أردوغان أن تركيا قامت بإيصال صوت المظلومين إلى دول العالم عبر هذه القمة.
1: شكرا جزيلا لك أيمن جاد مراسل تيرتي عربي، كنت معنا من العاصمة أنقرة. شكرا لكم أيضا مشاهدينا على المتابعة، نلقاكم على رأس الساعة، إلى اللقاء.

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن دحمان، ونناقش في برنامجنا اليوم. العراق يعتزم إنشاء صندوق مشترك مع الولايات المتحدة للاستثمار في قطاع الطاقة. مكاسب قوية للنفط مطلع الأسبوع مع تزايد ضغوط المواجهات الأمريكية الإيرانية على أسواق الطاقة.

0: تعتزم الحكومة العراقية تأسيس صندوق الطاقة والتنمية بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيناقش رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي في واشنطن هذا الملف الاستراتيجي الذي يمهد دخول الشركات الأمريكية لتنفيذ مشروعات استثمارية كبيرة في قطاع الطاقة العراقي.
1: في توقيت بالغ الحساسية والتعقيد، تأتي المساعي العراقية الأمريكية لتأسيس صندوق الطاقة والتنمية استجابة استراتيجية للتصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط وتداعياته الاقتصادية والمالية الخانقة على العراق التي فرضتها اضطرابات مضيق هرمز. تتجلى أهمية مناقشة الصندوق بين رئيس الحكومة علي الزيدي والإدارة الأمريكية خلال زيارته إلى واشنطن، إلى جانب ملفات اقتصادية ومالية ملحة بحسب مسؤولين عراقيين، من كونه يتجاوز مفهوم الوعاء المالي وأنه سيسهم في إعادة هندسة اقتصاد البلاد.
2: صندوق التنمية، نعم، هذا الملف مهم وسيكون له حيز على طاولة الاتفاق بين بغداد وواشنطن، وسيكون التنسيق مشتركا.
1: تقوم آلية الصندوق العراقي الأمريكي المشترك وفق معلومات رسمية على إيداع العراق كمية محدودة من النفط تراوح بين 500,000 ومليون برميل يوميا، على أن تستخدم الأموال المودعة لدى الأمريكيين في دعم مشاريع استثمارية تنفذها شركات أمريكية في قطاع الطاقة والتنمية، ما يسهم في إيقاف حرق الغاز المصاحب ورفع قدرة البلاد على توليد الكهرباء.
3: عملية استحداث صندوق لأغراض تمويل ملف الطاقة يمكن أن يساهم في استقلال أمن الطاقة. الولايات المتحدة الأمريكية تدعم أن يكون العراق مكتفي ذاتيا بتوليد الكهرباء عن طريق الغاز العراقي، فنحتاج إلى الاستثمارات الأمريكية في الاستثمار في إيقاف حرق الغاز واستثمار الغاز المصاحب لتوليد الكهرباء وتصدير الفاض.
1: ويعاني العراق أزمة مالية غير مسبوقة جراء التراجع الكبير في صادراته النفطية، الأمر الذي تسبب بانخفاض حاد في الإيرادات، بلغ معه العجز الشهري في رواتب الموظفين أكثر من 5 مليارات دولار.
4: لا تقتصر أهمية الصندوق العراقي الأمريكي المقترح على المدخرات المالية التي سيجمعها العراق، بل تمتد إلى حجم الاستثمارات التي ستنفذها شركات أمريكية في قطاع الطاقة، حيث من المتوقع أن تحقق للعراق الاكتفاء الذاتي من الغاز والكهرباء التي تنفق البلاد على شرائها سنويا نحو 30 مليار دولار. رائد المعموري، ترتا عربي، بغداد.
0: نقاشا لهذا الموضوع معنا من بغداد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني. نرحب بك دكتور عبد الرحمن معنا. أبدأ معك أيضا بهذا التوجه العراقي لتأسيس صندوق للتنمية والطاقة بالشراكة مع الولايات المتحدة، والتي يأتي في وقت فعليا يعاني فيها العراق من ضغوط إيرادات نفطية. كيف تقرؤون هذا التوجه من منظور إدارة المالية العامة وليس من منظور جلب الاستثمارات فقط دكتور؟
5: شكرا جزيلا، سؤال ممتاز جدا. يعني حقيقة العراق يمر بأزمة مالية خانقة، خاصة بعد غلق مضيق، هو قبل غلق مضيق الهرمز كان يعاني من مشكلة مالية، وكان النقاش كيفية سد العجز اللي موجود في ظل تزايد الإنفاق التشغيلي. اليوم النفقات الحاكمة التشغيلية تشكل تقريبا يعني أكثر من 80% من الموازنة العامة، 135 تريليون نفقات حاكمة اللي هي رواتب وإجور الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية ومستلزمات سلعية ومستلزمات خدمية وسداد الدين. فهذه نفقات حاكمة بصراحة تدفع سواء كان هناك نفط أم لم يوجد هناك نفط. الإيرادات النفطية المتحققة في ظل تصدير العراق لكامل حصته اللي هي 3.5 ملايين لا تغطي هذا الرقم حتى مع

0: على النفقات حتى مع الإيرادات غير النفطية. وبالتالي اليوم احنا عند ما نتحدث عن اقتطاع 500 ألف برميل إلى يوجه إلى صندوق استثماري، أنا أعتقد أنه سيؤثر على النفقات التشغيلية. من أين ستمول النفقات التشغيلية الحاكمة؟ فهذه مشكلة يعني بصراحة. ثم أنه مسألة الطموح الأكثر بزيادة سقف الإنتاج إلى 7 مليون أو 6 مليون، هذا يحتاج إلى موافقة الأطراف الشريكة في أوبك بلاس. لا يمكن للعراق أن يكون بمعزل عن الأوبك بلاس. أنا تقديري أنه هذا الصندوق مثل الصندوق الصيني العراق الصيني اللي أعلن عن تأسيس السيد عادل عبد المهدي في عام 2019 بزيارته إلى الصين. هو أخذ ضمانات من المؤسسة التأمين الصينية السينيا شور بسقف ائتماني لغاية 10 مليار دولار سنوية لمدة 5 سنوات، فبسقف ائتماني 50 مليار لتمويل المشاريع التنموية. ممكن أن يكون هذا الصندوق على نفس الغرار على أن يسدد، يعني كان بالمشروع الصيني 100 ألف برميل، وتدفع الإيرادات المتحققة عن 100 ألف برميل إلى حساب خاص بالصندوق العراقي الصيني. وعندما حصلت أول أزمة في عام 2020 في أزمة جائحة كورونا، سحبت الأموال المودعة في صندوق الاستثمار الصيني. فهذا الخوف حقيقة بتأسيس هذه الصناديق ممكن أن صادفنا نفس المشكلة، أنه راح نقتطع جزء من الإيرادات النفطية. في أول أزمة صادفنا راح نرجع نسحب هذه الإيرادات. يعني أنا أعتقد أنه نحتاج إلى فكرة أخرى خارج الصندوق، مثلاً أن الشركات الأمريكية التي ستنفذ مشاريعها ممكن أن تنفذ بالتمويل الآجل على أن يدفع فوائد لهذه الشركات لاحقاً. نعم.
1: طيب دكتور عبد الرحمن، أود أن نفصل قليلاً في الآلية المقترحة لهذا الصندوق. تقييمك لهذه الآلية بالتفصيل قليلاً دكتور عبد الرحمن، وإلى أي حد تعتقد أنها ستكون كافية لجذب استثمارات أو شركات كبرى أمريكية للاستثمار في مشروعات الطاقة والتنمية برأيك؟
0: يعني شوف، لحد هذه اللحظة لم تتضح معالم تأسيس الصندوق، يعني هي مجرد أفكار. احنا بالعراق الحقيقة نعاني من مشكلة الشفافية، وأفضل صورة لضياع الشفافية ما يحصل خلال الأسابيع الماضية. مسؤولين متنفذين بإدارة الدولة العراقية هيمنوا على أموال المال العام وظهرت بالملايين. اليوم الرقم الصادم أنه أحد الأشخاص يمكن اكتشفوا عنده أكثر من 275 كيلو ذهب. زين، وبالتالي لا يزال الفساد مستشري في مفاصل الدولة العراقية، وهذا راح ينعكس على الصندوق والصناديق الأخرى والوزارات الأخرى. عدم الشفافية، يعني لا توجد شفافية، ثم من يدير الصندوق؟ هذا السؤال المهم اللي احنا دائما كخبراء ومعنيين نطرح هذا على الحكومة، على الحكومات المختلفة. نحتاج إلى إدارة مستقلة. طالما أن الإدارة تأتي على أساس المحاصصة فمعناتها أن الصندوق نحكم عليه مسبقا بالفشل، لأنه من يأتي لإدارة الصندوق ليس الكفو وليس صاحب الخبرة، بل على العكس أنه حصة الحزب الفلاني يجب أن يعين الشخص الفلاني لإدارة هذه المؤسسة المالية المهمة. أنا مقترحي دائما كنت أردد أنه مثل هذه الصناديق يجب أن يشترى إدارات الصندوق مثل ما تشتري أندية الرياضة خيرة اللاعبين للتميز، حتى تكون أداء هذه الصناديق متميزة. فهذه نقطتين غير متوفرة لحد هذه اللحظة. ومسألة التمويل أيضا، يعني أنا أعتقد أنه أكو مسألة أيضا مهمة، أنه هذه إحنا نتحدث اليوم عن شراكة مع شركات أمريكية لتنفيذ مشاريع تنموية. هذه المشاريع بالتأكيد راح تكون عقود مع الحكومة في مجال الكهرباء وفي مجال الاستثمار الغاز واستثمار النفط لرفع سقف الإنتاج. العراق قادر على رفع سقف الإنتاج النفطي إلى أكثر من 7 مليون برميل، لكن منافذ التصدير لا تسمح له بهذه القدرات. هو منفذ التصدير محدود عن طريق البصرة بحدود 3.5 مليون برميل، وباقي المنافذ لا تزال متعثرة. حتى مع مع مع تركيا فيما يتعلق بجيهان، احنا الطاقة الاعتيادية الآن 300 إلى 500 ألف برميل، في حين الطاقة التصميمية المفروض تكون 1,600,000 برميل، وطموح أن نصل إلى 1,500,000 برميل. ولا بالنسبة إلى سوريا نفس الشيء، وبالنسبة إلى أردن نفس الشيء.
1: دكتور عبد الرحمن،
0: لحد هذه اللحظة لم تكتمل مراحل المشروع.
1: نعم. إذا ما تحدثنا عن إيقاف حرق الغاز ورفع إنتاج الكهرباء، ولدين يمثلان جوهر فلسفة هذا الصندوق إن صح القول، إلى أي حد يمكن لهذه الاستثمارات أن تخفف من الاستنزاف السنوي للعملة الصعبة؟
0: هو مسألة حرق الغاز، أنا أعتقد أن العراق وصل تقريبا إلى 70

0: 40% من الغاز يعني استثماره بشكل جيد، فبقى 30%، يعني على امل انه خلال السنتين القادمه نصل الى حرق صفر. بالتاكيد بالتاكيد الوصول الى حرق الغاز صفر سيؤدي الى انخفاض التخصيصات، المفروض تؤدي الى انخفاض التخصيصات المخصصه لشراء الغاز وخصوصا الغاز الايراني. لكن المشكله يعني احنا بدنا نتحدث عن سقف الانتاج اليوم وسقف الاستهلاك الكهرباء اليوم. اليوم احنا طاقة الانتاجية 28,000 ميجاوات، بينما تشير وزارة الكهرباء انه العراق يحتاج الى 62,000 ميجاوات، وهذه ستتزايد مع زيادة السكان. العراق يزداد سنويا 1,000,000 شخص، معناته ان العراق يحتاج الى 220,000 وحدة سكنية، وهذه تحتاج الى ايضا طاقة كهربائية. امر استيراد الغاز راح يكون مستمر، نحتاج الآن هذه الشركات توظف استثماراتها في استثمار حقول الغاز الحر. لدينا غاز، حق الغاز حر في عكاز وفي المنصورية وأيضا في إقليم كردستان وفي البصرة، لا تزال غير مستثمرة بشكل جيد حتى ممكن نصل إلى هذه الطاقات، اللي معناتها راح نحافظ على أولا نستثمر الموارد المحلية، وبالثانيا أنه هذه الأموال المخصصة للاستيراد ممكن أن توجه إلى مجالات أخرى. نعم،
1: حتى أن الحديث عن هذا الصندوق يأتي في ظل تعطل جزء كبير من الصادرات النفطية نتيجة طبعا الاضطرابات في مضيق هرمز دكتور عبد الرحمن، وبالتالي كيف تتغير لربما الجدوى الاقتصادية لهذا الصندوق إذا استمرت الضغوط، وهذه الضغوط طبعا على التدفقات النفطية لفترة أطول لربما؟
0: يعني هو طبعا هو هذا لازم يكون بالحسبان، أنه مضيق هرمز قد لا يعود إلى ما كان عليه قبل 28/2، لا يزال الأمر يعني بين الشد والجذب، لحد هذه اللحظة لم يفتح الهرمز يعني منفذ رئيسي للنفط العراقي اللي هو مورد أساسي ورئيسي للموازنة العامة والناتج المحلي الإجمالي. استمرار هذه الاضطرابات بالتأكيد سينعكس سلبا على الاقتصاد العراقي، وبالتالي من أين ستأتي الأموال للصندوق السيادي؟ احنا الآن نفكر في كيفية تمويل رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة القادمة من خلال الاقتراض الداخلي والاقتراض الخارجي. الاقتراض الداخلي أنا أعتقد أنه ارتفع بشكل كبير، اليوم بدينا نتحدث عن 117 تريليون أو أكثر من 117 تريليون باعتبار أن الحكومة شهريا تحتاج لها من 5 إلى 7 تريليون لإكمال مستحقات الرواتب. ولذلك أنا أعتقد أن العراق سيطرح هذا الموضوع في زيارته للصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمشروع الاقتراض الخارجي. فبالتالي أنا أعتقد أن استمرار غلق المضيق سيؤثر على موضوع الصندوق وتأسيس الصندوق. نعم،
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بغداد الخبير الاقتصادي دكتور عبد الرحمن المشهداني.
0: شكرا جزيلا.
1: نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه مخاوف الإمدادات تعود إلى الواجهة والنفط يقفز.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذا فهمي.
4: نعم أسرع وقت ممكن ويعتقدون الآن.
6: الطائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: كرب مدينة غزة كان قد وصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.
8: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
9: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
8: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
9: في عالم تملأه الشاشات قصص كثيرة تمر أمامنا يوميا ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
10: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: أهلا بكم من جديد. وصلت أسعار العقود الآجلة مكاسبها القوية في تداولات مطلع الأسبوع مع تزايد المخاوف من انعكاسات تتجدد المواجهات العسكرية الأمريكية الإيرانية على أسواق الطاقة العالمية وإمدادات النفط والغاز. يأتي ذلك في وقت تتسابق فيه الاقتصادات الكبرى لتعزيز أمن الإمدادات واحتواء أي اضطرابات محتملة قبل موسم الشتاء.
1: ضغوط جديدة على أسواق الطاقة العالمية يضيفها تجدد التوترات في الشرق الأوسط دفعت كبريات الاقتصادات العالمية إلى تعزيز إجراءات احترازية لتأمين إمدادات النفط والغاز وسط مخاوف متزايدة من تجدد اضطرابات الإمدادات. ففي الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم بنحو 11 مليون برميل يوميا، طلبت السلطات من المصافي الكبرى الحفاظ على مستويات تشغيلية مرتفعة رغم ارتفاع المخزونات كالبنزين والديزل وتباطؤ الطلب المحلي في خطوة تستهدف ضمان استقرار الإمدادات إذا تعرضت شحنات النفط لأي انقطاعات. كما أبقى ثاني أكبر اقتصاد في العالم حصص تصدير المنتجات النفطية دون تغيير، ما يعكس أولوية تلبية احتياجات السوق المحلي. وفي أوروبا تتجه الأنظار إلى سوق الغاز الطبيعي المسال، حيث حذر الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية من احتمال تفاقم أزمة الطاقة على المدى القصير في ظل تراجع المخزونات واحتدام المنافسة على الإمدادات، إذ تحتاج الدول الأوروبية إلى استيراد نحو 35 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال لرفع مستويات التخزين إلى نحو 80% قبل حلول فصل الشتاء، مع اعتماد متزايد على الإمدادات الأمريكية، بينما بلغت مخزونات الغاز في إيطاليا نحو 70% من طاقتها الاستيعابية. وفيما يتعلق بالأسعار، حذر رئيس إيني التنفيذي من إمكانية خروج البرميل عن نطاقه الذي يراوح بين 80 دولار و 100 دولار بحلول الربع الأول من العام المقبل في حال استمرار المواجهات العسكرية في هرمز، ما سيغذي صعود التضخم ويخفض الطلب على الطاقة. ويرى خبراء الطاقة أن تجدد التوترات في المنطقة واحتمال تأثر حركة الملاحة في مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20 مليون برميل من النفط يومياً، أي قرابة 20% من الاستهلاك العالمي للنفط ومثلها من إمدادات الغاز، يفاقم مخاطر اضطرابات الإمدادات ويزيد تكاليف النقل والتأمين والتمويل، ما يدفع الاقتصادات الكبرى إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز المخزونات الاستراتيجية للحد من تداعيات أي اضطرابات محتملة في الأسواق العالمية.
0: نقاشا لهذا الموضوع معنا من لندن نائب مدير الشرق الأوسط لدى مؤسسة فيتش سولوشنز حمزة الكعود. مرحبا بك أستاذ حمزة. مع نبدأ معك بهذا التحذير للرئيس التنفيذي لإيني من تراجع المخزونات واحتدام المنافسة على الإمدادات، والذي فعليا يطرح تساؤلات حول قدرة السوق على امتصاص أي صدمة جديدة. كيف تقرؤون هذا التحذير في ظل كل المستجدات الحالية؟
2: طبعا كبداية سريعة، هذا التعليق من قبل BMI Fitch Solutions ولا يعد تعليقا على التصنيفات الائتمانية الصادرة عن Fitch Ratings. الآن إلى الموضوع، وطبعا إلى تحذيرات المدير التنفيذي لدى أنو في إيطاليا. طبعا هنالك المخاوف على عودة الحصار الأمريكي في مضيق هرمز ناهزة عن ما حصل اليوم وطبعا الأسبوع الماضي في الضربات على المنشآت العسكرية الإيرانية، وطبعا الرد الإيراني على ضربات في المنشآت العسكرية في الخليج والأردن. فنحن نتوقع ونظرتنا أنه لا نرى عودة إلى الحرب الشاملة، أو لا نرى عودة كاملة إلى العملية العسكرية التي كانت ناهزة ما بين طبعا شهر مارس إلى شهر مايو، وإنما نحن المخاوف هي على الحصار، على طبعا إيران استعمال أدواتها العسكرية أو طبعا المايننج أو الألغام البحرية في إغلاق المضيق، وهذا سوف يفاقم طبعا أزمة الطاقة لدى أوروبا، وهي الأسباب الرئيسية مخاوف أنالسبا في طبعا قطاع الغاز المسال في الوقت الراهن.
0: طبعا هذا التجدد في التوترات أستاذ حمزة في الشرق الأوسط يأتي في ظل بقاء الاحتياطات الاستراتيجية في مستويات أدنى من متوسطاتها التاريخية فعليا، وبالتالي ما انعكس ذلك على قدرة السوق على امتصاص أي صدمة جديدة في الإمدادات برأيك؟
2: طبعا هي بشكل عام قدرة السوق قد تراجعت بسبب استعمال تلك الاحتياطيات، خاصة الاحتياطيات الأمريكية التي تم إطلاقها منذ بداية الحرب، وإحنا على علم بأن وكالة الطاقة الدولية قد أعلنت عن إطلاق 400

0: مليون برميل من احتياطياتها في بداية الحرب، فنحن نتوقع بأن القدرة لامتصاص الصدمة الجديدة أقل بكثير من القدرة التي كانت متواجدة في بداية الحرب. وهذا نعتبره إحدى العوامل الرئيسية للولايات المتحدة التي نعتقد لا تزال تسعى للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع الرغم من التصعيد العسكري الذي شهدناه مؤخرا،
1: حتى أن هناك بعض التحركات الاحترازية والتي بدأت بالفعل قبل حدوث أي خلل في الامدادات النفطية. نتحدث عن تشغيل المصافي في الصين، تسريع وتيرة التخزين في أوروبا، وبالتالي ما الذي تقوله كل هذه المؤشرات فيما يخص تقييم كبار المستهلكين لكل ما يحدث في السوق حاليا برأيك؟
0: طبعا هو انعكاس نوعا ما في علاوة المخاطر التي يعني تتناسب ما بين 3-5% في أسعار نفط برنت، وهي تتركز مخاوف السوق على احتمال أولا طبعا فرض الحصار واستمرار الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وهذا أمر واضح، وأيضا أن تتضح الأدلة في الأسبوع الجاري بشأن حركة السفن وحركة الملاحة من خلال المضيق. فإحنا شهدنا تقرير لوكالة كابلر بأنه كانت هنالك فقط 6 ناقلات عبرت من خلال المضيق يوم الأحد البارحة. فالسؤال يطرح نفسه، هل سوف نرى تراجع وتباطؤ مرة أخرى في حركة الملاحة، أم هل سوف نرى طبعا سيناريو في الضربات العسكرية المؤقتة التي تعتبر قد تعتبر ورقة ضغط للتوصل إلى اتفاق على الإطار التنسيقي في وقف إطلاق النار، والتوصل إلى إطار على إدارة حركة الملاحة في المضيق؟ وأعتقد هي هاي طبعا الإشكالية الرئيسية في الاتفاقية الحالية التي سببت في طبعا تفاقم الأزمة وتفاقم التدخل العسكري الحالي.
1: إذا تحولت الأولوية من إعادة بناء الاحتياطات الاستراتيجية إلى تأمين الإمدادات الفورية، أستاذ حمزة، كيف سينعكس ذلك على هيكل الطلب العالمي وعلى منحى أسعار النفط خلال الفترة المقبلة برأيك؟
0: طبعا هذا إذا إحنا أخذنا السيناريو الأسوأ، واللي هو إذا حقا كان هنالك حصار أمريكي وكان هنالك انغلاق تام في مضيق هرمز. إذا شهدنا الانغلاق طبعا سيتحول الطلب والسعر إلى علاوة مخاطر، إلى زيادة في الطلب في الوقت الراهن أو في المدى القريب بسبب المخاوف في الإمداد، وطبعا قد نرى إعادة تدوير أو حتى مثل ما شهدنا الفورس ماجور سابقا في طبعا منشآت تكرير النفط ومنشآت استخراج النفط. فإحنا نتوقع أنه هذا هو الورست كيس سيناريو، يعني هو السيناريو الأسوأ، ولا نتوقع في تقديراتنا الحالية أننا سوف نرجع إلى تلك المرحلة، ولكن هي تعتبر تيل ريسك لا تزال موجودة. سوف يكون طبعا تسبب ستكون عامل الرئيسي في تذبذب أسعار النفط وطبعا صعود أسعار النفط ما فوق مستوى $80، ولكن لم نرى ذلك بعد بسبب ضبابية الحركة في الملاح حركة الملاحة في المضيق وما سوف يحدث في الحصار الأمريكي والتدخلات الإيرانية في حركة الملاحة حاليا.
1: طبعا الأسواق تعاملت مع أزمات سابقة عبر السحب من الاحتياطات الاستراتيجية، لكن هذا الخيار الآن يبدو أقل مرونة في ظل كل ما يجري، وبالتالي ما الأدوات المتبقية أمام الحكومات لتخفيف أي صدمة يمكن أن تمتد في الإمدادات النفطية وإمدادات الطاقة برأيك؟
0: أعتقد إحنا شهدنا بعض من تلك الأمثلة لدى الحكومات سابقا، على سبيل المثال التقشف والتحوط واستعمال تلك الأدوات لتقليل حاجة الطلب على طبعا مشتقات النفط والغاز، من ضمنها طبعا على سبيل المثال الـ A1 ديزل جت فيو كيروسين، على سبيل المثال تقليل استعمال الطاقة في أوقات الليل، يعني شهدنا ذلك في باريس ولندن على سبيل المثال لفترة مؤقتة. فهنالك بعض من الطرق، ولكن بشكل عام هنالك حاجة للإمدادات، هنالك حاجة لإعادة تدوير الإمدادات من مصادر مختلفة مثل الولايات المتحدة التي كانت تصدر بشكل متسارع. أيضا قد نرى المزيد من الإمدادات تأتي من روسيا التي كان لديها عقوبات ولديها بعض من التدخلات مع الاتحاد الأوروبي، قد يتراجعون عن ذلك النهج بسبب شح الإمداد والعرض في السوق. فهي هاي نعتقد أنها الطرق الرئيسية للتحوط أو للتحوط عن طبعا الانغلاق الذي قد يحدث لم يحدث بعد بشكل كامل.
1: هناك منافسة فعليا بين آسيا وأوروبا على شحنات النفط والغاز، وبالتالي إلى أي حد يمكن أن يؤدي ذلك، هذه المنافسة على شحنات النفط والغاز، إلى إعادة رسم خريطة التدفقات التجارية من جهة، وكذلك رفع تكلفة أمن الطاقة على المستوردين بشكل عام؟
0: طبعا هي إعادة رسم للخريطة مؤقتة، والسبب وراء ذلك هو تغيير الحصص السوقية بسبب سلاسل الإمداد وتوفر الإمداد. يعني إحنا شهدنا العديد من الدول عندما انفتح المضيق في نهاية مايو وبداية شهر يونيو من هذا العام، العديد من الحصص السوقية رجعت إلى الأسواق في الشرق الأوسط مقارنة في الشراء والعقود التي تم شراؤها وتلبيتها من خلال كندا والولايات المتحدة وروسيا وطبعا جنوب أمريكا وأفريقيا. يعني نتحدث عن البرازيل وعن نيجيريا وعن غيانا وغيرها. فإحنا نتوقع أنها سوف تكون تغيير لسلاسل الإمداد بشكل مؤقت، ونرجع إلى ما كان عليه سابقا بسبب أنه أكثر طريق لديه efficiency في التكلفة للشحن هو من خلال الشرق الأوسط خاصة لدى آسيا، ولكنها سوف تكون تغير مؤقت مثل ما شاهدنا في الحرب. فإحنا قد نرجع إلى الوضع الذي كنا نشهده في الحرب، وعلاوة المخاطر والأسعار التي تتخطى طبعا مستوى 80 والتسعين وحتى $100 للبرميل بسبب المنافسة ما بين أوروبا والولايات وآسيا. ولكن نعتقد أن مصادر التصدير ومصادر النفط بشكل عام سوف تكون للولايات المتحدة من روسيا وأمريكا، من لأوروبا من روسيا وأمريكا، ولآسيا من أمريكا الجنوبية وروسيا، وطبعا كازاخستان والدول في آسيا الوسطى التي هي أيضا تصدر النفط.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من لندن نائب مدير الشرق الأوسط لدى مؤسسة فيتش سولوشنز حمزة الجوت. ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. سلام عليكم.

Those in the occupied West Bank.

0: You have to hear this to believe this. The Israeli army, the IDF, is one of the most moral militaries in the world. It takes endless measures to prevent civilian casualties. Measures that no other army takes. You know the truth. You know the truth.
1: موجز الأخبار من تيرتي عربي في إسطنبول، أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز سيبقى مفتوحا سواء بموافقة إيران أو من دونها. وأكد ترامب أن الولايات المتحدة ستعيد فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، وقال إن الحصار سيقتصر على منع السفن الإيرانية وسفن من سماها عملاءها من العبور، فيما ستواصل بقية الدول استخدام المضيق بشكل عادل. وأضاف أن واشنطن ستحمي الملاحة في مضيق هرمز وستفرض رسوما بنسبة 20% على جميع الشحنات المنقولة عبره. في المقابل أعلنت إيران رفضها أي تدخل أمريكي في مضيق هرمز، وحذرت من أن تقديم أي دعم لوجستي للتحركات الأمريكية من دول المنطقة سيعتبر إعلان حرب. وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني إبراهيم ذو الفقاري إن المحاولات الأمريكية للتدخل في مضيق هرمز تعرض أمن المنطقة والتجارة البحرية الدولية وإمدادات الطاقة العالمية للخطر، مؤكدا أن بلاده لم ولن تسمح بأي شكل من الأشكال بفرض واقع جديد في الممر المائي الاستراتيجي. أعلنت وزارة الدفاع اليمنية استهداف مدرج مطار صنعاء الدولي لمنع هبوط طائرة إيرانية، واتهمت وزارة الدفاع جماعة الحوثيين بمنع الطائرات الوطنية من استخدام المطار، كما اتهمت إيران بانتهاك الأراضي اليمنية، وأكدت أنها ستتصدى لما سمتها الطائرات المعادية المنتهكة للأجواء اليمنية بجميع الوسائل المتاحة. في المقابل اتهمت جماعة الحوثيين السعودية باستهداف مطار صنعاء الدولي، وقال المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع في تغريدة على منصة إكس إن استهداف مطار صنعاء الدولي وإخراجه عن الخدمة أنهى مرحلة خفض التصعيد، محملا السعودية عواقب الهجوم، وأكد أن الحوثيين سيردون عليه. استشهد 3 فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة شمال قطاع غزة ووسطه وفق مصادر طبية فلسطينية. وأفادت مصادر محلية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء استهداف طائرات الاحتلال نقطة للشرطة غرب منطقة توام شمال غرب مدينة غزة. وفي سياق متصل استشهد شاب إثر قصف إسرائيلي استهدف دراجة نارية في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، كما استشهد فلسطيني بغارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية على منزل في مخيم المغازي وسط القطاع. استشهد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب جدار الفصل العنصري في بلدة بير نبالة شمال شرقي القدس المحتلة وفق جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية. وتشهد المناطق المحادية لجدار الفصل في الضفة الغربية والقدس اعتداءات متكررة، إذ تطلق قوات الاحتلال النار على الفلسطينيين بذريعة محاولات اجتياز الجدار أو الاقتراب منه. أفادت وسائل أعلام لبنانية بأن الجيش الإسرائيلي يواصل نسف المنازل وإحراقها في الأحياء الجنوبية لبلدة حداثة بقضاء بنت جبيل. وأفادت المصادر أن الطائرات المسيرة الإسرائيلية تواصل التحليق في أجواء جنوب لبنان ومناطق بالضاحية الجنوبية لبيروت، ويأتي ذلك رغم سريان وقف إطلاق النار والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، في وقت تعد فيه الحكومة اللبنانية هذه العمليات خرقا للاتفاق وانتهاكا لسيادة البلاد. قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز إن السنوات العشر التي أعقبت محاولة الانقلاب في 15 من تموز شهدت إعادة لهيكلة مؤسسات الدولة ومراجعة أدائها، وأضاف أن المؤسسات التركية استخلصت الدروس من تلك التجربة واكتسبت قدرة أكبر على مواجهة التهديدات الأمنية. يواصل كل من المنتخب الفرنسي والإسباني تحضيراتهما للمواجهة المنتظرة التي ستجمع بين منتخب الديوك ومنتخب لاروخا على ملعب دالاس في نصف نهائي مونديال 2026. وتبحث فرنسا عن مواصلة التألق في المونديال إذ تسعى إلى بلوغ نهائي للمرة الثالثة تواليا، فيما تهدف إسبانيا إلى العودة للنهائي بعد غياب لنحو 16 عاما منذ تحقيقها اللقب في نسخة جنوب إفريقيا عام 2010. للحديث أكثر مشاهدينا عن أجواء مونديال 2026 ننتقل بكم إلى مدينة نيويورك مع الزميل أحمد سندس. أحمد تفضل.
2: شكرا لك لميس. إذن أعزائي أهلا بكم في تغطيتنا الخاصة والمستمرة لمونديال كأس العالم 2026 من استوديوهات تلت عربي في مدينة نيويورك.

في كأس العالم لا يعيش المدرب في المنطقة الرمادية 90 دقيقة قد ترفعه إلى مصاف العباقرة، و90 أخرى قد تنهي مشروعا بني لسنوات. وبين صافرة البداية والنهاية يتحول الخط الأبيض أمام مقاعد البدلاء إلى أضيق مسرح في كرة القدم، حيث تراقب كل فكرة ويحاسب كل قرار ويقرأ كل تبديل، وكأنه لحظة فاصلة في تاريخ أمة كاملة.

هل 2026 لم يكن بطولة للاعبين وحدهم، بل كان بطولة للمدربين أيضا. مدربون أعادوا رسم هوية منتخباتهم، وآخرون غادروا المشهد بعدما ابتلعتهم قسوة النتائج. أفكار تكتيكية ولدت في هذه البطولة، وأخرى سقطت أمام سرعة تطور اللعبة. ومع كل انتصار كان اللاعبون يتصدرون العناوين، ومع كل خسارة كان المدرب أول من يقف في مرمى الانتقادات. فهل المدرب هو صانع الإنجازات فعلا، أم أنه أول الضحايا في كرة القدم الحديثة؟ نرحب بكم في تغطية خاصة لأحداث كأس العالم على شاشة تيرت عربي من نيويورك. وصل المنتخب الفرنسي إلى ولاية تكساس الأمريكية تمهيداً للمواجهة المنتخب الإسباني في نصف نهائي مونديال 2026 على ملعب دالاس. ويبحث منتخب الديوك الفرنسي عن بلوغ نهائي المونديال للمرة الثالثة توالياً. لذا من المتوقع أن يتجه مدربه ديشان إلى مواصلة النهج الهجومي الذي اعتمده منذ بداية المونديال، ليحتل به المركز الثاني كأقوى خط هجوم في البطولة خلف الأرجنتين برصيد 16 هدفاً. فيما أشارت التقارير إلى جهوزية قائد الفريق وهدافه في البطولة كيليان مبابي بعد تعافيه من الإصابة التي تلقاها في الكاحل خلال مواجهة المغرب في ربع النهائي. من جهته يواصل المنتخب الإسباني التحضيرات لمواجهة فرنسا، حيث يبحث منتخب لاروخا عن الوصول إلى النهائي للمرة الأولى منذ تحقيقه اللقب في نسخة 2010. لذا من المتوقع يعتمد مدربه دي لا فوينتي على القوة الدفاعية لفريقه، حيث استقبل مرماه هدفا واحدا في مشواره خلال البطولة، إضافة إلى قوة خط الوسط بقيادة المخضرم رودري والنجم بيدري. فيما ستكون كل الأنظار على خط المقدمة موجهة إلى نجم برشلونة الشاب لامين يامال، ومعه ثنائي مايكل أويارزابال وأليكس باينا. انتقد فيليب ديالو رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تصريحات ماريانو راخوي رئيس الوزراء الإسباني السابق بشأن المنتخب الفرنسي، حيث قال إنها تنطوي على عنصرية تتنافى مع واقع الفريق. وقال ديالو في رسالة نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن كلمات ماريانو راخوي التي تستشهد المنتخب الفرنسي تحمل رائحة عنصرية لا تطاق. ودافع رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عن هوية لاعبي المنتخب الفرنسي رافضا أي تشكيك في جنسيتهم. أعلن الاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم عن تعيين النجم السابق دييغو فورلان مديرا فنيا للمنتخب، وذلك خلفا للأرجنتيني مارسيلو بينسا الذي استقال من منصبه بعد خروج المنتخب الأوروغوياني من دور المجموعات في المونديال. وذكر الاتحاد الأوروغوياني في بيانه أن عقد فورلان سيمتد حتى مارس 2027، ثم سيتم تقييم أدائه قبل اتخاذ القرار بشأن تمديد عقده أو تعيين مدرب جديد من أجل تصفيات كأس العالم المقبلة. وأضاف الاتحاد الأوروغوياني إن فورلان سيستمر في تدريب منتخب أقل من 20 عاما الذي سيشارك في بطولة أمريكا الجنوبية العام المقبل. واصل الاتحاد الدولي لكرة القدم استعراضه لمعدلات الحضور الجماهيري لمباريات كأس العالم 2026. ونشر الحساب الرسمي للقناة الإعلامية للاتحاد الدولي على منصة التواصل الاجتماعي إكس صورة تحمل إحصائية للحضور الجماهيري لمباريات البطولة، مشيرا إلى أن إجمالي الحضور وصل إلى 6,557,000 متفرج، ليتجاوز عدد المشجعين في هذه النسخة مجموع الحضور في النسختين السابقتين. اختبرت لوس أنجلوس قدراتها التنظيمية خلال كأس العالم 2026 في بروفة كبرى قبل استضافة أولمبياد 2028.

0: وبين نجاحها في إدارة الحشود وتأمين الفعاليات وبقاء تحديات المواصلات والعمال، ترصد كاميرا تلتا عربي حصيلة التجربة.
1: مدينة اعتادت صناعة المشهد، وضعت هذه المرة أمام اختبار تنظيم كأس العالم قبل عامين من استضافة أولمبياد 2028. على امتداد 39 يوماً توزعت مناطق المشجعين في أنحاء لوس أنجلوس، وجمعت مشاهدة المباريات بالموسيقى والفعاليات الثقافية، لتتحول البطولة من مباريات داخل الملعب إلى تجربة ترفيهية تعكس تنوع المدينة.
2: الجماهير أضافت كثيراً من الحيوية إلى المكان. هناك بالتأكيد آلاف الأشخاص الذين أتوا إلى سانتا مونيكا، لذا فإن كأس العالم جلب الكثير من الحياة إلى المدينة. لقد كان الأمر ممتعاً جداً، وكانت تجربة رائعة بالفعل.
1: لكن المدينة التي بنيت حول السيارة واجهت اختبارها الأصعب في المواصلات، فملعب صفيلة يرتبط مباشرة بالقطارة، ما استدعى تشغيل 15 خدمة للحافلات. وفي إحدى المباريات سجلت الشبكة نحو 50,000 رحلة بالقطار وأكثر من 30,000 بالحافلات، أرقام مشجعة لكنها كشفت حجم التحدي المنتظر في الأولمبياد. أمنيا نجحت السلطات في إدارة 8 مباريات من دون اضطرابات تنظيمية كبرى، بينها مباراتان لإيران فرضت استعدادات استثنائية. وقبل انطلاق البطولة لوح أكثر من 2000 عامل في ملعب صوفاي بالإضراب بسبب الأجور والمخاوف الأمنية المرتبطة بإجراءات الهجرة، قبل التوصل إلى اتفاق مبدئي جنب المباريات أزمة تشغيلية.
3: أعتقد أننا اعتنينا بكأس العالم، حافظنا على ميزانية المدينة، وتمكنا من توفير إجراءات أمنية مناسبة شملت وجود الشرطة وتنظيم مواقف السيارات، إلى جانب التعاون مع الأنشطة التجارية المحلية لتأمين أماكن لوقوف سيارات الجميع، كما وفرت شبكة المترو محطات هادئة للمشجعين.
1: نجحت لوس أنجلوس في صناعة الحدث وتأمينه، لكنها خرجت أيضا برسالة واضحة: مدينة مستعدة لتنظيم أحداث عالمية رغم بعض التحديات اللوجستية.
4: هنا في لوس أنجلوس لم يقتصر تقييم تنظيم كأس العالم 2026 على ما يحدث داخل الملعب فقط، بل امتد إلى المواصلات والأمن وتجربة المشجع. في اختبار عالمي كشف نقاط قوة للمدينة وتحديات أخرى يجب عليها أن تواجهها قبل أولمبياد 2028. معاذ الهراس، تريت عربي، من لوس أنجلوس، ولاية كاليفورنيا.
0: ونرحب بشبكة مراسلي تلتا عربي المنتشرين في قلب الحدث لننقل لكم الصورة من أرض الميدان لحظة بلحظة، حيث ينضم إلينا من ميامي مراسلنا خالد كاتبة. وأرحب أيضا بمراسلنا معاذ الهراس في مدينة لوس أنجلوس، والبداية ستكون معك معاذ. معاذ، ربما إنفانتينو فجر مفاجأة بالأمس، وهناك حديث عن زيادة كبيرة في عدد الدول التي قد تشارك في بطولة كأس العالم بدءا من عام 2030، ما هي تفاصيل هذه المفاجأة؟
5: صباح الخير أحمد، وصباح الخير لكل السادة المشاهدين. يبدو أن تصريحات جياني أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم لا تخلو من لغط وجدل في كل خروج إعلامي جديد لرئيس الفيفا. هذه المرة في مقابلة صحفية تحدث فيها عن إمكانية أو على أن الفيفا تدرس إمكانية زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم من 48 منتخبا بالنسخة الحالية إلى 64 ابتداء من كأس العالم المقبلة التي ستقام سنة 2030 في 3 قارات وفي 6 دول. نتحدث عن المغرب، إسبانيا والبرتغال كدول أساسية مستضيفة لهذه البطولة، ولكن أيضا باحتفالية ورمزية بمناسبة المئوية، مئوية كأس العالم، ستقام 3 مباريات افتتاحية في كل من الأرجنتين والأوروغواي والباراغواي. هذا هو النمط المعتمد حتى اللحظة. ولكن أنفانتينو تحدث وقال إن تجربة لاعب كأس العالم ب48 منتخبا ووجود منتخبات جديدة في هذه النسخة من البطولة يشجع الفيفا على مزيد من هذه التجربة وفتح المجال أمام مزيد من هذه الدول للمشاركة، للدول التي لا تملك تاريخا كبيرا في كأس العالم أو لم تشارك قط في هذه البطولة. يقول أنفانتينو إن هذه الخطوة من شأنها أن تشجع كذلك الدول والاتحادات المحلية على زيادة الاستثمار في المنتخبات

0: المحلية والمنتخبات الوطنية، ما من شأنه كذلك أن يسرع من عملية رفع المجال أو رفع جودة البطولة في عدد من الدول، وألا تقتصر قوة كرة القدم فقط على القارتين الأوروبية وأمريكا الجنوبية. ولنا في تجربة المنتخب المغربي في مونديال 2022 خير مثال، حينما استثمر الاتحاد المغربي أو الجامعة المغربية لكرة القدم في تجربة والوصول إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 من أجل الاستثمار في هذا المنتخب أكثر وتحقيق نتائج أفضل، واستطاع المنتخب المغربي أن يصل بالفعل إلى ربع نهائي 2026. من ناحية أخرى ومن ناحية المؤيدين، فإن مؤسسة يوغوف الأمريكية للاستطلاعات أجرت استطلاعا حول مدى رضا المشجعين مشجعي كرة القدم على تنظيم كأس العالم ب 48 منتخبا، وكانت النتائج أن 46% من المشاهدين أعجبوا بمشاركة 48 منتخب مقابل 26 لم ترقهم هذه الفكرة، نظرا إلى زيادة عدد المباريات وكذلك طول مدة هذه المباريات مدة البطولة والإرهاق الذي واجه اللاعبين الذين واجهوا أيضا حتى الطاقم المنظم الصحفيين، الجميع كان مرهقا حقيقة من طول هذه المدة التي امتدت إلى حوالي 40 يوما أو 42 يوما من الفعاليات. لكن من الناحية الأخرى كذلك تتحدث كذلك الأصوات الموافقة لهذا الموضوع على أن زيادة عدد المباريات يعني مزيدا من الجماهير ومزيدا كذلك من التذاكر والمبيعات، وهذه النقطة بالضبط هي التي يراها المعارضون لهذا القرار قائلين إن هذا القرار يأتي بالأصل من أجل المزيد من المكاسب الاقتصادية للاتحاد الدولي لكرة القدم، وهو ليس قرارا رياضيا بحتا كما يتحدثون. وكذلك تحدث المدرب السابق للمنتخب الغاني كارلوس كيروش الذي تحدث في تصريح سابق وقال إن قيمة الأمر يكمن في ندرته، وهذا ما تحدث عن كون أن عددا من المنتخبات تتأمل المشاركة وتتطلع إلى المشاركة كحدث تاريخي يصبح في تاريخها، فبالتالي كثرة المشاركة فهذا من شأنه أن يفقد هذا الأمر قيمته. وكذلك عدد من الاتحادات القارية تؤكد رفضها لهذا الموضوع، على رأسهم رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفيرين الذي أكد كذلك أن هذا القرار يضعف من التصفيات المحلية أو التصفيات القارية للمشاركة نظرا لزيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة، فبالتالي هذا من شأنه أن يجعل مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم غير ذات قيمة، إضافة كذلك إلى تأهل عدد كبير من المنتخبات بوقت مبكر، وهذا سيقلل من عدد المشاهدات لهذه التصفيات، فبالتالي أرباح أقل لهذه الاتحادات القارية. أصوات أخرى تتحدث وتنتقد هذا الموضوع قائلة كذلك إن وجود مثل هذا القرار، قرار منح أو قرار منح أو زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم سيكون أيضا هو بمثابة نقطة سلبية متعلقة أيضا في كما قلنا ضعف أو طول مدة المشاركة في هذه البطولة، وكذلك عدد الإصابات الذي سيكون مرتفعا لعدد من الأندية الأوروبية إذا كانت البطولة طويلة إلى هذه الدرجة. إذن هذه هي الأصوات المعارضة وهذه الأصوات الموافقة والمؤيدة لهذا القرار، لكن الأكيد فعلا أن كأس العالم اليوم تتحول من بطولة نخبوية تمتلك عددا من المنتخبات المحدودة التي تملك باعا طويلا في المشاركة في كأس العالم إلى بطولة تسعى الفيفا من خلالها إلى أن تكون بمثابة الكرنفال الذي يلاقي جميع المنتخبات وتلتقي فيه جميع الشعوب من أجل المشاركة في بلد واحد أو في قارة واحدة أو في نقطة واحدة تلتقي فيها الجميع. إذن هذه هي ما بين مؤيدين ومعارضين، ننتظر ماذا ستسفر عنه القرارات بعد نهاية كأس العالم الحالية ب 48 منتخبا، انتظارا للقرار الرسمي، هل ستكون هناك زيادة في عدد المنتخبات في النسخة المقبلة أم سيكتفي الاتحاد الدولي ب 48 منتخبا وهي النسخة الحالية للبطولة؟ أحمد،
1: نعم معاذ، ربما الحل الأفضل هو إلغاء التصفيات القارية في كل الدول ومشاركة كل

0: دول العالم في المونديال. هذا ربما الحل الذي سيصل إليه الفيفا في الأخير. طيب نتحول من معادل هراس مراسل تراتا عربي في مدينة لوس أنجلوس إلى خالد كاتبة مراسلنا في مدينة ميامي. خالد، الأمتار الأخيرة من المونديال أصبحت معدودة، ما هي الأجواء لديك؟
1: نعم أحمد، يعني إثارة كرة القدم في ملاعب كرة القدم في مونديال 2026 تتجاوز المستطيل الأخضر بعد كل مباراة، بعد كل دور. هناك عدد كبير من الحالات المثيرة للجدل التي ترافق هذه المباريات وتتجاوزها حتى بعد نهايتها. ربما هذا ما يميز المونديال على أنه كرنفال يشارك فيه الجميع، تشارك فيه الجماهير حتى التي لا تتابع كرة القدم عادة، ما يجعل هناك بعد كل مباراة وبعد كل دور حديث من هذه الجماهير. شاهدنا حالات إثارة للجدل في التحكيم، شاهدنا كرات تصطدم بكاميرا في الملعب، مشاحنات بين لاعبين ومدربين وبين حتى سياسيين. لكن ربما الحدث الأكثر خطورة والذي يميز ما حدث في هذا المونديال هو التهديدات بالقتل التي ترافق لاعبين ومدربين وحتى حكام بعد انتهاء مباريات في هذه النسخة من المونديال. هذا ربما يعيد إلى الأذهان الحالة الشهيرة التي حدثت بالفعل مع اللاعب الكولومبي أندريس الذي حدثت مع اللاعب الكولومبي أندريس إسكوبار الذي هدد بالقتل بعد مونديال 1994 وقتل بالفعل بعد تسجيله هدفا في مرمى فريقه. أدى هذا السبب إلى مقتله في كولومبيا بعد عودته من المونديال. في هذا المونديال أيضا هناك حالات مشابهة، لاعب كولومبي أيضا اللاعب كومباس تعرض للتهديد من الجماهير الكولومبية بعد عودته من البطولة بسبب فرصة محققة أهدرها أمام منتخب سويسرا. الجماهير الكولومبية ترى أن هذه الفرصة كان من الممكن أن تصعد بالمنتخب الكولومبي إلى الدور القادم، لكنها فشلت في التأهل وحملت هذا اللاعب المسؤولية. رسائل تهديد كثيرة وصلت إلى اللاعب. أيضا مدرب منتخب كوريا الجنوبية، المنتخب الكوري الجنوبي فشل في التأهل من دور المجموعات وأقصي من البطولة بعد نهاية البطولة وبعد نهاية حلم المنتخب الكوري الجنوبي. رسائل تهديد وصلت إلى المدرب الكوري الجنوبي، يعني لم يكتفي المدرب بالاستقالة من منصبه وإنما أيضا هذه الرسائل دفعته إلى مغادرة سيول والقدوم هنا إلى الولايات المتحدة من أجل حماية نفسه وحماية عائلته من رسائل التهديد الكثيرة التي وصلت إليه. هناك أيضا حالة مثيرة للجدل هي الجماهير المصرية التي حملت التحكيم إقصاء المنتخب المصري من البطولة، حملت الحكم الفرنسي فرانسوا لوكسيه هذه المسؤولية. وبعد المباراة شنت الجماهير المصرية حملة كبيرة جدا على حسابات الحكم الفرنسي على وسائل التواصل الاجتماعي، عشرات آلاف التعليقات انهالت على حساب هذا الحكم، ما دفعه إلى إغلاق الحساب وإغلاق هذا الحساب منعا لهذه الرسائل. الجماهير المصرية لم تكتفي بذلك، وصلت إلى الرقم الخاص للحكم الفرنسي رسائل عبر الواتساب، وصلت أيضا إلى حسابات زوجته، عائلة، حتى إلى خالاته وصلت الجماهير المصرية وأرسلت الرسائل. زوجة الحكم الفرنسي قالت إنهم معتادون بطبيعة الحال على هذه الرسائل، يعني بعد أخطاء معينة في مباريات، بعد مباريات معينة هناك رسائل تصل إلى هذه العائلة، لكن هذه المرة الموضوع مختلف، تتكلم عن عشرات آلاف الرسائل، عن لغات مختلفة تصل فيها هذه الرسائل. وطلبت الجماهير باحترام خصوصية هذه العائلة، لكن الجماهير المصرية حتى يعني وصلت إلى شخص ليس له أي علاقة بالحكم، مجرد تشابه أسماء، وأرسلت له الرسائل عبر حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع والدا هذا الشاب الذي ليس له أي علاقة بالحكم بالخروج في بوست على فيسبوك كتبوه أيضا باللغة العربية ليصل رسالتهم إلى الجماهير المصرية الغاضبة. قالوا إن ولدنا ليس له علاقة بالحكم لا من قريب ولا من بعيد، هو مجرد تشابه أسماء. فطلبوا من الجماهير التوقف عن إرسال الرسائل وهذه التهديدات التي تصل إلى هذا الشاب. أيضا هناك آخر التهديدات التي وصلت إلى لاعب منتخب النرويج مهاجم أتلتيكو مدريد تورلوث الذي حملته الجماهير النرويجية مسؤولية إخصاء المنتخب النرويجي من ربع النهائي. قالت أن هناك كانت فرصة سانحة للتأهل وتسجيل هدف في مرمى المنتخب الإنجليزي، لو أنه مرر الكرة إلى هالاند لكان ربما هالاند يستطيع تسجيل الهدف.

0: هدف وإضافة الهدف الثاني للمنتخب النرويجي، وبالتالي تصعيب مهمة العودة على المنتخب الإنجليزي. لكن ثورث اختار أن يسدد الكرة وخرجت، ولم يتمكن المنتخب النرويجي من التأهل في هذه المباراة. لذلك الجماهير النرويجية أرسلت رسائل تهديد بالقتل ورسائل كراهية كثيرة إلى اللاعب، جعلت يعني الاتحاد النرويجي يخرج ويدافع عن اللاعب ويقول إنه يعني يدعم هذا اللاعب، وطالب الجماهير بالتوقف عن هذه الرسائل. زوجة اللاعب ثورث أيضا خرجت في للصحافة وقالت إن كرة القدم دائما تحمل الفرح والمتعة للجماهير. هذه المرة ربما فشل زوجها ثورث في إسعاد الجماهير النرويجية، فطلبت من الجماهير احترام خصوصية العائلة والتوقف عن إرسال هذه الرسائل. الملفت للنظر أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، يعني رغم كل هذه الرسائل وكل هذه المخاطر التي تحصل على لهؤلاء اللاعبين، يقف موقف المتفرج ولا يعني يحرك ساكنا، يكتفي كما ذكرت في الأخبار قبل قليل باستعراض عدد تذاكر المبيعات، استعراض نجاح البطولة، استعراض الجماهير الموجودة في البطولة، لكنه لا يحرك ساكنا ولم يخرج أي بيانا لحماية هؤلاء اللاعبين الذين هم أصلا هم جزء كبير من نجاح هذه البطولة. الاتحاد الدولي مطالب بالدفاع عن هؤلاء اللاعبين، لكنه حتى الآن لم يخرج في أي بيان رسمي لحماية اللاعبين الذين هم جزء من نجاح هذه البطولة.
1: نعم خالد، ربما هو الخيط الفاصل بين حب الرياضة والتشجيع وأيضا التعصب الرياضي. شكرا خالد كاتب، مراسل قناة تلتا عربي في مدينة ميامي، والشكر أيضا لمراسلنا معادل هراس المتواجد في مدينة لوس أنجلوس. للحديث أكثر عن المحور الرئيسي في هذه الحلقة، المدربين، أرحب بضيوفي حيث ينضم إلينا في الاستوديو الصحفي والناقد الرياضي كابتن رجاء فتحي. مساء الخير كابتن.
2: مساء الخير عليك كابتن أحمد على كل المشاهدين.
1: ومن عمان أرحب بضيفي عبر الأقمار الصناعية المحلل والناقد الرياضي طلحة أحمد. مساء الخير كابتن طلحة، البداية ستكون مع الكابتن رجائي. كابتن رجائي، المونديال شهد حالات كثيرة من إقالات المدربين، مدربين أقيلوا أو استقالوا. برأيك هل هذه الإقالات تمت تحت مبدأ الضغط الجماهيري أم بسبب قناعات من الاتحادات الكروية بأن هذا المدرب غير قادر على إعطاء أكثر مما هو قدم؟
2: بداية أستاذ أحمد، التارجت الكبير أو الهدف الأساسي لأي مدرب أو اتحاد كرة أو أي منظومة رياضية هي الوصول إلى كأس العالم. بعد الوصول إلى كأس العالم تتحدد الأهداف الرئيسية للمدربين، ما هو مطلوب منه. في مدرب مطلوب منه يعدي دور المجموعات، في مدرب مطلوب منه تمثيل مشرف، في مدرب مطلوب منه ينافس على البطولة، في مدرب مطلوب منه يصل لأبعد نقطة. الحقيقة الإقالات التي تمت كلها إقالات مقنعة جدا. كمان في بعض المدربين يستحق الإقالة من بداية مشوارهم في البطولة، كما حدث مع صبر اللاموشي مدرب تونس بعد الأداء المخيب واستقبال منتخب تونس لعديد الأهداف في أول مبارتين ليه في البطولة. أيضا في إقالات تمت بصورة المدربين لم تحقق الهدف المطلوب منها، على سبيل المثال مارتينيز مدرب البرتغال كان يتأمل من هذا المدرب أن يصل لأبعد نقطة في البطولة، وفريق مدجج بالنجوم أفضل نجوم العالم موجودين في منتخب البرتغال بيلعبوا في أكبر الأندية الأوروبية. أيضا زي رونالد كومان مدرب هولندا كان مأمول منه ينافس على اللقب وكان في الترشيحات حتى في مكاتب المراهنات بعيدا عن خبراء كرة القدم، كان منتخب هولندا محطوط كثالث أفضل منتخب ينافس على الفوز بلقب الكأس العالم بعد منتخبي فرنسا والأرجنتين.
1: لكن كابتن، يعني لماذا يحمل المدرب دائما المسؤولية؟ يعني المدرب يخوض مباراة، ربما هناك خطأ في آخر مباراة، لمسة يد، ركلة جزاء، تصرف خاطئ من لاعب كلف المنتخب الخروج من البطولة. لماذا يتم تحميل المسؤولية دائما للمدرب؟
2: أنا أتفق معك في كل الجزئيات اللي أنت قلتها. المدرب دائما هو أسهل كبش فدا لأي منظومة لم تنجح في تحقيق أهدافها. أي اتحاد كرة في الدنيا

0: لاعبين ومدربين، خلافات حصلت من المدربين واتحاد الكره، مسؤولين في اتحاد الكره، اشياء كتيره حصلت في البطوله. 48 منتخب لاول مره، بطوله كبيره، اسماء كبيره، اسماء رنانه، اسماء وضع فيها امال كبيره ان هي تقدر تحقق نتائج متميزه، ولكن في النهايه بقي اربع مدربين في الميزان هم الافضل حتى الان.
1: نعم.
0: ولكن خرج اسماء كبيره جدا. من كان يتوقع من مدرب منتخب المانيا نجلزمان اللي كان متوقع ان هو يوصل للمباراه النهائيه، عنده منتخب كبير، منتخب مميز، عنده اسماء كبيره، اسماء متالقه، خرج من دور ال 16.
1: نعم.
0: يعني ما قدرش يكمل من دور ال 32، كان ما قدرش يكمل في البطوله.
1: نعم.
0: ده حاجات حصلت في البطوله كبيره جدا، كانت اقوى من احتمال الجماهير، واقوى من احتمال المسؤولين في اتحاد الكوره، واقوى من اي شيء. تلك القرارات تتم وفقا للنتائج، وهي المعيار الاساسي في عمليه اقاله المدربين.
1: نعم. اتحول الى طلحه. كابتن طلحه، في هذا المونديال شاهدنا العديد من المدربين لا يخوضون المباريات بنفس الرسم التكتيكي، بل هناك مرونة كثيرة في أكثر من وقت من أوقات المباراة بتغيير الرسم التكتيكي، بتغيير طريقة اللعب. هل أصبحنا أمام نهج جديد في إدارة المباريات؟
2: نطلق عليها المنتخبات الضعيفة والمتوسطة، والتي عادة ما كانت تذهب إلى كأس العالم ليس للحصول على نقطة، بل للخروج بشكل مشرف، أو لتذهب أن تدافع أمام الفرق الكبيرة أو المرشحة لللقب. ولكن اليوم في العديد من الفرق بصراحة قدمت لنا لوحات فنية تدريبية جميلة جدا، ومدربين أمتعونا، مدربين على الرغم من فارق الإمكانيات الكبير جدا بينهم وبين المنافسين، إلا أنهم أصروا على اللعب بثقافتهم الكروية، وأصبح بعض المدربين يفكرون في أنفسهم، وهي كانت واحدة من أكبر المشاكل. على سبيل المثال منتخباتنا العربية، عادة كانت منتخبات العربية لا تفكر سوى أنه عدم استقبال الأهداف، ولكن اليوم شفنا بعض المدربين لا يسعى إلى تسجيل هدف من خلال وضع خطة هجومية، مناكفة بعض الفرق في بعض الأجزاء من المباريات. يعني أستذكر مثلا منتخب العراقي على سبيل المثال، مع أنه خرج من الدور الأول إلى أنه مدربه بصراحة يعني أمام النرويج قدم مباراة كبيرة أمام النرويج وخسر بنتيجة كبيرة، وكانت صادم النتيجة. حتى أمام فرنسا حاول أمام المنتخب الفرنسي خصوصا بالشوط الأول. أي نعم لم ينجح هذا المنتخب، والكثير مثل هذا المنتخب العراقي لم ينجح في النهاية، ولكن هذه بوادر تكتيكية أضافت الإثارة للمباريات. لذلك أنا أشاهد أن هناك شبه إجماع عند من كل من تابع هذه كأس العالم من متابعين ومحللين ونقاد وصحفيين أن الإثارة كانت موجودة. وأعتقد السبب الأول لإيجاد هذه الإثارة أو لحصول هذه الإثارة في كأس العالم هو بعض التجرؤ من بعض المدربين. نشاهد مثلا منتخب مثل ساحل العاج، مدرب أقنع أمام الفرق الكبيرة من خلال فرض أسلوبه على شخصية على أرضية الملعب، خسر أمام إسبانيا ألمانيا على سبيل المثال، ولكن كان طرف هاي الأفكار التي وضعت قللت الفوارق الفنية.
1: نعم طلحة، هناك مدربين يعتبرون من مدربين النخبة، خصوصا المنظرين بيلسا، مارسيلو بيلسا، رانجنيك المدرب الألماني، هذه الأسماء التدريبية الكبيرة، هل ظهرت بطريقة أنها غير قادرة على التطوير أو على ترجمة الأفكار إلى أرض الواقع، أرض الملعب، أم أنهم كانوا بحاجة إلى مشروع أكبر، سنوات أكبر لتجسيد هذه الأفكار؟
2: أنا بشوف أنه يعني أكبر مشكلة واجهت هذا النوع من المدربين، خصوصا الأمثلة اللي ذكرتها أستاذ أحمد، وهي أمثلة جدا مهمة، رانجنيك، بيلسا، ناجلزمان. أنا بشوفه الاختيار كان سيء، مش اختيار المنتخب بحد ذاته الأوروغواي أو ألمانيا أو النمسا، بل اختيار أنه يكون مدرب للمنتخب. هاي النوعية من المدربين تحتاج إلى حصص تدريبية كبيرة، اللاعبين يجب أن يكونوا يتشبع اللاعب بأفكار المدرب. يعني مثلا لما يجي مدرب مثل رانجنيك بده يعتمد على اسلوب الضغط العالي، ما احنا بنعرف والجميع يعلم تماما ان الضغط العالي هو منهج يتدرب عليه اللاعبين من الممكن موسم كامل حتى يتقنوه. التجمع في الاستراحات الدوليه او في فتره الفيفا، التوقف الدولي او قبل كاس العالم بشهر، هل هذا الموضوع كان كافي لوضع هذه الافكار وكميه الافكار المعقده جدا على ارضيه الملعب في منتخب تجمع قبل شهر؟ هذا بالاضافه انه مش كل اللاعبين اصلا بانديتهم بيلعبوا بهاي الافكار، في يعني هم شيء بيلعب بافكار دفاعيه، شيء عمره ما عمل ضغط عالي مع فريقه، شيء بيلعب بافكار هجوميه. لذلك انا بشوفها يعني بيلسا، ناجلزمان، رانجنيك، الكثير من المدربين بصراحه كانت اكبر مشكله عندهم هو اختيار

0: اختيار. انا بشوف نجاح المدرب بالنادي ما له اي علاقه بنجاح المدرب مع المنتخب.
1: نعم
0: يعني هذا انا لا يمكن ان احكم.
1: نعم.
0: لذلك
1: نعم.
0: انا اليوم بشوف يورجن كلوب وتدريبه لالمانيا ممكن يكون فاشل عادي يعني.
1: نعم، ربما قدرات اللاعبين على فهم أسلوب المدربين هذه تحتاج أيضا لفهم أكثر ودراية أكبر من اللاعبين أنفسهم. طيب ابقوا معي ضيوف الكرام، مع إزدال الستار على مشاركة منتخباتهم غادرت 16 مدربا مناصبهم، بعضهم بعد سنوات من الإنجازات وآخرون رغم تحقيقهم محطات تاريخية مع منتخباتهم في أكبر موجة تغييرات فنية تشهدها البطولة. لنستعرض سويا أبرز الأسماء الراحلة.

0: نعم، عودة لضيفي في الاستوديو الكابتن رجائي فتحي. شاهدنا قائمة أسماء المدربين الذين غادروا بخفي حنين كما يقال. من هي برأيك الأسماء الأبرز التي لم تقدم المستوى المطلوب في هذه البطولة؟
1: يأتي في المقدمة نيجلزمان مدرب ألمانيا، رونالد كومان مدرب هولندا، داليتش مدرب كرواتيا، يمكن دول الأبرز على الإطلاق، لأن لديهم منتخبات كانت مرشحة أن تصل بعيدا في البطولة. عارفين كرواتيا آخر نسختين من كأس العالم مركز ثاني ومركز ثالث، يعني وصيف وميدالية برونزية، وتقريبا نفس المجموعة نفس التشكيلة مع نفس المدرب، مع إضافة بعض الأسماء اللي بدأت تلمع في الفترة الأخيرة في الملاعب الأوروبية. عشان كده عملية إقالته وعملية إنهاء التعاقد معاه أو انتهاء مسيرة بعد استمرت 9 سنوات مع منتخب كرواتيا أعتقد قرار عادل جدا. نجلزمان لم يقدم أي إضافة لمنتخب ألمانيا، وزي ما قال كابتن طلحة مش بالضرورة تكون مدرب ناجح في نادي أن تنجح مع منتخب. الحقيقة لم يعطي أي بصمة مع منتخب ألمانيا، شفنا ألمانيا ضعيفة جدا في البطولة، غير قادرة على صنع أي فارق في أي مباراة، حتى لم تقنع في الدور الأول من البطولة. صحيح بدأت بداية قوية وفازت على كرواساو 7-1 وكانت نتيجة كبيرة، يمكن أكبر نتيجة في المونديال، لكن هذا لم يشفع لهذا المدرب الألماني أنه يكمل أو يستمر في البطولة. أيضا رونالد كومان كان مرشح أنه هو يقدم نتائج أفضل ويقدم مستوى أفضل لهولندا، عارفين كلنا أسماء منتخب هولندا، لعيبة بتلعب في أندية كبيرة في أوروبا، في ليفربول، في مانشستر، أندية كبيرة جدا موجودة.
0: كابتن تكلمت عن كثير مدربين لكن ربما أسقط أنشيلوتي، هل أنت مقتنع بما قدمه أنشيلوتي مع المنتخب البرازيلي؟
1: أنا غير مقتنع بما قدمه أنشيلوتي، أنا شايف أنشيلوتي برضو يصنف من ضمن المدربين مع الأندية بيأدي بشكل أفضل مع المنتخبات، ويمكن مرشح دلوقتي مرشح قوي جدا أن يمسك منتخب إيطاليا بعد انتهاء مهمته.
0: هو جدد البقاء مع المنتخب البرازيلي
1: بس مرشح أن يمسك إيطاليا، لأن في البرازيل حتى هذه اللحظة في انقسام كبير، هم مقتنعين بالمشروع اللي مقدمه أنشيلوتي، لكن في انقسام داخل الاتحاد البرازيلي على عملية استمراره من عدمها قد تظهر بعد كوبا أمريكا المقبلة، لكن كل شيء وارد في الفترة المقبلة. لكن أنشيلوتي لنا ولن نختلف على جودته كمدرب عالمي، لكن جودة لاعب البرازيل في الفترة الأخيرة ليست بالأسماء الكبيرة، لا يوجد رونالدو الظاهرة ولا ريفالدو ولا أدريانو ولا بيبيتو ولا أسماء كبيرة كانت بتلعب في منتخب البرازيل. فين داني ألفش على الناحية اليمين ولا روبرتو كارلوس على الناحية الشمال؟ مش موجود. حتى مارسيلو دلوقتي أسماء موجودة في ترتدي فلنة صفراء فلنة البرازيل، لكن مردودها الفني داخل الملعب ليس هؤلاء هم لاعبو البرازيل ذات الجودة العالية. كلهم معظمهم يلعبوا في أندية أوروبية كبيرة، لكن حتى المهارات حتى القدرات الخاصة الكبيرة جدا مش موجودة. حتى نيمار الاسم الكبير اللي كان موجود وكان فيه ريحة النجوم الكبار
0: كان شبه
1: غير نيمار. شبه نيمار غير جاهز للبطولة.
0: نعم، أتحول إلى الكابتن طلحة. طلحة، هناك قائمة بالمدارس التدريبية التي أشرفت على المنتخبات في هذه البطولة، ربما المدرسة التدريبية الأرجنتينية كانت الممثلة الأكثر في هذه البطولة بست مدربين مقابل 5 مدربين للمدرسة الفرنسية وأرقام أقل للمدارس الإسبانية البرتغالية. برأيك من هي المدرسة التي ظهرت بشكل أفضل خلال هذه البطولة؟
2: وبصراحة يعني المدرسة الأرجنتينية كان في عدد كبير من المدربين بدربوا، ولكن للأسف في النهاية لم يكن إلا مدرب واحد فقط من مدربي الأرجنتين، على الرغم أنهم قدموا أداء جيد. يعني على سبيل المثال نتكلم عن الإكوادور، نتكلم عن كولومبيا، نتكلم عن المنتخب الأرجنتيني، مدربين بصراحة أبدعوا ولكن لم يكن موفقين حتى اللحظة الأخيرة. أنا بالنسبة لي بشوف يعني ما في إجابة واضحة بصراحة على هذا السؤال، نطلع على مدرسة كانت تفوقت على غيرها من خلال كأس العالم هذا، ولكن أنا بالنسبة لي يعني في مدرب يجب أن نتحدث عنه وهو المدرب محمد وهبي، مدرب منتخب المغرب، بصراحة من المدربين اللي أثبتوا جدارتهم، وكانت قصة جميلة جدا لمنتخب لأول مرة يصل إلى مربع الذهبي في المونديال الماضي مع المدرب وليد الرجراجي. يقال المدرب قبل كأس العالم يأتي مدرب جديد محمد وهبي بأفكار مختلفة ومدرسة، خلينا نحكي أفكار مختلفة جدا عن المدرب اللي قبله، ويقدم هذا المستوى الذي نال على احترام الجميع بصراحة كل من شاهد كأس العالم. فهي بادرة جميلة جدا بالنسبة لنا كوطننا العربي أن يكون هناك هذه النوعية من المدربين. كابتن حسام حسن بصراحة من المدربين اللي أبدعوا جدا في هذه البطولة، وأثبت أن المدرب المحلي والمدرب الوطني يجب أن يكون له شأن كبير جدا في قادم الأيام. عندنا نماذج جميلة جدا حصلت في هذا المونديال، ولربما يتم البناء أو نتمنى أن يتم البناء عليها بشكل كبير. أيضا في بعض المدربين ظلموا من خلال يعني الأحداث مثلا اللي حصلت، نستذكر مثلا تركيا. أنا بشوف أن مدرب تركيا ظلم بشكل كبير جدا بسبب سوء النتائج، ولكن الأداء كان جيد على أرضية الملعب، شوية مشاكل إذا تم حلها من الممكن هذا المدرب يكون أفضل. فأنا برجع معك أستاذ أحمد للنقطة اللي أنت تكلمتها، لماذا المدرب يسأل عن كل شيء؟ لأنه هو كبش الفداء والأسهل، ولكن مش دائما بكون إقالة المدرب هو شيء منصف.
0: نعم طلحة، تحدثت عن مدرب المنتخب التركي مونتيلا، وهو قدم مستويات مميزة مع المنتخب التركي في التصفيات، لكن لا أدري ربما هو ليس هو على أرض الملعب حتى يسجل من الكمية الكبيرة من الأهداف التي أتيحت للمهاجمين. لكن هنا بما أنك تكلمت عن مونتيلا، هناك مدرسة إيطالية أخفقت قبل المونديال، أخفق المنتخب الإيطالي حتى في الوصول إلى المونديال، وأيضا المدربين الثلاثة الذين مثلوا إيطاليا في البطولة أخفقوا، مونتيلا وأيضا أنشيلوتي وأيضا كانافارو مدرب المنتخب الأوزبكي. هل هذا جرس إنذار للكرة الإيطالية؟
2: بصراحة يعني لا يمكن الإسقاط على مونتيلا ولا كانافارو، بسبب أنه مونتيلا شفنا اللي حصل معه، وكانافارو مع أوزبكستان. ولكن السقطة الكبيرة هي سقطة كارلو أنشيلوتي، بصراحة سقطة لا تغتفر. يعني هذا حاليا هو أفضل مدرب إيطالي حاليا موجود على الساحة، لذلك هو يمثل ويجسد الكرة الإيطالية بمضمونها. مدرب مثل كارلو أنشيلوتي في منتخب مثل المنتخب البرازيلي، سقوط كارلو أنشيلوتي بهذه الطريقة مش فقط من ناحية النتائج، بل من ناحية الأداء السيء والتعيس الذي لا يليق أبدا بمنتخب بحجم المنتخب البرازيلي، أنا بعتبر أنه هذه سقطة كبيرة جدا للكرة الإيطالية والمدرسة الإيطالية، لأنه الآن هو الذي يعكس صورة الكرة الإيطالية حتى من ناحية الأسلوب، ومن المدربين القلائل الذي يعتمد على هذا الأسلوب عندما يدرب فريق كبير. كارلو أنشيلوتي بصراحة خيبة أمل كبير جدا للكرة الإيطالية. احنا بنعرف، انا على المستوى الشخصي بنعرف مشجعين طليان يعني شجعوا البرازيل فقط لاجل كارلو أنشيلوتي، ومع ذلك لم ينجح.
0: نعم نعم طلحة، هنا المدرسة الإيطالية، عندما نقول مدرسة إيطالية هناك أسلوب وطريقة معينة. هل فعلا أين ذهب زمن أريغو ساكي، زمن كابيلو، المدربين الذين يمتلكون هوية لكرة قدم إيطالية حقيقية؟ أين هذه المدارس الآن؟
2: الكرة الإيطالية أو خلينا نحكي المدرسة الإيطالية نفسها تتلاشى حاليا، يعني حتى على مستوى الدوري الإيطالي والمدرسة.

0: متابع للدوري الإيطالي يشاهد هناك أفكار جديدة الآن في الدوري الإيطالي، جهات فرق تهاجم والفرق التي تدافع وتعتمد على أسلوب الكرة الإيطالية المعروف، الأسلوب اللي كنا كاتيناتشو على سبيل المثال أو غيره، حاليا هذا مش موجود كثير وقلة من اللي بيعتمدوا عليه. على فكرة مونتيلا أبدا لا يعتمد على هذا الأسلوب، يعني مونتيلا مدرب إيطالي وابن إيطاليا ولكن لا يعتمد على هذا الأسلوب أبدا، من خلال الشيء اللي احنا شاهدناه مع المنتخب التركي يعتمد على أسلوب متوازن وفريق جميل، فريق يحضر، فريق يبني. أما الكرة الإيطالية بحد ذاتها حاليا حتى في إيطاليا هي نادرا ما احنا نشوفها بصراحة مع فرق متوسطة وضعيفة.
1: نعم طلحة، إذن ابقوا معي حيث لم تحسم بصمة المدربين في مونديال 2026 بالنتائج فقط، بل بما قدموه من أفكار وهوية فنية وقدرة على صناعة مفاجآت، وبرزت أسماء تركت أثرا واضحا في واحدة من أكثر نسخ كأس العالم تنافسية.

0: نعم، هذه إحصائيات عن أبرز المدربين كابتن، وباختصار من المدربين الأربعة الذين بقوا في هذه البطولة، من هو المدرب الذي يمتلك قدرات تكتيكية وفنية أكثر؟ وكما يقال هناك بطل لكأس العالم، هناك بطل للهدافين، أفضل هدافين، من هو بطل المدربين برأيك؟
1: الأربع المنتخبات بالترتيب من وجهة نظر، رقم واحد دي لافونتي مدرب أسبانيا، مدرب تكتيكي من الطراز الأول، قدر يعمل أداء جماعي متميز جدا مع منتخب أسبانيا. رقم اثنين منتخب فرنسا، رقم ثلاثة مدرب منتخب إنجلترا، ثم آخر واحد إسكالوني. الفايدة الوحيدة اللي عنده والميزة الوحيدة اللي عنده هو بيسيب الحرية لميسي يصنع كل شيء في كرة القدم.
0: نعم كابتن رجائي فتحي الناقد والمحلل الرياضي، شكرا على كل هذه الإضافات، والشكر أيضا للمحلل والناقد الرياضي طلحة أحمد، كنت معي من عمان. إلى هنا أعزائي المشاهدين نصل إلى ختام هذه التغطية الخاصة والمستمرة لمونديال كأس العالم 2026 من استديوهات ثلاثة عربي في مدينة نيويورك. تحية وإلى اللقاء.

رغم ما يثقل كاهله من أزمات متراكمة منذ سنوات جراء الحرب والصراعات والانقسام الذي مزق البلاد، يجد اليمن نفسه اليوم أمام تداعيات حرب جديدة. فالحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران تلقي بظلالها على عدد من القطاعات الحيوية، من أبرزها قطاع مواد البناء، ما انعكس مباشرة على النشاط العقاري. في صنعاء توجهنا إلى موقع برج سكني بدأ العمل فيه قبل التصعيد الأخير لرصد حجم التأثيرات في أسعار المواد المستوردة، لا سيما الصحية.

0: والكهربائية.
1: المواد ارتفعت بنسبة تتفاوت من 20% إلى 50% في بعض المواد، وهذه كارثة في موضوع البناء. الآن أصبحنا لم نعد نبحث عن الربح، يلا نحافظ على رأس المال، وهذه مشكلة بنواجهها بشكل كبير جداً. في ظل الصراع الحالي أيضاً في اليمن، اليمن الآن تعاني من ركود اقتصادي، يعني القوة الشرائية أصبحت ضعيفة جداً. وبالجانب الآخر ارتفاع في قيمة المواد ما يرفع الآن تكلفة البناء.
0: التجار والموردون يرجعون سبب هذا الارتفاع إلى جملة عوامل مرتبطة بتداعيات الحرب، في مقدمتها اضطراب إمدادات الطاقة وتكاليف النقل، إلى جانب قيود وتحديات الشحن، ما يؤثر بشكل بالغ في بلد يعتمد على الاستيراد بشكل أساسي لتأمين مواد البناء. كمستوردين كيف تأثرتم بالصراع الدائر اليوم في الشرق الأوسط؟
2: نحن تأثرنا بسبب الصراع في الشرق الأوسط من الارتفاع النفط عالمياً وتأخر البضائع وارتفاع الجمارك، وهذا شكل علينا عبء كبير.
0: أبرز الأصناف التي تأثرت مثلاً والارتفاع فيها؟
2: الغير البلاط، الطلاءات بأنواعها، التينارات، المعاجين، الفتنايت، الكراسي الفرنجي، الكراسي العربي، الأدوات الصحية بشكل عام.
0: أزمة الاستيراد في اليمن تتسم بخصوصية إضافية، إذ تفرض على الواردات رسوم متفاوتة مرتبطة بمخاطر الحرب الدائرة في البلاد، فضلاً عن خضوع السلع لإجراءات جمركية مزدوجة بين السلطتي صنعاء وعدن في ظل الانقسام السياسي وما يرافق ذلك من أعباء مالية إضافية. وفي بلد يستورد نحو 90% من احتياجاته، تتضاعف هذه التحديات، ما يجعله أكثر عرضة لتقلبات الأسواق الخارجية.
3: مع استمرار الحرب في الشرق الأوسط تتزايد المخاوف من انعكاسها على سلاسل الإمداد والتجارة العالمية وتداعيات ذلك على اليمن، فالحرب الدائرة في هذا البلد منذ نحو عقد أنهكت القطاعات الحيوية، لا سيما قطاع الأدوية الذي شهدت وارداته انخفاضا حادا قارب 60%.
0: تراجع استيراد الأدوية والمستلزمات الطبية خلال السنوات الماضية أدى إلى نقص حاد في السوق، شمل نحو 1350 صنفاً من الأدوية، بينها أدوية منقذة للحياة، ما أثر في المقام الأول في وضع المصابين بأمراض مزمنة، واقع يعكس عمق الأزمة الصحية في اليمن، وتتجاوز تداعياته تأثيرات التصعيد الدائري في المنطقة حتى الآن.
4: الأدوية معظمها مش متوفر، والموجود غالي جداً، إضافة إلى أنها بعضها يعني رديئة، لذلك احنا بنعاني كلنا من هذا الشيء. إذا أنا عندي القلب ولا هذا، وبين أدور العلاجات الأصلية ما بنلقاها، نضطر أشيل البديل، والبديل رخيص جداً وما ينفعش، تركيزي يكون ضعيف جداً.
5: أدوية الأورام ماش موجودة، أدوية المناعة ماش موجودة، أدوية الغسيل الكلوي ما هيش موجودة، إبر حق الغسيل الجوي ما هيش موجودة، قساطر الغسيل ما هيش موجودة.
3: وبالنسبة للأسعار كيف؟
5: الأسعار خيالية، من 7000 ل15000.
0: ولا تبدو أزمة الطاقة بمعزل عن هذه التحديات، إذ تعد واحدة من أبرز الأزمات المزمنة في اليمن. فمع الحرب على إيران وأزمة إغلاق مضيق هرمز، ازداد سعر صفيحة البنزين في مناطق سيطرة الحكومة المعترف بها دولياً، ففي عدن ارتفع من نحو 15 دولاراً إلى أكثر من 18 دولار، مقترباً من السعر الثابت منذ سنوات في صنعاء الخاضعة لسيطرة جماعة أنصار الله الحوثيين، حيث تباع الصفيحة بنحو 17 دولاراً و90 سنتاً.

أسعار المشتقات النفطية طبعاً مرتفعة عندنا من قبل الحرب، ونتمنى أن الأزمة الدولية ما توصلش لعندنا وما تضاعفش المعاناة على المواطن.

0: لأن المواطن ما عاد يحتمل أي أزمات أو أي ارتفاع في الأسعار.
1: وفي ظل هذه الظروف تحذر مراكز اقتصادية من أن استمرار الصراع واتساع رقعته قد يفاقمان الضغوط على الاقتصاد اليمني، مسببين صدمات جديدة تمس الموازنة العامة التي فقدت نحو 70% من إيراداتها مع التوقف شبه الكامل لصادرات النفط والغاز منذ عام 2022، كما تتزايد المخاوف من تراجع تحويلات المغتربين وانخفاض حجم المساعدات الخارجية إذا ما تأثرت اقتصادات دول المنطقة بتداعيات الحرب.
2: عندنا مشكلة رئيسية أن حركتنا النقدية منخفضة، عندنا مشكلة في السيولة، عندنا تأمين عالي مخاطر، عندنا النقل الداخلي في مشاكل، عندنا عدم تنظيم العملية كامل، وبالتالي نحن متأثرين أصلا من قبل هرمز. فعملية الحركة الاقتصادية اللي عندنا متذبذبة، أنت لا تزعجها، يعني أنت كتاجر مفروض تراعي الوقت، أنت كدولة مفروض تراعي الوقت، ما تجلس تضغط على المواطن اللي أساسا مرتباته انخفضت عن سنة 2014 أكثر من 400-500%. يعني هو الآن لا يحصل من ما كان يحصل عليه، لو كنا كان يحصل على $100 هو يحصل على $10 الآن. فأنت إيش اللي باقي؟ من اللي بيدفع لك أصلا؟ من اللي بيغطي لك هذه؟ وبالتالي إيش بيحصل؟ إفقار إضافي، بطالة إضافية.
1: وبحسب تقارير أممية يحتاج أكثر من 22 مليون يمني إلى مساعدات إنسانية وخدمات حماية، مع تحذيرات من انزلاق أكثر من 18 مليون شخص إلى مستويات حادة من الجوع، فيما يعاني أكثر من 2,200,000 طفل دون سن 5 من سوء تغذية حادة في بلد تعطلت نصف مرافقه الصحية ونزح نحو 5,200,000 شخص من منازلهم. أرقام تعكس عمق الأزمة الإنسانية في اليمن وتبرز هشاشة الوضع أمام أي تداعيات إضافية قد تنشأ عن الحرب المستعرة في الشرق الأوسط. عمر الورفي، ترتي عربي، صنعاء.

0: not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
1: אנחנו נלחמים בחיות אדם, ואנחנו נוהגים בהתאם.
2: Biz Yahudi, öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.
3: خبايا الفضاء. وثائقي يبحث في أحدث ما توصل إليه البشرية في أسرار الفضاء الواسع، يحاول الإجابة عن تساؤلات مثيرة للحيرة والجدل في قوانين الكون، يسلط الضوء على التوازن البديع لعناصر الحياة على الكوكب الأزرق الفريد الأرض. خبايا الفضاء على شاشة تارت عربي.

ترامب يعلن إعادة فرض حصار بحري على إيران ويعلن فرض رسوم على عبور مضيق هرمز، وطهران تحذر من أن تدخل أمريكا في المضيق يهدد إمدادات الطاقة العالمية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة ريتي عربي في إسطنبول، معكم عصام نجاح وتتابعون في نشرتنا أيضا. الحكومة اليمنية تقصف مطار صنعاء الدولي لمنع طائرات إيرانية من الهبوط فيه، والحوثيون يعتبرون استهداف المطار إنهاء لمرحلة خفض التصعيد. استشهاد 3 فلسطينيين بغارات إسرائيلية شمال قطاع غزة ووسطه، والاحتلال يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار.

مجددا تحية طيبة مشاهدينا الكرام. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز سيبقى مفتوحا سواء بموافقة إيران أو من دونها. وأكد ترامب أن الولايات المتحدة ستعيد فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، وقال إن

0: الحصار سيقتصر على منع السفن الإيرانية والسفن من سماهم عملاءها من العبور، فيما ستواصل بقية الدول استخدام المضيق بشكل عادل. وأضاف أن واشنطن ستحمي الملاحة في مضيق هرمز وستفرض رسوما بنسبة 20% على جميع الشحنات المنقولة عبره. في المقابل، أعلنت إيران رفضها أي تدخل أمريكي في مضيق هرمز، وحذرت من أن تقديم أي دعم لوجستي للتحركات الأمريكية من دول المنطقة سيعتبر إعلان حرب. وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني إبراهيم ذو الفقاري إن المحاولات الأمريكية للتدخل في مضيق هرمز تعرض أمن المنطقة والتجارة البحرية الدولية وإمدادات الطاقة العالمية للخطر، مؤكدا أن بلاده لم ولن تسمح بأي شكل بفرض واقع جديد في الممر المائي الاستراتيجي. كشفت بيانات شركة كيبلر أن 6 سفن فقط عبرت مضيق هرمز أمس الأحد، وهو أدنى عدد يسجل في يوم واحد منذ 5 أسابيع. وأظهرت البيانات أن من بين السفن العابرة ناقلة النفط العملاقة هيومانيتي المحملة بمليوني برميل من النفط الإيراني، إلى جانب ناقلة كابيتان أندرياس التي تحمل نحو 500,000 برميل من المنتجات النفطية الكويتية. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة تمر بمرحلة أزمة في ظل استمرار تبادل الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران، وأضاف أن بلاده لن تكون الطرف الذي يبدأ بانتهاك مذكرة التفاهم، رغم أن واشنطن تنتهكها باستمرار، مؤكدا حق بلاده في مهاجمة أي منطقة أو نقطة تنطلق منها الهجمات ضد إيران.
1: على أشدها تتواصل الضربات والاتهامات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران في 6 أيام عودة التصعيد. تريد واشنطن تقويض قدرة إيران على مواصلة مهاجمة حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز، فأوعزت بتنفيذ موجة جديدة من الضربات الهجومية ضد إيران باستخدام ذخائر دقيقة في ظل توقعات بموجة أشد من الهجمات، بحسب نيويورك تايمز. سرعان ما دوت انفجارات واسعة في مناطق عدة بأنحاء إيران، في بندر عباس وجزيرة قشم والأهواز وخوزستان وبوشهر ومدن أخرى. وسائل إعلام إيرانية أكدت سقوط قتلى وجرحى إثر هجمات مكثفة على مدينة ماهشهر جنوب غربي إيران، كما استهدف القصف الأمريكي برج اتصالات في مدينة سيريك جنوبي البلاد. الحرس الثوري الإيراني رد سريعاً بإعادة استهداف قاعدة أحمد الجابر بالكويت وقاعدة الأمير حسن الجوية في الأردن ومنشآت عسكرية أمريكية في البحرين، كما استهدف بالصواريخ والمسيرات منظومات رادار في سلطنة عمان، في إطار ما قال إنه رد على الهجمات الأمريكية. في المقابل، أعلنت وزارات الدفاع في تلك الدول تصديها لأهداف جوية معادية دخلت مجالها الجوي، فيما أعلن الجيش الأردني إسقاط 4 صواريخ إيرانية جديدة.
2: مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة تمر بأزمة، ولن نكون الطرف الذي يبدأ بانتهاك مذكرة التفاهم. واشنطن تنتهكها بشكل متكرر وهي لم تصبر ولم تنتظر. سعينا إلى آلية لعبور السفن من هرمز بالتشاور مع سلطنة عمان، لكن ضغوط واشنطن على مسقط منعت ذلك. لن نتردد في الدفاع عن بلادنا، وردودنا ستشمل أي منطقة تنطلق منها الهجمات ضدنا.
1: الخارجية الإيرانية اتهمت واشنطن بإجهاد جميع الجهود التي بذلت في الأشهر الأخيرة لخفض التوتر، بالتزامن مع عبور نحو 20 سفينة تجارية في مضيق هرمز بالتنسيق مع الجيش الأمريكي، وفق ما أعلنته أكسيوس، ما اعتبرته طهران سبباً لاحتدام الصراع على نطاق أوسع، ما يهدد قطاع النفط والغاز العالمي ويقوض مذكرة التفاهم المبرمة لإنهاء الحرب، فيما تترقب إسرائيل متأهبة لأي تطور. قد لا يصب في صالحها في المواجهة الأمريكية الإيرانية. سعيد محمود، تيريتي عربي.
0: أعلنت وزارة الدفاع اليمنية استهداف مدرج مطار صنعاء الدولي لمنع هبوط طائرة إيرانية، واتهمت وزارة الدفاع جماعة الحوثيين بمنع الطائرات الوطنية من استخدام المطار، كما اتهمت إيران بانتهاك الأراضي اليمنية، وأكدت أنها ستتصدى لما سمتها الطائرات المعادية المنتهكة للأجواء اليمنية بجميع الوسائل المتاحة. فيما قال وزير الدفاع اليمني طاهر العقيلي إن الحكومة اليمنية قد نفد صبرها تجاه الانتهاكات المستمرة للسيادة الوطنية، وأكد أن القوات المسلحة ستتصدى بكل الوسائل المتاحة للطائرات الإيرانية المعادية التي تنتهك الأجواء اليمنية.
3: المسلحة اليمنية لمنتسبيها بشكل خاص وللشعب اليمني بشكل عام، لقد حاولت الحكومة الشرعية اليابانية وبالتعاون مع المجتمع الإقليمي والدولي وبكل الوسائل الدبلوماسية والقانونية إقناع النظام الإيراني وميليشيات الإنقلاب الحوثي في صنعاء بالعودة إلى جادة الصواب وعدم اختراق الأجواء اليمنية بالطيران الإيراني. وهذا الاختراق ليس الأول، إنما اختلف عن سابقيه بالتحدي للشرعية الدولية. فنحن في هذه اللحظة نقول نفذ الصبر، وعليه سنقوم بالرد المناسب على هذا العمل الغاشم الغادر وبالتصدي والتعامل مع الطيران المعادي المنتهك للأجواء والسيادة اليمنية وبجميع الوسائل المتاحة حتى نلقن العدو درسا يسمع به القاسي والداني وتعلم به الأجيال اليمنية القادمة، ويعرف الجميع أن لليمن شعبا وقيادة يدافع عنه برا وبحرا وجوا مهما كانت العواقب، ونحمل النظام الإيراني كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية. والله أكبر، والخزي والعار لمشروع الإمامة وداعميه.
0: بالمقابل اتهمت جماعة الحوثيين السعودية باستهداف مطار صنعاء الدولي، وقال المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع في تغريدة على منصة إكس، قال إن استهداف مطار صنعاء الدولي وإخراجه عن الخدمة أنهى مرحلة خفض التصعيد، محملا السعودية عواقب الهجوم، وأكد أن الحوثيين سيردون على ذلك. أفاد مراسل تيريتي عربي بأن الجيش الإسرائيلي يواصل نسف المنازل وإحراقها في الأحياء الجنوبية لبلدة أحداثة بقضاء بنت جبيل، أفادت وسائل إعلام بأن الطائرات المسيرة الإسرائيلية تواصل التحليق في أجواء جنوب لبنان ومناطق بالضاحية الجنوبية لبيروت. يأتي ذلك رغم سريان وقف إطلاق النار والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، في وقت تعد فيه الحكومة اللبنانية هذه العمليات خرقا للاتفاق وانتهاكا لسيادة البلاد. قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجولة السادسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في العاصمة الإيطالية روما برئاسة سفيري البلدين لدى الولايات المتحدة. وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، تعمل إسرائيل والقيادة المركزية الأمريكية والجيش اللبناني على تهيئة الظروف لإطلاق منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان. وأضافت أن السفير الإسرائيلي في واشنطن أكد أن تنفيذ هذه الخطوة مشروط بتولي الجيش اللبناني المسؤولية الكاملة عن المنطقتين، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب منهما مع استمرار وجود حزب الله فيهما. في قطاع غزة استشهد 3 فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة شمال قطاع غزة ووسطى، وفق مصادر طبية فلسطينية. وأفادت مصادر محلية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء استهداف طائرات الاحتلال نقطة للشرطة غرب منطقة التوام شمال غرب مدينة غزة. وفي سياق متصل استشهد شاب إثر قصف إسرائيلي استهدف دراجة نارية في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، كما استشهد فلسطيني بغارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية على منزل في مخيم المغازي وسط القطاع. يعيش سكان مدينة بيت لحيا شمال قطاع غزة حربا صامتة بسبب القصف المستمر وإطلاق النار المتواصل من جيش الاحتلال نحو خيامهم ومراكز إيوائهم، إضافة إلى اقتطاع الجيش لأكثر من 80% من مساحة أراضي المدينة التي تعد السلة الغذائية لسكان قطاع غزة.
4: حرب صامتة يعيشها سكان مدينة بيت لاهيا شمال القطاع، حيث إطلاق النار المستمر والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين الباقين هناك واقع يفرض عليهم الخوف ويجعل البقاء في المدينة معركة مستمرة من أجل الحياة.
5: رغم كل ما يحدث ورغم إطلاق النار المستمر والتهديدات المستمرة واستخدام القذائف واستخدام القوات الخاصة وإطلاق النار المتواصل من قبل طائرات كوات كابتر، هناك إصرار على الحياة، إصرار على البقاء رغم نقص كل شيء، نقص في المياه، نقص في الغذاء، أزمة خبز خانقة، ولكن هناك عزيمة قوية وإرادة صلبة باتجاه مواصلة الحياة حتى نستطيع أن نكمل مسيرة النضال والتحدي.
4: أكثر من 80% من مساحة مدينة بيت لاهيا أصبحت ضمن المنطقة الصفراء التي فرضها الاحتلال بعد أن أحاط المدينة بمواقع عسكرية لا تتوقف عن تهديد حياة سكانها، ورغم ذلك عاد إليها بعض الأهالي عقب إعلان وقف إطلاق النار متمسكين بالبقاء فوق أرضهم رغم غياب أبسط مقومات الحياة.
6: بعد انسحاب جيش الاحتلال فوجدنا يعني كل شيء مدمر، طرق، شبكات مياه، شبكات صرف صحي، أبار مياه، يعني لا يوجد أي مقومات للحياة في داخل المدينة. استولى الاحتلال على ما يزيد من 90% من الأراضي الزراعية في داخل المدينة وضمها إلى الخط الأصفر، لا زال إلا مساحة بسيطة داخل المدينة، ولكن في هذه المساحة المتبقية يعني يصر الأهالي على إعادة إحياء هذا القطاع. فاليوم يوجد حوالي 700 دلم مزروعة بالمحاصيل الموسمية التي من شأنها التخفيف ولو بالشكل القليل عن أهلنا في شمال قطاع غزة.
4: سلة القطاع الغذائية بهذا الاسم تعرف مدينة بيت لاهيا، والتي كانت تكفي سكان القطاع من الخضروات، باتت اليوم تحاول الاستشفاء بما تبقى من أراض يمكن استزراعها أملا بتعزيز صمود الأهالي في مدينتهم وتحديا لممارسات الاحتلال باقتطاع مزيد منها. صراع يومي يعيشه سكان مدينة بيت لاهيا ما بين الاستقرار فيما تبقى من المدينة وما بين عنجهية الاحتلال الإسرائيلي واستمرار عمليات القصف والتضييق على السكان رغم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار قبل 9 أشهر. محمد أحمد، تراتي عربي، مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
0: تفاقم درجات الحرارة المرتفعة من معاناة آلاف النازحين في قطاع غزة، حيث باتت الخيام تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة، فيما يزداد القلق من تأثير نقص المياه وتردي الأوضاع الصحية مع استمرار فصل الصيف.
7: تفرض درجات الحرارة المرتفعة واقعا أكثر قسوة على آلاف النازحين في قطاع غزة، حيث تتحول الخيام إلى أماكن تفتقر إلى أبسط مقومات الحياة. في مخيم المصريين وسط القطاع يحاول الأهالي التخفيف من حرارة الخيام برش المياه على أغطيتها، بينما تستخدم الأمهات الماء والمراوح اليدوية لتبريد أطفالهن في ظل غياب الكهرباء ووسائل التهوية. ويقول نازحون إن الخيام المصنوعة من الأغطية البلاستيكية تحتفظ بالحرارة لساعات طويلة، ما يدفع كثيرين إلى قضاء معظم أوقاتهم خارجها هربا من الأجواء الخانقة.
8: نار يا عم، نار، خش في الخيمة أنت، نار، نار الخيام العادي، هذه خيمة شرايط وحاطط عليها شقفة نايلون يحطون عليها نايلون، والنايلون بيعطي حرارة، شيء شوادر. أنا ساكن في فيلا بطون، ولا عندي هواية ولا عندي ثلاجة ولا عندي غسالة ولا عندي ولا حاجة مثل زلة الحياة ولا شيء موجود منه.
7: ولا تقتصر معاناة النازحين على الحرارة المرتفعة، إذ يشكو السكان أيضا من نقص المياه وتراكم النفايات وانتشار الحشرات والقوارض، وسط ظروف معيشية تزداد صعوبة داخل المخيم.
9: احنا عن جد بنعاني معاناة مش طبيعي، لا خيام زي الناس، ولا في مي زي الناس، ولا في تكية زي الخليج، معيك الضفادع، فيران، عرس بيطلعونا، صار افاعي، انا شفت افعى في الخيمة عندي وشردت، مش محطوطين، بعيد عنك زبل مرمي في حوالين الخيام، عيشة لن تطاق في هذا المخيم.
7: ووسط هذه الأوضاع الصعبة يعاني الكثير من الأطفال أمراضا جلدية في وقت تحذر فيه الأمم المتحدة من أن الاكتظاظ داخل مخيمات النزوح إلى جانب محدودية الوصول إلى المياه النظيفة وتدهور خدمات الصرف الصحي يزيد من مخاطر الجفاف وانتشار الأمراض خلال أشهر الصيف.
0: في الضفة الغربية المحتلة استشهد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب جدار الفصل العنصري في بلدة برمبالا شمال شرقي القدس المحتلة وفق جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية. وأفادت أو تشهد المناطق المحاذية لجدار الفصل في الضفة الغربية والقدس اعتداءات متكررة، إذ تطلق قوات الاحتلال النار على الفلسطينيين بذريعة محاولات اجتياز الجدار أو الاقتراب منه. أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عائلة فلسطينية على هدم منزلها في بلدة أم طوبة جنوب شرق القدس المحتلة. وأفادت محافظة القدس بأن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة الاحتلال الهادفة إلى تهجير المقدسيين قسرا والتضييق عليهم. وأضافت أن سلطات الاحتلال تواصل استخدام سياسة الهدم الذاتي أداة لفرض العقوبات في ظل تكاليف الهدم الباهظة والغرامات المالية التي تفرضها بلدية الاحتلال. تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بوتيرة متصاعدة وسط تصعيد في اعتداءات المستوطنين واقتحامات الجيش بالتزامن مع تسارع الخطوات الاستيطانية التي تقول جهات فلسطينية إنها تستهدف فرض وقائع جديدة على الأرض.
10: تشهد الضفة الغربية المحتلة تصعيداً متواصلاً في الانتهاكات الإسرائيلية مع استمرار اقتحامات الجيش واعتداءات المستوطنين بالتزامن مع تسارع المشاريع الاستيطانية. وفي أحدث التطورات اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي برفقة عدد من المستوطنين مدخل قرية المغير شمال شرقي رام الله، ويأتي الاقتحام في ظل اعتداءات متكررة تستهدف القرية والبلدات الفلسطينية المجاورة وتشمل مهاجمة السكان وممتلكاتهم والأراضي الزراعية. وفي سياق متصل أعلنت السلطات الإسرائيلية تحويل مستوطنة جعفات زائيف المقامة على أراضي القدس المحتلة إلى مدينة في خطوة تمنحها صلاحيات وميزانيات أكثر لتوسيع البناء الاستيطاني. من جانبها عقبت حركة حماس على القرار معتبرة أنه يمثل عدوانا خطيرا جديدا وامتدادا لسياسات فرض أمر الواقع، وأكدت الحركة أن جميع الإجراءات المتعلقة بالمستوطنات باطلة ولا تمنح الاحتلال أي شرعية، محذرة من أن توسيع المستوطنات وتحويلها إلى مدن كبرى يهدف إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية وعزل القدس وتقويض فرص إقامة دولة فلسطينية. تأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، إذ أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية بتسجيل 11,470 اعتداء نفذها الجيش الإسرائيلي والمستوطنون خلال النصف الأول من العام الجاري، وشملت اعتداءات على المواطنين ومصادرة أراض وتجريفها واقتلاع آلاف الأشجار، إلى جانب التوسع في إقامة بؤر ومستوطنات. إذا تمضي الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ سياسات يبدو أنها تعكس تصعيدا ممنهجا يستهدف تكريس الاستيطان وفرض وقائع جديدة على الأرض في ظل استمرار التوتر في الضفة الغربية. سيرين حامدي، تريتي عربي.
0: في السودان أكد مجلس الأمن والدفاع السوداني انفتاح الحكومة على المبادرات التي تلبي أمال الشعب وتحافظ على وحدة البلاد وسيادتها، وقال إنه بحث برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان تطورات العملية السلمية مؤكدا أنه الجهة الوحيدة المسؤولة عن قضايا الحرب والسلم والمفاوضات. كما أشار المجلس إلى أنه ناقش ورقة دول الوساطة وأعد ردا توافقيا عليها.

0: قتل 3 أشخاص وجرح 5 آخرون جراء هجمات بطائرات مسيرة أوكرانية استهدفت مناطق في العاصمة الروسية موسكو. وقالت السلطات المحلية إن 3 أشخاص قتلوا وأصيب 3 آخرون بعد تحطم طائرة مسيرة في بلدة بيونيرسكي، فيما أصيب شخصان إثر اصطدام طائرة مسيرة بمبنى سكني في مدينة سولنيشنو غورسك، وأدى هجوم آخر إلى اندلاع حريق في منطقة صناعية بمقاطعة ستافروبول جنوب روسيا، وسط تصاعد الهجمات الأوكرانية ردا على القصف الروسي المتواصل. قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز إن السنوات العشر التي أعقبت محاولة الانقلاب في 15 من تموز شهدت إعادة لهيكلة مؤسسات الدولة ومراجعة أدائها، وأضاف أن المؤسسات التركية استخلصت الدروس من تلك التجربة واكتسبت قدرة أكبر على مواجهة التهديدات الأمنية.
1: شكلت السنوات العشر التي أعقبت 15 من تموز بالنسبة إلى تركيا مرحلة شاملة لإعادة الهيكلة والمراجعة، فقد استخلصت جميع مؤسساتنا الدرس من هذه التجربة القاسية التي واجهناها، واكتسبت قدرة أقوى على الاستجابة للبيئة الأمنية المتغيرة والتهديدات الجديدة. وأعتقد أن تنفيذ العمليات العابرة للحدود مباشرة بعد محاولة الانقلاب يعد أفضل الأمثلة على ذلك.
0: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. ترامب يعلن إعادة فرض حصار بحري على إيران، ويعلن فرض رسوم على عبور مضيق هرمز، وطهران تحذر من أن تدخل أمريكا في المضيق يهدد إمدادات الطاقة العالمية. الحكومة اليمنية تقصف مطار صنعاء الدولي لمنع طائرة إيرانية من الهبوط فيه، والحوثيون يعتبرون استهداف المطار إنهاء لمرحلة خفض التصعيد. استشهاد 3 فلسطينيين بغارات إسرائيلية شمال قطاع غزة ووسطى، والاحتلال يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار. ختام نشرتنا، إلى اللقاء بإذن الله.

بالنسبة ليوم 15 تموز يعني حقيقة كان يوم طبيعي، يوم جمعة. يعني حتى أحيانا الآن عندما نعود إلى الوراء قليلا أو نتذكر ذلك اليوم يعني لا نتخيل كيف كان ذلك اليوم الطبيعي الهادئ، كاد أن يكون كارثة على تركيا والمنطقة والعالم.

متحف الآثار التركية والإسلامية. أقرب شاهد على التقاء أراضي الأناضول بالإسلام وإشراقة الحضارات المتنوعة والقمة التي بلغتها الفنون التركية. يزخر متحف الآثار التركية والإسلامية بكنوز ثقافية قيمة جداً، ولعل من أهمها مجموعة أوراق دمشق. هذه المجموعة النادرة هي من مقتنيات الجامع الأموي في دمشق، وهو أول المباني المعمارية في العهد الإسلامي المبكر، حيث تتكون المجموعة من 200,000 ورقة أو يزيد، فتضم أوراق القرآن الكريم المخطوطة باليد ونماذج مجلدات وأجزاء المصحف والمعاهدات التاريخية والوكالات إلى جانب فرمانات السلاطين. خط هذه الأوراق الفريدة أمهر الخطاطين في القرن الثامن والتاسع والعاشر، فيما وصلت هذه المخطوطات إلى تركيا عام 1911. تعرض هذه المجموعة النادرة في متحف الآثار التركية والإسلامية منذ عام 1917. أحد أهم الكنوز الثقافية في متحف الآثار التركية والإسلامية هو مصراعا باب جامع أولو في جيزرا في ولاية شرناق. يعود تاريخ باب هذا الجامع إلى القرن الثاني عشر، وهو من بقايا العصر السلجوقي القليلة التي بقيت إلى وقتنا الحاضر. تعلو الباب نقوش نجوم باثني عشر ضلعاً تمثل في شكلها المهيب لا نهائية الكون. تعلو الباب أيضاً لوحات صب برونزية بارزة تحمل عبارة تقول: منح الله تعالى القوة لكبيرنا محمود سنجر شاه. تعود مطرقة الباب البرونزية التي تأخذ شكل تنين إلى الجزري، أحد أبرز علماء التاريخ. يرمز شكل التنين في تقليد آسيا الوسطى والسلاجقة إلى محارب الشر، ويضفي قيمة إضافية لهذا الأثر المعروض في المتحف. لا شك أن قسم الأمانات المقدسة أكثر الأقسام تأثيراً على النفس في متحف الآثار التركية والإسلامية. في هذا القسم تعرض الأمانات المقدسة القيمة، وهي أجزاء من الأضرحة التي لها مكانة معنوية كبيرة في تاريخ الإسلام. هذه الأمانات المقدسة تعد من بين أهم لبنات الثقافة الإسلامية، وتشكل أهم أسباب انتشار صيت متحف الآثار التركية والإسلامية إلى جميع أرجاء العالم. والنجم الآخر في هذا المتحف هو كتاب زبدة التواريخ، الذي يعد أحد أهم معالم فن المنمنمات العثمانية. هذا الكتاب الذي قدم للسلطان مراد الثالث عام 1583 يضم قصص الأنبياء وصور الخلفاء ومنمنمات السلاطين حتى السلطان مراد الثالث. يحوي هذا الأثر 40 منمنمة ذات قيمة كبيرة جداً، وعليها توقيع أهم الفنانين في دار النقاشين في القصر العثماني. تاريخ الثقافة التركية الإسلامية يجسد أهم العصور الذهبية في تاريخ العالم. أما الأعمال الفريدة التي شقت طريقها إلى الحياة في تلك الفترة فهي آثار خالدة. هذه الأصول الثقافية النفيسة ما تزال تحافظ على بنيتها وتنتظر زوارها في قاعات متحف الآثار التركية والإسلامية.

0: كانت شوال طفلة رائعة جدا ومطيعة لوالديها ومرحة، تبعث السرور في كل مكان وتسعد بأبسط الأشياء.
1: كانت تلعب بالطناجر والأطباق وعمرها لا يتجاوز 3 سنوات. كان لها طبل صغير، ومنذ صغرها أصدرت إيقاعات بالطبل. فيما بعد اشترينا لها آلة الأورج فبدأت تعزف الموسيقى عليها.

0: أحببت الأورجا كثيراً وأثار فضولي وصار لعبتي المفضلة. نعم، اشترته عائلتي، لكن اهتمامي بالموسيقى كان قبل امتلاك الأورجا بكثير. في عمر 12، أي في صف السادس، كانت رغبتي شديدة في العزف على الجيتار. كان العزف على الجيتار أكبر أحلامي. في يوم كنا في دعوة عشاء، وحينها تعرفت على معلمي جيتار وبدأت أتعلم العزف. وهكذا انطلقت مسيرتي الموسيقية في عمر 12. ومع العزف على الجيتار أدركت أني أحب الموسيقى كثيراً، وأنها ليست مجرد هواية بالنسبة لي، بل أكثر من ذلك.
1: بدأت تتلقى دروساً في البيانو حين كانت تتحضر لدخول ثانوية الفنون الجميلة، فتعرفت إليه.
2: أرادت الالتحاق بثانوية الفنون الجميلة لتكون أستاذة موسيقى، فاتخذنا أول خطوة وخضعت لاختبار الكفاءة للالتحاق بالثانوية. بعد النجاح في اختبار الكفاءة للالتحاق بالثانوية، انضمت إلى ثانوية الفنون الجميلة، وفي البداية اختارت آلة القانون. كما تلقت دروساً في العود والجيتار، وهي الآن تستطيع العزف على 4 آلات موسيقية.

اعتقدت أن آلة القانون ستكون صعبة لأن العزف عليه أصعب من العزف على الآلات الأخرى. لها أوتار ولها رافعات ومفاتيح ضبط. لم أكن واثقة أنها تستطيع العزف عليه، لكن فقط بعد أول درسين استطاعت العزف على القانون بشكل جيد. عندما اخترت آلة القانون، بدأ والداي البحث عن أستاذ آلة قانون. تعرفنا على الأستاذ طاهر في إحدى حفلاته الموسيقية، حينها ذهبت أنا وأمي وتحدثنا معه خلف المسرح حول ذلك. وخلال المحادثة علم أني أعزف على العود، فسر كثيراً وأبدى اهتماماً بالغاً من أجل تعليمي، وقدم لي الدعم الذي أحتاجه قدر استطاعته. في فترة جائحة كورونا قضيت الوقت في البيت دون تلقي دروس آلة القانون، لكنني رغم ذلك استطعت أن أتدارك قصوري في نحو 6 شهور تقريباً. استطعنا أن نعوض في 6 شهور ما ضاع منا من

0: التقيت شوال في ثانوية الفنون الجميلة. اختبرتها فوجدتها جيدة جدا. كانت لديها أخطاء بسيطة فصححناها. حاستها السمعية متقدمة، وهذا مهم بالمقام الأول موسيقيا. حصل انسجام بيني وبين شوال، وأثناء الجائحة أجرينا الدروس مرتدين الكمامات والأقنعة. بصراحة أحببت شوال كثيراً. انطباعي الأول عنها كان جميلاً جداً، وأظن أنها أيضاً أحبتني. بهذا الشكل بدأت دروسنا الموسيقية. صول، يد، سي، ري، يمين، صول، ري. ضعيها فوقها من جديد كما فعلنا تواً.
1: ما من شك أن أستاذي طاهر أستاذ رائع جداً، فهو في النهاية علم من أعلام القانون في العالم، وتلقي الدروس من الأستاذ طاهر هو شرف كبير جداً بالنسبة لي.
0: نعم، أكملي هذا جيد. حاسة السمع ممتازة وموهبتها العملية جيدة. عموماً يميل الطلاب إلى العزف على الآلات الغربية للتعبير عن أنفسهم. اقترحت أن نعزف على الآلات الشرقية حتى أرى إلمامها بالمقامات، فوجدت أنها على معرفة جيدة بها تقنياً. لديها أذن موسيقية وتعزف على الفور. كانت هناك مشكلة في وضعية الجلوس فتنحني كثيراً، فعملنا على تصحيحها. سألتها لماذا تنحنين؟ أجابت لأنني أريد رؤية الأوتار، فقلت ركزي على الإحساس لا على الرؤية. طلبت منها أن تستشعر الأوتار بإبهامها أو بأصابعها الأخرى. القدرة على الإدراك ليست واحدة عند الجميع، لذلك يجب تطوير التقنية حسب الطلاب. فعلت هذا الأمر مع شوال. طلبت منها أن تتحسس الأوتار وألا تنحني كثيراً لتفادي حدوث مشكلات صحية في رقبتها. أعرف هذا بحكم تجربتي الطويلة. إذا لم يصحح العازف وضعية الجلوس فيمكن أن تحصل آلام في الرقبة وغيرها. نبهت شوال إلى هذه النقطة المهمة فصححت وضعيتها وبدأت تعتادها. فشوال فتاة موهوبة جدا، ولذلك فهي قادرة على العزف.

0: عزفت شيوال على القانون في حفلة افتتاح إحدى الجامعات، وكان البروفيسور ظفر كورت أصلاً بين الحضور، وعلمنا أنه يريد أن يشكل أوركسترا من ذوي الاحتياجات الخاصة، فيريد ضم طلاب من ثانوية الفنون الجميلة يستطيعون العزف على آلات موسيقية. نجح بتأسيس الأوركسترا، وشاركت شيوال فيها على آلة القانون. أسس أوركسترا جميلة تضم طلاباً من ذوي إعاقات مختلفة، وبعد أن قام بتأسيسها قدمت الأوركسترا حفلاً حضره رئيس الجمهورية التركية.
1: انضممت إلى الأوركسترا التي أنشأتها جامعة الموسيقى والفنون الجميلة وأنا في الصف الثالث الثانوي، ورغم انضمامي وأنا في آخر سنة لي في الثانوية إلا أن الأمر كان مريحاً ومؤثراً. تدربنا مرة واحدة كل أسبوع، ورغم ذلك أعتقد أننا أبلينا بلاءً حسناً. شاركت في الأوركسترا في حفلات موسيقية عديدة خلال عام واحد، منها حفلة نهاية العام الدراسي في جامعة الموسيقى والفنون الجميلة في أنقرة، وحفلتان في قاعة الأوركسترا الرئاسية، وحفلة موسيقية أقيمت إهداء للشاعر والملحن عاشق فيصل. ذهبنا معا إلى فعالية تكنوفيست في إزمير وكانت حفلة جميلة، فشاركنا في حفلات موسيقية عديدة مثل ما ذكرت.
0: كانت تحلم أن تصبح مدرسة موسيقى، فتقدمت لامتحان المواهب بكلية التربية. نجحت في الحصول على مقعد في جامعة غازي وآخر في جامعة الموسيقى والفنون الجميلة. نالت المرتبة الثانية في جامعة غازي والأولى في جامعة الموسيقى والفنون الجميلة. كان عليها أن تختار بين الجامعتين، فاختارت جامعة الموسيقى والفنون الجميلة.
2: هي في الأصل تخرجت من ثانوية الفنون الجميلة، فخضعت للامتحان وهي مستعدة، وأنا أيضاً كنت في الامتحان. أنهت الامتحان بنجاح كبير ونالت إعجاب لجنة التحكيم. الآلة الموسيقية التي تعزف عليها آلة صعبة ولا تلقى إقبالاً كبيراً من الطلاب، لكنها ما تزال تعزف على القانون في مسيرتها التعليمية. أرى أنها بذلت مجهوداً كبيراً في التعلم على القانون. أتابعها بصفتي معلم الموسيقى التركية في كليتها، أتابع ماذا تعزف وكيف تعزف وأتابع مستواها، لأنه من واجبي متابعتها. وشوال الآن في مستوى متقدم جدا، يمكنها أن تفك شفرة أي عمل تقدمونه لها وتعزفه، وهذا أمر مهم جدا بالنسبة إلينا.
3: وأخيرا 2 3 فمكي مستديرا، نجعله مستديرا في كل مرة. اتركيه حراً.

حتى الآن لحنت أكثر من 20 قطعة موسيقية. أفضل أن ألحن على طراز الموسيقى الكلاسيكية. أشعر أن العلامات الموسيقية تعكس مشاعري أكثر من الكلمات. لذا عندما ألحن أحتاج إلى أن أمثل الألحان في العلامات الموسيقية. لكنني أعرف كيف ألتزم بكتابة الكلمات كما ألتزم بالعلامات الموسيقية.

هناك أمور كثيرة تؤثر في ألحاني التي أقوم بتلحينها، مثل الأحداث المجتمعية والأحداث العالمية وما أشعر به في داخلي. فالحروب والصراعات العالمية التي تؤثر في المجتمعات وما شابه ذلك من المشكلات، كلها تؤثر في ألحاني، إلى جانب التغيرات

0: التي تجري في مشاعري. فتأتي الألحان أحياناً ارتجالية وجميلة، تكون ارتجالية ومرحة، تغلب علي حينئذ مشاعر كلها فرح وسرور، وينشأ في الوقت ذاته لحن رائع. أعني بذلك أن مصادر إلهامي مختلفة وكثيرة جداً.
1: في عام 2020 اختيرت شوال فنانة موسيقية لتتلقى جائزة الفن بلا إعاقة لذلك العام.
0: من بين الحفلات الموسيقية التي قدمتها حتى الآن، هناك حفلة جعلتني أشعر بأني متميزة جداً، وهي الحفلة الموسيقية التي عزفت فيها من ألحاني في قاعة الأوركسترا الرئاسية في أنقرة، لأني كنت حتى ذلك الوقت أحتفظ بالألحان لنفسي ولم يسمعها أحد من قبل. عائلتي وحدها كانت تعرف الكلمات التي ألفتها، أي كان لدي عالم موسيقي منطوٍ على ذاته من حيث التلحين. فكانت تلك أول حفلة موسيقية أقدم فيها ألحاني للجمهور مباشرة، وكانت الحفلة في قاعة الأوركسترا الرئاسية في أنقرة، وهذا بالطبع منحني شعوراً من نوع آخر. عند انتهاء الحفلة شعرت بخفة كالطير، وشعرت وكأن تلك الكلمات ليست من تأليفي، وكانت أجواء جميلة بعثت في شعوراً من نوع آخر. كانت أجواء الحفلة الموسيقية فريدة، تلقيت ردود فعل جيدة، وأدركت وقتئذ أني أجيد التأليف والتلحين وأجيد استخدام مواهبي في التأليف. تلك التجربة أسعدتني كثيراً.

منذ 3 أعوام تقيم جامعة جلال بيار عند افتتاحها فعالية بعنوان تكنولوجيا المعلومات بلا إعاقة. تدعى شوال إلى هذه الفعالية لتقديم حفلات، وكذلك تتلقى دعوات من قنصليات مختلفة لتقدم حفلات موسيقية في هذه القنصليات. دعيت آخر مرة إلى سويسرا في العام الماضي، فمثلت تركيا هناك في شبكة حقوق الأطفال بلا إعاقة، وفي الوقت ذاته عزفت على القانون، ومن يومها ذاع صيتها خارج تركيا.

0: سألتها: هل لديك هدف؟ قالت إنها تريد أن تكون معلمة وأن تؤلف الألحان وتعرف الناس بالقانون. أبديت تقديراً كبيراً وقلت إنها تستطيع تطوير عزفها على القانون وأن تصبح في الوقت نفسه معلمة موسيقى. قلت لها: إذا استطعت أن تطور مهاراتك في عزف القانون فيمكنك أن تصبح معلمة تنقلين إلى طلابك ما أقدمه لك من معلومات وتشكلين حلقة في سلسلة التدريس، حيث إن الطلاب الذين تعملين على تنشئتهم سيصبحون معلمين يواصلون العزف على القانون. أريد أن أرى شوال في المستقبل معلمة وعازفة قانون جيدة.
1: اختارت شوال آلة موسيقية صعبة. اختارت القانون في المدرسة وفي ثانوية الفنون وفي كلية الموسيقى والفنون الجميلة. القانون آلة موسيقية تتطلب جهداً كبيراً ويستغرق تعلم استخدامها وقتاً طويلاً، لكنها تجعل طالبها متميزاً. وبالنسبة إلى المستقبل، يبقى القانون آلة لا تحظى بإقبال كبير من الطلاب، لكن الحاجة إلى هذه الآلة كبيرة جداً. تبذل شوال جهداً كبيراً مع القانون، وواثقون أنها ستصل بهذه الآلة إلى مستويات رفيعة. أي مستويات؟ واثق أنها ستصل إلى مستوى الماجستير والدكتوراه. هذا ما نراه في شوال من خلال عزفها على القانون.
2: أنا في النهاية فتاة تركية.

والقانون آلة موسيقية من ثقافتنا التركية. أداء الموسيقى التركية في الحقيقة مختلف جداً، وفي الآونة الأخيرة أرى أن أقراني لديهم في العموم اهتمام كبير جداً بالآلات الموسيقية الغربية ويميلون إليها أكثر، لكني أظن أنه علينا أن نحب الموسيقى التركية، ومن لا يحبها فعليه أن يتعرف على الآلات الموسيقية التركية. القانون يبدو لي كأنه جزء من مجتمعنا، بالأحرى القانون جزء من مجتمعنا، لذلك يجعلني أشعر في الحقيقة أنه آلة موسيقية تخصنا نحن الأتراك.

الموسيقى دخلت حياتي بسرعة وتعلمتها وحصل هذا سريعاً جداً، وربما حدث ذلك في بضع سنين فقط، لكنني عندما أنظر إلى وضعي الحالي لا أستطيع أن أتخيل نفسي بلا موسيقى. أعتقد أني ما كنت شوال اليوم لولا الموسيقى، لأن الموسيقى أصبحت بالنسبة لي وسيلة اتصال أعبر من خلالها عن مشاعري وأفكاري. غياب الموسيقى أشبه بعجز شخص ما عن الكلام مع أنه ليس أبكم، وبعجزه عن السماع وهو ليس أصم، وبعجزه عن الرؤية وهو ليس أعمى. أظنني ما كنت لولا الموسيقى.

0: تلقت شوال دعوة من إحدى الجامعات لحضور مؤتمر بشأن التعليم، ورأيتها أول مرة تصعد خشبة المسرح. شاهدت أداءها وتحركت مشاعري كثيراً واقشعر بدني وفاضت عيناي دمعاً. كان شعوراً رائعاً لا يوصف. تحركت مشاعري عندما رأيت الحضور يصفقون لها ويتحدثون عن نجاحها. تعلمنا بفضل شوال أن نستمتع بالحياة، هذا من الأمور المهمة. بعد أن تبين حب شوال للموسيقى وموهبتها الموسيقية، أخذت تتلقى دعوات من الجمعيات والجامعات ووسائل التواصل الاجتماعي إلى جانب العديد من القنصليات لتقديم حفلات. وقد لبت شوال جميع الدعوات لتقدم فنها أمام الحضور مباشرة. لا أستطيع أن أتخيل حياتي أنا وزوجتي من دون شوال. أعتقد أن حياتنا كانت لتكون روتينية من دونها وستقتصر على العمل والبيت. شوال أضفت لونا جميلا على حياتنا وجعلتنا ننفتح على أماكن مختلفة.
1: أنا فرد يستطيع أن يرى 10%. في البدايات بدا عزفي على القانون غريبا على المجتمع. قالوا إنها لا ترى، فكيف ستستطيع العزف على القانون؟ من هذا المنبر أخاطب الشباب وأقول لهم افعلوا ما يعتقد أنه مستحيل، لأنه لا شيء مستحيل. المسألة مسألة وقت فقط، ليس إلا

أنقرة حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

0: Bir başkadır benim memleketim.
1: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ، بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها، هي شاهدة على الزمان. فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهدوا؟ وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تريتي عربي.
2: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي،
3: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع،
4: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية،
5: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء،
6: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
7: نعم إذا فهمي
6: أسرع وقت ممكن وهم يعتدون الآن.
8: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع،
9: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
10: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

بالنسبة ليوم 15 تموز يعني حقيقة كان يوما طبيعيا، يوم جمعة. يعني حتى أحيانا الآن عندما نعود إلى الوراء قليلا أو نتذكر ذلك اليوم، يعني لا نتخيل كيف كان ذلك اليوم الطبيعي الهادئ، كاد أن يكون كارثة على تركيا والمنطقة والعالم.

0: ولم يكن هناك أي بوادر لحدث عظيم.
1: أنا كنت مع أصدقائي في إجازة خارج إسطنبول. طبعاً مع أصدقائي نحن دائماً منقطع شوية التواصل مع العالم الخارجي، ما في إنترنت كتير، ما في موبايلات كتير، كنا مبسوطين، كان الجو حلو، نسمع أغاني.
2: كنا في المقهى مع الأصدقاء. أنا كنت طالب هندسة ميكاترونيكس في جامعة يلدس في السنة الثالثة، وكنا مجموعة من تقريباً 5 أو 6 أصدقاء، كلهم طلاب جامعيين، بعضهم يعملون في مجال الإعلام.
3: كان يوم عادي اللي هو زي وزي باقي الأيام، بنروح الجامعة، درسنا المحاضرات، كنت مع صديقاتي في حديقة السكن الجامعي، نشرب شاي وقهوة مع بعض.
4: بالنسبة ليوم 15 تموز، حتى أحياناً الآن عندما نعود إلى الوراء قليلاً أو نتذكر ذلك اليوم، يعني لا نتخيل كيف كان ذلك اليوم الطبيعي الهادئ، كاد أن يكون كارثة على تركيا والمنطقة والعالم.

0: راجعين من يلوى إلى أسطنبول، وحجزنا يمكن بالفابور بالعبارة بدنا نرجع. نحن كنا اوريدي اصلا قاطعين واقفين بالصف لنطلع بالعبارة المتجهة لاسطنبول. فبيتصل علي الوالد وهو من عواده يتصل وبيقول لي وينك؟ بقول له انا بيلوى راجع اسطنبول. بيقول لي لا ترجع، خليك بيلوى.
1: ذهبت إلى عملي وكان عندنا بعض الاجتماعات، ثم رجعت إلى البيت. أثناء رجوعي كنت أسكن في قيد هنا في هذا الوقت، أتى تليفون لي من زوجتي وقالت لي: يا محمود، هل تعرف أن جسر إسطنبول مغلق؟ قلت: خيراً، لماذا مغلق؟ أنا لاحظت هذا، يوجد ازدحام شديد جداً والسيارات لا تتحرك.
2: أنا كنت في مكتبي وبدأنا نتابع الأخبار حتى جاءتني بعض الاتصالات من كثير من الأصدقاء، وتكلمنا حتى نعرف ماذا نفعل، لأنه حقيقة أمر غير متوقع، أمر أول مرة يحدث في تركيا الحديثة.
3: بعد ما بدينا ناخد رسائل أو نشوف السوشيال ميديا، حسيت إنه في شيء غير طبيعي في تركيا. على طول دخلت السوشيال ميديا وبديت أتابع الأخبار أو الحاصل في السوشيال ميديا. وقتها فعلاً حسيت إنه الأمر ده ما طبيعي، أو في شيء غير طبيعي بدأ يحصل في تركيا.
4: كنا نحن في منطقة قرب الخرقة الشريفة، في الواقع نتسامر يعني نتحدث بشكل طبيعي، وفجأة تبدأ الاتصالات تنهمر يعني لنا جميعا. نفس الوقت نسمع أصوات، فالأصوات تأتي من طرف فوزي باشا، شارع فوزي باشا، من طرف بلدية إسطنبول الكبرى. الأصوات تتضمن إطلاق نار، فبطبيعة الحال يعني انتبهنا مباشرة للموضوع، بدأنا نتابع الأخبار، ما الذي حصل، ما الذي يحصل.
1: كانت هناك حركة غير طبيعية، أول مرة ألاحظ أن هناك جيب عسكري، سيارة ضخمة جداً عسكرية تمر بجواري بشكل سريع، وكانت يعني كادت أن تدهس سيارتي. فاستغربت جداً أن هذه السيارات يعني تمشي إلى حد ما ببطء، ولماذا هذه السيارة في شوارع إسطنبول؟

0: ماذا تفعل؟
1: وسرعان ما فهمنا أن هناك إشكال ما متعلق بتحركات مشبوهة من قبل مجموعات صغيرة في الجيش. فنزلنا من المقهى وكان في تواجد كبير وتحرك عالي لقوى الأمن الداخلي، يعني المعروفة هنا بالبوليس. بن علي يلدرم أعلن أن هناك محاولة انقلابية من قبل مجموعة صغيرة من الجيش.
2: Doğrusu bir kalkışma ihtimali üzerinde duruyoruz. Belli ki emir komuta zinciri olmadan asker içerisindeki bazı kişilerin kanunsuz bir eylem söz konusu.
1: طبعا الخبر كان يعني أقل ما أستطيع أن أصفه أنه صادم، مخيف حقيقة.
0: استمريت أنا في سيري بعد سماع هذه الأخبار، وقد بدأت أصوات السيارات تتعالى، وكان هناك تجمع في قسم البوليس في قيد هانا. تجمع الناس حول القسم الشرطة والتفوا بضباط الشرطة. نحن نقول لمن يحملون السلاح من أفراد الشرطة: ماذا نستطيع أن نفعل؟ ليس بأيدي أي شخص، نحن خرجنا بصدور عارية، لا نستطيع أن نفعل شيء. ونسأل الشرطي: ماذا يمكننا أن نفعل لكم؟ قال الشرطي كلمة واحدة: لا تتركونا، ابقوا معنا.
3: نحن كنا العبارة عم تقرب شوي شوي، عم نشوف الساحل، ما في أي ضوء، ما في أي حدا، ما في ملامح حياة أصلاً. فعم تقرب السفينة وكله خايف، ومو بس أنا، كل الناس تطلع يمين وشمال، الناس كلها عم تتطلع على المرفأ، شو راح يصير؟ احنا وين رايحين؟ في انقلاب، الناس عم تشوف على التلفزيون، عم تشوف على الفيديوهات انه دبابات، عم تشوف عساكر. قدرنا بطريقة ما، طلعنا من حوالي بايزيد، وانا قلت له بعرف الشباب طلعوا من هنيك من ورا الكابل تشارش، من فينا نروح على الفاتح. كان الشارع كله مطفي من هيك لحد البلدية. مشينا، فبيوقفونا عساكر، في حاجز عساكر وقفوا بيعطينا الطريق. فنحن بنجي بنقرب شوي شوي، وقفنا بدون اي كلام، بدون اي كذب. طيب ارتفع الرشاش بوشنا، خرطشوا على الطول: شو عم تساوي هون انت؟ روح كل واحد على بيته، العلا من هون، شو عم تساوي؟ قلنا بالغلط، انا جاي مره بحل بيت وزينا لهون بالغلط.

0: بلتي يتكلم ودع الناس للخروج للشارع.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler. Ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım.
0: بعد الحديث بتاع الرئيس أردوغان بدأت الناس تخرج للشوارع بأعداد كثيفة. كنا في منطقة السلطان أحمد قريبة جدا من الميدان بتاع السراجاني أو الميدان اللي قدام بلدية إسطنبول. دي أول محطة إحنا قررنا نروح فيها أو نشارك الأتراك.
2: ودعت زوجتي وأولادي وأفرغت جيوبي من أي شيء إلا من الهوية حتى لو لا سمح الله. وأنا حقيقة ذاهب وأنا أتوقع أن يحدث شيء رأينا ما حدث في أكثر من بلد عربي مع الأسف وفي المنطقة. فحملت هويتي في جيبي وخرجت. عندما خرجت كنت متردد، الجسور، المناطق العسكرية القريبة، لكن كان الأنسب هو الأقرب بالنسبة لي هو مطار أتاتورك، فاتجهت إلى هناك.
3: طبعاً نحن وصلنا على بلدية إسطنبول الكبرى، كانت النار شغالة بالدواليب، كانت الجرافات قاطعة الطريق، الباصات، الناس المتجمعة، متظاهرين وعساكر محاوطين الإبابة. بلشت الشرطة تقدم خطوة خطوة، تضرب تقدم. واضح إنه الشرطة خلاص حسمت الأمور. ضلت أنا ورا الشرطة صراحة ما أردبت كتير لحتى شفت إنه الشباب أو الشعب وصل للعسكر. أنا شفت الناس عم توصل عم تمسك عم تضرب وتشيل سلاح. فأنا سمعت ضرب رصاص فتلت، شفت أول واحد وقع، قلت بس جاينا الضرب. فتلت بدي أهرب. أنا كنت على المنصف، لا بتذكر المنصف اللي بالطريق. أنا طلعت فتلت ظهري، حسيت بنغزة ناس الطعام، ما استوعبت شو صار. ثواني رجت الدنيا فيني. للحظة تحس الحواس كلها وقفت، جسمي عم يحاول يستوعب شو اللي صار. لهذيك اللحظة أنا مو مستوعب شو اللي صار، لأنه هي عبارة عن نغزة دبوس. وقعت بالأرض، أخذت نفس، حطيت إيدي على ظهري، سخنة كتير، جبت قدام عيني هيك لقيتها كلها دم. أنا عرفت هون إنه أنا انصبت إصابة مو سهل ابنه، خصوصا انه انا عم حاول اقوم بس انا ما بقدر. رفعت ايدي صرت اقول لهم امداد امداد.
2: عندما كنا في طريقنا الى المطار كانت من الدبابات والمصفحات العسكرية متجهة الى المطار، فأوقفناها مع الناس، وضعت سيارتي مع سيارات الناس في وسط الطريق حتى والكل يقول سيدوس عليها. ورأينا مناظر في تلك اللحظة، سيارات قد داس عليها الدبابات العسكرية، لكن قلنا لا يهم، المهم أن نسعى لإيقافهم. كانت هناك دبابات، كانت هناك شاحنات وسيارات من الطرف الآخر تمنع وصولها. حاصرنا الدبابات وحاول بعض الشباب السيطرة واعتقال الجنود إلى أن جاءت الشرطة وهي من قامت باستلامهم.
4: عندما وصلنا إلى شارع وطن ورأينا يعني الشعب يحاول حماية قوى الأمن الداخلي ومركز الأمنيات. كان المشهد مهيبا حقيقة يعني، وأصوات إطلاق النار لا تزال تأتي من بلدية إسطنبول الكبرى. الذي شعرت به كسوري هو أننا نعيش لحظة تاريخية فاصلة مرة ثانية. أنا شخصياً من المشاهد أيضاً التي أتذكرها، بدأت سيارات مصفحة للأمن تأتي من خارج الأمنيات نحو الأمنيات، محملة بإنقلابيين خائنين معتقلين. فكان الشعب في البداية يعني لم يستطع أن يتماسك ويتحمل نفسه، وأصبح يهاجم هذه السيارات حتى كادت تنقلب، يعني اهتزت وكادت تنقلب السيارات.
0: لحد الصباح ما نمنا، بقينا نتابع التطورات وننقلها لحظة بلحظة للجروبات بتاعة السودانيين والعرب وكذا. صباح المحاور

0: أولى الإنقلابية كان أنا أتجهز لأنه أشارك في قناة TRT عربي عن التحدث عن العلاقات التركية الأفريقية، باعتبار أنه يومها كان في حدث مهم جدا في أفريقيا اللي هم قمة الاتحاد الأفريقي في العاصمة الرواندية كيغالي. بعد ما خبر المحاولة الإنقلابية والحدث الكبير اللي حصل في تركيا تماما تغير البرنامج وغيرنا موضوع الحلقة وتكلمنا عن العلاقات التركية الإفريقية وردود الفعل الأفريقية على المحاولة الإنقلابية.
1: نرحب بضيفتنا بالاستوديو الخبيرة في العلاقات التركية الإفريقية الدكتورة ميادة كمال الدين. دكتورة ميادة أهلا بك.
2: التحية لمشاهدي TRT والتحية للشعب التركي اللي رفض الانقلاب والتف حول حكومة أردوغان المنتخبة ديمقراطيا. بالنسبة لنا هنا في تركيا يعني عايشنا انقلاب يعني كأنه يتعلق بدولة أفريقية أو يعني دولة عربية. عايشنا الانقلاب لحظة بلحظة، شاهدنا كيف الشعب التركي والحكومة التركية أعطت درس بليغ يعني كلنا يجب أن نستفيد منه.
0: لأول مرة في بيان ختامي للقمة الأفريقية أنه يتم الحديث عن حدث داخلي في تركيا اللي هو عن المحاولة الإنقلابية الفاشلة في تركيا. البيان تضمن مواد فيها إدانة وأيضاً الدول المشاركة، مثلاً أنا من السودان، الحكومة السودانية أصدرت بيان إدانة، وزارة الخارجية السودانية أصدرت بيان إدانة، جيبوتي أصدرت بيان إدانة، الصومال أصدرت بيان إدانة، وأيضاً خرجت مظاهرات عفوية من الصومال عشان يساعدوا تركيا ويتضامنوا مع الشعب التركي.
3: تستغرب، الساعة الثانية فجراً جاءني اتصال من لبنان واتصال من غزة واتصال من الضفة ومن القدس ومن مصر، الكل بلا استثناء يدعو لتركيا. أجمل اتصال جاءني هو من صديق سعودي، كان رجل مريض يعني في ذلك الحين كان على فراش المرض، اتصل بي قال لي الآن أخذت جميع أولادي ونساء الأسرة للعمرة حتى نؤدي عمرة ليحفظ الله تركيا. عندها شعرت كيف أن هذه الأمة لا تنظر إلى تركيا على أنها بلد فيها عرق مختلف وفيها مجتمع مختلف، لا، كل الأمة العربية والإسلامية استشعرت أن تركيا هي جزء مهم منها ويجب أن يحمى.
4: في 15/7/2016 كانت الثورة السورية في يعني منحدر، كنا من أوائل المشاركين مع الشعب التركي من أجل ردع الانقلابيين، وكنا من أوائل المحتفلين بنجاح ردع الانقلاب وفشل الانقلاب، لكن كان في عنا شعور غصة وشعور أنه نتمنى من الله أيضاً أن تنتصر الثورة السورية. الآن بعد 10 سنوات بفضل الله تركيا ثابتة وصامدة وعلى خطى واثقة، وسوريا أيضاً حررت والآن تبني دولتها الحديثة، ونحن ندرك أننا شئنا ما بينا في سوريا وتركيا مصيرنا واحد.
5: فتحت عيوني شفت أختي عائشة، كنت دكتور جنبها، كان دكتور عمر أيوب الله يذكره بالخير، دكتور فلسطيني مقيم في إسطنبول، فعم تقول لي إنه لا تخاف، فشل الانقلاب وأنت بخير وأهلك بخير والناس كلها بخير. فأنا عم أطلع فيها إنه عم حاول أتذكر شو صار، يعني ابتسمت ابتسامة تقيلة شوي صعبة.

0: الآن نحن في ذكرى مرور 10 سنوات على محاولة الانقلاب الفاشلة التي عززت إرادة الشعب التركي وثقته بدولته، وحصلت الحقيقة تغيرات على كل الصعد من حينها للآن.
1: ظلم ظلم وين ما كان، والانقلاب انقلاب وين ما كان، والعسكرة عسكرة وين ما كانت، سواء كانت في سوريا، سواء كانت في تركيا، سواء كانت في أي بلد حول العالم. لأنه إذا ما دفعت ثمن هلأ راح تدفع ثمن أضعاف مضاعفة لقدام. أنا والدتي استشهدت بعد 7 أكتوبر بعد الطوفان، كان عمرها تقريبا 83 سنة في ذلك الحين. عدت إلى البيت ووضعت شحنت التليفون، بدأت أتواصل، فأتفاجأ أن هناك اتصالات ورسائل من كثير من الأهل والأصدقاء يسألون، والكل يقول لي اتصل بالوالدة. يعني أنا استغربت، طب الكل يسأل عني لكن الوالدة أتصل فيها؟ فتبين لي أنها لم تنم منذ أن عرفت أنني خرجت من البيت. تكلمت زوجتي وكلمت أولادي، قالوا أنني خرجت من البيت وبقيت مستيقظة حتى الساعة 7:30 عندما عدت إلى البيت. فأول ما كلمتها توقعت تقول لي كيف أنت، إن شاء الله بخير، يعني تسأل عن صحتي عن عافيتي، لأنه ابنها خارج لظرف زي هذا الأصل يكون إيش أول شيء. قالت لي كيف البلد، هل نجح الانقلاب؟ قلت لها الحمد لله لا فشل، ونحن الآن عدنا بعد أن انتهى الأمر. قالت الحمد لله الآن أستطيع أن أذهب إلى النوم. قلت لها هل لن تنامي؟ قالت والله لم تغمض عيني منذ أن سمعت الخبر حتى الآن.
2: لما يحصل حدث جلل زي المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا، إنه الأفارقة خرجوا ضد الانقلاب وخرجوا يساندوا تركيا وحملوا الأعلام التركية. يعني تخيل أفريقيا من تركيا مسافة آلاف الكيلومترات، لكن هناك يحملون العلم التركي ويخرجوا بصورة عفوية من المساجد إلى الميادين عشان يدعموا تركيا ويعلنوا تضامنها مع الحكومة التركية ومع الشعب التركي.
3: هناك استقرار في تركيا، والناس عندما خرجوا راهنوا على هذا. نحن دولة مستقرة، شعبا وحكومة.
4: Bir şey inanıyorduk. La tahzen inna Allah ma'ana.

0: بالله ولد الوكيل.
1: هل تساءلتم يوما ماذا يحدث حولنا؟
2: هل هذا الخبر حقيقي أم مجرد شائع؟
1: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
2: في عالم تملأه الشاشات قصص كثيرة تمر أمامنا يوميا ويكثر حولها التفاعل، نفحص الأخبار على الملأ.

0: نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم،
1: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.
2: والحمد لله رب العالمين، الله نصرنا وبقوتكم قوة الله. الحمد لله
3: ربنا خلصنا بين ايديهم، الحمد لله رب العالمين.
4: اليوم فيش بعد الحرية، وبتمناها لكل أسير وأسيرة.
5: وهانت يعني الحمد لله بفضل الله هانت.
6: والله شعور لا يوصف.
7: هي حريتي ثمنها كان صبر زوجي علي.
8: أنعم علينا بالفراج من داخل سجن احتلال الغاشم.
9: طبعا أحلى شعور لما أدعو كنت أقرأ في القرآن، الحمد لله رب العالمين.
10: غزة رفعت روسنا في السماء، احنا كنا عايشين في معزل عن العالم.
11: بصمتنا رح نحرر فلسطين بشكل كامل.
12: والفرج القريب ان شاء الله للقصر الباكية، المعبدات، الاشبال.
13: كنا نستنى انه نتحرر، لانه السجن مش إلنا، السجن بس إلهم. هم ناس يا احنا يا هم في هذا المكان. هاد حريتنا، حرية شعبنا، حرية ارضنا.
14: كانت ليلة عصيبة،
15: أحدث صدمة في العالم الإسلامي.
16: شخصياً كنا نتألم.
15: يقصف البرلمان بطائرة F-16 على إيش؟
17: هو الخاسر الأكبر، هو المسار الديمقراطي في المنطقة.
18: هذا موقف لن أنساه.
17: المشهد كان مختلفاً في تركيا.
19: رئيس أردوغان ظهر لا خوف إن شاء الله.
4: أقول للشعب التركي هنيئاً لكم.
1: Getting Shajara Tayyib at school was a war crime and a crime against humanity.
8: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
7: We are a coalition of moderate nations that want to seek peace in the region.
20: No nuclear weapons.
21: The Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
22: بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
23: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
24: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.

السلام عليكم، أهلا بكم في الاقتصاد، معكم أمينة بن دحمان ونناقش في برنامجنا اليوم. العراق يعتزم إنشاء صندوق مشترك مع الولايات المتحدة للاستثمار في قطاع الطاقة. مكاسب قوية للنفط مطلع الأسبوع مع تزايد ضغوط المواجهات الأمريكية الإيرانية على أسواق الطاقة.

0: تعتزم الحكومة العراقية تأسيس صندوق الطاقة والتنمية بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، حيث سيناقش رئيس مجلس الوزراء علي الزيدي في واشنطن هذا الملف الاستراتيجي الذي يمهد دخول الشركات الأمريكية لتنفيذ مشروعات استثمارية كبيرة في قطاع الطاقة العراقي.
1: في توقيت بالغ الحساسية والتعقيد، تأتي المساعي العراقية الأمريكية لتأسيس صندوق الطاقة والتنمية استجابة استراتيجية للتصعيد الإقليمي في الشرق الأوسط وتداعياته الاقتصادية والمالية الخانقة على العراق التي فرضتها اضطرابات مضيق هرمز. تتجلى أهمية مناقشة الصندوق بين رئيس الحكومة علي الزيدي والإدارة الأمريكية خلال زيارته إلى واشنطن، إلى جانب ملفات اقتصادية ومالية ملحة بحسب مسؤولين عراقيين، من كونه يتجاوز مفهوم الوعاء المالي وأنه سيسهم في إعادة هندسة اقتصاد البلاد.
2: صندوق التنمية، نعم، هذا الملف مهم وسيكون له حيز على طاولة الاتفاق.

0: في استقلال أمن الطاقة. الولايات المتحدة الأمريكية تدعم أن يكون العراق مكتفي ذاتيا بتوليد الكهرباء عن طريق الغاز العراقي، فنحتاج إلى الاستثمارات الأمريكية في الاستثمار في إيقاف حرق الغاز واستثمار الغاز المصاحب لتوليد الكهرباء وتصدير الفاض.
1: ويعاني العراق أزمة مالية غير مسبوقة جراء التراجع الكبير في صادراته النفطية، الأمر الذي تسبب بانخفاض حاد في الإيرادات، بلغ معه العجز الشهري في رواتب الموظفين أكثر من 5 مليارات دولار.
2: لا تقتصر أهمية الصندوق العراقي الأمريكي المقترح على المدخرات المالية التي سيجمعها العراق، بل تمتد إلى حجم الاستثمارات التي ستنفذها شركات أمريكية في قطاع الطاقة، حيث من المتوقع أن تحقق للعراق الاكتفاء الذاتي من الغاز والكهرباء التي تنفق البلاد على شرائها سنويا نحو 30 مليار دولار. رائد المعموري، ترتع عربي، بغداد.
3: نقاشا لهذا الموضوع معنا من بغداد الخبير الاقتصادي الدكتور عبد الرحمن المشهداني. نرحب بك دكتور عبد الرحمن معنا. أبدأ معك أيضا بهذا التوجه العراقي لتأسيس صندوق للتنمية والطاقة بالشراكة مع الولايات المتحدة، والتي يأتي في وقت فعليا يعاني فيها العراق من ضغوط إيرادات نفطية. كيف تقرؤون هذا التوجه من منظور إدارة المالية العامة وليس من منظور جلب الاستثمارات فقط دكتور؟
4: شكرا جزيلا، سؤال ممتاز جدا. يعني حقيقة العراق يمر بأزمة مالية خانقة، خاصة بعد غلق مضيق، هو قبل غلق مضيق الهرمز كان يعاني من مشكلة مالية، وكان النقاش كيفية سد العجز اللي موجود في ظل تزايد الإنفاق التشغيلي. اليوم النفقات الحاكمة التشغيلية تشكل تقريبا يعني أكثر من 80% من الموازنة العامة، 135 تريليون نفقات حاكمة اللي هي رواتب وإجور الموظفين والمتقاعدين والحماية الاجتماعية ومستلزمات سلعية ومستلزمات خدمية وسداد الدين. فهذه نفقات حاكمة بصراحة تدفع سواء كان هناك نفط أم لم يوجد هناك نفط. الإيرادات النفطية المتحققة في ظل تصدير العراق لكامل حصته اللي هي 3.5 ملايين لا تغطي هذا الرقم حتى مع النفقات، حتى مع الإيرادات غير النفطية. وبالتالي اليوم احنا عندما نتحدث عن اقتطاع 500 ألف برميل الى يوجه الى صندوق استثماري، انا اعتقد انه سيؤثر على النفقات التشغيليه. من اين ستمول النفقات التشغيليه الحاكمه؟ فهذه مشكله يعني بصراحه. ثم انه مساله الطموح الاكثر بزياده سقف الانتاج الى 7 مليون أو 6 مليون، هذا يحتاج الى موافقه الاطراف الشريكه في اوبك بلاس. لا يمكن للعراق ان يكون بمعزل عن الأوبك بلاس. أنا تقديري أنه هذا الصندوق مثل الصندوق الصيني العراقي الصيني اللي أعلن عن تأسيس السيد عادل عبد المهدي في عام 2019 بزيارته إلى الصين. هو أخذ ضمانات من المؤسسة التأمين الصينية السينيا شور بسقف ائتماني لغاية 10 مليار دولار سنويا لمدة 5 سنوات، فبسقف ائتماني 50 مليار لتمويل مشاريع التنموية. ممكن أن يكون هذا الصندوق على نفس الغرار على أن يسدد، يعني كان بالمشروع الصيني 100 ألف برميل، وتدفع الإيرادات المتحققة عن 100 ألف برميل إلى حساب خاص بالصندوق العراقي الصيني. وعندما حصلت أول أزمة في عام 2020 في أزمة جائحة كورونا سحبت الأموال المودعة في صندوق الاستثمار الصيني. فهذا الخوف حقيقة بتأسيس هذه الصناديق ممكن أن صادفنا نفس المشكلة، أنه راح نقتطع جزء من الإيرادات النفطية. في أول أزمة صادفنا راح نرجع نسحب هذه الإيرادات. يعني أنا أعتقد أنه نحتاج إلى فكرة أخرى خارج الصندوق، مثلا أن الشركات الأمريكية التي ستنفذ مشاريعها ممكن أن تنفذ بالتمويل الآجل على أن يدفع فوائد لهذه الشركات لاحقا. نعم.
3: طيب دكتور عبد الرحمن، أود أن نفصل قليلا في الآلية المقترحة لهذا الصندوق. تقييمك لهذه الآلية بالتفصيل قليلا دكتور عبد الرحمن، وإلى أي حد تعتقد أنها ستكون كافية لجذب استثمارات أو شركات كبرى أمريكية للاستثمار في مشروعات الطاقة والتنمية برأيك؟
4: يعني لحد هذه اللحظة لم تتضح معالم تأسيس الصندوق، يعني هي مجرد أفكار. احنا بالعراق الحقيقة نعاني من مشكلة الشفافية، وأفضل صورة لضياع الشفافية ما يحصل خلال الأسابيع الماضية مسؤولين متنفذين بإدارة الدولة العراقية هيمنوا على أموالهم.

0: المال العام، وظهرت بالملايين. اليوم الرقم الصادم انه احد الاشخاص يمكن اكتشفوا عنده اكثر من 275 كيلو ذهب. زين، وبالتالي لا يزال الفساد مستشري في مفاصل الدولة العراقية، وهذا راح ينعكس على الصندوق والصناديق الأخرى والوزارات الأخرى. عدم الشفافية، يعني لا توجد شفافية، ثم من يدير الصندوق؟ هذا السؤال المهم اللي احنا دائما كخبراء ومعنيين نطرح هذا على الحكومة، على الحكومات المختلفة. نحتاج إلى إدارة مستقلة. طالما أن الإدارة تأتي على أساس المحاصصة، فمعناتها أن الصندوق نحكم عليه مسبقا بالفشل، لأنه من يأتي لإدارة الصندوق ليس الكفو وليس صاحب الخبرة، بل على العكس أنه حصة الحزب الفلاني يجب أن يعين الشخص الفلاني لإدارة هذه المؤسسة المالية المهمة. أنا مقترحي دائما كنت أردد أنه مثل هذه الصناديق يجب أن يشترى إدارات الصندوق مثل ما تشتري أندية الرياضة خيرة اللاعبين للتميز، حتى تكون أداء هذه الصناديق متميزة. فهذه نقطتين غير متوفرة لحد هذه اللحظة. ومسألة التمويل أيضا، يعني أنا أعتقد أنه أكو مسألة أيضا مهمة، أنه هذه إحنا نتحدث اليوم عن شراكة مع شركات أمريكية لتنفيذ مشاريع تنموية. هذه المشاريع بالتأكيد راح تكون عقود مع الحكومة في مجال الكهرباء وفي مجال استثمار الغاز واستثمار النفط لرفع سقف الإنتاج. العراق قادر على رفع سقف الإنتاج النفطي إلى أكثر من 7 مليون برميل، لكن منافذ التصدير لا تسمح له بهذه القدرات. هو منفذ التصدير محدود عن طريق البصرة بحدود 3.5 مليون برميل، وباقي المنافذ لا تزال متعثرة. حتى مع مع مع تركيا بما يتعلق بجيهان، احنا الطاقة الاعتيادية الآن 300 إلى 500 ألف برميل، في حين الطاقة التصميمية المفروض تكون 1.6 مليون ألف برميل، وطموح أن نصل إلى 2.5 مليون برميل. وأنا بالنسبة إلى سوريا نفس الشيء، وبالنسبة إلى أردن نفس الشيء.
1: طيب دكتور عبد الرحمن،
0: لحد هذه اللحظة لم تكتمل مراحل المشروع.
1: نعم. إذا ما تحدثنا عن إيقاف حرق الغاز ورفع إنتاج الكهرباء، والذين يمثلان جوهر فلسفة هذا الصندوق إن صح القول، إلى أي حد يمكن لهذه الاستثمارات أن تخفف من الاستنزاف السنوي للعملة الصعبة؟
0: هو مسألة حرق الغاز، أنا أعتقد أن العراق وصل تقريبا إلى 70% من الغاز، يعني استثماره بشكل جيد، فبقت 30%، يعني على أمل أنه خلال السنتين القادمة نصل إلى حرق صفر. بالتأكيد الوصول إلى حرق الغاز صفر سيؤدي إلى انخفاض التخصيصات المفروض تؤدي إلى انخفاض التخصيصات المخصصة لشراء الغاز، وخصوصا الغاز الإيراني. لكن المشكلة، يعني احنا دا نتحدث عن سقف الانتاج اليوم وسقف الاستهلاك الكهرباء اليوم. اليوم احنا طاقة الانتاجية 28 ألف ميجاوات، بينما تشير وزارة الكهرباء انه العراق يحتاج الى 62 ألف ميجاوات، وهذه ستتزايد مع زيادة السكان. العراق يزداد سنويا 1 مليون شخص، معناتها ان العراق يحتاج الى 220 ألف وحدة سكنية، وهذه تحتاج الى ايضا طاقة كهربائية. امر استيراد الغاز راح يكون مستمر. نحتاج الآن هذه الشركات توظف استثماراتها في استثمار حقول الغاز الحر. لدينا غاز، حق الغاز حر في عكاز وفي المنصورية وأيضا في إقليم كردستان وفي البصرة، لا تزال غير مستثمرة بشكل جيد، حتى ممكن نصل إلى هذه الطاقات اللي معناتها راح نحافظ على، أولا نستثمر الموارد المحلية، وبالثانيا أنه هذه الأموال المخصصة للاستيراد ممكن أن توجه إلى مجالات أخرى. نعم،
1: حتى أن الحديث عن هذا الصندوق يأتي في ظل تعطل جزء كبير من الصادرات النفطية نتيجة طبعا الاضطرابات في مضيق هرمز دكتور عبد الرحمن، وبالتالي كيف تتغير لربما الجدوى الاقتصادية لهذا الصندوق إذا استمرت الضغوط، وهذه الضغوط طبعا على التدفقات النفطية لفترة أطول لربما؟
0: يعني هو طبعا هو هذا لازم يكون بالحسبان، أنه مضيق هرمز قد لا يعود إلى ما كان عليه قبل 28/2. لا يزال الأمر يعني بين الشد والجذب، لحد هذه اللحظة لم يفتح الهرمز، يعني منفذ رئيسي للنفط العراقي اللي هو مورد أساسي ورئيسي للموازنة العامة والناتج المحلي الإجمالي. استمرار هذه الاضطرابات بالتأكيد سينعكس سلبا على الاقتصاد العراقي، وبالتالي من أين ستأتي الأموال للصندوق السيادي؟ احنا الآن نفكر في كيفية تمويل رواتب الموظفين للأشهر الثلاثة القادمة من خلال الاقتراض الداخلي والاقتراض الخارجي. الاقتراض الداخلي أنا أعتقد أنه ارتفع بشكل كبير، اليوم بدينا نتحدث عن 117 تريليون أو أكثر من 117 تريليون، باعتبار أن الحكومة شهريا تحتاج

0: لها من 5 إلى 7 تريليون لإكمال مستحقات الرواتب. ولذلك أنا أعتقد أن العراق سيطرح هذا الموضوع في زيارته للصندوق النقد الدولي والبنك الدولي لمشروع الاقتراض الخارجي. فبالتالي أنا أعتقد أن استمرار غلق المضيق سيؤثر على موضوع الصندوق وتأسيس الصندوق. نعم.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من بغداد الخبير الاقتصادي دكتور عبد الرحمن المشهداني.
0: شكرا جزيلا.
1: نتابع معكم في الاقتصاد بعد الفاصل، وفيه مخاوف الإمدادات تعود إلى الواجهة والنفط يقفز.

start making a rush right away.

0: أهلا بكم من جديد. وصلت أسعار العقود الآجلة مكاسبها القوية في تداولات مطلع الأسبوع مع تزايد المخاوف من انعكاسات تتجدد المواجهات العسكرية الأمريكية الإيرانية على أسواق الطاقة العالمية وإمدادات النفط والغاز. يأتي ذلك في وقت تتسابق فيه الاقتصادات الكبرى لتعزيز أمن الإمدادات واحتواء أي اضطرابات محتملة قبل موسم الشتاء.
1: ضغوط جديدة على أسواق الطاقة العالمية يضيفها تجدد التوترات في الشرق الأوسط دفعت كبريات الاقتصادات العالمية إلى تعزيز إجراءات احترازية لتأمين إمدادات النفط والغاز وسط مخاوف متزايدة من تجدد اضطرابات الإمدادات. ففي الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم بنحو 11 مليون برميل يوميا، طلبت السلطات من المصافي الكبرى الحفاظ على مستويات تشغيلية مرتفعة رغم ارتفاع المخزونات كالبنزين والديزل وتباطؤ الطلب المحلي في خطوة تستهدف ضمان استقرار الإمدادات إذا تعرضت شحنات النفط لأي انقطاعات. كما أبقى ثاني أكبر اقتصاد في العالم حصص تصدير المنتجات النفطية دون تغيير، ما يعكس أولوية تلبية احتياجات السوق المحلي. وفي أوروبا تتجه الأنظار إلى سوق الغاز الطبيعي المسال، حيث حذر الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية من احتمال تفاقم أزمة الطاقة على المدى القصير في ظل تراجع المخزونات واحتدام المنافسة على الإمدادات، إذ تحتاج الدول الأوروبية إلى استيراد نحو 35 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال لرفع مستويات التخزين إلى نحو 80% قبل حلول فصل الشتاء، مع اعتماد متزايد على الإمدادات الأمريكية، بينما بلغت مخزونات الغاز في إيطاليا نحو 70% من طاقتها الاستيعابية. وفيما يتعلق بالأسعار، حذر رئيس إين التنفيذي من إمكانية خروج البرميل عن نطاقه الذي يراوح بين 80 دولار و 100 دولار بحلول الربع الأول من العام المقبل في حال استمرار المواجهات العسكرية في هرمز، ما سيغذي صعود التضخم ويخفض الطلب على الطاقة. ويرى خبراء الطاقة أن تجدد التوترات في المنطقة واحتمال تأثر حركة الملاحة في مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20 مليون برميل من النفط يومياً، أي قرابة 20% من الاستهلاك العالمي للنفط ومثلها من إمدادات الغاز، يفاقم مخاطر اضطرابات الإمدادات ويزيد تكاليف النقل والتأمين والتمويل، ما يدفع الاقتصادات الكبرى إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز المخزونات الاستراتيجية للحد من تداعيات أي اضطرابات محتملة في الأسواق العالمية.
0: نقاشا لهذا الموضوع معنا من لندن نائب مدير الشرق الأوسط لدى مؤسسة فيتش سولوشنز حمزة الكعود. مرحبا بك أستاذ حمزة. مع نبدأ معك بهذا التحذير للرئيس التنفيذي لإيني من تراجع المخزونات واحتدام المنافسة على

0: الإمدادات، والذي فعليا يطرح تساؤلات حول قدرة السوق على امتصاص أي صدمة جديدة. كيف تقرؤون هذا التحذير في ظل كل المستجدات الحالية؟
1: طبعا كبداية سريعة، هذا التعليق من قبل BMI Fitch Solutions ولا يعد تعليقا على التصنيفات الائتمانية الصادرة عن Fitch Ratings. الآن إلى الموضوع، وطبعا إلى تحذيرات المدير التنفيذي لدى أنو في إيطاليا. طبعا هنالك المخاوف على عودة الحصار الأمريكي في مضيق هرمز ناهزة عن ما حصل اليوم وطبعا الأسبوع الماضي في الضربات على المنشآت العسكرية الإيرانية، وطبعا الرد الإيراني على ضربات في المنشآت العسكرية في الخليج والأردن. فنحن نتوقع ونظرتنا أنه لا نرى عودة إلى الحرب الشاملة أو لا نرى عودة كاملة إلى العملية العسكرية التي كانت ناهزة ما بين طبعا شهر مارس إلى شهر مايو، وإنما نحن المخاوف هي على الحصار، على طبعا إيران استعمال أدواتها العسكرية أو طبعا المايننج أو الألغام البحرية في إغلاق المضيق، وهذا سوف يفاقم طبعا أزمة الطاقة لدى أوروبا، وهي ما وهي الأسباب الرئيسية مخاوف أنالسبا في طبعا قطاع الغاز المسال في الوقت الراهن.
0: طبعا هذا التجدد في التوترات أستاذ حمزة في الشرق الأوسط يأتي في ظل بقاء الاحتياطات الاستراتيجية في مستويات أدنى من متوسطاتها التاريخية فعليا، وبالتالي ما انعكاس ذلك على قدرة السوق على امتصاص أي صدمة جديدة في الإمدادات برأيك؟
1: طبعا هي بشكل عام قدرة السوق قد تراجعت بسبب استعمال تلك الاحتياطيات، خاصة الاحتياطيات الأمريكية التي تم إطلاقها منذ بداية الحرب، وإحنا على علم بأن وكالة الطاقة الدولية قد أعلنت عن إطلاق 400 مليون برميل من احتياطياتها في بداية الحرب. فنحن نتوقع بأن القدرة لامتصاص الصدمة الجديدة أقل بكثير من القدرة التي كانت متواجدة في بداية الحرب، وهذا نعتبره إحدى العوامل الرئيسية للولايات المتحدة التي نعتقد لا تزال تسعى للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي مع الرغم من التصعيد العسكري الذي شهدناه مؤخرا.
0: حتى أن هناك بعض التحركات الاحترازية والتي بدأت بالفعل قبل حدوث أي خلل في الإمدادات النفطية، نتحدث عن تشغيل المصافي في الصين، تسريع وتيرة التخزين في أوروبا، وبالتالي ما الذي تقوله كل هذه المؤشرات فيما يخص تقييم كبار المستهلكين لكل ما يحدث في السوق حاليا برأيك؟
1: طبعا هو انعكاس نوعا ما في علاوة المخاطر التي يعني تتناسب ما بين 3-5% في أسعار نفط برنت، وهي تتركز مخاوف السوق على احتمال أولا طبعا فرض الحصار واستمرار الاضطرابات في سلاسل الإمداد، وهذا أمر واضح، وأيضا أن تتضح الأدلة في الأسبوع الجاري بشأن حركة السفن وحركة الملاحة من خلال المضيق. فإحنا شهدنا تقرير لوكالة كابلر بأنه كانت هنالك فقط 6 ناقلات عبرت من خلال المضيق يوم الأحد البارحة. فالسؤال يطرح نفسه، هل سوف نرى تراجع وتباطؤ مرة أخرى في حركة الملاحة، أم هل سوف نرى طبعا سيناريو في الضربات العسكرية المؤقتة التي تعتبر قد تعتبر ورقة ضغط للتوصل إلى اتفاق على الإطار التنسيقي في وقف إطلاق النار، والتوصل إلى إطار إلى اتفاق سوري على إدارة حركة الملاحة في المضيق؟ وأعتقد هي هاي طبعا الإشكالية الرئيسية في الاتفاقية الحالية التي سببت في طبعا تفاقم الأزمة وتفاقم التدخل العسكري الحالي.
0: إذا تحولت الأولوية من إعادة بناء الاحتياطات الاستراتيجية إلى تأمين الإمدادات الفورية أستاذ حمزة، كيف سينعكس ذلك على هيكل الطلب العالمي وعلى منحى أسعار النفط خلال الفترة المقبلة برأيك؟
1: طبعا هذا إذا إحنا أخذنا السيناريو الأسوأ، واللي هو إذا حقا كان هنالك حصار أمريكي وكان هنالك انغلاق تام في مضيق هرمز. إذا شهدنا الانغلاق طبعا سيتحول الطلب والسعر إلى علاوة مخاطر، إلى زيادة في الطلب في الوقت الراهن أو في المدى القريب بسبب المخاوف في الإمداد، وطبعا قد نرى إعادة تدوير أو حتى مثل ما شهدنا الفورس ماجور سابقا في طبعا منشآت تكرير النفط ومنشآت استخراج النفط. فإحنا نتوقع أنه هذا هو الورست كيس سيناريو، يعني هو السيناريو الأسوأ، ولا نتوقع في تقديراتنا الحالية أننا سوف نرجع إلى تلك المرحلة، ولكن هي تعتبر تيل ريسك لا تزال موجودة. سوف يكون طبعا تسبب ستكون عامل الرئيسي في تذبذب أسعار النفط وطبعا صعود أسعار النفط ما فوق مستوى 80 دولار، ولكن لم نرى ذلك بعد بسبب ضبابية

0: الحركة في حركة الملاحة في المضيق وما سوف يحدث في الحصار الأمريكي والتدخلات الإيرانية في حركة الملاحة حالياً.
1: طبعاً الأسواق تعاملت مع أزمات سابقة عبر السحب من الاحتياطات الاستراتيجية، لكن هذا الخيار الآن يبدو أقل مرونة في ظل كل ما يجري، وبالتالي ما الأدوات المتبقية أمام الحكومات لتخفيف أي صدمة يمكن أن تمتد في الإمدادات النفطية وإمدادات الطاقة برأيك؟
0: أعتقد إحنا شهدنا بعض من تلك الأمثلة لدى الحكومات سابقا، على سبيل المثال التقشف والتحوط واستعمال تلك الأدوات لتقليل حاجة الطلب على طبعا مشتقات النفط والغاز، من ضمنها طبعا على سبيل المثال الـ A1 ديزل جت فيول كيروسين، على سبيل المثال تقليل استعمال الطاقة في أوقات الليل، يعني شهدنا ذلك في باريس ولندن على سبيل المثال لفترة مؤقتة. فهنالك بعض من الطرق، ولكن بشكل عام هنالك حاجة للإمدادات، هنالك حاجة لإعادة تدوير الإمدادات من مصادر مختلفة مثل الولايات المتحدة التي كانت تصدر بشكل متسارع. أيضا قد نرى المزيد من الإمدادات تأتي من روسيا التي كان لديها عقوبات ولديها بعض من التدخلات مع الاتحاد الأوروبي، قد يتراجعون عن ذلك النهج بسبب شح الإمداد والعرض في السوق. فهي هاي نعتقد أنها الطرق الرئيسية للتحوط أو للتحوط عن طبعا الانغلاق الذي قد يحدث، لم يحدث بعد بشكل كامل.
1: هناك منافسة فعليا بين آسيا وأوروبا على شحنات النفط والغاز، وبالتالي إلى أي حد يمكن أن يؤدي ذلك، هذه المنافسة على شحنات النفط والغاز، إلى إعادة رسم خريطة التدفقات التجارية من جهة، وكذلك رفع تكلفة أمن الطاقة على المستوردين بشكل عام؟
0: طبعا هي إعادة رسم الخريطة مؤقتة، والسبب وراء ذلك هو تغيير الحصص السوقية بسبب سلاسل الإمداد وتوفر الإمداد. يعني إحنا شهدنا العديد من الدول عندما انفتح المضيق في نهاية مايو وبداية شهر يونيو من هذا العام، العديد من الحصص السوقية رجعت إلى الأسواق في الشرق الأوسط مقارنة في الشراء والعقود التي تم شراؤها وتلبيتها من خلال كندا والولايات المتحدة وروسيا وطبعا جنوب أمريكا وأفريقيا، يعني نتحدث عن البرازيل وعن نيجيريا وعن غيانا وغيرها. فإحنا نتوقع أنها سوف تكون تغيير لسلاسل الإمداد بشكل مؤقت ونرجع إلى ما كان عليه سابقا، بسبب أنه أكثر طريق لديه efficiency في التكلفة للشحن هو من خلال الشرق الأوسط خاصة لدى آسيا، ولكنها سوف تكون تغير مؤقت مثل ما شاهدنا في الحرب. فإحنا قد نرجع إلى الوضع الذي كنا نشهده في الحرب، وعلاوة المخاطر والأسعار التي تتخطى طبعا مستوى 80 و90 وحتى $100 للبرميل بسبب المنافسة ما بين أوروبا والولايات وآسيا. ولكن نعتقد أن مصادر التصدير ومصادر النفط بشكل عام سوف تكون للولايات المتحدة من روسيا وأمريكا، لأوروبا من روسيا وأمريكا، ولآسيا من أمريكا الجنوبية وروسيا، وطبعا كازاخستان والدول في آسيا الوسطى التي هي أيضا تصدر النفط.
1: شكرا جزيلا لك، كنت معنا من لندن نائب مدير الشرق الأوسط لدى مؤسسة فيتش سولوشنز حمزة الكوت. ختام في الاقتصاد، يسرنا استقبال آرائكم وتعليقاتكم عبر موقعنا وحساباتنا للتواصل الاجتماعي. سلام عليكم.

0: في عالم تتسارع فيه الأحداث
1: نقترب أكثر
0: من الميدان حيث تبدأ الحكاية. في كل حلقة أربع ملفات، رؤية أعمق وصورة أوضح، ثقافة تحكي عن الناس وعاداتهم، تاريخ يعيد قراءة ما مضى،
1: وسياسة تفهم من داخل المشهد،
0: وقصص تأتي من قلب الواقع. خمس دقائق لكل ملف، نقترب فيها من التفاصيل، نستمع، نشاهد ونفهم. أربع قصص في حلقة واحدة ضمن تجربة خبرية مكثفة.
1: القصة وما فيها.

0: أشير إلى أن قطاع غزة يتعرض في هذه اللحظات لغارات مكثفة ونشاط لسلاح الجو الإسرائيلي.
1: تحليق الكثيف لطائرات الاستطلاع.
2: غارات الإسرائيلية العنيفة الآن على قطاع غزة ونحن نستمع إلى أصوات الانفجارات المتتالية.
3: هو إطلاق النار بشكل عشوائي وخطف أحد الأطباء.
4: يصوبون البندقيات نحونا الآن محمد.
5: نعم إذن فهمي.
4: نعم أسرع وقت ممكن وأن يعودون الآن.
6: طائرات الحربية لا تزال تحلق في الأجواء وطائرات الاستطلاع.
7: عشرات الإصابات، الهلال الأحمر يقول بأنها أكثر من 240 إصابة.
2: شرق مدينة غزة كان قد قصف قبل يومين بالفسفور الأبيض.

ترامب يعلن إعادة فرض حصار بحري على إيران ويعلن فرض رسوم على عبور مضيق هرمز، وطهران تحذر من أن تدخل أمريكا في المضيق يهدد إمدادات الطاقة العالمية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة ريت عربي في إسطنبول، معكم عصام نجاح وتتابعون في نشرتنا أيضا. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن التصدي لصواريخ باليستية أطلقها الحوثيون في اتجاه السعودية بعد ساعات من هجوم للحكومة اليمنية على مطار صنعاء. استشهاد 3 فلسطينيين بغارات إسرائيلية شمال قطاع غزة ووسطى، والاحتلال يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار.

0: مجددا تحية طيبة مشاهدينا الكرام. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز سيبقى مفتوحا سواء بموافقة إيران أو من دونها. وأكد ترامب أن الولايات المتحدة ستعيد فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، وقال إن الحصار سيقتصر على منع السفن الإيرانية وسفن من سماهم عملاءها من العبور، فيما ستواصل بقية الدول استخدام المضيق بشكل عادل. وأضاف أن واشنطن ستحمي الملاحة في مضيق هرمز وستفرض رسوما بنسبة 20% على جميع الشحنات المنقولة عبر المضيق. في المقابل أعلنت إيران رفضها أي تدخل أمريكي في مضيق هرمز، وحذرت من أن تقديم أي دعم لوجستي للتحركات الأمريكية من دول المنطقة سيعتبر إعلان حرب. وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني إبراهيم ذو الفقاري إن المحاولات الأمريكية للتدخل في مضيق هرمز تعرض أمن المنطقة والتجارة البحرية الدولية وإمدادات الطاقة العالمية للخطر، مؤكدا أن بلاده لم ولن تسمح بأي شكل بفرض واقع جديد في الممر المائي الاستراتيجي. قالت المنظمة البحرية الدولية التابعة للأمم المتحدة إنها تنتظر مزيدا من التفاصيل بعد قول الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في منشور إن واشنطن تفرض الحصار البحري على إيران مجددا، وتعتزم تحصيل تعويض قدره 20% من كل شحنة تمر عبر مضيق هرمز. وأضاف متحدث باسم المنظمة البحرية الدولية أن المنظمة تعارض بشدة فرض رسوم على المرور عبر المضايق المستخدمة للملاحة الدولية، وأنه لا يوجد أساس قانوني يتيح فرض رسوم إلزامية لمجرد العبور عبر مضيق. وعبر مسؤولون في قطاع الشحن عن قلقهم إزاء أحدث تطور، مضيفين أن مثل هذه الخطوة في تقديرهم ستنتهك القانون الدولي. حذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من التصعيد العسكري في منطقة الخليج. وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش إن الأمين العام أعرب عن قلقه البالغ من المواجهة العسكرية في المنطقة. وأضاف دوجاريك أن غوتيريش حذر من تداعيات الهجمات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز والهجمات الأمريكية على إيران والهجمات الإيرانية على دول الجوار. كشفت بيانات شركة كيبلر أن 6 سفن فقط عبرت مضيق هرمز أمس الأحد، وهو أدنى عدد يسجل في يوم واحد منذ 5 أسابيع. وأظهرت البيانات أن من بين السفن العابرة ناقلة النفط العملاقة هيومانيتي المحملة بمليوني برميل من النفط الإيراني، إلى جانب ناقلة كابتان أندرياس التي تحمل نحو 500,000 برميل من المنتجات النفطية الكويتية. أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة تمر بمرحلة أزمة في ظل استمرار تبادل الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران. وأضاف أن بلاده لن تكون الطرف الذي يبدأ بانتهاك مذكرة التفاهم رغم أن واشنطن تنتهكها باستمرار، مؤكدا حق بلاده في مهاجمة أي منطقة أو نقطة تنطلق منها الهجمات ضد إيران.
1: على أشدها تتواصل الضربات والاتهامات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران في 6 أيام عودة التصعيد. تريد واشنطن تقويض قدرة إيران على مواصلة مهاجمة حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز، فأوعزت بتنفيذ موجة جديدة من الضربات الهجومية ضد إيران باستخدام ذخائر دقيقة في ظل توقعات بموجة أشد من الهجمات، بحسب نيويورك تايمز. سرعان ما دوت انفجارات واسعة في مناطق عدة بأنحاء إيران، في بندر عباس وجزيرة قشم والأهواز وخوزستان وبوشهر ومدن أخرى. وسائل إعلام إيرانية أكدت سقوط قتلى وجرحى إثر هجمات مكثفة على مدينة ماهشهر جنوب غربي إيران، كما استهدف القصف الأمريكي برج اتصالات في مدينة سيريك جنوبي البلاد. الحرس الثوري الإيراني رد سريعاً بإعادة استهداف قاعدة أحمد الجابر بالكويت وقاعدة الأمير حسن الجوية في الأردن ومنشآت عسكرية أمريكية في البحرين، كما استهدف بالصواريخ والمسيرات منظومات رادار في سلطنة عمان في إطار ما قال إنه رد على الهجمات الأمريكية. في المقابل أعلنت وزارات الدفاع في تلك الدول تصديها لأهداف جوية معادية دخلت مجالها الجوي، فيما أعلن الجيش الأردني إسقاط 4 صواريخ إيرانية جديدة.
2: مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة تمر بأزمة، ولن نكون الطرف الذي يبدأ بانتهاك مذكرة التفاهم. واشنطن تنتهكها بشكل متكرر وهي لم تصبر ولم تنتظر. سعينا إلى آلية لعبور السفن من هرمز بالتشاور مع سلطنة عمان، لكن ضغوط واشنطن على مسقط منعت ذلك. لن نتردد في الدفاع عن بلادنا، وردودنا ستشمل أي منطقة تنطلق منها الهجمات ضدنا.
1: الخارجية الإيرانية اتهمت واشنطن بإجهاد جميع الجهود التي بذلت في الأشهر الأخيرة لخفض التوتر، بالتزامن مع عبور نحو 20 سفينة تجارية في مضيق هرمز بالتنسيق مع الجيش الأمريكي، وفق ما أعلنته أكسيوس، ما اعتبرته طهران سبباً لاحتدام الصراع.

0: على نطاق أوسع، ما يهدد قطاع النفط والغاز العالمي ويقوض مذكرة التفاهم المبرمة لإنهاء الحرب، فيما تترقب إسرائيل متأهبة لأي تطور قد لا يصب في صالحها في المواجهة الأمريكية الإيرانية. سعيد محمود، تيريتي عربي.
1: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية تصديا لصواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية في المملكة. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي إن الصواريخ أطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، ولم يرد التحالف مزيدا من التفاصيل بشأن عدد الصواريخ أو نتائج عملية الاعتراض، كما لم يصدر تعليق فوري من جماعة الحوثي بشأن ذلك. من جهتها أعلنت جماعة الحوثي أنها استهدفت مطار أبها الدولي جنوب السعودية بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وحذرت جميع شركات الطيران من العبور في الأجواء السعودية. وكانت الجماعة اتهمت السعودية باستهداف مطار صنعاء الدولي. وقال المتحدث باسم الحوثيين يحيى سريع في تغريدة على منصة إكس إن استهداف مطار صنعاء الدولي وإخراجه عن الخدمة أنهى مرحلة خفض التصعيد، محملا السعودية عواقب الهجوم. من جانبها أعلنت وزارة الدفاع اليمنية استهداف مدرج مطار صنعاء الدولي لمنع هبوط طائرة إيرانية، واتهمت وزارة الدفاع جماعة الحوثيين بمنع الطائرات الوطنية من استخدام المطار، كما اتهمت إيران بانتهاك الأراضي اليمنية، وأكدت أنها ستتصدى لما سمتها الطائرات المعادية المنتهكة للأجواء اليمنية بجميع الوسائل المتاحة. فيما قال وزير الدفاع اليمني طاهر العقيلي إن الحكومة اليمنية نفد صبرها تجاه الانتهاكات المستمرة للسيادة الوطنية، وأكد أن القوات المسلحة ستتصدى بكل الوسائل المتاحة للطائرات الإيرانية المعادية التي تنتهك الأجواء اليمنية.
2: بيان القوات المسلحة اليمنية لمنتسبيها بشكل خاص وللشعب اليمني بشكل عام. لقد حاولت الحكومة الشرعية اليمنية وبالتعاون مع المجتمع الإقليمي والدولي وبكل الوسائل الدبلوماسية والقانونية إقناع النظام الإيراني وميليشيات الإنقلاب الحوثي في صنعاء بالعودة إلى جادة الصواب وعدم اختراق الأجواء اليمنية بالطيران الإيراني. وهذا الاختراق ليس الأول، إنما اختلف عن سابقيه بالتحدي للشرعية الدولية. فنحن في هذه اللحظة نقول نفذ الصبر، وعليه سنقوم بالرد المناسب على هذا العمل الغاشم الغادر وبالتصدي والتعامل مع الطيران المعادي المنتهك للأجواء والسيادة اليمنية وبجميع الوسائل المتاحة حتى نلقن العدو درسا يسمع به القاسي والداني وتعلم به الأجيال اليمنية القادمة، ويعرف الجميع أن لليمن شعبا وقيادة يدافع عنه برا وبحرا وجوا مهما كانت العواقب، ونحمل النظام الإيراني كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية. والله أكبر، والخزي والعار لمشروع الإمامة وداعميه.
1: في لبنان أفاد مراسل تيريتي عربي بأن الجيش الإسرائيلي يواصل نسف المنازل وإحراقها في الأحياء الجنوبية لبلدة أحداثة بقضاء بنت جبيل. وأفادت وسائل إعلام بأن الطائرات المسيرة الإسرائيلية تواصل التحليق في أجواء جنوب لبنان ومناطق بالضاحية الجنوبية لبيروت، ويأتي ذلك رغم سريان وقف إطلاق النار والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، في وقت تعد فيه الحكومة اللبنانية هذه العمليات خرقا للاتفاق وانتهاكا لسيادة البلاد. قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجولة السادسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في العاصمة الإيطالية روما برئاسة سفيري البلدين لدى الولايات المتحدة. وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، تعمل إسرائيل والقيادة المركزية الأمريكية والجيش اللبناني على تهيئة الظروف لإطلاق منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان. وأضافت أن السفير الإسرائيلي في واشنطن أكد أن تنفيذ هذه الخطوة مشروط بتولي الجيش اللبناني المسؤولية الكاملة عن المنطقتين، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب منهما مع استمرار وجود حزب الله فيهما. وفي قطاع غزة، استشهد 3 فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة شمال القطاع ووسطه وفق مصادر طبية فلسطينية. وأفادت مصادر محلية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء استهداف طائرات الاحتلال نقطة للشرطة غرب منطقة التوام شمال غرب مدينة غزة. وفي سياق متصل، استشهد شاب إثر قصف إسرائيلي استهدف دراجة نارية في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة. كما استشهد فلسطيني بغارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية على منزل في مخيم المغازي وسط القطاع. أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن الاتحاد ساعد في جمع مليار دولار كمساعدات لقطاع غزة، وذلك بالتعاون مع 65 حكومة ومنظمة بما في ذلك البيت الأبيض والأمم المتحدة. وأعلنت كالاس عن الصندوق عقب اجتماع لمجموعة مانحي فلسطين في بروكسل، وقالت إن الاتحاد الأوروبي هو الداعم الأكثر مصداقية للشعب الفلسطيني والمؤيد الأقوى لحل الدولتين. يعيش سكان مدينة بيت لهيا شمال قطاع غزة حربا صامتة بسبب القصف المستمر وإطلاق النار المتواصل من جيش الاحتلال نحو خيامهم ومراكز إيوائهم، إضافة إلى اقتطاع الجيش لأكثر من 80% من مساحة أراضي المدينة التي تعد السلة الغذائية لسكان قطاع غزة.
3: حرب صامتة يعيشها سكان مدينة بيت لاهيا شمال القطاع، حيث إطلاق النار المستمر والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين الباقين هناك واقع يفرض عليهم الخوف ويجعل البقاء في المدينة معركة مستمرة من أجل الحياة.
4: رغم كل ما يحدث ورغم إطلاق النار المستمر والتهديدات المستمرة واستخدام القذائف واستخدام القوات الخاصة وإطلاق النار المتواصل من قبل طائرات كويت كابتر، هناك إصرار على الحياة، إصرار على البقاء رغم نقص كل شيء، نقص في المياه، نقص في الغذاء، أزمة خبز خانقة، ولكن هناك عزيمة قوية وإرادة صلبة باتجاه مواصلة الحياة حتى نستطيع أن نكمل مسيرة النضال والتحدي.
3: أكثر من 80% من مساحة مدينة بيت لاهيا أصبحت ضمن المنطقة الصفراء التي فرضها الاحتلال بعد أن أحاط المدينة بمواقع عسكرية لا تتوقف عن تهديد حياة سكانها. ورغم ذلك عاد إليها بعض الأهالي عقب إعلان وقف إطلاق النار متمسكين بالبقاء فوق أرضهم رغم غياب أبسط مقومات الحياة.
5: بعد انسحاب جيش الاحتلال فوجدنا يعني كل شيء مدمر، طرق، شبكات مياه، شبكات صرف صحي، أبار مياه، يعني لا يوجد أي مقومات للحياة في داخل المدينة. استولى الاحتلال على ما يزيد من 90% من الأراضي الزراعية في داخل المدينة وضمها إلى الخط الأصفر. لا زال إلا مساحة بسيطة داخل المدينة، ولكن في هذه المساحة المتبقية يعني يصر الأهالي على إعادة إحياء هذا القطاع. فاليوم يوجد حوالي 700 دلم مزروعة بالمحاصيل الموسمية التي من شأنها التخفيف ولو بالشكل القليل عن أهلنا في شمال قطاع غزة.
3: سلة القطاع الغذائية، بهذا الاسم تعرف مدينة بيت لاهيا والتي كانت تكفي سكان القطاع من الخضروات، باتت اليوم تحاول الاستشفاء بما تبقى من أراض يمكن استزراعها أملا بتعزيز صمود الأهالي في مدينتهم وتحديا لممارسات الاحتلال باقتطاع مزيد منها. صراع يومي يعيشه سكان مدينة بيت لاهيا ما بين الاستقرار فيما تبقى من المدينة وما بين عنجهية الاحتلال الإسرائيلي واستمرار عمليات القصف والتضييق على السكان رغم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار قبل 9 أشهر. محمد أحمد، تيرتي عربي، مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
1: استشهد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب جدار

0: دار الفصل العنصري في بلدة بيرنبالا شمال شرقي القدس المحتلة وفق جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية. وتشهد المناطق المحاذية لجدار الفصل في الضفة الغربية والقدس اعتداءات متكررة، إذ تطلق قوات الاحتلال النار على الفلسطينيين بذريعة محاولات اجتياز الجدار أو الاقتراب منه. أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عائلة فلسطينية على هدم منزلها في بلدة أم طوبة جنوب شرق القدس المحتلة. وأفادت محافظة القدس بأن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة الاحتلال الهادفة إلى تهجير المقدسيين قسرا والتضييق عليهم. وأضافت أن سلطات الاحتلال تواصل استخدام سياسة الهدم الذاتي أداة لفرض العقوبات في ظل تكاليف الهدم الباهظة والغرامات المالية التي تفرضها بلدية الاحتلال. إلى ذلك، تتواصل الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية المحتلة بوتيرة متصاعدة وسط تصعيد في اعتداءات المستوطنين واقتحامات الجيش بتزامن مع تسارع الخطوات الاستيطانية التي تقول جهات فلسطينية إنها تستهدف فرض وقائع جديدة على الأرض.
1: تشهد الضفة الغربية المحتلة تصعيدا متواصلا في الانتهاكات الإسرائيلية مع استمرار اقتحامات الجيش واعتداءات المستوطنين بالتزامن مع تسارع المشاريع الاستيطانية. وفي أحدث التطورات، اقتحم وزير الأمن القومي الإسرائيلي برفقة عدد من المستوطنين مدخل قرية المغير شمال شرقي رام الله، ويأتي الاقتحام في ظل اعتداءات متكررة تستهدف القرية والبلدات الفلسطينية المجاورة وتشمل مهاجمة السكان وممتلكاتهم والأراضي الزراعية. وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الإسرائيلية تحويل مستوطنة جعفات زئيف المقامة على أراضي القدس المحتلة إلى مدينة في خطوة تمنحها صلاحيات وميزانيات أكثر لتوسيع البناء الاستيطاني. من جانبها، عقبت حركة حماس على القرار معتبرة أنه يمثل عدوانا خطيرا جديدا وامتدادا لسياسات فرض أمر الواقع، وأكدت الحركة أن جميع الإجراءات المتعلقة بالمستوطنات باطلة ولا تمنح الاحتلال أي شرعية، محذرة من أن توسيع المستوطنات وتحويلها إلى مدن كبرى يهدف إلى تقطيع أوصال الضفة الغربية وعزل القدس وتقويض فرص إقامة دولة فلسطينية. تأتي هذه التطورات في وقت تتواصل فيه الانتهاكات الإسرائيلية في الضفة الغربية، إذ أفادت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الفلسطينية بتسجيل 11,470 اعتداء نفذها الجيش الإسرائيلي والمستوطنون خلال النصف الأول من العام الجاري، وشملت اعتداءات على المواطنين ومصادرة أراض وتجريفها واقتلاع آلاف الأشجار، إلى جانب التوسع في إقامة بؤر ومستوطنات. إذا تمضي الحكومة الإسرائيلية في تنفيذ سياسات يبدو أنها تعكس تصعيدا ممنهجا يستهدف تكريس الاستيطان وفرض وقائع جديدة على الأرض في ظل استمرار التوتر في الضفة الغربية. سيرين حامدي، تلت عربي.
0: لم يتبقى أمام طلبة مدرسة الرفاعية الأساسية في يطا جنوب الخليل سوى أسبوعين قبل الموعد الذي حدده الاحتلال الإسرائيلي لهدم مدرستهم، في خطوة تضاف إلى سلسلة استهداف المدارس الفلسطينية في مناطق يسعى الاحتلال إلى السيطرة عليها وتهجير سكانها في أنحاء مختلفة من الضفة الغربية.
2: انتهى العام الدراسي، لكن في مدرسة الرفاعية الأساسية المختلطة المعروفة باسم التحدي واحد في خلة المية شرق يطا، بدأ العد التنازلي بعد أن قام الاحتلال الإسرائيلي بمنح مهلة 14 يوما لهدم المدرسة، ما يهدد بحرمان نحو 200 طالب وطالبة من رياض الأطفال حتى الصف السابع من المؤسسة التعليمية الوحيدة في المنطقة، في الوقت الذي تحولت فيه المدرسة إلى مخيم صيفي عنوانه الصمود.
3: المدرسة بسيطة بس يعني لها مشاعر في قلبنا، يعني لها من 2016 تربينا وكبرنا فيها تعلمنا فيها.
2: أنشئت المدرسة عام 2016 وتلقت إخطار الهدم عام 2023، وبالرغم من استئناف الحكم أمام المحاكم الإسرائيلية

0: رفض الطعن وبقي القرار نافذا.
1: قرار مجحف في حق أطفالنا في هذه المنطقة، نظرا أن هذه المدرسة تحتضن هذه الأطفال وهي المتنفس الوحيد هذه المنطقة، وخاصة أنه المنطقة من ضمن المناطق المخطرة والصعبة على الطلاب أنه ينتقلوا لمدارس أخرى.
0: المدرسة تخدم تجمعا يضم نحو 1000 شخص من سكان خلة المية في منطقة تتواصل فيها سياسة هدم المنازل والإخطارات المسبقة.
2: تم هدم أكثر من 10 منازل خلال شهر واحد، وأيضا تم إحضار أكثر من 50 أمر هدم لأكثر من 50 منشأة في تجمع خلة المي، وبالتالي هو يحاول تضييق الخناق على المواطنين الفلسطينيين من خلال موضوع هدم المدارس، هدم المنازل، إغلاق الطرق.
0: أحدث بيانات الأمم المتحدة تشير إلى أن 85 مدرسة في الضفة الغربية بما فيها القدس تواجه أوامر هدم أو وقف بناء، بينها 55 مهددة بالهدم الكامل و30 بالهدم الجزئي حتى نهاية العام الماضي. قرار الاحتلال الإسرائيلي هدم مدرسة فلسطينية لا يحمل مبررات جديدة أو مختلفة، سوى أن المستهدف هو كل شيء فلسطيني في سبيل دفع أصحاب الأرض للرحيل عن أرضهم بحثاً عن تعليم لأبنائهم ومكان أقل خطورة على أطفالهم. سامر وشترة عربي، الخليل.
3: أصيب 10 أشخاص بهجوم روسي على مدينتي زابوريجيا وأوديسا في أوكرانيا. في المقابل أعلنت السلطات الروسية مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 بهجوم أوكراني على منطقة موسكو. يأتي هذا التصعيد بتزامن مع انعقاد قمة تحالف الراغبين لدعم أوكرانيا في باريس واجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
4: تتواصل الضربات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا في وقت يتصاعد فيه الحراك الغربي لتعزيز الدعم العسكري لكييف. ففي أوكرانيا أصيب عدد من الأشخاص في هجوم روسي بطائرات مسيرة استهدف مدينة زاباروجيا وأدى إلى اندلاع حريق في مبنى سكني. وفي أوديسا وقعت إصابات بعد هجوم مماثل تسبب باحتراق 6 حافلات وتضرر عدد من المركبات. في المقابل أعلنت السلطات الروسية سقوط قتلى وجرحى في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة استهدف منطقة موسكو، مؤكدة أن دفاعاتها الجوية أسقطت عشرات المسيرات. ويتزامن هذا التصعيد مع انعقاد قمة تحالف الراغبين في العاصمة الفرنسية باريس لبحث تعزيز الدعم العسكري والضمانات الأمنية لأوكرانيا بمشاركة قادة أكثر من 30 دولة، يتقدمهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي أكد ضرورة دعم دفاع بلاده الجوي وزيادة الضغط على موسكو في ظل ما سماه جنون الروس ورفضهم إنهاء الحرب. وفي بروكسل قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن دول الاتحاد لم تتوصل بعد إلى توافق بشأن الحزمة 21 من العقوبات على روسيا، لكن عقوبات جديدة تستهدف أفراداً وكيانات إضافية قد تعتمد خلال اجتماع وزراء الخارجية. وفي سياق الدعم العسكري كشفت وكالة رويترز أن ألمانيا تمول صفقة بقيمة تقارب 90 مليون يورو لتزويد أوكرانيا بنحو 50,000 طائرة مسيرة، مشيرة إلى أن جزءاً منها سلم بالفعل على أن تسلم الكمية المتبقية خلال العام الجاري. مالك خالد أوغلو، تيريتي عربي.
3: أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا عززت حضورها على الساحة الدولية باستضافتها قمة حلف الناتو في أنقرة التي حققت نجاحاً تاريخياً، وقال إن تركيا أصبحت من أقوى دول الحلف بفضل قدراتها الدفاعية والعسكرية وموقعها الاستراتيجي وإرثها الدبلوماسي.
5: عززت أنقرة حضورها على الساحة الدولية أكثر من أي وقت مضى من خلال استضافتها قمة تاريخية للناتو حققت نجاحا تاريخيا. لقد كانت قمة قادة الناتو اجتماعا تجلى فيه عمق تقاليد

0: دولتنا العريقة بكل عظمتها. تركيا باتت من أقوى دول حلف الناتو بفضل قدراتها الدفاعية والعسكرية وموقعها الاستراتيجي وإرثها الدبلوماسي. تركيا حرصت خلال قمة أنقرة على إيصال موقفها بشأن الهجمات التي يتعرض لها إخواننا في غزة ولبنان بجانب الحل الدبلوماسي للحرب الروسية الأوكرانية.
1: قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز إن السنوات العشر التي عقبت محاولة الانقلاب في 15 من تموز شهدت إعادة لهيكلة مؤسسات الدولة ومراجعة أدائها، وأضاف أن المؤسسات التركية استخلصت الدروس من تلك التجربة واكتسبت قدرة أكبر على مواجهة التهديدات الأمنية.
2: شكلت السنوات العشر التي أعقبت 15 من تموز بالنسبة إلى تركيا مرحلة شاملة لإعادة الهيكلة والمراجعة، فقد استخلصت جميع مؤسساتنا الدرس من هذه التجربة القاسية التي واجهناها واكتسبت قدرة أقوى على الاستجابة للبيئة الأمنية المتغيرة والتهديدات الجديدة. وأعتقد أن تنفيذ العمليات العابرة للحدود مباشرة بعد محاولة الانقلاب يعد أفضل الأمثلة على ذلك.
1: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. ترامب يعلن إعادة فرض الحصار البحري على إيران ويعلن فرض رسوم على عبور مضيق هرمز، وطهران تحذر من أن تدخل أمريكا في المضيق يهدد إمدادات الطاقة العالمية. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن التصدي لصواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية بعد ساعات من هجوم للحكومة اليمنية على مطار صنعاء. استشهاد 3 فلسطينيين بغارات إسرائيلية شمال قطاع غزة ووسطى، والاحتلال يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار. ختام نشرتنا، شكرا لحسن المتابعة ودمتم في أمان الله.

سوف ترون فيها الكون من زاوية مختلفة. هيا تعالوا. محطتنا الأولى هي مكان فريد. في مكان ما وسط هذه الفوضى المتلاطمة والتصادمات العنيفة والنجوم المتفجرة، شيء هو الأكثر روعة في هذا الكون المشهود. إنه كوكب في مكان ربما ينبغي ألا يكون فيه كوكب فريد، اسمه الأرض.

فبيتنا هو أكثر الكواكب تميزاً على الإطلاق، لأنه يحمل في ثناياه الحياة، والحياة هي الأكثر إثارة للاهتمام في الكون.

0: بيولوجيا، ما يجمع هذه العلوم الرياضيات. بهذه العيون سنكون شهوداً على ولادة النجوم وموتها. سنرى الكون انطلاقاً من العوالم داخل قطرة الماء وصولاً للأحياء التي تعيش بدون أكسجين. تعود علاقة تاريخ البشرية بالسماء لزمن بعيد، فالذين راقبوا السماء باختراعهم التقويم تعلموا التكيف مع الطقس والحصاد في الوقت المحدد، كما أنهم نظروا في السماء من أجل التكهن بطالعهم. ورغم كل هذا تمكن الفلكيون من تغيير العالم.
1: في تلك الأعوام كان العالم الإسلامي على عكس الغرب، قد تحول إلى مركز علمي متكامل للفلكيين المهتمين بالسماء، وبنيت مراكز علمية في أماكن كثيرة، وكانت الأبحاث تلقى دعماً هاماً آنذاك. وكانت فرغانة في أوزبكستان واحدة من هذه المراكز العلمية. في هذه المنطقة ولد عالم دأب على دراسة علم الفلك وعمل على فهم ما يجري في السماء، واستعان على ذلك بجهاز الأسطرلاب. فكان هذا الشاب أول فلكي تركي أوزبكي عرف باسم الفرغاني. الفرغاني هو أول عالم اكتشف أن الشمس متحركة غير ثابتة، وأنها تدور في مدارها من الغرب إلى الشرق، وهو الذي حسب كسوف الشمس، واستطاع بفضل حساب موعد كسوف الشمس أن يحول ضد تضرر المحاصيل الزراعية الموجودة على ضفاف نهر النيل وقت فيضانه. استطاع أن يفعل هذا كله اعتماداً على أسس علمية.
0: الفرغاني قام بحساب كسوف الشمس التالي، لكن المنية وافته قبل أن يدركه، وقد ترك خلفه علماً كثيراً ليضيء الطريق للعالم بنوره. فهل أنتم مستعدون للخروج برحلة لننظر للكون بعيون العلم كالفرغاني؟
1: هذا هو عالمنا، وتلك النجمة الصغيرة هناك هي النجمة المعروفة لدينا باسم الشمس. لكن الشمس لها جانب مخيف نجهله. تبعث الشمس في الثانية الواحدة تريليون ميجاطن من الطاقة التي تعادل طاقة قنبلة هيدروجينية، ومصدر هذه الطاقة هي تفاعلات الاندماج النووي التي تحدث في نواتها. والإشعاع الصادر عن الشمس كفيل بالقضاء على الأرض، لكن الأرض لديها سلاح قوي يحميها من هذا الإشعاع. عطارد هو أقرب الكواكب إلى الشمس. حرارته البالغة 400 درجة في النهار أشد من حرارة الفرن، وهذه الحرارة تكفي لصهر بعض المعادن، لكنها في هذا الكوكب القريب من الشمس تنخفض في الليل حتى يتجمد كل شيء. وهذا التفاوت الكبير في درجات الحرارة بين الليل والنهار يعود لغياب الغلاف الجوي. أما كوكب الزهرة الأقرب إلى الأرض ففيه شيء غريب، إنه يدور بعكس الأرض. وهذا القمر الذي يبهرنا بنوره رغم قربه الشديد للأرض فإنه يفتقر لأي نوع من أنواع الحياة، ولا يرى على سطحه سوى الحفر التي تشكلت نتيجة ارتطام الأجرام السماوية به. إحدى هذه الحفر هي حفرة ألفراغانوس نسبة للفرغاني. الكوكب الأحمر هو المريخ. كان يملك ذات يوم غلافاً جوياً كثيفاً، لكن ومع انعدام الحقل المغناطيسي له لم يستطع غلافه الجوي أن يصمد أمام الكم الهائل من الجزيئات القادمة من الشمس. وهذا هو المشتري، الملك الذي يحرسنا. إنه الأكبر كتلة بين كواكب النظام الشمسي. هذه الكتلة تمنحه قوة جاذبية كبيرة، ما يحمي الأرض من الأخطار والمهالك القادمة من الفضاء الخارجي. فلولا المشتري لكانت الأرض هدفاً سهلاً للأجرام السماوية المتطايرة التي كانت ستجهز على أي أثر للحياة عليها.

يتميز زحل بحلقاته التي تسحر العيون. كثافته منخفضة لدرجة أنه لو وقع في مياه عميقة لما غرق. وأورانوس بمحوره المائل 82 درجة يدور هذا العملاق الغازي بشكل مائل، ويعتقد أن الألماس يهطل في غلافه الجوي. نبتون الكوكب الأزرق يكتسب لونه من غاز الميثان في غلافه الجوي. لا يخلو سطح نبتون من العواصف الشديدة، ورغم أنه الأبعد في النظام الشمسي فإن حدود هذا النظام تمتد بعيدا خلفه، حيث تقع خلف نبتون سحابة أورت، حيث توجد الكويكبات القزمية. المسافة بين الشمس ونهاية السحابة تعادل 100,000 ضعف المسافة بين الشمس والأرض. هذه مجرة درب التبانة. الشمس هي واحدة من مليارات النجوم الموجودة في هذه المجرة، والأرض موجودة في أحد أذرعها الحلزونية. أتستطيعون رؤيتها؟ وإلى جانب مجرة درب التبانة هناك ما يقارب 35 مجرة أخرى تشكل مجتمعة عنقوداً مجرياً. كل بريق ترونه هنا هو مجرة. هناك مليارات المجرات، وهي تشكل مجتمعة جزءاً بسيطاً من الكون. كما قد يكون الكون الذي نحسبه بلا حدود بقعة لا يمكن رؤيتها إلا بالمجهر في قطرة ماء.

سأحدثكم عن أعظم شيء في هذا الكون. منبع الحياة الوحيد من أعماق الفضاء إلى الكرة الأرضية، أتعرفون ما هو؟ إنه الغاز الذي نستنشقه بشكل دائم، الأكسجين. كم عدد من يستنشقون الهواء بشكل إرادي يومياً؟ دعوني أخبركم، باستثناء الذين يعانون أمراضاً تنفسية مزمنة ومن لديهم حالة صحية والباقي لا إرادياً، رغم ذلك فإن التنفس واستنشاق الهواء هو ذو أهمية حيوية.

إذا كان التنفس هاماً لهذه الدرجة، فما هو الشيء الذي يميزنا في هذا الكون الشاسع ويجعلنا مخولين بذلك؟ وكيف يمكننا أن نحصل على هذا الشيء؟

0: هل تعلمون أن جزيئات الأكسجين الموجودة في الغلاف الجوي الذي هو أساس الحياة تشكلت قبل 2,500,000,000 عام، وأنها كانت في البدايات سبباً في دمار كبير؟ لفهم هذه المسألة يجب أن نعود أولاً إلى نقطة البداية. بدأت الرحلة قبل 4,500,000,000 عام. هكذا كان ما يعرف بالنظام الشمسي. النجمة حديثة الولادة والمحاطة بالغازات وسحب الغبار هي الشمس.
1: تكاثفت ذرات الغبار وكبرت نتيجة دورانها المستمر مثل كرة ثلجية. في هذه المرحلة تشكلت نواة الأرض التي كانت صغيرة، ربما بحجم حصاة صغيرة، ثم ازدادت كتلتها، وبالتالي قوة جاذبيتها، لأنه مع ازدياد الكتلة تزداد الجاذبية، وأخذت تجذب إليها ذرات الغبار وازدادت كتلتها بسرعة.
0: هذه العملية التي دامت ملايين السنين شكلت الأرض التي هي واحدة من مئات الكواكب التي تحيط بالشمس. هذه الأرض التي ولدت حديثاً لم تكن كوكباً، بل أقرب لكرة نارية ترتطم بها الأجرام السماوية، ما يولد الحرارة. لم يكن فيها أكسجين، بل يوجد ثاني أكسيد الكربون والنيتروجين وبخار الماء. استغرقت الأرض حتى تبرد وتتشكل حولها قشرة صلبة وقتاً طويلاً جداً.
2: القشرة التي نعيش عليها كانت يوماً كوكبين مختلفين يدوران في مدار واحد، وقبل أكثر من 4,000,000,000 عام اصطدم كوكب أولي بحجم المريخ يسمى ثيا بالأرض، وتناثرت في الفضاء قطع صخرية عملاقة. القطع المتناثرة بفعل هذا التصادم تشكل حلقات حول كوكب الأرض. القطع المشكلة للحلقات اجتمعت بتأثير قوة التجاذب، ومع مرور الوقت شكلت ما نعرفه بالقمر.

ننظر للسماء منذ آلاف السنين ونطرح السؤال نفسه: ماذا يوجد هناك؟ أهناك في مكان في الفضاء كوكب له غلاف جوي كالأرض ويحوي الأكسجين أيضاً؟ الأرض حسب معلوماتنا الكوكب الوحيد الصالح للعيش، لكن دائماً هناك اكتشافات جديدة وما تزال الأبحاث جارية بشكل دائم لمعرفة ما يجري هناك وفي أماكن أخرى، والهدف بالطبع اكتشاف كوكب صالح للعيش. ومن ضمن هذه الجهود الاستكشافات الجارية في المريخ. عام 2021 أرسلت ناسا المركبة بيرسفيرنس إلى المريخ، وهي ما تزال هناك من أجل معرفة ما جرى في الماضي. المركبة ترسل صوراً رائعة الجمال من فوهة جيزيرو. جيزيرو هي بقعة تقع شمال خط الاستواء في الكوكب الأحمر، تشكلت بفعل تصادم بقطر يبلغ 49 كيلومتراً.

0: وهي تتميز بمواصفات مماثلة لبحيرة سالدا في ولاية بوردور التركية. ماذا تشبه بحيرة سالدا كوكب المريخ الأحمر؟
1: وجه الشبه في البكتيريا الزرقاء أو البكتيريا الخضراء المزرقة التي ما تزال في بحيرة سالدا وما تزال إلى الآن تقوم بوظيفتها، تزيد ذرات الأكسجين في الأرض وتجعل منها كوكباً متميزاً عن الكواكب الأخرى.
2: بفضل التكنولوجيا واكتشافات الفضاء، اكتشفنا أن المريخ في الوقت الحالي كوكب غير مناسب لحياة الكائنات الحية، لكن ما يثير فضول العلماء ويجدونه موضوعاً يستحق البحث وهو البحث إن كان المريخ يحمل أثر بوادر حياة قديماً كتلك التي كانت موجودة في الأرض. تقتصر أوجه التشابه بين فوهات جيزيرو وبحيرة سالدا حالياً على الخواص الفيزيائية، ولا بد من الانتظار لوقت أطول لتحديد إذا كان هناك تشابه بينهما من الناحية الكيماوية والبيولوجية. فالعينات التي تجمع من سطح المريخ ستحضر إلى الأرض عام 2031 لنبحث فيها عن وجود حياة على المريخ في زمن ماض من عدمها.
0: كانت هناك محيطات في المريخ، لكن الشمس بإشعاعها القوي حللت الغلاف الجوي للمريخ، ثم تبخرت محيطات المريخ نحو الفضاء الخارجي، فكيف حافظت الأرض عليها؟
3: في الفيزياء، الأحمال المتحركة تولد حقلاً مغناطيسياً. عندما تدور نواة الأرض حول نفسها ببطء، تولد حقلاً مغناطيسياً حول الأرض.
1: بفضل جاذبية الأرض وحقلها المغناطيسي، أي بسبب غلافها المغناطيسي، لم تستطع الرياح الشمسية القضاء على غلافها الجوي.
2: الكوكب الوحيد الذي له غلاف جوي غني بالأكسجين. هناك أكسجين وافر تحت الغلاف الجوي الذي يبدو خطاً أزرق رفيعاً عند النظر إليه من البعيد. تحت ذلك الخط الأزرق الرفيع توجد الحياة. إنها قوة تؤمن وجود كائنات حية أكبر حجماً وأكثر تعقيداً. كوكبنا ينبض حيوية ويتفجر بالحياة، فكيف يوفر الأكسجين بشكل يكفي للجميع؟ القصة تبدأ في الصحراء. في هذا المكان توجد رياح قوية باستمرار، ولا تستطيع حبيبات الرمل مقاومة هذه القوة. تحمل الرياح حبيبات الرمل إلى طبقات الهواء العليا لتسافر عبر القارات وتقوم بتسميد الغابات. كيف ذلك؟ قديماً كانت الصحراء الكبرى أرضاً خضراء غنية بالمياه، وبفضل ذلك تملك بنية غنية جداً بالفوسفور. الفوسفور هو واحد من العناصر الضرورية من أجل جميع الكائنات الحية، وهو المسؤول عن التطور السريع للأحياء. عند وصول الفوسفور إلى الغابات قادماً من الصحراء، عندها يقوم بتسريع الحيوية في الغابات ويزيد من هطل الأمطار. قد يبدو ذلك غريباً بعض الشيء، كميات الفوسفور التي هطلت على الغابات في العام الماضي تكاد تعادل كمية الفوسفور التي فقدتها الغابات. الأمطار الغزيرة تؤمن وصول المعادن من التراب إلى الأنهار ومنها إلى المحيطات ثم إلى الأعماق، حيث تكمن كائنات حية غير عادية بانتظارها، الدياتومات التي تنتج الأكسجين بالتركيب الضوئي. تتغذى الدياتومات على المعادن فتنتج كميات أكبر من الأكسجين.
0: الأكسجين والتنفس ضروري لنا جميعاً لنعيش، لكن لنسأل فئة معينة عن التنفس.
4: تسلق الجبال رياضة تهدف للوصول إلى القمة، وهي شغف وكفاح ضد الطبيعة.
5: الغوص الحر مرتبط بقوة.

0: بالمساحة الغامضة التي نكتشف عندها حدودنا، وفي الوقت ذاته هو رياضة نحن نكافح من خلالها للحفاظ على وجودنا.
1: كلما صعدنا لقمم الجبال واجهتنا صعوبات كثيرة، ولعل أهمها ندرة الأكسجين في قمم الجبال. لا حياة بدون أكسجين، وعلينا أن نواجه هذا الوضع.
0: هناك صعوبات عند ممارسة رياضة الغوص، أكبرها عمليتا الشهيق والزفير اللا إراديتان. عندما نقوم بأداء يفوق قدراتنا وإمكانياتنا، يحصل انخفاض كبير في مستوى الأكسجين في أنسجة أجسامنا، فيصاب الجسم بالشلل إلى أن نخرج من الماء. هذا ما نسميه نحن بالبلاك أوت أو الإغماء قصير الأمد.
2: نعرف أهمية الأكسجين من أجل الحياة واستمراريتها على جميع الصعد، لكن الأكسجين في الوقت ذاته أحد أكثر المواد المدمرة في الكون.
3: يشكل الأكسجين 20.95% من الغلاف الجوي. هذا المعدل ثابت منذ ملايين السنين. 20.95%. هذا المعدل هام، إن زاد احترقنا وإن نقص اختنقنا. هذا ما يمكن ملاحظته عندما تنفخون في جدوة من نار. كمية قليلة من الأكسجين تحول تلك الشرارة الصغيرة إلى نار. ينطبق الأمر نفسه على الكوكب كله. ارتفاع مستوى الأكسجين يمكن أن يشكل خطراً على الحياة. قبل مئات ملايين السنين كانت كميات الأكسجين في الغلاف الجوي كبيرة، لدرجة أن الأرض أخذت تشتعل على شكل ألسنة من اللهب. وما يزال الخطر قائماً، فالأكسجين يشكل خطراً كبيراً، وهو سلاح ذو حدين. الحياة معه مميزة، لكنها تتطلب توخي الحيطة والحذر الشديد. إننا نسير على خط رفيع جداً، لن ينقذنا من السقوط إلا التوازن. لا نعرف تماماً كيف حافظت الأرض على هذا التوازن، فرغم استهلاك الأكسجين بكميات كبيرة من قبل مليارات البشر، فإن معدل الأكسجين في الغلاف الجوي ما يزال يحافظ على ثباته بشكل يثير العجب.
2: التنفس أهم أسباب وجودنا، ولا بد أن يكون متوازناً للحفاظ على حياتنا، أحياناً سريعاً وأحياناً بطيئاً، لكنه متوازن.
3: الكون سلسلة من الأشياء الكثيرة المترابطة بشكل يفوق الخيال، فالحدث الذي يقع في بقعة من الأرض يمكنه أن يحرض أشياء أخرى في بقعة أخرى. هذا الترابط الذي يجعلنا نحافظ على حياتنا، وعندما ننظر من سطح الأرض نرى نظاماً بديعاً يوفر لنا الحياة، بدءاً من الأشعة الباهتة التي تأتينا من بعيد إلى نواة ملتهبة تحت الأرض. هذا الشيء هو التوازن. فالتوازن مفتاح الحياة في الداخل والخارج وفي القريب والبعيد.

أهلا بكم إلى العالم اليوم، معكم يحيى سالم وتتابعون فيه الليلة. توتر جديد، استهداف مطار صنعاء يفجر أزمة جديدة في المنطقة ويهدد بتصعيد خطير من الأطراف اليمنية. بعد هجمات متبادلة، ترامب يعلن إعادة فرض الحصار على موانئ إيران ويتعهد بالسيطرة على مضيق هرمز. الاحتلال الإسرائيلي يستبق مباحثات روما بتصعيد ميداني في جنوب لبنان.

0: في ملفنا الأول من العالم اليوم، يصل التوتر بين الفرقاء في اليمن ذروته مع استهداف مطار صنعاء من قبل قوات الحكومة الشرعية إثر رفضها هبوط طائرة إيرانية كانت تقل وفد جماعة الحوثي المشارك في تشييع المرشد الإيراني، لتغلق مطارات البلاد بعدها قبل أن يعاد فتحها لاحقا. وتعلن الجماعة انتهاء مرحلة خفض التصعيد لترد باستهداف مطار أبها السعودي، وتحذر شركات الطيران من عبور الأجواء السعودية. فكيف انفجرت الأوضاع في اليمن؟ ولماذا؟ وكيف سيكون رد الحكومة اليمنية على تهديدات جماعة الحوثي؟ وهل ينذر هذا التصعيد بانفجار الأوضاع في مضيق باب المندب؟ التفاصيل مع الزميلة شيماء عاصم.
1: أعلنت وزارة الدفاع اليمنية استهداف مدرج مطار صنعاء الدولي لمنع هبوط طائرة إيرانية، قالت إنها أصرت على انتهاك الأجواء اليمنية، وذلك بعد وقت قصير من تحذيرات أطلقتها وزارة الدفاع بإخلاء المطار ومحيطه، في حين اتهمت جماعة أنصار الله الحوثي السعودية بشن غارات جوية على المطار. القوات المسلحة اليمنية قالت في بيان إنها نفذت عملية استهدفت مدرج مطار صنعاء بهدف منع طائرة إيرانية من الهبوط، مؤكدة أن الخطوة جاءت بعد إصرار إيران على تسيير رحلة بحسب البيان رغم التحذيرات السابقة وما وصفته بانتهاك السيادة اليمنية. وبحسب المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين، فإن استهداف المطار أنهى مرحلة خفض التصعيد، محملا السعودية عواقب عدوانها ومؤكدا أن الهجوم لن يمر دون رد وعقاب بحسب تعبيره. استهداف مدرج مطار صنعاء يعد تطورا لافتا في مسار الأزمة، إذ ينقل المواجهة من مستوى التحذيرات السياسية والعسكرية إلى تنفيذ إجراءات ميدانية.

0: مباشرة لمنع هبوط الرحلات التي تقول الحكومة اليمنية إنها تتم خارج الأطر القانونية والسيادية. وفي سياق ردود الفعل الدولية، حثت الأمم المتحدة الأطراف المعنية على ضرورة خفض التصعيد في اليمن، مشددة على خطورة الموقف عقب استهداف مطار صنعاء الدولي، ومحذرة من تداعيات هذه الخطوة على الجهود الدبلوماسية الجارية. من جهته، قال المبعوث الأممي إلى اليمن إنه يتابع تطورات المجال الجوي اليمني والمطارات، ويشعر ببالغ القلق إزاء مخاطر اتساع نطاق التصعيد. وفي حين أمرت الحكومة اليمنية بإغلاق كل المطارات أمام حركة الطيران لتعيد فتحها لاحقا، قال رئيس مجلس القيادة اليمني إنه لا يعتزم توسيع نطاق المواجهة مع الحوثيين.
1: معنا في الاستديو الباحث في العلاقات الدولية الدكتور عادل المسني. أهلا بك دكتور عادل معنا. ويلاحظ أن هنالك تطورات متسارعة في اليمن خلال الأسبوعين الأخيرين، ربما تكون القصة قد بدأت بانهيار هذا الهدوء الذي حصل خلال السنوات الماضية منذ العام 2022 في 3 يوليو الجاري تحديدا، عندما وصلت طائرة إيرانية إلى صنعاء. اليوم المشهد تقريبا يتكرر، ولكن التصعيد يبدو أكبر مما كان عليه في 3 يوليو. وبالتالي ما الذي يجري تحديدا؟ ما الأسباب التي فجرت الأوضاع وأنهت هذا الهدوء؟
2: هو في الحقيقة يعني ما حصل في اليمن هو مرتبط بالتوتر الموجود في الإقليم، بمعنى أن إيران تروج لسردية بأنها انتصرت هي ومحورها، وبالتالي تريد الهيمنة أيضا على المضيق وعلى اليمن، بمعنى أن هناك استحقاقات لهذا الانتصار. ترجم هذا الاستحقاق بفتح مطار صنعاء أمام الطيران الـ الإيراني، معنى إيران والحوثيين، الحوثيين أعلنوا من إيران بأن كسر الحصار، ومن الآن المطار صنعاء مفتوح أمام الطيران الإيراني، استفز هذا الموقف الشرعية اليمنية، وأنذرت الحوثيين وإيران بعدم انتهاك السيادة اليمنية، ونظرت لهذا التطور بشكل يعني مخيف ومقلق، لأنه لا تريد أن ينتقل التوتر إلى اليمن، ولا تريد أيضا أن تكون اليمن جزء من الهيمنة الإيرانية، وحذرت الحوثيين والإيرانيين، ومن ثم رفعت شكوى للأمم المتحدة، وفي نفس الوقت قدمت مقترحا للحل بأن تستأجر هي طائرة تتبع الشرعية اليمنية لتنقل الوفد الحوثي، أو طائرة أممية أو عمانية أو غيره. لكن إيران والحوثيين أصروا على انتهاك السيادة اليمنية وأرسلوا الطائرة رغم كل هذه الإنذارات، فاضطرت الحكومة اليمنية لقص مطار صنعاء حتى أيضا تتجنب الصراع، وأيضا تفسد هذه السردية التي تريد كسر الحصار وفرض معادلة جديدة على اليمن.
1: رفض الحكومة اليمنية لوصول هذه الطائرة التي تقل هذا الوفد الحوثي القادم من تشييع بالمناسبة علي خامنئي المرشد الإيراني السابق. لماذا قدمت هي الأخرى الحل تحديدا؟ ما الرسالة التي أرادتها؟ لأنها في النهاية عندما أرادت أن تمنع وصول هذه الطائرة قامت بقصف مدرج مطار صنعاء في العاصمة اليمنية، وبالتالي هنا نتحدث عن مسألة طائرة، مسألة سيادية ورسائل سياسية أيضا من الحكومة اليمنية لإيران والحوثيين.
2: نعم، المشكلة ليست في الطائرة، يعني الحكومة نفسها قدمت مقترحا لعودة الوفد، يعني ليست لديها مشكلة في عودة الوفد، لهذا سمحت له في الهبوط في الحديدة. كان بإمكانها أيضا أن تقصف الطائرة في الجو، أو أن تقصف أيضا مطار الحديدة كما قصفت مطار صنعاء، لكنها أرادت إبطال هذه السردية وهذا المسار الذي أرادته إيران والحوثيين، وهو كسر الحصار وفتح مطار صنعاء أمام الطيران الإيراني في تحدي سافر أيضا للسيادة اليمنية، وانتهاك واضح أيضا لسيادة اليمن، وهذا ما رفضته بكل وضوح، ولهذا قصفت مطار صنعاء لأنه مطار سيادي، ورفضت أيضا فتح هذا المطار أمام الطيران الإيراني. إيران لديها رغبة في توسيع رقعة الصراع والوصول إلى باب المندب، أمام هذا الضغط الكبير التي تعاني يعني تواجهه في المضيق. اليوم هناك عودة للحصار الأمريكي، وهناك سحب لورقة أيضا مضيق هرمز، وبالتالي إيران تعاني من ضائقة في هذا البعد، فتريد أن ترفع الكلاف على الولايات المتحدة الأمريكية.
1: الحكومة اليمنية ما الذي حققته من وراء هذا التصعيد اليوم ومنع هذه الطائرة من دخول صنعاء؟ لأنه الطائرة في النهاية تحولت

0: إلى الحديدة، والحديدة معروف أنها تحت سيطرة الجماعة الحوثية.
1: قلنا الشرعية ليست لديها مشكلة مع عودة الوفد، وهي نفسها طرحت مقترح لعودة الوفد. الشرعية لديها مشكلة مع كسر الحصار، مع فتح هذا المسار، فتح المطار صنعاء للطيران الإيراني، الهيمنة الإيرانية على اليمن على مطار صنعاء، ومن ثم فتح الطيران أمام الحرس الثوري الإيراني لإرسال ضباط وإرسال أسلحة وطيران مسير.
0: ومن ثم أيضا نفهم الصورة أكثر، يعني هو حلال أن تهبط هذه الطائرة في الحديدة وحرام أن تهبط في مطار صنعاء؟ هذا ما كنت أريد أن أسأل عنه.
1: مطار صنعاء مطار سيادي وهو العاصمة وتحت الحوثيين، والهدف هو فتح مطار صنعاء وليس الحديدة وغيره من المطار.
0: وأرادت مسألة كسر الحصار، هذا
1: كسر الحصار، أرادت أن تبطل هذه السردية، لكن أن تسقط في أي مكان في أي في عمان أو في الحديدة ليس هناك مشكلة مع عودة الوفد. بالعكس، الشرعية قلنا قدمت مقترحا لإرسال طائرة يمنية لعودة الوفد، لكن أن يفتح مطار صنعاء أمام الطيران الإيراني هذا ما رفضته بشدة، ولجأت إلى قصف المطار حينما أصرت إيران والحوثيين اقتحام هذا وانتهاك سيادة اليمن وفتح مطار صنعاء أمام الطيران الإيراني.
0: مسألة فتح هذا المطار أمام الطيران الإيراني، ما التداعيات التي سيخلفها؟ مسألة كسر الحصار أصلا عن مطار صنعاء وهو الموجود منذ عدة سنوات، وقالت الجماعة الحوثية في 3 يوليو إن السعودية تدخلت أساسا في مسألة الطائرة اليمنية التي كانت تصل إلى صنعاء. أي التداعيات سيخلفها كسر الحصار في حال نجحت الجماعة الحوثية في ذلك؟
1: أنا أتصور بأنه استهداف المطار هو رسالة. يعني اليوم الشرعية اليمنية تبادر لأول مرة في قصف هذا المطار وتتدخل. في الفترات السابقة كانت شرعية في طور الدفاع، لا يسمح لها بأن تبادر هي بالهجوم، لكن اليوم تبادر وتقصف مطار صنعاء وهو رسالة. أعتقد بأنه الرسالة وصلت لإيران والحوثيين. ليس هناك يعني إمكانية لعودة اقتحام أو انتهاك السيادة بعد هذا التصرف القوي والواضح، والشكوى أيضا للأمم المتحدة. لهذا الحوثيين فقدوا هذا الخيار ولجأوا للتصعيد ضد المملكة العربية السعودية في رغبة أيضا يعني إرباك المشهد وإدخال المنطقة كلها في حرب، على عكس ما تريد المملكة العربية السعودية ودول التحالف عموما تجنب الصراع، وتقود هي مسألة خفض التصعيد مع إيران، وتتولى هي الوساطة اليوم لأيضا يعني عدم أيضا توسيع رقعات الحرب للإقليم. هذا ما تقود المملكة العربية السعودية، دولة قطر وعمان، وتقود مسألة التهدئة في المنطقة.
0: وبالتالي هنا كيف تقرأ رد الجماعة الحوثية؟ هم أعلنوا أن استهداف المطار أصلا ينهي مرحلة خفض التصعيد، وبالتالي الرسائل القادمة من الحكومة اليمنية أو حتى القادمة من المملكة العربية السعودية لم تؤخذ بالحسبان بالنسبة للجماعة الحوثية.
1: التصور بأن هذه يعني هي رغبة إيرانية أمام هذه التطورات الكبيرة الحاصلة في الإقليم ومحاصرة الولايات المتحدة الأمريكية وسحب ورقة مضيق هرمز. أرادت إيران أن تصل لباب المندب، لهذا صعدت في هذا التوقيت. يعني اختيار هذا التوقيت هو حساس جدا، فلهذا في هذه التطورات يعني أرادت أيضا أن تدفع بالحوثيين لتفجير الموقف في اليمن واستهداف المملكة العربية السعودية.
0: لكن هل فعلا يمكن اعتبار ما جرى إعلانا لانتهاء مسألة ومرحلة خفض التصعيد التي سادت اليمن خلال السنوات الأربع الأخيرة تقريبا منذ العام 2022 إلى الآن؟
1: لا أتصور ذلك، لأن هناك أطراف. أتصور بأن هذه فقط حلقة في سياق هذا التصعيد، وأن الحوثيين يعني صدموا بهذا الموقف وبالتالي لجأوا للتصعيد، لكن هناك أطراف ستقود أيضا عملية دولة عمان وغيرها، الأمم المتحدة وغيرها. أتصور بأن أيضا وأيضا رغبة المملكة العربية السعودية لتخفض التصعيد، هي دائما تقود هذا الرحلة رغم أنها تستهدف بشكل مستمر من إيران ودول الخليج مجتمعة بما فيها دولة عمان وقطر، ومع ذلك هذه الدول حريصة أيضا على خفض التصعيد وعلى أيضا تجنيب المنطقة ويلات الصراع. هناك رغبة أيضا من الكيان الصهيوني وحتى الولايات المتحدة الأمريكية لتوسيع رقعات الصراع وإدخال دول الخليج في هذا الصراع الإقليمي، لكن هناك حرص أيضا بالمقابل من هذه الدول لتجنيبها هذا الصراع، وأيضا الوقوف على مسافة من يعني حالة توتر موجودة.
0: ولكن إلى متى من الممكن أن يتواصل هذا الحرص، خاصة وأن المملكة العربية السعودية أعلنت أنها يعني قالت أن الحوثيين ردوا بإطلاق صواريخ باليستية باتجاه المملكة، وقيل إنه تم اعتراضها، وبالتالي هناك محاولة لجر المملكة أصلا إلى حرب مباشرة أو صراع مباشر مع الجبهة.

0: مع الحوثية.
1: نعم، وهذا ما فعلته أيضا إيران باستهداف المملكة نفسها ودول الخليج، تريد أنت أيضا أن تجرها للصراع ورفع كلف الحرب على الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي. لكن هذه الدول رغم كل الاستهدافات المستمرة إلا أنها جنبت نفسها الدخول، وهذا ما يحصل اليوم باليمن. يعني توسيع رقعة الصراع لإدخال اليمن ضمن هذا البعد هو أتصور بأنه رغبة إضافية من إيران لجر هذه الدول للحرب. لكن أتصور بأنه يعني موقف المملكة العربية السعودية ودخل دول الخليج بشكل يعني عام لن يتغير، هي تنأى بنفسها عن الدخول في الصراع، وبالتالي تلتزم ضبط النفس وخفض التصعيد سواء مع في اليمن أو في الإقليم بشكل عام. وبالتالي أتصور بأنه المملكة العربية السعودية ستكتفي فقط بصد هذه
0: الضربات،
1: وهذا ما حصل أيضا مع إيران. هناك يعني قدرة هائلة لدول الخليج في صد الصواريخ الإيرانية نفسها، ما بالك بالحوثية. يعني الصواريخ الإيرانية أكثر قدرة أكثر قوة أكثر سرعة وقدرة أيضا على التفكير، ومع ذلك 99 من هذه القدرات سقطت في الكويت والإمارات وغيرها من دول الخليج. فما بالك بالحوثي؟ لا نقدم جديد في هذا السياق.
0: إذن بحسب ما أفهم من قراءتك لهذا المشهد ككل، بأن المملكة العربية السعودية تحديدا، ربما حتى الحكومة اليمنية الشرعية، هي الأخرى لا تريد الدخول في صراع مع الجماعة الحوثية في هذا التوقيت، في مقابل أنك تتحدث عن محاولة إشعال فتيل الأزمة من جديد من قبل إيران وكذلك الجماعة الحوثية. ولكن إذا لم تدخل فعلا هذه المرحلة، مرحلة الصراع بين المملكة والجماعة الحوثية، إلى أي مدى من الممكن عودة أيضا باب المندب وكذلك البحر الأحمر إلى مسألة الصراع الإقليمي الموجود حاليا، وبالتالي دخول الجماعة الحوثية مساندة لإيران في هذه المسألة في ظل احتمالية عودة الحرب من جديد بين إيران والمملكة والولايات المتحدة؟
1: هذا يتوقف على مسألة على الضغط الأمريكي على إيران في متعلق في مضيق هرمز. هناك ضغط متزايد، وهناك محاولة أيضا أمريكية لسحب هذه الورقة على إيران، ومن ثم اليوم أيضا الإدراك يعني عودة الحصار على إيران. أتصور بأن هذا التوتر سينعكس على اليمن. هناك أيضا إذا ما وجدت إيران نفسها محشورة في هذا في هذه الزاوية فستلقى أيضا إلى باب المندب، وهذه ورقة رابحة أيضا لإيران فيما يتعلق أيضا بتوسيع رقعة الصراع إلى من مضيق هرمز إلى باب المندب، ومن ثم رفع كلف الحرب على الولايات المتحدة الأمريكية والمجتمع الدولي بشكل عام، لما يمثل باب المندب من أهمية استراتيجية بيد إيران وحلفاء وحليفتها وحليفها الحوثيين في اليمن.
0: نعم.
1: أتصور بأنه أمام هذا الضغط المتزايد ستلقى إيران إلى هذه الورقة، وهذا مؤشر كبير ما يحصل اليوم على هذا السياق.
0: والحكومة اليمنية بالمناسبة طلبت جلسة طارئة لمجلس الأمن بشأن هذه الرحلات الإيرانية وتحدثت عن انتهاك السيادة اليمنية، ولكن في حال عودة الصراع يعني من الخاسر في هذه الحالة؟ المملكة أم الحكومة أم الجماعة الحوثية؟ أم نتحدث عن منظومة كاملة ستخسر إذا ما عادت الحرب من جديد؟
1: يعني الخاسر هو الشعب اليمني، يعني من يدفع الكلف هو الشعب اليمني. لهذا الحوثيين هم لا يحسبون لهذا البعد، هم يصعدون، وهم أيضا يعني ارتموا في أحضان إيران وفي جبهات الإسناد سيما في هذه الحرب. بعكس أثناء الحرب الحوثيين كانوا على مسافة من وكانوا يعني مواقفهم تتسم بالحذر والحيطة، لكن بعد أن وقفت الحرب وظهر بأن إيران انتصرت على الولايات المتحدة الأمريكية، ذهب الإيرانيين الحوثيين إلى إسناد إيران وذهبوا أيضا بوافد لتشييع الجنازة، ومن ثم استقبلوا سفير جديد لإيران في اليمن، وبدأوا أيضا يعلنوا التصعيد فيما يتعلق أيضا بكسر الحصار من إيران نفسها، وأرسلوا هذه الطائرة وتحدوا الشرعية اليمنية ومن وراءها المملكة العربية السعودية. وهذا التصعيد والمواقف التصعيدية هي تعكس السردية الإيرانية بأنها انتصرت وأنه لابد من استحقاق لهذا النصر سواء إيران فيما يتعلق بالمضيق وفرض أيضا ملاءاتها على دول الخليج أو ما يتعلق بحلفائها في اليمن.
0: سنرى ما ستحمله الأيام المقبلة فيما يتعلق بهذا التصعيد، وإذا ما كانت هنالك عودة للهدوء أم حرب جديدة. أشكرك جزيلا دكتور عادل المسني، الباحث في العلاقات الدولية.

0: في ملفنا الثاني من العالم اليوم، تتبادل واشنطن وطهران الضربات والهجمات، فتزيد الأولى من استهداف منشآت عسكرية واقعة على مضيق هرمز، وترد إيران باستهداف دول الخليج والأردن، ويعلن الرئيس الأمريكي إعادة فرض الحصار على موانئ إيران ويتعهد بالسيطرة على مضيق هرمز وفرض رسوم حماية على السفن العابرة. فهل دخلت المواجهة بين الطرفين منعطفا جديدا؟ وما مصير مضيق هرمز الذي تحول إلى أهم خلاف بين الجانبين؟ وكيف سيكون موقف دول المنطقة من محاولات السيطرة على المضيق؟ نتابع.
1: على أشدها تتواصل الضربات والاتهامات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران في سادس أيام عودة التصعيد. تريد واشنطن تقويض قدرة إيران على مواصلة مهاجمة حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز، فأوعزت بتنفيذ موجة جديدة من الضربات الهجومية ضد إيران باستخدام ذخائر دقيقة في ظل توقعات بموجة أشد من الهجمات، بحسب نيويورك تايمز. سرعان ما دوت انفجارات واسعة في مناطق عدة بأنحاء إيران، في بندر عباس وجزيرة قشم والأهواز وخوزستان وبوشهر ومدن أخرى. وسائل إعلام إيرانية أكدت سقوط قتلى وجرحى إثر هجمات مكثفة على مدينة ماهشهر جنوب غربي إيران، كما استهدف القصف الأمريكي برج اتصالات في مدينة سيريك جنوبي البلاد. الحرس الثوري الإيراني رد سريعاً بإعادة استهداف قاعدة أحمد الجابر بالكويت وقاعدة الأمير حسن الجوية في الأردن ومنشآت عسكرية أمريكية في البحرين، كما استهدف بالصواريخ والمسيرات منظومات رادار في سلطنة عمان في إطار ما قال إنه رد على الهجمات الأمريكية. في المقابل أعلنت وزارات الدفاع في تلك الدول تصديها لأهداف جوية معادية دخلت مجالها الجوي، فيما أعلن الجيش الأردني إسقاط 4 صواريخ إيرانية جديدة.
2: مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة تمر بأزمة، ولن نكون الطرف الذي يبدأ بانتهاك مذكرة التفاهم. واشنطن تنتهكها بشكل متكرر وهي لم تصبر ولم تنتظر. سعينا إلى آلية لعبور السفن من هرمز بالتشاور مع سلطنة عمان، لكن ضغوط واشنطن على مسقط منعت ذلك. لن نتردد في الدفاع عن بلادنا، وردودنا ستشمل أي منطقة تنطلق منها الهجمات ضدنا.
1: الخارجية الإيرانية اتهمت واشنطن بإجهاد جميع الجهود التي بذلت في الأشهر الأخيرة لخفض التوتر، بالتزامن مع عبور نحو 20 سفينة تجارية في مضيق هرمز بالتنسيق مع الجيش الأمريكي، وفق ما أعلنته أكسيوس، ما اعتبرته طهران سبباً لاحتدام الصراع على نطاق أوسع، ما يهدد قطاع النفط والغاز العالمي ويقوض مذكرة التفاهم المبرمة لإنهاء الحرب، فيما تترقب إسرائيل متأهبة لأي تطور قد لا يصب في صالحها في المواجهة الأمريكية الإيرانية. سعيد محمود، تيريتي عربي.
0: معنا من دورهام في بريطانيا أستاذ الدراسات الأمنية في معهد الدوحة للدراسات العليا الدكتور مهند سلوم. أهلا بك دكتور مهند. ترامب أعلن استئناف القتال وفرض حصار بحري شامل على إيران، وقال صراحة: نحن من نفرض إرادتنا على إيران وليس العكس. والحصار الأمريكي رسميا بحسب ما أعلن من الولايات المتحدة الأمريكية سيدخل حيز التنفيذ على مضيق هرمز في الساعة 11 مساء بتوقيت الولايات المتحدة. هل انتهى الاتفاق دكتور مهند وعادت الحرب رسميا؟
3: طيب، شكرا عزيزي يحيى. أنا أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت أن الاتفاق قد انتهى، لكن أعتقد أن الإشكالية الأكبر بالنسبة لمذكرة التفاهم هذه أن الولايات المتحدة الأمريكية وقعت المذكرة بهدف مناقشة الملف النووي. الولايات المتحدة الأمريكية لم تغير في خطابها نهائيا منذ فبراير الماضي وحتى الآن، تقول أن على إيران أن تتخلى عن برنامج النووي. بعد ذلك حدثت الحرب وتعرضت إيران لضربات إسرائيلية وأمريكية، ووصلنا إلى هذه المذكرة، هذا الاتفاق. وقف إطلاق النار، لكن يبدو أن إيران ذاهبة باتجاه يعني مأسسة مضيق هرمز على أنها من تسيطر ولها

0: سيادة على مضيق هرمز، معتمدة على الفقرة الخامسة في مذكرة التفاهم، بينما الولايات المتحدة الأمريكية أرسلت وفود وأرسلت فرق فنية إلى قطر وقبل ذلك إلى باكستان بهدف مناقشة الملف النووي، لكن يبدو أن الطرفان يتكلمان بلغتان مختلفتان. يعني الولايات المتحدة الأمريكية تريد أن تتحدث عن نووي، إيران تريد أن تفرض واقعا على هرمز، ويبدو أن أيضا أوراقها الداخلية لم تترتب بعد. عمليا لا أعتقد أن المذكرة قد يعني انتهت، هذا الموضوع ما زال فيه بصيص أمل، لكن الحرب قائمة، وكما نعلم خلال 48 ساعة الماضية تعرضت إيران لضربات عدة وردت أيضا على ضربات بدول مختلفة، واليوم سمعنا قبل ساعات أيضا فعلت يعني ورقتها الأخيرة على وهو الحوثي. إذن المنطقة هي في حرب ما زالت، والطرفان لا يبدوان.
1: نعم دكتور مهند، يعني ولكن هذه الحرب في ظل يعني حديث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن مذكرة التفاهم مع إيران قد انتهت، هذه الحرب ستبقى على شاكلتها التي نراها منذ عدة أيام في الأسبوعين الأخيرين، مسألة الضربات الأمريكية ضد إيران، رد إيران باتجاه ما تقول إنها قواعد أمريكية في منطقة الخليج، دول الخليج تعترض وتندد بهذه الهجمات الأمريكية، إسرائيل دكتور مهند أصبحت وكأنها بعيدة عن كل ما يحصل، هي في مأمن إلى الآن من الضربات الأمريكية.
0: طيب تقصد من الضربات الإيرانية
1: إسرائيل
0: بعيدا عن الضربات الإيرانية، لكن ما يجري أمامنا هو الولايات المتحدة الأمريكية لديها القدرة والقوة يعني العسكرية التي تمكنها من استهداف إيران، ولا يمكن إيران من استهدافه. يعني إيران لا تمتلك القدرة العسكرية على استهداف الولايات المتحدة الأمريكية، وأعتقد أن إيران أيضا تخشى استهداف الولايات المتحدة الأمريكية، لأن هذا يمكن أن يعطي ترامب المبرر لشن حرب شاملة. إذن الضربات الحالية، طبعا الرد الإيراني حتى الآن يعني غير مؤثر، الضرب يعني هذا الرد الإيراني هو رمزي لزعزعة الاستقرار في دول مثل الأردن الكويت وقطر. هذه القواعد تم إخلاءها، وهي قواعد أصبحت يعني حتى بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية إن كانت تمتلك أصول فيها سابقا أصبحت تعرف أنها هدف واضح بالنسبة للإيرانيين، فأخلتها من جميع الأصول ومن جميع القوات العسكرية. إذن إيران لا يمكن لها الرد على أمريكا بشكل فعال إلا يا رب إذا يعني استهدفت الناقي يعني حاملات الطائرات، وهذا سوف ينقل المعركة إلى مرحلة أخرى. لكن إيران أمامنا تضعف قدراتها بشكل يومي، يعني التقارير التي تخرج من الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا من سنتكوم يعني القيادة المركزية الأمريكية تتحدث عن مئات الأهداف في داخل إيران التي يتم تدميرها بشكل يومي خلال على الأقل الأسبوع الماضي، أكثر من 200 هدف يعني حتى يوم البارحة تم استهدافه وتدميره. هذا يعني أن قدرات إيران على الدفاع عن هذه الأماكن خصوصا الأماكن القريبة من مضيق هرمز قد ضعفت، وأن الولايات المتحدة الأمريكية لديها استراتيجية عسكرية واضحة لإضعاف الطرف الإيراني بحيث يصل إلى درجة لا يمكن له تهديد مضيق هرمز، وربما تتعرض يعني جزيرة قشم أو غيرها إما للسيطرة الأمريكية أو لتدمير من الولايات المتحدة الأمريكية. طبعا يعني كل شيء مطروح على الطاولة، الطرف الأمريكي لا يمكن التنبؤ بما يمكن أن يفعله. إما بالنسبة لإسرائيل فهي حاليا بعيدة عن الضربات الإيرانية لأسباب واضحة، إيران تعرف أن استهداف إسرائيل سوف يعني يدفع إسرائيل إلى الرد، وإسرائيل لا ترد بنفس الطريقة التي ترد بها الولايات المتحدة الأمريكية. العقيدة الإسرائيلية مختلفة، تذهب باتجاه معلوماتها الاستخبارية الاغتيالات، وهذا سوف يعقد المشهد. يعني تصور لو أن إسرائيل ردت الآن بقتل قاليباف أو قتل وزير خارجية الإيراني، هذا سوف يغير حسابات المعركة بالنسبة للطرفين. لهذا أعتقد أن إيران قد اتخذت قرارا بعدم استهداف إسرائيل في هذه المرحلة حتى تشتد المعركة، أو ربما تنتقل إلى خطر وجودي بالنسبة للنظام الإيراني الحالي.
1: طيب دكتور مهند، ما الذي تريده الولايات المتحدة من وراء مسألة السيطرة على مضيق هرمز؟ يعني الحصار بحسب ما فهمنا من خطاب الرئيس الأمريكي قبل قليل بأنه يتجه باتجاه سيطرة أمريكية كاملة على هذا الحصار، على هذا المضيق عفوا، وبالتالي المسألة مرتبطة بخنق إيران مثلا اقتصاديا بعملية تدريجية، أم مرتبطة

0: بأهداف استراتيجية لدى الولايات المتحدة بالسيطرة على هذا المضيق الذي أعلن ترامب بوضوح بأن الولايات المتحدة إذا ما سيطرت عليه أو عندما تسيطر عليه ستفرض رسوما على السفن التي ستعبر من خلاله.
1: طيب ترامب خطابه صراحة يعني لا يمكن التركيز فيما يقوله ترامب في كل كلمة، لأن ترامب عندما يقول أنه سوف يفرض رسوم هنا وهناك ويحاول أن يبرر يعني داخليا لناخبيه أنه لا يصرف أموال الولايات المتحدة الأمريكية في حروب عبثية، وأنه كل عمل وكل صاروخ تطلقها الولايات المتحدة الأمريكية لحماية المضيق سوف يستعيده إما من خلال فرض رسوم أو بطرق أخرى. لكن الولايات المتحدة الأمريكية كمؤسسة عسكرية بالتأكيد لديها استراتيجية واضحة: إضعاف الطرف الإيراني، الضغط عليه، خنق إيران اقتصاديا وهو مستمر. إيران لم تتنفس الصعداء، يعني هي فقط باعت نفطها، لم تستلم أموال من الولايات المتحدة الأمريكية. أيضا بناها التحتية تعرضت لضربات كبيرة جدا، وإيران دعونا لا ننسى أن إيران يعني ما زالت تحت الحصار منذ أكثر من 30 عام، فإيران اقتصادها يعني بوضع غير جيد. فالولايات المتحدة الأمريكية تعلم جيدا ما الذي يحدث، تعلم أن إيران تحت الضغط، لكن بالمقابل إيران ليست يعني دولة عادية، إيران يعني متعلمة أو تعودت على هذا النوع من الضغط، بالإضافة لأن إيران تمر بالنظام الإيراني يمر بمرحلة وبأزمة وجودية، أزمة يعني النظام الحالي في إيران بالمناسبة طلبه الأساسي من الولايات المتحدة الأمريكية والطرف الغربي أن تكون هنالك ضمانات أنه في حال وجود اتفاق هذا النظام سوف يبقى. النظام الإيراني الآن يده على الزناد، لأنه يعلم أن ما يحدث هذه المناورات، هذه المفاوضات هي شكلية، وأن النظام الغربي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية قد قرر التخلص من هذا النظام. هذا الخوف يعني جاء على لسان أكثر من مسؤول إيراني، وهو العقيدة الإيرانية في التفكير تجاه الغرب. فهذه التفاصيل يعني عندما يعني نرجع إلى الوراء وننظر إلى الصورة الأكبر نجد أن الاستراتيجية الأمريكية هي يعني تهدف إلى إضعاف الطرف الإيراني، بينما الطرف الإيراني يحاول الإبقاء على النظام ويبقى قويا بما فيه الكفاية. هو يستهدف دول الخليج للضغط على الولايات المتحدة الأمريكية، لكن هذه الاستراتيجية أصبحت تضعف يوم بعد يوم، وورقة هرمز إذا صح التعبير نسميها ورقة أيضا أصبحت أضعف. الولايات المتحدة الأمريكية عندما فتحت مضيق هرمز للإيرانيين كشفت أو اكتشفت وعرفت كثير من أسرار يعني الاقتصاد الإيراني، على ماذا يعتمد، ما هو نوع يعني ما هو نوع أو الأطراف التي تشتري النفط من إيران، ما هي الطرق التي يستخدمها، ما هي الطرق الإيرانية واستراتيجية إيران في تهديد المضيق. فهذه كلها معلومات تجمعها الولايات المتحدة الأمريكية وتتحرك عليها عسكريا، وهذا ما يعطي الولايات المتحدة الأمريكية القدرة على الضغط على إيران. في جانب وربما أقف هنا، في جانب نجد أن الولايات المتحدة الأمريكية قادرة وغير مستعجلة والوقت في صالحها، بالرغم من أن الإعلام الإيراني يحاول أن يصور غير ذلك، لكن الولايات المتحدة الأمريكية دولة عظمى تمتلك جميع الأدوات.
0: دكتور مهند،
1: في الجانب الآخر إيران لا تمتلك يعني كثير من الأوراق.
0: بسؤال أخير دكتور مهند، ما السيناريوهات التي علينا أن نتوقعها في قادم الأيام فيما يتعلق ليس فقط مضيق هرمز وإنما الحرب ككل، وإذا ما كان أصلا العنوان الرئيسي حاليا لهذه الحرب بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران هو مضيق هرمز، لأن الأهداف التي بدأت بها الحرب كانت مختلفة تماما؟
1: طيب طبعا ليس لدي كما يقال يعني عصا سحرية ليعرف ما الذي سوف يحدث في المستقبل، ولكن هرمز ليس هو المشكلة. يعني هرمز بالنسبة للولايات المتحدة الأمريكية لا يمثل معضلة، هو منطقة احتكاك بين الطرفين حاليا، لكنه ليس المشكلة الرئيسية. لهذا الرئيس ترامب كلما تحدث يقول أن مضيق هرمز سوف يبقى مفتوحا وهو ممر دولي، وهذا ما يعني أعتقد هذا متفق جميع دول العالم على ذلك، وهذا ما صوتت عليه أكثر من 133 دولة في الأمم المتحدة. إذن هذا الملف هو ليس العقدة في المنشار، هو منطقة احتكاك بين الطرفين. قادم الأيام أن على إيران، على الأقل هذا ما تقوله الولايات المتحدة الأمريكية، على إيران أن تقدم تنازلات في ملفها النووي، يجب أن تجلس وتناقش. مذكرة التفاهم كانت جسر إلى النقاش بين الطرفين في الملف النووي، لكن إيران وضعت شروط وتفاصيل وتقول أنه لن نذهب

إلى نقاش الملف أنه ما لم نستلم الأموال ونحقق السيادة على هرمز. لا يمكن لأي دولة في العالم أن تعطي إيران أو تمنح إيران السيادة على أي مضيق بحري دولي. فنحن أمام سيناريوهات متعددة، لكن على الأغلب سوف تستمر الضربات.

0: الأمريكية لتأكيد ولطمأنة الجانب الأمريكي أن الميليشيات العراقية سوف يتم حلها وسوف يتم تحييدها.
1: نعم دكتور
0: إذن
1: محمد.
0: إيران ليست إيران كالسابق، والسيناريوهات ليست في صالح.
1: نعم، وهذا بالمناسبة ما يشير إليه ترامب عندما قال إن إيران فرضت إرادتها على الآخرين 47 عاما لكنها لا تستطيع فعل ذلك معنا. أشكرك جزيلا دكتور مهند سلوم من دورهام في بريطانيا، أستاذ الدراسات الأمنية في معهد الدوحة للدراسات العليا.

0: واشنطن مع لبنان برعاية أمريكية. فما المتوقع والمأمول من مباحثات روما بين لبنان وإسرائيل، وما مصير المناطق التجريبية التي أعلن عنها سابقا؟
1: في توقيت يسبق الجولة السادسة من المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية المرتقبة في روما، يصعد الاحتلال الإسرائيلي من عملياته الميدانية في جنوب لبنان في خطوة تبدو مرتبطة بمحاولة تحسين موقعه التفاوضي وفرض وقائع جديدة على الأرض. ويأتي ذلك في وقت تتواصل فيه الانتهاكات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار عبر الغارات الجوية والاستهدافات المتكررة، إلى جانب استمرار الوجود العسكري في عدد من النقاط الحدودية، ما يفاقم حالة التوتر ويضعف فرص تثبيت الاستقرار. ومن المنتظر أن تبحث اجتماعات روما جملة من الملفات الأمنية العالقة، وفي مقدمتها استكمال الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي اللبنانية وآليات تثبيت وقف إطلاق النار ومعالجة الخروقات المتبادلة، إضافة إلى ملف الأسرى وترسيم الإجراءات الأمنية على طول الخط الأزرق بما يحد من احتمالات التصعيد في المرحلة المقبلة. أما ملف المناطق التجريبية فلا يزال يراوح مكانه وسط تباين في مقاربة الطرفين لطبيعة هذه المناطق وآلية إدارتها. وبينما تطرح كإجراء مؤقت لاختبار ترتيبات أمنية جديدة، لا تزال العقبات السياسية والميدانية تحول دون الانتقال إلى خطوة تنفيذية واضحة، خصوصا في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية. وفي هذا السياق يبرز دور الولايات المتحدة بوصفها الوسيط الرئيسي بين الجانبين، حيث تواجه واشنطن اختبارا يتعلق بقدرتها على ممارسة الضغط على إسرائيل لتنفيذ تعهداتها. وفي مقدمتها الانسحاب الكامل من جنوب لبنان والالتزام بوقف الانتهاكات، غير أن نشاح هذا الدور سيبقى مرهونا بمدى استعداد الولايات المتحدة لترجمة جهودها الدبلوماسية إلى خطوات عملية تضمن تنفيذ التفاهمات وليس الاكتفاء بإدارة الأزمة ومنع انفجارها.
0: ينضم إلينا من بيروت أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية الدكتور عماد سلامة. أهلا بك دكتور عماد معنا وأسعد الله مساءك. يعني ما بين روما وواشنطن، ما الذي سيختلف هذه المرة؟ ما الذي ستقدمه الحكومة اللبنانية على طاولة النقاش في مفاوضاتها مع إسرائيل غدا؟
2: نعم، يعني هي الجولة السادسة من هذه المفاوضات وهي تقترب إلى الحسم ومعرفة الحقيقة كما يقال، لأن لبنان ذهب إلى كل ما تريده الولايات المتحدة الأمريكية بإبداء حسن النوايا يعني التقارب، يعني إبداء التقارب مع الوجهة الأمريكية بموضوع المناطق التجريبية، وحتى الدفع ب أمور كانت من الصعب على الجانب اللبناني في الأمس أن يكون فيها، خاصة أنه أبدى استعداده أن يدخل في عملية تفاوضية مباشرة مع الجانب الإسرائيلي، الدخول إلى مفاوضات سلام مع الجانب الإسرائيلي، كل ذلك يعني كانت من الأمور التي كانت من الصعب على الجانب اللبناني أن يقوم بها. ولكن حتى هذه اللحظة ما زالت إسرائيل تصعد، ما زالت إسرائيل تضرب، ما زالت إسرائيل تجرف المناطق والقرى الجنوبية ولا تبدي أي يعني حسن نية تجاه بناء ثقة بينها وبين الجانب اللبناني، على الأقل في المواضيع المناطق التجريبية أو
0: نعم
2: يعني
0: دكتور
2: هذه
0: عماد. وطالما أن إسرائيل دكتور عماد
2: اليوم نحن موجودين،
0: طالما أن إسرائيل ما زالت تواصل اعتداءاتها في جنوب لبنان نعم. وتواصل تصعيدها أيضا على الأراضي اللبنانية، كيف قلت في البداية أننا نقترب من مرحلة الحسم؟
2: نعم، يعني ما أعنيه هنا هو هل ستكون هذه العملية الدبلوماسية عملية إيجابية يعني ينتج عنها أمور لصالح لبنان أو حتى يعني لصالح الاستقرار في المنطقة، أم أنها عملية يعني إضاعة للوقت وبالتالي تنهار العملية الدبلوماسية ويخرج المعارضون لها وخاصة حزب الله في لبنان ليقولوا أن هم كانوا على حق بأن كل عملية تفاوض مع إسرائيل هي عملية عبثية لا يمكن الوثوق بإسرائيل وإسرائيل لن تستطيع

0: تراجع عن المناطق التي احتلتها، فبالتالي الخيار الوحيد هو خيار المواجهة العسكرية، وهذا ما تخشاه الولايات المتحدة الأمريكية أيضا. لذلك هي
1: نعم،
0: يعني
1: وهو ما
0: نحن
1: لا
0: نقترب من
1: تريده
0: الحاسم،
1: بالمناسبة
0: إما أن
1: الحكومة
0: ندخل في
1: اللبنانية
0: المفاوضات وطريق
1: التي
0: السلام.
1: ذهب الرئيس جوزيف عون باتجاه الوفد المفاوض ووجهه بضرورة الطلب من إسرائيل الانسحاب هذه المرة، وهذا يعني طلب يعني لبناني موجود ولكنه يطرح الآن ويوضع على طاولة النقاش أمام الحكومة الإسرائيلية. ماذا لو لم تستجب تل أبيب لهذا المطلب القادم من بيروت، قادم من الرئيس اللبناني تحديدا؟
0: نعم، هذا يعني انتكاسة لرئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة، وكل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة هما من يعني حلفاء الولايات المتحدة الأمريكية في هذا الموضوع، وهم من أكثر القيادات اللبنانية التي أبدت استعداد للذهاب إلى المفاوضات رغم المعارضة الشيعية ورغم المعارضة حزب الله والتهديدات اليومية التي يتلقوها، وهم كانوا قد وعدوا اللبنانيون بأن هذه الطريق، طريق المفاوضات، هي الطريق المثلى، وأما الطريق الذي ينتهجها حزب الله فهي طريق الدمار وانهيار الدولة. فلذلك يعني الجانب الأمريكي اليوم مطالب بأكثر يعني إلى أكثر الحدود أن يتعامل مع هذا الموضوع بكل جدية، وأن يدعم الموقف الدولة اللبنانية، وأن يضع ضغوط أكثر على الجانب الإسرائيلي للانسحاب ولإبداء حسن النوايا هنا، وذلك سيعطي دفع كبير للدولة اللبنانية بأن طريق المفاوضات والدبلوماسية هي الطريق الفضلة، وهي الطريق التي يمكن للبنان أن يعتمدها كأساس لتحرير الأرض وعودة المعتقلين وعودة النازحين إلى أراضيهم وديعهم وإعادة الإعمار.
1: نعم دكتور،
0: وإلا فنحن أمام يعني انهيار للدولة اللبنانية وصعود لحزب الله بأنه هو كان على حق في كل هذه
1: نعم،
0: المرحلة، وهذا
1: ولكن
0: الخشية
1: إسرائيل
0: الحقيقية في
1: بتصعيدها
0: هذا
1: ربما
0: الموضوع.
1: تساعد بهذه بهذا الاتجاه وبهذه الاستراتيجية. دكتور عماد، الرئيس جوزيف عون طبعا كما أسلفنا قبل قليل ويطالب ببدء عملية الانسحاب الإسرائيلي من مناطق جنوب لبنان، لكن إسرائيل تربط هذا الانسحاب بضمانات يعني تسميها بالضمانات الأمنية. هذه الفجوة برأيك قابلة للجسر أم أن هنالك صعوبة، خاصة أنه مسألة انتشار الجيش اللبناني هذا مطلب إسرائيلي، معالجة الملف الأمني هذا مطلب إسرائيلي، والحكومة اللبنانية لم تفعل شيئا في هذه المطالب التي وقع عليها؟
0: يعني كل ما تقدمت العملية الدبلوماسية وكل ما كان هناك دعم للجيش اللبناني وللسلطة وللدولة اللبنانية، وكل ما كان هناك تقدم في المفاوضات لاستقرار هذه المنطقة، كل ما كان هناك تراجع لطروحات حزب الله، وكان هناك يعني تأييد أكبر وأشمل عربي ولبناني ودولي لموقف الدولة اللبنانية، كل ما عدا ذلك يعني سقوط الدولة، صعود حزب الله، وانهيار المفاوضات. ويمكن أن إسرائيل هذا ما تريده، تريد معركة مفتوحة، تريد قدم المزيد من الأراضي، تريد المزيد من الهجمات، تريد يعني تفويت الفرصة على أي حل سلمي، تعتقد أن بذلك يمكن لها أن تنهي على حزب الله مهمة تعتقد أن الجيش اللبناني غير قادر على القيام بها. ولكن يعني هذه كلها من يعني الطروحات التي تقوم بها أو يعتقد اليمين المتطرف الإسرائيلي أنه يستطيع أن يقوم بها، ولكن يعني كل التجارب التاريخية في الهجوم والاحتلال الإسرائيلي على المقاومة أو الفلسطينية في السابق أو اللبنانية فيما بعد أدت إلى فشل هذه الطروحات وهذه
1: نعم.
0: الأحلام،
1: طيب دكتور عماد،
0: وتهدمت أو تحطمت الأحلام الإسرائيلية في هذه المواجهة.
1: هو في مقابل كل هذا ما زال الرئيس اللبناني جوزيف عون يعول على ضغط أمريكي على إسرائيل، لكن هل ما زالت يعني الولايات المتحدة تملك الإرادة وليس القوة للضغط فعلا على إسرائيل من أجل تنفيذ بنود هذا الاتفاق وتبدأ بعملية الانسحاب من جنوب لبنان؟
0: بكل تأكيد الولايات المتحدة الأمريكية لديها أوراق كثيرة

0: وقوية ممكن أن تستعملها
1: نعم،
0: على
1: ولكن أنا
0: إسرائيل،
1: أسأل دكتور عماد
0: ولكن
1: ليس
0: من
1: عن
0: نفس
1: الأوراق،
0: الوقت يجب أن يكون
1: الإرادة.
0: ذلك، نعم، يعني الإرادة موجودة، ولكن يعني نريد هذه الإرادة أن تترجم عمليا على الأرض، بحيث أن يكون هناك تحالف كبير ترعاه الولايات المتحدة الأمريكية لدعم الدولة اللبنانية، وخاصة يعني أن يكون دعم عربي ودولي كبير، بحيث أن تعطي ذلك ضمانات كبيرة للدولة وللشعب اللبناني، وخاصة للطائفة الشيعية، بأن تخليها عن توجهات حزب الله لن يضعها في فم الكماشة الإسرائيلية، بل سيكون هناك حضن عربي ودولي لها، بحيث
1: نعم،
0: أنها تستطيع أن ترجع إلى أرضها وأن تحرر هذه
1: نعم.
0: المناطق التي احتلتها
1: طيب
0: إسرائيل
1: دكتور عماد،
0: وتعيد أعمارها،
1: طب
0: وإلا
1: دكتور عماد
0: يعني
1: لو سمحت
0: نحن
1: باختصار، ما بين
0: لسنا في
1: المناطق
0: حالة إلا
1: التجريبية،
0: حالة حرب.
1: مسألة المطالبة
0: نعم.
1: بالانسحاب، حديث إسرائيل الدائم عن مسألة نزع سلاح حزب الله، يعني أين أصبحت العقدة فيما يتعلق بالملف اللبناني الإسرائيلي بالضبط؟ باختصار لو سمحت.
0: العقدة الأساسية هي حقيقة سلاح حزب الله من ناحية، لأن هذا السلاح، كيفية تجريد حزب الله من سلاحه، هي أصعب الأمور التي لا يمكن للبنان من خلال الجيش أن يقوم بها بشكل يعني واضح من دون أن يؤدي ذلك إلى مواجهات، وهذا ما يخشاه الجيش اللبناني، هذا من ناحية. أما العقدة الثانية الأساسية هي الضمانات التي قد تعطى للبنان بأنه سيكون هناك انسحاب إسرائيلي في حال أن الجيش اللبناني أبدى عن قدرته بعدم عودة حزب الله إلى المناطق التجريبية، واستطاع بسط سلطة الدولة، فهل ستستطيع بذلك أو من خلال ذلك أن تنسحب إسرائيل؟ فليس هناك ضمانات حقيقية، وليست هناك ضغوط أمريكية واضحة في هذا الموضوع. فإذا حلينا هاتين العقدتين، تسليم السلاح من ناحية وضمانات انسحاب إسرائيل من ناحية ثانية، تخرج الدولة اللبنانية رابحة في هذا الموضوع، وتقول أنها طريق الدبلوماسية التي سلكتها هي الطريق الحقيقية في تحرير الأرض وإعادة النازحين إلى أراضيهم وإعادة الإعمار وكل ما إلى هنالك من استقرار لهذه المنطقة. فهذين العقدتين هما الأساسيتين في كيفية التعامل معهما في المرحلة المقبلة.
1: حين سنشاهد كيف بالطبع ستتعامل الحكومة اللبنانية تحديدا والأمريكية التي ترعى هذه المفاوضات مع كل هذه التطورات. أشكرك جزيلا من بيروت أستاذ العلاقات الدولية في الجامعة اللبنانية الأمريكية الدكتور عماد سلامة. بهذا نصل مشاهدينا إلى ختام العالم اليوم لهذه الليلة، في أمان الله.

في منطقة تبدو هادئة ظاهرياً، تكتشف ملامح واقع اقتصادي هش يتأثر مباشرة بتداعيات الحرب الدائرة في المنطقة. فالتعافي الذي تحاول سوريا تحقيقه بعد سنوات من النزاع يواجه اليوم ضغوطاً جديدة تعيد خلط الأوراق وتبطئ مسار الاستقرار. من الزبدان إلى لبنان، ثم عودة سريعة إلى سوريا. رحلة عدي علاء الدين وعائلته لم تكن مجرد قصة إنسانية، بل كانت نموذجاً يعكس واقعاً اقتصادياً متقلباً يتأثر بالتطورات الإقليمية. فمع تصاعد الأحداث في لبنان، اضطر آلاف العائلات

0: شوف هنيك صارت صعبة شوي، اللي كن اللي كان ياخذ مثلا 400 دولار بالشهر كان صار ياخذ 200 او 150 دولار، انا من واحد الناس كنت اخذ هيك شيء، فوقف معاشي اخر شيء بالاسبوع 40 دولار، 40 دولار عندي فيهم ايجار بيت وكهرباء واكل وشرب وبالاضافه ل علاج والدتي يعني الدواء اللي كانت تاخذه، فكان يعني شغله صعبه علينا صراحه، يعني ما كنا نلح.
1: عاد عدي إلى منزله المتضرر ليواجه تحدياً مزدوجاً هو إعادة بناء حياته وتأمين دخل في سوق يعاني أصلاً من ضعف الطلب، حيث يعمل اليوم في تركيب كاميرات المراقبة، وهي مهنة تراجعت الحاجة إليها مقارنة بلبنان، حيث يركز السكان هنا على تأمين أساسيات المعيشة في ظل ارتفاع الأسعار وتراجع القدرة الشرائية.
0: بلبنان كانت أول قبل الحرب كانت مصلحة ماشية يعني، وكانت أسعارها منيحة، بس بعد الحرب أثرت شوي. وبالنسبة لهون بسوريا يعني أول تحرير كانت قليلة، يعني نسبة قليلة من الناس اللي كانت تركب كاميرات أو كانت متداولة هيدي المصلحة هون بسوريا، بس الحمد لله رب العالمين يعني هلأ شوي شوي بلش الناس يعني تهتم بهذا الموضوع، بموضوع كاميرات المراقبة على بالمحل التجارية والطرقات هالقصص.
1: دخل فرد واحد لم يعد كافيا في الظروف الاقتصادية الحالية، ما دفع شقيقه الأصغر للانخراط في سوق العمل مبكرا، في مؤشر يعكس اتساع الضغوط الاقتصادية على الأسر.
2: بعد الحرب اللي صارت بين إسرائيل وإيران يعني صعبت شوي. بالبداية أول ما جينا على سوريا كانت أفضل والحركة أفضل بكتير، يعني هلأ أنا من شي 4 أشهر أو فينا نقول 3 أشهر تقريبا تراجع بنسبة كبيرة، يعني بفوتك بالنهار كان 30 زبون اليوم 10، أو إذا بدك تقوم تحسب أنا اليوم قديش مصروفي الشهري قدام الراتب اللي عم دخله البيت، فهو في عجز، نسبة عجز 100%، يعني في دائما عجز بأي بيت. أنا مدخولي مثلا بالبيت بفوت مثلا 4 مليون فهو مصروفك 6 مليون.
1: تشير الإحصاءات الرسمية الأخيرة إلى أن نحو 120 ألف سوري عادوا من لبنان إلى بلادهم عودة طوعية منذ بداية عام 2026 وحتى نهاية إبريل نيسان، ما شكل ضغطاً إضافياً على الداخل السوري سواء على مستوى فرص العمل أو الخدمات الأساسية. هذا الواقع لا يقتصر على العائدين بل يشمل شريحة واسعة من السوريين.
3: ضمن هذا الواقع الاقتصادي المفروض على سوريا لا تقاس كلفة الحرب بما دمر فقط بل بما تتركه من ندوب يومية على حياة السكان هنا، فاقتصاد هش وتعاف مهدد يتأثر مباشرة بتطورات المنطقة.
1: تمشي في الطرقات فتقرأ على وجوه الناس ضيقاً رسمته على قسماتهم أعباء الحياة، أسعار مرتفعة لا تشبه دخل الناس ولا تعكس قدراتهم الشرائية، مما يوسع الفجوة الاقتصادية ويثقل كاهل كثير من العائلات.
4: أحد الشعراء العرب قال: من مبلغ عني الأميرة نصايحاً متوالية، إني أرى الأسعار أسعار الرعية غالية، وأرى المكاسب ندرة، وأرى الضرورة فاشية. تلخيص لكل الأسئلة والمصدر اللي شايفه اللي قدامه.
5: هلأ الأسعار كلها غالية، يعني هلأ كنا نشتري بالكيلية بندورة أو كيلو، هلأ صرنا نشتري بالحبة أو 3 خيارات وثلاث بندورات اللي حقنا 10,000 ليرة، يعني هلا هذا منطق مو منطق. بطاطا نفس المرام غالي.
1: ويرى مختصون ان استمرار التوترات في المنطقه يلقي بظلاله على الاقتصاد السوري.

0: حيث يؤدي إلى حالة من الترقب والحذر لدى المستثمرين، ما يحد من إطلاق مشاريع جديدة ويؤثر في فرص العمل.
1: منذ بداية الحرب في الشرق الأوسط كان هنالك خطط كبيرة جدا لدول الخليج للقدوم إلى سوريا والسياحة في سوريا والاستثمار في سوريا والعمل في سوريا. بهذه الحرب تأثرت جدا، وأصبح المستثمر أو السائح يدخر مدخراته التي قام بتجميعها للقدوم إلى سوريا أو الاستثمار في سوريا بتخوفه، لأنه لديه أزمة في بلاده. فهذا جدا أثر على سوريا بشكل كبير جدا، إن كان بموضوع السياحة أو موضوع الاستثمار.
0: ورغم أن سوريا ليست ساحة مباشرة للحرب الحالية، فإن ارتباطها الاقتصادي والجغرافي بالمنطقة يجعلها عرضة لتداعياتها، ما يضع مسار التعافي الاقتصادي أمام تحديات إضافية ويؤخر الوصول إلى حالة من الاستقرار المستدام.
1: ولكن هنالك تخوف من بعض المستثمرين لهدوء المنطقة، فعجلة الاقتصاد سوف تكون جدا يعني بطيئة في هذه المرحلة. عند انتهاء الحروب واستقرار المنطقة سوف يأتي المستثمرين، سوف تأتي السياحة. عامل السياحة جدا مهم لاستقرار المنطقة. هنالك الكثير من الناس الذين يريدون بناء منشآت في سوريا يتريسون الآن مع هذه الحرب الإقليمية.
0: وفي ظل هذه المعطيات تبقى محاولات التعافي قائمة، لكنها تواجه واقعاً أكثر تعقيداً، حيث لا تنفصل الأوضاع الداخلية عن محيط إقليمي مضطرب يفرض إيقاعه على الاقتصاد وحياة الناس اليومية. محمد السباعي، تيريتي عربي، دمشق.
2: حبيبي يا ماما، يا رب يا رب، خطر الأطفال، الله بنتبه للأطفال من شان البلد.

ترامب يعلن إعادة فرض الحصار البحري على إيران ويعلن فرض رسوم على عبور مضيق هرمز، وطهران تحذر من أن تدخل أمريكا في المضيق يهدد إمدادات الطاقة العالمية.

0: أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من قناة تير تي عربي في اسطنبول، معكم يحيى سالم، وتتابعون في نشرتنا أيضا. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن التصدي لصواريخ باليستية أطلقها الحوثيون في اتجاه السعودية بعد ساعات من هجوم للحكومة اليمنية على مطار صنعاء. استشهاد 3 فلسطينيين بغارات إسرائيلية شمال قطاع غزة ووسطه، والاحتلال يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار. أشعل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم بنسبة 20% على البضائع العابرة لمضيق هرمز فتيل مواجهة جديدة في الخليج، حيث أكدت طهران أن المحاولات الأمريكية للتدخل في مضيق هرمز تعرض أمن المنطقة والتجارة البحرية الدولية وإمدادات الطاقة العالمية للخطر، وتوعدت بالتدخل العسكري المباشر ضد أي سفينة تعبر المضيق دون موافقتها.
1: مواجهة من نوع آخر في مضيق هرمز، ممر الطاقة الأهم في العالم يتحول إلى ساحة لفرض السيادة وجباية الأموال. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن بلاده ستكون الحارس والمؤمن لحركة الملاحة في المضيق، وستجني مقابل ذلك رسوما بنسبة 20% على جميع البضائع التي تعبره، ومؤكدا إعادة فرض الحصار البحري الكامل على الموانئ الإيرانية. الرد الإيراني جاء سريعا. الحرس الثوري الإيراني أكد أن طهران لن تسمح مطلقا للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة المضيق، وحذر من أن تدخل الولايات المتحدة في المضيق يعرض أمن المنطقة والتجارة البحرية الدولية وإمدادات الطاقة العالمية للخطر. طهران توعدت بالتدخل العسكري المباشر بحق أي سفن تعبر دون موافقتها، معتبرة أن أي دعم لوجستي تقدمه دول المنطقة لواشنطن هو بمثابة إعلان حرب. بين منطق القوة الأمريكي والوعيد الإيراني، دخلت المنظمة البحرية الدولية على خط الأزمة وأعلنت معارضتها بشكل قاطع فرض أي رسوم على المضايق الدولية، ناسفة الطرح الأمريكي ومؤكدة انعدام أي أساس قانوني لفرض رسوم إلزامية على عبور السفن. بين سندان الرسوم الأمريكية ومطرقة التهديد الإيراني، تقف أسواق النفط والتجارة العالمية مترقبة لعاقبة التصعيد في هذا الممر الحيوي. حسان المهدي، تيرتي عربي.
0: رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم بنسبة 20% على البضائع المنقولة بحرا عبر مضيق هرمز، وأكد عراقجي أن إيران كانت وستبقى حارسة المضيق، وقال بنبرة ساخرة إن الرئيس الأمريكي محق تماما، وإنه يجب تعويض كل من يضمن المرور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز، وإنه من الواضح أن نسبة 20% مبالغ فيها، مشيرا إلى أن إيران ستكون منصفة. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه البالغ إزاء التصعيد في منطقة الخليج، وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش إن الأمين العام دعا جميع الأطراف إلى وقف الهجمات وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مؤكدا ضرورة استعادة حرية الملاحة الكاملة في مضيق هرمز.
1: الأمين العام أعرب عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الخطير للمواجهة العسكرية المتجددة في منطقة الخليج، بما في ذلك الهجمات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز، والهجمات التي شنتها الولايات المتحدة على إيران، وكذلك الهجمات الإيرانية على أهداف في دول مجاورة. وقال إن جميع هذه الهجمات يجب أن تتوقف، ويدعو الأمين العام جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي خطوات تصعيدية إضافية، ويؤكد مجددا على ضرورة استعادة حرية الملاحة الكاملة في مضيق هرمز.
0: واصلت أسعار العقود الآجلة مكاسبها القوية في تداولات مطلع الأسبوع مع تزايد المخاوف من انعكاسات تجدد المواجهات العسكرية الأمريكية الإيرانية على أسواق الطاقة العالمية وإمدادات النفط والغاز، يأتي ذلك في وقت تتسابق فيه الاقتصادات الكبرى لتعزيز أمن الإمدادات واحتواء أي اضطرابات محتملة قبل موسم الشتاء.

0: ضغوط جديدة على أسواق الطاقة العالمية يضيفها تجدد التوترات في الشرق الأوسط دفعت كبريات الاقتصادات العالمية إلى تعزيز إجراءات احترازية لتأمين إمدادات النفط والغاز وسط مخاوف متزايدة من تجدد اضطرابات الإمدادات. ففي الصين أكبر مستورد للنفط الخام في العالم بنحو 11 مليون برميل يومياً، طلبت السلطات من المصافي الكبرى الحفاظ على مستويات تشغيلية مرتفعة رغم ارتفاع المخزونات كالبنزين والديزل وتباطؤ الطلب المحلي في خطوة تستهدف ضمان استقرار الإمدادات إذا تعرضت شحنات النفط لأي انقطاعات. كما أبقى ثاني أكبر اقتصاد في العالم حصص تصدير المنتجات النفطية دون تغيير، ما يعكس أولوية تلبية احتياجات السوق المحلي. وفي أوروبا تتجه الأنظار إلى سوق الغاز الطبيعي المسال، حيث حذر الرئيس التنفيذي لشركة إيني الإيطالية من احتمال تفاقم أزمة الطاقة على المدى القصير في ظل تراجع المخزونات واحتدام المنافسة على الإمدادات، إذ تحتاج الدول الأوروبية إلى استيراد نحو 35 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي المسال لرفع مستويات التخزين إلى نحو 80% قبل حلول فصل الشتاء، مع اعتماد متزايد على الإمدادات الأمريكية، بينما بلغت مخزونات الغاز في إيطاليا نحو 70% من طاقتها الاستيعابية. وفيما يتعلق بالأسعار، حذر رئيس إيني التنفيذي من إمكانية خروج البرميل عن نطاقه الذي يراوح بين 80 دولار و 100 دولار بحلول الربع الأول من العام المقبل في حال استمرار المواجهات العسكرية في هرمز، ما سيغذي صعود التضخم ويخفض الطلب على الطاقة. ويرى خبراء الطاقة أن تجدد التوترات في المنطقة واحتمال تأثر حركة الملاحة في مضيق هرمز الذي يمر عبره نحو 20 مليون برميل من النفط يومياً، أي قرابة 20% من الاستهلاك العالمي للنفط ومثلها من إمدادات الغاز، يفاقم مخاطر اضطرابات الإمدادات ويزيد تكاليف النقل والتأمين والتمويل، ما يدفع الاقتصادات الكبرى إلى تنويع مصادر الطاقة وتعزيز المخزونات الاستراتيجية للحد من تداعيات أي اضطرابات محتملة في الأسواق العالمية.
1: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية التصدي لصواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية في المملكة. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي إن الصواريخ أطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، ولم يورد التحالف مزيدا من التفاصيل بشأن عدد الصواريخ أو نتائج عملية الاعتراض. أعلن الحوثيون استهداف مطار أبها في السعودية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة ردا على ضربات استهدفت مطار صنعاء. وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن العملية نفذت بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وحذر شركات الطيران من التحليق في الأجواء السعودية قبل رفع الحصار عن مطار صنعاء، محملا الرياض مسؤولية الضربات التي استهدفت المطار وفق تعبيره. وكانت وزارة الدفاع اليمنية أعلنت استهداف مدرج مطار صنعاء الدولي لمنع هبوط طائرة إيرانية، واتهمت وزارة الدفاع جماعة الحوثيين بمنع الطائرات الوطنية من استخدام المطار، كما اتهمت إيران بانتهاك الأراضي اليمنية، وأكدت أنها ستتصدى لما سمتها الطائرات المعادية المنتهكة للأجواء اليمنية بجميع الوسائل المتاحة. فيما قال وزير الدفاع اليمني طاهر العقيلي إن الحكومة اليمنية نفد صبرها تجاه الانتهاكات المستمرة للسيادة الوطنية، وأكد أن القوات المسلحة ستتصدى بكل الوسائل المتاحة للطائرات الإيرانية المعادية التي تنتهك الأجواء اليمنية.
2: الآن القوات المسلحة اليمنية لمنتسبيها بشكل خاص وللشعب اليمني بشكل عام، لقد حاولت الحكومة الشرعية اليمنية وبالتعاون مع المجتمع الإقليمي والدولي وبكل الوسائل الدبلوماسية والقانونية إقناع النظام الإيراني وميليشيات الإنقلاب الحوثي في صنعاء بالعودة إلى جادة الصواب وعدم اختراق الأجواء اليمنية بالطيران الإيراني. وهذا الاختراق ليس الأول، إنما اختلف عن سابقيه بالتحدي للشرعية الدولية. فنحن في هذه اللحظة نقول نفذ الصبر، وعليه سنقوم بالرد المناسب على هذا العمل الغاشم الغادر.

0: وبالتصدي والتعامل مع الطيران المعادي المنتهك للأجواء والسيادة اليمنية وبجميع الوسائل المتاحة حتى نلقن العدو درساً يسمع به القاصي والداني وتعلم به الأجيال اليمنية القادمة، ويعرف الجميع أن لليمن شعباً وقيادة يدافع عنه براً وبحراً وجواً مهما كانت العواقب، ونحمل النظام الإيراني كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية. والله أكبر، والخزي والعار لمشروع الإمامة وداعميه.
1: أعلنت وزارة الدفاع اليمنية استهداف مدرج مطار صنعاء الدولي لمنع هبوط طائرة إيرانية، قالت إنها أصرت على انتهاك الأجواء اليمنية، وذلك بعد وقت قصير من تحذيرات أطلقتها وزارة الدفاع بإخلاء المطار ومحيطه، في حين اتهمت جماعة أنصار الله الحوثي السعودية بشن غارات جوية على المطار. القوات المسلحة اليمنية قالت في بيان إنها نفذت عملية استهدفت مدرج مطار صنعاء بهدف منع طائرة إيرانية من الهبوط، مؤكدة أن الخطوة جاءت بعد إصرار إيران على تسيير رحلة بحسب البيان رغم التحذيرات السابقة وما وصفته بانتهاك السيادة اليمنية. وبحسب المتحدث باسم القوات المسلحة التابعة للحوثيين، فإن استهداف المطار أنهى مرحلة خفض التصعيد، محملا السعودية عواقب عدوانها ومؤكدا أن الهجوم لن يمر دون رد وعقاب بحسب تعبيره. استهداف مدرج مطار صنعاء يعد تطورا لافتا في مسار الأزمة، إذ ينقل المواجهة من مستوى التحذيرات السياسية والعسكرية إلى تنفيذ إجراءات ميدانية مباشرة لمنع هبوط الرحلات التي تقول الحكومة اليمنية إنها تتم خارج الأطر القانونية والسيادية. وفي سياق ردود الفعل الدولية، حثت الأمم المتحدة الأطراف المعنية على ضرورة خفض التصعيد في اليمن، مشددة على خطورة الموقف عقب استهداف مطار صنعاء الدولي، ومحذرة من تداعيات هذه الخطوة على الجهود الدبلوماسية الجارية. من جهته قال المبعوث الأممي إلى اليمن إنه يتابع تطورات المجال الجوي اليمني والمطارات، ويشعر ببالغ القلق إزاء مخاطر اتساع نطاق التصعيد. وفي حين أمرت الحكومة اليمنية بإغلاق كل المطارات أمام حركة الطيران لتعيد فتحها لاحقا، قال رئيس مجلس القيادة اليمني إنه لا يعتزم توسيع نطاق المواجهة مع الحوثيين.
2: أفاد مراسل تير تي عربي بأن الجيش الإسرائيلي يواصل نسف المنازل وإحراقها في الأحياء الجنوبية لبلدة حداثة بقضاء بنت جبيل. وأفادت وسائل إعلام بأن الطائرات المسيرة الإسرائيلية تواصل التحليق في أجواء جنوب لبنان ومناطق بالضاحية الجنوبية لبيروت، ويأتي ذلك رغم سريان وقف إطلاق النار والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، في وقت تعد فيه الحكومة اللبنانية أو تعد هذه العمليات خرقا للاتفاق وانتهاكا لسيادة البلاد. قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجولة السادسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء في العاصمة الإيطالية روما برئاسة سفيري البلدين لدى الولايات المتحدة. وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، تعمل إسرائيل والقيادة المركزية الأمريكية والجيش اللبناني على تهيئة الظروف لإطلاق منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان. وأضافت أن السفير الإسرائيلي في واشنطن أكد أن تنفيذ هذه الخطوة مشروط بتولي الجيش اللبناني المسؤولية الكاملة عن المنطقتين، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب منهما مع استمرار وجود حزب الله فيهما. وقع 86 نائبا لبنانيا عريضة إلى مجلس الأمن الدولي يطالبون فيها بالتمديد لقوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان، حيث من المقرر أن تنتهي المهام الحالية لقوات اليونيفيل أواخر العام الحالي، وهو ما فتح باب التساؤلات حول الجهة التي ستملأ فراغ اليونيفيل.
3: مع بدء العد التنازلي لانتهاء مهام قوات اليونيفيل في جنوب لبنان أواخر العام الحالي، تطرح تساؤلات عن الفراغ الذي قد يتركه رحيل القوات الأممية. استدراكا لهذا الفراغ، وقع أكثر من

0: ثلثي أعضاء البرلمان اللبناني عريضة للمطالبة ببقاء اليونيفيل مع إمكانية تعديل المهام المنوطة بها.
1: من هنا من داخل مجلس النواب اللبناني نقول لأعضاء مجلس الأمن الدولي: لا تتركوا فراغا دوليا في أرض لا يزال الخطر قائما فيها، لا تسحبوا الشاهد الدولي فيما الاعتداءات والانتهاكات مستمرة.
0: أبرز الممتنعين عن توقيع العريضة النيابية كتلتا القوات اللبنانية وحزب الله، إذ ترى كل كتلة من مقارباتها الخاصة أن قوات اليونيفيل إما أنها لم تقم بالدور المأمول منها أو أنها تجاوزت الدور المكلفة به، في وقت تلمح فيه مصادر سياسية إلى أن الإدارة الأمريكية تفضل أن ترسم بنفسها حدود اليوم التالي ما بعد مغادرة اليونيفيل.
2: الجهود تنصب اليوم على قوات أممية تكون مطعمة بأوروبيين وبقوات فرنسية بشكل أساسي. الأمريكيين لا يريدون ذلك، ولكن لبنان سيضغط بهذا الأمر، قوات دولية أوروبية بالتحديد وربما تركيا، وهناك أيضا مساعي لكي تكون هناك قوات عربية.
0: وقبيل انتهاء مهلة قوات اليونيفيل برزت طروحات أوروبية تتمثل بتشكل قوات دولية مكان القوة الأممية مقابل تشديد أمريكي على تفعيل لجنة التنسيق الأمنية المنبثقة عن اتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية. أيا كانت البدائل عن اليونيفيل، يؤكد متابعون أن تنفيذ اتفاق الإطار وخاصة بند الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من جنوب لبنان يبقى هو البند المفصلي في إنجاح أي طرح سواء كان أوروبيا أم أمريكيا. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
3: استشهد 3 فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة شمال قطاع غزة ووسطه، ووفق مصادر طبية فلسطينية. وأفادت مصادر محلية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء استهداف طائرات الاحتلال نقطة للشرطة غرب منطقة لتوام شمال غرب مدينة غزة. وفي سياق متصل، استشهد شاب إثر قصف إسرائيلي استهدف دراجة نارية في حي تل الهوى جنوب غرب مدينة غزة، كما استشهد فلسطيني بغارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية على منزل في مخيم المغازي وسط القطاع. أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن الاتحاد ساعد في جمع مليار دولار كمساعدات لقطاع غزة، وذلك بالتعاون مع 65 حكومة ومنظمة بما في ذلك البيت الأبيض والأمم المتحدة. وأعلنت كالاس عن الصندوق عقب اجتماع لمجموعة مانحي فلسطين في بروكسل، وقالت إن الاتحاد الأوروبي هو الداعم الأكثر مصداقية للشعب الفلسطيني والمؤيد الأقوى لحل الدولتين. استشهد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب جدار الفصل العنصري في بلدة بيرنبالا شمال شرقي القدس المحتلة وفق جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية. وتشهد المناطق المحاذية لجدار الفصل في الضفة الغربية والقدس اعتداءات متكررة، إذ تطلق قوات الاحتلال النار على الفلسطينيين بذريعة محاولات اجتياز الجدار أو الاقتراب منه. أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عائلة فلسطينية على هدم منزلها في بلدة أم طوبة جنوب شرق القدس المحتلة. وأفادت محافظة القدس بأن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة الاحتلال الهادفة إلى تهجير المقدسيين قصرا والتضييق عليهم. وأضافت أن سلطات الاحتلال تواصل استخدام سياسة الهدم الذاتي أداة لفرض العقوبات في ظل تكاليف الهدم الباهظة والغرامات المالية التي تفرضها بلدية الاحتلال. أصيب 10 أشخاص بهجوم روسي على مدينتي زابوريجيا وأوديسا في أوكرانيا. في المقابل أعلنت السلطات الروسية مقتل 3 أشخاص وإصابة 5 بهجوم أوكراني على منطقة موسكو. يأتي هذا التصعيد

0: بالتزامن مع انعقاد قمة تحالف الراغبين لدعم أوكرانيا في باريس واجتماع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل.
1: تتواصل الضربات المتبادلة بين روسيا وأوكرانيا في وقت يتصاعد فيه الحراك الغربي لتعزيز الدعم العسكري لكييف. ففي أوكرانيا أصيب عدد من الأشخاص في هجوم روسي بطائرات مسيرة استهدف مدينة زاباروجيا وأدى إلى اندلاع حريق في مبنى سكني. وفي أوديسا وقعت إصابات بعد هجوم مماثل تسبب باحتراق 6 حافلات وتضرر عدد من المركبات. في المقابل أعلنت السلطات الروسية سقوط قتلى وجرحى في هجوم أوكراني بطائرات مسيرة استهدف منطقة موسكو، مؤكدة أن دفاعاتها الجوية أسقطت 10 المسيرات. ويتزامن هذا التصعيد مع انعقاد قمة تحالف الراغبين في العاصمة الفرنسية باريس لبحث تعزيز الدعم العسكري والضمانات الأمنية لأوكرانيا بمشاركة قادة أكثر من 30 دولة، يتقدمهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الذي أكد ضرورة دعم دفاع بلاده الجوي وزيادة الضغط على موسكو في ظل ما سماه جنون الروس ورفضهم إنهاء الحرب. وفي بروكسل قالت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس إن دول الاتحاد لم تتوصل بعد إلى توافق بشأن الحزمة 21 من العقوبات على روسيا، لكن عقوبات جديدة تستهدف أفراداً وكيانات إضافية قد تعتمد خلال اجتماع وزراء الخارجية. وفي سياق الدعم العسكري كشفت وكالة رويترز أن ألمانيا تمول صفقة بقيمة تقارب 90 مليون يورو لتزويد أوكرانيا بنحو 50,000 طائرة مسيرة، مشيرة إلى أن جزءا منها سلم بالفعل على أن تسلم الكمية المتبقية خلال العام الجاري. مالك خالد أوغلو، تيريتي عربي.
0: أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا عززت حضورها على الساحة الدولية باستضافتها قمة حلف الناتو في أنقرة التي حققت نجاحا تاريخيا، وقال إن تركيا أصبحت من أقوى دول الحلف بفضل قدراتها الدفاعية والعسكرية وموقعها الاستراتيجي وإرثها الدبلوماسي.
2: ناتو زيرفيليري güvenliğin en üst düzeyde gözetildi.
3: عززت أنقرة حضورها على الساحة الدولية أكثر من أي وقت مضى من خلال استضافتها قمة تاريخية للناتو حققت نجاحا تاريخيا. لقد كانت قمة قادة الناتو اجتماعا تجلى فيه عمق تقاليد دولتنا العريقة بكل عظمتها. تركيا باتت من أقوى دول حلف الناتو بفضل قدراتها الدفاعية والعسكرية وموقعها الاستراتيجي وإرثها الدبلوماسي. تركيا حرصت خلال قمة أنقرة على إيصال موقفها بشأن الهجمات التي يتعرض لها إخواننا في غزة ولبنان بجانب الحل الدبلوماسي للحرب الروسية الأوكرانية.
0: قال نائب الرئيس التركي جودت يلماز إن السنوات 10 التي أعقبت محاولة الانقلاب في 15 من تموز شهدت إعادة لهيكلة مؤسسات الدولة ومراجعة أدائها، وأضاف أن المؤسسات التركية استخلصت الدروس من تلك التجربة واكتسبت قدرة أكبر على مواجهة التهديدات الأمنية.
4: شكلت السنوات 10 التي أعقبت 15 من تموز بالنسبة إلى تركيا مرحلة شاملة لإعادة الهيكلة والمراجعة، فقد استخلصت جميع مؤسساتنا الدرس من هذه التجربة القاسية التي واجهناها واكتسبت قدرة أقوى على الاستجابة للبيئة الأمنية المتغيرة والتهديدات الجديدة. وأعتقد أن تنفيذ العمليات العابرة للحدود مباشرة بعد محاولة الانقلاب يعد أفضل الأمثلة على ذلك.
0: من جهته قال رئيس مجلس وقف نشر العلم بلال أردوغان إن 15 من تموز نقطة تحول تاريخية جسدت أهمية الوحدة والتضامن بين جموع الشعب التركي.
5: إن الملحمة التي سطرت في تلك الليلة ليست إرثا يخص الحاضر فحسب، بل هي بيان أن الاستقلال ينبغي أن يبقى حيا في ذاكرة الأجيال القادمة. فالمجتمعات التي لا تنسى الخيانات التي تعرضت لها في الماضي

0: وتحافظ على ذاكرة النضال التي خاضته والتضحيات التي قدمتها، تكون أقدر على بناء مستقبلها على أسس أكثر رسوخا. كما يعد 15 من يوليو تموز نقطة تحول تاريخية جسدت أهمية الوحدة والتلاحم، إذ استطاع ملايين المواطنين على اختلاف آرائهم وانتماءاتهم الاجتماعية والثقافية أن يتوحدوا عندما تعلق الأمر بالدفاع عن الوطن، وهذه هي إحدى أكبر نقاط قوة تركيا.
1: دخل قطاع النقل في تونس، والذي يشمل سيارات الأجرة الفردية والجماعية وسيارات النقل بين المدن والأرياف، في إضراب على العمل للمطالبة بمراجعة التعريفة وتحسين ظروف العمل وسط تذمر مواطنين من صعوبة التنقل وتعطل مصالحهم.
2: موعد مختلف لسامي، وهو سائق سيارة أجرة اعتاد أن يبدأ صباحه بنقل زبائنه، لكنه يلتقي اليوم بزملائه بعيداً عن العمل بعدما اختاروا الإضراب. يقول إن سنوات من الوعود المؤجلة وارتفاع كلفة التشغيل وعدم مراجعة التعريفة ونمط إسناد الرخص دفعتهم إلى هذه الخطوة مكرهين.
3: ما عادش خالد، وهذه كله راه والله العظيم نحن معناتها كقطاع نقل غير منتظم، راه هذه كله سبب نتاعو سلطه الاشراف. كانت تنجم تعطينا مثلا امتيازات جبائيه، كانت تنجم تقسمنا في اسعار كهربتي هذه 100 مليون تكلفت لي على الليزينغ، نخلص في اسيرونس 4 مليون و200 في العام. راه معناتها راه افهم انت الباقي وحدك، نبيت في الكياس باش نصورهم.
4: الى يومنا هذا ما تمش ساعه تفعيل التعريفه، وعندنا تو اليوم في شهر جويليا الملفات الموجوده واللي هي تشريعيه بالاساس معناها 31 اوت، ما تمش الجلوس معنا الى يومنا هذا من تاريخ تعليق الاضراب، وهذا يعبر على عدم الجديه وعدم الاحساس بالمسؤوليه تجاه القطاعات وتجاه الملفات هذه.
2: هنا غابت سيارات الأجرة والنقل الجماعي والريفي عن المشهد في عدد من الشوارع والمحطات بعدما أزيلت إشارات الخدمة عن واجهاتها، وفي المقابل ازدحم المترو الخفيف والحافلات بمواطنين ينتظرون وسيلة تقلهم إلى أعمالهم في مشهد زادت حرارة الصيف من مشقته.
5: قفت وعملت الدورة ورجعت وقفت لهوني هاك تراو فيا للشمس، معناها علاش ما نعرفش علاش، معناها هاك ترى نهار كيف نهكية الناس واقفة عليه والكل فهمت مشاكل، كل واحد شنية مشكلته، كل واحد شنية عنده ثنيته وعبيد واقفة
6: وما فماش نقل. استني باش نخرج نلوج بالكاس الآخر، ما غادي الكاس ماتر، أنا تواني بكاس نتاع منوب والقصاب باش نلوج بكاس ماتر تو، نلقاش كرهبة ما غاديك، والكراب يخدموا بالكراج كلها تخدم دوبل اليوم تشتغل في العباد.
2: مطالب قديمة وأزمة متجددة، فملف النقل كغيره من ملفات عدة بالبلاد باتت في حاجة إلى معالجة جذور الأزمة بدل الاكتفاء باحتواء كل إضراب عند وقوعه.
7: بعد إضرابات واحتجاجات نالت قطاعات عدة، يضرب اليوم في تونس العاملون بقطاع النقل والمواصلات، فالضغوط المعيشية باتت تشمل الجميع في انتظار ما قد تفضي إليه مفاوضات ومطالبات لم تحقق بحسب المضربين بعد. رحمة صياري، تراتا عربي، تونس.
1: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. ترامب يعلن إعادة فرض الحصار البحري على إيران، ويعلن فرض رسوم على عبور مضيق هرمز، وطهران تحذر من أن تدخل أمريكا في المضيق يهدد إمدادات الطاقة العالمية. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن التصدي لصواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية بعد ساعات من هجوم للحكومة اليمنية على مطار صنعاء. استشهاد 3 فلسطينيين بغارات إسرائيلية شمال قطاع غزة ووسطه، والاحتلال يواصل خروقاته لاتفاق وقف إطلاق النار. أطيب المنى، في أمان الله.
8: هر köşesi cennetim, ezilir yanar içim, bir başkadır benim memleketim.
9: نجوب المدن الأثرية في تركيا منذ 35 عام، نتتبع أسرارها بين الأساطير والتاريخ، بطرقها وحماماتها ومقابرها ومسارحها، هي شاهدة على الزمن.

0: فمن هم هؤلاء أصحاب هذه الحضارات التي ازدهرت قبلنا بآلاف السنين؟ كم مأساة وكم ملحمة شهدوا؟ وإلى أي مدى وصل ثراء ثقافة حضاراتهم؟ وثائقي مدن الأناضول الأثرية على شاشة تريتا.
1: Come before you not only as the United States Secretary of State, but also as a Jew.
2: Biz Yahudi öbür tarafta Türk bu demiyor. Karşındakine insan sıfatıyla yaklaşacağız.
3: Come on.

0: السيناتور الأمريكي لينسي جراهام الذي عرف بعدائه الشديد للمسلمين وقال محرضا إسرائيل على غزة افعلوا ما يلزم سووا المكان بالأرض مات فجأة الآن لا حصانة لا نفوذ لا ألقاب ولا دولة ولا جيوش يأوي إليها عند الله فقط العدل والجزاء بهذه الكلمات التي كتبها أحدهم نبدأ حلقة اليوم التفاعل فأهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام وتتابعونا معنا وفاة السيناتور الأمريكي لينسي جراهام أحد أبرز داعمي إسرائيل مستوطنون في الضفة الغربية يعتدون على نائب ديمقراطي أمريكي على الهواء تبع السوريون الجلسة الأولى لمجلس الشعب رحل السيناتور الأمريكي لينسي جراهام مخلفا حزنا وذهولا في واشنطن وتل أبيب وكييف مقابل ابتهاج علني في طهران وموسكو وتذكير بين رواد المنصات بمواقفه الداعمة للاحتلال الإسرائيلي ولإبادة قطاع غزة دعونا في البداية نستعرض مسيرته السياسية من الهجوم الشرس على ترامب إلى أوثق حليف له نشاهد
1: انتقد ترامب في الماضي ثم تحالف معه كان من أبرز مؤيدي إسرائيل في واشنطن وداعماً قوياً لحرب إيران الولايات المتحدة تطوي صفحة لينسي جراهام السناتور الجمهور الأمريكي بعد وفاته عن عمر ناهز 71 إثر إصابته بمرض مفاجئ بحسب ما أعلنه مكتبه لتفقد واشنطن أحد أبرز صقور الحزب الجمهوري وأكثرهم تأثيراً في ملفات الأمن القومي والسياسة الخارجية جراهام كان عضواً في مجلس النواب خلال تسعينيات القرن الماضي وشغل عضوية مجلس الشيوخ عن ولاية ساوث كارولاينا منذ انتخابه عام 2002 عرف بمواقفه المتشددة تجاه إيران وسعيه للحد من برامجها النووية والصاروخية وكان من الداعمين للصراع الأخير الذي اندلع قبل بضعة

0: الحياة بعد يومين فقط من احتفاله بعيد ميلاده 71 في منزله وعودته من رحلة رسمية إلى كييف، ما فتح الباب أمام تكهنات ونظريات بضلوع إيران أو روسيا في مقتله. لكن الرجل 70 كان من الأساس يعاني أمراضا قلبية، دعونا نشاهد معا.
1: Thank you for making me part of the clan.
2: When it's over, it is over. It is over. Final thing. Thank you,
3: Mr. Policies without Donald Trump.
2: Sorry.
4: We need to fix immigration.
5: Getting into this race to put forward a plan to win a war we cannot afford to lose. 30 minutes.
6: Ask for your support and your vote.
0: أول من احتفى بوفاة غراهام التلفزيون الرسمي الإيراني الذي أعلن نبأ الوفاة بعبارات احتفاء وتهنئة، خاصة بعد دعوات غراهام المتكررة في واشنطن إلى ضرب المنشآت النفطية والنووية في طهران. كذلك رواد منصات التواصل سواء في الولايات المتحدة أو في منطقتنا العربية أعادوا التذكير بمواقفه المثيرة للجدل ودفاعه المستميت عن إسرائيل، وتداول مغردون بكثافة تصريحه الذي شبه فيه حرب غزة بأحداث هيروشيما وناكازاكي في اليابان قبل عقود. لنشاهد.
7: So when we were faced with destruction as a nation after Pearl Harbor, fighting the Germans and the Japanese, we decided to end the war by bombing Hiroshima and Nagasaki with nuclear weapons. That was the right decision. Give Israel the bombs they need to end the war they can't afford to lose and work with them to minimize casualties. Well, can I say this? Why is it okay for America to drop two nuclear bombs on Hiroshima and Nagasaki to end their existential threat war? Why was it okay for us to do that? I thought it was okay. To Israel, do whatever you have to do to survive.
0: والآن مشاهدينا الكرام إلى جولة لرصد آراء رواد المنصات بعد وفاة السيناتور الأمريكي لينسي غراهام، ونبدأ مع ريان، شاهدوا معي. إذن ريان يقول: لقد توفي غراهام بسبب مرض مفاجئ. إن كنت أنت من فعل هذا يا بوتين فأمريكا تشكرك. أيضا تعليق آخر: لقد أمضى لينسي غراهام سنواته الأخيرة في الدعوة إلى

أيضا تعليق آخر، لقد أمضى لينسي جراهام سنواته الأخيرة في الدعوة إلى الحرب والإبادة الجماعية وإسقاط قنبلة نووية على الشعب الفلسطيني، غير مأسوف عليه العالم مكان أفضل وأكثر أمانا بدونه. تعليق آخر لمحمد يقول، سبحان الله، متى جراهام الذي تمنى إبادة غزة بالنووي بنفس اليوم الذي توفي فيه الأمير حمد بن خليفة الذي عمرها وسند أهلها، شتان بين من لوث يديه بدم الأبرياء ومن يرحل وتدعو له مآذن غزة. اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين لم ولن تتوقف على ما يبدو. انتهاكات يومية لم يسلم منها لا الحجر ولا البشر ولا الشجر ولا حتى الحيوانات. ففي قرية بتلو غربي رام الله هجم مستوطنون كالوحوش حاملين أسلحة لتخويف الأبرياء. فكيف كان يا ترى رد أحد الفلسطينيين؟ شاهدوا معي. هذه الممارسات المتكررة دفعت بعض الفلسطينيين إلى تحويل منازلهم إلى ما يشبه السجون لحماية أنفسهم من اقتحامات المستوطنين. لنشاهد.

0: وضعنا بوابات، وضعنا شيك، لأنه أكثر من اعتداء حصل علينا في منطقة المسعودية، وعشان برضو نحمي أطفالنا إحنا يعني بالنهاية. من 12 البيت للأسف الشديد من سنتين وطالع تعرضنا لكثير من الاعتداءات من المستوطنين.
1: حتى أغنام المستوطنين تعيث فسادا بأراضي الفلسطينيين في مسافر يطا سعيا لتدميرها، فيما يحرس جيش الاحتلال المستوطنين ويعتقل أصحاب الأرض. لنشاهد معا
2: اللي بيصير معنا. إله يعني الفترة هذه يعني بتسلط علينا بكثير يعني، والمستوطن بيجيب فيش ثواني بيجيب الجيش، والجيش ما بيخليناش نعرف لأي إشي يعني، نهجم على الغنم نطلعهن نحاول ندافع عن نفسنا بيخليناش، والمستوطن بس يشوف الحد بغيص عليه بده يدعو بده يضربه بده يرش عليه غاز.

0: عالم بالغنم وبيقول لك ارحل، بيقول لك ارحل. بس احنا
1: ولأن الاعتداءات بلغت حدا لا يمكن وصفه، فلسطينيون في قرية بورين بالضفة الغربية يطلقون الطائرات الورقية كتعبير رمزي عن حقوقهم المسلوبة. لنشاهد.

0: الجميع إذن مستهدف من قبل المستوطنين، حتى من يحملون جنسية أكبر دولة حليفة لهم، حيث احتجز مستوطنون نائبا أمريكيا ديمقراطيا. تابعوا معي.
1: We were at a village that Israeli settlers had destroyed. They had destroyed the school. They had destroyed that village, and we were just looking at it. And these hoodlums come in with machine guns, an M4, an American-made machine gun, and they detain us. They block off the road. And then they call the IDF, and the IDF is on their side, not on the side of the Americans. I saw the arrogance in the eyes of those settlers, 21 and 22-year-olds with guns, laughing that they had detained us. The arrogance of those young IDF soldiers that my tax dollars are funding, having no respect for the fact that they were detaining Americans. If you're unwilling to speak up for Palestinian human rights, if you're unwilling to speak up against the genocide in Gaza, the apartheid in the West Bank, then you are morally compromised.
0: بعد سنوات ارتبط فيها مجلس الشعب بمشاهد التصفيق والهتافات والتزكية، انطلقت أعمال الجلسة الافتتاحية الأولى له أمس في العاصمة السورية دمشق في مشهد مغاير تماما لما عهده السوريون لعقود، وسط متابعة واسعة داخل سوريا وخارجها باعتبارها أول جلسة منذ سقوط النظام المخلوع. وفي بداية الجلسة أدى أعضاء المجلس المكون من 210 أعضاء قسما جماعيا لتبدأ مباشرة مهامهم الدستورية. نشاهد أجواء أداء القسم الجماعي.
2: أقسم بالله العظيم،
3: أقسم بالله العظيم،
2: أقسم بالله العظيم،
3: أقسم بالله العظيم،
2: أن أؤدي مهمتي بأمانة وإخلاص،
3: أن أؤدي مهمتي بأمانة وإخلاص.
2: شكرا لكم. الآن أدعو السيد أحمد شرف رئيس الجمهورية العربية السورية للحفاظ.
0: الجلسة عقدت بحضور الرئيس أحمد الشارع وعدد من الوزراء، إذ ألقى كلمة دعا فيها إلى ترسيخ الحوار وبناء مؤسسات الدولة دون الاعتماد على التصفيق الجماعي الذي كان ملازما لخطابات آل الأسد في السابق، وهو ما اعتبره رواد التواصل الاجتماعي أحد أبرز الفوارق الرمزية. شاهدوا معي.
4: بانتظار أن يعقد مجلس الشعب أولى جلساته لأداء القسم وانتخاب أعضاء المكتب الرئاسي للمجلس، يدخل الآن إذن الرئيس أحمد الشرع، السيد الرئيس أحمد الشرع إذن يدخل إلى قاعة مجلس الشعب لحضور الجلسة الأولى لمجلس الشعب. إذن وصل الآن الرئيس أحمد الشرع ودخل قاعة المجلس للمشاركة في
0: وبعد أداء القسم تولى النائب أسامة العساف، وهو الشخص الأكبر سنا في المجلس، إدارة الإجراءات التنظيمية الأولية ليبدأ أول استحقاق برلماني بانتخاب رئيس المجلس ونائبيه وأمين السر في عملية شهدت منافسة بين أكثر من مرشح على المناصب، بدلا من التزكية التي كانت تطغى على جلسات المجلس في السابق. وأسفرت الانتخابات عن فوز الدكتور عبد الحميد العواك برئاسة المجلس، وهو أكاديمي وأستاذ في القانون الدستوري وعضو في لجنة صياغة الإعلان الدستوري. هذا وطالب الأعضاء بالعمل

0: للجاد لتجاوز الصورة النمطية القديمة للبرلمان والتعاون الفعال مع السلطة التنفيذية. لنشاهد معا.
1: وحمل البرلمان حقيقة هو ليس فرديا، هو عمل جمعي، فنجاحه جمعا وفشله جمعا، وهذه الوجوه الطيبة أعتقد بأنها تأمل النجاح ونأمل السداد من الله عز وجل. نحن عملنا في هذا البرلمان حقيقة كما ذكرنا يجب أن دائما جميعنا نذكر بأننا أن نلغي الصورة النمطية عن البرلمان وعن مؤسسة البرلمان، الصورة النمطية التي كرسها نظام الاستبداد لمدة أكثر من 60 عاما.
0: العملية الانتخابية أسفرت أيضا عن اختيار نائبين للرئيس، وهما مصطفى موسى نائبا أول ومادونا بشارة نائبا ثانيا، وكان لافتا ومبشرا اختيار امرأة مسيحية، وهي خطوة إضافية لتكريس التعددية الدينية والسياسية تحت مظلة المؤسسة الدستورية. اللافت في هذه الدورة البرلمانية كان الحضور الأكاديمي البارز، حيث تميز أعضاء المجلس بدرجاتهم العلمية العالية تخصصاتهم الحيوية والمهمة، مما أعطى انطباعا بوجود كفاءات قانونية وإدارية قادرة على قيادة هذه المرحلة. كما تداول مستخدمو منصات التواصل صورة لعضوين داخل المجلس، إحداهما ترتدي الزي الكردي كما تشاهدون، والأخرى النقاب، ما يعكس تنوعا مجتمعيا داخل المجلس، وهي الصورة التي أعادت نشرها أيضا وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل هند قبيوات عبر حسابها على منصة إكس، وقالت: جميلات بلادي في خمارها وفي لباسها الكردي تحت قبة البرلمان، نعم هذه هي سوريا التي نريدها. واستذكر نواب البرلمان النائب محمد كلثوم، فقد توفاه الله قبل نحو شهر، ورفع زملاؤه صورته تقديرا له، وتباينت قراءات السوريين للجلسة الأولى. فبينما رأى كثيرون أن ما جرى يمثل بداية جديدة في الحياة البرلمانية السورية، دعا آخرون إلى انتظار أداء المجلس وتشريعاته قبل إصدار الأحكام عليه. لكن كيف ينظر الشارع السوري إلى أول جلسة لمجلس الشعب الجديد؟ شاهدوا معي.
2: إن شاء الله يكون مجلس الشعب نظامي وكويس، بطالبه بس بالشفافية، وأنه يحلف اليمين الدستوري ويكون قد اليمين بده يحلفه هو فقط، ما بدي أكثر من هيك منه.
3: طبعا هذا مجلسنا، مجلس الشعب الجديد، ان شاء الله متفائلين الشعب كله فيه، هو بمثل الشعب كلياته، الشعب اختاره، بعض الاعضاء تعينوا لقدراتهم لكفاءاتهم، لحسن توسمنا فيه انه فيه خير، الشعب كلياته بانتظارهم، انتظار قرارات جديده يعطونا امل، يعطونا طاقه جديده ان شاء الله.
4: بنتامل مجلس الشعب يكونوا قريبين من الناس، يكونوا على الارض عم يسمعوا وجع الناس، الام الناس، اكيد تحسين الاوضاع الاقتصاديه، موضوع التعليم، موضوع يعني سكن الناس، كل هدول الامور يعني.
0: تفاعل واسع أيها الأحباء على منصات التواصل الاجتماعي بعد انعقاد الجلسة الأولى لمجلس الشعب السوري، ونقرأ بعض التعليقات ونبدأ مع عبد الرحمن الكيلاني. نشاهد: انتهت كلمة الرئيس الشارع في مجلس الشعب دون تصفيق، في لحظة تعيد بناء الصورة الذهنية للمجلس ودوره الطبيعي. عسى أن يكون المجلس للشعب اسما ومعنى، ممثلا وحاميا لحقوقه. أما الدكتور عبد الرحمن الحاج فكتب قائلا: هذه هي المرة الأولى في حياتي التي أقف فيها متسمرا أمام شاشة التلفزيون أتابع انتخابات مجلس الشعب الداخلية، إن انعقاد المجلس نقطة تحول كبيرة في المرحلة الانتقالية. ثائر جلال كتب قائلا: أشعر أننا أصبحنا بالفعل أمام مجلس شعب لا يضم نوابا متوترين أو خائفين، ولا يفكر كل واحد منهم في نوع المديح أو التطبيل الذي سيقدمه للقيادة الحكيمة، بينما يكون الشعب آخر اهتماماتهم. بلهجة فيها استنكار واستغراب، الإعلامية الأمريكية كانس أونس تنتقد الدعم الأمريكي لإسرائيل، قائلة إن الولايات المتحدة تتحمل أعباء مالية وبشرية لصالح إسرائيل. شاهدوا معي.
5: We're slaves.
6: Yeah, you're slaves.
5: We're slaves.
6: Yeah.
5: We're all slaves.
6: Mm-hmm. I've had a real awakening about
5: that. We have to be tax mules sending our money to Israel.
6: And our son-

0: not going to become better. Theirs will. So, if that is a draw for you, then sign up and serve.
1: الاتحاد النرويجي لكرة القدم يتبرع بـ75,000 دولار أمريكي لجهود الإغاثة في غزة، مستخدما إيرادات مباراة جمعة منتخب النرويج مع منتخب الإسرائيلي في تصفيات كأس العالم. التفاصيل ترويها مؤثرة أمريكية، شاهدوا معي.
2: I just learned that the Norwegian Football Federation donated the equivalent of about 75,000 US dollars to relief efforts in Gaza. And guess where that money came from? They used the revenue that they made off of the Norway versus Israel World Cup qualifier game. So if you think about it, any Israel fans came, purchased tickets, likely spent money on other stuff. So their money.
1: ناشط مؤيد لفلسطين يقاطع كلمة نائب رئيس أمازون متهما شركته بتمكين جيش الاحتلال الإسرائيلي من ارتكاب مزيد من المجازر عبر خدمات الذكاء الصناعي والحوسبة السحابية التي يتيحها مشروع نيمبوس. نشاهد.
3: So that Israel has free access to your servers. You are investing billions in that. Your technology, Project Nimbus, develops Lavender, develops the software Where's Daddy, that actively tracks using AI people in Palestine. And when they come back, they kill them together with their families. And you know this. You know this, Werner Funkels, and you're making millions out of this. You're sitting here as if you're trying to do good. As if you're trying to be for the good of AI. What do you have to say for yourself? How do you sleep at night? Maybe that's why you're looking so panicked. Maybe that's why you cannot even stand on this stage anymore and look at these people. Because you know exactly what your technology has been used for. They know exactly where their profits are coming from. And they continue anyways. You should be stopping them. You should be stopping those criminals right here. Why you facilitate genocide? Why you're continuing to be complicit in the deaths of innocent people 3 years on?
4: Drop Project Nimbus! Drop Project Nimbus!
3: When Amazon employees say something against Project Nimbus, you fire them! That's what you do! You fire the employees!
1: خلال وقفة تضامنية للمطالبة بالإفراج عن الطبيب حسام أبو صفية، يروي أحد الأطباء قصة ساعة يد أعطاها إياه أبو صفية قبل أسره. لنشاهد معا.
5: أخبرني أن هذه ساعة ابنه الشهيد، هذه يا إخوة ساعة الدكتور حسام أبو صفية، أهداني إياها وقال هذه لك، وقال لي عندما تعود الأردن سوف أخبرك بقصة هذه الساعة. فنعم أن عدنا إلى الأردن، هو بعدها بشهر أو أكثر تم اعتقاله، فأخبرني أن هذه ساعة ابنه الشهيد الذي استشهد. قال هذه الساعة أنا أهديك إياها ولكل الشعب الأردني، وهي ساعة ابن الشهيد لما قدمه الشعب الأردني وأطباء الأردن وكل المستويات في الأردن قدموه مساعدة لأهل غزة. هذه ساعة الشهيد ابن الدكتور حسام أبو صفية، وهذه ساعة حسام أبو صفية الذي ورثه من ابنه، أهداها لنا للأردنيين وللشعب الأردني. نحن أكبرنا يعني مهما قلنا فلن ننفي هذا الطبيب حقه بما قدمه من تضحيات. يعني حسام أبو صفية بحب الأردن كثير.
1: بهذا نصل وإياكم مشاهدينا الأحباء إلى ختام هذه الحلقة من برنامج تفاعل، على أمل اللقاء بكم من جديد. تقبلوا تحياتي وتحيات كل فريق العمل، في أمان الله وإلى اللقاء.

0: Targeting Shajara Tayyib's school was a war crime and a crime against humanity.
1: Well, clearly the United States would not deliberately target a school.
2: We are a coalition of moderate nations that want to see peace in the region.
3: No nuclear weapons. That's
4: the Iranians thought that the ceasefire included Lebanon, and it just didn't.
5: بأن لا نوفر جهدا لوقف هذه الحرب المدمرة.
6: No ship is allowed to pass from the Strait of Hormuz till next notice.
7: این هشدار قاطع و خط و نشان برای جنایتکارانی است که تعرض به بخشی از زیرساخت‌های سوخت و انرژی ایران در جنوب کشور داشتند.
8: النماذج مشرفة من ذوي الاحتياجات الخاصة والهمم العالية، تحدوا إعاقاتهم وحولوها إلى نجاحات باهرة.
9: Ama bir de ruhumuz var. Bence sanat bu ihtiyacı karşılıyor.
8: أبدعوا وبثوا الأمل بين أقرانهم.
10: Dans ederken çok daha özgür hissediyorum kendimi. Yüreğimde mi hissediyorum? O ruhumu yansıtıyorum.
11: Sanat, duyguyu, düşünceyi, yaratıcılığı, içinden geleni bir şeyler katarak hepsini dışarı aktarmak bana göre sanat. Bunu yapan kişi de sanatçıdır.
8: جمعهم يقين واحد أن الفن للجميع. مواهب خاصة على شاشة ترت عربي.
12: كانت ليلة عصيبة.
13: أحدث صدمة في العالم الإسلامي.
14: شخصياً كنا نتألم.
13: يقصف البرلمان بطائرة F-16 على إيش؟
15: هو الخاسر الأكبر والمسار الديمقراطي في المنطقة.
16: هذا موقف لن أنساه.
15: المشهد كان مختلفاً في تركيا.
17: رئيس أردوغان ظهر لا خوف إن شاء الله.
18: أقول للشعب التركي هنيئاً لكم.
8: خبايا الفضاء، وثائقي يبحث في أحدث ما توصل إليه البشرية في أسرار الفضاء الواسع، يحاول الإجابة عن تساؤلات مثيرة للحيرة والجدل في قوانين الكون، يسلط الضوء على التوازن البديع لعناصر الحياة على الكوكب الأزرق الفريد الأرض. خبايا الفضاء على شاشة تارت عربي.
19: موجز الأخبار من تي ار تي عربي في اسطنبول، أهلا بكم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن مضيق هرمز سيبقى مفتوحا سواء بموافقة إيران أو من دونها، وأكد أن الولايات المتحدة ستعيد فرض الحصار البحري على الموانئ الإيرانية، وقال إن الحصار سيقتصر على منع السفن الإيرانية وسفن من سماهم عملاءها من العبور، فيما سيتواصل بقية الدول استخدام المضيق بشكل عادل. وأضاف أن واشنطن ستحمي الملاحة في مضيق هرمز وستفرض رسوما بنسبة 20% على جميع الشحنات المنقولة عبره. أعلنت إيران رفضها أي تدخل أمريكي في مضيق هرمز، وحذرت من أن تقديم أي دعم لوجستي للتحركات الأمريكية من دول المنطقة سيعتبر إعلان حرب. وقال المتحدث باسم الجيش الإيراني إبراهيم ذو الفقاري إن المحاولات الإيرانية أو الأمريكية للتدخل في مضيق هرمز تعرض أمن المنطقة والتجارة البحرية الدولية وإمدادات الطاقة العالمية للخطر، مؤكدا أن بلاده لم ولن تسمح بأي شكل بفرض واقع جديد في الممر المائي الاستراتيجي. رد وزير الخارجية

0: الإيراني عباس عراقجي على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم بنسبة 20% على البضائع المنقولة بحرا عبر مضيق هرمز. وأكد عراقجي أن إيران كانت وستبقى حارسة المضيق، وقال بنبرة ساخرة إن الرئيس الأمريكي محق تماما، وإنه يجب تعويض كل من يضمن المرور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز، وإنه من الواضح أن نسبة 20% مبالغ فيها، مشيرا إلى أن إيران ستكون منصفة. أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه البالغ إزاء التصعيد في منطقة الخليج، وقال ستيفان دوجاريك المتحدث باسم غوتيريش إن الأمين العام دعا جميع الأطراف إلى وقف الهجمات وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مؤكدا ضرورة استعادة حرية الملاحة الكاملة في مضيق هرمز. أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية التصدي لصواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية في المملكة. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي إن الصواريخ أطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، ولم يورد التحالف مزيدا من التفاصيل بشأن عدد الصواريخ أو نتائج عملية الاعتراض. أعلن الحوثيون استهداف مطار أبها في السعودية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة ردا على ضربات استهدفت مطار صنعاء. وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع إن العملية نفذت بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وحذر شركات الطيران من التحليق في الأجواء السعودية قبل رفع الحصار عن مطار صنعاء، محملا الرياض مسؤولية الضربات التي استهدفت المطار وفق تعبيره. وكانت وزارة الدفاع اليمنية أعلنت استهداف مدرج مطار صنعاء الدولي لمنع هبوط طائرة إيرانية، واتهمت وزارة الدفاع جماعة الحوثيين بمنع الطائرات الوطنية من استخدام المطار، كما اتهمت إيران بانتهاك الأراضي اليمنية، وأكدت أنها ستتصدى لما سمتها الطائرات المعادية المنتهكة للأجواء اليمنية بجميع الوسائل المتاحة. أفاد مراسل تيرتي عربي بأن الجيش الإسرائيلي يواصل نصف المنازل وإحراقها في الأحياء الجنوبية لبلدة حداثة بقضاء بنت جبيل. وأفادت وسائل إعلام بأن الطائرات المسيرة الإسرائيلية تواصل التحليق في أجواء جنوب لبنان ومناطق بالضاحية الجنوبية لبيروت، ويأتي ذلك رغم سريان وقف إطلاق النار والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، في وقت تعد فيه الحكومة اللبنانية تعد هذه العمليات خرقا للاتفاق وانتهاكا لسيادة البلاد. نهاية الموجز، في أمان الله.
1: السي المميز للعمل الإعلامي وتستطيع طائرات الاحتلال

في كأس العالم لا يعيش المدرب في المنطقة الرمادية 90 دقيقة قد ترفعه إلى مصاف العباقرة، و90 أخرى قد تنهي مشروعا بني لسنوات. وبين صافرة البداية والنهاية يتحول الخط الأبيض أمام مقاعد البدلاء إلى أضيق مسرح في كرة القدم، حيث تراقب كل فكرة ويحاسب كل قرار ويقرأ كل تبديل، وكأنه لحظة فاصلة في تاريخ أمة كاملة. مونديال 2026 لم يكن بطولة للاعبين وحدهم، بل كان بطولة للمدربين أيضا. مدربون أعادوا رسم هوية منتخباتهم، وآخرون غادروا المشهد بعدما ابتلعتهم قسوة النتائج. أفكار تكتيكية ولدت في هذه البطولة وأخرى سقطت أمام سرعة تطور اللعبة، ومع كل انتصار كان اللاعبون يتصدرون العناوين، ومع كل خسارة كان المدرب أول من يقف في مرمى الانتقادات. فهل المدرب هو صانع الإنجازات فعلا، أم أنه أول

0: ضحايا في كرة القدم الحديثة. نرحب بكم في تغطية خاصة لأحداث كأس العالم على شاشة تيرت عربي من نيويورك. وصل المنتخب الفرنسي إلى ولاية تكساس الأمريكية تمهيداً للمواجهة المنتخب الإسباني في نصف نهائي مونديال 2026 على ملعب دالاس. ويبحث منتخب الديوك الفرنسي عن بلوغ نهائي المونديال للمرة الثالثة توالياً، لذا من المتوقع أن يتجه مدربه ديشان إلى مواصلة النهج الهجومي الذي اعتمده منذ بداية المونديال، ليحتل به المركز الثاني كأقوى خط هجوم في البطولة خلف الأرجنتين برصيد 16 هدفاً. فيما أشارت التقارير إلى جهوزية قائد الفريق وهدافه في البطولة كيليان مبابي بعد تعافيه من الإصابة التي تلقاها في الكاحل خلال مواجهة المغرب في ربع النهائي. من جهته يواصل المنتخب الإسباني التحضيرات لمواجهة فرنسا، حيث يبحث منتخب لاروخا عن الوصول إلى النهائي للمرة الأولى منذ تحقيقه اللقب في نسخة 2010. لذا من المتوقع يعتمد مدربه دي لا فوينتي على القوة الدفاعية لفريقه، حيث استقبل مرماه هدفا واحدا في مشواره خلال البطولة، إضافة إلى قوة خط الوسط بقيادة المخضرم رودري والنجم بيدري، فيما ستكون كل الأنظار على خط المقدمة موجهة إلى نجم برشلونة الشاب لامين يامال ومعه ثنائي مايكل أويارزابال وأليكس باينا. انتقد فيليب ديالو رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم تصريحات ماريانو راخوي رئيس الوزراء الإسباني السابق بشأن المنتخب الفرنسي، حيث قال إنها تنطوي على عنصرية تتنافى مع واقع الفريق. وقال ديالو في رسالة نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعي إن كلمات ماريانو راخوي التي تستشهد المنتخب الفرنسي تحمل رائحة عنصرية لا تطاق. ودافع رئيس الاتحاد الفرنسي لكرة القدم عن هوية لاعبي المنتخب الفرنسي رافضا أي تشكيك في جنسيتهم. أعلن الاتحاد الأوروغوياني لكرة القدم عن تعيين النجم السابق دييغو فورلان مديرا فنيا للمنتخب، وذلك خلفا للأرجنتيني مارسيلو بيلسا الذي استقال من منصبه بعد خروج المنتخب الأوروغوياني من دور المجموعات في المونديال. وذكر الاتحاد الأوروغوياني في بيانه أن عقد فورلان سيمتد حتى مارس 2027، ثم سيتم تقييم أدائه قبل اتخاذ القرار بشأن تمديد عقده أو تعيين مدرب جديد من أجل تصفيات كأس العالم المقبلة. وأضاف الاتحاد الأوروغوياني إن فورلان سيستمر في تدريب منتخب أقل من 20 عاما الذي سيشارك في بطولة أمريكا الجنوبية العام المقبل. واصل الاتحاد الدولي لكرة القدم استعراضه لمعدلات الحضور الجماهيري لمباريات كأس العالم 2026. ونشر الحساب الرسمي للقناة الإعلامية للاتحاد الدولي على منصة التواصل الاجتماعي إكس صورة تحمل إحصائية للحضور الجماهيري لمباريات البطولة، مشيرا إلى أن إجمالي الحضور وصل إلى 6,557,000 متفرج، ليتجاوز عدد المشجعين في هذه النسخة مجموع الحضور في النسختين السابقتين. اختبرت لوس أنجلوس قدراتها التنظيمية خلال كأس العالم 2026 في بروفة كبرى قبل استضافة أولمبياد 2028. وبين نجاحها في إدارة الحشود وتأمين الفعاليات وبقاء تحديات المواصلات والعمال، ترصد كاميرا تيرت عربي حصيلة التجربة.
1: مدينة اعتادت صناعة المشهد وضعت هذه المرة أمام اختبار تنظيم كأس العالم قبل عامين من استضافة أولمبياد 2028. على امتداد 39 يوما توزعت مناطق المشجعين في أنحاء لوس أنجلوس وجمعت مشاهدة المباريات بالموسيقى والفعاليات الثقافية، لتتحول البطولة من مباريات داخل الملعب إلى تجربة ترفيهية تعكس تنوع المدينة.

0: الجماهير أضافت كثيرا من الحيوية إلى المكان. هناك بالتأكيد آلاف الأشخاص الذين أتوا إلى سانتا مونيكا، لذا فإن كأس العالم جلب الكثير من الحياة إلى المدينة. لقد كان الأمر ممتعا جدا، وكانت تجربة رائعة بالفعل.
1: لكن المدينة التي بنيت حول السيارة واجهت اختبارها الأصعب في المواصلات، فملعب صفيلة يرتبط مباشرة بالقطارة ما استدعى تشغيل 15 خدمة للحافلات. وفي إحدى المباريات سجلت الشبكة نحو 50,000 رحلة بالقطار وأكثر من 30,000 بالحافلات، أرقام مشجعة لكنها كشفت حجم التحدي المنتظر في الأولمبياد. أمنيا نجحت السلطات في إدارة 8 مباريات من دون اضطرابات تنظيمية كبرى، بينها مباراتان لإيران فرضت استعدادات استثنائية. وقبل انطلاق البطولة لوح أكثر من 2000 عامل في ملعب صوفي بالإضراب بسبب الأجور والمخاوف الأمنية المرتبطة بإجراءات الهجرة، قبل التوصل إلى اتفاق مبدئي جنب المباريات أزمة تشغيلية.
2: أعتقد أننا اعتنينا بكأس العالم، حافظنا على ميزانية المدينة وتمكنا من توفير إجراءات أمنية مناسبة شملت وجود الشرطة وتنظيم مواقف السيارات، إلى جانب التعاون مع الأنشطة التجارية المحلية لتأمين أماكن لوقوف سيارات الجميع، كما وفرت شبكة المترو محطات هادئة للمشجعين.
1: نجحت لوس أنجلوس في صناعة الحدث وتأمينه، لكنها خرجت أيضا برسالة واضحة: مدينة مستعدة لتنظيم أحداث عالمية رغم بعض التحديات اللوجستية.
3: هنا في لوس أنجلوس لم يقتصر تقييم تنظيم كأس العالم 2026 على ما يحدث داخل الملعب فقط، بل امتد إلى المواصلات والأمن وتجربة المشجع في اختبار عالمي كشف نقاط قوة للمدينة وتحديات أخرى يجب عليها أن تواجهها قبل أولمبياد 2028. معاذ الهراس، تريت عربي، من لوس أنجلوس، ولاية كاليفورنيا.
4: ونرحب بشبكة مراسلي تيرتا عربي المنتشرين في قلب الحدث لننقل لكم الصورة من أرض الميدان لحظة بلحظة، حيث ينضم إلينا من ميامي مراسلنا خالد كاتبة. وأرحب أيضا بمراسلنا معاذ الهراس في مدينة لوس أنجلوس، والبداية ستكون معك معاذ. معاذ، ربما إنفانتينو فجر مفاجأة بالأمس، وهناك حديث عن زيادة كبيرة في عدد الدول التي قد تشارك في بطولة كأس العالم بدءا من عام 2030، ما هي تفاصيل هذه المفاجأة؟
5: صباح الخير أحمد، وصباح الخير لكل السادة المشاهدين. يبدو أن تصريحات جياني أنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم لا تخلو من لغط وجدل في كل خروج إعلامي جديد لرئيس الفيفا. هذه المرة في مقابلة صحفية تحدث فيها عن إمكانية أو على أن الفيفا تدرس إمكانية زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم من 48 منتخبا بالنسخة الحالية إلى 64 ابتداء من كأس العالم المقبلة التي ستقام سنة 2030 في 3 قارات وفي 6 دول. نتحدث عن المغرب، إسبانيا والبرتغال كدول أساسية مستضيفة لهذه البطولة، ولكن أيضا باحتفالية ورمزية بمناسبة المئوية، مئوية كأس العالم، ستقام 3 مباريات افتتاحية في كل من الأرجنتين والأوروغواي والباراغواي. هذا هو النمط المعتمد حتى اللحظة، ولكن أنفانتينو تحدث وقال إن تجربة لعب كأس العالم ب48 منتخبا ووجود منتخبات جديدة في هذه النسخة من البطولة يشجع الفيفا على مزيد من هذه التجربة وفتح المجال أمام مزيد من هذه الدول للمشاركة، للدول التي لا تملك تاريخا كبيرا في كأس العالم أو لم تشارك قط في هذه البطولة. يقول إنفانتينو إن هذه الخطوة من شأنها أن تشجع كذلك الدول والاتحادات المحلية على زيادة الاستثمار في المنتخبات المحلية والمنتخبات الوطنية، ما من شأنه كذلك أن يسرع من عملية رفع المجال أو رفع جودة البطولة في عدد من الدول، وألا تقتصر قوة كرة القدم فقط على القارتين الأوروبية وأمريكا الجنوبية. ولنا في تجربة المنتخب المغربي في مونديال 2022 خير مثال، حينما استثمر الاتحاد المغربي أو الجامعة المغربية لكرة القدم في تجربة والوصول إلى نصف نهائي كأس العالم 2022 من أجل الاستثمار في هذا المنتخب أكثر، و تحقيق نتائج أفضل.

0: واستطاع المنتخب المغربي أن يصل بالفعل إلى ربع نهائي 2026. من ناحية أخرى ومن ناحية المؤيدين، فإن مؤسسة يوغوف الأمريكية للاستطلاعات أجرت استطلاعا حول مدى رضا المشجعين مشجعي كرة القدم على تنظيم كأس العالم ب48 منتخبا، وكانت النتائج أن 46% من المشاهدين أعجبوا بمشاركة 48 منتخب مقابل 26 لم ترقهم هذه الفكرة، نظرا إلى زيادة عدد المباريات وكذلك طول مدة هذه المباريات وعفوا مدة البطولة والإرهاق الذي واجه اللاعبين الذين واجهوا أيضا حتى الطاقم المنظم الصحفيين، الجميع كان مرهقا حقيقة من طول هذه المدة التي امتدت إلى حوالي 40 يوما أو 42 يوما من الفعاليات. لكن من الناحية الأخرى كذلك تتحدث كذلك الأصوات الموافقة لهذا الموضوع على أن زيادة عدد المباريات يعني مزيدا من الجماهير ومزيدا كذلك من التذاكر والمبيعات، وهذه النقطة بالضبط هي التي يراها المعارضون لهذا القرار قائلين إن هذا القرار يأتي بالأصل من أجل المزيد من المكاسب الاقتصادية للاتحاد الدولي لكرة القدم، وهو ليس قرارا رياضيا بحتا كما يتحدثون. وكذلك تحدث المدرب السابق للمنتخب الغاني كارلوس كيروش الذي تحدث في تصريح سابق وقال إن قيمة الأمر يكمن في ندرته، وهذا ما تحدث عن كون أن عددا من المنتخبات تتأمل المشاركة وتتطلع إلى المشاركة كحدث تاريخي يصبح في تاريخها، فبالتالي كثرة المشاركة فهذا من شأنه أن يفقد هذا الأمر قيمته. كذلك عدد من الاتحادات القارية تؤكد رفضها لهذا الموضوع على رأسهم رئيس الاتحاد الأوروبي لكرة القدم ألكسندر تشيفيرين الذي أكد كذلك أن هذا القرار يضعف من التصفيات المحلية أو التصفيات القارية للمشاركة نظرا لزيادة عدد المنتخبات المشاركة في البطولة، فبالتالي هذا من شأنه أن يجعل مباريات التصفيات المؤهلة لكأس العالم غير ذات قيمة، إضافة كذلك إلى تأهل عدد كبير من المنتخبات بوقت مبكر، وهذا سيقلل من عدد المشاهدات لهذه التصفيات، فبالتالي أرباح أقل لهذه الاتحادات القارية. أصوات أخرى تتحدث وتنتقد هذا الموضوع قائلة كذلك إن وجود مثل هذا القرار، قرار منح أو قرار منح أو زيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم سيكون أيضا هو بمثابة نقطة سلبية متعلقة أيضا كما قلنا ضعف أو طول مدة المشاركة في هذه البطولة، وكذلك عدد الإصابات الذي سيكون مرتفعا لعدد من الأندية الأوروبية إذا كانت البطولة طويلة إلى هذه الدرجة. إذن هذه هي الأصوات المعارضة وهذه هي الأصوات الموافقة والمؤيدة لهذا القرار، لكن الأكيد فعلا أن كأس العالم اليوم تتحول من بطولة نخبوية تمتلك عددا من المنتخبات المحلية الحدودة التي تملك باعا طويلا في المشاركة في كأس العالم إلى بطولة تسعى الفيفا من خلالها إلى أن تكون بمثابة الكرنفال الذي يلاقي جميع المنتخبات وتلتقي فيه جميع الشعوب من أجل المشاركة في بلد واحد أو في قارة واحدة أو في نقطة واحدة تلتقي فيها الجميع. إذن هذه هي ما بين مؤيدين ومعارضين، ننتظر ماذا ستسفر عنه القرارات بعد نهاية كأس العالم الحالية ب48 منتخبا، انتظارا للقرار الرسمي، هل ستكون هناك زيادة في عدد المنتخبات في النسخة المقبلة أم سيكتفي الاتحاد الدولي ب48 منتخبا وهي النسخة الحالية للبطولة؟ أحمد.
1: نعم معاذ، ربما الحل الأفضل هو إلغاء التصفيات القارية في كل الدول ومشاركة كل دول العالم في المونديال، هذا ربما الحل الذي سيصل إليه الفيفا في الأخير. طيب نتحول من معاذ الهراس مراسل تراتا عربي في مدينة لوس أنجلوس إلى خالد كاتبة مراسلنا في مدينة ميامي. خالد، الأمتار الأخيرة من المونديال أصبحت معدودة، ما هي الأجواء لديك؟
2: نعم أحمد، يعني إثارة كرة القدم في ملاعب كرة القدم في مونديال 2026 تتجاوز المستطيل الأخضر بعد كل مباراة، بعد كل دور هناك عدد كبير

كبير من الحالات المثيرة للجدل التي ترافق هذه المباريات وتتجاوزها حتى بعد نهايتها. ربما هذا ما يميز المونديال على أنه كرنفال يشارك فيه الجميع، تشارك فيه الجماهير حتى التي لا تتابع كرة القدم عادة، ما يجعل هناك بعد كل مباراة وبعد كل دور حديث من هذه الجماهير. شاهدنا حالات إثارة للجدل في التحكيم، شاهدنا كرات تصطدم بكاميرا في الملعب، مشاحنات بين لاعبين ومدربين وبين حتى سياسيين. لكن ربما الحدث الأكثر خطورة والذي يميز ما حدث في هذا المونديال هو التهديدات بالقتل التي ترافق لاعبين ومدربين وحتى حكام بعد انتهاء مباريات في هذه النسخة من المونديال. هذا ربما يعيد إلى الأذهان الحالة الشهيرة التي حدثت بالفعل مع اللاعب الكولومبي أندريس إسكوبار الذي هدد بالقتل بعد مونديال 1994 وقتل بالفعل بعد تسجيله هدفا في مرمى فريقه. أدى هذا السبب إلى مقتله في كولومبيا بعد عودته من المونديال. في هذا المونديال أيضا هناك حالات مشابهة، لاعب كولومبيا أيضا اللاعب كومباس تعرض للتهديد من الجماهير الكولومبية بعد عودته من البطولة بسبب فرصة محققة أهدرها أمام منتخب سويسرا. الجماهير الكولومبية ترى أن هذه الفرصة كان من الممكن أن تصعد بالمنتخب الكولومبي إلى الدور القادم، لكنها فشلت في التأهل وحملت هذا اللاعب المسؤولية. رسائل تهديد كثيرة وصلت إلى اللاعب. أيضا مدرب منتخب كوريا الجنوبية، المنتخب الكوري الجنوبي فشل في التأهل من دور المجموعات وأقصي من البطولة. بعد نهاية البطولة وبعد نهاية حلم المنتخب الكوري الجنوبي، رسائل تهديد وصلت إلى المدرب الكوري الجنوبي. يعني لم يكتفي المدرب بالاستقالة من منصبه، وإنما أيضا هذه الرسائل دفعته إلى مغادرة سيول والقدوم هنا إلى الولايات المتحدة من أجل حماية نفسه وحماية عائلته من رسائل التهديد الكثيرة التي وصلت إليه. هناك أيضا حالة مثيرة للجدل هي الجماهير المصرية التي حملت التحكيم إقصاء المنتخب المصري من البطولة، حملت الحكم الفرنسي فرانسوا لوكسيه هذه المسؤولية. وبعد المباراة شنت الجماهير المصرية حملة كبيرة جدا على حسابات الحكم الفرنسي على وسائل التواصل الاجتماعي، عشرات آلاف التعليقات انهالت على حساب هذا الحكم، ما دفعه إلى إغلاق الحساب وإغلاق هذا الحساب منعا لهذه الرسائل. الجماهير المصرية لم تكتفي بذلك، وصلت إلى الرقم الخاص للحكم الفرنسي رسائل عبر الواتساب، وصلت أيضا إلى حسابات زوجته عائلته حتى إلى خالاته. وصلت الجماهير المصرية وأرسلت الرسائل. زوجة الحكم الفرنسي قالت إنهم معتادون بطبيعة الحال على هذه الرسائل، يعني بعد أخطاء معينة في مباريات، بعد مباريات معينة هناك رسائل تصل إلى هذه العائلة، لكن هذه المرة الموضوع مختلف، تتكلم عن عشرات آلاف الرسائل، عن لغات مختلفة تصل فيها هذه الرسائل. وطلبت الجماهير باحترام خصوصية هذه العائلة، لكن الجماهير المصرية حتى يعني وصلت إلى شخص ليس له أي علاقة بالحكم، مجرد تشابه أسماء، وأرسلت له الرسائل عبر حساباته في وسائل التواصل الاجتماعي، ما دفع والدا هذا الشاب الذي ليس له أي علاقة بالحكم بالخروج في بوست على فيسبوك كتبوه أيضا باللغة العربية ليصل رسالتهم إلى الجماهير المصرية الغاضبة. قالوا إن ولدنا ليس له علاقة بالحكم لا من قريب ولا من بعيد، هو مجرد تشابه أسماء. فطلبوا من الجماهير التوقف عن إرسال الرسائل وهذه التهديدات التي تصل إلى هذا الشاب. أيضا هناك آخر التهديدات التي وصلت إلى لاعب منتخب النرويج مهاجم أتلتيكو مدريد تورلوث، الذي حملته الجماهير النرويجية مسؤولية إقصاء المنتخب النرويجي من ربع النهائي. قالت أن هناك كانت فرصة سانحة للتأهل وتسجيل هدف في مرمى المنتخب الإنجليزي، لو أنه مرر الكرة إلى هالاند لكان ربما هالاند يستطيع تسجيل الهدف وإضافة الهدف الثاني للمنتخب النرويجي، وبالتالي تصعيب مهمة العودة على المنتخب الإنجليزي. لكن تورلوث اختار أن يسدد الكرة خرجت، ولم يتمكن المنتخب النرويجي من التأهل في هذه المباراة. لذلك الجماهير النرويجية أرسلت رسائل تهديد بالقتل ورسائل كراهية كثيرة إلى اللاعب، جعلت يعني الاتحاد النرويجي يخرج ويدافع عن اللاعب ويقول إنه
يعني يدعم هذا اللاعب، وطالب الجماهير بالتوقف عن هذه الرسائل. زوجة اللاعب ثورلوث أيضا خرجت في للصحافة وقالت إن كرة القدم دائما تحمل الفرح والمتعة للجماهير. هذه المرة ربما فشل زوجها ثورلوث في

0: إسعاد للجماهير النرويجية، فطلبت من الجماهير احترام خصوصية العائلة والتوقف عن إرسال هذه الرسائل. الملفت للنظر أحمد أن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا، يعني رغم كل هذه الرسائل وكل هذه المخاطر التي تحصل على لهؤلاء اللاعبين، يقف موقف المتفرج ولا يعني يحرك ساكنا، يكتفي كما ذكرت في الأخبار قبل قليل باستعراض عدد تذاكر المبيعات، استعراض نجاح البطولة، استعراض الجماهير الموجودة في البطولة، لكنه لا يحرك ساكنا ولم يخرج أي بيانا لحماية هؤلاء اللاعبين الذين هم أصلا هم جزء كبير من نجاح هذه البطولة. الاتحاد الدولي مطالب بالدفاع عن هؤلاء اللاعبين، لكنه حتى الآن لم يخرج في أي بيان رسمي لحماية اللاعبين الذين هم جزء من نجاح هذه البطولة.
1: نعم خالد، ربما هو الخيط الفاصل بين حب الرياضة والتشجيع وأيضا التعصب الرياضي. شكرا خالد كاتب مراسل قناة تلتا عربي في مدينة ميامي، والشكر أيضا لمراسلنا معاذ الهراس المتواجد في مدينة لوس أنجلوس. للحديث أكثر عن المحور الرئيسي في هذه الحلقة المدربين، أرحب بضيوفي حيث ينضم إلينا في الاستوديو الصحفي والناقد الرياضي كابتن رجاء فتحي. مساء الخير كابتن.
2: مساء الخير عليك كابتن أحمد على كل المشاهدين.
1: ومن عمان أرحب بضيفي عبر الأقمار الصناعية المحلل والناقد الرياضي طلحة أحمد. مساء الخير كابتن طلحة، البداية ستكون مع الكابتن رجائي. كابتن رجائي، المونديال شهد حالات كثيرة من إقالات المدربين، مدربين أقيلوا أو استقالوا. برأيك هل هذه الإقالات تمت تحت مبدأ الضغط الجماهيري أم بسبب قناعات من الاتحادات الكروية بأن هذا المدرب غير قادر على إعطاء أكثر مما هو قدم؟
2: بداية أستاذ أحمد، التارجت الكبير أو الهدف الأساسي لأي مدرب أو اتحاد كرة أو أي منظومة رياضية هي الوصول إلى كأس العالم. بعد الوصول إلى كأس العالم تتحدد الأهداف الرئيسية للمدربين، ما هو مطلوب منه. في مدرب مطلوب منه يعدي دور المجموعات، في مدرب مطلوب منه تمثيل مشرف، في مدرب مطلوب منه ينافس على البطولة، في مدرب مطلوب منه يصل لأبعد نقطة. الحقيقة الإقالات التي تمت كلها إقالات مقنعة، مقنعة جدا كمان. في بعض المدربين يستحق الإقالة من بداية مشوارهم في البطولة، كما حدث مع صبر اللاموشي مدرب تونس بعد الأداء المخيب واستقبال منتخب تونس لعديد الأهداف في أول مبارتين ليه في البطولة. أيضا في إقالات تمت بصورة المدربين لم تحقق الهدف المطلوب منها، على سبيل المثال مارتينيز مدرب البرتغال كان يتأمل من هذا المدرب أن يصل لأبعد نقطة في البطولة، وفريق مدجج بالنجوم أفضل نجوم العالم موجودين في منتخب البرتغال بيلعبوا في أكبر الأندية الأوروبية، أيضا زي رونالد كومان مدرب هولندا كان مأمول منه ينافس على اللقب وكان في الترشيحات حتى في مكاتب المراهنات بعيدا عن خبراء كرة القدم، كان منتخب هولندا محطوط كثالث أفضل منتخب ينافس على الفوز بلقب الكأس العالم بعد منتخبي فرنسا والأرجنتين.
1: لا لكن كابتن، يعني لماذا يحمل المدرب دائما المسؤولية؟ يعني المدرب يخوض مباراة، ربما هناك خطأ في آخر مباراة، لمسة يد، ركلة جزاء، تصرف خاطئ من لاعب كلف المنتخب الخروج من البطولة. لماذا يتم تحميل المسؤولية دائما للمدرب؟
2: أنا أتفق معك في كل الجزئيات اللي أنت قلتها. المدرب دائما هو أسهل كبش فدا لأي منظومة لم تنجح في تحقيق أهدافها. أي اتحاد كرة في الدنيا عندما يبرر فشله أو فشل منظومته أن هي تصل للنقطة أبعد في البطولة، يكون التحميل أو التضحية بالمدرب، تستطيع أن تضحي بمدرب، ده رقم واحد. لا تستطيع أن تضحي بمنظومة أو تضحي بفريق كامل، منتخب كامل من اللاعبين. أحيانا بعض التضحيات تكون ليس حتى لسوء النتائج أو سوء المستوى، لأحداث حدثت في البطولة، خلافات بين لاعبين ومدربين، خلافات حصلت من المدربين واتحاد الكرة، مسؤولين في اتحاد الكرة، أشياء كثيرة حصلت في البطولة. 48 منتخب لأول مرة، بطولة كبيرة، أسماء كبيرة، أسماء رنانة، أسماء وضع فيها أمال كبيرة أن هي تقدر تحقق نتائج متميزة، ولكن في النهاية بقي 4 مدربين في الميزان هم الأفضل حتى الآن.
1: نعم.
2: ولكن خرج أسماء كبيرة جدا. من كان يتوقع من مدرب منتخب ألمانيا نجلزمان اللي كان متوقع أنه هو يوصل للمباراة النهائية، عنده منتخب كبير، منتخب مميز، عنده أسماء كبيرة، أسماء متألقة، خرج من دور 16.
1: نعم.
2: يعني ما قدرش يكمل من دور 32، كان ما قدرش يكمل في البطولة.
1: نعم.
2: ده حاجات حصلت في البطولة كبيرة جدا، كانت أقوى من احتمال الجماهير وأقوى من احتمال المسؤولين في اتحاد الكورة وأقوى من أي شيء. تلك القرارات تتم وفقا للنتائج وهي المعيار الأساسي في عملية إقالة المدربين.
1: نعم، أتحول إلى

0: طلحة، كابتن طلحة، في هذا المونديال شاهدنا العديد من المدربين لا يخوضون المباريات بنفس الرسم التكتيكي، بل هناك مرونة كثيرة في أكثر من وقت من أوقات المباراة بتغيير الرسم التكتيكي، بتغيير طريقة اللعب. هل أصبحنا أمام نهج جديد في إدارة المباريات؟
1: نعم صحيح، خصوصا المنتخبات اللي احنا نطلق عليها المنتخبات الضعيفة والمتوسطة، والتي عادة ما كانت تذهب إلى كأس العالم ليس للحصول على نقطة بل للخروج بشكل مشرف، أو لتذهب أن تدافع أمام الفرق الكبيرة أو المرشحة للقب. ولكن اليوم في العديد من الفرق بصراحة قدمت لنا لوحات فنية تدريبية جميلة جدا، ومدربين أمتعونا، مدربين على الرغم من فارق الإمكانيات الكبير جدا بينهم وبين المنافسين، إلا أنهم أصروا على اللعب بثقافتهم الكروية، وأصبح بعض المدربين يفكرون في أنفسهم، وهي كانت واحدة من أكبر المشاكل. على سبيل المثال منتخباتنا العربية، عادة كانت منتخبات العربية لا تفكر سوى أنه عدم استقبال الأهداف، ولكن اليوم شفنا بعض المدربين لا يسعى إلى تسجيل هدف من خلال وضع خطة هجومية، مناكفة بعض الفرق في بعض الأجزاء من المباريات. يعني أستذكر مثلا منتخب العراقي على سبيل المثال، مع أنه خرج من الدور الأول إلى أنه مدربه بصراحة يعني أمام النرويج قدم مباراة كبيرة أمام النرويج وخسر بنتيجة كبيرة، وكانت صادم النتيجة. حتى أمام فرنسا حاول أمام المنتخب الفرنسي خصوصا بالشوط الأول، أي نعم لم ينجح هذا المنتخب، والكثير مثل هذا المنتخب العراقي لم ينجح في النهاية، ولكن هذه بوادر تكتيكية أضافت الإثارة للمباريات. لذلك أنا أشاهد أن هناك شبه إجماع عند كل من تابع هذه كأس العالم من متابعين ومحللين ونقاد وصحفيين أن الإثارة كانت موجودة، وأعتقد السبب الأول لإيجاد هذه الإثارة أو لحصول هذه الإثارة في كأس العالم هو بعض التجرؤ من بعض المدربين. نشاهد مثلا منتخب مثل ساحل العاج، مدرب أقنع أمام الفرق الكبيرة من خلال فرض أسلوبه على على أرضية الملعب، خسر أمام إسبانيا ألمانيا على سبيل المثال، ولكن كان طرف هاي الأفكار التي وضعت قللت الفوارق الفنية.
0: نعم طلحة، هناك مدربين يعتبرون من مدربين النخبة، خصوصا المنظرين بيلسا، مارسيلو بيلسا، رانجنيك المدرب الألماني، هذه الأسماء التدريبية الكبيرة، هل ظهرت بطريقة أنها غير قادرة على التطوير أو على ترجمة الأفكار إلى أرض الواقع، أرض الملعب، أم أنهم كانوا بحاجة إلى مشروع أكبر، سنوات أكبر لتجسيد هذه الأفكار؟
1: أنا بشوف إنه يعني أكبر مشكلة واجهت هذا النوع من المدربين، خصوصا الأمثلة اللي ذكرتها أستاذ أحمد، وهي أمثلة جدا مهمة،

0: كامل حتى يتقنوه. التجمع في الاستراحات الدولية أو في فترة الفيفا، التوقف الدولي أو قبل كأس العالم بشهر، هل هذا الموضوع كان كافي لوضع هذه الأفكار وكمية الأفكار المعقدة جدا على أرضية الملعب في منتخب تجمع قبل شهر؟ هذا بالإضافة أنه مش كل اللاعبين أصلا بأنديتهم بيلعبوا بهاي الأفكار، في يعني هم إشي بيلعب بأفكار دفاعية، إشي عمره ما عمل ضغط عالي مع فريقه، إشي بيلعب بأفكار هجومية. لذلك أنا بشوفها يعني بيلسا، ناجلزمان، رانجنيك، الكثير من المدربين بصراحة كانت أكبر مشكلة عندهم هو اختيار. أنا بشوف نجاح المدرب بالنادي ما له أي علاقة بنجاح المدرب مع المنتخب.
1: نعم.
0: يعني هذا أنا لا يمكن أن أحكم.
1: نعم.
0: لذلك
1: نعم.
0: أنا اليوم بشوف يورجن كلوب وتدريبه لألمانيا ممكن يكون فاشل عادي يعني.
1: نعم، ربما قدرات اللاعبين على فهم أسلوب المدربين هذه تحتاج أيضا لفهم أكثر ودراية أكبر من اللاعبين أنفسهم. طيب، ابقوا معي ضيوف الكرام. مع إزدال الستار على مشاركة منتخباتهم، غادرت 16 مدربا مناصبهم، بعضهم بعد سنوات من الإنجازات، وآخرون رغم تحقيقهم محطات تاريخية مع منتخباتهم في أكبر موجة تغييرات فنية تشهدها البطولة. لنستعرض سويا أبرز الأسماء الراحلة.

0: نعم، عودة لضيفي في الاستوديو الكابتن رجائي فتحي. شاهدنا قائمة أسماء المدربين الذين غادروا بخفي حنين كما يقال. من هي برأيك الأسماء الأبرز التي لم تقدم المستوى المطلوب في هذه البطولة؟
1: يأتي في المقدمة نيجلزمان مدرب ألمانيا، رونالد كومان مدرب هولندا، داليتش مدرب كرواتيا، يمكن دول الأبرز على الإطلاق، لأن لديهم منتخبات كانت مرشحة أن تصل بعيدا في البطولة. عارفين كرواتيا آخر نسختين من كأس العالم مركز تاني ومركز ثالث، يعني وصيف وميدالية برونزية، وتقريبا نفس المجموعة نفس التشكيلة مع نفس المدرب، مع إضافة بعض الأسماء اللي بدأت تلمع في الفترة الأخيرة في الملاعب الأوروبية. عشان كده عملية إقالته وعملية إنهاء التعاقد معاه أو انتهاء مسيرة بعد استمرت 9 سنوات مع منتخب كرواتيا أعتقد قرار عادل جدا. نجلزمان لم يقدم أي إضافة لمنتخب ألمانيا، وزي ما قال كابتن طلحة مش بالضرورة تكون مدرب ناجح في نادي أن تنجح مع منتخب. الحقيقة لم يعطي أي بصمة مع منتخب ألمانيا، شفنا ألمانيا ضعيفة جدا في البطولة، غير قادرة على صنع أي فارق في أي مباراة، حتى لم تقنع في الدور الأول من البطولة. صحيح بدأت بداية قوية وفازت على كرواساو 7-1 وكانت نتيجة كبيرة، يمكن أكبر نتيجة في المونديال، لكن هذا لم يشفع لهذا المدرب الألماني أنه يكمل أو يستمر في البطولة. أيضا رونالد كومان كان مرشح أنه هو يقدم نتائج أفضل ويقدم مستوى أفضل لهولندا، عارفين كلنا أسماء منتخب هولندا، لعيبة بتلعب في أندية كبيرة في أوروبا، في ليفربول، في مانشستر، أندية كبيرة جدا موجودة.
0: كابتن تكلمت عن كثير مدربين لكن ربما أسقطت أنشيلوتي، هل أنت مقتنع بما قدمه أنشيلوتي مع المنتخب البرازيلي؟
1: أنا غير مقتنع بما قدمه أنشيلوتي، أنا شايف أنشيلوتي برضو يصنف من ضمن المدربين مع الأندية بيأدي بشكل أفضل مع المنتخبات، ويمكن مرشح دلوقتي مرشح قوي جدا أن يمسك منتخب إيطاليا بعد انتهاء مهمته.
0: هو جدد البقاء مع المنتخب البرازيلي
1: بس مرشح أن يمسك إيطاليا، لأن في البرازيل حتى هذه اللحظة في انقسام كبير، هم مقتنعين بالمشروع اللي مقدمه أنشيلوتي، لكن في انقسام داخل الاتحاد البرازيلي على عملية استمراره من عدمها، قد تظهر بعد كوبا أمريكا المقبلة، لكن كل شيء وارد في الفترة المقبلة. لكن أنشيلوتي لنا ولن نختلف على جودته كمدرب عالمي، لكن جودة لعيب البرازيل في الفترة الأخيرة ليست بالأسماء الكبيرة، لا يوجد لرونالدو الظاهرة ولا ريفالدو ولا

0: ادريانو ولا بيبيتو ولا اسماء كبيره كانت بتلعب في منتخب البرازيل، فين
1: نعم
0: داني الفيش على الناحيه اليمين ولا روبرتو كارلوس على الناحيه الشمال؟ مش موجود. حتى مارسيلو دلوقتي اسماء موجوده في ترتدي فانلة صفراء، فانلة البرازيل، لكن مردودها الفني داخل الملعب ليس هؤلاء هم لاعبو البرازيل ذات الجوده العاليه.
1: نعم
0: كلهم معظمهم يلعبوا في انديه اوروبيه كبيره، لكن حتى المهارات حتى القدرات الخاصه الكبيره جدا مش
1: نعم
0: موجوده. حتى نيمار الاسم الكبير اللي كان موجود وكان فيه ريحة النجوم الكبار
1: كان شبح
0: غير
1: نعم.
0: شبه نيمار غير جاهز للبطولة.
1: نعم أتحول إلى الكابتن طلحة. طلحة، هناك قائمة بالمدارس التدريبية التي أشرفت على المنتخبات في هذه البطولة، ربما المدرسة التدريبية الأرجنتينية كانت الممثلة الأكثر في هذه البطولة بست مدربين مقابل خمس مدربين للمدرسة الفرنسية وأرقام أقل للمدارس الإسبانية البرتغالية. برأيك من هي المدرسة التي ظهرت بشكل أفضل خلال هذه البطولة؟
2: وبصراحة يعني المدرسة الأرجنتينية كان في عدد كبير من يعني من المدربين بيدربوا، ولكن للأسف في النهاية لم يكن إلا مدرب واحد فقط من المدربين الأرجنتين، على الرغم إنهم قدموا أداء جيد. يعني على سبيل المثال نتكلم عن الإكوادور، نتكلم عن كولومبيا، نتكلم عن المنتخب الأرجنتيني، مدربين بصراحة أبدعوا ولكن لم يكونوا موفقين حتى اللحظات الأخيرة. أنا بالنسبة لي بشوف يعني ما في إجابة واضحة بصراحة على هذا السؤال، نطلع على مدرسة كانت تفوقت على غيرها من خلال كأس العالم هذا، ولكن أنا بالنسبة لي يعني في مدرب يجب أن نتحدث عنه وهو المدرب محمد وهبي، مدرب منتخب المغرب، بصراحة من المدربين اللي أثبتوا جدارتهم، وكانت قصة جميلة جدا لمنتخب لأول مرة يصل إلى مربع الذهبي في المونديال الماضي مع المدرب وليد الرجراجي. يقال المدرب قبل كأس العالم يأتي مدرب جديد محمد وهبي بأفكار مختلفة ومدرسة، خلينا نحكي أفكار مختلفة جدا عن المدرب اللي قبله، ويقدم هذا المستوى الذي نال على احترام الجميع بصراحة كل من شاهد كأس العالم. فهي بادرة جميلة جدا بالنسبة لنا كوطننا العربي أن يكون هناك هذه النوعية من المدربين. كابتن حسام حسن بصراحة من المدربين اللي أبدعوا جدا في هذه البطولة، وأثبت أن المدرب المحلي والمدرب الوطني يجب أن يكون له شأن كبير جدا في قادم الأيام. عندنا نماذج جميلة جدا حصلت في هذا المونديال، ولربما يتم البناء أو نتمنى أن يتم البناء عليها بشكل كبير. أيضا في بعض المدربين ظلموا من خلال يعني الأحداث مثلا اللي حصلت، نستذكر مثلا تركيا، أنا بشوف أنه مدرب تركيا ظلم بشكل كبير جدا بسبب سوء النتائج، ولكن الأداء كان جيد على أرضية الملعب، بشوية مشاكل إذا تم حلها من الممكن هذا المدرب يكون أفضل. فأنا برجع معك أستاذ أحمد للنقطة اللي أنت تكلمتها،
1: نعم.
2: لماذا المدرب يسأل عن كل شيء؟ لأنه هو كبش الفداء والأسهل، ولكن مش دائما بكون إقالة المدرب هو شيء منصف.
1: نعم طلحة، تحدثت عن مدرب المنتخب التركي مونتيلا، وهو قدم مستويات مميزة مع المنتخب التركي في التصفيات، لكن لا أدري ربما هو لا ليس هو على أرض الملعب حتى يسجل من الكمية الكبيرة من الأهداف التي أتيحت للمهاجمين. لكن هنا بما أنك تكلمت عن مونتيلا، هناك مدرسة إيطالية أخفقت قبل المونديال، أخفق المنتخب الإيطالي حتى في الوصول إلى المونديال، وأيضا المدربين الثلاثة الذين مثلوا إيطاليا في البطولة أخفقوا، مونتيلا وأيضا أنشيلوتي وأيضا كانافارو مدرب المنتخب الأوزبكي. هل هذا جرس إنذار للكرة الإيطالية؟
2: بصراحة يعني لا يمكن الإسقاط على مونتيلا ولا كانافارو بسبب أنه مونتيلا شفنا اللي حصل معه، وكانافارو مع أوزبكستان، ولكن السقطة الكبيرة هي سقطة كارلو أنشيلوتي بصراحة، سقطة لا تغتفر. يعني هذا حاليا هو أفضل مدرب إيطالي حاليا موجود على الساحة، لذلك هو يمثل ويجسد الكرة الإيطالية بمضمونها، مدرب مثل كارلو أنشيلوتي في منتخب مثل المنتخب البرازيلي. سقوط كارلو أنشيلوتي بهذه الطريقة مش فقط من ناحية النتائج بل من ناحية الأداء السيء والتعيس الذي لا يليق أبدا بمنتخب بحجم المنتخب البرازيلي، أنا بعتبر أنه هذه سقطة كبيرة جدا للمنتخب للكرة الإيطالية والمدرسة الإيطالية، لأنه الآن هو الذي يعكس صورة الكرة الإيطالية حتى من ناحية الأسلوب، ومن المدربين القلائل الذي يعتمد على هذا الأسلوب عندما يدرب فريق كبير. كارلو أنشيلوتي بصراحة خيبة أمل كبير جدا للكرة الإيطالية. احنا بنعرف، انا على المستوى الشخصي بنعرف مشجعين طليان يعني شجعوا البرازيل فقط لاجل كارلو انشيلوتي، ومع ذلك لم ينجح.
1: نعم نعم طلحة، هنا المدرسة الإيطالية، عندما نقول مدرسة إيطالية هناك أسلوب وطريقة معينة، هل فعلا أين ذهب زمن أريغو ساكي، زمن كابيلو، المدربين الذين يمتلكون هوية لكرة قدم إيطالية حقيقية، أين هذه المدارس الآن؟
2: هو الكرة الإيطالية أو خلينا نحكي المدرسة الإيطالية نفسها تتلاشى حاليا، يعني حتى على مستوى الدوري الإيطالي والمتتبع للدوري الإيطالي يشاهد هناك أفكار جديدة الآن في الدوري الإيطالي، تشاهد فرق تهاجم، والفرق التي تدافع وتعتمد على أسلوب الكرة الإيطالية المعروف، الأسلوب اللي كنا كاتيناتشو على سبيل المثال أو غيره، حاليا هذا مش موجود كثير، وقلة من اللي بيعتمدوا عليه. على فكرة مونتيلا أبدا لا يعتمد على هذا الأسلوب، يعني مونتيلا مدرب إيطالي وابن إيطاليا ولكن لا يعتمد على هذا الأسلوب أبدا، من خلال الشيء اللي احنا شاهدناه مع المنتخب التركي يعتمد على أسلوب متوازن وفريق جميل، فريق يحضر، فريق يبني. أما الكرة الإيطالية بحد ذاتها حاليا حتى في إيطاليا هي نادرا ما احنا نشوفها بصراحة مع فرق متوسطة وضعيفة.
1: نعم نعم طلحة، إذن ابقوا معي، حيث لم تحسم بصمة المدربين في مونديال 2026 بالنتائج فقط، بل بما قدموه من أفكار وهوية فنية وقدرة على صناعة مفاجآت، وبرزت أسماء تركت أثرا واضحا في واحدة من أكثر نسخ كأس العالم تنافسية.

0: نعم، هذه إحصائيات عن أبرز المدربين. كابتن، وباختصار من المدربين الأربعة الذين بقوا في هذه البطولة، من هو المدرب الذي يمتلك قدرات تكتيكية وفنية أكثر؟ وكما يقال هناك بطل لكأس العالم، هناك بطل للهدافين، أفضل هدافين، من هو بطل المدربين برأيك؟
1: الأربع المنتخبات بالترتيب من وجهة نظري، رقم واحد دي لافونتي مدرب أسبانيا، مدرب تكتيكي من الطراز الأول، قدر يعمل أداء جماعي متميز جدا مع منتخب أسبانيا. رقم اثنين منتخب فرنسا، رقم ثلاثة مدرب منتخب إنجلترا، ثم آخر واحد إسكالوني. الفايدة الوحيدة اللي عنده والميزة الوحيدة اللي عنده هو بيسيب الحرية لميسي يصنع كل شيء في كرة القدم.
0: نعم، كابتن رجائي فتحي الناقد والمحلل الرياضي، شكرا على كل هذه الإضافات، والشكر أيضا للمحلل والناقد الرياضي طلحة أحمد، كنت معي من عمان. إلى هنا أعزائي المشاهدين، نصل إلى ختام هذه التغطية الخاصة والمستمرة لمونديال كأس العالم 2026 من استديوهات تلت عربي في مدينة نيويورك. تحية وإلى اللقاء.

0: World War III will begin in the Middle East. It's not going to happen.
1: بالموت يا احنا.
2: مو بدي اروح هلا. مين بيطلع فيي؟

0: هل تساءلتم يوماً ماذا يحدث حولنا؟
1: هل هذا الخبر حقيقي؟ أم مجرد شائع؟
0: هل أثار فضولكم سبب تفاعل الناس مع موضوع ما دون غيره؟
1: في عالم تملأه الشاشات، قصص كثيرة تمر أمامنا يومياً ويكثر حولها التفاعل. نفحص الأخبار على المنصات، نرصد تساؤلاتكم، نتتبع تفاعلكم
2: ونعرض محتوى أنتم صانعوه من أجل معلومة أدق وتفاعل أكبر.

0: 30 يوما تغير فيها إيقاع حياة المصريين بسبب أزمة الطاقة التي أحدثتها الحرب في الشرق الأوسط، فترة تجريبية طبقت خلالها الحكومة إجراءات لترشيد استهلاك الكهرباء كإغلاق المحال عند 9 ثم تمديد الموعد إلى 11 مساء. شهر عدى المصريون أيامه ولا يليه حتى ألغت الحكومة قرار الإغلاق المبكر لتداعياته الاقتصادية السلبية، لا سيما على قطاع السياحة، فيما أبقت على إجراءات أخرى كعمل الموظفين عن بعد ليوم واحد في الأسبوع. فترة رصدنا نتائجها على الشارع المصري، فعلى هذه الطرقات لم تعد المسافات تقاس بالكيلومترات، بل صار لكل دورة يدورها إطار السيارة ثمن. حسن سائق سيارة أجرة يحسب تكلفة كل دورة وهو يبحث عن زبون يركب سيارته. فرص العثور على زبائن قلت بعد أن ارتفعت تكلفة عمله مع ارتفاع أسعار المحروقات جراء الحرب وتطبيق قرار الإغلاق المؤقت الذي ألغي لاحقا. والزيادة التي نتحدث عنها هنا ليست مجرد رقم يغير المعادلة، بل واقع يقلبها رأسا على عقب.
1: تاكسي مبقاش ليه شغل كتير في الشارع، انا بقعد الف ممكن اقعد بالساعه الا ربع وبالساعه عشان الاقي زبون، ولو لقيت ممكن الاقي واحد مثلا من حته صغيره مثلا اول الشارع او راح مثلا وسط البلد من مهندسين، ما بقتش الاقي زباين تجمع زباين اكتوبر.
0: سواء كانت السيارات تستخدم البنزين او الغاز لا فرق، فكلاهما ارتفع سعره بعد أن أقرت الحكومة المصرية زيادة في أسعار المحروقات بلغت 17% للبنزين، أما في الغاز فوصلت الزيادة إلى 30%.
1: البنزين ما بيرفع الحاجة بترفع معاه تاني، فبالتالي بيأثر معانا احنا. ليه أنا هدفع بنزين ولا هدفع صيانة ولا هغير زيت ولا مصاريف بيت؟
0: لم يتوقف التأثير عند حسن، فزيادة أسعار المواصلات على اختلاف أنواعها غيرت المعادلة لزبائنه أيضاً.
1: الزبون لما بيركب معايا أقول له مثلاً السعر بتاع المشوار كذا يبقى مثلاً فرق مثلاً بتاع حوالي 30-40 جنيه أو 50 جنيه، يقول لي ليه وليه يا عم ده، أقول له الحاجة غلت البنزين، يقول لي طب ما هغلى عليا وعليك، ما برضك أنا نفس القصة، ما أنا مرتبي هو هو.
2: هذا التغير الذي يلمسه كثير من المصريين جاء بسبب إجراءات استثنائية اتخذتها الحكومة كما تقول لمواجهة تأثيرات الحرب في الشرق الأوسط، ولا سيما مع ارتفاع أسعار الطاقة عالميا وتأثر سلاسل الإمداد وحركة الملاحة.
3: هذا التأثير مداه وشدته هيبقى مرتبط بمدة استدامة الأزمة، لأنه الأسعار سواء كانت بتاعت الدولار أو بتاعت المحروقات بشكل أساسي هيختلف على حسب مدة الأزمة ومدة إغلاق نادي قرمز. إذا استمرت الأسعار الحالية فعلى أقل تقدير شراء المحروقات هيكلف 24 مليار وقد يصل إلى 30 مليار. دي أرقام كبيرة جدا لو نسبناها لحجم الاقتصاد المصري. فمهم جدا إحنا نتوسع فيما يخص الشمس والكهرباء أو إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، ومهم إن إحنا نتوسع في الطاقة النووية. بالحلق بالطريقة دي أنت بتنوع في مزيج الطاقة.
0: أرقام وتحديات استعرضتها الحكومة أمام مجلس النواب مقدمة حلولاً لمواجهة نتائج أزمات الحرب الدائرة في المنطقة.
4: ترشيد الاستهلاك للطاقة أول حاجة، وترشيد الإنفاق الحكومي ثاني حاجة، وأمر الثالث وهو تأمين المواطن المصري من السعر الاستراتيجية والطاقة أيضاً.
2: أما المواطنون المصريون فلا يعبؤون بالأرقام بقدر ما يهتمون بانعكاسات الأوضاع على جيوبهم ومعيشتهم، وإن أبدى كثيرون منهم تفهماً لعالمية الأزمة.
1: عامل لي مثلاً 600-700 جنيه في اليوم مثلاً، ما أنا مش هجيب بيهم أكل، ما هو البيت عايز له مثلاً أقل حاجة مثلاً 200 جنيه مصاريف، عايز أوديهم مثلاً أدفع لهم درس مثلاً، أوديهم الكتاب عندي إيه، فاهمني؟ فطبعا انا بالنسبه لي انا طبعا متاثره معايا زي السواق اللي زي.
5: بالنسبه للطاقه زايده في العالم كله، انا متابع يعني، وخصوصا البلاد اللي هي اساسا فيها حروب بتزيد فيها الطاقه اكتر اسعارها، لكن احنا هنا الحمد لله رب العالمين، يعني بمعنى اصح احنا اقل من الدول اللي هي اساسا بتنتج البترول.
0: مع دخول الليل يتسارع الإيقاع، فساعات القلائل المتبقية أمام إغلاق المحل يقضيها حسن في رحلة بحث عن زبائن تقل أعدادهم باستمرار. فالرحلات اليومية أصبحت تؤجل أو تستبدل بخيارات أكثر توفيراً، كما يفعل محمد في رحلته من الجيزة إلى عمله في شرق القاهرة.
6: أنا باخد دلوقتي عربية للمترو، وبركب المترو لحد مثلاً ممكن أنزل المعادي أو أقرب مسافة ليا، يعني مثلاً بحس إن أطلب أوبر ما يبقاش السعر غالي.
0: ولربما اضطر حسن للحاق بورش صيانة السيارات التي تأثر عاملوها أيضاً خلال فترة تطبيق قرار الإغلاق المبكر.
7: الأول كان الزبون بيمشي بالعربية لو لمبة عطلانة مش شغالة كان يجيلي، دلوقتي العربية مخبطة ومرزعة وبدل بتدور خلاص الدنيا اختلفت خالص معايا. وكمان موضوع يعني سعادتك موضوع المواعيد قلت، الشغل قل ما بقاش زي الأول.
0: يواصل حسن سباقه ليس بحثا عن زبون آخر هذه المرة، بل لأخذ قسط من الراحة واحتساء كوب شاي في هذا المقهى الذي كان طوال شهر كامل يسابق الزمن هو الآخر ليودع زبائنه على كثرتهم قبل أن يدركه موعد الإغلاق.
8: لا، دي ملتقى الناس بتيجي تقعد مع بعض، اللي عنده حاجة بيحكيها للتاني، بيقعدوا يتكلموا مع بعض في الظروف الدنيا ماشية ازاي. طبعا الموضوع بتاع الساعة 11 ده أثر، وطبعا كان الأول الساعة 9 كمان كان صعب جدا، لأن أنا كنت بطلع من صلاة العشاء أجي أقوم الناس، يعني أنا بستأذن الناس، معلش أنا آسف عشان الساعة 11 أنا بقفل بالظبط، أنا بستناش لحد بعد 11.
0: تستمر العجلة في الدوران، وغدا سيبدأ يوم جديد محملا بتساؤلات مفتوحة تتعدد إجاباتها بتعدد احتمالات التصعيد في منطقة الشرق الأوسط التي ما تلبث أن تخرج من أزمة حتى تدخل في أخرى. هاشم مناع، تيرتي عربي، القاهرة.

دونالد ترامب يعلن إعادة فرض الحصار البحري على إيران ويعلن فرض رسوم على عبور مضيق هرمز. وطهران تحذر من أن تدخلا أمريكيا في المضيق يهدد إمدادات الطاقة العالمية. أهلا بكم إلى نشرة الأخبار من تلتي عربي في إسطنبول، معكم حسام البكري، وتتابعون في نشرتنا أيضا. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن التصدي لصواريخ باليستية أطلقها الحوثيون في اتجاه السعودية بعد ساعات من هجوم للحكومة اليمنية على مطار صنعاء. هجمات روسية أوكرانية متبادلة، وقمة القادة لتحالف الراغبين تجدد الالتزام بدعم أوكرانيا.

0: السلام عليكم. توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن يواصل الجيش الأمريكي شن ضربات قوية على إيران، وقال ترامب إن الولايات المتحدة ستدمر موقع بيكاكس ماونتن النووي في إيران، مطالبا الإيرانيين بأن يكونوا مستعدين. ويقع موقع بيكاكس ماونتن قرب منشأة نطنز الإيرانية لتخصيب اليورانيوم. هذا وأعلن الجيش الإيراني استهداف مواقع أمريكية في دولة الكويت ردا على الهجمات الأمريكية والتي استهدفت البلاد. ونقل التلفزيون الإيراني عن مصدر بالجيش الإيراني قوله إنه تم استهداف منشآت وعتادا عسكريا أمريكيا في الكويت بطائرات مسيرة، كما تم استهداف سفينة أمريكية قرب مضيق هرمز بصواريخ كروز. أشعل قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم بنسبة 20% على البضائع العابرة لمضيق هرمز فتيل مواجهة جديدة في الخليج، حيث أكدت طهران أن المحاولات الأمريكية للتدخل في مضيق هرمز تعرض أمن المنطقة والتجارة البحرية الدولية، إضافة إلى إمدادات الطاقة العالمية للخطر، وتوعدت بالتدخل العسكري المباشر ضد أي سفينة تعبر المضيق دون موافقتها.
1: مواجهة من نوع آخر في منطقة هرمز، ممر الطاقة الأهم في العالم يتحول إلى ساحة لفرض السيادة وجباية الأموال. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعلن أن بلاده ستكون الحارس والمؤمن لحركة الملاحة في المضيق، وستجني مقابل ذلك رسوما بنسبة 20% على جميع البضائع التي تعبره، ومؤكدا إعادة فرض الحصار البحري الكامل على الموانئ الإيرانية. الرد الإيراني جاء سريعا. الحرس الثوري الإيراني أكد أن طهران لن تسمح مطلقا للولايات المتحدة بالتدخل في إدارة المضيق، وحذر من أن تدخل الولايات المتحدة في المضيق يعرض أمن المنطقة والتجارة البحرية الدولية وإمدادات الطاقة العالمية للخطر. طهران توعدت بالتدخل العسكري المباشر بحق أي سفن تعبر دون موافقتها، معتبرة أن أي دعم لوجستي تقدمه دول المنطقة لواشنطن هو بمثابة إعلان حرب. بين منطق القوة الأمريكي والوعيد الإيراني، دخلت المنظمة البحرية الدولية على خط الأزمة، وأعلنت معارضتها بشكل قاطع فرض أي رسوم على المضايق الدولية، ناسفة الطرح الأمريكي ومؤكدة انعدام أي أساس قانوني لفرض رسوم إلزامية على عبور السفن. بين سندان الرسوم الأمريكية ومطرقة التهديد الإيراني، تقف أسواق النفط والتجارة العالمية مترقبة لعاقبة التصعيد في هذا الممر الحيوي. حسان المهدي، تيرتي عربي.
0: رد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي على اقتراح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب فرض رسوم بنسبة 20% على البضائع المنقولة بحرا عبر مضيق هرمز، وأكد عراقجي أن إيران كانت وستبقى حارسة المضيق. وقال عراقجي بنبرة ساخرة إن الرئيس الأمريكي محق تماما، وإنه يجب تعويض كل من يضمن المرور الآمن للسفن التجارية عبر مضيق هرمز، وإنه من الواضح أن نسبة 20% مبالغ فيها، مشيرا إلى أن إيران ستكون منصفة. إلى ذلك، فقد أعرب الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقه البالغ إزاء التصعيد في منطقة الخليج، وقال ستيفن دوجريك المتحدث باسم غوتيريش إن الأمين العام دعا جميع الأطراف إلى وقف الهجمات وممارسة أقصى درجات ضبط النفس، مؤكدا ضرورة استعادة حرية الملاحة الكاملة في مضيق هرمز.
1: الأمين العام أعرب عن قلقه البالغ إزاء التصعيد الخطير للمواجهة العسكرية المتجددة في منطقة الخليج، بما في ذلك

0: الهجمات الإيرانية على السفن في مضيق هرمز، والهجمات التي شنتها الولايات المتحدة على إيران، وكذلك الهجمات الإيرانية على أهداف في دول مجاورة. وقال إن جميع هذه الهجمات يجب أن تتوقف، ويدعو الأمين العام جميع الأطراف إلى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وتجنب أي خطوات تصعيدية إضافية، ويؤكد مجددا على ضرورة استعادة حرية الملاحة الكاملة في مضيق هرمز.
1: أعلن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي أن مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة تمر بمرحلة أزمة في ظل استمرار تبادل الهجمات بين الولايات المتحدة وإيران، وأضاف أن بلاده لن تكون الطرف الذي يبدأ بانتهاء مذكرة التفاهم رغم أن واشنطن تنتهكها باستمرار، مؤكدا حق بلاده في مهاجمة أي منطقة أو نقطة تنطلق منها الهجمات ضد إيران.
2: على أشدها تتواصل الضربات والاتهامات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران في سادس أيام عودة التصعيد. تريد واشنطن تقويض قدرة إيران على مواصلة مهاجمة حركة الملاحة الدولية في مضيق هرمز، فأوعزت بتنفيذ موجة جديدة من الضربات الهجومية ضد إيران باستخدام ذخائر دقيقة في ظل توقعات بموجة أشد من الهجمات، بحسب نيويورك تايمز. سرعان ما دوت انفجارات واسعة في مناطق عدة بأنحاء إيران، في بندر عباس وجزيرة قشم والأهواز وخوزستان وبوشهر ومدن أخرى. وسائل إعلام إيرانية أكدت سقوط قتلى وجرحى إثر هجمات مكثفة على مدينة ماهشهر جنوب غربي إيران، كما استهدف القصف الأمريكي برج اتصالات في مدينة سيريك جنوبي البلاد. الحرس الثوري الإيراني رد سريعاً بإعادة استهداف قاعدة أحمد الجابر بالكويت وقاعدة الأمير حسن الجوية في الأردن ومنشآت عسكرية أمريكية في البحرين، كما استهدف بالصواريخ والمسيرات منظومات رادار في سلطنة عمان في إطار ما قال إنه رد على الهجمات الأمريكية. في المقابل أعلنت وزارات الدفاع في تلك الدول تصديها لأهداف جوية معادية دخلت مجالها الجوي، فيما أعلن الجيش الأردني إسقاط 4 صواريخ إيرانية جديدة.
3: مذكرة التفاهم بين إيران والولايات المتحدة تمر بأزمة، ولن نكون الطرف الذي يبدأ بانتهاك مذكرة التفاهم. واشنطن تنتهكها بشكل متكرر، وهي لم تصبر ولم تنتظر. سعينا إلى آلية لعبور السفن من هرمز بالتشاور مع سلطنة عمان، لكن ضغوط واشنطن على مسقط منعت ذلك. لن نتردد في الدفاع عن بلادنا، وردودنا ستشمل أي منطقة تنطلق منها الهجمات ضدنا.
2: الخارجية الإيرانية اتهمت واشنطن بإجهاد جميع الجهود التي بذلت في الأشهر الأخيرة لخفض التوتر، بالتزامن مع عبور نحو 20 سفينة تجارية في مضيق هرمز بالتنسيق مع الجيش الأمريكي، وفق ما أعلنته أكسيوس، ما اعتبرته طهران سبباً لاحتدام الصراع على نطاق أوسع، ما يهدد قطاع النفط والغاز العالمي ويقوض مذكرة التفاهم المبرمة لإنهاء الحرب، فيما تترقب إسرائيل متأهبة لأي تطور قد لا يصب في صالحها في المواجهة الأمريكية الإيرانية. سعيد محمود، تيريتي عربي.
1: أعلن تحالف دعم الشرعية في اليمن بقيادة السعودية التصدي لصواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه المنطقة الجنوبية في المملكة. وقال المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف تركي المالكي، قال إن الصواريخ أطلقت من مناطق يسيطر عليها الحوثيون في اليمن، ولم يورد التحالف مزيدا من التفاصيل بشأن عدد الصواريخ أو نتائج عملية الاعتراض. هذا وأعلن الحوثيون استهداف مطار أبها في السعودية بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة ردا على ضربات استهدفت مطار صنعاء. وقال المتحدث العسكري باسم الحوثيين يحيى سريع، قال إن العملية نفذت بعدد من الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وحذر شركات الطيران من التحليق في الأجواء السعودية قبل رفع الحصار عن مطار صنعاء، محملا الرياض مسؤولية الضربات والمسؤولية.

0: والتي استهدفت المطار وفق تعبيره. هذا وكانت وزارة الدفاع اليمنية قد أعلنت استهداف مدرج مطار صنعاء الدولي لمنع هبوط طائرة إيرانية، واتهمت وزارة الدفاع جماعة الحوثيين بمنع الطائرات الوطنية من استخدام المطار، كما اتهمت إيران بانتهاك الأراضي اليمنية، وأكدت أنها ستتصدى لما سمتها الطائرات المعادية المنتهكة للأجواء اليمنية بجميع الوسائل المتاحة. فيما قال وزير الدفاع اليمني طاهر العقيلي إن الحكومة اليمنية نفد صبرها تجاه الانتهاكات المستمرة للسيادة الوطنية، وأكد أن القوات المسلحة ستتصدى بكل الوسائل المتاحة للطائرات الإيرانية المعادية التي تنتهك الأجواء اليمنية.
1: الآن القوات المسلحة اليمنية لمنتسبيها بشكل خاص وللشعب اليمني بشكل عام، لقد حاولت الحكومة الشرعية اليمنية وبالتعاون مع المجتمع الإقليمي والدولي وبكل الوسائل الدبلوماسية والقانونية إقناع النظام الإيراني وميليشيات الإنقلاب الحوثي في صنعاء بالعودة إلى جادة الصواب وعدم اختراق الأجواء اليمنية بالطيران الإيراني. وهذا الاختراق ليس الأول، إنما اختلف عن سابقيه بالتحدي للشرعية الدولية. فنحن في هذه اللحظة نقول نفذ الصبر، وعليه سنقوم بالرد المناسب على هذا العمل الغاشم الغادر، وبالتصدي والتعامل مع الطيران المعادي المنتهك للأجواء والسيادة اليمنية وبجميع الوسائل المتاحة، حتى نلقن العدو درسا يسمع به القاسي والداني وتعلم به الأجيال اليمنية القادمة، ويعرف الجميع أن لليمن شعبا وقيادة يدافع عنه برا وبحرا وجوا مهما كانت العواقب، ونحمل النظام الإيراني كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية. والله أكبر، والخزي والعار لمشروع الإمامة وداعميه.
0: أفاد مراسل تراتي عربي بأن الجيش الإسرائيلي يواصل نسف المنازل وإحراقها في الأحياء الجنوبية لبلدة حداثة بقضاء بنت جبيل، وأفادت وسائل إعلام بأن الطائرات المسيرة الإسرائيلية تواصل التحليق في أجواء جنوب لبنان ومناطق بالضاحية الجنوبية لبيروت. يأتي ذلك رغم سريان وقف إطلاق النار والاتفاق الإطاري بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية، في وقت تعد فيه الحكومة اللبنانية هذه العمليات خرقا للاتفاق وانتهاكا لسيادة البلاد. قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن الجولة السادسة من المفاوضات بين لبنان وإسرائيل ستعقد يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين في العاصمة الإيطالية روما برئاسة سفيري البلدين لدى الولايات المتحدة. وبحسب وسائل الإعلام الإسرائيلية، تعمل إسرائيل والقيادة المركزية الأمريكية إضافة إلى الجيش اللبناني على تهيئة الظروف لإطلاق منطقتين تجريبيتين في جنوب لبنان. وأضافت أن السفير الإسرائيلي في واشنطن أكد أن تنفيذ هذه الخطوة مشروط بتولي الجيش اللبناني المسؤولية الكاملة عن المنطقتين، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي لن ينسحب منهما مع استمرار وجود حزب الله فيهما. وقع 86 نائبا لبنانيا عريضة إلى مجلس الأمن الدولي يطالبون فيها بالتمديد لقوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان، حيث من المقرر أن تنتهي المهام الحالية لقوات اليونيفيل أواخر العام الحالي، وهو ما فتح باب التساؤلات حول الجهة التي ستملأ فراغ اليونيفيل.
2: مع بدء العد التنازلي لانتهاء مهام قوات اليونيفيل في جنوب لبنان أواخر العام الحالي، تطرح تساؤلات عن الفراغ الذي قد يتركه رحيل القوات الأممية. استدراكاً لهذا الفراغ، وقع أكثر من ثلثي أعضاء البرلمان اللبناني عريضة للمطالبة ببقاء اليونيفيل مع إمكانية تعديل المهام المنوطة بها.
3: من هنا، من داخل مجلس النواب اللبناني، نقول لأعضاء مجلس الأمن الدولي: لا تتركوا فراغاً دولياً في أرض لا يزال الخطر قائماً فيها، لا تسحب الشاهد الدولي فيما الاعتداءات والانتهاكات مستمرة.
2: أبرز الممتنعين عن توقيع العريضة النيابية كتلتا القوى

0: القوات اللبنانية وحزب الله، إذ ترى كل كتلة من مقارباتها الخاصة أن قوات اليونيفيل إما أنها لم تقم بالدور المأمول منها أو أنها تجاوزت الدور المكلفة به، في وقت تلمح فيه مصادر سياسية إلى أن الإدارة الأمريكية تفضل أن ترسم بنفسها حدود اليوم التالي ما بعد مغادرة اليونيفيل.
1: الجهود تنصب اليوم على قوات أممية تكون مطعمة بأوروبيين وبقوات فرنسية بشكل أساسي. الأمريكيين لا يريدون ذلك، ولكن لبنان سيضغط بهذا الأمر، قوات دولية أوروبية بالتحديد وربما تركيا، وهناك أيضا مساعي لكي تكون هناك قوات عربية.
0: وقبيل انتهاء مهلة قوات اليونيفيل، برزت طروحات أوروبية تتمثل بتشكل قوات دولية مكان القوة الأممية مقابل تشديد أمريكي على تفعيل لجنة التنسيق الأمنية المنبثقة عن اتفاق الإطار الموقع بين لبنان وإسرائيل برعاية أمريكية.
2: أيا كانت البدائل عن اليونيفيل، يؤكد متابعون أن تنفيذ اتفاق الإطار وخاصة بند الانسحاب الإسرائيلي التدريجي من جنوب لبنان يبقى هو البند المفصلي في إنجاح أي طرح سواء كان أوروبيا أم أمريكيا. أحمد شلحة، تريتي عربي، بيروت.
3: استشهد 3 فلسطينيين بقصف إسرائيلي استهدف مناطق متفرقة شمال قطاع غزة ووسطه وفق مصادر طبية فلسطينية. وأفادت مصادر محلية باستشهاد فلسطيني وإصابة آخرين جراء استهداف طائرات الاحتلال نقطة للشرطة غرب منطقة التوام شمال غربي مدينة غزة. وفي سياق متصل، استشهد شاب إثر قصف إسرائيلي استهدف دراجة نارية في حي تل الهوى جنوب غربي مدينة غزة، كما استشهد فلسطيني بغارة نفذتها طائرة مسيرة إسرائيلية على منزل في مخيم المغازي وسط القطاع. أعلنت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن الاتحاد ساعد في جمع مليار دولار كمساعدات لقطاع غزة، وذلك بالتعاون مع 65 حكومة ومنظمة بما في ذلك البيت الأبيض والأمم المتحدة. وأعلنت كالاس عن الصندوق عقب اجتماع لمجموعة مانحي فلسطين في بروكسل، وقالت أن الاتحاد الأوروبي هو الداعم الأكثر مصداقية للشعب الفلسطيني والمؤيد الأقوى لحل الدولتين. يعيش سكان مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة حربا صامتة بسبب القصف المستمر وإطلاق النار المتواصل من جيش الاحتلال نحو خيامهم ومراكز إيوائهم، إضافة إلى اقتطاع الجيش لأكثر من 80% من مساحة أراضي المدينة والتي تعد السلة الغذائية لسكان قطاع غزة.
4: حرب صامتة يعيشها سكان مدينة بيت لاهيا شمال القطاع، حيث إطلاق النار المستمر والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة بحق الفلسطينيين الباقين هناك واقع يفرض عليهم الخوف ويجعل البقاء في المدينة معركة مستمرة من أجل الحياة.
5: رغم كل ما يحدث ورغم إطلاق النار المستمر والتهديدات المستمرة واستخدام القذائف واستخدام القوات الخاصة وإطلاق النار المتواصل من قبل طائرات كواد كوبتر، هناك إصرار على الحياة، إصرار على البقاء رغم نقص كل شيء، نقص في المياه، نقص في الغذاء، أزمة خبز خانقة، ولكن هناك عزيمة قوية وإرادة صلبة باتجاه مواصلة الحياة حتى نستطيع أن نكمل مسيرة النضال والتحدي.
4: أكثر من 80% من مساحة مدينة بيت لاهيا أصبحت ضمن المنطقة الصفراء التي فرضها الاحتلال بعد أن أحاط المدينة بمواقع عسكرية لا تتوقف عن تهديد حياة سكانها، ورغم ذلك عاد إليها بعض الأهالي عقب إعلان وقف إطلاق النار متمسكين بالبقاء فوق أرضهم رغم غياب أبسط مقومات الحياة.
6: بعد انسحاب جيش الاحتلال فوجدنا يعني كل شيء مدمر، طرق، شبكات مياه، شبكات صرف صحي، أبار مياه، يعني لا يوجد أي مقومات للحياة في داخل المدينة. استولى الاحتلال على ما يزيد من 90

0: 20% من الأراضي الزراعية في داخل المدينة وضمها إلى الخط الأصفر، لا زال إلا مساحة بسيطة داخل المدينة، ولكن في هذه المساحة المتبقية يعني يصر الأهالي على إعادة إحياء هذا القطاع. فاليوم يوجد حوالي 700 دلم مزروعة بالمحاصيل الموسمية التي من شأنها التخفيف ولو بالشكل القليل عن أهلنا في شمال قطاع غزة.
1: سلة القطاع الغذائية، بهذا الاسم تعرف مدينة بيت لاهيا، والتي كانت تكفي سكان القطاع من الخضروات، باتت اليوم تحاول الاستشفاء بما تبقى من أراض يمكن استزراعها، أملا بتعزيز صمود الأهالي في مدينتهم وتحديا لممارسات الاحتلال باقتطاع مزيد منها.
2: صراع يومي يعيشه سكان مدينة بيت لاهيا ما بين الاستقرار فيما تبقى من المدينة وما بين عنجهية الاحتلال الإسرائيلي واستمرار عمليات القصف والتضييق على السكان رغم إعلان اتفاق وقف إطلاق النار قبل 9 أشهر. محمد أحمد، تراتي عربي، مدينة بيت لاهيا شمال قطاع غزة.
3: استشهد فلسطيني برصاص الجيش الإسرائيلي قرب جدار الفصل العنصري في بلدة بير بالا شمال شرقي القدس المحتلة، وذلك وفق جمعية الهلال الأحمر الفلسطينية. وتشهد المناطق المحاذية لجدار الفصل في الضفة الغربية والقدس اعتداءات متكررة، إذ تطلق قوات الاحتلال النار على الفلسطينيين بذريعة محاولات اجتياز الجدار أو الاقتراب منه. أجبر سلطات الاحتلال الإسرائيلي عائلة فلسطينية على هدم منزلها في بلدة أم طوبة جنوب شرق القدس المحتلة، وأفادت محافظة القدس بأن هذه الخطوة تأتي في إطار سياسة الاحتلال الهادفة إلى تهجير المقدسيين قسرا والتضييق عليهم. وأضافت أن سلطات الاحتلال تواصل استخدام سياسة الهدم الذاتي أداة لفرض العقوبات في ظل تكاليف الهدم الباهظة والغرامات المالية التي تفرضها بلدية الاحتلال. جدد حلف شمال الأطلسي الناتو والاتحاد الأوروبي التزامهما بمواصلة تقديم الدعم السياسي والعسكري والمالي لأوكرانيا، وشدد الأمين العام للناتو مارك روتا عقب مشاركته في قمة القادة لتحالف الراغبين بشأن أوكرانيا في العاصمة الفرنسية باريس، شدد على أن الدعم القوي لأوكرانيا سيظل من أولويات الحلف. من جهته قال رئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا إنهم سيعتمدون استراتيجية تقوم على زيادة الدعم لأوكرانيا وتعزيز الضغوط على روسيا والمضي قدما نحو تحقيق سلام عادل ودائم. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن بلاده ستسمح لأوكرانيا بإنتاج صواريخ كروز وذخائر دقيقة التوجيه، إضافة إلى صواريخ اعتراضية للدفاع الجوي فرنسية الصنع. وأكد ماكرون أنه اتفق مع الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي على خريطة طريق لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه بشأن تعاون على المستوى الدفاعي المشترك بين البلدين. أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن تركيا عززت حضورها على الساحة الدولية باستضافتها لقمة حلف الناتو في أنقرة والتي حققت نجاحا تاريخيا، وقال إن تركيا أصبحت من أقوى دول الحلف بفضل قدراتها الدفاعية والعسكرية وموقعها الاستراتيجي وإرثها الدبلوماسي.
4: عززت أنقرة حضورها على الساحة الدولية أكثر من أي وقت مضى من خلال استضافتها قمة تاريخية للناتو حققت نجاحا تاريخيا. لقد كانت قمة قادة الناتو اجتماعا تجلى فيه عمق تقاليد دولتنا العريقة بكل عظمتها. تركيا باتت من أقوى دول حلف الناتو بفضل قدراتها الدفاعية والعسكرية وموقعها الاستراتيجي وإرثها الدبلوماسي. تركيا حرصت خلال قمة أنقرة على إيصال موقفها بشأن الهجمات التي يتعرض لها إخواننا في غزة ولبنان بجانب الحل الدبلوماسي للحرب الروسية الأوكرانية.
3: قال النائب الرئيس التركي جودات يلماز إن السنوات العشر التي أعقبت محاولة الانقلاب في 15 تموز شهدت إعادة لهيكلة مؤسسات الدولة ومراجعة أدائها، وأضاف أن المؤسسات التركية استخلصت الدروس من تلك التجربة واكتسبت قدرة أكبر على مواجهة التهديدات الأمنية.
5: شكلت السنوات العشر التي أعقبت 15 تموز بالنسبة إلى تركيا مرحلة شاملة لإعادة الهيكلة والمراجعة.

0: فقد استخلصت جميع مؤسساتنا الدرس من هذه التجربة القاسية التي واجهناها، واكتسبت قدرة أقوى على الاستجابة للبيئة الأمنية المتغيرة والتهديدات الجديدة. وأعتقد أن تنفيذ العمليات العابرة للحدود مباشرة بعد محاولة الانقلاب يعد أفضل الأمثلة على ذلك.
1: من جهته قال رئيس مجلس وقف نشر العلم بلال أردوغان إن 15 من تموز نقطة تحول تاريخية جسدت أهمية الوحدة والتضامن بين جموع الشعب التركي.
2: إن الملحمة التي سطرت في تلك الليلة ليست إرثا يخص الحاضر فحسب، بل هي بيان للاستقلال ينبغي أن يبقى حيا في ذاكرة الأجيال القادمة. فالمجتمعات التي لا تنسى الخيانات التي تعرضت لها في الماضي وتحافظ على ذاكرة النضال التي خاضته والتضحيات التي قدمتها تكون أقدر على بناء مستقبلها على أسس أكثر رسوخا. كما يعد 15 من يوليو تموز نقطة تحول تاريخية جسدت أهمية الوحدة والتلاحم، إذ استطاع ملايين المواطنين على اختلاف آرائهم وانتماءاتهم الاجتماعية والثقافية أن يتوحدوا عندما تعلق الأمر بالدفاع عن الوطن، وهذه هي إحدى أكبر نقاط قوة تركيا.
1: جدد مجلس الأمن والدفاع السوداني انفتاح الحكومة وترحيبها بأي مبادرات من شأنها تلبية تطلعات الشعب السوداني والحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها. وأكد المجلس تداوله بصورة معمقة الورقة المقدمة من دول الوسطاء وإعداده ردا توافقيا بشأنها.
3: يدخل ملف الحرب في السودان رواقا سياسيا جديدا بعدما وضع مجلس الأمن والدفاع برئاسة رئيس مجلس السيادة الانتقالي عبد الفتاح البرهان ورقة دول الوساطة على طاولة البحث وشرع في إعداد رد توافقي عليها. جدد المجلس انفتاح الحكومة على أي مبادرة تلبي تطلعات السودانيين وتحافظ على وحدة البلاد وسيادتها وسلامة أراضيها، وهذا يعني أن الخرطوم تتعامل رسمياً مع ورقة الوسطاء من دون أن تعلن قبولها حتى الآن. قبل يومين قال مستشار الرئيس الأمريكي للشؤون العربية والإفريقية مسعد بولس أمام مجلس الأمن إن مجلس السيادة رفض النسخة الأخيرة من مسودة الهدنة، وتلت ذلك تصريحات للبرهان أكد فيها أن السودان لن يمضي في مقترح لا يحقق الأمن والاستقرار ولا يحظى بقبول السودانيين. وكان الجيش قد اشترط انسحاب قوات الدعم السريع من جميع المدن التي تسيطر عليها بدلاً من الانسحابات المحدودة التي تضمنتها الخطة الأمريكية. وهكذا لم تنتقل الخرطوم إلى القبول، لكنها لم تغلق الملف أيضاً، إذ أعد اجتماع مجلس الأمن والدفاع ورقة الوسطاء إلى دائرة النقاش. ويقترح الوسطاء هدنة إنسانية لمدة 90 يوماً تمهد لوقف دائم لإطلاق النار وإطلاق مسار سياسي، لكن الخلاف حول الانسحابات ما يزال العقدة الأبرز أمام أي اتفاق. التفاعل الرسمي مع الورقة تطور جديد، لكنه لا يعني أن المواقف تغيرت، والرد الذي تعده الخرطوم سيكشف إن كانت المبادرة قابلة للتفاوض أم أنها ستلحق بمحاولات سابقة توقفت عند شروط الميدان. عزيزة محمد نور، تيريتي عربي.
1: نهاية النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. ترامب يعلن إعادة فرض الحصار البحري على إيران، ويعلن فرض رسوم على عبور مضيق هرمز، وطهران تحذر من أن تدخلا أمريكيا في المضيق يهدد إمدادات الطاقة العالمية. تحالف دعم الشرعية في اليمن يعلن التصدي لصواريخ باليستية أطلقها الحوثيون باتجاه السعودية بعد ساعات من هجوم للحكومة اليمنية على مطار صنعاء. هجمات روسية أوكرانية متبادلة، وقمة القادة للتحالف الراغبين تجدد الالتزام بدعم أوكرانيا. دمتم في أمان الله.
4: أنقرة، حيث يلتقي الشرق بالغرب ويختلط التاريخ بالحاضر ويرسم المستقبل. هنا لا نراقب الأحداث فحسب، بل تصنع قرارات يصل صداها بعيداً، وتتشكل التوازنات العابرة للحدود، من ملفات الداخل التركي إلى قضايا الشرق الأوسط، ومن علاقات أنقرة الدولية إلى التحولات التي ترسم ملامح المستقبل. نفكك الحدث وسياقاته ونذهب خلف العناوين. من أنقرة نخوض في الحدث من قلبه ونحلل رسم التوازنات من مركز القرار، كل خميس الساعة 9 مساء بتوقيت إسطنبول.

بالنسبة ليوم 15 تموز يعني حقيقة كان يوما طبيعيا، يوم جمعة. يعني حتى أحيانا الآن عندما نعود إلى الوراء قليلا أو نتذكر ذلك اليوم، يعني لا نتخيل كيف كان ذلك اليوم الطبيعي الهادئ، كاد أن يكون كارثة على تركيا والمنطقة والعالم.

Thank you.

0: يوم 15 تموز 2016 كان يوماً عادياً، ولم يكن هناك أي بوادر لحدث عظيم.
1: أنا كنت مع أصدقائي في إجازة خارج إسطنبول. طبعاً مع أصدقائي نحن دائماً نقطع شوية تواصل مع العالم الخارجي، ما في إنترنت كتير، ما في موبايلات كتير، كنا مبسوطين، كان الجو حلو، نسمع أغاني.
2: كنا في المقهى مع الأصدقاء. أنا كنت طالب هندسة ميكاترونكس في جامعة يلدس في السنة الثالثة، وكنا مجموعة من تقريباً 5 أو 6 أصدقاء، كلهم طلاب جامعيين، بعضهم يعملون في مجال الإعلام.
3: كان يوم عادي اللي هو زي وزي باقي الأيام، بنروح الجامعة، درسنا المحاضرات، كنت مع صديقاتي في حديقة السكن الجامعي، نشرب شاي وقهوة مع بعض.
4: بالنسبة ليوم 15 تموز، حتى أحياناً الآن عندما نعود إلى الوراء قليلاً أو نتذكر ذلك اليوم، يعني لا نتخيل كيف كان ذلك اليوم الطبيعي الهادئ، كاد أن يكون كارثة على تركيا والمنطقة والعالم.

0: راجعين من يلوى إلى أسطنبول، وحجزنا يمكن بالفابور بالعبارة بدنا نرجع. نحن كنا اوريدي أصلاً قاطعين واقفين بالصف لنطلع بالعبارة المتجهة لإسطنبول. فبيتصل علي الوالد وهو من عواده يتصلي. بيتصل وبيقول لي وينك؟ بقول له أنا بيلوى راجع إسطنبول. بيقول لي لا ترجع، خليك بيلوى.
1: ذهبت إلى عملي وكان عندنا بعض الاجتماعات، ثم رجعت

0: أسكن في قيد هنا في هذا الوقت، أتى تليفون لي من زوجتي وقالت لي: يا محمود، هل تعرف أن جسر إسطنبول مغلق؟ فقلت: خيراً، لماذا مغلق؟ أنا لاحظت هذا، يوجد ازدحام شديد جداً والسيارات لا تتحرك.
1: أنا كنت في مكتبي وبدأنا نتابع الأخبار حتى جاءتني بعض الاتصالات من كثير من الأصدقاء، وتكلمنا حتى نعرف ماذا نفعل، لأنه حقيقة أمر غير متوقع، أمر أول مرة يحدث في تركيا الحديثة.
2: بعد ما بدينا ناخد رسائل أو نشوف السوشيال ميديا، حسيت إنه في شيء غير طبيعي في تركيا. على طول دخلت السوشيال ميديا وبديت أتابع الأخبار أو الحاصل في السوشيال ميديا. وقتها فعلاً حسيت إنه الأمر ده ما طبيعي، أو في شيء غير طبيعي بدأ يحصل في تركيا.
3: كنا نحن في منطقة قرب الخرقة الشريفة، في الواقع أنا تسامر تحدث بشكل طبيعي، وفجأة تبدأ الاتصالات تنهمر يعني لنا جميعا. نفس الوقت نسمع أصوات، فالأصوات تأتي من طرف فوزي باشا، شارع فوزي باشا، من طرف بلدية إسطنبول الكبرى. الأصوات تتضمن إطلاق نار، فبطبيعة الحال يعني انتبهنا مباشرة للموضوع، بدأنا نتابع الأخبار، ما الذي حصل، ما الذي يحصل.
0: كانت هناك حركة غير طبيعية، أول مرة ألاحظ أن هناك جيب عسكري، سيارة ضخمة جدا عسكرية تمر بجواري بشكل سريع، وكانت يعني كادت أن تدهس سيارتي. فاستغربت جدا أن هذه السيارات يعني تمشي إلى حد ما ببطء، ولماذا هذه السيارة في شوارع إسطنبول وماذا تفعل؟
3: وسرعان ما فهمنا أن هناك إشكال ما متعلق بتحركات مشبوهة من قبل مجموعات صغيرة في الجيش. فنزلنا من المقهى وكان في تواجد كبير وتحرك عالي لقوى الأمن الداخلي، يعني المعروفة هنا بالبوليس. بن علي يلدرم أعلن أن هناك محاولة انقلابية من قبل مجموعة صغيرة من الجيش.
4: Doğrusu bir kalkışma ihtimali üzerinde duruyoruz. Belli ki emir komuta zinciri olmadan asker içerisindeki bazı kişilerin kanunsuz bir eylem söz konusu.
3: Tabii haber kan yani أقل ما أستطيع أن أصفه أنه صادم. مخيف حقيقة.
0: استمريت أنا في سيري بعد سماع هذه الأخبار، وقد بدأت أصوات السيارات تتعالى، وكان هناك تجمع في قسم البوليس في قيد هنا. تجمع الناس حول القسم الشرطة والتفوا بضباط الشرطة، ونحن نقول لمن يحملون السلاح من أفراد الشرطة: ماذا نستطيع أن نفعل؟ ليس بأيدي أي شخص، نحن خرجنا بصدور عارية، لا نستطيع أن نفعل شيء، ونسأل الشرطي: ماذا يمكننا أن نفعل لكم؟ قال الشرطي كلمة واحدة: لا تتركونا، ابقوا معنا.
5: احنا كنا العبارة عم تقرب شوي شوي، عم نشوف الساحل.

ما في أي ضوء، ما في أي حدا، ما في ملامح حياة أصلا. فعم تقرب السفينة وكله خايف، ومو بس أنا، كل الناس تطلع يمين وشمال، الناس كلها عم تطلع على المرفأ إنه شو راح يصير، إحنا وين رايحين؟ في انقلاب، الناس عم تشوفها على التلفزيون، عم تشوفها على الفيديوهات إنه دبابات، عم تشوفها عساكر. قدرنا بطريقة ما طلعنا من حواري بيازيت، وأنا قلت له بعرف الشباب طلعوا من هنيك من ورا الكابل تشارشة من فينا نروح الفاتح. كان الشارع كله مطفي من هيك لحد البلدية. مشينا مشينا مشينا، فبيوقفونا عساكر، في حاجة عساكر وقفوا قاطعين الطريق. فنحن بنجي بنقرب بنقرب شوي شوي، وقفنا من دون أي كلام من دون أي كذب. طيب ارتفع الرشاش بوش خرطشوا على الطول، شو عم تساوي هون انت؟ روح كل واحد على بيوت العلا من هون، شو عم تساوي؟ قلنا بالغلط، انا جاي مره بحل البيت وزينا لهم بالغلط.

0: الذي يتكلم ودع الناس للخروج للشارع.
1: Milletimizi illerimizin meydanlarına davet ediyorum. Havalimanlarına davet ediyorum ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler. Ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Halkın gücünün üstünde bir güç ben tanımadım.
0: بعد الحديث بتاع الرئيس أردوغان بدأت الناس تخرج للشوارع بأعداد كثيفة. كنا في منطقة السلطان أحمد قريبة جدا من الميدان بتاع السراجاني أو الميدان اللي قدام بلدية اسطنبول. دي أول محطة إحنا قررنا نروح فيها أو نشارك الأتراك.
2: ودعت زوجتي وأولادي وأفرغت جيوبي من أي شيء إلا من الهوية حتى لو لا سمح الله، وأنا حقيقة ذاهب وأنا أتوقع أن يحدث شيء يحدث. رأينا ما حدث في أكثر من بلد عربي مع الأسف وفي المنطقة، فحملت هويتي في جيبي وخرجت. عندما خرجت كنت متردد، الجسور، المناطق العسكرية القريبة، لكن كان الأنسب هو الأقرب بالنسبة لي هو مطار أتاتورك، فاتجهت إلى هناك.
3: طبعاً نحن وصلنا على البلدية، بلدية اسطنبول الكبرى، كانت النار شغالة بالدواليب، كانت الجرافات قاطعة الطريق، الباصات، الناس المتجمعة، متظاهرين وعساكر محاوطين الإبابة. بلشت الشرطة تقدم خطوة خطوة، تضرب تقدم. واضح إنه الشرطة خلاص حسمت الأمور. ضلت أنا ورا الشرطة صراحة ما أغضبت كتير لحتى شفت إنه الشباب أو الشعب وصل للعسكر. أنا شفت الناس عم توصل عم تمسك عم تضرب وتشيل سلاح. فأنا سمعت ضرب رصاص فتلت، شفت أول واحد وقع، قلت بس شايين الضرب. فتلت بدي أهرب. أنا كنت على المنصف، لا بتذكر المنصف اللي بالطريق. أنا طلعت فتلت ظهري، حسيت بنغزة ناس الطهر، ما استوعبت شو صار. ثواني رجت الدنيا فيني. للحظة تحس الحواس كلها وقفت، جسمي عم يحاول يستوعب شو اللي صار. لهذيك اللحظة أنا مو مستوعب شو اللي صار، لأنه هي عبارة عن نغزة دبوس. وقعت بالأرض، أخذت نفس، حطيت إيدي على ظهري، سخنة كتير، جبت قدام عيني هيك لقيتها كلها دم. أنا عرفت هون إنه أنا انصبت إصابة

0: مو سهل يا ابنوب، خصوصا انه انا عم حاول اقوم بس انا ما عم اقدر اقوم. رفعت ايدي صرت اقول لهم امداد امداد.
1: عندما كنا في طريقنا الى المطار كانت من الدبابات والمصفحات العسكريه متجهه الى المطار، فاوقفناها مع الناس، وضعت سيارتي مع سيارات الناس في وسط الطريق حتى والكل يقول سيدوس عليها، ورأينا مناظر في تلك اللحظة، سيارات قد داس عليها الدبابات العسكرية، لكن قلنا لا يهم، المهم أن نسعى لإيقافهم. كانت هناك دبابات، كانت هناك شاحنات وسيارات من الطرف الآخر تمنع وصولها، حاصرنا الدبابات وحاول بعض الشباب السيطرة واعتقال الجنود إلى أن جاءت الشرطة وهي من قامت باستلامهم.
2: عندما وصلنا إلى شارع وطن ورأينا يعني الشعب يحاول حماية قوى الأمن الداخلي ومركز الأمنيات، كان المشهد مهيبا حقيقة يعني، وأصوات إطلاق النار لا تزال تأتي من بلدية اسطنبول الكبرى. الذي شعرت به كسوري هو أننا نعيش لحظة تاريخية فاصلة مرة ثانية. أنا شخصياً من المشاهد أيضاً التي أتذكرها، بدأت سيارات مصفحة للأمن تأتي من خارج الأمنيات نحو الأمنيات محملة بإنقلابيين خائنين معتقلين. فكان الشعب في البداية يعني لم يستطع أن يتماسك ويتحمل نفسه، وأصبح يهاجم هذه السيارات حتى كادت تنقلب، يعني اهتزت وكادت تنقلب السيارات.
3: لحد الصباح ما نمنا، بقينا نتابع التطورات وننقلها لحظة بلحظة للجروبات بتاعت السودانيين والعرب وكذا. صباح المحاولة الانقلابية كان أنا أتجهز لأنه أشارك في قناة تيريتي عربي عن التحدث عن العلاقات التركية الأفريقية، باعتبار أنه يومها كان في حدث مهم جداً في أفريقيا اللي هم قمة الاتحاد الأفريقي في العاصمة الرواندية كيغالي. بعد ما خبر المحاولة الانقلابية والحدث الكبير اللي حصل في تركيا تماماً تغير البرنامج، وغيرنا موضوع الحلقة وتكلمنا عن العلاقات التركية الأفريقية وردود الفعل الأفريقية على المحاولة الانقلابية.
4: نرحب بضيفتنا بالاستوديو الخبيرة في العلاقات التركية الأفريقية الدكتورة ميادة كمال الدين. دكتورة ميادة أهلا بك.
5: التحية لمشاهدي تي آر تي والتحية للشعب التركي اللي رفض الانقلاب والتف حول حكومة أردوغان المنتخبة ديمقراطيا. بالنسبة لنا هنا في تركيا يعني عايشنا انقلاب يعني كأنه يتعلق بدولة أفريقية أو يعني دولة عربية، عايشنا الانقلاب لحظة بلحظة، شاهدنا كيف الشعب التركي والحكومة التركية أعطت درس بليغ يعني كلنا يجب أن نستفيد منه.
3: لأول مرة في بيان ختامي للقمة الأفريقية إنه يتم الحديث عن حدث داخلي في تركيا اللي هو عن المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا. البيان تضمن مواد فيها إدانة وأيضا الدول المشاركة، مثلا أنا من السودان، الحكومة السودانية أصدرت بيان إدانة، وزارة الخارجية السودانية أصدرت بيان إدانة، جيبوتي أصدرت بيان إدانة، الصومال أصدرت بيان إدانة، وأيضا خرجت مظاهرات عفوية من الصومال عشان يساعدوا تركيا وتضامنوا مع الشعب التركي.
1: تستغرب، الساعة الثانية فجراً جاءني اتصال من لبنان واتصال من غزة واتصال من الضفة ومن القدس ومن مصر، الكل بلا استثناء يدعو لتركيا. أجمل اتصال جاءني هو من صديق سعودي، كان رجل مريض يعني في ذلك الحين كان على فراش المرض، اتصل بي قال لي الآن أخذت جميع أولادي ونساء الأسرة للعمرة حتى نؤدي عمرة ليحفظ الله تركيا. عندها شعرت كيف أن هذه الأمة لا تنظر إلى تركيا على أنها بلد فيها عرق مختلف وفيها مجتمع مختلف، لا، كل الأمة العربية والإسلامية استشعرت أن تركيا هي جزء مهم منها ويجب أن يحمى.
2: في 15/7/2016 كانت الثورة السورية في يعني منحدر، كنا من أوائل المشاركين مع الشعب التركي من أجل ردع الانقلابيين، وكنا من أوائل المحتفلين بنجاح ردع الانقلاب وفشل الانقلاب، لكن كان في عنا شعور غصة وشعور أنه نتمنى من الله أيضاً أن تنتصر الثورة السورية. الآن بعد 10 سنوات بفضل الله تركيا ثابتة وصامدة وعلى خطى واثقة، وسوريا أيضاً حررت والآن تبني دولتها الحديثة، ونحن ندرك أننا شئنا أم أبينا في سوريا وتركيا مصيرنا واحد.
0: فتحت عيوني شفت أختي عائشة، كنت دكتور جنبها، كان دكتور عمر أيوب الله يذكره بالخير، دكتور فلسطيني مقيم في إسطنبول، فعم تقول لي إنه لا تخاف، فشل الانقلاب وأنت بخير وأهلك بخير والناس كلها بخير. فأنا عم أطلع فيها إنه عم حاول أتذكر شو صار، يعني ابتسمت ابتسامة تقيلة شوي صعبة.

0: الآن نحن في ذكرى مرور 10 سنوات على محاولة الانقلاب الفاشلة التي عززت إرادة الشعب التركي وثقته بدولته، وحصلت الحقيقة تغيرات على كل الصعد من حينها للآن.
1: ظلم ظلم وين ما كان، والانقلاب انقلاب وين ما كان، والعسكرة عسكرة وين ما كانت، سواء كانت في سوريا، سواء كانت في تركيا، سواء كانت في أي بلد حول العالم. لأنه إذا ما دفعت ثمن هلأ رح تدفع ثمن أضعاف مضاعفة لقدام. أنا والدتي استشهدت بعد 7 أكتوبر بعد الطوفان، كان عمرها تقريبا 83 سنة في ذلك الحين. عدت إلى البيت ووضعت شحنت التليفون، بدأت أتواصل، فأتفاجأ أن هناك اتصالات ورسائل من كثير من الأهل والأصدقاء يسألون، والكل يقول لي اتصل بالوالدة. يعني أنا استغربت، طب الكل يسأل عني لكن الوالدة أتصل فيها؟ فتبين لي أنها لم تنم منذ أن عرفت أنني خرجت من البيت. تكلمت زوجتي وكلمت أولادي، قالوا أنني خرجت من البيت وبقيت مستيقظة حتى الساعة 7:30 عندما عدت إلى البيت. فأول ما كلمتها توقعت تقول لي كيف أنت، إن شاء الله بخير، يعني تسأل عن صحتي عن عافيتي، لأنه ابنها خارج لظرف زي هذا الأصل يكون إيش أول شيء. قالت لي كيف البلد، هل نجح الانقلاب؟ قلت لها الحمد لله لا، فشل ونحن الآن عدنا بعد أن انتهى الأمر. قالت الحمد لله الآن أستطيع أن أذهب إلى النوم. قلت لها هل أنت نامي؟ قالت والله لم تغمض عيني منذ أن سمعت الخبر حتى الآن.
2: لما يحصل حدث جلل زي المحاولة الانقلابية الفاشلة في تركيا، إنه الأفارقة خرجوا ضد الانقلاب وخرجوا يساندوا تركيا وحملوا الأعلام التركية. يعني تخيل أفريقيا من تركيا مسافة آلاف الكيلومترات، لكن هناك يحملون العلم التركي ويخرجوا بصورة عفوية من المساجد إلى الميادين عشان يدعموا تركيا ويعلنوا تضامنها مع الحكومة التركية ومع الشعب التركي.
3: هناك استقرار في تركيا، والناس عندما خرجوا راهنوا على هذا. نحن دولة مستقرة، شعباً